من ضغوط ترامب، بروكسل وأوتاوا تتجهان لعقد شراكة استراتيجية تشمل ملفات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والدفاع. وبعد دعوات السيطرة والتحذير منه، شركات تكنولوجية مطورة تعلن العمل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي.

0: بكم. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن كفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
1: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
0: لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين. إيهاب، أستاذ إيهاب أهلا ومرحبا بك. برأيك إلى أي مدى هذه الدعوات تعتبر ربما هي مناورة انتخابية أو مناورة سياسية لاستمالة الناخبين اليمينيين في هذه الانتخابات، وإلى أي مدى ربما هي أيضا مخاوف واقعية تتعلق بمعاداة إسرائيل والأمن برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ حسام وللمشاهدين والمشاهدات. أهلا بك. يعني أنا باعتقادي بداية أن المعركة ليست على سامي أبو شحادة أو منصور عباس أو غيرهم، لأنه إسرائيل تدخل انتخابات تسأل فيها لأول مرة بهذه الحدة هل الصوت العربي جزء من معادلة الحكم أم مجرد صوت مسموح له بالوجود بداخل البرلمان والكنيست. يعني المفارقة بأن اليمين يقول للعرب منذ سنوات اندمجوا في السياسة الإسرائيلية، وعندما جاء منصور عباس وقال عمليا حسنا سأدخل اللعبة حتى النهاية أفاوض على تشكيل الحكومة، أصبح هو بذاته أيضا هدفا للشطب. يجب أن نتذكر أنه فقط قبل عدة سنوات جلس بنيامين نتنياهو وناوره على محاولة إنشاء حكومة معه تحديدا. لذلك أنا لا أقرأ حملة الشطب فقط كتعبير عن تطرف إيديولوجي، هناك أيضا حساب انتخابي بدون أدنى شك شديد البراغماتية. حتى إذا كان الطريق إلى 61 يمر عبر 11 أو 12 نائبا عربيا، فإن إحدى طرق تغيير المعادلة ليست فقط الحصول على المزيد من الأصوات اليهودية، بل محاولة نزع الشرعية السياسية عن الأصوات العربية التي من شأنها أن تمنع خصمك من تشكيل الحكومة، تحديدا هنا عندما نتحدث عن أيزنكوت. وهذا بمعايير معينة باعتقادي قد يقودنا إلى سؤال أعمق من انتخابات 27 أكتوبر، هل تتجه إسرائيل بذاتها إلى نموذج يبقي فيه الفلسطيني في الداخل مواطنا يمتلك حق التصويت الفردي، لكن شرعية تحويل هذا الصوت إلى قوة حكم تصبح موضع نزاع دائم. وأنا باعتقادي هذه هي القصة الأكبر خلف كل طلبات الشطب الحالية بطبيعة الحال.
0: طيب أستاذ إيهاب، يعني في الأحزاب اليهودية ذاتها ثمت هناك من يرفض أي ائتلاف يعتمد على الأصوات العربية كما ذكرت قبل قليل، كما فعل آيدي أيزنكوت، وهناك أيضا أطراف ترحب بالتعاون عند الحاجة مع الأطراف العربية. إلى أي مدى يمكن تفسير هذا الاختلاف الاستراتيجي والسياسي والأيديولوجي بين الأحزاب الإسرائيلية؟
2: جميل. بداية ربما لكي نفهم يجب أن نفهم كذلك لماذا تتزايد هذه الطلبات تحديدا في ظل هذا المسار. بداية المسار القانوني المعروف، المادة 7 ألف من قانون الأساس التي تستند عليها منع القوائم من المشاركة، هي ضد نوعا ما تتيح إلى مثلا أي قائمة تنكر الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة على سبيل المثال، التحريض على العنصرية وما إلى ذلك من أمور. هنالك من يستند على بعض المقالات أو أي منها كانت على سبيل المثال مع سامي أبو شحادي مع بعض مقال نشرهما بعد 7 أكتوبر، ويقول بأنها تشكل دعما للكفاح المسلح. لكن أنا باعتقادي هنالك طبقة أكثر أهمية لأن يعني نقف عندها، الليكود تحديدا هذه المرة يدخل إلى داخل هذه اللعبة، لم يقم بذلك في المسارات التي سبقت، وربما هذه هي النقطة التي يجب أن نقف عندها، نقطة الحدة ونقطة التوتر الجديدة. الليكود لا يحاول فقط إخراج العرب من الكنيست، أنا باعتقادي حملته تستطيع استخدام مجرد تقديم طلبات الشطب لإعادة بناء الثنائية التي خدمته في انتخابات سابقة. نتنياهو، وهذه المعادلة التي يريد أن يصل إليها، نتنياهو أم حكومة تعتمد على الأحزاب العربية؟ هذه هي الشعار الانتخابي لبنيامين نتنياهو. فبالتالي إذا كان هذا ليس مجرد شعار، يجب ترجمته إلى فرضية على أرض الواقع. وهذه القراءة ليست افتراضا من الخارج فقط، بل تحليل إسرائيلي في واينت على سبيل المثال في الأيام الأخيرة وصف طلبات الشطب بأنها جزء من حملة هدفها إبراز الإدعاء بأن معسكر تغيير بنيامين نتنياهو سوف يتعاون مع منصور عباس أو كيفما وصفهم مع الإخوان المسلمين. أنا كما كنا قد ذكرنا، يعني هو المشكلة بالنسبة لنتنياهو ليس فقط تطرف بين مزدوجين لحزب عربي، فإذا كان يستهدف التجمع والموحدة في الوقت نفسه على البعد من على الرغم من بعد السياق الإيديولوجي لكلا الحزبين والمسافة السياسية الكبيرة بينهما، يصبح القاسم المشترك الحقيقي بينهما هو أهم، الصوت العربي نفسه باعتباره متغيرا يمكن أن يؤثر في تشكيل الحكومة والرقم السحري 61.
0: طيب ويبقى السؤال المهم، يعني أستاذ إيهاب، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه المقاعد نفوذ حقيقي؟ كيف يمكن أن يكون لها هذا النفوذ؟
2: يعني اللعبة في داخل إسرائيل بطبيعة الحال في نهاية المطاف هي لعبة 61، فبالتالي من يستطيع أن يشكل الحكومة وفق هذه الفرضية؟ الاستطلاعات الأخيرة فقط وربما للمرة الأولى تعطي بنيامين نتنياهو اليوم 54 مقعدا مقابل 52 لجادي أيزنكوت، فبالتالي كلاهما بحاجة إلى شرعية الصوت العربي والأحزاب العربية لكي يستطيع أن تشكيل هذه الحكومة. فبالتالي من يقف مع المشاركة ومن يقف ضدها واضح جدا، هنالك نموذجين حتى بطبيعة الحال في داخل المجتمع اليهودي، فالصورة نوعا ما حتى يمكن القول أكثر تعقيدا من مجرد اليهود ضد العرب. يعني استطلاعات للمعاهد، معهد الإسرائيلي الديمقراطي على سبيل المثال في ديسمبر كانون 2025، ثلثي ناخبي المعارضة اليهود أيدوا آنذاك مشاركة أي حكومة تعتمد على التعاون مع الموحدة على سبيل المثال. فبالتالي على الرغم من أن أيزنكوت لم يحصل على الرقم 61، لكن طريقه إذا استطاع أن يحصل على 54 مقعدا على سبيل المثال، طريقه إلى 61 ممكن أن تكون أسهل بكثير، وربما حتى هذا ما صرح به أيزنكوت اليوم تحديدا، حتى لو حصلنا على 58 مقعدا سوف نشكل حكومة. ربما هنا يستند إلى فرضية سابقة أو سابق حدث سابق في داخل السياسة الإسرائيلي، حكومة رابين آنذاك في أبان أوسلو قبل 33 عام، آنذاك رابين شكل حكومة أقلية ما يسمى بحكومة أقلية

0: 58 مقعد 59 مقعد، ولكنه استند على شبكة أمان أعطته إياها الأحزاب العربية آنذاك لكي يذهب إلى مشروع أوسلو على سبيل المثال. هذا السيناريو، فقط سيناريو شبكة الأمان وليس المشاركة الفعلية في داخل الحكومة، هو بحد ذاته كابوس لليمين، لأنه أيضا آنذاك أزاح اليمين في تلك الفجوة الزمنية من الحكم
1: يعني
0: على الرغم
1: وهذا
0: من قوة
1: يعني
0: اليمين في داخل
1: يقودنا إلى
0: الحكومة.
1: سؤال أستاذ إيهاب، يعني إن كان للقوائم العربية هذا النفوذ والتأثير، هل يمكن في هذا التوقيت تحديدا أن تتأثر أو يتأثر هذا النفوذ العربي سواء عبر عوائق سياسية أو عوائق اجتماعية يمكن أن تمنع من التأثير على الرغم من عدد المقاعد؟
0: هنالك انا باعتقادي امرين اثنين، يجب ان نتحدث عن التحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في اسرائيل، وكذلك هنالك موجه من التحولات في داخل اليمين الاسرائيلي. واضح جدا ان هنالك من يحاول ان يقصي هذه الحكومه الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل من قبل التوجهين الاثنين، توجه المشتركه بطبيعه الحال وتوجه الموحده. التوجه المشتركه نوعا ما لديه بعض التحفظات والخطوط الحمراء في قضيه المشاركه، ولذلك ربما قد يعطي فقط شبكه امان ليس الا، ولكن الموحده تريد شراكه فعليه. ولكن مره اخرى المشكله ليست في داخل التوجهات في الصوت العربي، يعني كلاهما مقبولان على ناخبيهما إن كان المشتركة وإن كان الموحدة في داخل هذا السياق ومحاولة إقصاء هذه الحكومة. أنا باعتقادي أن هذا الأمر يعطينا ويقول لنا عن توجه اليمين في داخل إسرائيل أو التوجه الأكثر تطرف في داخل إسرائيل. الظاهرة ليست جديدة بالمناسبة،
1: نعم
0: يعني القائمة العربية الموحدة والتجمع شطبها في عدة انتخابات فيما مضى، ولكن المحكمة العليا آنذاك كانت هي التي تلغي قرارات الشطب. الجديد في عام 2026 هو انتقال الفكرة من هامش اليمين إلى مركزه. في الماضي كان بن غفير والتيار الكهاني يدفعان باتجاه إخراج ممثلين عرب من المجال السياسي، بينما يستطيع الليكود أن يحافظ على مسافة معينة. الآن الليكود نفسه يتقدم بطلبات الشطب، وأنا باعتقادي هذا لا يقول لنا بأن بن غفير أصبح ليكوديا، بل في بعض الملفات أصبح الليكود يتبنى أدوات سياسية كانت مرتبطة تاريخيا باليمين الأكثر تشددا واليمين الكهاني. إذن إسرائيل بحد ذاتها ككل، وربما كذلك تحفظ آيزنكوت من الإعلام بأنه قد يستند إلى الصوت العربي، هذا دلالة على التوجه الاجتماعي الأكثر يمينية في داخل إسرائيل.
1: طب هذا التوجه اليميني أو اليمين المتشدد الآن من قبل إسرائيل والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة أيضا، هل يمكن يعني طبعا لحظر أو إقصاء العرب، هل برأيك يمكن أن تقود إلى حراك انتخابي مضاد؟ أقصد هنا طبعا نسبة مشاركة عربية ربما أعلى من 50% لمواجهة هذا الإقصاء.
0: بالضبط، يعني نسبة المشاركة العربية عادة تكون في حدود 60%. هذه يعني هذا سؤال نوعا ما قد يكون حساس بالذات في ظل الظروف الراهنة. نتنياهو فيما مضى على سبيل المثال في أحد حملاته الانتخابية قال وقد نادى بأن العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع في محاولة منه لتحفيز الأصوات اليمينية للخروج إلى صناديق الاقتراع. أنا باعتقادي هذا الأمر من شأنه كذلك دور الضحية إن صح التعبير بين مزدوجين، قد يساعد القوائم العربية بدون أدنى شك في الذهاب إلى أو استنفاذ أصوات عربية أكثر للخروج إلى صناديق الاقتراع، لكن نقطة مهمة جدا يجب أن نقف عليها كذلك بأنها تأتي في ظل فترة نوعا ما حساسة في كل ما يشهده المشهد في داخل ما بين البحر والنهر كليا في داخل الضفة الغربية في القدس في قطاع غزة. بدون أدنى شك هذه الأمور من شأنها أن تحاول أن تضع نوعا من الحساسية في مدى قدرتنا على التأثير في مفاهيم إسرائيل الأمنية، لأن ربما بعض التوجهات هنا هي أكثر في إقصاء اليمين المتطرف أي نعم من جهة في محاولة تحسين الشروط المدنية، ولكن يبقى السؤال الحقيقي كيف نحافظ على الهوية الفلسطينية، وربما هذا هو مطب وفخ ذو حدين إن صح التعبير.
1: سؤال أخير أستاذ إيهاب، يعني الآن هل المشكلة برأيك هي هل يحق للعرب الترشح أم كيف ربما سيعاد توظيف أصواتهم بعد التصويت؟
0: يعني هنا نقطة مهمة جدا يجب أن نخرج منها. العرب ربما يعني أضعف سياسيا ولكنهم أقوى عددياً. في داخل هذه المعادلة، معادلة الإقصاء وعدم الاستناد عليهم وعدم الخروج حتى من قبل ما يسمى بمعسكر التغيير، بأنه قد يرغب بأن يكونوا شركاء كاملين.

0: عاملين، هذا قد يضعف كل فرضيات مدى قوة العربي في داخل الكنيسة الإسرائيلي وتأثيره على تشكيل الحكومات الإسرائيلية. ولكن عدديا هذا العدد مهم جدا، كما كنا قد ذكرنا كلا المعسكرين بحاجة لل 61، وأي منهما لم يحصل وفق كل الاستطلاعات على 61 على الرغم من كل التغييرات والألعاب التي مارسوها في داخل الحملات الانتخابية وما قبل ذلك في تشكيل القوائم الحزبية لكلا الطرفين. فلذلك أنا باعتقادي هنالك، حتى وإن لم يكن هنالك قدرة على الأحزاب العربية على تسمية حكومة بحد ذاتها، ولكن لديهم قدرة على عدم، وهذه ربما هي القوة الكامنة أو القوة الإضافية أو النسبية للقوائم العربية، على عدم قدرة إسرائيل تشكيل حكومات بدون العودة أو بتجاهل القوائم العربية. القوائم العربية هي عدد حقيقي وحاسم في قدرة إسرائيل على تجاوز محنته التي ربما شاهدناها منذ عام 2018 تحديدا حتى اليوم في دخولها في دوامة الانتخابات الواحدة تلو الأخرى.
1: نعم.
0: دونما الفجوة التي كانت في أظن الـ5 سنوات أو الـ4 سنوات التي مضت. فبالتالي نعم، القدرة هي في عدم قدرة إسرائيل على تجاهل القوائم والأحزاب العربية لتشكيل الحكومة القادمة.
1: أنا أشكرك جزيل شكر أستاذ إيهاب جباري، كنت معنا في العالم اليوم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه كندا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم علاقاتهما، وذلك عبر شراكة قد تتجاوز التعاون الاقتصادي التقليدي لتشمل الأمن والدفاع والطاقة والتكنولوجيا. فالاتحاد الأوروبي يريد فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب لها. يأتي هذا الاقتراح في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى علاقة اقتصادية وأمنية أوثق مع أوروبا وسط حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.
1: في خطوة تعكس عمق التحول في العلاقة، تدفع بروكسل باتجاه نقل الشراكة مع أوتوا إلى مستوى أكثر تقدماً، مستوى لا يقتصر على التبادل التجاري بل يفتح الباب أمام تعاون أوسع في الملفات الاستراتيجية من ضمنها الأمن والدفاع إلى الطاقة والتكنولوجيا. وفي المقابل تبدو كندا أكثر انفتاحاً على صيغة تمنحها ارتباطاً أوثق بأوروبا. وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية تصوراً لرفع العلاقات مع أوتوا إلى مستوى غير مسبوق، متحدثة عن إمكانية أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
2: الأمر لا يتعلق بشراكة ضد أي شخص آخر، بل شراكة من أجل تعزيز قوتنا المشتركة. باختصار نريد رفع العلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. لقد قلت إننا بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في شراكاتنا، ولهذا السبب أود العمل معكم لتمهيد الطريق لكي تصبح كندا أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. كندا والاتحاد الأوروبي شريكان اقتصاديان بالفعل بفضل اتفاقية تجارية سمحت بزيادة التبادل التجاري بنسبة تفوق 75% في أقل من عقد من الزمن.
1: أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقد أكد أن بلاده تسعى إلى إقامة تحالف مع الاتحاد الأوروبي ووصفه بالفريد من دون أن يكون الهدف الانضمام الكامل إلى التكتل. طرح كارني يبدو أنه يرمي لتوسيع خيارات بلاده الاقتصادية والاستراتيجية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية. تقارب يبدو أن الضغوط الأمريكية كانت عاملاً مهماً في تسريعه، فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية محددة، فيما أعلنت واشنطن لاحقاً إجراءات تستهدف بعض الواردات الكندية بينها منتجات زراعية ومركبات. سياسياً قد تمنح الشراكة المتوقعة كندا حضوراً أوسع في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالأمن والطاقة والقطب الشمالي، كما قد تفتح فرصاً أمام الاستثمارات وسلاسل توريد المعادن والتكنولوجيا والدفاع، لكنها ستواجه تحديات تتعلق بالمعايير التنظيمية والنفاذ إلى الأسواق وترجمة الطموحات السياسية إلى اتفاقيات ملزمة.
0: أرحب من برلين بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي العبسي. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك.

0: فوندرلاين تقول بأن أوروبا تريد من كندا بأن تكون عضو شريك، وكارني يقول بأنهم لا يسعون إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بل يريدون أن يكونوا أو يكونوا تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. نريد أن نفهم بداية هذين المصطلحين دكتور علي، ما الذي يعنيه عضو شريك في الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي تعنيه هذه العبارة؟
1: ولا يوجد تعريف في ميثاق الاتحاد الأوروبي حول موضوع العضو المنتسب، وقالت عضو منتسب لا يوجد تعريف محدد يعني أو له صيغة قانونية معروفة حتى الآن حتى نستطيع الاستدلال بها، لكن هي في جميع الحالات هي أقل من العضوية. وأعتقد بأن هذا الموضوع مهم للطرفين، لأنه ما يميز الاتحاد الأوروبي مثلا أنه أن القوانين التي يفرضها البرلمان الأوروبي تسري أو لها الأولوية حتى على القوانين الوطنية. أيضا التصويت في ضمن الاتحاد الأوروبي هو بالإجماع، وبالتالي هناك حق فيتو ضمني لكل أعضاء الاتحاد. وإذا انضمت كندا حتى بالرغم من التقارب السياسي والاقتصادي فإنها أولا هي مختلفة، طبعا هي ليست دولة أوروبية، وبالتالي مسألة أن الكنديون سيقبلون بأن تفرض عليهم قوانين الاتحاد الأوروبي هذا مسألة مستبعدة. وأيضا اختلاف المصالح، اختلاف البيئة، واختلاف التاريخ السياسي، الدول الأوروبية دول عريقة ولها مئات السنين قائمة، كندا دولة نسبيا حديثة، وبالتالي أن تكون لها حق النقض الضمني الذي يمنح للأعضاء في الاتحاد الأوروبي فهذا مسألة مستبعدة. كما قلت هناك سعي حثيث من الجانبين للوصول إلى علاقة متميزة، ولكن الطرفين لا يرغبان في أن تصل إلى عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك لا يمثل واقع مقبول.
0: وهذا ما أكده يعني دكتور علي، هذا ما أكده أيضا كارني عندما قال بأنهم لا يسعون للانضمام للاتحاد بل يريدون تحالف فريد. نريد أن نفهم أيضا يعني ما خصائص هذا التحالف المرتقب برأيك؟ كيف يمكن، ما الذي تسعى أن تستفيد منه كندا من هذا التقارب الذي وصف بالتحالف الفريد؟
1: هو طبعا تقارب متعدد الجوانب، هو طبعا تقارب سياسي، تقارب دفاعي، تقارب في مجال الأمن، وتقارب اقتصادي. في الجانب الاقتصادي الطرفان لديهما بالفعل اتفاقية تجارة حرة مبرمة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2017، يعني لها 9 سنوات. صحيح أنه بعض الدول الأوروبية لم تصوت عليها حتى الآن، ولكن هناك فعلا تنامي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي هو سوق كبير جدا للصادرات الكندية، يستطيع أن يعوض إلى حد بعيد المصاعب التي تواجهها كندا والصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ليس البعد الاقتصادي فقط هو المحرك هنا، ولكن التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ليست اقتصادية فقط، ليست الرسوم الجمركية والتي يعاني منها بالمناسبة الطرفان، ليست فقط كندا ما تعاني من الرسوم الجمركية، أيضا الاتحاد الأوروبي يعاني أيضا من الرسوم الجمركية. ولكن مثلا ما يجمعهما هو الدعاية التي يقدمها أو ينشرها أو يدعو لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا وضم أيضا جرينلاند التي تتبع الدنمارك وهي تعتبر أرض أوروبية وتحت سيادة دولة أوروبية. الطرفان يعانيان من دعاوى ترامب ودعوته إلى ضم هاتين جرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه أكثر إلحاحا وصوت أعلى بالنسبة لجرينلاند، ولكن أيضا كندا تواجه مثل هذه الدعاوى، وهي حتى كانت ربما غير واقعية، ولكن أيضا تثير نوع من البلبلة ونوع
0: دكتور
1: من
0: يعني
1: الأمني.
0: تحدثت أنت الآن أن هناك حول الضغوط الأمريكية، دعنا نخصصها أكثر قليلا، دعنا نسميها بالسياسات ترامب الأخيرة. هل برأيك هي من سرعت أو هي ما سرعت توقيت تعزيز هذه الشراكة وسعي الطرفين لتعزيز هذه الشراكة عبر الأطلسي؟
1: بالتأكيد على الأقل من الجانب الكندي. هناك مقاربتين مختلفتين في مواجهة سياسة ترامب بين الاتحاد الأوروبي وبين كندا. الاتحاد الأوروبي حاول أن يجد حلولا وسطية، حاولوا بالدبلوماسية، حاولوا استخدام العلاقات الشخصية، وهناك كان محاولة نوعا ما لترضية ترامب ومنحه نوع من الجوائز حتى لا يخفف من سياساته الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي. لكن على النقيض من ذلك كانت كندا، لو رئيس الوزراء الكندي واجه الولايات المتحده الامريكيه، وواجه سياسه ترامب بالرد بالمثل، يعني فرضت عليهم رسوم جمركيه، فرض الكنديون ايضا رسوم جمركيه بالمقابل وبنفس الدرجه. سياسيا كانت هناك تصريح شهير لرئيس الوزراء الكندي خلال قمه دافوس في بدايه العام، عندما وصف ما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه والرئيس ترامب بانه نوع من احتكار القوه ونوع من ربما بين قوسين البلطجه الدوليه، وانه ودعا ان هناك نظام دولي كان يتم الحفاظ عليه صوريا على الاقل شيء نظريا او امام الناس، ولكنه الان هذا الموضوع انتهى، والان ترامب يريد ان يسيطر وان يفرض قراره على العالم. ولذلك اعتقد الجانب الكندي هو من سعى ربما بطريقه اكثر إيحاحا للوصول الى شراكه شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي. هو يريد أن يعوض أولا الأسواق التي فقدها في الولايات المتحدة الأمريكية بالسوق الأوروبي الكبير والذي قد يستوعب جزء كبير من الصادرات كما قلت، ولكنه أيضا يرتكز على الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيضا كتلة سياسية كبيرة ومؤسسات كبيرة، ودول هناك دولتان أو ربما فرنسا ودول مثل ألمانيا هي دول مؤثرة على الساحة العالمية أيضا دفاعيا. صحيح أن الجانبين هما في الجميع، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجزء كبير ربما أغلب دول الاتحاد الأوروبي هي عضو في حلف الناتو، وبالتالي هناك نوع من التكتل ضمن الحلف تجاه السياسات الأمريكية أيضا. كما قلت هناك حاجة لدى كندا لإيجاد دعم سياسي ودعم أمني ودعم اقتصادي في هذا المجال،
0: طيب
1: وبالتالي كما
0: دكتور
1: قلت
0: دكتور
1: لديهم
0: علي
1: مصلحة كبيرة. الاتحاد الأوروبي أيضا
0: طيب
1: نعم
0: يعني ذكرنا وأكدت
1: تفضل.
0: أنت أيضا بأن ربما السياسات الأمريكية الحالية وسياسات دونالد ترامب الضاغطة على كندا وعلى الاتحاد الأوروبي هي ما سرعت وكانت هي العامل الأساسي لتسريع وتيرة هذه الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي، ولكن إن تحدثنا عن الجانب الأوروبي لن تكون أوروبا بمعزل عن الولايات المتحدة خلال هذه الشراكة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها إذا سمحت باستقلالية أكبر لكندا ربما تواجه ضغوط أمريكية وربما تواجه غضبا أمريكي إن صح التعبير. كيف ستوازن أوروبا الآن هذه المعادلة، معادلة استقلالية أكبر لكندا وموازنة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، ومن جانب تجنب الضغوط الأكثر من قبل الولايات المتحدة أو بمعنى آخر إغضاب الولايات المتحدة؟
1: هناك في الاتحاد الأوروبي اتجاهان يسيران بشكل متوازي، هو اتجاه يسعى إلى أنه يدعو إلى مواجهة أكثر صراحة لسياسة ترامب، يدعو إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحا، وهذا الاتجاه تقوده فرنسا، ونحن نعرف أن هناك علاقة خاصة بين فرنسا وبين كندا. أيضا ألمانيا وهي دولة قيادية في الاتحاد الأوروبي أيضا في الفترة الأخيرة صرحت، يعني سياسيها صرحوا بأكثر مرة بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبول، وهناك سياسات تخترق القانون الدولي ويجب على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وبالنظام الدولي. هناك غضب داخل الاتحاد الأوروبي من السياسات الأمريكية، هناك نوع من الرغبة في المقاومة وفي مواجهة هذا، لكنهم لا، لكن لأن كما قلت الاتحاد الأوروبي مكون من مجموعة كبيرة من الدول، بعضها لديها تحالفات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يستطيع اتخاذ موقف حازم بالإجماع، وبالتالي تلجأ الدول الكبرى المؤثرة مثل فرنسا وألمانيا على أساس الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بديل آخر، مواجهة ترامب أو مواجهة السياسة الأمريكية عن طريق آخر، وهو الآن في هذه الحالة هو التحالف وتقوية التحالف والعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع كندا. فهذه واحد الخيارات المتروكة أو المتاحة أمام الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، لكن إلى أي مدى قد تذهب في هذا المجال هذا ربما ننتظر، لأن كما قلت الموافقة على أي اتفاقيات مع كندا أو عضوية انتساب أو أي شيء آخر في هذا المجال أي مشروط بموافقة كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهناك كما قلت دول حتى كانت صغيرة ربما بولندا وبعض الدول الأوروبية الصغيرة التي لديها تحالفات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو هي لديها أو ترغب في تقوية تحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعارض هذا المسألة في النهاية، ولكن في هذه المرحلة هناك رغبة في مواجهة السياسة الأمريكية، مواجهة سياسة الرئيس ترامب، وأحد هذه الوسائل هي التحالف مع كندا.
0: طيب من جانب آخر أيضا مهم دكتور علي، ربما يعني الناتو إن تحدثنا عن حلف شمال الأطلسي الناتو في إطار تقليدي أمني يضم دول أوروبا ويضم أيضا دول من أمريكا الشمالية، برأيك يعني هل مقترح التحالف الفريد الذي ذكره كارني أو حتى الشراكة الانتسابية

0: دول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو. لكن أعتقد العلاقات أو التحالف الآن الذي سيتم أو الذي يجري التنسيق له بين كندا والاتحاد الأوروبي متعلق بتكوين كتلة ضمن إطار الناتو. يعني لا أحد يريد استبدال الناتو، لا أحد يرغب في ذلك، ولا حتى استبدال الناتو هو مسألة غير واقعية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأساسية والرئيسية في الحلف. يعني من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا يعود للحلف أي قيمة عسكرية حقيقية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك القوى العسكرية الرئيسية والضاربة في الحلف. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات موجودة في أوروبا منذ سنوات، أكبر قاعدة أمريكية خارج الأراضي الأمريكية موجودة في ألمانيا في شتوتغارت، لديها قواعد في أغلب دول الاتحاد، طيرانها موجود في أغلب الدول، لديها صواريخ نووية موجودة حتى في ألمانيا. وبالتالي التخلي أو نوع من استبدال حلف الناتو بتكتل يجمع الاتحاد الأوروبي وكندا، هذا مسألة مستبعدة، ولكن هو ضمن إطار التحالف الناتو أو حلف الناتو، ربما تشكيل جبهة تقاوم أو ربما يكون لها صوت أعلى أو صوت موحد في مواجهة سياسة الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل شكر الدكتور علي العبسي، كنت معنا من برلين.

0: في ملفنا الأخير من العالم اليوم نناقش تزايد التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، إذ أعلنت شركة أوبن أي آي مطورة برنامج شات جي بي تي أنها تعمل مع إنثروبيك المنتجة لكلاود وشركة جوجل المطورة لجيمين آي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تصاعد الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطويره.
1: سباق متسارع نحو نماذج ذكاء صناعي أكثر تطوراً واستقلالية، يقابله تصاعد في التحذيرات من مخاطر قد ترافق هذه التكنولوجيا. وفي محاولة لضبط هذا السباق، تبحث أوبن أي آي وأنثروبيك وجوجل إنشاء هيئة مشتركة للإشراف على أقوى النماذج واختبارها، وتأتي التحذيرات مع تزايد قدرات الذكاء الصناعي على تنفيذ مهام معقدة بأقل تدخل بشري، ما يثير مخاوف من استخدامه في الهجمات السبرانية والتضليل والاحتيال والمساعدة في تطوير أسلحة خطرة، إلى جانب تأثيره المحتمل في الوظائف والخصوصية ومخاطر فقدان السيطرة على أنظمة شديدة التطور. هذه المخاوف دفعت الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي إلى الدعوة لإبطاء وتيرة تطوير أقوى النماذج، وهي دعوة أيدها سام ألتمان وإيلون ماسك بهدف منح إجراءات السلامة والرقابة وقتا لمواكبة التطور التقني. لكن المقترح يواجه انتقادات تتعلق بمدى قدرة الشركات المطورة للذكاء الصناعي على مراقبة نفسها واحتمال احتكار الشركات الكبرى لصياغة قواعد القطاع. لذلك قد تشكل الهيئة المقترحة بين عمالقة الذكاء الصناعي خطوة نحو وضع معايير واختبارات مشتركة، لكنها لن تكون كافية وحدها لاحتواء المخاطر ما لم تترافق مع رقابة مستقلة وشفافية أكبر وقواعد حكومية وتعاون دولي، في وقت أصبح فيه الذكاء الصناعي جزءا من منافسة اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متصاعدة.
0: أرحب الآن بضيفتي في الاستوديو الأكاديمية والباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الدكتورة نور نعيم. دكتورة أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا فيكم.
0: يعني سأسألك ما سألتك إياها تحت الهواء. ما الذي يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل أصبح الذكاء أسرع وأقوى مما توقعنا، أم أن أحداثا تقنية محددة، أم هي مخاوف اجتماعية؟ ما الذي حدث ليجعل المطورين أنفسهم الآن يتجهوا لكبح ربما هذا التسارع في الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا أيضا قبل أيام استقالات ربما من إداريين ومطورين من هذه الشركات الكبرى؟
2: يعني في الحقيقة حتى نجمل الصورة بشكل منطقي وعقلاني بعيدا عن التهويل أو عن حتى تخفيف المشهد للمستمع الكريم، ما يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي كنا تحدثنا فيه منذ سنوات، العاملين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، النظم والتشريعات ومدونات الأخلاقيات التي رصدت منذ سنوات، كنا نتحدث أننا سنصل إلى هذه اللحظة. ما يحدث الآن هو ليس صحوة إنسانية ولا أخلاقية من قبل هذه الشركات، وإنما هو عبارة عن تكتيك معين بشكل

0: يحصر المشهد، خصوصا بعد طي هذه الاستقالات والإعلانات والتقارير التي رصدت مع تطور الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي فاجأ المطورين أنفسهم من عمليات داخلية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مخرجات لم يتوقع أن يصل لها لا المطورين ولا الشركات المطورة. ولكن هذا لا يأتي تحت مظلة أخلاقية أو مظلة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكأن الشركات هذه التي طورت الأنظمة الآن تداركت المشهد وتسعى إلى التطوير وتقنين الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إنما نعتبرها ضمن إطار تكتيكي لإضافة لمسة من القدسية لهذه الأنظمة، وكأنني أنا الذي أطور هذه الأدوات العظيمة وأنا الذي أستطيع أن أعمل على كبح المخاطر فيما يحصر احتكار نوعي لأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ثلة من شركات تحكم العالم وتحكم مسار العالم سواء كان الاقتصادي أو حتى المعرفي أو السياسي، وما ينطبق عنه من مخرجات قد تعيق مساهمة أنظمة الذكاء الاصطناعي بنيت على المصادر المفتوحة أو الشركات الناشئة من الدخول في المنافسة مع هذه الشركات.
1: دكتورة، هل نفهم من حديثك وعموما من ما يجري حاليا بأن سباق التطوير وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتنافس الحاد ما بين هذه الشركات على فوق الأخلاقيات؟
0: يعني للأسف الشديد الفجوة التي كنا نتحدث عنها ما بين التشريعات وسن القوانين وتحديد إطار عمل الذكاء الاصطناعي كأي منظومة كالأسلحة البيولوجية وما غيرها بإجبار وجود القوانين السلامة والشفافية والذكاء الاصطناعي المسؤول وما بين تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، الفجوة التي حصلت هي المسؤولة عن ما نحصل عليه اليوم من تبعات لأضرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن لا نغفل عن نقطة مهمة، هذه الشركات الآن تتحدث عن أضرار، لعلنا نتحدث عن أضرار مصيرية تتحكم بالعنصر البشري ككل، لكن قد يكون هناك أيضا تعمية استراتيجية للأضرار اليومية التي يتعرض لها المواطن التي قد تعتبر بسيطة مقارنة بالمخاطر الوجودية، الأضرار التي تنتهك خصوصيته بشكل يومي. نعم. الذي وخصوصا إذا أسقطنا الموضوع على منطقتنا، فنحن نتحدث عن تبعية رقمية، عن رهان بالتأكيد تقني للغرب بشكل واضح.
1: ووصلنا إلى مرحلة يعني توقع بعض باحثي الذكاء الاصطناعي أن تطور هذه التقنية وتسارعها سيقود إلى نهاية العالم في العام 2030 إذا استمر هذا السباق بذات الطريقة يعني تجنب الحديث عن أخلاقيات المهنة وعن كيفية إيقاف هذا الكبح المتسارع. ما الذي يعكس هذه المخاوف الجذرية؟ ما الذي يحدث الآن في الذكاء الاصطناعي اللي يدعو بتصريح من مطوري هذا الذكاء الصناعي بتصريح بأن نهاية العالم ربما ستكون في 2030؟
0: يعني لعل أهم الركائز الأساسية التي دعت المطورين للتصريح بشكل علني بهذا أنه إحنا وصلنا إلى نتائج ذكاء اصطناعي غير قابلة للشرح والتفسير من قبل المطورين أنفسهم، بمعنى مطور نظام ذكاء اصطناعي قد لا يستطيع تفسير لماذا حصلنا على مثل هذه النتائج أو لماذا تحرك، خصوصا في عصر الايجنتيك اي اي، في عصر الوكلاء الذكاء الاصطناعي، كيف تعامل الوكيل الذكاء مع الآخر وكيف حدث الورك فلو بين هذه الوكلاء وكيف حصلنا على النتيجة. قد يصعب على المطور نفسه تفسير أو القابلية للشرح للمستخدم أو حتى للحكومة أو حتى للجان الإشرافية. النقطة الأخرى. نعم. قد تتعلق بموضوع الصراع المحموم بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى خصوصا في سيليكون فالي. نحن نتحدث عن صراع عالمي الآن أصبح. نعم. حتى بين الدول، بين أمريكا والصين، بين الشركات أنفسها للاحتكار والهيمنة وللسلطة. فنحن نتحدث عن ثلة قليلة من الشركات الآن تحكم مسار الذكاء الاصطناعي في العالم ككل. فهذه المحاور الرئيسية هي التي دعت بعض المطورين، أو إذا أردنا تخصيص العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، من الاستقالة أو الإعلان عن التخوفات الحقيقية التي نتحدث عنها اليوم.
1: دكتورة نور، بكل صراحة يعني إلى أي مدى ربما فقد المطورون السيطرة على الذكاء الاصطناعي أو ربما سيفقدونه عما قريب، ما أدى إلى هذا التوجه الحالي في هذا الوقت؟
0: يعني للإجابة بشكل واقعي. نعم. وعلمي، لا يمكن لأي مطور ذكاء اصطناعي الإجابة بشكل صريح أو البت في إجابة، لأننا نحن الآن أمام نوع ذكاء اصطناعي فائق القدرة والإمكانيات.

0: تتحكم به فقط الشركات الكبرى. دورنا كعاملين في مجال الأبحاث والأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هو كبح جماح هذه الأدوات، على الأقل سن التشريعات أو عدم الاصطياد التشريعات، لأنه الآن ما وراء هذه التصريحات هو عملية استراتيجية لاصطياد تشريعات تتوافق مع طبيعة هذه الشركات، بحيث تصعب على الشركات الصغرى أو المتوسطة المطورة للذكاء الاصطناعي تطبيق هذه التشريعات. فكيف يمكن لمطور ذكاء اصطناعي أن يسن تشريعات تحد هذا التطوير؟ التقييم الذاتي أو الرقابة الذاتية فشلت في طول، إذا مررنا على التاريخ السياق التاريخي للتكنولوجيا فشلت في كل مراحله إذا كان هناك رقابة ذاتية. نحن بحاجة إلى طرف ثالث لكي يضع معايير،
1: طرف ثالث مستقل،
0: مستقل لا علاقة له لا بالبعد، يعني لا هو من أصحاب الأسهم في هذه الشركات ولا هو مطور داخل الشركات.
1: هل يمكن أن يتحقق ذلك في خضم هذا التنافس؟
0: في الحقيقة إذا رأينا مسار التشريعات والمدونات الأخلاقية التي عملت عليها سواء كان الاتحاد الأوروبي أو اليونسكو أو الـ AI Act، يمكن سن قوانين كما سنت قوانين الأسلحة البيولوجية إذا تعاظمت وتكاثفت الجهود بين المحافل الأكاديمية والجامعات، بين الحكومات، بين المجتمع المدني وبين إشراك المواطنين. كون أن هذه الأدوات أصلا تغذت على بيانات المواطنين، إذا هناك حق للمواطنين في تحديد مسار توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أو ما. إذا أسقطنا على منطقتنا، إذا أردنا نتحدث عن منطقة المينا أو لسوانا، نحن بحاجة وجهد كبير لبناء قدرات محلية تعكس الهوية والثقافة واللغة والدين المحلي الذي تم تحييده وتقنين وصوله داخل سواء كان أطر التشريعات التي تتحدث عن تقنين أدوات الذكاء الاصطناعي أو عن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركات سيليكون فالي.
1: طيب سأعود إلى هذه النقطة، ولكن قبلها نريد أن نفسر شيء. يعني تحدثنا عن ربما أسباب هذا التوجه، ولكن نريد أن نشرح نقطة مهمة جدا يتساءل عنها الكثيرين الآن. ما الذي يعنيه فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يعنيه أن يطور الذكاء الاصطناعي نفسه بنفسه؟ نريد أن نفهم هذه النقطة.
0: يعني نتحدث عن مخاطر جدا مروعة، قد نقول بدون ما أنه نبالغ، قد تحدث للبشرية طالما أننا استمرنا كمشاهدين نراقب هذا التطور. نتحدث عن إنتاج بعض الأسلحة البيولوجية التي قد تتسبب بالضرر المباشر لصحة البشر. نتحدث عن أسلحة فتاكة تتعلق
1: عذرا تطوير هذه الأسلحة لصالح البشر أم لصالح الذكاء الاصطناعي؟
0: هو في الأساس نحن لسنا ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس نحن نعمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية لتحسين حياة البشر، ولكن هناك طرف للأسف الشديد يسعى وراء الربح بشكل كبير، يتبع إلى أصحاب الرؤوس المال ولا يتبع إلى السلامة والأمان والشفافية ومعايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. لذلك يمكن توليد أدوية إيجابية يعني تحسن من حياة البشر وتشفي من عديد من الأمراض، ولكن في أيضا بنفس الوقت يمكن توليد أو تصنيع أدوية أسلحة بيولوجية قد تفتك بالبشرية. إضافة إلى نحن نتحدث عن عصر الحروب، ولعل مشهد غزة هو أكبر دليل على توظيف الذكاء الاصطناعي لإبادة المواطنين، فما ستنتهي به غزة سيبدأ به الحرب في منطقة أخرى. فتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب، هناك الحديث عن قد نصل إلى حروب نووية تدار عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، موضوع الرقابة والتتبع، موضوع أن البشر أصبحوا معرين أمام أدوات الذكاء الاصطناعي لا خصوصية، نعتبرها قربان قدمت لتطوير هذه الأدوات. فهناك مخاطر حقيقية، لكن كي لا نغفل أن هذه المخاطر الوجودية لا يمكن أن تعمينا عن مخاطر يومية نعيشها ونواجهها كمواطنين وكعاملين في حقل الذكاء الاصطناعي، ندفع ثمنها من حياتنا اليومية، من خصوصيتنا، من إرثنا التاريخي التقني الذي نتركه للأجيال القادمة. وبالتالي تسليط الضوء بشكل بهذه الهبة التي حدثت وكأننا لا نتحدث عن مخاطر يومية نواجهها يمكن إثباتها، فيه جزء من سياسة موجهة للتعمية الاستراتيجية عن المخاطر اليومية وتقنين وتقزيم هذه المخاطر.
1: طيب نقطة أخيرة ونحن نختم هذه المقابلة دكتورة، تحدثنا عن الهيئة المقترحة التي من المفترض أن تنشأ بالتشارك مع هذه الشركات الكبرى. إذا أنشئت هذه الهيئة وقلنا قبل ذلك بأنها تحتاج إلى رقابة مستقلة، ما المعايير التي من الممكن أن تضبطها على عجالة؟
0: يعني هذه الهيئة صدقا وصراحة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن بناء عليها بشكل مستقل مخرجات قد تضبط وتقنن الأخطار الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى جهات مستقلة لا تتبع لأي طرف لتقييم هذه الأدوات. أيضا نحتاج إلى أسنان تشريعية تجرم يمكن عليها أن تعاقب هذه الشركات وعندها القدرة من إيقاف تطوير بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي في حال تشكيل خطر على البشرية أو إيجاد سبل لتفسير النتائج والمخرجات في أي وقت تمت الحاجة إليه، وبالتالي إشراك المجتمع وإشراك كل هذه الأطر ضمن عملية لتقنين وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي صالح البشرية نحن بحاجة إلى. لا يمكن الاعتماد على هذه اللجنة بشكل أو ما، لا يمكن أن تكون أنت القاضي وتكون أنت المجرم في نفس اللحظة. أعتقد أن هذه نكتة سخيفة، لكن للأسف الشديد هذه الشركات تتبع منظومة احتكارية يبدو أنها تدير المشهد بشكل أو ما طالما أننا بقينا خارج هذه اللعبة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتورة نور نعيم الباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحوية، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ

تابعت شوي في هذا القناة، بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية، القضية تكمن ليس

0: في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة. من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: حبيبي يا ماما.
1: قتل الأطفال، قال لك أنت من دار أطفال مشان البلد، أنا مراقبة من
2: أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. استشهد

0: مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة، وأن من بين الشهداء 11 طفلا، فيما أصيب 45، وتمكن 35 شخصا من الخروج.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية آيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قسرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم على موجودين، 10 انفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم ما لهمش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في الشيء في التفاح الشرقي كان. اجوا هنا طلعين تنتين هيون ثلاجات وحدة عمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبانٍ آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض، هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
0: في السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مباني أخرى آيلة للانهيار تهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
5: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع، فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجمالي يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل.

0: كامل بأكثر من 123 ألفاً، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17 ألف مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33 ألفاً بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227 ألف مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28 ألفاً فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
1: في الضفة الغربية المحتلة، شرعت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل فلسطيني جنوب مسافر يطا في محافظة الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه وأجزاء من جدار يحيط بالمنزل الذي يؤوي 8 أفراد من أسرة فلسطينية. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة، حيث يهدم منازل الفلسطينيين ويشرع في بناء مستوطنات جديدة. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمام المصلين حتى مساء الخميس. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية، واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة خطوة بخطوة. وأضاف غوتيريش أن الفلسطينيين في الضفة يواجهون ضغوطا للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية محاولات ضم عبر إسرائيليين يستولون على أراضي الفلسطينيين. قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. كما وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وأكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر اللبنات في المحافظة، فيما أظهرت لقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط ذوي نيران الرشاشات. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها تدين بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة،

0: أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها. كما أدان حزب العدالة والتنمية التركي محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة، وأشار المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك إلى أن عدم احترام مدينة مكة المكرمة بمنزلة عدم احترام لجميع المسلمين، منوها إلى أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تخدم مصالح من يضمرون السوء للمسلمين. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع، ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها، وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: يواصل الاقتصاد اليمني تراجعه تحت وطأة الحرب وسياسات الحوثيين التي حولت جانبا من موارد البلاد لخدمة اقتصاد الحرب. وفي مأرب ينعكس هذا التدهور على المشروعات الصغيرة مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفع بعضها إلى تقليص النشاط أو الإغلاق.
3: أيام تمر على غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة في مأرب دون أن تحقق المبيعات ما يكفي لتغطية مصروفاتهم، إيجارات وكهرباء وأجور عمال ونفقات تشغيل ترتفع بينما تتراجع حركة الشراء. ملاك محل يقولون إن انخفاض المبيعات دفعهم إلى تقليص المشتريات والمخزون والاستغناء عن بعض العمال، بينما اضطر آخرون إلى إغلاق مشروعاتهم بعد تراكم الخسائر.
4: قلع الإيجارات وحالة الناس صعبة هذه الأيام بسبب انقطاع الرواتب، يعني تأخر الرواتب والكهرباء.
5: هناك محلات أيضا في المقابل أغلقت بعد أن قاموا بإنشائها في الشهر الأول أو الشهر الثاني والشهر الثالث، وهناك أسباب عدة لهذا بسبب الإغلاق.
3: وتضع دراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذه الضغوط في سياق أوسع تأثيرا في بيئة الأعمال، فمأرب تضم أكثر من 19,000 نشاط اقتصادي مسجل، بينما تواجه 50% من المؤسسات المتناهية الصغر صعوبة في الحصول على التمويل، وتعتمد نحو 70% منها على مواردها الذاتية. في المقابل تتضاعف الأعباء المالية مع تصاعد تكاليف الكهرباء والإنترنت والنقل والرسوم الحكومية، ما يترك أصحاب المشروعات الصغيرة أمام مصروفات متزايدة ومبيعات متناقصة.
6: تضارب العملة وعدم استقرار العملة المحلية التي أثرت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل والمشاريع الكبيرة.
3: وبحسب مكتب الصناعة والتجارة في مأرب، أغلقت نحو 30% من المشروعات الصغيرة أبوابها، وقلصت مشروعات أخرى نشاطها وعدد العاملين فيها، في مؤشر على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع التجاري.
7: مشروعات تغلق وأخرى تقلص نشاطها، بينما يواصل الركود الضغط على السوق في مأرب، مشهد يختبر قدرة مشروعات الصغيرة على البقاء في بلد يعاني أهله تداعيات الحرب وتدهور مؤشراته الاقتصادية. خليل المليكي، سيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: وفي تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
8: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعا أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال نحو شهرين. دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعياً واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة فقط الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعرقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وشدد سلام في ختام جلسة برلمانية خصصت لمناقشة عمل الحكومة على أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح، داعيا إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية توقيف شبكة في مدينة الرستن بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضافت أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية وأضافت أن مواد مزيفة ضبطت بحوزة الموقوفين.

0: شهد الساحل السوري انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي، مع وصول عدد الزوار إلى 3,520,000 بزيادة بلغت 111% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
1: إقبال مميز يشهده الساحل السوري هذا الصيف على الشواطئ والمنتجعات في اللاذقية وطرطوس. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة السورية، فإن عدد الزوار ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 3,520,000 مقارنة ب1,670,000 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققا معدل نمو بلغ 111%، فيما تنوعت وجهات هذا الإقبال بين الشواطئ والمنتجعات والأماكن الطبيعية.
2: الحمد لله نحن هذا العام شهد الموسم السياحي إقبال كتير كبير ولافت إلى الساحل السوري، خاصة مدينة اللاذقية. المنشآت كانت نسبة إشغال تقريبا أكثر من 80% خلال متوسط الهاي، في نهاية الأسبوع يكون 100%. الإقبال كان لافت من السياحة الداخلية من كافة المحافظات، أيضا كان نحن عندنا جروبات سياحية من الأردن الشقيق بشكل كتير كبير، من لبنان ومن دول مجاورة.
1: لا يقتصر انعكاس هذا الإقبال على ارتفاع أعداد الزوار، بل يمتد إلى المنشآت والمشاريع السياحية التي تشهد حركة متزايدة خلال الموسم، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تطوير خدماتهم وتلبية الطلب المتنامي.
3: نحن في هذا العام لاحظنا إقبال جيد على المنتجعات السياحية في الساحل السوري، وكانت نسبة جيدة ارتفعت عن العام الماضي، وكان الدور الرئيسي لهذا الموضوع الاستقرار الأمني اللي شفناه ولاحظناه في الساحل السوري.
1: ومع اتساع حركة الزوار تتجه الأنظار إلى وجهات مختلفة تفتح المجال أمام تجارب سياحية جديدة.
4: لا تقتصر السياحة في الساحل السوري على الشواطئ والمنتجعات، فالوجهات التي يقصدها الزوار متنوعة، حيث ظهرت تجارب مختلفة من بينها هذه الغابة الاستوائية التي بدأت تستقبل الزوار منذ عام 2016 بهدف تنويع السياحة في المحافظة، وباتت من أبرز الوجهات التي تستقطب السياحة في محافظة طرطوس.
1: لم تعد الغابة مجرد تجربة زراعية خاصة، فالزوار الذين يقصدونها يضيفون نشاطا جديدا إلى خريطة السياحة.
5: بيجينا من الأردن على طرطوس وعلى الغابة الاستوائية وعلى جمالية الغابة الاستوائية وعلى الفواكه اللي في الغابة الاستوائية وعلى السمك اللي في الغابة الاستوائية وعلى الشجر وعلى التنسيق وعلى الجمالية تبعتها.
6: أول مرة بنجي على الساحل وسمعنا أنه في أماكن حلوة من ضمنها المكان، بلشنا في المكان وما شاء الله عليه، يعني مكان جدا حلو.
1: من الشواطئ إلى المشاريع الفردية لتتسع دائرة المستفيدين من هذا الموسم، ما جعل السياحة أحد أبرز روافد الاقتصاد بالساحل السوري. محمد الحريري، تيرت عربي، الساحل السوري.
0: قتل 9 أوكرانيين على الأقل وأصيب العشرات جراء هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية. واستهدفت الضربات الروسية كييف ودنيبرو وزابوريجيا وسومي وخيرسون ونيكوبول. وقالت السلطات الأوكرانية إن حافلة ركاب تعرضت للقصف في نيكوبول، فيما استهدفت مسيرة قطار كييف ميكولايف. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير موقفه ووقف القتال لإنقاذ الأرواح. وقال زيلينسكي إن تحقيق الانتصار لم يعد ممكنا لأي من طرفي الحرب، مشيرا إلى أن استمرار القتال يؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية، وأنه لا يمكن تحقيق معادلة رابح-رابح في هذه الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود. وقالت الوزارة إن قواتها استهدفت مؤسسة كييف لنقل السيارات وسفينة شحن جاف في ميناء تشيرنومورسك بأوديسا، وأشارت إلى أن المؤسسة تنتج مركبات للقوات الأوكرانية، وأن السفينة تحمل شحنة عسكرية.

0: فيما قالت السلطات في بيلغورود إن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون جراء هجمات أوكرانية خلال 24 ساعة. من جهتها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل الذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.
1: الشتاء القادم سيكون قاسيا على أوكرانيا ونحن ملتزمون بمنح كييف خلاله أقوى دعم على الإطلاق. نعلم أيضا أن صواريخ كوريا الشمالية وطائرات الدرون الروسية لن تكسر عزيمة أوكرانيا المقاومة، لأن الأوكرانيين يناضلون من أجل قضية، إنهم يناضلون من أجل بقاء دولتهم وهويتهم وحريتهم، وهم يناضلون أيضا من أجل حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا. من واجبنا دعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة.
0: أفاد مراسل تريتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق عام الحدودي بين السودان وجنوب السودان وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى، وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون كرهسار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلماز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
1: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون كرهسار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
5: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حجي بيرام ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيريتا عربي.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.

انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

0: كسرت تداعيات السابع من أكتوبر وهم حرية التعبير المطلقة لدى الأمريكيين، إذ وجدوا حرياتهم مهددة بالرقابة كلما مست ملف إسرائيل الإجرامي، ليتحول الكيان المحتل في نظر قطاع متزايد من الأمريكيين من حليف ديمقراطي إلى عبء مباشر على قيمهم الدستورية. بهذه الحقيقة التي شاركها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون فيها. بعد هتافه لفلسطين، استبعاد الرابر ماك ليمور من جولة إد شيران، ضرب الطلاب وتأنيث التعليم، مداخلات مثيرة في البرلمان السوري، الرئيس ترامب يحذر من مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الصناعي. تبدو حرية التعبير مقدسة ومصانة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تصطدم بكلمة واحدة: فلسطين. هذا بالضبط ما اختبره مغني الراب الأمريكي الشهير ماك ليمور، الذي وجد نفسه مستبعدا من بقية جولة الفنان إد شيران الغنائية، لا لخلل فني أو تراجع في الأداء، بل لأنه تجرأ على الهتاف فلسطين حرة خلال حفلته في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي مطلع سبتمبر الجاري. لكن في الأساس ماك ليمور لم يكتفي بهتاف عابر، بل حول بكلماته المسرح إلى منصة تضامن، إذ أكد أنه يريد لسكان غزة والضفة الغربية أن يعلموا أنهم لم ينسوا، معتبرا أن الصمت يفقده استحقاق الوقوف على المسرح. كذلك عرض صورا للدمار في غزة أثناء أدائه أغنيته الاحتجاجية قاعة هند. نشاهد.
1: To stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
2: Rapper and songwriter Macklemore has been removed from the rest of Ed Sheeran's stadium tour after making headlines for his Free Palestine remarks on stage at a New Jersey show.
1: I want those words to be loud and clear, so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
2: The rapper's remarks caused a firestorm of reaction online, with the Israeli-American Council launching a petition demanding Sheeran remove Macklemore from the rest of the tour.
1: My message is for peace, love for all human beings to be treated with dignity, respect, and equality.
2: Messina Touring Group, promoter of the U.S. leg of Sheeran's Loop Tour, confirmed to Rolling Stone that it had been notified by venues that they, quote, will not allow a concert to take place with Macklemore on the lineup, and decided that he would not be performing on the remaining tour dates. Robert Kraft, owner of the New England Patriots and Gillette Stadium, addressed his decision to block the rapper from performing at Gillette Stadium on X, saying that his participation in the upcoming concerts would cross the line for anti-Semitic rhetoric and imagery to the Jewish community. The Grammy winner, who was scheduled to appear at 8 of the 10 shows left on the U.S. leg of the tour, responded to the sudden lineup change on Instagram, saying, quote, I didn't need 10 shows from Ed. I needed two chances to stand in front of 90,000 people and say the words that somehow became too dangerous to say, free Palestine.
0: قرار الاستبعاد فجر عاصفة من التنديد الحقوقي والصحفي وردود الفعل الغاضبة في منصات التواصل. كذلك توالت انسحابات فنانين وفرق موسيقية مثل بيوجا الأيرلندية من جولة إد شيران، رافضين تكميم الأفواه ومتحدين محاولات إسكات الأصوات المنددة بالإبادة. بينما تساءل البعض، ألم يكن إد شيران على علم بمواقف ماك ليمور تجاه فلسطين؟
3: Ed Sheeran's decision to throw Macklemore under the bus and to remove him from the tour is incredibly pathetic. But how did Ed Sheeran not know that Macklemore was going to talk about Palestine? The guy has multiple songs talking about how much he supports Palestine. So why did Ed Sheeran think that he

0: wasn't going to say something in front of a massive crowd. Frankly, to me, that is ridiculous. And what it actually looks like is Ed Sheeran was trying to use Macklemore for some progressive clout. And then when he got the slightest bit of pushback and potentially got some shows cancelled, he decided to buckle because he is so incredibly greedy. Realistically, why does a man with hundreds of millions of dollars need to worry at all about a few shows being cancelled? Why not stand on business and not be neutral as Macklemore claimed Ed Sheeran wanted to be? Why not just say, actually, this is wrong. I don't have to take into account the opinions of people who are offended by the word.
1: رقميا انقلب المشهد إذ انطلقت دعوات لمقاطعة الجولة واسترداد قيمة التذاكر معتبرين تضحيات الفنان ماكلمور تستحق الإشادة والدعم. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على منصات التواصل لنأخذ بعضا من تعليقات الرواد بهذا الموضوع بشأن هذا الموضوع. يقول ميداس: يجب على حاملي التذاكر المطالبة باسترداد أموالهم من الأماكن التي لا تؤمن بحرية التعبير أو حماية حقوق الإنسان. بوفي جابي تقول: دائما ما يتشدقون بحرية التعبير حتى يقول أحدهم شيئا لا يتفق معه هؤلاء الأغبياء. ماكلمور يستحق الإشادة. أما هاكا جيب يقول: تكميم الأفواه لا يجدي نفعا بل إنه يثبت وجهة النظر فقط. جاد هو الآخر: النفوذ الذي تفرضه إسرائيل على الولايات المتحدة جنوني. تخيل أن تكون قادرا على التحكم فيما يقال داخل قاعات ومسارح دولة أخرى. أخيرا مهدي يقول: كل الاحترام لماكلمور لاستخدامه منصته وشهرته الواسعة من أجل ما هو حق حتى وإن كلفه ذلك الكثير، الحرية لفلسطين. جلسة لمناقشة واقع التعليم في سوريا عقدها مجلس الشعب السوري للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لمناقشة ملفات تربوية عدة كالمناهج وأوضاع المعلمين إلى التسرب المدرسي والبنية التحتية للمدارس. لكن مداخلتين لعضوين في المجلس نقلتا جزءا من النقاش التربوي إلى مساحة واسعة من الجدل بين السوريين على المنصات. الأولى بدأت بدعوة النائب أحمد إسماعيل إلى إعادة السماح بضرب الطلاب في المدارس مستندا في طرحه إلى اعتبارات دينية وتربوية. نشاهد ماذا قال.
2: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب والنظريات العربية والإسلامية التي تجده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية واضربوا عليهم وهم أبناء عشر، ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية.
1: ولأن الجلسة بثت على الهواء مباشرة سرعان ما أثارت الدعوة ردود فعل واسعة بين السوريين على منصات التواصل، إذ رفض كثيرون عودة الضرب إلى المدارس، فيما ناقش آخرون الاستدلال بالنص الشرعي الذي استند إليه النائب مقدمين قراءات مختلفة له. وأشار آخرون إلى ضرورة ألا تعود المدارس السورية إلى أساليب القمع والتهديد التي يقولون إنها كانت سائدة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. لكن رد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لم يتأخر، إذ رفض المقترح جملة وتفصيلا. نشاهد.
3: إلغاء الضرب وموضوع الضرب صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب نحن هذا موضوع علميا وأخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي. موضوع أيوة الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا بده يلجأ المعلم للضرب.
1: الوزير اعتبر أن لجوء المعلم إلى ضرب الطالب يعني عدم الوصول إلى وسائل تربوية بديلة، ويرتبط بفشل المعلم والمنظومة التعليمية في إيجاد هذه البدائل. لكن الجدل داخل الجلسة لم يتوقف عند ضرب الطلاب، فمداخلة أخرى فتحت هذه المرة النقاش

0: حول حضور النساء في قطاع التعليم. النائب محمد إبراهيم الزعبي تحدث عما وصفه بتأنيث التعليم، متسائلا عن ارتفاع أعداد المعلمات مقارنة بالمعلمين الرجال في المدارس. نشاهد معا جزءا من حديثه.
1: النقطة الثانية، احنا لاحظنا بخلال زيادة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم، أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على مدرسة إعدادية وحتى الثانوية والابتدائية، كله إناث إناث إناث.
0: تصريحات أثارت بدورها جدلا واسعا، إذ اعتبر منتقدوها أنها تنتقص من دور الكوادر النسائية في قطاع التعليم، وتربط هيبة المعلم وقدرته على بناء شخصية الطالب بجنسه لا بكفاءته وخبرته التربوية. إلى أن خرج الزعبي بتصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الشعب لتوضيح مقصده. نتابع.
2: تم استزاء جزء من الكلام وتم نشره، أنا بنتي طبيبة وبنتي معلمة وزوجتي تدرس في الجامعة، هذا كلام غير صحيح. أنا مع تعلم المرأة، وهذا من أكد عليه، لأن لا نستطيع بناء جيل إلا بالتعليم، والمرأة هي جزء من هذه المنظومة. أما للأسف كما ذكرت، أسف يتم استزاء جزء من الكلام، ومن يريد أن يتحقق من هذا الكلام فليسأل ما هو دوري في الجامعات في الشمال السوري، ما هو دوري في التعليم في الجنوب السوري، وما هو موقفي في كثير من الأحيان في الحرص على تعليم المرأة، لأن المرأة التي تتعلم هي المرأة التي تستطيع أن تبني جيل لنهضة البلد ونهضة الأمة.
0: وبين الدعوة إلى الضرب والحديث عن تأنيث التعليم، فتح الجدل سؤالا أوسع حول شكل المدرسة السورية بين الانضباط بعيدا عن العنف والكفاءة بغض النظر عن جنس المعلم. مشاهدينا، أنا أخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنأخذ بعضا من تعليقات السوريين حول هذا الموضوع. يقول فالح فليجان: الطفل يحتاج إلى الحزم وإلى الحدود والمحاسبة، لكنه قبل ذلك كله يحتاج إلى مرب يحترم إنسانيته. الكرامة ليست مكافأة نعطيها للطفل عندما يحسن السلوك، بل هي نقطة البداية التي نربيه منها. حساب آخر يقول محاسن، يقول: إذا كان الضرب أسلوبا تربويا صالحا فليبدأ أصحاب هذا الاقتراح بأبنائهم أولا، ثم ليخبرونا بالنتيجة. حساب طارق يقول: منظومة القمع لا تبدأ في الأفرع الأمنية بل في المنزل، مرورا بالمدرسة التي تقوم بضرب الطالب لينتج عنها إنسان مكسور ليست لديه الجرأة على المبادرة. مايا هي الأخرى تعلق: يبدو أن نتاء التأنيث مزعجة للبعض، آلاف السوريات دخلن الجامعات وتخرجن بعلمهن وتعبهن وكفاءتهن، واليوم هن السند الأول لآلاف العائلات السورية ويسهمن في إعالتها بكرامة. أخيرا بيان: الهيبة لا جنس لها والشخصية القوية لا جنس لها، أعطونا حقنا كنساء حقا كاملا في كل شيء بما في ذلك المناصب، وانظروا إلينا بطريقة مختلفة. بينما ينشغل العالم بالمخاوف والسيناريوهات المرعبة حول قدرة الذكاء الصناعي على رسم مستقبل البشرية وسيطرة الروبوتات على حياتنا، تأتي تصريحات مفاجئة في مكالمة هاتفية غير متوقعة برؤية مغايرة تماما. الحكاية بدأت بشكل مفاجئ ومباشر على الهواء في لوس أنجلوس، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة جينسون هوانغ يدير جلسة نقاشية بارزة ضمن قمة All In التكنولوجية السنوية. وفي لحظة غير متوقعة رن هاتف هوانغ ليتلقى مكالمة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث مع الحضور عبر مكبر الصوت. ترامب استغل هذه المكالمة ليفجر سجالا واسعا، إذ رفض تماما موجة التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل أوبن أي آي وأنثروبيك بشأن خطورة الآلات، واصفا المخاوف والدعوات المطالبة بإبطاء تطوير التقنية بأنها مجرد خدعة ومؤامرة سياسية. الرئيس الأمريكي قال إن هناك أطرافا لا تريد لأمريكا أن تقود هذا العالم، معتبرا أن المستفيد الأكبر من أي تباطؤ أمريكي في هذا المضمار هو الصين، ومؤكدا شعاره الشهير الذي طالما قاله من يفوز بالذكاء الاصطناعي.

0: ناعي يفوز بكل شيء.
1: Mr. President.
2: Oh,
1: yes, sir. I got to tell you something. If it wasn't because of you calling, I'm on stage with the besties. Mr. President,
3: yes.
1: You're now talking to the planet.
3: Hey, we have to remember this one. So,
2: roasted.
3: The AI, it's almost as conspiracy. And the happiest group is China, and China is very happy. And I could even say in the country, a lot of states are happy that weren't going to get anything because they're being inundated by people that want to be there. But now all of a sudden you see they're building in Finland. They want to build one. Google wants to build a big one in Finland, which I'm not happy about.
0: الحوار الهاتفي تضمن فلسفة اقتصادية لافتة لترامب، حيث دافع بقوة عن التوسع في بناء مراكز البيانات، واصفا منظومات الذكاء الصناعي بأنها نفط العقدين المقبلين، وأن تأثيرها الاستراتيجي على ثروات الدول سيكون كبيرا جدا.
3: The next 20-25 years, it's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen.
0: المفارقة أن هذا السجال الساخن تزامن مباشرة مع موجة تراجع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية بالبورصة، حيث هبط سهم إنفيديا بنسبة بلغت 3.4% بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الإنفاق العام. مشاهدينا، نأخذكم الآن إلى جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنسلط الضوء على حديث رئيس ترامب مع رئيس شركة إنفيديا. ماذا يقول؟ إسماعيل، هناك ثقة عمياء بدأت تتولد وتتفاقم مع الوقت بالذكاء الصناعي، رغم أن الإنسان هو من يغذيه بالمعلومات الأساسية والأولية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كليا. خالد مسعد يقول: وصف ترامب للذكاء الصناعي بأنه نفط المستقبل وصف عبقري جدا واقتصادي بحت، الراجل تفكيره كله صفقات وأموال. أما عبد الله هو الآخر يقول: شركات الذكاء الصناعي بقالها سنة بتخوفنا من نهاية العالم، وترامب بكلمتين قالهم دي خدعة ومؤامرة سياسية، قلب الطاولة وجاب من الآخر. أخيرا عبد الرحمن: مخاطر الذكاء الصناعي صرخة أطلقها علماء وباحثون استقالوا من شركاتهم لأنهم خايفين من خروج الآلة عن السيطرة، التقليل من مخاطره ممكن يدفع ثمنه العالم كله. رغم الظروف الإنسانية القاسية وأجواء النزوح الصعبة التي يعيشها سكان غزة، شهدت مخيمات النزوح في منطقة مواصي خان يونس حفل تكريم 215 حافظا وحافظة لكتاب الله. نشاهد.
4: الحمد لله، قد أكرمني الله بحفظ كتابه. رغم الفقر ورغم الجوع والحصار، ما زال الأطفال يفتحون المصاحف ويحفظون كلام الله. أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار، ابنة الشهيد أحمد العطار. على الرغم من الصعوبات اللي واجهتها والنزوح والقصف وفقداني لأبويا لبابا وماما وإخواني، إلا الصعوبات هاي اللي مرت فيها ما استسلمت وظليتني مكملة في رحلتي لحفظ القرآن.
5: في هذه الظروف الصعبة والجيش والاحتلال الصهيوني ما زال يدمرنا ويقصفنا، ومنذ قليل ومنذ أيام قليلة تم استهداف كثير من الأشخاص والصغار والأطفال، والحمد لله بفضل الله تم حفظ كتاب الله عز وجل.
4: رغم جميع الظروف القاسية التي نمر بها في قطاع غزة، رغم الفقر والمجاعة والقهر والنزوح والقصف المستمر وقطاع الكهرباء، وصلنا حفظنا لكتاب الله. رغم المجازر التي تحدث في الأيام الحالية والقصف والدماء المستمرة، استمرينا في هذه الحملة والمسيرة حتى وصلنا، والحمد لله رب العالمين.
6: أنا محافظة الطالبة صبا نعيم الحشاش التي استشهدت في مركز التحضير أثناء حلقة التحضير، حيث تعرضنا في ذلك اليوم إلى إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد الطالبة وأدى إلى إصابة الطالبة صبا أبو مذكور إصابة أدت إلى شلل نصفي. الطالبة صبا نعيم الحشاش كان حلمها أن تحفظ كتاب الله، ولكن لن يستمر الحلم، دفنت صبا ودفنت أحلامها.
7: هذا اليوم

0: المبارك جمعية إقا الخيرية تحتفي بتكريم 215 حافظ وحافظة للقرآن الكريم تخرجوا من مخيمات جيل الوحي القرآنية التي أطلقتها جمعية إقرأ قبل شهر ونصف. هذه المخيمات انتشرت في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوع تأكيدا على رسالتنا أننا متمسكون بكتاب ربنا رغم آلة الحرب الشرسة ورغم الظروف الصعبة.
1: المعاهد الأزهرية في غزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب رغم آثار العدوان الإسرائيلي، والتي تعود جذورها إلى عام 1954 حين أسست في عهد الشيخ محمد عواد لتكون نواة للتعليم الأزهري والجامعي في القطاع.
2: وسهلا جاءوا لينهلوا العلم الصافي من المعاهد الأزهرية.

طفل بلا أطراف يلعب كرة القدم مع أقرانه في مخيم للنازحين بمدينة غزة، متجاوزاً تشوهات خلقية ولد بها جراء استنشاق والدته غازات ألقاها جيش الاحتلال على مخيم جبالي عام 2018.

طلاب مدارس ثانوية في إسطنبول يشاركون في فعالية تضامنية مع أطفال غزة نظمتها مديرية التربية على متن سفينة جابت مضيق إسطنبول. نشاهد.

0: لحظات تحبس الأنفاس. فرق الإغاثة تنجح في إنقاذ طفلة سقطت في بئر بعمق 15 متراً بمدينة سبزوار في محافظة خراسان شمال شرقي إيران. نشاهد.
1: حالة أنقوبة. دارم بیام نگران نباشیدم.
0: صوماليون ينظمون تجمعات في مناطق متفرقة من البلاد تقديرا لدعم تركيا ومساندتها للصومال في مختلف المجالات، ورئاسة الوزراء الصومالية تنشر مشاهد من هذه التجمعات.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المعلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة وأن من بين الشهداء 11 طفلا، فيما أصيب 45 وتمكن 35 شخصا من الخروج.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية آيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت.

0: فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
1: أنا لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفتي وسلف وبناتهم كلهم أنا موجودين، 10 أنفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في الشيء في التفاح الشرقي كان. اجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات وحدة العمليات.
0: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
2: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
0: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
3: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تلات عربي، مدينة غزة.
4: في السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مبان أخرى آيلة للانهيار تهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
5: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع، فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%، وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
4: في الضفة الغربية المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة أمام المصلين حتى مساء الخميس. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة خطوة بخطوة. وأضاف غوتيريش أن الفلسطينيين في الضفة يواجهون ضغوطا للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية محاولات ضم عبر إسرائيليين يستولون على أراضي الفلسطينيين. لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
6: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريتي عربي.
4: قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا

0: تصاعدت تحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. كما وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وأكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر اللبنات في المحافظة، فيما أظهرت لقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها تدين بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا. كما أدان حزب العدالة والتنمية التركي محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة. وأشار المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك إلى أن عدم احترام مدينة مكة المكرمة بمنزلة عدم احترام لجميع المسلمين، منوها إلى أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تخدم مصالح من يضمرون السوء للمسلمين. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة

0: دولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتا عربي.
1: قوات الطوارئ الشرق.
2: وفي تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
3: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعاً أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماماً خلال نحو شهرين. دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعياً واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي، تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
2: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعرقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليستان المدرج على قائمة التراث العالمي، بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
4: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كريستان، أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضراراً في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
5: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
4: يمتد قصر كريستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مباني رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
6: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
4: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.

0: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وشدد سلام في ختام جلسة خصصت لمناقشة عمل الحكومة على أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح، داعيا إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية توقيف شبكة في مدينة الرستن بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضافت أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية. إلى تطورات الملف الأوكراني، فبينما تواصل كييف الضغط للحصول على مزيد من الدعم الأوروبي والغربي، تكثف موسكو هجماتها على الأراضي الأوكرانية وتعلن استعدادها لمفاوضات جادة.
1: تتصاعد نيران الميدان لتسبق أطراف الحوار ورسائل التفاوض، حيث ركزت موسكو ضرباتها على منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية تزامناً مع إعلانها التصدي لأكثر من 70 مسيرة. ميدان شهد مقتل وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية بين نيكوبول ومحيط محطة زابوروجيا وخاركييف، مع استهداف لقطار ركاب كان متجهاً من كييف إلى ميكولايف. فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اختراق مسيرات روسية أجواء مولدوفا بالتزامن مع تحليق طائرته. وعلى خط الدبلوماسية، رفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نبرة التحذير في وجه الأوروبيين من أن أي مواجهة مباشرة من دولهم لروسيا ستكون قاطعة وقصيرة. كما لوح باستعداد بلاده لمحادثات جادة بين موسكو وكييف وواشنطن، سواء كانت ثنائية أم ثلاثية، مستحضراً مفاوضات إسطنبول عام 2022 وعرقلة اتفاقياتها بسبب تدخل الغرب، لكنه أكد بصريح القول أن العمليات العسكرية لن تتوقف أثناء أي تفاوض. وبين اشتعال الميدان ودبلوماسية الوعود، تقف أوكرانيا عند مفترق طرق، وتتحرك الأزمة بين حديث عن لقاءات ثلاثية ومقترحات لوقف القتال، ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت طاولة التفاوض قادرة على حسم ملفات الضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية، أم أن الميدان سيظل صاحب القول الفصل. آمن العمدوني، تي عربي.
0: من جهتها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل، الذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.
2: الشتاء القادم سيكون قاسيا على أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمنح كييف خلاله أقوى دعم على الإطلاق. نعلم أيضا أن صواريخ كوريا الشمالية وطائرات الدرون الروسية لن تكسر عزيمة أوكرانيا المقاومة، لأن الأوكرانيين يناضلون من أجل قضية، إنهم يناضلون من أجل بقاء دولتهم وهويتهم وحريتهم، وهم يناضلون أيضا من أجل حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا. من واجبنا دعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة.
0: أفاد مراسل تريتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق عام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع.

0: هذا وقتل 82 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضح مراسلون أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون كرهسار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلماز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
1: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون كرهسار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر في الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

خالص.

تاريخ يمتد جذوره إلى أكثر من 8500 عام، تحمل آثار الحضارات الهيلينستية والرومانية والبيزنطية والدولة العثمانية. هذه هي مدينة إزمير، عروس بحر إيجة، بهية بجمال طبيعتها، عريقة بأحيائها القديمة التي يفوح من زواياها عبق تاريخ حضارات زاخرة بالجمال والمعرفة. إذا لم ترى إزمير فسينقصك الكثير، عبارة خلدها التاريخ، وهي وصف الفيلسوف اليوناني أرسطو لتلميذه الإسكندر المقدوني عن عظمة هذه المدينة.

متحف أفس الرقمي يهبك شعوراً وكأنك تتجول في الشوارع والأسواق التاريخية الغابرة، متيحاً لك سماع حكايات وأساطير مدينة أفس العتيقة. ويشخص أمام رواد هذا المتحف أحد أهم التماثيل في العالم، تمثال أرتميس التي كان الناس يعتقدون أنها الآلهة الحارسة لمدينة أفس. ينقلك المتحف على وقع أصوات سيوف المصارعين وصخب الناس في الأسواق إلى الحياة هناك.

0: Ardından geldiğimizi varsayalım. İlk gördüğümüz şey...
1: إذا افترضنا أننا وصلنا إلى أفس قادمين من مينائها، فإن أول مكان نزوره هي الأغورا، كما يمكننا رؤية الأغورا العامة والمباني الأخرى أعلاه. ليس من الشائع أن تجد مدينة بعدة أغورات، فالأغورا هي مركز المدينة في ذلك الوقت. كانت الأغورا العليا تضم الإدارة الحكومية والمعابد الهامة وساحات التجمعات، أما هذه الأغورا فكانت مخصصة للتجارة. بالطبع لو زرنا هذا المكان قبل 2000 عام لما مشينا تحت أشعة الشمس الحارقة هذه، لأن هذا المكان كان عبارة عن طريق محاط بالأروقة من جميع الجهات وكان مسقوفا. كنا سنرى العديد من المحال التجارية من حولنا، كان الناس يتجمعون هنا ويلبون كل احتياجاتهم في المدينة.
2: نستطيع أن نقول إنه كان مركزا تجاريا آنذاك؟
1: نعم، يمكننا القول بأن هذا المكان كان بمنزلة مركز تسوق في المدينة ويعد أهم مركز فيها. فتخيلي في مدينة مثل أفس، وهي مدينة ساحلية حيث لم تكن وسائل الاتصال متوفرة في ذلك الوقت، كان الناس يأتون إلى هنا من منازلهم لزيارة المدينة، ويمكنهم الحصول على آخر الأخبار العالمية من التجار فيها.
0: أغورادان أنصال بير كابودان.
1: نمر من الأغورا إلى المدينة عبر هذه البوابة الضخمة. في الحقيقة نحن ندخل البوابة من الخلف الآن، وهذه البوابة تحمل قصة مثيرة للاهتمام. تروي لنا النقوش اللاتينية على البوابة قصة عبدين كان قد أعتقهما الإمبراطور أغسطس، وهما مازيئوس وميتريداتس، وبعد أن أصبحا ثريين للغاية قاما ببناء هذه البوابة الضخمة تكريما للإمبراطور. هذا يدل على مدى تطور النظام القانوني في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان بإمكان العبد أن يعمل ويكسب المال ويحصل على حريته، بل وحتى يصبح ثرياً بما يكفي لبناء مثل هذا النصب التذكاري الكبير. بجانب هذه البوابة الضخمة يوجد مبنى ضخم آخر، هو مبنى المكتبة الذي بني بعد بناء البوابة بنحو 200 عام. كان هذا المكان مكتبة ضخمة ويحيط بها طريق مقدس، فقد كان يستخدم في طقوس أرتميس، حيث كان الناس يطوفون به قادمين من معبد أرتميس متجهين إلى جبل بلبل. كان الناس يرغبون في دفن موتاهم بجانب هذا الطريق، ولهذا السبب تجدون قبوراً في كل مكان على امتداده. بنيت هذه المكتبة لتحوي قبراً أيضاً، فجوليوس أكويلا ابن السيناتور سالسوس بنى هذه المكتبة الضخمة تكريماً لوالده، وتحت هذه المكتبة يوجد قبره. لو زرنا هذا المكان في الستينيات لما رأينا أي شيء هنا، كان هذا المكان مدفوناً تحت التراب. فبدأت أعمال التنقيب في الستينيات، تلتها أعمال الترميم في السبعينيات. طبعاً استخدمت مواد تقليدية وأخرى حديثة أثناء عملية الترميم، وبما أن مدة صلاحية هذه المواد تختلف حسب نوعها، فلاحظنا ظهور مشاكل خطيرة الآن، ولهذا السبب بنيت هذه السقالة لتفادي الضرر الناجم عن الشقوق الظاهرة.

0: Yamaç evler Efes'in bir zamanlar...
1: Nعم, هذه المنازل تدلنا على مدى ثراء سكان أفس في ذلك الوقت. فبينما نرى خارجاً المباني الإمبراطورية، تظهر لنا هذه المنازل ثراء الشعب أيضاً. كان هذا المكان في البداية ملكاً لعائلة واحدة، ثم عدل ليصبح صالحاً للعائلات المختلفة. في العصور القديمة كانت معظم المنازل مبنية على طراز الباريستيل، أي فناء كبير في الوسط تحيطه غرف تستخدم لأغراض مختلفة. نظراً لصعوبة التدفئة والإضاءة في ذلك الوقت، صممت هذه المنازل لتتعرض لقدر أكبر لأشعة الشمس. نمط الأبنية هذا كان متناسباً مع مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتم تزيينها بفسيفساء وأنماط مختلفة تعكس ذوق ذلك العصر الفني.

0: متحف أفس الأثري يعكس مجد العصور القديمة في يومنا هذا من خلال آثاره الفريدة المعروضة، الذي يحوي نسخة طبق الأصل من معبد أرتميس أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، إضافة إلى منحوتات رائعة تتجسد فيها فنون النحت والعمارة في ذلك العصر.
1: تقول الأساطير إن مدينة بيرغامون الأثرية أسسها ابن هرقل تلافوس، وحملت اسم بيرغاموس حفيد أخيل بطل ملحمة طروادة. المدينة تضم مسرحاً بني على أكثر السفوح انحداراً في العالم القديم، ومكتبة بيرغامون ثاني أكبر مكتبة في العالم آنذاك، فضلاً عن اشتهارها بالطب، فقد قيل عنها هي المدينة التي لا يدخلها الموت.
2: Bergama'nın bulunduğu bir tepe coğrafi açıdan da çok özel bir yer aslında. Yani
3: تقع مدينة بيرغامون على قمة تل يمنحها موقعا استراتيجيا مهما، فهي بمنزلة قلعة طبيعية تحيطها الأنهار من كل جانب. كانت هذه المنطقة مأهولة بالسكان قبل تأسيسها من قبل فيليتاريوس من سلالة أطالوس، وتشير المصادر إلى أن بارسن زوجة الإسكندر الأكبر وولدها هرقل لجأ إلى هنا بعد عودتهما من حملة فارس، وهذا دليل على أهمية بيرغامون ومدى تحصينها. بعد وفاة الإسكندر الأكبر وأثناء الصراعات على العرش بين قادته، أوكل أحد هؤلاء القادة وهو ليسيماخوس كنوزه إلى فيليتايروس للحفاظ عليها، وبعد وفاة ليسيماخوس استغل فيليتايروس هذه الثروة لتعزيز مكانة بيرغامون وتأسيس مملكة مستقلة فيها.
2: بشكل هارجيرك önemli bir Helenistik krallık başkentini burada inşa ediyor. Burada gördüğümüz İmparator Trajanus'un heykeli bu heykelin
3: تمثال الإمبراطور تيراجان الذي نراه هنا هو في الواقع نسخة منه. عثر على التمثال خلال الحفريات داخل المعبد، وبما أن المعبد كان مكرسا للإمبراطور فقد وضع تمثال له بداخله. على الرغم من أن الإمبراطور كان يصور بطرق مختلفة، إلا أنه ظهر هنا على شكل محارب، فنراه وقد ارتدى بزة الحرب، وكان يرتدي تنورة خاصة تصل تقريبا إلى الركبة مصنوعة من الجلد، وحزاما مزينا بنقوش بارزة. أليس هذا مثيرا للاهتمام؟
4: هل هذا نسر؟
3: نعم، رأسه يشبه رأس النسر، ولكن إذا نظرت إلى الجسد سترين أنه جسد أسد. إنها مخلوقات خيالية مركبة، إنه حيوان ضخم مجنح برأس نسر، المراد من ذلك هو تمثيل لقوة الإمبراطور.
2: أوصى
3: الملك أطالوس الثالث بترك جميع أراضيه للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا القرار حكمة منه جنبت بيرغامون التدمير. يعرض لنا هذا الرواق ومعبد تراجان روعة المدينة في العصر الروماني. المعبد بشكل خاص يظهر أهمية بيرغامون، فالمعابد من هذا النوع كان من الصعب إنشاؤها في أي مدينة أخرى إلا بإذن من الإمبراطور. بلغ عدد سكان بيرغامون 150,000 نسمة، وهذا دليل على كبر المدينة، وبناء 4 مسارح فيها في العصر الروماني يدل على حيويتها الثقافية، وكانت تحوي أيضاً أكبر مسرح مدرج في العالم القديم.

0: تياتروya geldik. Burası dünyanın en büyük tiyatrosu olarak kabul.
1: وصلنا الآن إلى أحد أشد المسارح انحدارا في العالم بسعة تصل إلى 10,000 شخص بواقع 80 درجة مخصص للاحتفالات الكبيرة والعروض العسكرية. وعلى الرغم من أن البناء أصبح أسهل في العصر الروماني مع اختراع الأسمنت، إلا أن مسرح بيرغامون تجاوز حدود تقنيات البناء في ذلك الوقت. نحن الآن في أسكليبيون، أحد أهم المراكز الصحية في العالم القديم، لكنه أيضاً كان مكاناً مقدساً مكرساً لإله الشفاء أسكليبيوس في معتقدهم. الطريق الذي نسير عليه الآن هو نفس الطريق الذي استخدمه الرومان قبل نحو 1000 عام للوصول إلى مركز بيرغامون. يعتقد أن تأسيس أسكليبيون يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ومع ذلك شهد أكبر تطور له في العصر الروماني. وفي الحقيقة كان الأباطرة يتلقون العلاج هنا، لذلك شاع ذكره كأهم مركز للاستشفاء. يوجد أيضاً طريق مقدس يسير فيه المرضى طلباً للشفاء من أمراضهم النفسية والجسدية حسب معتقدهم.
2: يقال إن شعار الثعبان الذي يرمز إلى الطب مأخوذ من عصا إله الصحة أسكليبيوس.
1: نعم، في الواقع كانت الأفعى تمثل الموت والعالم السفلي، ولكن اختيار أسكليبيوس لها رمزاً للشفاء هنا كان أمراً مثيراً للاهتمام، ومن يومها أصبحت الأفعى رمزاً يرتبط بالموت والشفاء. إن هذه البنية المعمارية المكونة من الأعمدة رممت في الستينيات بهدف إحياء ثقافة ذلك العصر. ربما نرى الآن الأعمدة فقط، ولكن في الحقيقة كان هذا مسقوفاً، مما ساعد الناس على المرور خلال كل المواسم. تخيلوا أنهم كانوا يستطيعون الوصول إلى مركز المدينة بسهولة عبر هذا الطريق المضلل، بدلاً من المشي تحت الشمس أو المطر. المكان الذي نحن فيه الآن كان واحداً من أرقى المراكز الطبية في العصور القديمة. لم يكن يعالج الأمراض الجسدية فحسب، بل كان يعالج أيضاً الاضطرابات النفسية، حتى أن خطيب روما الشهير أريستيدس كان يأتي إلى هنا كثيراً، وقد كتب طويلاً عن الفترة التي قضاها هنا، وبفضل رواياته حصلنا على معلومات قيمة جداً حول هذا المكان. تخيلوا أن المكان كان مجهزاً بغرف للمبيت ويحوي مصادر للمياه العلاجية، حتى أن الموسيقى كانت طريقة علاجية فيه، كما كانوا يستخدمون طرقاً تقليدية مثل الحجامة، وهي لا تزال شائعة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك كانوا يستخدمون في العلاجات مزيجاً خاصاً من الأعشاب الطبيعية التي تنمو في المنطقة المحيطة.
2: هل كان الأطباء والعلماء البارزون يعيشون هنا؟
1: نعم بالطبع، كان هذا المكان يعالج أيضاً أهم المصارعين والأباطرة في ذلك الوقت، وعزز زيارة الشخصيات المهمة له مكانته ليصبح بمنزلة جامعة طبية. وعلى وجه الخصوص عمل الطبيب غالينوس من بيرغامون هنا لسنوات عديدة، وقام بكتابة نحو 500 بحث طبي. نشير إلى أن غنى هذه المنطقة بالمياه المعدنية والنباتات المختلفة ساهم في خلق بيئة عمل فريدة للأطباء مثل غالينوس. كما هو معروف لدينا، كان هذا النفق مساراً يطلب فيه الناس العلاج. استخدموا أيضاً خرير الماء في علاج المرضى، وكان يظن أن عذوبة الماء سبب في الشفاء أيضاً. وكما ترين، فإن مياه الينابيع ما زالت تجلب عبر هذه الفتحة،

0: صوت انسيابه كان يريح المرضى في ذلك الوقت.
1: كان المرضى يعالجون بهذا الماء؟
0: نعم، يمكننا أن نقول ذلك، فهذا العمل يبدو أنه كان مدروسا بعناية. وكما ترون فإن هذه الحفرة لم يتم حفرها بأياد بشرية، بل تشكلت بفعل تدفق المياه بمرور الوقت.
1: ولا يزال نقيا؟
0: نعم، مياه نقية صالحة للشرب. وهناك شجرة دلب ضخمة أيضاً، مما يشير إلى وجود مصدر مياه جوفية تحت الأرض.

0: أوراق البرشمان هذه المصنوعة من الجلد اضطر أهل برغاما إلى ابتكارها لتجاوز الحظر الذي فرضته مصر على تصدير ورق البردي إليهم، بما أثر في استنساخ الكتب. ففي وقتها كان التنافس بين أهم مكتبتين في العالم القديم على أوجه، في إحداهما كانت في مصر والأخرى في برغاما. مرحبا،
1: أهلا بكم.
0: تستخدمين الآن ورق البرشمان، أليس كذلك؟
1: هذه هي قطعة من ورق البرشمان.
0: هذا رمان؟
1: بلى.
0: عادة أي نوع من أنواع الجلد تستخدمين؟
1: غالبا نستخدم جلد الحمل والجدي والماعز.
0: كيف تسير عملية تنشيف الجلد؟
1: خلال عملية التجفيف نزيل الشعر عن الجلد، تستمر هذه العملية 20 يوما، وفي النهاية يصبح البرشمان جاهزاً للاستخدام.

0: مرتدو هذه الأزياء التقليدية يؤدون رقصة زيباك التي حملت بين حركاتها وسكناتها روح الفرح والألم والشجاعة والإقدام التي عاشها أهل منطقة بحر إيجة. فترى الراقص يرفع ذراعيه ويخطو بشكل واثق ليعبر عن روح طواقة للحرية بكل شجاعة وحزم ومدافعة عن قيم التضامن والرأفة بين أفراد المجتمع الواحد.
1: الزيبكية تراث ثقافي غني، جذوره تمتد حتى القبائل التركية التي هاجرت من آسيا إلى الأناضول، وقد تأثرت هذه الثقافة بالحضارات التي استوطنت هذه الأراضي فاكتسبت هوية خاصة بها. الزيبكية انتشرت على نطاق واسع في مناطق إيجا والبحر الأبيض المتوسط، وكانت في الماضي بنية اجتماعية، واليوم اقتصرت في ممارسات محددة كالرقص والموسيقى.

اليوم تتميز رقصة الزيبكية بهيكل هرمي يتكون من أفه والزيبك والقيزان. أفه هو لفظ يلقب به قائد المجموعة، ويتميز أفه بأدائه رقصات حماسية في المناسبات الخاصة. وكثير من رقصات الزيبكية تستند إلى قصص تعكس صفات الأفة الشخصية والأحداث التي مر بها. فعلى سبيل المثال، رقصة القمح الأحمر التي تؤدى في إزمير تحكي قصة أفة أصيب بجراح بالغة. ويؤدي الأفة بشكل عام رقصات فردية مفعمة بالقوة والحماسة، في حين يؤدي الزيبك والقيزان رقصات أسرع وأكثر رشاقة. أزياء الزيبكية ليست مجرد ملابس، بل هي رمز لمكانتهم الاجتماعية وتقاليدهم. وقد صمم هذه الملابس حرفيون ماهرون في الماضي، ولا تزال تحظى بشعبية حتى يومنا هذا. وكان الزيبكية يستخدمون أيضاً مجموعة متنوعة من الأدوات والأسلحة تعكس طبيعتهم الحربية. لم يكن الزيبكية مجرد هوية ثقافية، بل كانوا أيضاً محاربين شجعانا، فقد شاركوا في حرب الاستقلال وانضموا إلى قوات الكوادر الوطنية وقاتلوا من أجل استقلال البلاد. ويذكر التاريخ من هؤلاء القادة دمرج محمد ويورك علي، اللذين استطاعا تجميع الآلاف لقتال الأعداء.

0: الأرض والتاريخ أهم العوامل التي أثرت في مطبخ إزمير، فالأرض تمطه بالأعشاب النادرة والمميزة، والتاريخ حفظ له ما توارثته من تعاقب الحضارات عليها من دروب المأكل والمشرب. مرحبا،
1: hoş geldiniz. İzmir ve bölge Ege ağırlıklı.
2: أهلا وسهلا بكم. يعد زيت الزيتون مكوناً أساسياً مميزاً لمطبخ إزمير الذي يجمع بين مختلف الثقافات التي تأثرت بها المنطقة، مما يجعله مطبخاً متنوعاً وغنياً بالنكهات، وعلى عكس العديد من المطابخ الأخرى التي تركز على المظهر ودسامة الأكل، فإن مطبخ إزمير يركز على الأطعمة الصحية والخفيفة سهلة الهضم. لنبدأ بجولة على مائدة الإفطار في إزمير. أمامنا السميت والبيوز، فعلى الرغم من شيوع السميت في العديد من الولايات التركية، إلا أن إزمير تتميز بطريقة تحضيره، وهناك نوع نسميه كومرو يفضل تناوله مع الطماطم وجبنة طولوم الإزميرية، وهي عنصر أساسي في مطبخ إزمير، وتصنع من حليب الماعز وتخمر في جلده. السووش هو أحد الأطباق الشهية في المدينة، ويحضر من لحم رأس الخروف المطبوخ، ويقدم بارداً بعد تقطيعه إلى شرائح رقيقة، وقد لاقى هذا الطبق إعجاب العديد من الطهاة الأجانب. العصائر لها مكانة خاصة في ثقافتنا، فلدينا عصير الليموناطة ويستخدم فيه ليمون منطقة تشيشما، وعصير التوت يستخدم فيه توت منطقة تيرا النادر، وكما تعلمين عصير التوت مفيد جدا ويساعد في علاج عدد من الأمراض. دعينا نشرب العصير الحلو مع هذا الكلام الحلو. الأعشاب لها أهمية كبيرة في مطبخ إزمير، وخاصة نبتة الفجل وشوك بستان، والمعروفة أيضا بشوك الجمل، ويقال إنها مفيدة جدا، حتى إن هناك قولا مشهورا عنها: إن لم تكن تحبها فيكفيك المرور بجانب حقولها مرة في السنة. ولعلها تعد من أشهر الأطباق الخاصة، خصوصا عند تحضيرها مع لحم الغنم. نرى هنا محشي زهرة الكوسة، حيث تتفتح أزهارها في الصباح الباكر قبل شروق الشمس، وعلينا قطفها قبل أن تنغلق. أما بالنسبة إلى الأسماك، فإن سمك البوري هو من أشهر أنواعها في إزمير، ويحضر عادة بارداً كطبق مقبلات، كما تشتهر إزمير بسمك الدنيز المشوي. ويدخل القرع في الأطباق الرئيسية، على عكس باقي المدن التركية التي تستخدمه في الحلويات فقط، فإننا نفضل تناوله مطبوخاً بزيت الزيتون. ويشتهر لدينا حساء السمك مع الكراث، وكما ترين فالخضروات عنصر أساسي في جميع أطباقنا. ولدينا أيضاً طبق الحمص بأمعاء الغنم، وهو من الأطباق اللذيذة المعدة من أحشاء الذبائح. وهناك أيضاً حساء أرجل الغنم الغني بالكولاجين، وقد قمنا بتبريده لإظهار قوامه. يعتبر هذا الحساء مصدراً غنياً بالعناصر النافعة. هنا لدينا أخيراً الكشكيك، وهو طبق تقليدي شهير ويقدم عادة في المناسبات والأعراس. يصنع من القمح المهروس ولحم الغنم أو العجل أو الدجاج، ويطهى المزيج في قدر كبير لفترات طويلة.
1: كاننا أصبح شيء بارد كشكين.
0: لقد أسسوا مدينتهم تحت أجمل سماء وفي أجمل مناخ نعرفه على وجه الأرض، وكأن ما قاله المؤرخ اليوناني هيرودوت في حق مدينة إزمير العريقة ما زال وق موسيقاه يلامس آذان من يريد أن يرى مدينة ضارب تاريخها في القدم وحية بحاضرها الباهر.

0: بس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
1: حبيبي يا
2: ماما. يا رب يا رب.
3: خطر الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا: إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المعلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة، وأن من بين الشهداء 11 طفلا، فيما أصيب 45 وتمكن 35 شخصا من الخروج.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قسرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه انه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا انا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم انا موجودين، 10 انفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريش وخشت اليهود هناك واجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم ما لهمش مكان ثاني ولا في بيت، وبيتنا راح في التفاح الشرقي كان. اجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات، وحدة عمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبانٍ آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلاً آمناً بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا، لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض، هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية، هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات، بأدوات بدائية مثل الحفارات، المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل، وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض، من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، تيرات عربي، مدينة غزة.
0: في السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مبان أخرى آيلة للانهيار تهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أكثر يعرضها الزميل عبد الله الخطيب.
5: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع، فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجمالي يقارب 200,000 منشأة إلى جانب 330 ألف وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123 ألفا، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17 ألف مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33 ألفا بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227 ألف مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28 ألفا فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
0: في الضفة الغربية المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة أمام المصلين حتى مساء الخميس. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة خطوة بخطوة. وأضاف غوتيريش أن الفلسطينيين في الضفة يواجهون ضغوطا للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرا إلى أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية محاولات ضم عبر إسرائيليين يستولون على أراضي الفلسطينيين. لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن غفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
6: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريت عربي.
0: قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. كما وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وأكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر اللبنات في المحافظة، فيما أظهرت لقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرسة

0: رعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية إنها تدين بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولة للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا. كما أدان حزب العدالة والتنمية التركي محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة. وأشار المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك إلى أن عدم احترام مدينة مكة المكرمة بمنزلة عدم احترام لجميع المسلمين، منوها إلى أن الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية تخدم مصالح من يضمرون السوء للمسلمين. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18 ألف أسرة، أي نحو 125 ألف شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: وفي تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
3: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي

0: جد فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعاً أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماماً خلال نحو شهرين. دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعياً واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتا عربي.
1: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعرقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليستان المدرج على قائمة التراث العالمي، بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
2: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كوليستان أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
3: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
2: يمتد قصر كوليستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مبان رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
4: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
2: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
1: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وشدد سلام في ختام جلسة برلمانية خصصت لمناقشة عمل الحكومة على أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح، داعيا إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. أعلنت قوات الأمن الداخلي السورية توقيف شبكة في مدينة الرستن بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضافت أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية. إلى تطورات الملف الأوكراني، فبينما تواصل كييف الضغط للحصول على مزيد من الدعم الأوروبي والغربي، تكثف موسكو هجماتها على الأراضي الأوكرانية وتعلن استعدادها لمفاوضات جادة.
5: تتصاعد نيران الميدان لتسبق أطراف الحوار ورسائل التفاوض، حيث ركزت موسكو ضرباتها على منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية تزامناً مع إعلانها التصدي لأكثر من 70 مسيرة. ميدان شهد مقتل وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية بين نيكوبول ومحيط محطة زابوروجيا وخاركييف، مع استهداف لقطار ركاب كان متجهاً من كييف إلى نيكولايف. فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اختراق مسيرات روسية أجواء مولدوفا بالتزامن مع تحليق طائرته. وعلى خط الدبلوماسية، رفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نبرة التحذير في وجه الأوروبيين من أن أي مواجهة مباشرة من دولهم لروسيا ستكون قاطعة وقصيرة، كما لوح باستعداد بلاده لمحادثات جادة بين موسكو وكييف وواشنطن، سواء كانت ثنائية أم ثلاثية، مستحضراً مفاوضات إسطنبول عام 2022 وعرقلة اتفاقياتها بسبب تدخل الغرب. لكنه أكد بصريح القول أن العمليات العسكرية لن تتوقف أثناء أي تفاوض. وبين اشتعال الميدان ودبلوماسية الوعود، تقف أوكرانيا عند مفترق طرق، وتتحرك الأزمة بين حديث عن لقاءات ثلاثية ومقترحات لوقف القتال، ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت طاولة التفاوض قادرة على حسم ملفات الضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية، أم أن الميدان سيظل صاحب القول الفصل. آمن العمدوني، تيريتي عربي.
1: من جهتها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل، الذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.
0: الشتاء القادم سيكون قاسيا على أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمنح كييف خلاله أقوى دعم على الإطلاق. نعلم أيضا أن صواريخ كوريا الشمالية وطائرات الدرون الروسية لن تكسر عزيمة أوكرانيا المقاومة، لأن الأوكرانيين يناضلون من أجل قضية، إنهم يناضلون من أجل بقاء دولتهم وهويتهم وحريتهم، وهم يناضلون أيضا من أجل حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا. من واجبنا دعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة.
1: أفاد مراسل تريتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهات الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق عام الحدودي بين السودان وجنوب السودان، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. هذا وقتل 82 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم الزرع للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان. وأوضح مراسلنا أن عمليات البحث عن ناجين مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا. أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أفيون كرهسار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلماز إن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
6: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون.

0: أنكر حصار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر في الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إدانة تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفرانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: شو بدك تحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمرت صار عليها ليش هالحكي؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا معاذ الهراس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الليغا. تألق النجم التركي أردا جولر مع ريال مدريد في بداية الموسم يثير التفكير.

حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا على مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث تقدم النادي الملكي بهدفين عبر الحارس ماتياس ديتورو بالخطأ في مرماه والفرنسي كيليان مبابي، إلا أن أصحاب الأرض عادوا بالنتيجة بهدفين من تسجيل أبيل أوسوري وفرناندو نينيو، قبل أن ينجح ريال مدريد في خطف النقاط الثلاثة بهدف ثالث سجله كارلوس إسبي في الدقائق الأخيرة من اللقاء. قاد الثنائي المغربي حسين وسفيان رحيمي نادي العين الإماراتي إلى الفوز برباعية نظيفة على النصر السعودي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ونجح حسين في إحراز ثنائية قبل أن يتمكن شقيقه سفيان من إضافة الهدف الثالث، فيما جاء الهدف الرابع بواسطة المهاجم اليوناني يورغوس ياكوماكيس. حقق الهلال السعودي فوزا على ضيفه الغراف القطري بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة. روبن نيفيز كان السباق للتسجيل للهلال من خلال ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني، فيما جاء هدف الغرافة الوحيد عبر علاء الدين حسن. اكتسح أياكس أمستردام ضيفه فيليم تو بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الهولندي، وسجل دافي كلاسن وجوليان براندت هدفي الشوط الأول قبل أن يضيف فيكتور تسيغانوف وأوسكار جلوخ وكاسبر دولبرك ثلاثة أهداف أخرى، بينما سجل أليساندرو تشيراني هدف فيليم تو الوحيد. وقع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عقدا جديدا مع فريق برشلونة الإسباني يمتد حتى عام 2030، وكان حمزة انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في فبراير الماضي قادما من النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم قبل أن يفعل النادي الكتالوني خيار الشراء. استدعى الاتحاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في مباراة وداعية مع المنتخب أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب المونيمونتال في بوينوس آيرس. ويأتي الاستدعاء بعد إعلان ميسي اعتزاله اللاعب الدولي نهاية أغسطس على أن ينضم للمباراة الأخيرة فقط إلى جانب رودريغو دي بول وجوفاني لوسيلسو. تأهلت التشيكية سارة بيليك إلى الدور الرابع من بطولة غوادالاخارا للتنس في المكسيك بعد فوزها على الأمريكية أليسا باركس بمجموعتين دون رد وبواقع الأشواط 6-4 و6-3 لتضرب موعدا في ربع النهائي مع الإسبانية كريستينا بوسكا. وفي لقاء آخر من نفس البطولة حققت الأمريكية بيتون ستيرنز مفاجأة بإقصائها للفرنسية ديان باري بعدما فازت عليها بمجموعتين دون مقابل تفاصيل أشواطها 6-2 و7-5 لتواجه ستيرنز في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الأمريكية سلون ستيفنز والإندونيسية جانيس تيجين. يواصل النجم التركي أردا جولر جذب الأنظار مع ريال مدريد في ظل إشادات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بموهبته وتطور مستواه وما يقدمه من أداء لافت مع النادي الملكي. البداية مع الإعلامي الكويتي عبد الله المطيري الذي أشاد بتألق النجم التركي أردا جولر وعلق: أردا جولر بكل فرصة نجم النجوم واللاعب الأفضل بالعالم حالياً. أما سلطان فتساءل عن مكانة أردا جولر بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حاليا وكتب: بكل منطقية وصدق تصنيفك لجولر بين أفضل لاعبي الوسط حاليا، تصنيفك يحدد مدى فهمك لكرة القدم. ومن جهته أشاد حساب باسم سهم بقدرات أردا جولر في تنفيذ الركلات الحرة بعد تألقه أمام إلتشي وكتب: أردا جولر بعد تسجيله ركلة حرة أمام بايرن ميونخ ها هو اليوم يعود ويسجل ركلة حرة أمام إلتشي. باختصار التركي جوهرة لا يوجد مثلها في ريال مدريد

0: تغير، أنصفت كثير، لاعب انظلم في فترة بسبب المدرب وفي فترة ثانية بسبب المنظومة وبعض القصور في اللاعب. اليوم جولر مع مورينيو ركيزة أساسية في الفريق، موهبة وجوهرة قاعدة تسقل. وأخيرا وفي إشادة جديدة بالنجم التركي، تغنى خالد البحري بالمستوى الذي يقدمه أردا جولر ووصفه بأنه الأفضل في خط الوسط حاليا، وكتب: أردا جولر إبداع من كل مكان، أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. واصل النصر السعودي نتائجه المتذبذبة هذا الموسم وهذه المرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سقط بشكل مدون أمام مستضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالبطولة القارية. خسارة وضعت إشارات استفهام كثيرة حول مستوى الفريق مع بداية الموسم.
1: آسيا عاشها النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة. على ملعب هزاع بن زايد افتتح العين التسجيل عن طريق حسين رحيمي، مستفيدا من خطأ في تمرير الكرة داخل دفاع النصر. ومع بداية الشوط الثاني عاد رحيمي ليضيف الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليضاعف تقدم أصحاب الأرض. النصر دفع بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام بحثا عن العودة، لكن محاولاته لم تصر عن هدف. سفيان رحيمي تلقى تمريرة مثالية داخل المساحة التي تركها دفاع النصر ليضع الكرة في الشباك ويزيد من انهيار الفريق السعودي. وفي الدقائق الأخيرة استغل العين هجمة مرتدة وأضاف الهدف الرابع معلنا السقوط المدوي للنصر. مواجهة العين جاءت لتضيف فصلا جديدا إلى بداية النصر المتذبذبة بعدما تعثر رونالدو وزملاؤه مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي، فتعادلوا في واحدة وخسروا الأخرى، ليجد النصر نفسه الآن أمام مرحلة مهمة من الموسم وسط تعدد المنافسات وضغط المباريات. فهل سيتمكن بوستيكي أولو من استعادة الاستقرار وتصحيح المسار في المباريات المقبلة؟ خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من مدينة حائل في المملكة العربية السعودية الصحفي الرياضي عيسى المسمار. أستاذ عيسى، أهلا وسهلا بك. هزيمة لنادي النصر أمام العين برباعية نظيفة، بعد هذه الهزيمة هل حان الوقت لنعلن رسميا أن نادي النصر قد دخل في أزمة رياضية هذا الموسم؟
2: في البداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. النصر دخل أزمة تقريبا منذ انتقالات الصيف. النصر تقريبا هو النادي الوحيد السعودي الذي لم يضيف صفقات كبيرة عليه قيود مالية. النصر يعاني صراحة من رقابة مالية مشددة لا تسمح له بالتعاقد مع لاعبين. النصر لم يضيف هذا الموسم إلا كوستا لاعب الوسط البرازيلي، لم يسمح له بإضافة عدد من اللاعبين، فبالتالي كانت النتائج يعني ليست مفاجئة لدى الجمهور النصراوي بالرغم من أنه حامل اللقب. لو نلاحظ أغلب الأندية السعودية أبرمت تعاقدات، يعني على سبيل المثال الهلال تعاقدات كبيرة، الاتحاد، الأهلي، يعني أقل نادي أبرم سبع أو ثمان صفقات باستثناء نادي النصر الذي يعاني من ضعف فني واضح جدا، لم يستفيد من خانات الأجانب المحترفين بشكل كبير بسبب التضييق المالي. صراحة النصر راح يعاني هذا الموسم إلا إذا تغير الوضع خلال الفترة الشتوية المقبلة وسمح لنادي النصر ورصدت له ميزانية لإبرام تعاقدات. أما على الوضع الحالي فأعتقد أن النتائج غير مستغربة، لا يمكن صراحة، يعني إذا نشوف أندية كبيرة مثل برشلونة يعني أضاف عدة صفقات، ريال مدريد أضاف عدة صفقات وهي أندية قوية وتمتلك صف ثاني وصف ثالث وفريق أولمبي، فما بالك بنادي النصر الذي من الأساس كان يعاني من نواقص فنية واضحة ويحتاج إلى تدعيمات، وللأسف أنه تم التضييق عليه لم يسمح له إلا بصفقة واحدة. أنا أعتقد أنه ما يحدث النصر شيء طبيعي بناء على الاستعداد الضعيف لهذا الموسم.
0: كابتن عيسى، تحدثت الآن عن التضييق المالي وهي عقوبة يعاني منها نادي النصر حاليا فرضت عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ركزت عليها بهذا الشكل الأساسي، هل تعتقد أن المشكلة الأساسية لنادي النصر في هذا الموسم هو التضييق المالي وعدم جلب صفقات من أجل تدعيم هذا الفريق وهو الفريق الذي توج بالدوري السعودي الموسم الماضي؟
2: هي الإشكالية ليست عقوبة بما هي، ليست عقوبة خارجية بما هي تضييق داخلي.

0: من الإدارة المالكة لنادي النصر هناك رقابة مالية مشددة بسبب كما يقولون أن هناك يعني التزامات مالية سابقة للنصر، فبالتالي هذه الالتزامات المالية أثرت على ميزانية النصر القادمة. لم تكن هناك عقوبة يعني من الاتحاد الدولي، كانت هناك عقوبة ورفعت فورا يعني الموسم الماضي، لكن نعم هذا هو السبب الرئيسي، لأنك أنت تحتاج إلى صفقات. النصر يعاني من عدم وجود ظهير أيسر أو باك شمال، النصر يعاني من عدم وجود محور، عدم وجود مهاجم شاب بديل رونالدو. أنت تعرف أن رونالدو لاعب كبير أسطورة لكنه كبير في السن، فبالتالي أنت تحتاج إلى مهاجم صغير يكون بديل رونالدو أو مساند لرونالدو في الفترة القادمة، فبالتالي النصر يعاني، يحتاج إلى 4-5 صفقات على أقل تقدير لمواصلة ما حققه الموسم الماضي. فبالتالي حتى يعني على مستوى المدربين، برغم أن أنجل المدرب الأسترالي يعني مدرب كبير، لكن النصر كذلك يحتاج إلى كان مدرسة تدريبية
1: هنا. هنا أريد أن أسألك كابتن عيسى، يعني بما أنك تحدثت عن المدرب أنجي بوستيكوغلو ومدرب الأسترالي، ألا يقع هناك جزء من المسؤولية لهذا المدرب، خاصة أنه سئل خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس بعد الهزيمة أمام العين، سئل عن بعض أسباب التعثرات التي يعاني منها نادي النصر، وهو تحدث على رزنامة المباريات المتداخلة في بداية هذا الموسم. هل هذه شماعة يمكن أن يعلق عليها بوستيوغلو هذه البداية المتعثرة لنادي النصر، أم كان بالإمكان أن يتحدث بصريح العبارة ويقول إن الفريق يعاني من بعض المشكلات الفنية نظرا لعدم وجود صفقات مناسبة من أجل أن يواصل النصر حفاظه على لقب الدوري السعودي؟
0: صحيح، هو لو لاحظ جيسوس الموسم الماضي قال انه لن يستمر ما لم يتم تدعيم الفريق او تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين. يعني جيسوس يعني قاتل بالامكانيات الموجوده عنده واستطاع ان يحقق الدوري. اعتقد ان انجا انه نوافق يعني على انه يستلم الفريق بدون صفقات، فبالتالي يكون متحمل المسؤوليه. انت دام يعني بالاساس انك وافقت على هذا الفريق وأعلمت أنه لن يكون هناك استقطابات، فبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية. لكن أنا بشكل عام كشخصية مدرب أنا أعتقد أنه لا يلام، لأنه لم تحقق له المتطلبات. أي مدرب يريد عناصر كبيرة، عناصر تدعم خطته، فبالتالي هو استلم فريق حسب الإمكانيات التي عنده. لكن فعلا لو كان هناك صراحة مدرب قوي يعني شخصية يستطيع أن أن أن أن أن أن يحفز اللاعبين، يستطيع أن يعيد الحالة النفسية للاعبين، لأنه ما نشاهده صراحة الحالة النفسية والذهنية والمعنوية لدى اللاعبين جدا محبطة. فهذا دور المدرب أن يعيد أقل شيء أنك تعيد الحالة الذهنية لدى اللاعبين إلى وضعها الطبيعي، الحالة المعنوية، الحالة البدنية. صراحة نشوف انهيار في نادي النصر، لكن نعم يتحمل، أنا أشوفه يتحمل جزء من المسؤولية. لكن بكل تأكيد أنه أنت حتى يعني تحكم على المدرب بشكل كبير تحتاج أنك توفر له أدوات، لكن أنا لا أحمله المسؤولية الكامل، أحمله جزء يعني من المسؤولية أن المدرب بالرغم من الإمكانيات المتواضعة عنده لكن ما قدر أنه يستفيد منها بالشكل المطلوب. بكل تأكيد يعني حل النصر جدا بسيط خلال الفترة الشتوية القادمة، لابد أن يدعم النصر، لابد أن تتاح للنصر الحرية في جلب لاعبين، لابد أن تتاح للنصر الحرية في تغيير عدد من اللاعبين حتى يستطيع مواكبة الذي حصل، لأنه صراحة جميع الأندية استطاعت أن تغير عدد كبير من اللاعبين، أن تضيف عدد من اللاعبين باستثناء نادي النصر الذي نشوف أنه صراحة يعني رحل عدد من اللاعبين ولم يتم تعويضهم، على رأسهم الكرواتي بروزوفيتش الذي رحل ولم يستطيع أحد تعويضه، فبالتالي النصر يعاني من نقص واضح فني لدى اللاعبين يحتاج إلى تدعيم خلال الفترة المقبلة. وأنا أشوف صراحة أنه العين فوز العين لم يكن يعني مفاجئ، لكن الشيء المحبط النتيجة الكبيرة صراحة أنه بحجم نادي النصر يجب أن لا يخسر بهذه النتيجة وبهذه الصورة، أخطاء جدا دفاعية.
1: كابتن عيسى، أنا هنا يعني ربما يعني أحيلك على رأي نصراوي من الجمهور النصراوي الذي يتحدث على تجربة جورج جيسوس السابقة ويقول إن المدرب واحدة من أسباب رحيله أنه كان يرى هذا التخبط الذي قد تعاني منه إدارة نادي النصر رياضيا، فبالتالي هو آثر أن يغادر بطلا لنادي النصر ويترك تحمل المسؤولية للمدرب الذي سيليه. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
0: طيب هذا ما ذكرته لك قبل قليل، قلت لك جيسوس يعني من سبب عدم بقائه هو عدم توفير اللاعبين، يعني ولا كان ان يعني لو اعطي جيسوس الحريه لا شاهدناه موسم او جدد موسم اخر مع النصر، لكن انه اعلم لانه من الفتره الشتويه الماضيه النصر لم يضيف الا عنصر واحد اللي هو اللاعب حيدر عبد الكريم، ولاعب هو احتياطي اللاعب العراقي، لكن لم يضيف لاعبين، فبالتالي استطاع جيسوس ان يقاتل بالمجموعه اللي عنده. يعني اعتمد جيسوس بشكل كبير على الحاله المعنويه، على شحن اللاعبين

0: نفسيا ومعنويا وتجهيز اللاعبين، واستطاع ان يحقق الدوري انا اشوفه تحقيق بشق الانفس. فبالتالي جيسوس اعلن خلال الفتره الشتويه الماضيه ان النصر لا يمتلك المال لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي نعم هو سبب رحيله وليس احد اسباب رحيله، بل هو السبب الرئيسي لرحيل جيسوس هو عدم وجود ميزانيه لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي اثر انه لا يستطيع ان يصطدم بالجمهور او ان يمحي محبته لدى الجمهور الذي استطاع ان يحقق بطوله لرونالدو، لانه يقاتل رونالدو من فتره طويله لتحقيق بطوله كبيره واستطاع ان يحقق له الدوري، فبالتالي حزم حقائبه ورحل الى البرتغال بسبب عدم وجود ميزانيه ماليه لتدعيم نادي النصر، لان النصر ليس من الصيف هذا بل من الفتره الشتويه السابقه لم يستطيع ان يدعم الفريق بعدد من اللاعبين. اوكل المهمه للاداره التنفيذيه في النصر، استطاعوا ان يقنعوا المدرب الاسترالي انج بتحمل المسؤوليه، لكن بكل تاكيد واضح ان وضع النصر سيكون من سيء لأسوأ ما لم يتم تدارك الوضع خلال الفترة القادمة ويعطى النصر الحرية المالية لجلب عدد من اللاعبين.
1: نعم، ابقى معي كابتن عيسى لنتعرف على بعض الأرقام المقلقة في نادي النصر هذا الموسم.

0: عودة إلى ضيفي من مدينة حائل الكابتن عيسى المسمار. كابتن عيسى، تحدثت قبل قليل عن كريستيانو رونالدو، هو الاسم الذي ربما أصبح شماعة لكل الإخفاقات وكل الهزائم التي يتكبدها نادي النصر في الفترة الأخيرة. اليوم الشارع النصراوي ينقسم إلى قسمين، ما بين يرانا رونالدو حاليا هو واحد من أبرز أعمدة المشروع النصراوي، وما بين من يقول أن رونالدو هو واحد من الأسباب الأساسية هذه المشكلات التي يعاني منها الفريق الأصفر. لأي درجة ترى تأثير كريستيانو رونالدو، وهل هو تأثير إيجابي أم سلبي على ما يحصل معنا للنصر خلال هذا الموسم؟
1: سؤال جميل أستاذي الكريم، وصراحة أنا أتفق مع سؤالك أنه أي أخفاق للنصر نجد شماعة أنه رونالدو هو السبب. أنا أعتقد بالعكس، رونالدو هو شيء إيجابي للنصر، ولو الرب ذهب رونالدو يعني ما راح يتغير شيء بالفريق إيجابي. بالعكس، رونالدو كان أعطى للنصر وهج إعلامي، وهج فني، حتى اللاعبين يعني سهل قدومهم لنادي النصر. رونالدو منذ أتى للنصر وهو هداف الدوري لموسمين متتاليين، كسر الرقم القياسي حتى الموسم الماضي، بالرغم من أنه لم يكن موسم مثالي، غاب رونالدو كثيرا، إلا استطاع أن يسجل قرابة 26 هدف في الدوري. فبالتالي رونالدو يقوم بواجبه وأكثر داخل الملعب، لكن كما يقال في المثل، يد واحدة لا تصفق. رونالدو وحده ولا يستطيع أن يفعل شيء ما لم يكن هناك لاعبين على مستوى عالي. النصر يحتاج إلى أطراف، إلى أجنحة على مستوى عالي، يحتاج إلى لاعب ارتكاز، يحتاج إلى خط بديل أو لاعبين على الدكة قادرين أن يستفيد، قادر المدرب أن يستفيد منهم ويدعم الفريق حال حسب حال النتيجة. هذه الأدوات غير متوفرة في النصر، الدكة ضعيفة، الأطراف على مستوياتها أو الأجنحة والباكات الظهير الأيمن والأيسر أقل من فريق بحجم نادي النصر لديه الطموحات. فكيف أنا ألوم رونالدو؟ رونالدو يحتاج إلى الظهير تكون الأوفرات عنده على مستوى عالي، لأنه لاعب مميز بالكرات الهوائية داخل المنطقة 18، لاعب هداف، لاعب لديه كاريزما قوية، لديه حس تهديفي. فبالتالي احنا شاهدناه يعني بالرغم من سوء أو ضعف في النصر، أنه في كل موسم يسجل لا يقل عن 25 هدف، بل الموسم الثاني سجل 35 هدف، وهو رقم قياسي لم يستطيع أي لاعب أن يسجل في الدوري كما سجله رونالدو. نعتقد رونالدو أهم مشروع في نادي النصر في الدوري السعودي، ونعتقد أن هذا الموسم هو الموسم الأخير رونالدو. أتمنى صراحة ألا يكون موسم،
0: ولكن كابتن عيسى، على موضوع كريستيانو رونالدو والحديث على تأثيره أيضا، هو صحيح أن أرقامه حاليا هي عالية خصوصا في الدوري السعودي ومع نادي النصر، ولكن هناك من يقول أن هناك افتقار للقيادة في غرفة الملابس. نادي النصر أصبح اليوم بحاجة إلى قائد يستطيع أن يحمي الفريق والمجموعة

0: خلال أي أزمة تعصف بهذا الفريق، وهذا الأمر الذي يرى البعض أنه لا يمنحه كريستيانو رونالدو بقدر تركيزه على الأرقام الفردية الخاصة به.
1: لا لا، غير صحيح، لأنه مرتبط، والرقم الفردي مرتبط بالعمل الجماعي. إذا كانت المجموعة مميزة بكل تأكيد أن الفرد راح يكون مميز، ورونالدو سعى كثيرا خلال الموسم الماضي في جلب لاعبين على أبرزهم زميله جواو فيليكس وكذلك جيسوس، والذي كان من أهم قبول لتدريب النصر هو اتفاقه مع رونالدو. أنا أعتقد رونالدو يعمل بشكل كبير، لكن لا يستطيع رونالدو أن يقوم بالعمل الإداري. هو المشكلة الآن في نادي النصر هو عمل إداري غير مميز أدى إلى هذه النتائج، فبالتالي رونالدو أكثر من مرة يصرح أنه دوره داخل الملعب، لا يستطيع أن يتحمل المشاكل الإدارية، لا يستطيع أن يجلب لاعبين، لا يستطيع أن يفاوض لاعبين. رونالدو بكل تأكيد أنا أعتقد أنه يتناقش مع المدرب والإدارة التنفيذية، خصوصا الإدارة التنفيذية البرتغالية، وكانوا زملاء لرونالدو المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، يناقشهم بشكل كبير، لكن بكل تأكيد راح يكون الرد عليه لا يوجد لدينا ميزانية لإبرام صفقات، فماذا يستطيع أن يفعل رونالدو؟ يعني هذه الإمكانيات الموجودة في الفريق النصراوي، لكن بكل تأكيد رونالدو يعني يؤمن
0: كابتن عيسى
1: أنه لا نجاح فردي إلا بعمل
0: كابتن عيسى
1: مجموعة.
0: سؤال أخير يتعلق بنادي
1: لا
0: النصر،
1: لا نجاح فردي إلا بمجموعة مميزة.
0: نعم، الحديث على نادي النصر خصوصا بعد هذه الهزيمة أمام العين يقودنا إلى سؤال أساسي، إلى أي درجة يعاني النصر أو أصبحت البطولة الآسيوية هي بمثابة العقدة له، خاصة أنه يبدو بوجه شاحب في هذه البطولة القارية؟
1: شوف، هي البطولة لا تعتبر عقدة، النصر لم يشارك في هذه البطولة تقريبا إلا 9 مشاركات أو 10 مشاركات، يعني وهي مشاركات متقطعة ليست مستمرة. النصر لو كل موسم يشارك تستطيع أن تقول أنها عقدة، لكن النصر يشارك موسم ثم ينقطع سنتين، ثم يعني الموسم الماضي على سبيل المثال لم يشارك بالنخبة، شارك في دوري أبطال آسيا 2 ووصل للنهائي. هذه البطولة تحتاج إلى مهر، البطولة الآسيوية تحتاج إلى إعداد خاص جيد، خصوصا أنه عدد الأجانب في هذه البطولة مسموح أو مفتوح، تستطيع أن تجلب ما تشاء من اللاعبين المحترفين الغير محليين أو غير المواطنين، فبالتالي أنت لابد أن تسعى لهذه البطولة. يعني لو شاهدنا الأهلي حينما حقق البطولة كان يمتلك 12 لاعب أجنبي، يعني فيرمينيو الأوليوسكي كان خطأ فقط تم التعاقد معهم أو تم تحويلهم للبطولة الآسيوية حتى يقوي الأهلي نفسه. لكن في النصر الآن العشر أجانب المسموح لك فيهم أصلا يعني في لاعبين لم يستفيد منهم الفريق النصراوي أو الفريق أو أنهم لاعبين لم يقتنع فيهم أي مدرب، فبالتالي أنت لم تدفع ثمن هذه البطولة. العين شاهدنا، العين يعني يمتلك 15 لاعب أجنبي في جميع المراكز، الدكة مميزة. أنا أعتقد أن النصر صراحة لو فعلا أعطي الحرية أن يركز على هذه البطولة أو يسمح له بأنه تكون هذه البطولة هدف له، أنا أعتقد أنه من السهل جدا تحقيقها، لكن حتى الآن يبدو أنه لم يحين الوقت للنصر لتحقيق هذه البطولة.
0: كنت معنا من حائل الصحفي الرياضي عيسى المسمار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا لنهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla

إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حاج بيرام ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيرتا عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. بعد حزب الليكود، حزب القوة اليهودية بزعامة المتطرف بن كفير ينضم إلى نتنياهو ويطالب بشطب مزيد من المرشحين العرب لانتخابات الكنيست الإسرائيلي. بحثا عن مخرج من ضغوط ترامب، بروكسل وأوتاوا تتجهان لعقد شراكة استراتيجية تشمل ملفات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والدفاع. وبعد دعوات السيطرة والتحذير منه، شركات تكنولوجية مطورة تعلن العمل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا بكم. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن كفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
1: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي.

0: موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استناداً إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
1: لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين. إيهاب، أستاذ إيهاب أهلا ومرحبا بك. برأيك إلى أي مدى هذه الدعوات تعتبر ربما هي مناورة انتخابية أو مناورة سياسية لاستمالة الناخبين اليمينيين في هذه الانتخابات، وإلى أي مدى ربما هي أيضا مخاوف واقعية تتعلق بمعاداة إسرائيل والأمن برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ حسام وللمشاهدين والمشاهدات. أهلا بك. يعني أنا باعتقادي بداية أن المعركة ليست على سامي أبو شحادي أو منصور عباس أو غيرهم، لأنه إسرائيل تدخل انتخابات تسأل فيها لأول مرة بهذه الحدة هل الصوت العربي جزء من معادلة الحكم أم مجرد صوت مسموح له بالوجود بداخل البرلمان والكنيست. يعني المفارقة بأن اليمين يقول للعرب منذ سنوات اندمجوا في السياسة الإسرائيلية، وعندما جاء منصور عباس وقال عمليا حسنا سأدخل اللعبة حتى النهاية أفاوض على تشكيل الحكومة، أصبح هو بذاته أيضا هدفا للشط. يجب أن نتذكر أنه فقط قبل عدة سنوات جلس بنيامين نتنياهو ونوره على محاولة إنشاء حكومة معه تحديدا. لذلك أنا لا أقرأ حملة الشطب فقط كتعبير عن تطرف إيديولوجي، هناك أيضا حساب انتخابي بدون أدنى شك شديد البراغماتية. حتى إذا كان الطريق إلى 61 يمر عبر 11 أو 12 نائبا عربيا، فإن إحدى طرق تغيير المعادلة ليست فقط الحصول على المزيد من الأصوات اليهودية، بل محاولة نزع الشرعية السياسية عن الأصوات العربية التي من شأنها أن تمنع خصمك من تشكيل الحكومة، تحديدا هنا عندما نتحدث عن أيزنكوت. وهذا بمعايير معينة باعتقادي قد يقودنا إلى سؤال أعمق من انتخابات 27 أكتوبر، هل تتجه إسرائيل بذاتها إلى نموذج يبقي فيه الفلسطيني في الداخل مواطنا يمتلك حق التصويت الفردي، لكن شرعية تحويل هذا الصوت إلى قوة حكم تصبح موضع نزاع دائم. وأنا باعتقادي هذه هي القصة الأكبر خلف كل طلبات الشطب الحالية بطبيعة الحال.
1: طيب أستاذ إيهاب، يعني في الأحزاب اليهودية ذاتها ثمة هناك من يرفض أي ائتلاف يعتمد على الأصوات العربية كما ذكرت قبل قليل كما فعل أيدي أيزنكوت، وهناك أيضا أطراف ترحب بالتعاون عند الحاجة مع الأطراف العربية. إلى أي مدى يمكن تفسير هذا الاختلاف الاستراتيجي والسياسي والأيديولوجي بين الأحزاب الإسرائيلية؟
2: جميل. بداية ربما لكي نفهم يجب أن نفهم كذلك لماذا تتزايد هذه الطلبات تحديدا في ظل هذا المسار. بداية المسار القانوني المعروف المادة 7 ألف من قانون الأساس التي تستند عليها منع القوائم من المشاركة، هي نوعا ما تتيح إلى مثلا أي قائمة تنكر الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة على سبيل المثال، التحريض على العنصرية وما إلى ذلك من أمور. هنالك من يستند على بعض المقالات أو أي منها كانت على سبيل المثال مع سامي أبو شحادي مع بعض مقال نشرهما بعد 7 أكتوبر، ويقول بأنها تشكل دعما للكفاح المسلح. لكن أنا باعتقادي هنالك طبقة أكثر أهمية لأن يعني نقف عندها، الليكود تحديدا هذه المرة يدخل إلى داخل هذه اللعبة، لم يقم بذلك في المسارات التي سبقت، وربما هذه هي النقطة التي يجب أن نقف عندها، نقطة الحدة ونقطة التوتر الجديدة. الليكود لا يحاول فقط إخراج العرب من الكنيست، أنا باعتقادي حملته تستطيع استخدام مجرد تقديم طلبات الشطب لإعادة بناء الثنائية التي خدمته في انتخابات سابقة، نتنياهو وهذه المعادلة التي يريد أن يصل إليها، نتنياهو أم حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، هذه هي الشعار الانتخابي لبنيامين نتنياهو. فبالتالي إذا كان هذا ليس مجرد شعار، يجب ترجمته إلى فرضية على أرض الواقع. وهذه القراءة ليست افتراضا من الخارج فقط، بل تحليل إسرائيلي في واينت على سبيل المثال في الأيام الأخيرة وصف طلبات الشاطئ بأنها جزء من حملة هدفها إبراز الادعاء بأن معسكر تغيير بنيامين نتنياهو سوف يتعاون مع منصور عباس، أو كيفما وصفهم، مع الإخوان المسلمين. أنا كما كنا قد ذكرنا، يعني هو المشكلة بالنسبة لنتنياهو ليس فقط تطرف بين مزدوجين لحزب عربي، فإذا كان يستهدف التجمع والموحدة في الوقت نفسه على بعد من على الرغم من بعد السياق الإيديولوجي لكلا الحزبين والمسافة السياسية الكبيرة بينهما، يصبح القاسم المشترك الحقيقي بينهما هو أهم. الصوت العربي نفسه باعتباره متغيرا يمكن أن يؤثر في تشكيل الحكومة والرقم السحري 61.
1: طيب، ويبقى السؤال المهم يعني أستاذ إيهاب، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه المقاعد نفوذ حقيقي؟ كيف يمكن أن يكون لها هذا النفوذ؟
2: يعني اللعبة في داخل إسرائيل بطبيعة الحال في نهاية المطاف هي لعبة 61، فبالتالي من يستطيع أن يشكل الحكومة وفق هذه الفرضية؟ الاستطلاعات الأخيرة فقط وربما للمرة الأولى تعطي بنيامين نتنياهو اليوم 54 مقعدا مقابل 52 لجادي أيزنكوت، فبالتالي كلاهما بحاجة إلى شرعية الصوت العربي والأحزاب العربية لكي يستطيع أن تشكيل هذه الحكومة، فبالتالي من يقف مع المشاركة ومن يقف ضدها واضح جدا. هنالك نموذجين حتى بطبيعة الحال في داخل المجتمع اليهودي، فالصورة نوعا ما حتى يمكن القول أكثر تعقيدا من مجرد اليهود ضد العرب. يعني استطلاعات للمعاهد، معهد الإسرائيلي الديمقراطي على سبيل المثال في ديسمبر كانون 2025، ثلثي ناخبي المعارضة اليهود أيدوا آنذاك مشاركة أي حكومة تعتمد على التعاون مع الموحدة على سبيل المثال. فبالتالي على الرغم من أن أيزنكوت لم يحصل على الرقم 61، لكن طريقه إذا استطاع أن يحصل على 54 مقعدا على سبيل المثال، طريقه إلى 61 ممكن أن تكون أسهل بكثير، وربما حتى هذا ما صرح به أيزنكوت اليوم تحديدا. حتى لو حصلنا على 58 مقعدا سوف نشكل حكومة. ربما هنا يستند إلى فرضية سابقة أو سابق حدث سابق في داخل السياسة الإسرائيلي، حكومة رابين آنذاك في أبان أوسلو قبل 33 عام. آنذاك رابين شكل حكومة أقلية، ما يسمى بحكومة أقلية، 58 مقعد 59 مقعد، ولكنه استند على شبكة أمان أعطته إياها الأحزاب العربية آنذاك لكي يذهب إلى مشروع أوسلو على سبيل المثال. هذا السيناريو، فقط سيناريو شبكة الأمان وليس المشاركة الفعلية في داخل الحكومة، هو بحد ذاته كابوس لليمين، لأنه أيضا آنذاك أزاح اليمين في تلك الفجوة الزمنية من الحكم
1: يعني،
2: على الرغم
1: وهذا
2: من قوة
1: يعني
2: اليمين في داخل
1: يقودنا إلى سؤال أستاذ إيهاب، يعني إن كان للقوائم العربية هذا النفوذ والتأثير، هل يمكن في هذا التوقيت تحديدا أن تتأثر أو يتأثر هذا النفوذ العربي سواء عبر عوائق سياسية أو عوائق اجتماعية يمكن أن تمنع من التأثير على الرغم من عدد المقاعد؟
2: هنالك أنا باعتقادي أمرين اثنين، يجب أن نتحدث عن التحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في إسرائيل، وكذلك هنالك موجة من التحولات في داخل اليمين الإسرائيلي. واضح جدا أن هنالك من يحاول أن يقصي هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل من قبل التوجهين الاثنين، توجه المشتركة بطبيعة الحال وتوجه الموحدة. توجه المشتركة نوعا ما لديه بعض التحفظات والخطوط الحمراء في قضية المشاركة، وذلك ربما قد يعطي فقط شبكة أمان ليس إلا، ولكن الموحدة تريد شراكة فعلية. ولكن مرة أخرى المشكلة ليست في داخل التوجهات في الصوت العربي، يعني كلاهما مقبولان على ناخبيهما إن كان المشتركة وإن كان الموحدة في داخل هذا السياق ومحاولة إقصاء هذه الحكومة. أنا باعتقادي أن هذا الأمر يعطينا ويقول لنا عن توجه اليمين في داخل إسرائيل أو التوجه الأكثر تطرف في داخل إسرائيل. الظاهرة ليست جديدة بالمناسبة،
1: نعم
2: يعني القائمة العربية الموحدة والتجمع شطبا في عدة انتخابات فيما مضى، ولكن المحكمة العليا آنذاك كانت هي التي تلغي قرارات الشطب. الجديد في عام 2026 هو انتقال الفكرة من هامش اليمين إلى مركزه. في الماضي كان بن غفير والتيار الكهاني يدفعان باتجاه إخراج ممثلين عرب من المجال السياسي، بينما يستطيع الليكود أن يحافظ تحصل على مسافة معينة. الآن الليكود نفسه يتقدم بطلبات الشطب، وأنا باعتقادي هذا لا يقول لنا بأن بن غفير أصبح ليكوديا، بل في بعض الملفات أصبح الليكود يتبنى أدوات

0: سياسية كانت مرتبطة تاريخيا باليمين الأكثر تشددا واليمين الكهاني. إذن إسرائيل بحد ذاتها ككل، وربما كذلك تحفظ آيزنكوت من الإعلام بأنه قد يستند إلى الصوت العربي، هذا دلالة على التوجه الاجتماعي الأكثر يمينية في داخل إسرائيل.
1: طب هذا التوجه اليميني أو اليمين المتشدد الآن من قبل إسرائيل والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة أيضا، هل يمكن يعني طبعا لحظر أو إقصاء العرب، هل برأيك يمكن أن تقود إلى حراك انتخابي مضاد؟ أقصد هنا طبعا نسبة مشاركة عربية ربما أعلى من 50% لمواجهة هذا الإقصاء.
0: بالضبط، يعني نسبة المشاركة العربية عادة تكون في حدود 60%. هذه يعني هذا سؤال نوعا ما قد يكون حساس بالذات في ظل الظروف الراهنة. نتنياهو فيما مضى على سبيل المثال في أحد حملاته الانتخابية كان وقد نادى بأن العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع في محاولة منه لتحفيز الأصوات اليمينية للخروج إلى صناديق الاقتراع. أنا باعتقادي هذا الأمر من شأنه كذلك دور الضحية إن صح التعبير بين مزدوجين، قد يساعد القوائم العربية بدون أدنى شك في الذهاب إلى أو استنفاذ أصوات عربية أكثر للخروج إلى صناديق الاقتراع، لكن نقطة مهمة جدا يجب أن نقف عليها كذلك بأنها تأتي في ظل فترة نوعا ما حساسة في كل ما يشهده المشهد في داخل ما بين البحر والنهر كليا، في داخل الضفة الغربية، في القدس، في قطاع غزة، بدون أدنى شك هذه الأمور من شأنها أن تحاول أن تضع نوعا من الحساسية في مدى قدرتنا على التأثير في مفاهيم
1: نعم
0: إسرائيل الأمنية، لأن ربما بعض التوجهات هنا هي في أكثر في إقصاء اليمين المتطرف، أي نعم، من جهة في محاولة تحسين الشروط المدنية، ولكن يبقى السؤال الحقيقي كيف نحافظ على الهوية الفلسطينية، وربما هذا هو مطب وفخ ذو حدين إن صح التعبير.
1: سؤال أخير أستاذ إيهاب، يعني الآن هل المشكلة برأيك هي هل يحق للعرب الترشح أم كيف ربما سيعاد توظيف أصواتهم بعد التصويت؟
0: يعني هنا نقطة مهمة جدا يجب أن نخرج منها، العرب ربما يعني أضعف سياسيا ولكنهم أقوى عددية في داخل هذه المعادلة، معادلة الإقصاء وعدم الاستناد عليهم وعدم الخروج حتى من قبل ما يسمى بمعسكر التغيير بأنه قد يرغب بأن يكونوا شركاء كاملين، هذا قد يضعف كل فرضيات مدى قوة العربي في داخل الكنيست الإسرائيلي وتأثيره على تشكيل الحكومات الإسرائيلية. ولكن عدديا هذا العدد مهم جدا كما كنا قد ذكرنا، كلا المعسكرين بحاجة لل 61 وأي منهما لم يحصل وفق كل الاستطلاعات على 61 على الرغم من كل التغييرات والألعاب التي مارسوها في داخل الحملات الانتخابية وما قبل ذلك في تشكيل القوائم الحزبية لكلا الطرفين. فلذلك أنا باعتقادي هنالك حتى وإن لم يكن هنالك قدرة على الأحزاب العربية على تسمية حكومة بحد ذاتها، ولكن لديهم قدرة على عدم، وهذه ربما هي القوة الكامنة أو القوة الإضافية أو النسبية للقوائم العربية، على عدم قدرة إسرائيل تشكيل حكومات بدون العودة أو بتجاهل القوائم العربية. القوائم العربية هي عدد حقيقي وحاسم في قدرة إسرائيل على تجاوز محنته التي ربما شاهدناها منذ عام 2018 تحديدا حتى اليوم في دخولها في دوامة الانتخابات الواحدة تلو الأخرى
1: نعم
0: دونما الفجوة التي كانت في أرضون ال5 سنوات أو ال4 سنوات التي مضت. فبالتالي نعم، القدرة هي في عدم قدرة إسرائيل على تجاهل القوائم والأحزاب العربية لتشكيل الحكومة القادمة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ إيهاب جبارين، كنت معنا في العالم اليوم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه كندا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم علاقاتهما، وذلك عبر شراكة قد تتجاوز التعاون الاقتصادي التقليدي لتشمل الأمن والدفاع والطاقة والتكنولوجيا. فالاتحاد الأوروبي يريد فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب لها. يأتي هذا الاقتراح في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى علاقة اقتصادية وأمنية أوثق مع أوروبا وسط حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.
1: في خطوة تعكس عمق التحول في العلاقة، تدفع بروكسل باتجاه نقل الشراكة مع

0: أوتوا إلى مستوى أكثر تقدماً، مستوى لا يقتصر على التبادل التجاري بل يفتح الباب أمام تعاون أوسع في الملفات الاستراتيجية من ضمنها الأمن والدفاع إلى الطاقة والتكنولوجيا. وفي المقابل تبدو كندا أكثر انفتاحاً على صيغة تمنحها ارتباطاً أوثق بأوروبا. وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية تصوراً لرفع العلاقات مع أوتوا إلى مستوى غير مسبوق، متحدثة عن إمكانية أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
1: الأمر لا يتعلق بشراكة ضد أي شخص آخر، بل شراكة من أجل تعزيز قوتنا المشتركة. باختصار، نريد رفع العلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. لقد قلت إننا بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في شراكاتنا، ولهذا السبب أود العمل معكم لتمهيد الطريق لكي تصبح كندا أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. كندا والاتحاد الأوروبي شريكان اقتصاديان بالفعل بفضل اتفاقية تجارية سمحت بزيادة التبادل التجاري بنسبة تفوق 75% في أقل من عقد من الزمن.
0: أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقد أكد أن بلاده تسعى إلى إقامة تحالف مع الاتحاد الأوروبي ووصفه بالفريد من دون أن يكون الهدف الانضمام الكامل إلى التكتل. طرح كارني يبدو أنه يرمي لتوسيع خيارات بلاده الاقتصادية والاستراتيجية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية. تقارب يبدو أن الضغوط الأمريكية كانت عاملاً مهماً في تسريعه، فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية محددة، فيما أعلنت واشنطن لاحقاً إجراءات تستهدف بعض الواردات الكندية بينها منتجات زراعية ومركبات. سياسياً قد تمنح الشراكة المتوقعة كندا حضوراً أوسع في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالأمن والطاقة والقطب الشمالي، كما قد تفتح فرصاً أمام الاستثمارات وسلاسل توريد المعادن والتكنولوجيا والدفاع، لكنها ستواجه تحديات تتعلق بالمعايير التنظيمية والنفاذ إلى الأسواق وترجمة الطموحات السياسية إلى اتفاقيات ملزمة.
2: رحب من برلين بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي العبسي. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك. فوندرلاين تقول بأن أوروبا تريد من كندا بأن تكون عضو شريك.

0: تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. نريد أن نفهم بداية هذين المصطلحين دكتور علي، ما الذي يعنيه عضو شريك في الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي تعنيه هذه العبارة؟
1: ولا يوجد تعريف في ميثاق الاتحاد الأوروبي حول موضوع العضو المنتسب وقالت عضو منتسب، لا يوجد تعريف محدد يعني أو له صيغة قانونية معروفة حتى الآن حتى نستطيع الاستدلال بها، لكن هي في جميع الحالات هي أقل من العضوية، وأعتقد بأن هذا الموضوع مهم للطرفين، لأنه ما يميز الاتحاد الأوروبي مثلا أنه أن القوانين التي يفرضها البرلمان الأوروبي تسري أو لها الأولوية حتى على القوانين الوطنية. أيضا التصويت في ضمن الاتحاد الأوروبي هو بالإجماع، وبالتالي هناك حق فيتو ضمني لكل أعضاء الاتحاد. وإذا انضمت كندا حتى بالرغم من التقارب السياسي والاقتصادي، فإنها أولا هي مختلفة طبعا، هي ليست دولة أوروبية، وبالتالي مسألة أن الكنديون سيقبلون بأن تفرض عليهم قوانين الاتحاد الأوروبي هذا مسألة مستبعدة، وأيضا اختلاف المصالح واختلاف البيئة واختلاف التاريخ السياسي، الدول الأوروبية دول عريقة ولها مئات السنين قائمة، كندا دولة نسبيا حديثة، وبالتالي أن تكون لها حق النقض الضمني الذي يمنح للأعضاء في الاتحاد الأوروبي فهذا مسألة مستبعدة. كما قلت هناك سعي حثيث من الجانبين للوصول إلى علاقة متميزة، ولكن الطرفين لا يرغبان في أن تصل إلى عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك لا يمثل واقع مقبول.
0: وهذا ما أكده يعني دكتور علي، هذا ما أكده أيضا كارني عندما قال بأنهم لا يسعون للانضمام إلى الاتحاد بل يريدون تحالف فريد. نريد أن نفهم أيضا يعني ما خصائص هذا التحالف المرتقب برأيك؟ كيف يمكن، ما الذي تسعى أن تستفيد منه كندا من هذا التقارب الذي وصف بالتحالف الفريد؟
1: هو طبعا تقارب متعدد الجوانب، هو طبعا تقارب سياسي، تقارب دفاعي، تقارب في مجال الأمن، وتقارب اقتصادي. في الجانب الاقتصادي الطرفان لديهما بالفعل اتفاقية تجارة حرة مبرمة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2017، يعني لها 9 سنوات، صحيح أن بعض الدول الأوروبية لم تصوت عليها حتى الآن، ولكن هناك فعلا تنامي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي هو سوق كبير جدا للصادرات الكندية، يستطيع أن يعوض إلى حد بعيد المصاعب التي تواجهها كندا والصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ليس البعد الاقتصادي فقط هو المحرك هنا، ولكن التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ليست اقتصادية فقط، ليست الرسوم الجمركية والتي يعاني منها بالمناسبة الطرفان، ليست فقط كندا ما تعاني من الرسوم الجمركية، أيضا الاتحاد الأوروبي يعاني أيضا من الرسوم الجمركية، ولكن مثلا ما يجمعهما هو الدعاية التي يقدمها أو ينشرها أو يدعو لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا وضم أيضا جرينلاند التي تتبع الدنمارك وهي تعتبر أرض أوروبية وتحت سيادة دولة أوروبية. الطرفان يعانيان من دعاوي ترامب ودعوته إلى ضم هاتين جرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أنه أكثر إلحاحا وصوت أعلى بالنسبة لجرينلاند، ولكن أيضا كندا تواجه مثل هذه الدعاوي وهي حتى كانت ربما غير واقعية، ولكنها أيضا تثير نوع من البلبلة ونوع
0: دكتور
1: من
0: القلق
1: الأمني.
0: تحدثت أنت الآن أن هناك حول الضغوط الأمريكية، دعنا نخصصها أكثر قليلا، دعنا نسميها بالسياسات ترامب الأخيرة، هل برأيك هي من سرعت أو هي ما سرعت توقيت تعزيز هذه الشراكة وسعي الطرفين لتعزيز هذه الشراكة عبر الأطلسي؟
1: بالتأكيد على الأقل من الجانب الكندي هناك مقاربتين مختلفتين في مواجهة سياسة ترامب بين الاتحاد الأوروبي وبين كندا. الاتحاد الأوروبي حاول أن يجد حلولا وسطية، حاولوا بالدبلوماسية، حاولوا استخدام العلاقات الشخصية، وهناك كان محاولة نوعا ما لترضية ترامب ومنح نوع من الجوائز حتى لا يخفف من سياساته الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي. لكن على النقيض من ذلك كانت كندا، رئيس الوزراء الكندي واجه الولايات المتحده الامريكيه وواجه سياسه ترامب بالرد بالمثل، يعني فرضت عليهم رسوم جمركيه، فرض الكنديون ايضا رسوم جمركيه بالمقابل وبنفس الدرجه. سياسيا كانت هناك تصريح شهير لرئيس الوزراء الكندي خلال قمه دافوس في بدايه العام عندما

0: ووصف ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب بأنه نوع من احتكار القوة ونوع من ربما بين قوسين البلطجة الدولية، وأنه ادعى أن هناك نظام دولي كان يتم الحفاظ عليه صوريا على الأقل شيء نظريا أو أمام الناس، ولكنه الآن هذا الموضوع انتهى، والآن ترامب يريد أن يسيطر وأن يفرض قراره على العالم. ولذلك أعتقد الجانب الكندي هو من سعى ربما بطريقة أكثر إيحاحا للوصول إلى شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي. هو يريد أن يعوض أولا الأسواق التي فقدها في الولايات المتحدة الأمريكية بالسوق الأوروبي الكبير والذي قد يستوعب جزء كبير من الصادرات كما قلت، ولكنه أيضا يرتكز على الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيضا كتلة سياسية كبيرة ومؤسسات كبيرة، ودول هناك دولتان أو ربما فرنسا ودول مثل ألمانيا هي دول مؤثرة على الساحة العالمية أيضا دفاعيا. صحيح أن الجانبين هما في الجميع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجزء كبير ربما أغلب دول الاتحاد الأوروبي هي عضو في حلف الناتو، وبالتالي هناك نوع من التكتل ضمن الحلف تجاه السياسات الأمريكية أيضا. كما قلت هناك حاجة لدى كندا لإيجاد دعم سياسي ودعم أمني ودعم اقتصادي في هذا المجال،
1: طيب
0: وبالتالي كما
1: دكتور
0: قلت
1: دكتور
0: لديهم
1: علي،
0: مصلحة كبيرة. الاتحاد الأوروبي أيضا،
1: طيب
0: نعم
1: يعني ذكرنا
0: تفضل.
1: وأكدت أنت أيضا بأن ربما السياسات الأمريكية الحالية وسياسات دونالد ترامب الضاغطة على كندا وعلى الاتحاد الأوروبي هي ما سرعت وكانت هي العامل الأساسي لتسريع وتيرة هذه الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي، ولكن إن تحدثنا عن الجانب الأوروبي لن تكون أوروبا بمعزل عن الولايات المتحدة خلال هذه الشراكة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها إذا سمحت باستقلالية أكبر لكندا ربما تواجه ضغوط أمريكية وربما تواجه غضبا أمريكي إن صح التعبير. كيف ستوازن أوروبا الآن هذه المعادلة، معادلة استقلالية أكبر لكندا وموازنة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، ومن جانب تجنب الضغوط الأكثر من قبل الولايات المتحدة أو بمعنى آخر إغضاب الولايات المتحدة؟
0: هناك في الاتحاد الأوروبي اتجاهان يسيران بشكل متوازي، واتجاه يسعى إلى أنه يدعو إلى مواجهة أكثر صراحة لسياسات ترامب، يدعو إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحا، وهذا الاتجاه تقوده فرنسا، ونحن نعرف أن هناك علاقة خاصة بين فرنسا وبين كندا. أيضا ألمانيا وهي دولة قيادية في الاتحاد الأوروبي أيضا في الفترة الأخيرة صرحت، يعني سياسيها صرحوا بأكثر مرة بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبول، وهناك سياسات تخترق القانون الدولي ويجب على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وبالنظام الدولي. هناك غضب داخل الاتحاد الأوروبي من السياسات الأمريكية، هناك نوع من الرغبة في المقاومة وفي مواجهة هذا، لكنهم لا، لكن لأن كما قلت الاتحاد الأوروبي مكون من مجموعة كبيرة من الدول، بعضها لديها تحالفات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يستطيع اتخاذ موقف حازم بالإجماع، وبالتالي تلجأ الدول الكبرى المؤثرة مثل فرنسا وألمانيا على أساس الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بديل آخر، مواجهة ترامب أو مواجهة السياسة الأمريكية عن طريق آخر، وهو الآن في هذه الحالة هو التحالف وتقوية التحالف والعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع كندا. فهذه واحد الخيارات المتروكة أو المتاحة أمام الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، لكن إلى أي مدى قد تذهب في هذا المجال هذا ربما ننتظر، لأن كما قلت الموافقة على أي اتفاقيات مع كندا أو عضوية انتساب أو أي شيء آخر في هذا المجال أي مشروط بموافقة كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهناك كما قلت دول حتى كانت صغيرة ربما بولندا وبعض الدول الأوروبية الصغيرة التي لديها تحالفات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو هي لديها أو ترغب في تقوية تحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعارض هذا المسألة في النهاية. ولكن في هذه المرحلة هناك رغبة في مواجهة السياسة الأمريكية، مواجهة سياسة الرئيس ترامب، وأحد هذه الوسائل هي التحالف مع كندا.
1: طيب من جانب آخر أيضا مهم دكتور علي، ربما يعني الناتو، إن تحدثنا عن حلف شمال الأطلسي الناتو في إطار تقليدي أمني يضم دول أوروبا ويضم أيضا دول من أمريكا الشمالية، برأيك يعني هل مقترح التحالف الفريد الذي ذكره كارني أو حتى الشراكة الانتسابية التي ذكرتها أورسولا فوندرلاين، هل يمكن أن يكون لها دور في إكمال الناتو، أم ربما هناك حسابات أخرى جيوسياسية ربما تمنع من المضي قدما في هذا

0: الجانب.
1: طبعا حلف الناتو هو مهم لجميع الاطراف، يعني مهم للولايات المتحده الامريكيه بنفس الدرجه المهم للدول الاوروبيه، وهم ايضا لكندا، لانه اذا شاهدنا كندا هي دوله حدوديه مع روسيا، وتهديدات الروسيه واضحه في القطب الشمالي، وايضا الصين لديها نشاط. التهديدات التي ذكرتها الولايات المتحده الامريكيه من تزايد النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي هي حقيقيه، ولكن ربما مبالغه او تم توظيفها من الجانب الامريكي لابتزاز الدول الاعضاء الاخرى في حلف الناتو. لكن اعتقد العلاقات او التحالف الان الذي سيتم او الذي يجري التنسيق له بين كندا والاتحاد الاوروبي متعلق بتكوين كتله ضمن اطار الناتو، يعني لا احد يريد استبدال الناتو، لا احد يرغب في ذلك، ولا حتى استبدال الناتو هو مساله غير واقعيه، لان الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الاساسيه والرئيسيه في الحلف، يعني من دون الولايات المتحده الامريكيه لا يعود للحلف اي قيمه عسكريه حقيقيه، لان الولايات المتحده الامريكيه هي من تمتلك القوى العسكريه الرئيسيه والضاربه في الحلف. الولايات المتحده الامريكيه لديها قوات موجوده في اوروبا منذ سنوات، اكبر قاعده امريكيه خارج الاراضي الامريكيه موجوده في المانيا في شتوتغارت، لديها قواعد في اغلب دول الاتحاد، طيرانها موجود في اغلب الدول، لديها صواريخ نوويه موجوده حتى في المانيا، وبالتالي التخلي او نوع من استبدال حلف الناتو بتكتل يجمع الاتحاد الاوروبي وكندا هذا مساله مستبعده، ولكن هو ضمن اطار التحالف الناتو او حلف الناتو، ربما تشكيل جبهه تقاوم او ربما يكون لها صوت اعلى او صوت موحد في مواجهه سياسه الرئيس دونالد ترامب.
0: نعم، أنا أشكرك جزيل شكر الدكتور علي العبسي، كنت معنا من برلين.

في ملفنا الأخير من العالم اليوم نناقش تزايد التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، إذ أعلنت شركة أوبن أي آي مطورة برنامج تشات جي بي تي أنها تعمل مع إنثروبيك المنتجة لكلاود وشركة جوجل المطورة لجيمين آي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل

0: أما معقدة بأقل تدخل بشري، ما يثير مخاوف من استخدامه في الهجمات السبرانية والتضليل والاحتيال والمساعدة في تطوير أسلحة خطرة، إلى جانب تأثيره المحتمل في الوظائف والخصوصية ومخاطر فقدان السيطرة على أنظمة شديدة التطور. هذه المخاوف دفعت الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي إلى الدعوة لإبطاء وتيرة تطوير أقوى النماذج، وهي دعوة أيدها سام ألتمان إيلون ماسك بهدف منح إجراءات السلامة والرقابة وقتاً لمواكبة التطور التقني. لكن المقترح يواجه انتقادات تتعلق بمدى قدرة الشركات المطورة للذكاء الصناعي على مراقبة نفسها واحتمال احتكار الشركات الكبرى لصياغة قواعد القطاع. لذلك قد تشكل الهيئة المقترحة بين عمالقة الذكاء الصناعي خطوة نحو وضع معايير واختبارات مشتركة، لكنها لن تكون كافية وحدها لاحتواء المخاطر ما لم تترافق مع رقابة مستقلة وشفافية أكبر وقواعد حكومية وتعاون دولي، في وقت أصبح فيه الذكاء الصناعي جزءاً من منافسة اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متصاعدة.
1: أرحب الآن بضيفتي في الاستوديو الأكاديمية والباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الدكتورة نور نعيم. دكتور أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا فيكم.
1: يعني سأسألك ما سألتك إياه تحت الهواء. ما الذي يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل أصبح الذكاء أسرع وأقوى مما توقعنا، أم أن أحداثا تقنية محددة، أم هي مخاوف اجتماعية؟ ما الذي حدث ليجعل المطورين أنفسهم الآن يتجهوا لكبح ربما هذا التسارع في الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا أيضا قبل أيام استقالات ربما من إداريين ومطورين من هذه الشركات الكبرى؟
2: يعني في الحقيقة حتى نجمل الصورة بشكل منطقي وعقلاني بعيدا عن التهويل أو عن حتى تخفيف المشهد للمستمع الكريم، ما يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي كنا تحدثنا فيه منذ سنوات، العاملين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، النظم والتشريعات ومدونات الأخلاقيات التي رصدت منذ سنوات، كنا نتحدث أننا سنصل إلى هذه اللحظة. ما يحدث الآن هو ليس صحوة إنسانية ولا أخلاقية من قبل هذه الشركات، وإنما هو عبارة عن تكتيك معين بشكل يحصر المشهد، خصوصا بعد طي هذه الاستقالات والإعلانات والتقارير التي رصدت مع تطور الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي فاجأ المطورين أنفسهم من عمليات داخلية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مخرجات لم يتوقع أن يصل لها لا المطورين ولا الشركات المطورة. ولكن هذا لا يأتي تحت مظلة أخلاقية أو مظلة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكأن الشركات هذه التي طورت الأنظمة الآن تداركت المشهد وتسعى إلى التطوير وتقنين الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إنما نعتبرها ضمن إطار تكتيكي لإضافة لمسة من القدسية لهذه الأنظمة، وكأنني أنا الذي أطور هذه الأدوات العظيمة وأنا الذي أستطيع أن أعمل على كبح المخاطر بما يحصر احتكار نوعي لأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ثلة من شركات تحكم العالم وتحكم مسار العالم سواء كان الاقتصادي أو حتى المعرفي أو السياسي، وما ينطبق عنه من مخرجات قد تعيق مساهمة أنظمة الذكاء الاصطناعي بنيت على المصادر المفتوحة أو الشركات الناشئة من الدخول في المنافسة مع هذه الشركات.
1: دكتورة، هل نفهم من حديثك وعموما من ما يجري حاليا أن سباق التطوير وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتنافس الحاد ما بين هذه الشركات على فوق الأخلاقيات؟
2: يعني للأسف الشديد الفجوة التي كنا نتحدث عنها ما بين التشريعات وسن القوانين وتحديد إطار عمل الذكاء الاصطناعي كأي منظومة كالأسلحة البيولوجية وما غيرها بإجبار وجود القوانين السلامة والشفافية والذكاء الاصطناعي المسؤول، وما بين تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، الفجوة التي حصلت هي المسؤولة عن ما نحصل عليه اليوم من تبعات لأضرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن لا نغفل عن نقطة مهمة، هذه الشركات الآن تتحدث عن أضرار، لعلنا نتحدث عن أضرار مصيرية تتحكم بالعنصر البشري ككل، لكن قد يكون هناك أيضا تعمية استراتيجية للأضرار اليومية التي يتعرض لها المواطن، التي قد تعتبر بسيطة مقارنة بالمخاطر الوجودية، الأضرار التي تنتهك خصوصيته بشكل يومي. نعم. الذي وخصوصا

0: خصوصا إذا أسقطنا الموضوع على منطقتنا، فنحن نتحدث عن تبعية رقمية، عن رهان بالتأكيد تقني للغرب بشكل واضح.
1: ووصلنا إلى مرحلة يعني توقع بعض باحثي الذكاء الاصطناعي أن تطور هذه التقنية وتسارعها سيقود إلى نهاية العالم في العام 2030 إذا استمر هذا السباق بذات الطريقة يعني تجنب الحديث عن أخلاقيات المهنة وعن كيفية إيقاف هذا الكبح المتسارع. ما الذي يعكس هذه المخاوف الجذرية؟ ما الذي يحدث الآن في الذكاء الاصطناعي اللي يدعو بتصريح من مطوري هذا الذكاء الصناعي بتصريح بأن نهاية العالم ربما ستكون في 2030؟
0: يعني لعل أهم والركائز الأساسية التي دعت المطورين للتصريح بشكل علني بهذا، أنه إحنا وصلنا إلى نتائج ذكاء اصطناعي غير قابلة للشرح والتفسير من قبل المطورين أنفسهم. بمعنى مطور نظام ذكاء اصطناعي قد لا يستطيع تفسير لماذا حصلنا على مثل هذه النتائج، أو لماذا تحرك، خصوصا في عصر الايجنتيك اي اي، في عصر الوكلاء الذكاء الاصطناعي، كيف تعامل الوكيل الذكاء مع الآخر، وكيف حدث الورك فلو بين هذه الوكلاء، وكيف حصلنا على النتيجة. قد يصعب على المطور نفسه تفسير أو القابلية للشرح للمستخدم أو حتى للحكومة أو حتى للجان الإشرافية. النقطة الأخرى قد تتعلق بموضوع الصراع المحموم بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، خصوصا في سيليكون فالي. نحن نتحدث عن صراع عالمي الآن أصبح، حتى بين الدول، بين أمريكا والصين، بين الشركات أنفسها، للاحتكار والهيمنة وللسلطة. فنحن نتحدث عن ثلة قليلة من الشركات الآن تحكم مسار الذكاء الاصطناعي في العالم ككل. فهذه المحاور الرئيسية هي التي دعت بعض المطورين، أو إذا أردنا تخصيص العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، من الاستقالة أو الإعلان عن التخوفات الحقيقية التي نتحدث عنها اليوم.
1: دكتورة نور، بكل صراحة، يعني إلى أي مدى ربما فقد المطورون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، أو ربما سيفقدونه عما قريب، ما أدى إلى هذا التوجه الحالي في هذا الوقت؟
0: يعني للإجابة بشكل واقعي وعلمي، لا يمكن لأي مطور ذكاء اصطناعي الإجابة بشكل صريح أو البت في إجابة، لأننا نحن الآن أمام نوع ذكاء اصطناعي فائق القدرة والإمكانيات، تتحكم به فقط الشركات الكبرى. دورنا كعاملين في مجال الأبحاث والأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هو كبح جماح هذه الأدوات، على الأقل سن التشريعات أو عدم الاصطياد التشريعات، لأنه الآن ما وراء هذه التصريحات هو عملية استراتيجية لاصطياد تشريعات تتوافق مع طبيعة هذه الشركات، بحيث تصعب على الشركات الصغرى أو المتوسطة المطورة للذكاء الاصطناعي تطبيق هذه التشريعات. فكيف يمكن لمطور ذكاء اصطناعي أن يسن تشريعات تحد هذا التطوير؟ التقييم الذاتي أو الرقابة الذاتية فشلت في طول، إذا مررنا على التاريخ، السياق التاريخي للتكنولوجيا، فشلت في كل مراحل إذا كان هناك رقابة ذاتية. نحن بحاجة إلى طرف ثالث لكي يضع معايير،
1: طرف ثالث مستقل،
0: مستقل، لا علاقة له لا بالبعد، يعني لا هو من أصحاب الأسهم في هذه الشركات ولا هو مطور داخل الشركات.
1: هل يمكن أن يتحقق ذلك في خضم هذا التنافس؟
0: في الحقيقة إذا رأينا مسار التشريعات والمدونات الأخلاقية التي عملت عليها، سواء كان الاتحاد الأوروبي أو اليونسكو أو الـ AI Act، يمكن سن قوانين كما سنت قوانين الأسلحة البيولوجية. إذا تعاظمت وتكاثفت الجهود بين المحافل الأكاديمية والجامعات، بين الحكومات، بين المجتمع المدني، وبين إشراك المواطنين، كون أن هذه الأدوات أصلا تغذت على بيانات المواطنين، إذن هناك حق للمواطنين في تحديد مسار توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أو ما. إذا أسقطنا على منطقتنا، إذا أردنا نتحدث عن منطقة المينا أو لسوانا، نحن بحاجة وجهد كبير لبناء قدرات محلية تعكس الهوية والثقافة واللغة والدين المحلي الذي تم تحييده وتقنين وصوله داخل، سواء كان أطر التشريعات التي تتحدث عن تقنين أدوات الذكاء الاصطناعي أو عن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركات سيليكون فالي.
1: طيب، سأعود إلى هذه النقطة، ولكن قبلها نريد أن نفسر شيء. يعني تحدثنا عن ربما أسباب هذا التوجه، ولكن نريد أن نشرح نقطة مهمة جدا يتساءل عنها الكثيرين الآن. ما الذي يعنيه فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يعنيه أن يطور الذكاء الاصطناعي نفسه بنفسه؟ نريد أن نفهم هذه النقطة.
0: يعني نتحدث عن مخاطر جدا مروعة، قد نقول بدون ما أنه نبالغ.

0: قد تحدث للبشرية طالما أننا استمرنا كمشاهدين نراقب هذا التطور؟ نتحدث عن إنتاج بعض الأسلحة البيولوجية التي قد تتسبب بالضرر المباشر لصحة البشر، نتحدث عن أسلحة فتاكة تتعلق
1: عذرا تطوير هذه الأسلحة لصالح البشر أم لصالح الذكاء الاصطناعي؟
0: هو في الأساس نحن لسنا ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس نحن نعمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية لتحسين حياة البشر، ولكن هناك طرف للأسف الشديد يسعى وراء الربح بشكل كبير، يتبع إلى أصحاب الرؤوس المال ولا يتبع إلى السلامة والأمان والشفافية ومعايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. لذلك يمكن توليد أدوية إيجابية يعني تحسن من حياة البشر وتشفي من عديد من الأمراض، ولكن في أيضا بنفس الوقت يمكن توليد أو تصنيع أدوية أسلحة بيولوجية قد تفتك بالبشرية. إضافة إلى نحن نتحدث عن عصر الحروب، ولعل مشهد غزة هو أكبر دليل على توظيف الذكاء الاصطناعي لإبادة المواطنين، فما ستنتهي به غزة سيبدأ به الحرب في منطقة أخرى، فتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب، هناك الحديث عن قد نصل إلى حروب نووية تدار عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، موضوع الرقابة والتتبع، موضوع أن البشر أصبحوا معرين أمام أدوات الذكاء الاصطناعي لا خصوصية، نعتبرها قربان قدمت لتطوير هذه الأدوات، فهناك مخاطر حقيقية. لكن كي لا نغفل أن هذه المخاطر الوجودية لا يمكن أن تعمينا عن مخاطر يومية نعيشها ونواجهها كمواطنين وكعاملين في حقل الذكاء الاصطناعي، ندفع ثمنها من حياتنا اليومية، من خصوصيتنا، من إرثنا التاريخي التقني الذي نتركه للأجيال القادمة. وبالتالي تسليط الضوء بشكل بهذه الهبة التي حدثت وكأننا لا نتحدث عن مخاطر يومية نواجهها يمكن إثباتها، فيه جزء من سياسة موجهة للتعمية الاستراتيجية عن المخاطر اليومية وتقنين وتقزيم هذه المخاطر.
1: طيب نقطة أخيرة ونحن نختم هذه المقابلة دكتورة، تحدثنا عن الهيئة المقترحة التي من المفترض أن تنشأ بالتشارك مع هذه الشركات الكبرى. إذا أنشئت هذه الهيئة وقلنا قبل ذلك بأنها تحتاج إلى رقابة مستقلة، ما المعايير التي من الممكن أن تضبطها على عجالة؟
0: يعني هذه الهيئة صدقا وصراحة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن بناء عليها بشكل مستقل مخرجات قد تضبط وتقنن الأخطار الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى جهات مستقلة لا تتبع لأي طرف لتقييم هذه الأدوات، أيضا نحتاج إلى أسنان تشريعية تجرم يمكن عليها أن تعاقب هذه الشركات وعندها القدرة من إيقاف تطوير بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي في حال تشكيل خطر على البشرية، أو إيجاد سبل لتفسير النتائج والمخرجات في أي وقت تمت الحاجة إليه. وبالتالي إشراك المجتمع وإشراك كل هذه الأطر ضمن عملية لتقنين وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي صالح البشرية نحن بحاجة إلى، لا يمكن الاعتماد على هذه اللجنة بشكل أو ما، لا يمكن أن تكون أنت القاضي وتكون أنت المجرم في نفس اللحظة. أعتقد أن هذه نكتة سخيفة، لكن للأسف الشديد هذه الشركات تتبع منظومة احتكارية يبدو أنها تدير المشهد بشكل أو ما طالما أننا بقينا خارج هذه اللعبة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتورة نور نعيم، الباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

insanoğlu katıl ki ya.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.

0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
1: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. أنا مخلف تي آر تي عربي. رام الله. الضفة الغربية المحتلة.
4: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. الثامنة صباحا بتوقيت إسطنبول، هذه نشرة الأخبار من تارت عربي وفيها من عناوين: إدانات تركية عربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة، وأن من بين الشهداء 11 طفلا، فيما أصيب 45، ونجح الطواقم والدفاع المدني في إنقاذ 35 شخصا.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية آيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قصرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: احنا لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه انه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط وجينا انا بتكون سلفت وسلف وبناتهم كلهم انا موجودين، 10 انفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشت اليهود هناك وجوا هنا، اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في الشيء في التفاح الشرقي كان، وجوا هنا. طلعين 2 هيوم ثلاجات وحدة عمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض، هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات بأدوات بدائية مثل الحفارات المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام

0: تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
1: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، ترى عربي، مدينة غزة.
2: في السياق، قالت وزارة الداخلية في غطاء غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مباني أخرى آيلة للسقوط والانهيار وتهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أوفى يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
3: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر. آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها ب7 سنوات على الأقل.
2: أغلقت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلية الحرم الإبراهيمية الشريفة في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين، وذلك حتى مساء اليوم. وزعمت قوات الاحتلال أن الإغلاق جاء بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بالأعياد اليهودية. من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قرار الإغلاق، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة بحق الحرم وضمان حرية وصول المصلين إليه. هذا وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. وأضاف غوتيريش أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون ضغوطا تمهد للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وأشار إلى أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية محاولات للضم من خلال إسرائيليين يستولون على أراض فلسطينية. تتجاوز

0: معركة انتخابية في إسرائيل للتنافس على مقاعد الكنيس لتشمل محاولات استبعاد الأحزاب العربية من السباق الانتخابي، وفيما تدفع قوى من اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وإتمار بن غفير نحو شطب القوائم العربية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أصوات الناخبين العرب قد تكون مؤثرة في تشكيل الحكومة المقبلة.
1: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكرين نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: قالت قوات الحكومة اليمنية أنها تخوض معركة مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر أن اشتباكات متقطعة اندلعت في الوزعية وجبل جرداد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. كما وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وأكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر اللبنات في المحافظة، فيما أظهرت اللقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنها تدين بأشد العبارات محاولات الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس إن أي محاولات للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها لقاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة

0: شركة أرامكو السعودية في ينبع، ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
3: قوات الطوارئ الفرقة الأولى.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وتريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا. كما أكد ترامب أن الحصار المفروض على إيران لم يسبق له مثيل، ولم تتمكن أي سفينة من اختراق هذا الحصار طوال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. وفي تطورات الحرب بالشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
4: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعا أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماما خلال نحو شهرين. دبلوماسيا، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعيا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة فقط الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تي عربي.
0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان وعراقجي بحثا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الأخيرة في إطار الهجمات الأخيرة في المنطقة إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. تدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليستان المدرج على قائمة التراث العالمي بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
5: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كريستان أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
6: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
5: يمتد قصر كريستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مباني رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
7: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
5: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: إلى لبنان، إذ أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الاتفاق الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وشدد سلام في ختام جلسة برلمانية خصصت لمناقشة عمل الحكومة على أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح، داعيا إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. هذا وأفادت مصادر لبنانية بأن قوة إسرائيلية فجرت منزلين في بلدية حلتة بقضاء حصابها جنوب البلاد، وأكدت أن القوة الإسرائيلية توغلت في البلدة واحتجزت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيطها قبل أن تنسحب من البلدة. أعلنت قوات الأمن الداخلي سوريا توقيف شبكة في مدينة الرستن بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضافت أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج، ونشروا محتوى مفبرك يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية. إلى تطورات الملف الأوكراني، فبينما تواصل كييف الضغط للحصول على مزيد من الدعم الأوروبي والغربي، تكثف موسكو من هجماتها على الأراضي الأوكرانية وتعلن استعدادها لمفاوضات جادة.
8: تتصاعد نيران الميدان لتسبق أطراف الحوار ورسائل التفاوض، حيث ركزت موسكو ضرباتها على منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية تزامناً مع إعلانها التصدي لأكثر من 70 مسيرة. ميدان شهد مقتل وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية بين نيكوبول ومحيط محطة زابوروجيا وخاركييف، مع استهداف لقطار ركاب كان متجهاً من كييف إلى ميكولايف. فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اختراق مسيرات روسية أجواء مولدوفا بالتزامن مع تحليق طائرته. وعلى خط الدبلوماسية، رفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نبرة التحذير في وجه الأوروبيين من أن أي مواجهة مباشرة من دولهم لروسيا ستكون قاطعة وقصيرة، كما لوح باستعداد بلاده لمحادثات جادة بين موسكو وكييف وواشنطن سواء كانت ثنائية أم ثلاثية، مستحضراً مفاوضات إسطنبول عام 2022 وعرقلة اتفاقياتها بسبب تدخل الغرب. لكنه أكد بصريح القول أن العمليات العسكرية لن تتوقف أثناء أي تفاوض. وبين اشتعال الميدان ودبلوماسية الوعود، تقف أوكرانيا عند مفترق طرق وتتحرك الأزمة بين حديث عن لقاءات ثلاثية ومقترحات لوقف القتال. ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت طاولة التفاوض قادرة على حسم ملفات الضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية، أم أن الميدان سيظل صاحب القول الفصل. آمن العمدوني، تيريتي عربي.
0: من جهتها تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتقديم ما وصفته بأقوى دعم أوروبي لأوكرانيا على الإطلاق خلال الشتاء المقبل، والذي توقعت أن يكون الأصعب في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الروسي.
4: الشتاء القادم سيكون قاسيا على أوكرانيا، ونحن ملتزمون بمنح كييف خلاله أقوى دعم على الإطلاق. نعلم أيضا أن صواريخ كوريا الشمالية وطائرات الدرون الروسية لن تكسر عزيمة أوكرانيا المقاومة، لأن الأوكرانيين يناضلون من أجل قضية، إنهم يناضلون من أجل بقاء دولتهم وهويتهم وحريتهم، وهم يناضلون أيضا من أجل حريتنا وحقنا في تقرير مصيرنا. من واجبنا دعم أوكرانيا بكل ما أوتينا من قوة.
0: وفي السودان، أفاد مراسل تيريتي عربي بتجدد أعمال العنف والمواجهة الدامية لليوم الثاني على التوالي في محيط سوق عام الحدودي بين السودان وجنوب السودان وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى. وأضاف أن الحرائق وحالة الذعر مستمرة داخل السوق جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، فيما أشارت المصادر إلى أن بعضها يتبع لقوات الدعم السريع. أحيا الهلال الأحمر التركي الذكرى المئوية لتأسيس مصنع المشروبات المعدنية التابع له في ولاية أبيون كراحصار وسط تركيا، والذي يعد أحد أهم فروعه الإنتاجية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريجي يلمز أن البنية الإنتاجية التابعة للمنظمة تسهم في تمويل أنشطتها الإنسانية وتعزز قدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية المختلفة داخل تركيا وخارجها.
4: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيونكارا حصار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء. وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام. ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
0: بذل النظر الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة. العودة للعناوين البارزة فيها: أكثر من 20 شهيدا وعشرة الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. ميدانات تركية وعربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة.

قوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب، وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. ومجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لوقف الهجمات على إيران، وفانس يؤكد أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي لأزمة طاقة عالمية. نصرة تكاملت، ألقاكم بأمر الله على رأس الساعة. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: ترك مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. معكم حسام العشري، ونقف الليلة أمام تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن بعد إعلان قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ونحلل دلالات الحدث وما رافقه من إدانات واستنكار واسعين لمحاولة استهداف مكة المكرمة برمزيتها وقدسيتها لدى كل المسلمين، على الرغم من محاولة جماعة الحوثي نفي هذا الاتهام. كما نناقش مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بمنظومة ردع في مضيق باب المندب، وتحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية ومآلات التصعيد الراهن في اليمن وإمكانية تحوله إلى حرب واسعة تشمل دولاً وأطرافاً جديدة. كل هذا بعد التقرير التالي.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي

0: تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
1: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
0: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس.
2: نرحب بضيفي في الاستديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع حضرتك دكتور عاطق، ما الذي أراده الحوثيون من محاولة استهداف مكة المكرمة بكل ما تحمله من رمزية وقدسية؟
3: أولا مساء الخير عليك أستاذ وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الأكارم. الحقيقة أنه الحوثي اليوم تستطيع تقول بأنه بعد وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة سلم مفاتيح إدارة المعركة العسكرية للإيرانيين، وبعد هزيمة أو خليني أقول بعد ضرب النظام الإيراني وأيضا نزوح كثير من خبراء حزب الله ذهبوا إلى اليمن، فالآن الذي يدير المعركة في اليمن عسكريا هم يعني لهم علاقة مباشرة بإيران، وبالتالي هذه الطائرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مكة المكرمة ليست إلا ترجمة لمحاولة جر المنطقة إلى مزيد من الصراع ومزيد من الاستقطابات خليني أقول السياسية، ولكن هنا كما وقعوا في فخ التمدد في الساحل الغربي، وأنا أعتبر أنه فخ من أول يوم تحدثت وتحدثت أيضا في المجلس الانتقالي عندما توسع في مناطق شرق اليمن بأنه فخ، وبالفعل طلع في نهاية المطاف أنه فخ. اليوم أقول بأن الساحل الغربي هذا تحول إلى فخ للحوثيين وسيدفعوا ثمنه كبيرا. الآن استهداف مكة فخ آخر، سواء للصورة الإيرانية التي تحاول أن تصدرها للعالم الإسلامي وأنها مستهدفة من أمريكا وغيرها، أو لجماعة الحوثي الذي تدعي بأنها تناصر غزة. وأتعبتنا في الحديث مع الخبراء
2: يعني أنقل بعض هذه الفكرة دكتور عاتق إلى ضيفنا من السعودية كي نشركه معنا في هذا الحوار. من جديد أهلا بك دكتور محمد. يعني انطلاقا من فكرة الدكتور عاتق، إيران قد تكون خلف هذا الاستهداف، ما مصلحة إيران من هذا الاستهداف للمحاولة التي قد تأتي إلى مكة المكرمة، وما هي دوافع الحوثيين إذا أردنا أن نعود إلى صلب موضوع حلقتنا من استهداف مكة المكرمة، علما أنها لا يوجد فيها لا مقار عسكرية ولا قواعد عسكرية، وبحسب تأكيدات من المتحدث باسم قوات دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي أكد بأن هذه المرة الثانية التي يحاول الحوثي استهداف مكة المكرمة، سبقها في العام 2017. تفضل.
4: مساء الخير تحية لك ولضيفك الكريم.
2: مساء الخير.
4: أكيد وهذا صحيح أنه هذه الضربة الثانية بعد 2017، كانت ضربة في 2017 بصواريخ باليستية والآن بطائرة مسيرة تم اعتراضها واصطيادها قبل دخول المجال الجوي ومنطقة الحظر المواكبة أو المحاطة بمنطقة مكة المكرمة. أكيد أن هذه جماعة ولائية لا تملك زمام المبادرة، زمام المبادرة بيد الحرس الثوري الإيراني، هم يستغلون الأرض والجغرافيا والسكان، الأطفال، النساء، الملاعب، العيال المدنية لإطلاق هذه الصواريخ خاصة من صنعاء، وهذه من جهة. الجهة الأخرى هي ربما إيران تريد تحوير الأنظار من مضيق هرمز والذي ابتزت به العالم، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لتوجيه الأنظار إلى مضيق باب المندب من ناحية. من ناحية أخرى إنه الجيش الوطني اليمني مع القبائل مع المقاومة الشعبية يعني بدأوا في معركة إنه لابد أن تكون نهايتها في قلب صنعاء. نعرف إنه الآن المنطقة

0: منطقة الأطراف اللي هي المخا وذوباب وجنوب الحديدة، ولكن يبدو لي وافق الضيف ربما عملية استنزاف أو استدراج استراتيجي لوضعهم في مقتل الجيش اليمني. أعلن عن زون محدد للحرب وطلب من الأهالي والسكان الابتعاد عن هذه المنطقة. طبعا الاستراتيجية الحوثية هي استراتيجية عبثية غير منضبطة، زج بالأطفال بالحشود بالآلاف إلى أتون الحرب.
1: طيب دكتور محمد، ولا يعني أريد أن أركز على الموضوع المطروح للنقاش، مسألة استهداف مكة. العديد من العناوين التي طرحناها في بداية الحلقة سأعود إلى حضرتك انطلاقا من مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو الابتعاد عن هذه المنطقة انطلاقا من اليمن. اليوم دكتور عاطف، الحوثيون باشروا في محاولة فاشلة رغم نفيهم أنهم حاولوا استهداف مكة المكرمة، لكن منظومة الدفاع الجوي السعودي أكدت تدمير مسيرة كانت متجهة نحو المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. انطلاقا من هذا المصطلح المنطقة المحظورة، دعني أقول، لماذا حاول الحوثيون أن يقتربوا من الخط الأحمر الحساس، ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإنما لكل العالم الإسلامي؟ أتحدث عن مكة المكرمة.
2: نعم بالتأكيد، هو يعني الإجابة في الإشارة التي أشار إليها الضيف الكريم، وهو فكرة الحوثي من أول يوم. عندما تكون هناك معارك ميدانية وتبدأ هذه المعارك تأخذ طابع محلي، يحاول أن يكتر الإقليم ويصرف الأنظار للمجتمع اليمني بأنه معركة خارج الحدود، وأنه هذه الحسابات هذه أكبر من فكرة أنه والله أنا صحيح بدافع على الساحل ولا هزمت في الجوف ولا اليوم في معركة محتدمة في يعني تعز وخسر الحوثي بعض المناطق. فهو من أجل التغطية على هذا الأمر يحاول أن يلفت الانتباه إلى أنه أنا وصلت إلى المنطقة الأخرى. فهو بالنسبة له سواء الرياض كعاصمة يعني للمملكة العربية السعودية أو مكة كعاصمة مقدسة بالنسبة للعالم الإسلامي وكذا، هذه النقاط الخطوط الحمراء التي سميتها أنت هي تساعده في شد انتباه الناس والمجتمع اليمني الذي يديره، هو المجموعات التي يديرها بأنه
1: طبعا ذرنا على المقاطعة، ولكن كي استوضح منك فكرة وعلى عجالة قبل أن أذهب إلى دكتور محمد. أشرت في البداية لأن خلف هذا الاستهداف تقف إيران، كون إيران تدعم الحوثيين. لماذا إذن السعودية، علما أن الحرب بدأت من واشنطن وتل أبيب ضد إيران؟
2: أستاذ، هل تريد أن نذهب أبعد؟ إذا ذهبنا أبعد فأنا أعتقد أنه هناك استراتيجية لإذقاء الصراع الطائفي في المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بين السنة والشيعة، وأن السنة رفضوها عندما تم استهداف الأمريكان.
1: وضحت الفكرة في هذا الجانب، دعني أذهب إلى
2: لكن إيران الآن وأدواتها استجابوا لها، وبالتالي عندما يستهدفوا مكة
1: دعنا نفهم الموقف السعودي إذن انطلاقا من هذه الجزئية. كيف يمكن البناء يا دكتور محمد على المواقف الإقليمية الداعمة للمملكة العربية السعودية؟ أتحدث في هذه الجزئية عن الموقف التركي انطلاقا مما سمعناه من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأتحدث أيضا عن الموقف المصري انطلاقا من زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة وما سمعناه على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
0: شفنا احنا مع تركيا وباكستان في معاهدة ثابتة راسخة دفاعية، ولكن لم تصل إلى مرحلة أن تواجه ميليشيا أو بحرب لا تماثلية مع ميليشيا حوثية حقيقة. فالمواقف الآن مركزة على المجهود الحربي داخل الجيش اليمني، وهو يملك سربين من الطائرات F-5 مؤهلة مجهزة 24 طائرة، وأيضا زود بتجهيزات وهو تحت قيادة عمليات موحدة. الآن قطع خطوط المواصلات عن الحوثي، وخاصة تعز المخا، المخا ذباب خوخا المخا أو جنوب الحديدة فصلها، وخاصة أنه الآن محافظة الجوف تحت الحدودية شمالا تحت سيطرة تامة للجنوب.

0: الجيش اليمني تحت مظلة قوات تحالف دعم الشرعية. فأعتقد أنه كما قال المؤرخ كلاوفيتس أنه المناطق الحيوية الاستراتيجية كمضيق باب المندب أو جزيرة ميون هي لا تخص اليمن ولا تخص المملكة العربية السعودية ولا تخص تخص العالم تخص العالم.
1: لن تجبني عن سؤالي دكتور محمد، كيف يمكن أن تبني الرياض على هذا الدعم المتأتي إقليميا إليها انطلاقا من الموقف التركي وانطلاقا من الموقف المصري والعديد من الدول أصلا أدانت واستنكرت، ناهيك عن التصريحات المباشرة كانت الداعمة للرياض.
0: شوف أكيد أن التصريحات السياسية الدبلوماسية المجتمع الدولي تجاه حكومة موازية إرهابية بل ميليشيا وهناك حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة من الطبيعي أن تجد هذا الدعم، لكن أن نصل إلى مرحلة القتال مع هذه من العيب حقيقة دول ذات سيادة كتركيا المملكة العربية السعودية أو باكستان تدخل في حرب مع الحوثيين. هذا موضوع يهم العالم، يهم اقتصاد العالم برمته. والجيش اليمني يبدو لي أن هو قطع طرق المواصلات، والآن الضربات في مربع الموت أو صندوق أو زون الحرب والطواري، والآن تعز ضربات على غرب تعز، ومن ثم سيذهبون إلى المأرب إلى الوصول إلى درع الجمهورية البيضاء، وهي ذات مرتفعة السيطرة على البيضاء معناته سقوط صنعاء، ولن يتوقف القطار إلا في صنعاء. أما أي أنا أتحدث عن الجيش اليمني، لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية. لا يفهم الحوثي إلا لغة الحديد والنار.
1: طيب دكتور محمد، أشرت في بداية إجابتك عن اتفاقية الدفاع المشترك الحاصلة ما بين الرياض وإسلام أباد، دعني أخرج إلى أكثر من هذه الاتفاقية نحو حلف مكة. هل هناك مؤشرات إلى تفعيل حلف مكة على الأرض دفاعا عن المملكة العربية السعودية؟
0: لا، لم نصل المملكة العربية السعودية القوة العاشرة على مستوى العالم في الطيران الجوي، ثاني أكبر مشغل بعد الولايات المتحدة الأمريكية لباتريوت باك 3 أكثر من الناتو، وتعرف أنه حليفنا الموثوق الحلف الاستراتيجي باكستان اليمن لم تصل إلى هذه المرحلة. قوة ضاربة 400 مليون نسمة لثلاثة دول، 4 ملايين كيلومتر مساحة الأرض نملك المساحة ومسرح العمليات. هل يعقل أن يفعل هذا الحلف في ضربات عشوائية يتم اصطيادها فورا؟ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أطلق علينا الحوثي على منطقة الخليج 85% أو عفوا النظام الإيراني 85% على مناطق الخليج، بينما لم يطلق على إسرائيل إلا 15%. تم اعتراض واصطياد وغالبيتها على أعيان مدنية، تم اعتراض واصطياد 98% من هذه الضربات واحتوائها. فلم نصل حقيقة، يعني مثل ما أقول لك
1: هذا أتمنى أن إجابي منك دكتور محمد للشارع السعودي برمته وللشارع الخليجي أيضا.
0: هل قيمة طبعا، بس هل قيمة المملكة العربية السعودية تركيا القوية الدولة الثانية في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان النووية القوية أن تفعل مواد والحماية ضد ميليشيا ساقطة لا محالة؟
1: الفكرة يعني وصلت الصعود إليك في سياق هذا الحديث.
0: حروب متكافئة.
1: دكتور عاطق، على أرض اليمن ما هي المكاسب الميدانية والعسكرية التي حققتها القوات الحكومية اليمنية بعد هذا التسريع في الأحداث الذي فرضه الحوثيون؟
2: والله قد تستغرب من جواب ممكن أجاوب عليك فيه، أنه الحكومة الشرعية استفادت من معركة ساح أخذ الحوثيين للمخاء وإلى ذواب أكثر مما خسرت وأكثر مما استفاد الحوثي لكثير من الأسباب. السبب الأول أن المجتمع
0: يعني
2: الدولي
0: بضارة النافعة.
2: نعم،
1: هذه نفحة إيجابية مثل التي قدمتها يا دكتور محمد، تفضل.
2: نعم، أولا أنا بنظر كنظرة يمنية بحتة من وجهة نظر المجتمع اليمني، من وجهة نظر الإنسان اليمني، أنه العالم كان يرغب في كفة الصراع في داخل

0: البر اليمني بعيدا عن مصالحه التجارية، فلو تقاتلنا 150 عام قادمة ليس لديه مشكلة، لا أوروبا ولا أمريكا ولا العالم ولا ولا ولا الشركات التجارية ولا شيء. لكن عندما خرج هذا المرض إلى الساحل وأصبحت مصالحهم على المحك، الآن وإن أبدأ تهدئة والتزامات للولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها وروسيا وكذا، مستقبلا سيرى العالم ما رأيناه خلال العشر الأعوام الماضية، يعني ستحصل القرصنة وستحصل التهريب وسيحصل التقطع ويتحول هذا الممر إلى ممر إيراني. ما لم يدفع العالم مثلا ما تطلبه إيران منه في اتفاقيات مع فيما يتعلق بالنووي وغيره وغيره، سيتحول هذا الملف إلى ملف ابتزاز. اليوم هذا الملف بالفعل هو يخفف على الحكومة الشرعية في اليمن عبء مواجهة هذه الجماعة، ويخفف أيضا حتى على المملكة العربية السعودية في في في فكرة دعم الدولة اليمنية. يعني نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية في كثير من المحاولات تحاول أن تقوي الجيش اليمني، تدعم السلطة الشرعية بالكذا، ولكن الفيتو الأوروبي الأمريكي أحيانا في إعاقات معينة هنا وهناك.
1: أنا سأعود لحضرتك انطلاقا مما صرح به المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن، ولكن دعني أذهب لنفهم من الدكتور محمد الربط بين ما صرح به المجلس الوزراء أو مجلس الوزراء السعودي بأن للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أمنها ومصالحها وسيادتها إزاء هذه الاعتداءات، لتخرج السفارة الأمريكية في الرياض وتحذر رعاياها من السفر نحو السعودية أو من مناطق حدودية ما بين السعودية واليمن. هل نحن أمام موجة تصعيد أخطر وأكبر مما نراه الآن؟
2: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت في كل ضربة أن تحذر رعاياها من الخروج من أي منطقة، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في مناطق الشرق الأوسط. هذه أسلوب ربما ليرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية في حالة إصابة أي فرد أمريكي، سواء كان عسكري أو مدني أو في أي منطقة، لأنه سيشكل ضغطاً ورأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن هناك انتخابات في نوفمبر، وضع الجمهوريين في انحدار شديد، وهذا ربما هي مسألة سياسية داخلية للولايات المتحدة الأمريكية فقط لا غير، أو أنه ممكن هذا تصريح فقط لينبه العالم من خطورة الموقف، خاصة ومر
1: الفكرة وضحت دكتور محمد. يبقى لدي فقط خمس دقائق أريد أن أطرح فيها العديد من المسائل لاسيما المرتبطة بباب المندب. قبل باب المندب دكتور عاتق، أريد أن أذهب إلى الشق الإنساني،
2: يعني أعطيك إجابات سريعة.
1: إجابات سريعة لأنه لم يبقى لدينا وقت يا دكتور محمد، وأتشرف بحضرتك. الأمم المتحدة دكتور عاتق تحدثت عن أن هناك أكثر من 125 ألف نازح في اليمن، ألا يشكل هذا الانفجار الحاصل في النزوح عبئا صعبا على الحكومة اليمنية؟ وفي هذا الجانب الإنساني أين دور الحوثيين؟ يعني لماذا لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني الذي يعاني منه أصلا اليمنيون؟
0: وهل تعلم بأن الحوثيين يتاجروا بالمعاناة الإنسانية؟
1: ويستلم، أنا أريد أن أسمع منك.
0: نعم ويستلم مستحقات المنظمات التي كانت تعمل في صنعاء، تسلم يعني أموالها إلى الحوثيين، ثم الحوثي هو الذي يوزعها ويوزعها على من؟ على المقاتلين. وعندما يذهب إلى اليتيم يقول له إذا ذهبت إلى الجبهة تستلم هذه المساعدات. الحوثي يتجه باتجاه الإيلام المدني، إيلام الحكومة الشرعية من خلال إيلام المدنيين. أما بالنسبة للحكومة الشرعية فبالتأكيد هذا عبء كبير جدا،
1: يعني الجانب الإنساني هو بالنسبة للحوثي ورقة ضغط.
0: نعم طبعا، أيوة بالضبط، يستخدمها ورقة ضغط على الحكومة. مش من الآن، ما هو ضرب أصلا الميناء، تعرف لما ضرب ميناء المخا كم سرحوا من العمال؟ 200 موظف كانوا يعملوا في هذا الميناء سرحوا في بيوتهم. فهو يسعى نحو الإيلام المدني من بداية المعركة، عفوا إلى اليوم. نعم، من بداية المعركة من 2014 حتى الآن لم تستهدف الحكومة اليمنية منشئة مدنية واحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تدر عليها أموال حفاظا على
1: الفكرة. وصلت رئاسة الصدر المواطنين. دكتور محمد، وزارة الخارجية السعودية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات المتأتية من الحوثيين ضد المملكة. ماذا عن

0: الموقف وعلى عجالة، ماذا عن الموقف الأمريكي إزاء الحاصل والموقف الدولي برمته؟
1: والله شوف الامريكان يقولون لنا كلام ويطلعون بتصريحات واعتدنا على التصريحات الامريكيه العبثيه، ولكن براد كوبر كان في المملكه العربيه السعوديه ناقش معهم الموقف. الموقف هو الان سياسي دبلوماسي فقط، ولكن في توقع ان الجيش اليمني ماضي في مسار عسكري لا رجعه فيه. اليمن يشكل لنا عمقا استراتيجيا حدودنا 1400 كيلو متر مربع، واعتقد انه الجيش اليمني في هذه المرحلة، ليس قبل 11 عاما السابقة، الجيش اليمني الآن مؤهل تحت غرفة عمليات واحدة، لا يمكن له التراجع إلا في قلب صنعاء.
0: دكتور عاتق، سؤال الأخير لحضرتك، وأيضا على عجالة، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، طالب خلال الجلسة الطارئة بضرورة إيجاد وبناء منظومة ردع في باب المندب، منظومة ردع ضد الحوثيين. هل يمكن تفعيل البند السابع برأيك في اليمن، لاسيما أنه قالها صراحة بأن الحوثيون يهددون الملاحة والتجارة العالمية والطاقة في باب المندب والبحر الأحمر برمته؟
1: هم الآن تحت البند السابع يا أستاذ سامي، هم الآن تحت البند السابع،
0: يعني ممكن أن يتم الموضوع نحو حركة عسكرية دولية دكتور؟
2: طبعا طبعا، أنا أتوقع أن الآن الاختلال الأمني اللي حصل في الشريط الساحلي في الجمهورية اليمنية يتطلب ربما يعني أن تدعو الحكومة اليمنية يعني حماية لهذه المنطقة، أو على الأقل مساعدتها في السيطرة عليها. عندما كانت مسيطرة على هذه المنطقة، كم كانت تمسك من السفن الأسلحة التي تهرب، وأيضا المخدرات، الحشيش، كل هذه المنطقة، هذه منطقة رخوة، منطقة خطيرة تربط ما بين الشريط الساحلي الأفريقي وما بين الشريط الساحلي اليمني، وبالتالي هذه المنطقة منطقة خطيرة للتهريب، تمام؟ فهي هذه المنطقة لا يمكن للحكومة الشرعية حاليا بوضعها الحالي أن تقوم بهذه المهمة الأمنية والعسكرية لوحدها، لا بد من دعم إما محلي، عفوا إقليمي، مثلا دعم المملكة العربية السعودية، تركيا، باكستان،
0: أو دعم دولي.
2: وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه هذا التحالف الاستراتيجي اللي تحالف مكة يصعب أن يتدخل فقط من أجل الحوثي، لكن الجميل فيما سمعته في كلام ضيفك الكريم أنه نعم، دعم الحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني هو كلمة السر في هذه المعركة كلها، لا يحتاج العالم ربما مستقبلا حتى إلى باتريوت ولا إلى منصات دفاع إذا دعم الجيش الوطني.
0: دكتور عاتق جار الله، واعذرني فقط على ضيق الوقت، رئيس مركز المنخل للدراسات الاستراتيجية، على مجمل هذه التفصيلات، والشكر موصول لحضرتك الدكتور محمد الحربي الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا. مشاهدينا، لهنا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

أكثر من 20 شهيدا وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: إدانات تركية عربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. وترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، استشهد 21 فلسطينيا بانهيار مبنى سكني في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن عمارة السعادة المؤلفة من 6 طوابق انهارت على سكانها وعلى خيام للنازحين بجوارها، مشيرا إلى أن نحو 100 شخص كانوا داخل العمارة، وأن من بين الشهداء 11 طفلا، فيما أصيب 45، ونجح الطواقم الدفاع المدني في إنقاذ 35 شخصا.
1: بين ليلة وضحاها وقعت الفاجعة، 100 فلسطيني أطبقت على أنفسهم أسقف بناية أيلة للسقوط مكونة من 6 طوابق انهارت فجأة بعد أن لجأت إليها عشرات العائلات قسرا في حي الرمال وسط مدينة غزة.
2: أنا لها من الساعة 2 واقع الدار، اتصل علينا تو لسه إنه تعالوا، وجينا دغري من الانصراط، وجينا أنا بتكون سلفتي وسلف وبناتهم كلهم، أنا موجودين 10 أنفار، 7 بنات وولد. قلت لك كانوا بالبريس وخشة اليهود هناك، وجوا هنا اضطروا يجوا هنا، هم لهم مش مكان تاني ولا في بيت، وبيتنا راح في التفاح الشرقي كان، وجوا هنا طلعين تنتين هيوم ثلاجات وحدة العمليات.
1: جهاز الدفاع المدني ولجان الطوارئ في غزة حملوا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أرواح الضحايا، مؤكدين أن آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال يضطرون للسكن في مبان آيلة للسقوط بعد أن دمر الاحتلال منازلهم الأصلية ولم يجدوا بديلا آمنا بسبب توسيع الاحتلال للخط الأصفر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.
3: طبعا الوصول إلى الضحايا، لا يوجد لدينا حقيقة الإمكانيات المتطورة، هناك أجهزة لكشف الأحياء تحت الأنقاض، هذه غير متوفرة في غزة، هناك فرشات الهواء التي تعمل على فصل الطبقات الأسمنتية، هذه غير موجودة، وبالتالي نحن نعمل بالبدائيات، بأدوات بدائية مثل الحفارات، المطارق الحديدية، وهذه حقيقة يعني تأخذ معنا وقت طويل، وأيضا تؤثر، يعني من الممكن لو كان هناك أحياء تحت الأنقاض، من الممكن نتيجة هذا الطرق وهذا التدخل بالمعدات الثقيلة أن يؤدي إلى يعني خنق أو قتل من هم تحت الأنقاض.
1: وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عرقلة إدخال معدات الإنقاذ، يشير المركز الفلسطيني للمفقودين إلى أن فرص نجاة العالقين تحت الركام تتبدد ويحرمون من الاستجابة السريعة، داعيا إلى تدخل أممي لإجراء تقييم هندسي عاجل للمباني المهددة بالانهيار وتوفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.
4: شبح انهيار آلاف المنازل المتضررة في غزة يلاحق آلاف العائلات القابعة في أكثر من 2000 بناية سكنية آيلة للسقوط في غزة، ليبقى سيناريو إطباق الأسقف على أنفاس المدنيين مشهد يتكرر كل يوم. ربا العجرمي، 3 عربي، مدينة غزة.

0: في السياق، قالت وزارة الداخلية بقطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة بمدينة غزة، فيما حذر الدفاع المدني من تكرار الحادثة لوجود مباني أخرى آيلة للانهيار تهدد حياة الساكنين فيها. تفاصيل أوفى والزميل عبد الله الخطيب.
1: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر. آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها ب7 سنوات على الأقل.
0: أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرات آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. وفي أبو ديس شرق القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غرب نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية ودهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. هدمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل فلسطيني جنوب مسافر يطا في محافظة الخليل، كما قامت قوات الاحتلال بهدم بئر مياه وأجزاء من جدار يحيط بالمنزل الذي يؤوي 8 أفراد من أسرة فلسطينية. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في الضفة، حيث يهدم منازل الفلسطينيين ويشرع في بناء مستوطنات جديدة. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة. وأضاف غوتيريش أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون ضغوطا تمهد للضم في ظل استمرار الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وأشار إلى أن إسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، فيما تواجه الضفة الغربية محاولات للضم من خلال إسرائيليين يستولون على أراضي الفلسطينيين. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأعلنت الخارجية الأمريكية تمديد العقوبات

0: التي تحضر منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وعزت واشنطن القرار إلى ما وصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات المتعهد بها واستمرار أنشطة قالت إنها تقوض آفاق السلام. تتجاوز المعركة الانتخابية في إسرائيل التنافس على مقاعد الكنيست لتشمل محاولات استبعاد الأحزاب العربية من السباق الانتخابي، وفيما تدفع قوى من اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وإتمار بن غفير نحو شطب القوائم العربية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أصوات الناخبين العرب قد تكون مؤثرة في تشكيل الحكومة المقبلة.
1: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: وفي اليمن قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معركة مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوبة بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جرداد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. كما وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وأكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر لبنان في المحافظة، فيما أظهرت لقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرعة وشاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح حزوبة واشنطن لاتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات العسكرية الإيرانية إلى الحوثيين. وبحثت حزوبة مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الحوثي، وقالت إن الهجمات الحوثية خلفت أضرارا واسعة على الساحل الغربي وعلى باب المندب وموجات النزوح. من جانبه أدان هوب هجمات الحوثيين وتهديداتهم لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

0: مؤكدا دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني. قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنها تدين بأشد العبارات محاولة الهجوم التي استهدفت مكة المكرمة ووصفتها بالجبانة. وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في منشور عبر منصة إكس أن أي محاولات للهجوم على الحرمين الشريفين تمس الضمير الجماعي. وأكد دوران أن الحفاظ على أمن وسلامة مكة المكرمة أمر بالغ الأهمية للعالم الإسلامي بأسره، مشيرا إلى أن الرئيس أردوغان أكد أن العالم الإسلامي بحاجة للسلام الدائم لا إلى صراعات جديدة. وأعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل الهجمات التي تعرضت لها. أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها لقاعدة جوية في خميس مشيطة ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. ويأتي ذلك بعد إعلان التحالف بقيادة السعودية إسقاط مسيرة حوثية جنوب مكة المكرمة، مشددا على أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بالمخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس. عبد الله الخطيب، ترتع عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا. كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق، وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب. وأضاف أن ترامب سيلتقي بقادة

0: أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط، قال الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس أن التأخر في مواجهة إيران كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة.
1: تصعيد ميداني وسياسي جديد في المواجهة بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تحركات دولية لإعادة فتح مضيق هرمز. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء جزيرة قشم بمضيق هرمز في أحدث تطور عسكري تشهده المنطقة. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي، متوقعاً أن يدخل الصراع الأمريكي مع إيران مرحلة مختلفة تماماً خلال نحو شهرين. دبلوماسياً، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي باتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، داعياً واشنطن وطهران إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات. وفي الداخل الأمريكي تتزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ صوت مجلس النواب للمرة الثالثة على قرار يهدف إلى تقييد تحركاته العسكرية بشأن حرب إيران ومنع استمرار العمليات دون موافقة الكونغرس. وتعكس هذه التطورات تزامن التصعيد العسكري في مضيق هرمز مع ضغوط سياسية داخل الولايات المتحدة ومساع دبلوماسية دولية لاحتواء المواجهة ومنع اتساع نطاقها. راما مطلو، تارتي عربي.
0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي التطورات الأخيرة في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان وعرقجي بحثا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. امتدت تداعيات القصف الأمريكي الإسرائيلي على طهران إلى معالم تاريخية في إيران، أبرزها قصر كوليستان المدرج على قائمة التراث العالمي بعدما وصلت الأضرار إلى أجزاء من زخارفه ونوافذه وأسقفه التاريخية.
2: هنا لا ترمم جدران فحسب، بل تستعاد أجزاء من تاريخ طهران. في قصر كوليستان، أحد أبرز شواهد العصر الكاجاري والمدرج على قائمة التراث العالمي، خلفت موجات الانفجار الناجمة عن القصف الأمريكي الإسرائيلي أضرارا في النوافذ والجدران والزخارف الداخلية، وسقطت أجزاء من الأعمال المرايا والأسقف التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن.
3: بعد الهجمات الجوية تعرضت منشآتنا لأضرار واسعة، ومنذ نحو أسبوعين بدأنا بإجراءات عاجلة شملت عمليات الترميم للأبواب والنوافذ والأسقف المائلة للقصور، ونعمل على إنجاز هذه المرحلة من الخطة قبل بدء موسم الأمطار.
2: يمتد قصر كوليستان على مساحة تزيد على 5 هكتارات في قلب طهران التاريخي، ويضم 8 مبان رئيسية تحول معظمها اليوم إلى متاحف، وتعود أبرز ملامحه المعمارية والزخرفية إلى القرن 19.
4: هذا مكان جميل وتاريخي يجسد تاريخ بلادنا، لكنه للأسف تعرض لبعض الأضرار بسبب الحرب، ونريد أن ينتهي ترميمه في أسرع وقت حتى نتمكن من زيارته.
2: ويضم القصر مجموعات واسعة من المرايا المزخرفة والبلاط الملون والأعمال الخشبية واللوحات والمقتنيات، كما يعكس القصر جانبا من تاريخ طهران التي اتخذها القاجاريون عاصمة للبلاد ومركزا للحكم. قد تصل تداعيات الحرب إلى مواقع تاريخية عمرها مئات السنين خلال دقائق فقط، لكن إعادة قطعة تاريخية صغيرة إلى موقعها قد تحتاج أسابيع أو أشهر من العمل. إنها معركة أخرى تخوضها إيران للحفاظ على تاريخها. سامي برهوم، ترتي عربي، طهران.
0: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن اتفاق الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني. وشدد سلام في ختام جلسة برلمانية خصصت لمناقشة عمل الحكومة على أن الاتفاق يتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح داعيا إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. هذا وأفادت مصادر لبنانية بأن قوة إسرائيلية فجرت منزلين في بلدة حلتة بقضاء حصابية جنوبي البلاد. وأكدت أن القوة الإسرائيلية توغلت في البلدة واحتجزت أحد أبنائها واقتادته إلى جهة مجهولة بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيطها قبل أن تنسحب من البلدة. إلى سوريا، إذ أعلنت قوات الأمن الداخلية السورية توقيف شبكة في مدينة الرستم بمحافظة حمص بتهمة تلقي أموال من جهات مشبوهة لتنفيذ أنشطة تستهدف السلم الأهلي واستقرار المجتمع. وأضافت أن أفراد الشبكة أداروا صفحات وهمية ذات طابع طائفي بتوجيه من مشغلين في الخارج ونشروا محتوى مفبركا يمجد النظام السابق، كما رصدوا وصوروا حواجز أمنية. إلى تطورات الملف الأوكراني، فبينما تواصل كييف الضغط للحصول على مزيد من الدعم الأوروبي والغربي، تكثف موسكو هجماتها على الأراضي الأوكرانية وتعلن استعدادها لمفاوضات جادة.
5: تتصاعد نيران الميدان لتسبق أطراف الحوار ورسائل التفاوض، حيث ركزت موسكو ضرباتها على منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية تزامناً مع إعلانها التصدي لأكثر من 70 مسيرة. ميدان شهد مقتل وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية بين نيكوبول ومحيط محطة زابوروجيا وخاركييف، مع استهداف لقطار ركاب كان متجهاً من كييف إلى ميكولايف. فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اختراق مسيرات روسية أجواء مولدوفا بالتزامن مع تحليق طائرته. وعلى خط الدبلوماسية، رفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نبرة التحذير في وجه الأوروبيين من أن أي مواجهة مباشرة من دولهم لروسيا ستكون قاطعة وقصيرة. كما لوح باستعداد بلاده لمحادثات جادة بين موسكو وكييف وواشنطن، سواء كانت ثنائية أم ثلاثية، مستحضراً مفاوضات إسطنبول عام 2022 وعرقلة اتفاقياتها بسبب تدخل الغرب. لكنه أكد بصريح القول أن العمليات العسكرية لن تتوقف أثناء أي تفاوض. وبين اشتعال الميدان ودبلوماسية الوعود، تقف أوكرانيا عند مفترق طرق، وتتحرك الأزمة بين حديث عن لقاءات ثلاثية ومقترحات لوقف القتال. ليبقى التساؤل قائماً عما إذا كانت طاولة التفاوض قادرة على حسم ملفات الضمانات الأمنية ومستقبل العلاقات الروسية الأوكرانية، أم أن الميدان سيظل صاحب القول الفصل. آمن العمدوني، تيريتي عربي.
0: نهاية النشرة. إلى العناوين: أكثر من 20 شهيداً وعشرات الجرحى بانهيار مبنى متضرر من الحرب في غزة، وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع. إدانة تركية عربية واسعة لمحاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة، وقوات الحكومة اليمنية تخوض معارك مع الحوثيين بباب المندب وتقول إنها كبدتها خسائر كبيرة. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. نشرة تكاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: كسرت تداعيات السابع من أكتوبر وهم حرية التعبير المطلقة لدى الأمريكيين، إذ وجدوا حرياتهم مهددة بالرقابة كلما مست ملف إسرائيل الإجرامي، ليتحول الكيان المحتل في نظر قطاع متزايد من الأمريكيين من حليف ديمقراطي إلى عبء مباشر على قيمهم الدستورية. بهذه الحقيقة التي شاركها أحدهم على المنصات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون فيها. بعد هتافه لفلسطين، استبعاد الرابر ماك ليمور من جولة إد شيران، ضرب الطلاب وتأنيث التعليم، مداخلات مثيرة في البرلمان السوري، الرئيس ترامب يحذر من مؤامرة خبيثة تستهدف الذكاء الصناعي. تبدو حرية التعبير مقدسة ومصانة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تصطدم بكلمة واحدة: فلسطين. هذا بالضبط ما اختبره مغني الراب الأمريكي الشهير ماك ليمور، الذي وجد نفسه مستبعدا من بقية جولة الفنان إد شيران الغنائية، لا لخلل فني أو تراجع في الأداء، بل لأنه تجرأ على الهتاف فلسطين حرة خلال حفلته في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي مطلع سبتمبر الجاري. لكن في الأساس ماك ليمور لم يكتفي بهتاف عابر، بل حول بكلماته المسرح إلى منصة تضامن، إذ أكد أنه يريد لسكان غزة والضفة الغربية أن يعلموا أنهم لم ينسوا، معتبرا أن الصمت يفقده استحقاق الوقوف على المسرح. كذلك عرض صورا للدمار في غزة أثناء أدائه أغنيته الاحتجاجية قاعة هند. نشاهد.
1: To stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
2: Rapper and songwriter Mac Lemore has been removed from the rest of Ed Sheeran's stadium tour after making headlines for his Free Palestine.

0: that they, quote, will not allow a concert to take place with Macklemore on the lineup and decided that he would not be performing on the remaining tour dates. Robert Kraft, owner of the New England Patriots and Gillette Stadium, addressed his decision to block the rapper from performing at Gillette Stadium on X, saying that his participation in the upcoming concerts would cross the line for anti-Semitic rhetoric and imagery to the Jewish community. The Grammy winner, who was scheduled to appear at 8 of the 10 shows left on the U.S. leg of the tour, responded to the sudden lineup change on Instagram, saying, quote, "I didn't need 10 shows from Ed. I needed two chances to stand in front of 90,000 people and say the words that somehow became too dangerous to say, free Palestine."
1: قرار الاستبعاد فجر عاصفة من التنديد الحقوقي والصحفي وردود الفعل الغاضبة في منصات التواصل. كذلك توالت انسحابات فنانين وفرق موسيقية مثل بيوجا الأيرلندية من جولة إد شيران، رافضين تكميم الأفواه ومتحدين محاولات إسكات الأصوات المنددة بالإبادة. بينما تساءل البعض، ألم يكن إد شيران على علم بمواقف ماكليمور تجاه فلسطين؟
2: Ed Sheeran's decision to throw Macklemore under the bus and to remove him from the tour is incredibly pathetic. But how did Ed Sheeran not know that Macklemore was going to talk about Palestine? The guy has multiple songs talking about how much he supports Palestine. So why did Ed Sheeran think that he wasn't going to say something in front of a massive crowd? Frankly, to me, that is ridiculous. And what it actually looks like is Ed Sheeran was trying to use Macklemore for some progressive clout, and then when he got the slightest bit of pushback and potentially got some shows cancelled, he decided to buckle because he is so incredibly greedy. Realistically, why does a man with hundreds of millions of dollars need to worry at all about a few shows being cancelled? Why not stand on business and not be neutral as Macklemore claimed Ed Sheeran wanted to be? Why not just say, actually, this is wrong. I don't have to take into account the opinions of people who are offended by the word.
1: رقميا انقلب المشهد، إذ انطلقت دعوات لمقاطعة الجولة واسترداد قيمة التذاكر، معتبرين تضحيات الفنان ماكليمور تستحق الإشادة والدعم. الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على منصات التواصل لنأخذ بعضا من تعليقات الرواد بهذا الموضوع بشأن هذا الموضوع. يقول ميداس، يجب على حاملي التذاكر المطالبة باسترداد أموالهم من الأماكن التي لا تؤمن بحرية التعبير أو حماية حقوق الإنسان. بوفي جابي تقول، دائما ما يتشدقون بحرية التعبير حتى يقول أحدهم شيئا لا يتفق معه هؤلاء الأغبياء. ماكليمور يستحق الإشادة. أما هاكا جيب يقول، تكميم الأفواه لا يجدي نفعا بل إنه يثبت وجهة النظر فقط. جاد هو الآخر، النفوذ الذي تفرضه إسرائيل على الولايات المتحدة جنوني. تخيل أن تكون قادرا على التحكم فيما يقال داخل قاعات ومسارح دولة أخرى. أخيرا مهدي يقول، كل الاحترام لماكليمور لاستخدامه منصته وشهرته الواسعة من أجل ما هو حق حتى وإن كلفه ذلك الكثير، الحرية لفلسطين. جلسة لمناقشة واقع التعليم في سوريا عقدها مجلس الشعب السوري للاستماع إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لمناقشة ملفات تربوية عدة كالمناهج وأوضاع المعلمين إلى التسرب المدرسي والبنية التحتية للمدارس. لكن مداخلتين لعضوين في المجلس نقلتا جزءا من النقاش التربوي إلى مساحة واسعة من الجدل بين السوريين على المنصات. الأولى بدأت بدعوة النائب أحمد إسماعيل إلى إعادة السماح بضرب الطلاب في المدارس، مستندا في طرحه إلى اعتبارات دينية وتربوية. نشاهد ماذا قال.
3: موضوع الضرب صار فيه نظريات كثيرة جدا، نظريات الغربية التي تقول بعدم بإلغاء الضرب، والنظريات العربية والإسلامية التي تجده بتقنين. أنا مع طبعا مع كرأي شخصي مع الضرب لأنها سنة نبوية تربوية، واضربوا عليهم وهم أبناء عشر. ولكن إذا أصرت الوزارة على اتباع هذه النظرية الغربية إلغاء الضرب، صراحة أدت إلى يعني حالات سلبية جدا جدا، أدت إلى حصول مشاكل المعلم من جهة والطالب والأهالي من جهة ثانية، وأدت إلى أن المعلم عم يفوت على الصف وهو خايف يطلع ما يكون ضارب ولا طالب أو يتأذى، حتى أن بعض المدرسين يهنئون أنفسهم إذا

0: تقاعد ولم يحصل عليه قضية قضائية.
1: ولأن الجلسة بثت على الهواء مباشرة، سرعان ما أثارت الدعوة ردود فعل واسعة بين السوريين على منصات التواصل، إذ رفض كثيرون عودة الضرب إلى المدارس، فيما ناقش آخرون الاستدلال بالنص الشرعي الذي استند إليه النائب، مقدمين قراءات مختلفة له. وأشار آخرون إلى ضرورة ألا تعود المدارس السورية إلى أساليب القمع والتهديد التي يقولون إنها كانت سائدة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. لكن رد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو لم يتأخر، إذ رفض المقترح جملة وتفصيلا. نشاهد.
2: إلغاء الضرب وموضوع الضرب، صراحة أنا كوزير تربية برفض أي نوع من أنواع الضرب بكل المدارس. موضوع الضرب نحن هذا موضوع علميا وأخلاقيا، الضرب يروض ولا يربي. الموضوع أيوة، الضرب يروض ولا يربي، هو فشل المعلم وفشل المنظومة التعليمية إذا بده يلجأ المعلم للضرب.
1: الوزير اعتبر أن لجوء المعلم إلى ضرب الطالب يعني عدم الوصول إلى وسائل تربوية بديلة، ويرتبط بفشل المعلم والمنظومة التعليمية في إيجاد هذه البدائل. لكن الجدل داخل الجلسة لم يتوقف عند ضرب الطلاب، فمداخلة أخرى فتحت هذه المرة النقاش حول حضور النساء في قطاع التعليم. النائب محمد إبراهيم الزعبي تحدث عن ما وصفه بتأنيث التعليم، متسائلا عن ارتفاع أعداد المعلمات مقارنة بالمعلمين الرجال في المدارس. نشاهد معا جزءا من حديثه.
3: النقطة الثانية، احنا لاحظنا بخلال زيادة مدارس تأنيث التعليم، معظم مدارسنا إناث، المديرة والموجهة والما والآخري، ما بصراحة ما عم تعطي قوة لشخصية الطالب، رغم أن هناك ناس، أنا أعلم، أنا ما أنتقص من حق النساء، لكن لابد أن تروح على مدرسة إعدادية وحتى الثانوية والابتدائية، كله إناث إناث إناث.
1: تصريحات أثارت بدورها جدلا واسعا، إذ اعتبر منتقدوها أنها تنتقص من دور الكوادر النسائية في قطاع التعليم، وتربط هيبة المعلم وقدرته على بناء شخصية الطالب بجنسه لا بكفاءته وخبرته التربوية. إلى أن خرج الزعبي بتصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الشعب لتوضيح مقصده. نتابع.
4: تم استزاء جزء من الكلام وتم نشره، أنا بنتي طبيبة وبنتي معلمة وزوجتي تدرس في الجامعة، هذا كلام غير صحيح. أنا مع تعلم المرأة، وهذا من أكد عليه، لأن لا نستطيع بناء جيل إلا بالتعليم، والمرأة هي جزء من هذه المنظومة. أما للأسف كما ذكرت، أسف يتم استزاء جزء من الكلام، ومن يريد أن يتحقق من هذا الكلام فليسأل ما هو دوري في الجامعات في الشمال السوري، ما هو دوري في التعليم في الجنوب السوري، وما هو موقفي في كثير من الأحيان في الحرص على تعليم المرأة، لأن المرأة التي تتعلم هي المرأة التي تستطيع أن تبني جيل لنهضة البلد ونهضة الأمة.
1: وبين الدعوة إلى الضرب والحديث عن تأنيث التعليم، فتح الجدل سؤالا أوسع حول شكل المدرسة السورية بين الانضباط بعيدا عن العنف والكفاءة بغض النظر عن جنس المعلم. مشاهدينا، أنا أخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنأخذ بعضا من تعليقات السوريين حول هذا الموضوع. يقول فالح فليجان: الطفل يحتاج إلى الحزم وإلى الحدود والمحاسبة، لكنه قبل ذلك كله يحتاج إلى مرب يحترم إنسانيته. الكرامة ليست مكافأة نعطيها للطفل عندما يحسن السلوك، بل هي نقطة البداية التي نربيه منها. حساب آخر يقول محاسن، يقول: إذا كان الضرب أسلوبا تربويا صالحا فليبدأ أصحاب هذا الاقتراح بأبنائهم أولا، ثم ليخبرونا بالنتيجة. حساب طارق يقول: منظومة القمع لا تبدأ في الأفرع الأمنية بل في المنزل، مرورا بالمدرسة التي تقوم بضرب الطالب لينتج عنها إنسان مكسور ليست لديه الجرأة على المبادرة. مايا هي الأخرى تعلق: يبدو أن نتاء التأنيث مزعجة للبعض، آلاف السوريات دخلن الجامعات وتخرجن بعلمهن وتعبهن وكفاءتهن، واليوم هن السند الأول لآلاف العائلات السورية ويسهمن في إعالتها بكرامة. أخيرا بيان: الهيبة لا جنس لها والشخصية القوية لا جنس لها، أعطونا حقنا كنساء حقا كاملا في كل شيء بما في ذلك المناصب، وانظروا إلينا بطريقة مختلفة.

0: بينما ينشغل العالم بالمخاوف والسيناريوهات المرعبة حول قدرة الذكاء الصناعي على رسم مستقبل البشرية وسيطرة الروبوتات على حياتنا، تأتي تصريحات مفاجئة في مكالمة هاتفية غير متوقعة برؤية مغايرة تماما. الحكاية بدأت بشكل مفاجئ ومباشر على الهواء في لوس أنجلوس، حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا العملاقة جينسون هوانغ يدير جلسة نقاشية بارزة ضمن قمة All In التكنولوجية السنوية. وفي لحظة غير متوقعة رن هاتف هوانغ ليتلقى مكالمة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث مع الحضور عبر مكبر الصوت. ترامب استغل هذه المكالمة ليفجر سجالا واسعا، إذ رفض تماما موجة التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها كبرى شركات التكنولوجيا مثل أوبن أي آي وأنثروبيك بشأن خطورة الآلات، واصفا المخاوف والدعوات المطالبة بإبطاء تطوير التقنية بأنها مجرد خدعة ومؤامرة سياسية. الرئيس الأمريكي قال إن هناك أطرافا لا تريد لأمريكا أن تقود هذا العالم، معتبرا أن المستفيد الأكبر من أي تباطؤ أمريكي في هذا المضمار هو الصين، ومؤكدا شعاره الشهير الذي طالما قاله: من يفوز بالذكاء الاصطناعي يفوز بكل شيء.
1: Mr. President.
2: Oh,
1: yes, sir. I got to tell you something. If it wasn't because of you calling, I'm on stage with the besties. Mr. President,
3: yes.
1: You're now talking to the planet.
3: Hey, we have to remember this one. So,
2: roasted.
3: You know, the AI, it's almost as conspiracy. And the happiest group is China, and China is very happy. And I could even say in the country, a lot of states are happy that weren't going to get anything because they're being inundated by people that want to be there. But now all of a sudden you see they're building in Finland. They want to build one. Google wants to build a big one in Finland, which I'm not happy about.
0: الحوار الهاتفي تضمن فلسفة اقتصادية لافتة لترامب، حيث دافع بقوة عن التوسع في بناء مراكز البيانات، واصفا منظومات الذكاء الصناعي بأنها نفط العقدين المقبلين، وأن تأثيرها الاستراتيجي على ثروات الدول سيكون كبيرا جدا.
3: The next 20, 25 years, it's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen.
0: المفارقة أن هذا السجال الساخن تزامن مباشرة مع موجة تراجع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية بالبورصة، حيث هبط سهم إنفيديا بنسبة بلغت 3.4% بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ الإنفاق العام. مشاهدينا، نأخذكم الآن إلى جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنسلط الضوء على حديث رئيس ترامب مع رئيس شركة إنفيديا. ماذا يقول؟ إسماعيل: هناك ثقة عمياء بدأت تتولد وتتفاقم مع الوقت بالذكاء الصناعي، رغم أن الإنسان هو من يغذيه بالمعلومات الأساسية والأولية، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كليا. خالد مسعد يقول: وصف ترامب للذكاء الصناعي بأنه نفط المستقبل وصف عبقري جدا واقتصادي بحت، الراجل تفكيره كله صفقات وأموال. أما عبد الله هو الآخر يقول: شركات الذكاء الصناعي بقالها سنة بتخوفنا من نهاية العالم، وترامب بكلمتين قالهم دي خدعة ومؤامرة سياسية، قلب الطاولة وجاب من الآخر. أخيرا عبد الرحمن: مخاطر الذكاء الصناعي صرخة أطلقها علماء وباحثون استقالوا من شركاتهم لأنهم خايفين من خروج الآلة عن السيطرة، التقليل من مخاطره ممكن يدفع ثمنه العالم كله. رغم الظروف الإنسانية القاسية وأجواء النزوح الصعبة التي يعيشها سكان غزة، شهدت مخيمات النزوح في منطقة مواصي خان يونس حفل تكريم 215 حافظا وحافظة لكتاب الله. نشاهد.
4: الحمد لله، قد أكرمني الله بحفظ كتابه. رغم الفقر ورغم الجوع والحصار، ما زال الأطفال يفتحون المصاحف ويحفظون كلام الله.
5: ما
4: أنا الحافظة لكتاب الله وفاء أحمد العطار ابنة الشهيد أحمد العطار. على الرغم من الصعوبات اللي واجهتها والنزوح والقصف وفقداني لأبويا لبابا وماما وإخواني، إلا الصعوبات هاي اللي مرت فيها ما استسلمت وظليتني مكملة في رحلتي لحفظ القرآن.
2: في هذه الظروف الصعبة والجيش والاحتلال الصهيوني ما زال يدمرنا ويقصفنا، ومنذ قليل ومنذ أيام قليلة تم استهداف كثير من الأشخاص والصغار والأطفال، والحمد لله بفضل الله تم حفظ كتاب الله عز وجل.
4: رغم جميع الظروف القاسية التي نمر بها في قطاع غزة، رغم الفقر والمجاعة والقهر والنزوح والقصف المستمر وقطاع الكهرباء، وصلنا حفظنا لكتاب الله رغم المجازر التي تحدث في الأيام الحالية والقصف والدماء المستمرة. استمرينا في هذه الحملة والمسيرة حتى وصلنا والحمد لله رب العالمين.
5: أنا محافظة الطالبة صبا نعيم الحشاش التي استشهدت في مركز التحقيق أثناء حلقة التحقيق، حيث تعرضنا في ذلك اليوم إلى إطلاق نار كثيف من قبل الاحتلال الصهيوني، مما أدى إلى استشهاد الطالبة وأدى إلى إصابة الطالبة صبا أبو مظفور إصابة أدت إلى شلل نصفي. الطالبة صبا نعيم الحشاش كان حلمها أن تحفظ كتاب الله، ولكن لن يستمر الحلم، دفنت صبا ودفنت أحلامها.
6: هذا اليوم المبارك جمعية إقراء الخيرية تحتفي بتكريم 215 حافظ وحافظة للقرآن الكريم تخرجوا من مخيمات جيل الوحي القرآنية التي أطلقتها جمعية إقراء قبل شهر ونصف. هذه المخيمات انتشرت في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوع، تأكيدا على رسالتنا أننا متمسكون بكتاب ربنا رغم آلة الحرب الشرسة ورغم الظروف الصعبة.
0: المعاهد الأزهرية في غزة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب رغم آثار العدوان الإسرائيلي، والتي تعود جذورها إلى عام 1954 حين أسست في عهد الشيخ محمد عواد لتكون نواة للتعليم الأزهري والجامعي في القطاع.
7: لمن جاءوا لينهلوا العلم الصافي من المعاهد الأزهرية.

طفل بلا أطراف يلعب كرة القدم مع أقرانه في مخيم للنازحين بمدينة غزة، متجاوزاً تشوهات خلقية ولد بها جراء استنشاق والدته غازات ألقاها جيش الاحتلال على مخيم جبالي عام 2018.

طلاب مدارس ثانوية في إسطنبول يشاركون في فعالية تضامنية مع أطفال غزة نظمتها مديرية التربية على متن سفينة جابت مضيق إسطنبول. نشاهد.

0: لحظات تحبس الأنفاس. فرق الإغاثة تنجح في إنقاذ طفلة سقطت في بئر بعمق 15 متراً بمدينة سبزوار في محافظة خراسان شمال شرقي إيران. نشاهد.
1: حالة أنقوبة. دارم میام. نگران نباشیدم.
0: صوماليون ينظمون تجمعات في مناطق متفرقة من البلاد تقديرا لدعم تركيا ومساندتها للصومال في مختلف المجالات، ورئاسة الوزراء الصومالية تنشر مشاهد من هذه التجمعات.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: الله ولد الوكيل.
1: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما.
3: يا رب يا رب.
4: خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال مشان البركة، مراقبة من فوق.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام البكري وتتابعون فيه الليلة. بعد حزب الليكود، حزب القوة اليهودية بزعامة المتطرف بن كفير ينضم إلى نتنياهو ويطالب بشطب مزيد من المرشحين العرب لانتخابات الكنيست الإسرائيلي. بحثا عن مخرج من ضغوط ترامب، بروكسل وأوتاوا تتجهان لعقد شراكة استراتيجية تشمل ملفات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والدفاع. وبعد دعوات السيطرة والتحذير منه، شركات تكنولوجية مطورة تعلن العمل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا بكم. وفي ملفنا الأول من العالم اليوم، لم تعد المعركة الانتخابية في إسرائيل مقتصرة على التنافس على مقاعد الكنيست، بل امتدت إلى محاولة إقصاء الأحزاب العربية من السباق. ففي حين تدفع تيارات اليمين واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وبن كفير نحو شطب القوائم العربية، تكشف استطلاعات الرأي أن أصوات الناخبين العرب قد تحمل مفتاح تشكيل الحكومة المقبلة.
1: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات، في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايديهوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار يهودية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استنادا إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
0: لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من حيفاء الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين. إيهاب، أستاذ إيهاب، أهلا ومرحبا بك. برأيك إلى أي مدى هذه الدعوات تعتبر ربما هي مناورة انتخابية أو مناورة سياسية لاستمالة الناخبين اليمينيين في هذه الانتخابات، وإلى أي مدى ربما هي أيضا مخاوف واقعية تتعلق بمعاداة إسرائيل والأمن برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ حسام وللمشاهدين والمشاهدات.
0: أهلا بك.
2: يعني أنا باعتقادي بداية أن المعركة ليست على سامي أبو شحادة أو منصور عباس أو غيرهم، لأنه إسرائيل تدخل انتخابات تسأل فيها لأول مرة بهذه الحدة هل الصوت العربي جزء من معادلة الحكم أم مجرد صوت مسموح له بالوجود بداخل البرلمان والكنيست. يعني المفارقة بأن اليمين يقول للعرب منذ سنوات اندمجوا في السياسة الإسرائيلية، وعندما جاء منصور عباس وقال عمليا حسنا سأدخل اللعبة حتى النهاية أفاوض على تشكيل الحكومة، أصبح هو بذاته أيضا هدفا للشط. يجب أن نتذكر أنه فقط قبل عدة سنوات جلس بنيامين نتنياهو ونواه على محاولة إنشاء حكومة معه تحديدا. لذلك أنا لا أقرأ حملة الشطب فقط كتعبير عن تطرف إيديولوجي، هناك أيضا حساب انتخابي بدون أدنى شك شديد البراغماتية. حتى إذا كان الطريق إلى 61 يمر عبر 11 أو 12 نائبا عربيا، فإن إحدى طرق تغيير المعادلة ليست فقط الحصول على المزيد من الأصوات اليهودية، بل محاولة نزع الشرعية السياسية عن الأصوات العربية التي من شأنها أن تمنع خصمك من تشكيل الحكومة، تحديدا هنا عندما نتحدث عن أيزنكوت. وهذا بمعايير معينة باعتقادي قد يقودنا إلى سؤال أعمق من انتخابات 27 أكتوبر، هل تتجه إسرائيل بذاتها إلى نموذج يبقي فيه الفلسطيني في الداخل مواطنا يمتلك حق التصويت الفردي، لكن شرعية تحويل هذا الصوت إلى قوة حكم تصبح موضع نزاع دائم. وأنا باعتقادي هذه هي القصة الأكبر خلف كل طلبات الشطب الحالية بطبيعة الحال.
0: طيب أستاذ إيهاب، يعني في الأحزاب اليهودية ذاتها ثمت هناك من يرفض أي ائتلاف يعتمد على الأصوات العربية كما ذكرت قبل قليل، كما فعل آيدي أيزنكوت، وهناك أيضا أطراف ترحب بالتعاون عند الحاجة مع الأطراف العربية. إلى أي مدى يمكن تفسير هذا الاختلاف الاستراتيجي والسياسي والأيديولوجي بين الأحزاب الإسرائيلية؟
2: جميل. بداية ربما لكي نفهم، يجب أن نفهم كذلك لماذا تتزايد هذه الطلبات تحديدا في ظل هذا المسار. بداية المسار القانوني المعروف، المادة 7 ألف من قانون الأساس التي تستند عليها منع القوائم من المشاركة، هي نوعا ما تتيح إلى مثلا أي قائمة تنكر الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة على سبيل المثال، التحريض على العنصرية وما إلى ذلك من أمور. هنالك من يستند على بعض المقالات أو أي منها كانت، على سبيل المثال مع سامي أبو شحادي، مع بعض مقال نشرهما بعد 7 أكتوبر، ويقول بأنها تشكل دعما للكفاح المسلح. لكن أنا باعتقادي هنالك طبقة أكثر أهمية لأن يعني نقف عندها. الليكود تحديدا هذه المرة يدخل إلى داخل هذه اللعبة، لم يقم بذلك في المسارات التي سبقت، وربما هذه هي النقطة التي يجب أن نقف عندها، نقطة الحدة ونقطة التوتر الجديدة. الليكود لا يحاول فقط إخراج العرب من الكنيست، أنا باعتقادي حملته تستطيع استخدام مجرد تقديم طلبات الشطب لإعادة بناء الثنائية التي خدمته في انتخابات سابقة. نتنياهو، وهذه المعادلة التي يريد أن يصل إليها، نتنياهو أم حكومة تعتمد على الأحزاب العربية؟ هذه هي الشعار الانتخابي لبنيامين نتنياهو. فبالتالي إذا كان هذا ليس مجرد شعار، يجب ترجمته إلى فرضية على أرض الواقع. وهذه القراءة ليست افتراضا من الخارج فقط، بل تحليل إسرائيلي في واينت على سبيل المثال في الأيام الأخيرة وصف طلبات الشطب بأنها جزء من حملة هدفها إبراز الإدعاء بأن معسكر تغيير بنيامين نتنياهو سوف يتعاون مع منصور عباس، أو كيفما وصفهم، مع الإخوان المسلمين. أنا كما كنا قد ذكرنا، يعني هو المشكلة بالنسبة لنتنياهو ليس فقط تطرف بين مزدوجين لحزب عربي، فإذا كان يستهدف التجمع والموحدة في الوقت نفسه على البعد من على الرغم من بعد السياق الإيديولوجي لكلا الحزبين والمسافة السياسية الكبيرة بينهما، يصبح القاسم المشترك الحقيقي بينهما هو أهم. الصوت العربي نفسه باعتباره متغيرا يمكن أن يؤثر في تشكيل الحكومة والرقم السحري 61.
0: طيب ويبقى السؤال المهم، يعني أستاذ إيهاب، إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه المقاعد نفوذ حقيقي؟ كيف يمكن أن يكون لها هذا النفوذ؟
2: يعني اللعبة في داخل إسرائيل بطبيعة الحال في نهاية المطاف هي لعبة 61، فبالتالي من يستطيع أن يشكل الحكومة وفق هذه الفرضية؟ الاستطلاعات الأخيرة فقط وربما للمرة الأولى تعطي بنيامين نتنياهو اليوم 54 مقعدا مقابل 52 لجادي أيزنكوت، فبالتالي كلاهما بحاجة إلى شرعية الصوت العربي والأحزاب العربية لكي يستطيع أن تشكيل هذه الحكومة. فبالتالي من يقف مع المشاركة ومن يقف ضدها؟ واضح جدا هنالك نموذجين حتى بطبيعة الحال في داخل المجتمع اليهودي، فالصورة نوعا ما حتى يمكن القول أكثر تعقيدا من مجرد اليهود ضد العرب. يعني استطلاعات للمعاهد، معهد الإسرائيلي الديمقراطي على سبيل المثال في ديسمبر كانون 2025، ثلثي ناخبي المعارضة اليهود أيدوا آنذاك مشاركة أي حكومة تعتمد على التعاون مع الموحدة على سبيل المثال. فبالتالي على الرغم من أن أيزنكوت لم يحصل على الرقم 61، لكن طريقه إذا استطاع أن يحصل على 54 مقعدا على سبيل المثال، طريقه إلى 61 ممكن أن تكون أسهل بكثير، وربما حتى هذا مسار

0: راح به أيزنكوت اليوم تحديدا، حتى لو حصلنا على 58 مقعدا سوف نشكل حكومة. ربما هنا يستند إلى فرضية سابقة أو سبق حدث سابق في داخل السياسة الإسرائيلي، حكومة رابين آنذاك في أبان أوسلو قبل 33 عام. آنذاك رابين شكل حكومة أقلية، ما يسمى بحكومة أقلية، 58 مقعد 59 مقعد، ولكنه استند على شبكة أمان أعطته إياها الأحزاب العربية آنذاك لكي يذهب إلى مشروع أوسلو على سبيل المثال. هذا السيناريو، فقط سيناريو شبكة الأمان وليس المشاركة الفعلية في داخل الحكومة، هو بحد ذاته كابوس لليمين، لأنه أيضا آنذاك أزاح اليمين في تلك الفجوة الزمنية من الحكم
1: يعني
0: على الرغم
1: وهذا
0: من قوة
1: يعني
0: اليمين في داخل
1: يقودنا إلى
0: الحكومة.
1: سؤال أستاذ إيهاب، يعني إن كان للقوائم العربية هذا النفوذ والتأثير، هل يمكن في هذا التوقيت تحديدا أن تتأثر أو يتأثر هذا النفوذ العربي سواء عبر عوائق سياسية أو عوائق اجتماعية يمكن أن تمنع من التأثير على الرغم من عدد المقاعد؟
0: هنالك انا باعتقادي امرين اثنين، يجب ان نتحدث عن التحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في اسرائيل، وكذلك هنالك موجه من التحولات في داخل اليمين الاسرائيلي. واضح جدا ان هنالك من يحاول ان يقصي هذه الحكومه الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل من قبل التوجهين الاثنين، توجه المشتركه بطبيعه الحال وتوجه الموحده. التوجه المشتركه نوعا ما لديه بعض التحفظات والخطوط الحمراء في قضيه المشاركه، وذلك ربما قد يعطي فقط شبكه امان ليس الا، ولكن الموحده تريد شراكه فعليه. ولكن مره اخرى المشكله ليست في داخل التوجهات في الصوت العربي، يعني كلاهما مقبولان على ناخبيهما، إن كان المشتركة وإن كان الموحدة في داخل هذا السياق ومحاولة إقصاء هذه الحكومة. أنا باعتقادي أن هذا الأمر يعطينا ويقول لنا عن توجه اليمين في داخل إسرائيل أو التوجه الأكثر تطرف في داخل إسرائيل. الظاهرة ليست جديدة بالمناسبة،
1: نعم
0: يعني القائمة العربية الموحدة والتجمع شطباء في عدة انتخابات فيما مضى، ولكن المحكمة العليا آنذاك كانت هي التي تلغي قرارات الشطب. الجديد في عام 2026 هو انتقال الفكرة من هامش اليمين إلى مركزه. في الماضي كان بن غفير والتيار الكهاني يدفعان باتجاه إخراج ممثلين عرب من المجال السياسي، بينما يستطيع الليكود أن يحافظ على مسافة معينة. الآن الليكود نفسه يتقدم بطلبات الشطب، وأنا باعتقادي هذا لا يقول لنا بأن بن غفير أصبح ليكوديا، بل في بعض الملفات أصبح الليكود يتبنى أدوات سياسية كانت مرتبطة تاريخيا باليمين الأكثر تشددا واليمين الكهاني. إذن إسرائيل بحد ذاتها ككل، وربما كذلك تحفظ آيزنكوت من الإعلام بأنه قد يستند إلى الصوت العربي، هذا دلالة على التوجه الاجتماعي الأكثر يمينية في داخل إسرائيل.
1: طب هذا التوجه اليميني أو اليميني المتشدد الآن من قبل إسرائيل والأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة أيضا، هل يمكن يعني طبعا لحظر أو إقصاء العرب، هل برأيك يمكن أن تقود إلى حراك انتخابي مضاد؟ أقصد هنا طبعا نسبة مشاركة عربية ربما أعلى من 50% لمواجهة هذا الإقصاء.
0: بالضبط، يعني نسبة المشاركة العربية عادة تكون في حدود 60%. هذه يعني هذا سؤال نوعا ما قد يكون حساس بالذات في ظل الظروف الراهنة. نتنياهو فيما مضى على سبيل المثال في أحد حملاته الانتخابية قال وقد نادى بأن العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع في محاولة منه لتحفيز الأصوات اليمينية للخروج إلى صناديق الاقتراع. أنا باعتقادي هذا الأمر من شأنه كذلك دور الضحية إن صح التعبير بين مزدوجين، قد يساعد القوائم العربية بدون أدنى شك في الذهاب إلى أو استنفاذ أصوات عربية أكثر للخروج إلى صناديق الاقتراع. لكن نقطة مهمة جدا يجب أن نقف عليها كذلك، بأنها تأتي في ظل فترة نوعا ما حساسة في كل ما يشهده المشهد في داخل ما بين البحر والنهر كليا، في داخل الضفة الغربية، في القدس، في قطاع غزة، بدون أدنى شك هذه الأمور من شأنها أن تحاول أن تضع نوعا من الحساسية في مدى قدرتنا على التأثير في مفاهيم إسرائيل الأمنية، لأن ربما بعض التوجهات هنا هي في أكثر في إقصاء اليمين المتطرف، أي نعم، من جهة في محاولة تحسين الشروط المدنية، ولكن يبقى السؤال الحقيقي كيف نحافظ على الهوية الفلسطينية، وربما هذا هو مطب وفخ ذو حدين إن صح التعبير.
1: سؤال أخير أستاذ إيهاب، يعني الآن هل المشكلة برأيك هي هل يحق للعرب الترشح أم كيف ربما سيعاد توظيف أصواتهم بعد التصويت؟

0: يعني هنا نقطة مهمة جدا يجب أن نخرج منها. العرب ربما يعني أضعف سياسيا، ولكنهم أقوى عددية في داخل هذه المعادلة. معادلة الإقصاء وعدم الاستناد عليهم وعدم الخروج حتى من قبل ما يسمى بمعسكر التغيير، بأنه قد يرغب بأن يكونوا شركاء كاملين، هذا قد يضعف كل فرضيات مدى قوة العربي في داخل الكنيست الإسرائيلي وتأثيره على تشكيل الحكومات الإسرائيلية. ولكن عدديا هذا العدد مهم جدا، كما كنا قد ذكرنا كلا المعسكرين بحاجة لل 61، وأي منهما لم يحصل وفق كل الاستطلاعات على 61 على الرغم من كل التغييرات والألعاب التي مارسوها في داخل الحملات الانتخابية وما قبل ذلك في تشكيل القوائم الحزبية لكلا الطرفين. فلذلك أنا باعتقادي هنالك، حتى وإن لم يكن هنالك قدرة على الأحزاب العربية على تسمية حكومة بحد ذاتها، ولكن لديهم قدرة على عدم، وهذه ربما هي القوة الكامنة أو القوة الإضافية أو النسبية للقوائم العربية، على عدم قدرة إسرائيل تشكيل حكومات بدون العودة أو بتجاهل القوائم العربية. القوائم العربية هي عدد حقيقي وحاسم في قدرة إسرائيل على تجاوز محنته التي ربما شاهدناها منذ عام 2018 تحديدا حتى اليوم في دخولها في دوامة الانتخابات الواحدة تلو الأخرى،
1: نعم.
0: دونما الفجوة التي كانت في أظن الـ5 سنوات أو الـ4 سنوات التي مضت. فبالتالي نعم، القدرة هي في عدم قدرة إسرائيل على تجاهل القوائم والأحزاب العربية لتشكيل الحكومة القادمة.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ إيهاب جباري، كنت معنا في العالم اليوم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه كندا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم علاقاتهما، وذلك عبر شراكة قد تتجاوز التعاون الاقتصادي التقليدي لتشمل الأمن والدفاع والطاقة والتكنولوجيا. فالاتحاد الأوروبي يريد فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب لها. يأتي هذا الاقتراح في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى علاقة اقتصادية وأمنية أوثق مع أوروبا وسط حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.
1: في خطوة تعكس عمق التحول في العلاقة، تدفع بروكسل باتجاه نقل الشراكة مع أوتوا إلى مستوى أكثر تقدماً، مستوى لا يقتصر على التبادل التجاري بل يفتح الباب أمام تعاون أوسع في الملفات الاستراتيجية من ضمنها الأمن والدفاع إلى الطاقة والتكنولوجيا. وفي المقابل تبدو كندا أكثر انفتاحاً على صيغة تمنحها ارتباطاً أوثق بأوروبا. وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية تصوراً لرفع العلاقات مع أوتوا إلى مستوى غير مسبوق، متحدثة عن إمكانية أن تصبح كندا أول عضو منتسب إلى الاتحاد الأوروبي.
2: الأمر لا يتعلق بشراكة ضد أي شخص آخر، بل شراكة من أجل تعزيز قوتنا المشتركة. باختصار، نريد رفع العلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن. لقد قلت إننا بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير في شراكاتنا، ولهذا السبب أود العمل معكم لتمهيد الطريق لكي تصبح كندا أول عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. كندا والاتحاد الأوروبي شريكان اقتصاديان بالفعل بفضل اتفاقية تجارية سمحت بزيادة التبادل التجاري بنسبة تفوق 75% في أقل من عقد من الزمن.
1: أما رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فقد أكد أن بلاده تسعى إلى إقامة تحالف مع الاتحاد الأوروبي ووصفه بالفريد، من دون أن يكون الهدف الانضمام الكامل إلى التكتل. طرح كارني يبدو أنه يرمي لتوسيع خيارات بلاده الاقتصادية والاستراتيجية وتقليل اعتمادها على السوق الأمريكية. تقارب يبدو أن الضغوط الأمريكية كانت عاملاً مهماً في تسريعه، فقد فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجات كندية محددة، فيما أعلنت واشنطن لاحقاً إجراءات تستهدف بعض الواردات الكندية بينها منتجات زراعية ومركبات. سياسياً، قد تمنح الشراكة المتوقعة كندا حضوراً أوسع في النقاشات الأوروبية المتعلقة بالأمن والطاقة والقطب الشمالي، كما قد تفتح فرصاً أمام الاستثمارات وسلاسل توريد المعادن والتكنولوجيا والدفاع، لكنها ستواجه تحديات تتعلق بالمعايير التنظيمية والنفاذ إلى الأسواق وترجمة الطموحات السياسية إلى اتفاقيات ملزمة.
0: أرحب من برلين بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي العبسي. دكتور علي، أهلاً ومرحباً بك. فوندرلاين تقول بأن أوروبا تريد من كندا بأن تكون عضو شريك، وكارني يقول بأنهم لا يسعون إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي بل يريدون أن يكونوا أو يكونوا تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. نريد أن نفهم بداية هذين المصطلحين دكتور علي، ما الذي يعنيه عضو شريك في الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي تعنيه هذه العبارة؟
3: ولا يوجد تعريف في ميثاق الاتحاد الأوروبي حول موضوع العضو المنتسب، وقالت عضو منتسب لا يوجد تعريف محدد يعني أو له صيغة قانونية معروفة حتى الآن حتى نستطيع الاستدلال بها، لكن هي في جميع الحالات هي أقل من العضوية. وأعتقد بأن هذا الموضوع مهم للطرفين، لأنه ما يميز الاتحاد الأوروبي مثلا أنه أن القوانين التي يفرضها البرلمان الأوروبي تسري أو لها الأولوية حتى على القوانين الوطنية. أيضا التصويت في ضمن الاتحاد الأوروبي هو بالإجماع، وبالتالي هناك حق فيتو ضمني لكل أعضاء الاتحاد. وإذا انضمت كندا حتى بالرغم من التقارب السياسي والاقتصادي، فإنها أولا هي مختلفة طبعا، هي ليست دولة أوروبية، وبالتالي مسألة أن الكنديون سيقبلون بأن تفرض عليهم قوانين الاتحاد الأوروبي هذا مسألة مستبعدة. وأيضا اختلاف المصالح، اختلاف البيئة، واختلاف التاريخ السياسي، الدول الأوروبية دول عريقة ولها مئات السنين قائمة، كندا دولة نسبيا حديثة، وبالتالي أن تكون لها حق النقض الضمني الذي يمنح للأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فهذا مسألة مستبعدة. كما قلت، هناك سعي حثيث من الجانبين للوصول إلى علاقة متميزة، ولكن الطرفين لا يرغبان، الاثنان لا يرغبان في أن تصل إلى عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك لا يمثل واقع مقبول
0: وهذا ما
3: لدى
0: أكده
3: الطرفين،
0: يعني
3: طرف واحد
0: دكتور علي،
3: لدى الطرفين.
0: هذا ما أكده أيضا كارني عندما قال بأنهم لا يسعون للانضمام إلى الاتحاد بل يريدون تحالف فريد. نريد أن نفهم أيضا يعني ما خصائص هذا التحالف المرتقب برأيك؟ كيف يمكن، ما الذي تسعى أن تستفيد منه كندا من هذا التقارب الذي وصف بالتحالف الفريد؟
3: هو طبعا تقارب متعدد الجوانب، هو طبعا تقارب سياسي، تقارب دفاعي، تقارب في مجال الأمن، وتقارب اقتصادي. في الجانب الاقتصادي الطرفان لديهما بالفعل اتفاقية تجارة حرة مبرمة منذ دخلت حيز التنفيذ عام 2017، يعني لها 9 سنوات. صحيح أن بعض الدول الأوروبية لم تصوت عليها حتى الآن، ولكن هناك فعلا تنامي في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد الأوروبي هو سوق كبير جدا للصادرات الكندية، يستطيع أن يعوض إلى حد بعيد المصاعب التي تواجهها كندا والصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ليس البعد الاقتصادي فقط هو المحرك هنا، ولكن التهديدات التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية ليست اقتصادية فقط، ليست الرسوم الجمركية والتي يعاني منها بالمناسبة الطرفان، ليست فقط كندا ما تعاني من الرسوم الجمركية، أيضا الاتحاد الأوروبي يعاني أيضا من الرسوم الجمركية. ولكن مثلا ما يجمعهما هو الدعاية التي يقدمها أو ينشرها أو يدعو لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم كندا وضم أيضا جرينلاند التي تتبع الدنمارك، وهي تعتبر أرض أوروبية وتحت سيادة دولة أوروبية. الطرفان يعانيان من دعاوي ترامب ودعوته إلى ضم هاتين جرينلاند وكندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه أكثر إلحاحا وصوت أعلى بالنسبة لجرينلاند، ولكن أيضا كندا تواجه مثل هذه الدعاوي، وهي حتى لو كانت ربما غير واقعية، ولكنها أيضا تثير نوع من البلبلة ونوع من
0: دكتور
3: القلق
0: يعني
3: الأمني،
0: تحدثت أنت
3: خصوصا
0: الآن
3: أن هناك
0: حول الضغوط الأمريكية، دعنا نخصصها أكثر قليلا، دعنا نسميها بالسياسات ترامب الأخيرة. هل برأيك هي من سرعت أو هي ما سرعت توقيت تعزيز هذه الشراكة وسعي الطرفين لتعزيز هذه الشراكة عبر الأطلسي؟
3: بالتأكيد، على الأقل من الجانب الكندي هناك مقاربتين مختلفتين في مواجهة سياسة ترامب بين الاتحاد الأوروبي وبين كندا. الاتحاد الأوروبي حاول أن يجد حلولا وسطية، حاولوا بالدبلوماسية، حاولوا استخدام العلاقات الشخصية، وهناك كان محاولة نوعا ما لترضية ترامب ومنح نوع من الجوائز حتى لا يخفف من سياساته الجمركية ضد الاتحاد الأوروبي. لكن على النقيض من ذلك كانت كندا، رئيس الوزراء الكندي واجه الولايات المتحدة الأمريكية وواجه سياسة ترامب بالرد بالمثل، يعني فرضت عليهم رسوم جمركية، فرض الكنديون أيضا رسوم جمركية بالمقابل وبنفس الدرجة. سياسيا كانت هناك تصريح شهير لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة دافوس في بداية العام، عندما وصف ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب بأنه نوع من احتكار القوة ونوع من ربما بين قوسين البلطجة الدولية، وأنه ادعى أن هناك نظام دولي كان يتم الحفاظ عليه صوريا على الأقل شيء نظريا أو أمام الناس، ولكنه الآن هذا الموضوع انتهى، والآن ترامب يريد أن يسيطر وأن يفرض قراره على العالم. ولذلك أعتقد الجانب الكندي هو من سعى ربما بطريقة أكثر إلحاحا للوصول إلى شراكة أقوى مع الاتحاد الأوروبي. هو يريد أن يعوض أولا الأسواق التي فقدها في الولايات المتحدة الأمريكية بالسوق الأوروبي الكبير والذي قد يستوعب جزء كبير من الصادرات كما قلت، ولكنه أيضا يرتكز على الدعم السياسي من الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيضا كتلة سياسية كبيرة ومؤسسات كبيرة، ودول هناك دولتان أو ربما فرنسا ودول مثل ألمانيا هي دول مؤثرة على الساحة العالمية. أيضا دفاعيا، صحيح أن الجانبين هما في الجميع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجزء كبير ربما أغلب دول الاتحاد الأوروبي هي عضو في حلف الناتو، وبالتالي هناك نوع من التكتل ضمن الحلف تجاه السياسات الأمريكية. أيضا كما قلت، هناك حاجة لدى كندا لإيجاد دعم سياسي ودعم أمني ودعم اقتصادي في هذا المجال،
0: طيب
3: وبالتالي
0: دكتور
3: لديهم
0: علي
3: مصلحة كبيرة. الاتحاد الأوروبي أيضا
0: طيب يعني ذكرنا وأكدت أنت أيضا بأن ربما السياسات الأمريكية الحالية وسياسات دونالد ترامب الضاغطة على كندا وعلى الاتحاد الأوروبي هي ما سرعت وكانت هي العامل الأساسي لتسريع وتيرة هذه الشراكة بين كندا والاتحاد الأوروبي. ولكن إن تحدثنا عن الجانب الأوروبي، لن تكون أوروبا بمعزل عن الولايات المتحدة خلال هذه الشراكة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها إذا سمحت باستقلالية أكبر لكندا ربما تواجه ضغوط أمريكية وربما تواجه غضبا أمريكي إن صح التعبير. كيف ستوازن أوروبا الآن هذه المعادلة، معادلة استقلالية أكبر لكندا وموازنة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، ومن جانب تجنب الضغوط الأكثر من قبل الولايات المتحدة أو بمعنى آخر إغضاب الولايات المتحدة؟
3: هناك في الاتحاد الأوروبي اتجاهان يسيران بشكل متوازي، واتجاه يسعى إلى أنه يدعو إلى مواجهة أكثر صراحة لسياسة ترامب، يدعو إلى اتخاذ مواقف أكثر وضوحا، وهذا الاتجاه تقوده فرنسا، ونحن نعرف أن هناك علاقة خاصة بين فرنسا وبين كندا. أيضا ألمانيا وهي دولة قيادية في الاتحاد الأوروبي أيضا في الفترة الأخيرة صرحت، يعني سياسيها صرحوا بأكثر مرة بأنه ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية غير مقبول، وهناك سياسات تخترق القانون الدولي ويجب على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وبالنظام الدولي. هناك غضب داخل الاتحاد الأوروبي من السياسات الأمريكية، هناك نوع من الرغبة في المقاومة وفي مواجهة هذا، لكنهم لكن لأن كما قلت الاتحاد الأوروبي مكون من مجموعة كبيرة من الدول، بعضها لديها تحالفات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتحاد الأوروبي لا يستطيع اتخاذ موقف حازم بالإجماع، وبالتالي تلجأ الدول الكبرى المؤثرة مثل فرنسا وألمانيا على أساس الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بديل آخر، مواجهة ترامب أو مواجهة السياسة الأمريكية عن طريق آخر، وهو الآن في هذه الحالة هو التحالف وتقوية التحالف والعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع كندا. فهذه واحد الخيارات المتروكة أو المتاحة أمام الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، لكن إلى أي مدى قد تذهب في هذا المجال هذا ربما ننتظر، لأن كما قلت الموافقة على أي اتفاقيات مع كندا أو عضوية انتساب أو أي شيء آخر في هذا المجال أي مشروط بموافقة كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهناك كما قلت دول حتى كانت صغيرة ربما بولندا وبعض الدول الأوروبية الصغيرة التي لديها تحالفات أقوى مع الولايات المتحدة الأمريكية أو هي لديها أو ترغب في تقوية تحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تعارض هذا المسألة في النهاية، ولكن في هذه المرحلة هناك رغبة في مواجهة السياسة الأمريكية، مواجهة سياسة الرئيس ترامب، وأحد هذه الوسائل

0: بالتالي هي تحالف مع كندا.
1: طيب من جانب آخر أيضا مهم دكتور علي، ربما يعني الناتو، إن تحدثنا عن حلف شمال الأطلس الناتو في إطار تقليدي أمني يضم دول أوروبا ويضم أيضا دول من أمريكا الشمالية، برأيك يعني هل مقترح التحالف الفريد الذي ذكره كارني أو حتى الشراكة الانتسابية التي ذكرتها أورسولا فوندرلاين، هل يمكن أن يكون لها دور في إكمال الناتو، أم ربما هناك حسابات أخرى جيوسياسية ربما تمنع من المضي قدما في هذا الجانب؟
0: طبعا حلف الناتو هو مهم لجميع الأطراف، يعني مهم للولايات المتحدة الأمريكية بنفس الدرجة المهم للدول الأوروبية، وهم أيضا لكندا، لأنه إذا شاهدنا كندا هي دولة حدودية مع روسيا، وتهديدات الروسية واضحة في القطب الشمالي، وأيضا الصين لديها نشاطين. التهديدات التي ذكرتها الولايات المتحدة الأمريكية من تزايد النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي هي حقيقية، ولكن ربما مبالغة أو تم توظيفها من الجانب الأمريكي لابتزاز الدول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو. لكن أعتقد العلاقات أو التحالف الآن الذي سيتم أو الذي يجري التنسيق له بين كندا والاتحاد الأوروبي متعلق بتكوين كتلة ضمن إطار الناتو، يعني لا أحد يريد استبدال الناتو، لا أحد يرغب في ذلك، ولا حتى استبدال الناتو هو مسألة غير واقعية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأساسية والرئيسية في الحلف، يعني من دون الولايات المتحدة الأمريكية لا يعود للحلف أي قيمة عسكرية حقيقية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمتلك القوى العسكرية الرئيسية والضاربة في الحلف. الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات موجودة في أوروبا منذ سنوات، أكبر قاعدة أمريكية خارج الأراضي الأمريكية موجودة في ألمانيا في شتوتغارت، لديها قواعد في أغلب دول الاتحاد، طيرانها موجود في أغلب الدول، لديها صواريخ نووية موجودة حتى في ألمانيا، وبالتالي التخلي أو نوع من استبدال حلف الناتو بتكتل يجمع الاتحاد الأوروبي وكندا هذا مسألة مستبعدة، ولكن هو ضمن إطار التحالف الناتو أو حلف الناتو ربما تشكيل جبهة تقاوم، أو ربما يكون لها صوت أعلى أو صوت موحد في مواجهة سياسة الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم، أنا أشكرك جزيل شكر الدكتور علي العبسي، كنت معنا من برلين.

0: في ملفنا الأخير من العالم اليوم نناقش تزايد التحذيرات من مخاطر الذكاء الصناعي، إذ أعلنت شركة أوبن أي آي مطورة برنامج تشات جي بي تي أنها تعمل مع إنثروبيك المنتجة لكلاود وشركة جوجل المطورة لجيمين آي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تصاعد الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطويره.
1: سباق متسارع نحو نماذج ذكاء صناعي أكثر تطوراً واستقلالية، يقابله تصاعد في التحذيرات من مخاطر قد ترافق هذه التكنولوجيا. وفي محاولة لضبط هذا السباق، تبحث أوبن أي آي وأنثروبيك وجوجل إنشاء هيئة مشتركة للإشراف على أقوى النماذج واختبارها، وتأتي التحذيرات مع تزايد قدرات الذكاء الصناعي على تنفيذ مهام معقدة بأقل تدخل بشري، ما يثير مخاوف من استخدامه في الهجمات السبرانية والتضليل والاحتيال والمساعدة في تطوير أسلحة خطرة، إلى جانب تأثيره المحتمل في الوظائف والخصوصية ومخاطر فقدان السيطرة على أنظمة شديدة التطور. هذه المخاوف دفعت الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي إلى الدعوة لإبطاء وتيرة تطوير أقوى النماذج، وهي دعوة أيدها سام ألتمان وإيلون ماسك بهدف منح إجراءات السلامة والرقابة وقتاً لمواكبة التطور التقني. لكن المقترح يواجه انتقادات تتعلق بمدى قدرة الشركات المطورة للذكاء الصناعي على مراقبة نفسها واحتمال احتكار الشركات الكبرى لصياغة قواعد القطاع. لذلك قد تشكل الهيئة المقترحة بين عمالقة الذكاء الصناعي خطوة نحو وضع معايير واختبارات مشتركة، لكنها لن تكون كافية وحدها لاحتواء المخاطر ما لم تترافق مع رقابة مستقلة وشفافية أكبر وقواعد حكومية وتعاون دولي، في وقت أصبح فيه الذكاء الصناعي جزءاً من منافسة اقتصادية وتكنولوجية وجيوسياسية متصاعدة.
0: رحب الآن بضيفتي في الاستوديو الأكاديمي.

0: عن التهويل أو عن حتى تخفيف المشهد للمستمع الكريم. ما يحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي كنا تحدثنا فيه منذ سنوات، العاملين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، النظم والتشريعات ومدونات الأخلاقيات التي رصدت منذ سنوات، كنا نتحدث أننا سنصل إلى هذه اللحظة. ما يحدث الآن هو ليس صحوة إنسانية ولا أخلاقية من قبل هذه الشركات، وإنما هو عبارة عن تكتيك معين بشكل يحصر المشهد، خصوصا بعد طي هذه الاستقالات والإعلانات والتقارير التي رصدت مع تطور الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي فاجأ المطورين أنفسهم من عمليات داخلية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي وصلت إلى مخرجات لم يتوقع أن يصل لها لا المطورين ولا الشركات المطورة. ولكن هذا لا يأتي تحت مظلة أخلاقية أو مظلة الذكاء الاصطناعي المسؤول، وكأن الشركات هذه التي طورت الأنظمة الآن تداركت المشهد وتسعى إلى التطوير وتقنين الأضرار الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، إنما نعتبرها ضمن إطار تكتيكي لإضافة لمسة من القدسية لهذه الأنظمة، وكأنني أنا الذي أطور هذه الأدوات العظيمة وأنا الذي أستطيع أن أعمل على كبح المخاطر فيما يحصر احتكار نوعي لأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ثلة من شركات تحكم العالم وتحكم مسار العالم سواء كان الاقتصادي أو حتى المعرفي أو السياسي، وما ينطبق عنه من مخرجات قد تعيق مساهمة أنظمة الذكاء الاصطناعي بنيت على المصادر المفتوحة أو الشركات الناشئة من الدخول في المنافسة مع هذه الشركات.
1: دكتورة، هل نفهم من حديثك وعموما من ما يجري حاليا بأن سباق التطوير وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتنافس الحاد ما بين هذه الشركات على فوق الأخلاقيات؟
0: يعني للأسف الشديد الفجوة التي كنا نتحدث عنها ما بين التشريعات وسن القوانين وتحديد إطار عمل الذكاء الاصطناعي كأي منظومة كالأسلحة البيولوجية وما غيرها بإجبار وجود القوانين السلامة والشفافية والذكاء الاصطناعي المسؤول وما بين تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، الفجوة التي حصلت هي المسؤولة عن ما نحصل عليه اليوم من تبعات لأضرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. ولكن لا نغفل عن نقطة مهمة، هذه الشركات الآن تتحدث عن أضرار، لعلنا نتحدث عن أضرار مصيرية تتحكم بالعنصر البشري ككل، لكن قد يكون هناك أيضا تعمية استراتيجية للأضرار اليومية التي يتعرض لها المواطن التي قد تعتبر بسيطة مقارنة بالمخاطر الوجودية، الأضرار التي تنتهك خصوصيته بشكل يومي. نعم. الذي وخصوصا إذا أسقطنا الموضوع على منطقتنا، فنحن نتحدث عن تبعية رقمية، عن رهان بالتأكيد تقني للغرب بشكل واضح.
1: ووصلنا إلى مرحلة يعني توقع بعض باحثي الذكاء الاصطناعي أن تطور هذه التقنية وتسارعها سيقود إلى نهاية العالم في العام 2030 إذا استمر هذا السباق بذات الطريقة يعني تجنب الحديث عن أخلاقيات المهنة وعن كيفية إيقاف هذا الكبح المتسارع. ما الذي يعكس هذه المخاوف الجذرية؟ ما الذي يحدث الآن في الذكاء الاصطناعي ليدعو بتصريح من مطوري هذا الذكاء الصناعي بتصريح بأن نهاية العالم ربما ستكون في 2030؟
0: يعني لعل أهم والركائز الأساسية التي دعت المطورين للتصريح بشكل علني بهذا أنه إحنا وصلنا إلى نتائج ذكاء اصطناعي غير قابلة للشرح والتفسير من قبل المطورين أنفسهم، بمعنى مطور نظام ذكاء اصطناعي قد لا يستطيع تفسير لماذا حصلنا على مثل هذه النتائج أو لماذا تحرك، خصوصا في عصر الأيجنتيك اي اي، في عصر الوكلاء الذكاء الاصطناعي، كيف تعامل الوكيل الذكاء مع الآخر وكيف حدث الورك فلو بين هذه الوكلاء وكيف حصلنا على النتيجة. قد يصعب على المطور نفسه تفسير أو القابلية للشرح للمستخدم أو حتى للحكومة أو حتى للجان الإشرافية. النقطة الأخرى. نعم. قد تتعلق بموضوع الصراع المحموم بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى خصوصا في سيليكون فالي، نحن نتحدث عن صراع عالمي الآن أصبح. نعم. حتى بين الدول، بين أمريكا والصين، بين الشركات أنفسها للاحتكار والهيمنة وللسلطة، فنحن نتحدث عن ثلة قليلة من الشركات الآن تحكم مسار الذكاء الاصطناعي في العالم ككل. فهذه المحاور الرئيسية هي التي دعت بعض المطورين أو إذا أردنا تخصيص العاملين في مجال الأبحاث والتطوير في الذكاء الاصطناعي من الاستقالة

0: أو الإعلان عن التخوفات الحقيقية التي نتحدث عنها اليوم.
1: دكتورة نور، بكل صراحة يعني إلى أي مدى ربما فقد المطورون السيطرة على الذكاء الاصطناعي أو ربما سيفقدونه عما قريب، ما أدى إلى هذا التوجه الحالي في هذا الوقت؟
0: يعني للإجابة بشكل واقعي وعلمي، لا يمكن لأي مطور ذكاء اصطناعي الإجابة بشكل صريح أو البت في إجابة، لأننا نحن الآن أمام نوع ذكاء اصطناعي فائق القدرة والإمكانيات، تتحكم به فقط الشركات الكبرى. دورنا كعاملين في مجال الأبحاث والأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هو كبح جماح هذه الأدوات، على الأقل سن التشريعات أو عدم الاصطياد التشريعات، لأنه الآن ما وراء هذه التصريحات هو عملية استراتيجية لاصطياد تشريعات تتوافق مع طبيعة هذه الشركات، بحيث تصعب على الشركات الصغرى أو المتوسطة المطورة للذكاء الاصطناعي تطبيق هذه التشريعات. فكيف يمكن لمطور ذكاء اصطناعي أن يسن تشريعات تحد هذا التطوير؟ التقييم الذاتي أو الرقابة الذاتية فشلت في طول، إذا مررنا على التاريخ السياق التاريخي للتكنولوجيا فشلت في كل مراحله إذا كان هناك رقابة ذاتية. نحن بحاجة إلى طرف ثالث لكي يضع معايير،
1: طرف ثالث مستقل،
0: مستقل لا علاقة له لا بالبعد، يعني لا هو من أصحاب الأسهم في هذه الشركات ولا هو مطور داخل الشركات.
1: هل يمكن أن يتحقق ذلك في خضم هذا التنافس؟
0: في الحقيقة إذا رأينا مسار التشريعات والمدونات الأخلاقية التي عملت عليها سواء كان الاتحاد الأوروبي أو اليونسكو أو الـ AI Act، يمكن سن قوانين كما سنت قوانين الأسلحة البيولوجية إذا تعاظمت وتكاثفت الجهود بين المحافل الأكاديمية والجامعات، بين الحكومات، بين المجتمع المدني وبين إشراك المواطنين. كون أن هذه الأدوات أصلا تغذت على بيانات المواطنين، إذا هناك حق للمواطنين في تحديد مسار توظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أو ما. إذا أسقطنا على منطقتنا، إذا أردنا التحدث عن منطقة المينا أو لسوانا، نحن بحاجة وجهد كبير لبناء قدرات محلية تعكس الهوية والثقافة واللغة والدين المحلي الذي تم تحييده وتقنين وصوله داخل سواء كان أطر التشريعات التي تتحدث عن تقنين أدوات الذكاء الاصطناعي أو عن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركات سيليكون فالي.
1: سأعود إلى هذه النقطة، ولكن قبلها نريد أن نفسر شيء. يعني تحدثنا عن ربما أسباب هذا التوجه، ولكن نريد أن نشرح نقطة مهمة جدا يتساءل عنها الكثيرين الآن. ما الذي يعنيه فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يعنيه أن يطور الذكاء الاصطناعي نفسه بنفسه؟ نريد أن نفهم هذه النقطة.
0: يعني نتحدث عن مخاطر جدا مروعة، قد نقول بدون ما أنه نبالغ، قد تحدث للبشرية طالما أننا استمرنا كمشاهدين نراقب هذا التطور. نتحدث عن إنتاج بعض الأسلحة البيولوجية التي قد تتسبب بالضرر المباشر لصحة البشر، نتحدث عن أسلحة فتاكة تتعلق
1: عذرا تطوير هذه الأسلحة لصالح البشر أم لصالح الذكاء الاصطناعي؟
0: هو في الأساس نحن لسنا ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس نحن نعمل على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية لتحسين حياة البشر، ولكن هناك طرف للأسف الشديد يسعى وراء الربح بشكل كبير، يتبع إلى أصحاب الرؤوس المال ولا يتبع إلى السلامة والأمان والشفافية ومعايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. لذلك يمكن توليد أدوية إيجابية يعني تحسن من حياة البشر وتشفي من عديد من الأمراض، ولكن في أيضا بنفس الوقت يمكن توليد أو تصنيع أدوية أسلحة بيولوجية قد تفتك بالبشرية. إضافة إلى نحن نتحدث عن عصر الحروب، ولعل مشهد غزة هو أكبر دليل على توظيف الذكاء الاصطناعي لإبادة المواطنين، فما ستنتهي به غزة سيبدأ به الحرب في منطقة أخرى، فتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحروب، هناك الحديث عن قد نصل إلى حروب نووية تدار عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، موضوع الرقابة والتتبع، موضوع أن البشر أصبحوا معرين أمام أدوات الذكاء الاصطناعي لا خصوصية، نعتبرها قربان قدمت لتطوير هذه الأدوات. فهناك مخاطر حقيقية، لكن كي لا نغفل أن هذه المخاطر الوجودية لا يمكن أن تعمينا عن مخاطر يومية نعيشها ونواجهها كمواطنين وكعاملين في حقل الذكاء الاصطناعي، ندفع ثمنها من حياتنا اليومية، من خصوصيتنا، من إرثنا التاريخي التقني الذي نتركه للأجيال القادمة. وبالتالي تسليط الضوء بشكل بهذه الهبة التي حدثت وكأننا لا نتحدث عن مخاطر يومية نواجهها يمكن إثباتها، فيه جزء من سياسة موجهة

0: للتعمية الاستراتيجية عن المخاطر اليومية وتقنين وتقزيم هذه المخاطر.
1: طيب نقطة أخيرة ونحن نختم هذه المقابلة دكتورة، تحدثنا عن الهيئة المقترحة التي من المفترض أن تنشأ بالتشارك مع هذه الشركات الكبرى. إذا أنشئت هذه الهيئة وقلنا قبل ذلك بأنها تحتاج إلى رقابة مستقلة، ما المعايير التي من الممكن أن تضبطها على عجالة؟
0: يعني هذه الهيئة صدقا وصراحة لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن بناء عليها بشكل مستقل مخرجات قد تضبط وتقنن الأخطار الناتجة عن أدوات الذكاء الاصطناعي. نحتاج إلى جهات مستقلة لا تتبع لأي طرف لتقييم هذه الأدوات. أيضا نحتاج إلى أسنان تشريعية تجرم يمكن عليها أن تعاقب هذه الشركات، وعندها القدرة من إيقاف تطوير بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي في حال تشكيل خطر على البشرية، أو إيجاد سبل لتفسير النتائج والمخرجات في أي وقت تمت الحاجة إليه، وبالتالي إشراك المجتمع وإشراك كل هذه الأطر ضمن عملية لتقنين وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي صالح البشرية نحن بحاجة إلى. لا يمكن الاعتماد على هذه اللجنة بشكل أو ما، لا يمكن أن تكون أنت القاضي وتكون أنت المجرم في نفس اللحظة. أعتقد أن هذه نكتة سخيفة، لكن للأسف الشديد هذه الشركات تتبع منظومة احتكارية يبدو أنها تدير المشهد بشكل أو ما، طالما أننا بقينا خارج هذه اللعبة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتورة نور نعيم، الباحثة المتخصصة في أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي، شكرا لك.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.

0: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج. يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة. في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط. هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت المستشفى بالسلامة.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون

0: إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تواصل عمليات البحث وانتشال الجثم في ميناء سعادة غربي مدينة غزة، والدفاع المدني يطالب بإدخال المعدات والآليات الثقيلة للقطاع. نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربي تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ سبتمبر الحالي. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. وقتل وجرحى بهجمات روسية على مدن أوكرانية، وكييف ترد باستهداف مطار عسكري روسي ومصفاة نفط.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غربي المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشار الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا وخمسة نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج.
1: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر. آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة، تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
0: وللمزيد تنضم إلي من غزة زميلة ربا العجرمي لتضعنا في جملة من هذه التطورات وهذه التفاصيل، لا سيما بعد انهيار مبنى السعادة في مدينة غزة والمكون من 6 طوابق. أهلا بك ربا، وضعينا في التفاصيل.
2: أهلا بك أحمد. فعليا فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ تواصل عملياتها في محاولات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مبنى السعادة الذي انهار يوم أمس فجر أمس، وكان بداخله عشرات العائلات، وتحدث الأرقام عن أكثر من 100 فلسطيني كانوا يتواجدون داخل هذا المبنى، غالبيتهم من النساء والأطفال. هذه الجهود مع بذلها بشكل مضن توقفت العديد من جهود إزالة الركام البحث وانتشال جثامين الشهداء السابقين الذين سقطوا قبل سنوات خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأوقفت فرق الدفاع المدني واللجنة المصرية الإغاثية وكذلك الأمر فرق البلديات أوقفت جميع جهودها في مناطق مختلفة من مدينة غزة، وركزت هذه الجهود على محاولة الوصول إلى مفقودين تحت أنقاض مبنى السعادة. في ظل ما نتحدث عنه عن هذه الكارثة الإنسانية التي وقعت في هذا المبنى، هناك أكثر من 2000 من المباني أيضا على ذات الشاكلة مهددة.

0: بالانهيار. ويوم أمس قال لنا المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، قال بأن هناك عشرات الاتصالات التي ترد إلى فرق الدفاع المدني منذ سماع المواطنين بحادثة مبنى السعادة، والذين يقطنون في مبان آيلة للسقوط يطالبون فرق الدفاع المدني بالتدخل العاجل، محاولة تدعيم هذه المباني أو محاولة إنقاذهم وتوفير ملجأ آمن آخر لهم في ظل الشح كبير في مستلزمات الإيواء. تقول الجهات الإغاثية بأن 70-80% من الأنشطة الإغاثية مشلولة بشكل شبه كامل أحمد، وهنا تكمن الكارثة. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يدخل من شاحنات المساعدات الإنسانية في اليوم الواحد إلا مقدار ما بين 180 إلى 100 شاحنة، وغالبية هذه الشاحنات هي شاحنات للبضائع التجارية والمواد الاستهلاكية، ولا تحل أزمة ولا تقدم إغاثة ولا تقدم مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين. عندما نتحدث عن قطاعات حيوية كالصحة كالمستشفيات كالبلديات كالدفاع المدني، قدراتهم مشلولة بشكل شبه كامل. كان هناك أو صباح هذا اليوم كان أيضا هناك تصريح لمدير مجمع الشفاء الطبي، وقال ما يحدث في المستشفيات هو ضرب من الجنون، حيث توقفت 70% من المولدات الكهربائية نتيجة الأعطال، نتيجة عدم إدخال الاحتلال للزيوت والفلاتر الخاصة بإعادة صيانة هذه المولدات، نتيجة أيضا لعدم إدخال السولار والوقود بالكم الكافي. كأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة إلى أطول أمد ممكن في ظل صمت دولي وعدم تدخل حقيقي لإغاثة المنكوبين هنا في القطاع. التحذيرات الآن أحمد تتصاعد بما يتعلق الأزمة الإنسانية الوشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، وهنا يدق ناقوس الخطر أمام غرق الخيام بمياه الأمطار، أمام عدم وجود بنى تحتية لتصريف هذه المياه، وأمام اختلاطها بمياه الصرف الصحي، وهذا الأمر كله ينذر أيضا بكارثة جديدة. أحمد
1: أشكرك جزيلا شكرا الزميلة ربا العجرمي، كنت معنا من القطاع عن هذا الكم الوافر والتفاصيل، شكرا جزيلا لك. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية وداهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وأعلنت الخارجية الأمريكية تمديد قيود التأشيرات المفروضة على أعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وعزت ذلك إلى ما وصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات واستمرار أنشطة تقوض آفاق السلام. كما انتقدت لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. تتجاوز المعركة الانتخابية في إسرائيل التنافس على مقاعد الكنيست لتشمل محاولات استبعاد الأحزاب العربية من السباق الانتخابي، وفيما تدفع قوى من اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو وإتمار بن غفير نحو شطب القوائم العربية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن أصوات الناخبين العرب قد تكون مؤثرة في تشكيل الحكومة المقبلة.
2: حان الوقت لإجراء تغيير منهجي وإدراكي، وسننهي ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيسة الإسرائيلي. بهذه الكلمات أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير موقفه من مشاركة الأحزاب العربية في الانتخابات في تعبير واضح عن معركة سياسية تتجاوز شطب قوائم ومرشحين إلى محاولة إقصاء الصوت العربي من المشهد السياسي. تتصاعد الدعوات إلى حظر الأحزاب العربية مع احتدام المنافسة على تشكيل الحكومة المقبلة وعدم قدرة معسكر بنيامين نتنياهو أو خصومه على ضمان أغلبية 61 مقعدا. فالليكود تقدم بطلبات لشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، بينما طالب حزب عودس هايدي هوت بمنع ترشح رئيس التجمع سامي أبو شحادة، مستندين إلى مزاعم بإنكار

0: هدية الدولة ودعم الكفاح المسلح. أما المشاركون في هذه الحملة فتتصدرهم أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي ترفض وجود الأحزاب العربية داخل أي ائتلاف حكومي. في المقابل ترى الأحزاب العربية والقوى اليهودية التقدمية أن طلبات الشطب تستهدف نزع شرعية الفلسطينيين في الداخل وحرمانهم من حق التمثيل السياسي. موقف المعارضة الإسرائيلية يبدو أكثر تعقيداً، فهي قد تحتاج إلى دعم الأحزاب العربية لإسقاط نتنياهو، لكنها تتردد في إعلان ذلك خشية خسارة أصوات يهودية رافضة لمشاركتها في الحكم. ورغم ذلك تبدو فرص تثبيت قرارات المنع أمام المحكمة العليا محدودة، استناداً إلى سوابق قضائية ألغت قرارات مماثلة. خطوات متسارعة تقودها الأحزاب الإسرائيلية بعد استطلاعات رأي توقعت حصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد والموحدة على 5 مقاعد، ما يجعل هذه المقاعد 12 قوة حاسمة في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا مع تعادل معسكري نتنياهو وأيزنكوت عند 52 مقعدا لكل منهما. وحتى هذه اللحظة تبقى الأحزاب العربية في قلب المعركة الانتخابية قوة يسعى اليمين إلى إقصائها، فيما قد تتحول أصواتها إلى مفتاح حسم هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: قالت قوات الحكومة اليمنية أنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوبة بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز وفي الساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر أن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جرداد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. كما وصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي إلى محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. أكد مسؤول عسكري يمني تقدم قوات الفرقة الأولى على جبهة معسكر لبنات في المحافظة، فيما أظهرت لقطات مصورة جنودا على متن مركبات مدرعة وعلى شاحنات يتقدمون عبر مناطق صحراوية وسط دوي نيران الرشاشات. في غضون ذلك أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها الحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشب. وأوضحت أن جزءا من النازحين تعرضوا للنزوح للمرة الثانية من الحديدات إلى عدن. وللمزيد ينضم إلي من مأربة الزميل خليل الملايكي ليضعنا في هذه التطورات الراهنة التي تدور على الصعيد الميداني في جبهات عديدة في اليمن. أهلا بك خليل، وضعني في التفاصيل.
2: نعم أحمد، تعز ربما هي الأكثر اشتدادا للمعارك، لم تتوقف فيها المعارك منذ الأيام الأولى اليوم. ربما في بعض الجبهات تهدأ لساعات أو ربما لأيام، ثم تعود تصعيد مرة أخرى في تعز، فتدور الاشتباكات في أسفل جبل جرداد، حيث يحاول الحوثيون الدفع بتعزيزات كبيرة للسيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي الذي يطل على مدن كثيرة في محافظة تعز وعلى مديريات كثيرة في الريف الجنوبي لمحافظة تعز. دفعت جماعة الحوثي بأكثر من 100 عربة وطقم عسكري إلى تلك المناطق. تقول مصادر عسكرية بأن الطيران الحربي أغار على تلك التعزيزات العسكرية لجماعة الحوثي وقتل العديد منهم. كذلك تدور معارك شديدة على جبل كوكوب الذي يطل على مناطق ظل من باب المندب أو على باب المندب. من يسيطر على هذا المكان ويتحكم فيه فيستطيع الوصول إلى مناطق كثيرة ويستطيع التحكم كذلك بممرات

0: من الطرق المؤديه الى عدن والى طور الباحه في محافظه نهد، لكن تقول القوات الحكوميه بانها سيطرت على اكثر من 70% من هذا الجبل الاستراتيجي الذي تدور فيه معارك منذ 3 أيام، بينما يقوم الحوثيون كما تقول المصادر العسكرية بقصف منطقة رأس العارة التي تتواجد فيه القوات العسكرية التي انسحبت من الساحل الغربي باتجاه محافظة نحل. كذلك تدور معارك عسكرية شديدة في منطقة الكدحة، حيث يحاول الحوثيون قطع طريق البيري، وإذا قطع الحوثيون طريق البيري فإنهم يستطيعون الوصول إلى مناطق حساسة إلى قريب مدينة تعز، وكذلك زيادة الحصار على محافظة تعز التي تعاني من أكثر من 10 لن يبقى إلا طريق واحد إلى مدينة تعز. كذلك في محافظة مارب شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على جبهة الكسارة وكذلك على جبهة الزور وغيرها من الجبهات، وحيد كما يقول آليات عسكرية للحوثيين دفعوا بها من اتجاه الجوبة ومن اتجاه محافظة صنعاء ومن خط الجوف، لكنه حيد هذه كما يقول المصدر العسكري. نعم
1: أشكرك جزيلا شكرا زميل خليل المليكي، كنت معنا من مأرب. عن هذا الكمل وفر من التفاصيل والمعلومات. وفي اليمن أيضا دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة واشنطن لاتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات العسكرية الإيرانية إلى الحوثيين. وبحثت الزوبة مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الحوثي، وقالت إن الهجمات الحوثية خلفت أضرارا واسعة على الساحل الغربي وعلى باب المندب، وموجات النزوح من جانبه أدنى هب هجمات الحوثيين وتهديداتهم لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا دعم بلاده للحكومة وللشعب اليمنيين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وبسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن 3 مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب. وأضافت أن ترامب سيلتقي بقادة أو بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاتصال أجري خلال وجود عراقشي في بكين لإجراء مشاورات مع المسؤولين الصينيين بالتزامن مع جمود المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقشي التطورات الأخيرة في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان وعراقشي بحثا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. إلى الملف اللبناني، تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصور ومجدل زون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور، وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية

0: بلدة كفر تبني في قضاء نبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا بينهم أطفال في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزاباروجيا، وألحقت أضرارا بمباني سكنية وبمنشآت صناعية بحسب مسؤولين أوكرانيين. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان، فيما سقط حطام على مباني سكنية وعلى مستودعات بالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف مبنى سكنيا من 19 طابقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت السفن المذكورة من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مواقع الاستهداف أو حجم الأضرار. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في روستوف ومصفات نفط في ياروسلافل داخل روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وقال حاكم مقاطعة روستوف إن المنطقة تعرضت لهجوم أوكراني جوي واسع أدى إلى أضرار واندلاع حريق جرى إخماده. وفي ياروسلافل أعلن حاكم المدينة تعرض مصفات نفط لأضرار إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدا إخماد الحريق، فيما قال إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة. وللمزيد أكثر حول هذه التطورات الراهنة على الصعيد الميداني ينضم إلي من كييف الزميل ثائر عمر. ثائر، ضعنا في هذه التفاصيل لا سيما بعد الهجمات الروسية وبالمقابل كييف ترد عليها.
1: بالفعل الهجمات الروسية متواصلة على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية الأخرى. قبل قليل وزارة الدفاع الأوكرانية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى طبيعة هذا الهجوم، وقالت أن القوات الروسية استخدمت خلال هجوم مركب امتد منذ ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى 157 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الطائرات المسيرة من طراز بانديرول. وقالت القوات الجوية في إطار التصدي لهذا الهجوم أنها نجحت في اعتراض 131 طائرة مسيرة. وتحدث أيضا سلاح الجو في البيان الذي أصدره أيضا قبل قليل أنها وحدات الدفاع الجوي لم تنجح في اعتراض أحد من الصواريخ الذي استخدمتها القوات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم عدد لم توضح طبيعة هذا العدد بطبيعة الحال، مزيجا بين الصواريخ المجنحة والصواريخ المضادة للسفن، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ التي تتبع مسارا باليستيا. وأشار البيان أيضا إلى أن الضربات الروسية سجلت في أكثر من 32 موقعا مختلفا، وهذا الحال يبدو واضحا في العاصمة الأوكرانية كييف. وفقا لعمدة المدينة فيتالي كليتشكو تحدث عن رصد أضرار في 4 أحياء مختلفة سجلت جراء هذا الهجوم، وتحدث العمدة عن إصابة 18 شخصا في أحدث الإحصائيات الصادرة من قبل السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف. إلى جانب ذلك أيضا تحدثت شركة إمدادات المياه فودا كانال عن انقطاعات واسعة في إمدادات المياه في الضفة اليسرى في العاصمة الأوكرانية كييف بعد استهداف إحدى المنشآت التابعة لها في حي دارنيتسكي، وعقبت الشركة على هذا الهجوم مشيرة إلى أن الوحدات الفنية لها تعمل على إعادة إمدادات المياه في هذه المنطقة. وهذه الهجمات بطبيعة الحال امتدت حتى مقاطعة أوديسا في أقصى الجنوب وعدد من المقاطعات الشرقية.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميل ثائر عمر، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف عن هذه التفاصيل وهذه المعلومات. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات واسعة على روسيا تشمل قطاعي الطاقة والدفاع ومسؤولين روسا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، حيث وافق المجلس على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159، بعد أن أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتا مقابل 11.

0: تستقطب المدن المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا السياحة بطبيعتها الخضراء وتنوع أنشطتها من الطيران الشراعي فوق بحيرة أوزونغول إلى مغامرة التجديف في نهر فريتينا وفي ترابزون وريزا. تتنوع التجارب بين البحر والجبال والأنهار لتمنح الزوار فرصة لاكتشاف الطبيعة من زوايا مختلفة بمناظر جميلة وخلابة.
1: جنة خضراء نزورها وتسكن فينا، هكذا يصف السياح إحساسهم عند زيارة المدن المطلة على البحر الأسود في تركيا، على رأسها ترابزون وريزا. أنشطة متنوعة ومغامرات عدة جوا وبرا وبحرا يخوضها زوار المدينتين.
2: مغامرة جميلة جدا وحبيتها، من كثر ما حبيتها بقيت أجي أجربها كم مرة، وحاجة جميلة وأنصح بها الناس يعني.
1: وهنا في أوزونغول حيث تعانق السماء هذه القمم، يخوض الزوار تجربة استثنائية، الطيران بالمظلة، فتبدو البحيرة لوحة مرسومة يمتزج فيها خضار التلال مع زرقة السماء وبياض السحب.
3: يحب السياح هذه المغامرة، خصوصا العرب، بعضهم يخوض هذه التجربة للمرة الأولى في حياته. الانطباع العام هو الإعجاب المطلق، إنهم يرون أوزونغول من السماء وهو أمر يستحق المغامرة فعلا.
1: وفي الجو حين تتسع السماء يكسر المرء خوفه في مغامرة تظهر له عظمة الخالق أمام سلسلة جبال تتقلص أمامه كلما زاد ارتفاع المظلة.
4: لقد جربت للمرة الأولى رياضة الطيران الشراعي، شعرت في البداية ببعض الخوف ولكنني تأقلمت سريعا وأحببت التجربة، إنها رائعة ومثيرة في وقت واحد.
1: ومن سماء أوزونغول إلى نهر فرتينا تتواصل رحلة المغامرات. لعشاق الأدرينالين، المغامرة تكمن هنا في النهر وسط تيارات المياه، خوذة، سترة نجاة وقارب مطاطي، ثم يبدأ التحدي. كباراً وصغاراً من داخل تركيا وخارجها يتوافد السياح إلى هذه المغامرة مستمتعين بأجواء الإثارة والحماس وسط مياه النهر وبين أحضان الطبيعة.
5: يزورنا العديد من الأجانب، معظمهم من السعودية والكويت وقطر ولبنان والأردن، إنهم يحبون هذه المغامرة كثيراً ويستمتعون بها، وبعضهم يجربها أكثر من مرة، كما أنهم يبدون جميعاً إعجابهم الكبير بالطبيعة.
1: هنا يأتي السائح محملاً بالأفكار والفضول والرغبة في الاكتشاف، لكنه يعود محملاً بما هو أكبر، بالذكريات والتجارب والرغبة في العودة مرات أخرى. إيمان العربي، تيريتي عربي، مدينة ريزا.
0: بهذه المناظر الجميلة الخلابة في الشمال الشرقي التركي نصل إلى ختام النشرة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا معاذ الهراس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونها في حلقة اليوم. ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي ويتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الليغا. تألق النجم التركي أردا جولر مع ريال مدريد في بداية الموسم يثير التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، الخسارة الثقيلة للنصر أمام العين الإماراتي برباعية أعادت الجدل حول وضع الفريق فنياً. فهل كشفت مباراة العين عن مشكلات فنية أعمق داخل النصر؟ وهل القائمة الحالية قادرة على المنافسة حتى فترة الانتقالات الشتوية؟ وأين تكمن المشكلة الأكبر، في الخيارة الفنية أم في جودة التشكيلة أم في غياب التوازن داخل الفريق؟

حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا على مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث تقدم النادي الملكي بهدفين عبر الحارس ماتياس ديتورو بالخطأ في مرماه والفرنسي كيليان مبابي، إلا أن أصحاب الأرض عادوا بالنتيجة بهدفين من تسجيل أبيل أوسوري وفرناندو نينيو، قبل أن ينجح ريال مدريد في خطف النقاط الثلاثة بهدف ثالث سجله كارلوس إسبي في الدقائق الأخيرة من اللقاء. قاد الثنائي المغربي حسين وسفيان رحيمي نادي العين الإماراتي إلى الفوز برباعية نظيفة على النصر السعودي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ونجح حسين في إحراز ثنائية قبل أن يتمكن شقيقه سفيان من إضافة الهدف الثالث، فيما جاء الهدف الرابع بواسطة المهاجم اليوناني يورغوس ياكوماكيس. حقق الهلال السعودي فوزا على ضيفه الغراف القطري بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة. روبن نيفيز كان السباق للتسجيل للهلال من خلال ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني، فيما جاء هدف الغرافة الوحيد عبر علاء الدين حسن. اكتسح أياكس أمستردام ضيفه فيليم تو بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الهولندي، وسجل دافي كلاسن وجوليان براندت هدفي الشوط الأول قبل أن يضيف فيكتور تسيغانوف وأوسكار جلوخ وكاسبر دولبرك ثلاثة أهداف أخرى، بينما سجل أليساندرو تشيراني هدف فيليم تو الوحيد. وقع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم عقدا جديدا مع فريق برشلونة الإسباني يمتد حتى عام 2030، وكان حمزة انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة في فبراير الماضي قادما من النادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم قبل أن يفعل النادي الكتالوني خيار الشراء. استدعى الاتحاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في مباراة وداعية مع المنتخب أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب المونيمونتال في بوينوس آيرس. ويأتي الاستدعاء بعد إعلان ميسي اعتزاله اللاعب الدولي نهاية أغسطس على أن ينضم للمباراة الأخيرة فقط إلى جانب رودريغو دي بول وجوفاني لوسيلسو. تأهلت التشيكية سارة بيليك إلى الدور الرابع من بطولة غوادالاخارا للتنس في المكسيك بعد فوزها على الأمريكية

0: أرد جولر جذب الأنظار مع ريال مدريد في ظل إشادات متزايدة على منصات التواصل الاجتماعي بموهبته وتطور مستواه وما يقدمه من أداء لافت مع النادي الملكي. البداية مع الإعلامي الكويتي عبد الله المطيري الذي أشاد بتألق النجم التركي أردا جولر وعلق: أردا جولر بكل فرصة نجم النجوم واللاعب الأفضل بالعالم حاليا. أما سلطان فتساءل عن مكانة أردا جولر بين أفضل لاعب خط الوسط في العالم حاليا وكتب: بكل منطقية وصدق تصنيفك لجولر بين أفضل لاعب الوسط حاليا، تصنيفك يحدد مدى فهمك لكرة القدم. ومن جهته أشاد حساب باسم سهم بقدرات أردا جولر في تنفيذ الركلات الحرة بعد تألقه أمام إيلتشي وكتب: أردا جولر بعد تسجيله ركلة حرة أمام بايرن ميونخ، ها هو اليوم يعود ويسجل ركلة حرة أمام إيلتشي. باختصار التركي جوهرة لا يوجد مثلها في ريال مدريد، انتهى. أما حساب باسم لوتشيسكو فتحدث عن التطور اللافت في مستوى أردا جولر ودوره مع المدرب مورينيو وكتب: أردا جولر رأيي عن هذا اللاعب ما تغير، أنصفت كثير، لاعب انظلم في فترة بسبب المدرب وفي فترة ثانية بسبب المنظومة وبعض القصور في اللاعب. اليوم جولر مع مورينيو ركيزة أساسية في الفريق، موهبة وجوهرة قاعدة تسقل. وأخيراً وفي إشادة جديدة بالنجم التركي تغنى خالد البحري بالمستوى الذي يقدمه أردا جولر ووصفه بأنه الأفضل في خط الوسط حالياً وكتب: أردا جولر إبداع من كل مكان، أفضل لاعب وسط في العالم حالياً. واصل النصر السعودي نتائجه المتذبذبة هذا الموسم وهذه المرة في دور أبطال آسيا للنخبة بعدما سقط بشكل مدون أمام مستضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره بالبطولة القارية، خسارة وضعت إشارات استفهام كثيرة حول مستوى الفريق مع بداية الموسم.
1: ليلة قاسية عاشها النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة. على ملعب هزاع بن زايد افتتح العين التسجيل عن طريق حسين رحيمي مستفيدا من خطأ في تمرير الكرة داخل دفاع النصر. ومع بداية الشوط الثاني عاد رحيمي ليضيف الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليضاعف تقدم أصحاب الأرض. النصر دفع بعدد أكبر من اللاعبين إلى الأمام بحثا عن العودة لكن محاولاته لم تصفر عن هدف. سفيان رحيمي تلقى تمريرة مثالية داخل المساحة التي تركها دفاع النصر ليضع الكرة في الشباك ويزيد من انهيار الفريق السعودي. وفي الدقائق الأخيرة استغل العين هجمة مرتدة وأضاف الهدف الرابع معلنا السقوط المدوي للنصر. مواجهة العين جاءت لتضيف فصلا جديدا إلى بداية النصر المتذبذبة بعدما تعثر رونالدو وزملاؤه مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي فتعادلوا في واحدة وخسروا الأخرى، ليجد النصر نفسه الآن أمام مرحلة مهمة من الموسم وسط تعدد المنافسات وضغط المباريات. فهل سيتمكن بوستيكي أولو من استعادة الاستقرار وتصحيح المسار في المباريات المقبلة؟ خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من مدينة حائل في المملكة العربية السعودية الصحفي الرياضي عيسى المسمار. أستاذ عيسى أهلا وسهلا بك. هزيمة لنادي النصر أمام العين برباعية نظيفة، بعد هذه الهزيمة هل حان الوقت لنعلن رسميا أن نادي النصر قد دخل في أزمة رياضية هذا الموسم؟
2: في البداية تحية لك وللمشاهدين الكرام. النصر دخل أزمة تقريبا منذ انتقالات الصيف. النصر تقريبا هو النادي الوحيد السعودي الذي لم يضيف صفقات كبيرة عليه قيود مالية. النصر يعاني صراحة من رقابة مالية مشددة لا تسمح له بالتعاقد مع لاعبين. النصر لم يضيف هذا الموسم إلا كوستا لاعب الوسط البرازيلي، لم يسمح له بإضافة عدد من اللاعبين، فبالتالي كانت النتائج يعني ليست مفاجأة لدى الجمهور النصراوي بالرغم من أنه حامل اللقب. لو نلاحظ أغلب الأندية السعودية أبرمت تعاقدات، يعني على سبيل المثال الهلال تعاقدات كبيرة، الاتحاد، الأهلي، يعني أقل نادي أبرم سبع أو ثمان صفقات باستثناء نادي النصر الذي يعاني من ضعف فني واضح جدا.

0: لم يستفيد من خانات الأجانب المحترفين بشكل كبير بسبب التضييق المالي. الصراحة النصر راح يعاني هذا الموسم إلا إذا تغير الوضع خلال الفترة الشتوية المقبلة وسمح لنادي النصر ورصدت له ميزانية لإبرام تعاقدات. أما على الوضع الحالي فأعتقد أن النتائج غير مستغربة، لا يمكن صراحة يعني إذا احنا نشوف أندية كبيرة مثل برشلونة يعني أضاف عدة صفقات، ريال مدريد أضاف عدة صفقات وهي أندية قوية وتمتلك صف ثاني وصف ثالث وفريق أولمبي، فما بالك بنادي النصر الذي من الأساس كان يعاني من نواقص فنية واضحة ويحتاج إلى تدعيمات، وللأسف أنه تم التضييق عليه لم يسمح له إلا بصفقة واحدة. أنا أعتقد أنه ما يحدث النصر شيء طبيعي بناء على الاستعداد الضعيف لهذا الموسم.
1: كابتن عيسى، تحدثت الآن عن التضييق المالي وهي عقوبة يعاني منها نادي النصر حاليا فرضت عليه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ركزت عليها بهذا الشكل الأساسي، هل تعتقد أن المشكلة الأساسية لنادي النصر في هذا الموسم هو التضييق المالي وعدم جلب صفقات من أجل تدعيم هذا الفريق وهو الفريق الذي توج بالدوري السعودي الموسم الماضي؟
0: هي الإشكالية ليست عقوبة بما هي، ليست عقوبة خارجية بما هي تضييق داخلي من الإدارة المالكة لنادي النصر. هناك رقابة مالية مشددة بسبب كما يقولون أن هناك يعني التزامات مالية سابقة للنصر، فبالتالي هذه الالتزامات المالية أثرت على ميزانية النصر القادمة. لم تكن هناك عقوبة يعني من الاتحاد الدولي، كانت هناك عقوبة ورفعت فورا يعني الموسم الماضي، لكن نعم هذا هو السبب الرئيسي لأنك أنت تحتاج لصفقات. النصر يعاني من عدم وجود ظهير أيسر أو باك شمال، النصر يعاني من عدم وجود محور، عدم وجود مهاجم شاب بديل رونالدو. أنت تعرف أن رونالدو لاعب كبير أسطورة لكنه كبير في السن، فهل أنت تحتاج إلى مهاجم صغير يكون بديل رونالدو أو مساند لرونالدو في الفترة القادمة؟ فبالتالي النصر يعاني، يحتاج إلى 4-5 صفقات على أقل تقدير لمواصلة ما حققه الموسم الماضي. فبالتالي حتى يعني على مستوى المدربين، رغم أن أنجل المدرب الأسترالي يعني مدرب كبير، لكن النصر كذلك يحتاج إلى كان مدرسة تدريبية.
1: هنا أريد أن أسألك كابتن عيسى، بما أنك تحدثت عن المدرب أنجي بوستيكول ومدرب الأسترالي، ألا يقع هناك جزء من المسؤولية لهذا المدرب، خاصة أنه سئل خلال المؤتمر الصحفي يوم أمس بعد الهزيمة أمام العين، سئل عن بعض أسباب التعثرات التي يعاني منها نادي النصر وهو تحدث على رزنامة المباريات المتداخلة في بداية هذا الموسم، هل هذه شماعة يمكن أن يعلق عليها بوستيوغلو هذه البداية المتعثرة لنادي النصر، أم كان بالإمكان أن يتحدث بصريح العبارة ويقول إن الفريق يعاني من بعض المشكلات الفنية نظرا لعدم وجود صفقات مناسبة من أجل أن يواصل النصر حفاظه على لقب الدوري السعودي؟
0: صحيح، هو لو لاحظ جيسوس الموسم الماضي قال انه لن يستمر ما لم يتم تدعيم الفريق او تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين. يعني جيسوس يعني قاتل بالامكانيات الموجوده عنده استطاع ان يحقق الدوري. اعتقد ان انجن انه وافق يعني على انه يستلم الفريق بدون صفقات، فبالتالي يكون متحمل المسؤوليه. انت دام يعني بالاساس انك وافقت على هذا الفريق وأعلمت أنه لن يكون هناك استقطابات، فبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية. لكن أنا بشكل عام كشخصية مدرب أنا أعتقد أنه لا يلام لأنه لم تحقق له المتطلبات. أي مدرب يريد عناصر كبيرة، عناصر تدعم خطته، فبالتالي هو استلم فريق حسب الإمكانيات التي عنده. لكن فعلا لو كان هناك صراحة مدرب قوي يعني شخصية يستطيع أن, أن, أن, أن, أن, أن يحفز اللاعبين، يستطيع أن يعيد الحالة النفسية للاعبين، لأنه ما نشاهده صراحة الحالة النفسية والذهنية والمعنوية لدى اللاعبين جدا محبطة. فهذا دور المدرب أن يعيد أقل شيء أنك تعيد الحالة الذهنية لدى اللاعبين إلى وضعها الطبيعي، الحالة المعنوية، الحالة البدنية. صراحة نشوف انهيار في نادي النصر، لكن نعم يتحمل، أنا أشوفه يتحمل جزء من المسؤولية. لكن بكل تأكيد أنه أنت حتى يعني تحكم على المدرب بشكل كبير تحتاج أنك توفر له أدوات، لكن أنا لا أحمله المسؤولية الكامل، أحمله جزء يعني من المسؤولية أن المدرب بالرغم من الإمكانيات المتواضعة عنده لكن ما قدر أنه يستفيد منها بالشكل المطلوب. بكل تأكيد يعني حل النصر جدا بسيط خلال الفترة الشتوية القادمة، لابد أن يدعم النصر، لابد أن تتاح للنصر الحرية في جلب لاعبين، لابد أن تتاح للنصر الحرية في تغيير عدد من اللاعبين حتى يستطيع مواكبة الذي حصل، لأنه صراحة جميع الأندية استطاعت أن تغير عدد كبير من اللاعبين، أن تضيف عدد من اللاعبين باستثناء نادي النصر الذي نشوف أنه صراحة يعني رحل عدد من اللاعبين لم يتم تعويضهم، على رأسهم الكرواتي بروزوفيتش الذي رحل ولم يستطيع أحد تعويضه، فبالتالي النصر

0: يعاني من نقص واضح فني لدى اللاعبين، يحتاج إلى تدعيم خلال الفترة المقبلة. وأنا أشوف صراحة أنه العين، فوز العين لم يكن يعني مفاجئ، لكن أنا الشيء المحبط النتيجة الكبيرة صراحة. نادي بحجم نادي النصر يجب أن لا يخسر بهذه النتيجة وبهذه الصورة، أخطاء جدا دفاعية.
1: كابتن عيسى، أنا هنا ربما يعني أحيلك على رأي نصراوي من الجمهور النصراوي الذي يتحدث على تجربة جورج جيسوس السابقة ويقول إن المدرب واحدة من أسباب رحيله أنه كان يرى هذا التخبط الذي قد تعاني منه إدارة نادي النصر رياضيا، فبالتالي هو آثر أن يغادر بطلا لنادي النصر ويترك تحمل المسؤولية للمدرب الذي سيليه. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟
0: طيب، هذا ما ذكرته لك قبل قليل، قلت لك جيسوس يعني من سبب عدم بقائه هو عدم توفير اللاعبين، يعني كان ولا كان ان يعني لو اعطي جيسوس الحريه لا شاهدناه موسم او جدد موسم اخر مع النصر، لكن انه اعلم لانه من الفتره الشتويه الماضيه النصر لم يضيف الا عنصر واحد اللي هو اللاعب حيدر عبد الكريم، ولاعب هو احتياطي اللاعب العراقي، لكن لم يضيف لاعبين، فبالتالي استطاع جيسوس ان يقاتل بالمجموعه اللي عنده. يعني اعتمد جيسوس بشكل كبير على الحاله المعنويه، على شحن اللاعبين نفسيا ومعنويا وتجهيز اللاعبين، واستطاع ان يحقق الدوري. انا اشوفه تحقيق بشق الانفس، فبالتالي جيسوس اعلن خلال الفتره الشتويه الماضيه ان النصر لا يمتلك المال لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي نعم هو سبب رحيله، وليس احد اسباب رحيله، بل هو السبب الرئيسي لرحيل جيسوس هو عدم وجود ميزانية لجلب عدد من اللاعبين، فبالتالي آثر أنه لا يستطيع أن يصطدم بالجمهور أو أن يمحي محبته لدى الجمهور الذي استطاع أن يحقق بطولة لرونالدو، لأنه يقاتل رونالدو من فترة طويلة لتحقيق بطولة كبيرة واستطاع أن يحقق له الدوري، فبالتالي حزم حقائبه ورحل إلى البرتغال بسبب عدم وجود ميزانية مالية لتدعيم نادي النصر، لأن النصر ليس من الصيف هذا بل من الفترة الشتوية السابقة لم يستطيع أن يدعم الفريق بعدد من اللاعبين. أوكل المهمة للإدارة التنفيذية في النصر، استطاعوا أن يقنعوا المدرب الأسترالي إنج بتحمل المسؤولية، لكن بكل تأكيد واضح أن وضع النصر سيكون من سيء لأسوأ ما لم يتم تدارك الوضع خلال الفترة القادمة، ويعطى النصر الحرية المالية لجلب عدد من اللاعبين.
1: نعم، ابقى معي كابتن عيسى لنتعرف على بعض الأرقام المقلقة في نادي النصر هذا الموسم.

0: عودة إلى ضيفي من مدينة حائل الكابتن عيسى المسمار. كابتن عيسى، تحدثت قبل قليل عن كريستيانو رونالدو، هو الاسم الذي ربما أصبح شماعة لكل الإخفاقات وكل الهزائم التي يتكبدها نادي النصر في الفترة الأخيرة. اليوم الشارع النصراوي ينقلب إلى أو ينقسم إلى قسمين، ما بين يرى أن رونالدو حاليا هو واحد من أبرز أعمدة المشروع النصراوي، وما بين من يقول أن رونالدو هو واحد من الأسباب الأساسية لهذه المشكلات التي يعاني منها الفريق الأصفر. لأي درجة ترى تأثير كريستيانو رونالدو؟ هل هو تأثير إيجابي أم سلبي على ما يحصل معنا للنصر خلال هذا الموسم؟
1: سؤال جميل أستاذي الكريم، وصراحة أنا أتفق مع سؤالك أنه أي أخفاق للنصر نجد شماعة أنه رونالدو هو السبب. أنا أعتقد بالعكس، رونالدو هو شيء إيجابي للنصر، ولو الرب ذهب رونالدو يعني ما راح يتغير شيء بالفريق إيجابي. بالعكس، رونالدو كان أعطى للنصر وهج إعلامي، وهج فني، حتى اللاعبين يعني سهل قدومهم لنادي النصر. رونالدو منذ أتى للنصر وهو هداف الدوري لموسمين متتاليين، كسر الرقم القياسي حتى الموسم الماضي، بالرغم من أنه لم يكن موسم مثالي، غاب رونالدو كثيرا، إلا استطاع أن يسجل قرابة 26 هدف في الدوري. فبالتالي رونالدو يقوم بواجبه وأكثر داخل الملعب، لكن كما يقال في المثل، يد واحدة لا تصفق. رونالدو وحده ولا يستطيع أن يفعل شيء ما لم يكن هناك لاعبين على المستوى عالي. النصر يحتاج إلى أطراف، إلى أجنحة على مستوى عالي، يحتاج إلى لاعب ارتكاز، يحتاج إلى خط بديل أو لاعبين على الدكة قادرين أن يستفيد، قادر المدرب أن يستفيد منهم

0: يدعم الفريق حال حسب حال النتيجة. هذه الأدوات غير متوفرة في النصر، الدكة ضعيفة، الأطراف على مستوياتها أو الأجنحة والباكات الظهير الأيمن والأيسر أقل من فريق بحجم نادي النصر لديه طموحات. فكيف أنا ألوم رونالدو؟ رونالدو يحتاج إلى الظهير تكون الأوفرات عنده على مستوى عالي، لأنه لاعب مميز بالكرات الهوائية داخل منطقة 18، لاعب هداف، لاعب لديه كاريزما قوية، لديه حس تهديفي. فبالتالي احنا شاهدناه يعني بالرغم من سوء أو ضعف في النصر أنه في كل موسم يسجل لا يقل عن 25 هدف، بل الموسم الثاني سجل 35 هدف، هو رقم قياسي لم يستطيع أي لاعب أن يسجل في الدوري كما سجله رونالدو. نعتقد رونالدو أهم مشروع في نادي النصر في الدوري السعودي، ونعتقد أن هذا الموسم هو الموسم الأخير رونالدو. أتمنى صراحة أن لا يكون موسم
1: ولكن كابتن عيسى على موضوع كريستيانو رونالدو والحديث على تأثيره أيضا، هو صحيح أن أرقامه حاليا هي عالية خصوصا في الدوري السعودي ومع نادي النصر، ولكن هناك من يقول أن هناك افتقار للقيادة في غرفة الملابس. نادي النصر أصبح اليوم بحاجة إلى قائد يستطيع أن يحمي الفريق والمجموعة خلال أي أزمة تعصف بهذا الفريق، وهذا الأمر الذي يرى البعض أنه لا يمنحه كريستيانو رونالدو بقدر التركيز على الأرقام الفردية الخاصة به.
0: لا لا، غير صحيح، لأنه مرتبط، والرقم الفردي مرتبط بالعمل الجماعي. إذا كانت المجموعة مميزة بكل تأكيد أن الفرد راح يكون مميز، ورونالدو سعى كثيرا خلال الموسم الماضي في جلب لاعبين على أبرزهم زميله جواو فيليكس وكذلك جيسوس، والذي كان من أهم قبول لتدريب النصر هو اتفاقه مع رونالدو. أنا أعتقد رونالدو يعمل بشكل كبير، لكن لا يستطيع رونالدو أن يقوم بالعمل الإداري. هو المشكلة الآن في نادي النصر هو عمل إداري غير مميز أدى إلى هذه النتائج. فبالتالي رونالدو أكثر من مرة يصرح أنه دوره داخل الملعب، لا يستطيع أن يتحمل المشاكل الإدارية، لا يستطيع أن يجلب لاعبين، لا يستطيع أن يفاوض لاعبين. رونالدو بكل تأكيد أنا أعتقد أنه يتناقش مع المدرب والإدارة التنفيذية، خصوصا الإدارة التنفيذية البرتغالية، وكانوا زملاء لرونالدو المدير الرياضي والرئيس التنفيذي، يناقشهم بشكل كبير. لكن بكل تأكيد راح يكون الرد عليه لا يوجد لدينا ميزانية لإبرام صفقات، فماذا يستطيع أن يفعل رونالدو؟ يعني هذه الإمكانيات الموجودة في الفريق النصراوي، لكن بكل تأكيد رونالدو يعني يؤمن، ونحن
1: عيسى
0: أنه لا نجاح نعم فردي إلا بعمل
1: كابتن عيسى مجموعة. سؤال أخير يتعلق بنادي النصر،
0: لا نجاح فردي إلا بمجموعة مميزة.
1: نعم، الحديث على نادي النصر خصوصا بعد هذه الهزيمة أمام العين يقودنا إلى سؤال أساسي، إلى أي درجة يعاني النصر أو أصبحت البطولة الآسيوية هي بمثابة العقدة له، خاصة أنه يبدو بوجه شاحب في هذه البطولة القارية؟
0: شوف، هي البطولة لا تعتبر عقدة، النصر لم يشارك في هذه البطولة تقريبا إلا 9 مشاركات أو 10 مشاركات، يعني وهي مشاركات متقطعة ليست مستمرة. النصر لو كل موسم يشارك تستطيع أن تقول أنها عقدة، لكن النصر يشارك موسم ثم ينقطع سنتين، ثم يعني الموسم الماضي على سبيل المثال لم يشارك بالنخبة، شارك في دوري أبطال آسيا 2 ووصل للنهائي. هذه البطولة تحتاج إلى مهر، البطولة الآسيوية تحتاج إلى إعداد خاص جيد، خصوصا أنه عدد الأجانب في هذه البطولة مسموح أو مفتوح، تستطيع أن تجلب ما تشاء من اللاعبين المحترفين الغير محليين أو غير المواطنين. فبالتالي أنت لابد أن تسعى لهذه البطولة. يعني لو شاهدنا الأهلي حينما حقق البطولة كان يمتلك 12 لاعب أجنبي، يعني فيرمينيو الأوليسكي كان خطأ فقط تم التعاقد معهم أو تم تحويلهم للبطولة الآسيوية حتى يقوي الأهلي نفسه. لكن في النصر الآن العشر أجانب المسموح لك فيهم أصلاً، يعني في لاعبين لم يستفيد منهم الفريق النصراوي أو الفريق أو أنهم لاعبين لم يقتنع فيهم أي مدرب. فبالتالي أنت لم تدفع ثمن هذه البطولة. العين شاهدنا، العين يعني يمتلك 15 لاعب أجنبي في جميع المراكز، الدكة مميزة. أنا أعتقد أن النصر صراحة لو فعلاً أعطي الحرية أنه يركز على هذه البطولة أو يسمح له بأنه تكون هذه البطولة هدف له، أنا أعتقد أنه من السهل جدا تحقيقها، لكن حتى الآن يبدو أنه لم يحين الوقت للنصر لتحقيق هذه البطولة.
1: كنت معنا من حائل الصحفي الرياضي عيسى المسمار، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا لنهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء من تيرة عربي في اسطنبول. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة، حيث أعلنت انتشال 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء. اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا. أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية ودهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. قالت قوات الحكومة اليمنية إنها تخوض معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب، وأكدت أنها ألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد. وتصاعدت التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في الريف الجنوبي الغربي لمحافظة تعز والساحل الغربي بالتزامن مع تعزيز مواقعها العسكرية. وقالت مصادر إن اشتباكات متقطعة اندلعت بين الوازعية وجبل جردد، فيما حشدت الجماعة تعزيزات عسكرية وثبتت نقاطا على امتداد الشريط الجبلي. أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في ثماني محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها لحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدتي المنصوري ومجدلزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور، وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات المحتملة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. ويناقش الاجتماع مقترحات لإنشاء مهمة دولية جديدة خارج مظلة الأمم المتحدة أو إطلاق مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خيرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزابوريجيا وألحقت أضرارا بمباني سكنية ومنشآت صناعية. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا في الضربات الروسية، فيما أصيب 6 أشخاص جراء قصف استهدف مبنى سكنيا من 19 طابقا في أوديسا. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير،
1: أسواق تتحرك.
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
2: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. معكم حسام العشي، ونقف الليلة أمام تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن بعد إعلان قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراضها وتدبيرها.

0: تدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ونحلل دلالات الحدث وما رافقه من إدانات واستنكار واسعين لمحاولة استهداف مكة المكرمة برمزيتها وقدسيتها لدى كل المسلمين، على الرغم من محاولة جماعة الحوثي نفي هذا الاتهام. كما نناقش مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بمنظومة ردع في مضيق باب المندب، وتحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية ومآلات التصعيد الراهن في اليمن وإمكانية تحوله إلى حرب واسعة تشمل دولاً وأطرافاً جديدة. كل هذا بعد التقرير التالي.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وأكد المالكي أن الحادثة هي الثانية بعد محاولة الحوثيين استهداف مكة بصاروخ باليستي في 2017، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
2: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
1: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس.
0: نرحب بضيفي في الاستديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع حضرتك دكتور عاطق، ما الذي أراده الحوثيون من محاولة استهداف مكة المكرمة بكل ما تحمله من رمزية وقدسية؟
3: أولا مساء الخير عليك أستاذ وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الأكارم. الحقيقة أنه الحوثي اليوم تستطيع تقول بأنه بعد وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة سلم مفاتيح إدارة المعركة العسكرية للإيرانيين، وبعد هزيمة أو خليني أقول بعد ضرب النظام الإيراني وأيضا نزوح كثير من خبراء حزب الله ذهبوا إلى اليمن. فالآن الذي يدير المعركة في اليمن عسكريا هم يعني لهم علاقة مباشرة بإيران، وبالتالي هذه الطائرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مكة المكرمة ليست إلا ترجمة لمحاولة جر المنطقة إلى مزيد من الصراع ومزيد من الاستقطابات خليني أقول السياسية، ولكن هنا كما وقعوا في فخ التمدد في الساحل الغربي، وأنا أعتبر أنه فخ من أول يوم تحدثت وتحدثت أيضا في المجلس الانتقالي عندما توسع في مناطق شرق اليمن بأنه فخ، وبالفعل طلع في نهاية المطاف أنه فخ. اليوم أقول بأن الساحل الغربي هذا تحول إلى فخ للحوثيين وسيدفعوا ثمنه كبيرا. الآن استهداف مكة فخ آخر سواء للصورة الإيرانية التي تحاول أن تصدرها للعالم الإسلامي وأنها مستهدفة من أمريكا وغيرها، أو لجماعة الحوثي الذي تدعي بأنها تناصر غزة. وأتعبتنا في, في, في الحديث مع الخبراء
0: دعني أنقل بعض هذه الفكرة دكتور عاتق إلى ضيفنا من السعودية كي نشركه معنا في هذا الحوار. من جديد أهلا بك دكتور محمد. يعني انطلاقا من فكرة الدكتور عاتق، إيران قد تكون خلف هذا الاستهداف، ما مصلحة إيران من هذا الاستهداف للمحاولة التي قد تأتي إلى مكة المكرمة، وما هي دوافع الحوثيين إذا أردنا أن نعود إلى صلب موضوع حلقتنا من استهداف مكة المكرمة، علما أنها لا يوجد فيها لا مقار عسكرية ولا قواعد عسكرية، وبحسب تأكيدات من المتحدث باسم قوات دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، أكد بأن هذه المرة الثانية التي يحاول الحوثي استهداف مكة المكرمة، سبقها في العام 2017. تفضل.
4: مساء الخير تحيالك ولضيفك الكريم.
0: مساء الخير.
4: أكيد وهذا صحيح أنه هذه الضربة الثانية بعد 2017، كانت ضربة في 2017 بصواريخ باليستية، والآن بطائرة مسيرة تم اعتراضها واصطيادها قبل دخول المجال الجوي ومنطقة الحظر المواكبة أو المحاطة بمنطقة مكة المكرمة. أكيد أنه هذه جماعة ولا إياه لا تملك زمام المبادرة، زمام المبادرة بيد الحرس الثوري الإيراني. هم يستغلون الأرض والجغرافيا والسكان، الأطفال، النساء، الملاعب، الأعيان المدنية لإطلاق هذه الصواريخ خاصة من صنعاء، وهذه من جهة. الجهة الأخرى هي ربما إيران تريد تحوير الأنظار من مضيق هرمز والذي ابتزت به العالم، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لتوجيه الأنظار إلى مضيق باب المندب من ناحية. من ناحية أخرى إنه الجيش الوطني اليمني مع القبائل مع المقاومة الشعبية يعني بدأوا في معركة إنه لابد أن تكون نهايتها في قلب صنعاء. نعرف إنه الآن المنطقة الأطراف اللي هي المخا وذوباب وجنوب الحديدة، ولكن يبدو لي وافق الضيف ربما عملية استنزاف أو استدراج استراتيجي لوضعهم في مقتلة. الجيش اليمني أعلن عن زون محدد للحرب وطلب من الأهالي والسكان الابتعاد عن هذه المنطقة. طبعا الاستراتيجية الحوثية هي استراتيجية عبثية غير منضبطة، زج بالأطفال بالحشود بالآلاف إلى أتون الحرب.
0: طيب دكتور محمد، ولا يعني أريد أن أركز على الموضوع المطروح للنقاش، مسألة استهداف مكة، العديد من العناوين التي طرحناها في بداية الحلقة. سأعود إلى حضرتك انطلاقا من مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو الابتعاد عن هذه المنطقة انطلاقا من اليمن. اليوم دكتور عاتق، الحوثيون باشروا في محاولة فاشلة رغم نفيهم أنهم حاولوا استهداف مكة المكرمة، لكن منظومة الدفاع الجوي السعودي أكدت تدمير مسيرة كانت متجهة نحو المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة، انطلاقا من هذا المصطلح المنطقة المحظورة. دعني أقول لماذا حاول الحوثيون أن يقتربوا من الخط الأحمر الحساس، ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإنما لكل العالم الإسلامي، أتحدث عن مكة المكرمة.
3: نعم بالتأكيد، هو يعني الإجابة في الإشارة التي أشار إليها الضيف الكريم، وهو فكرة الحوثي من أول يوم. عندما تكون هناك معارك ميدانية وتبدأ هذه المعارك تأخذ طابع محلي، يحاول أن يكتر الإقليم ويصرف الأنظار للمجتمع اليمني بأنه معركة خارج الحدود، وأنه هذه الحسابات هذه أكبر من فكرة أنه والله أنا بدافع على الساحل ولا هزمت في الجوف ولا اليوم في في في معركة محتدمة في يعني تعز وخسر الحوثي بعض المناطق. فهو من أجل التغطية على هذا الأمر يحاول أن يلفت الانتباه إلى أنه أنا وصلت إلى المنطقة الأخرى. فهو بالنسبة له سواء الرياض كعاصمة يعني للمملكة العربية السعودية.

0: أو مكة كعاصمة مقدسة بالنسبة للعالم الإسلامي وكذا. هذه النقاط الخطوط الحمراء التي سميتها أنت هي تساعده في شد انتباه الناس والمجتمع اليمني الذي يديره هو المجموعات التي يديرها بأنه
1: طبعا أعذرني على المقاطعة ولكن كي أستوضح منك فكرة وعلى عجالة قبل أن أذهب إلى دكتور محمد. أشرت في البداية لأن خلف هذا الاستهداف تقف إيران كون إيران تدعم الحوثيين، لماذا إذن السعودية علما أن الحرب بدأت من واشنطن وتل أبيب ضد إيران؟
0: أستاذ هل تريد أن نذهب أبعد؟ إذا ذهبنا أبعد فأنا أعتقد أنه هناك استراتيجية لإذقاء الصراع الطائفي في المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بين السنة والشيعة، وأن السنة رفضوها عندما تم استهداف الأمريكان.
1: وضحت الفكرة في هذا الجانب، دعني أذهب إلى
0: لكن إيران الآن وأدواتها استجابوا لها، وبالتالي عندما يستهدفوا مكة
1: دعنا نفهم الموقف السعودي إذن انطلاقا من هذه الجزئية. كيف يمكن البناء يا دكتور محمد على المواقف الإقليمية الداعمة للمملكة العربية السعودية؟ أتحدث في هذه الجزئية عن الموقف التركي انطلاقا مما سمعناه من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأتحدث أيضا عن الموقف المصري انطلاقا من زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة وما سمعناه على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
2: شوف، احنا مع تركيا وباكستان في معاهدة ثابتة راسخة دفاعية، ولكن لم تصل إلى مرحلة أن تواجه ميليشيا أو بحرب لا تماثلية مع ميليشيا حوثية حقيقة. فالمواقف الآن مركزة على المجهود الحربي داخل الجيش اليمني، وهو يملك سربين من الطائرات F-5 مؤهلة مجهزة 24 طائرة، وأيضا زود بتجهيزات، وهو تحت قيادة عمليات موحدة الآن قطع خطوط المواصلات عن الحوثي، وخاصة تعز المخا ذباب، خوخة المخا أو جنوب الحديدة فصلها، وخاصة أنه الآن محافظة الجوف تحت الحدودية شمالا تحت سيطرة تامة للجيش اليمني تحت مظلة قوات تحالف دعم الشرعية. فأعتقد أنه كما قال المؤرخ كلاو فيتس أنه المناطق الحيوية الاستراتيجية كمضيق باب المندب أو جزيرة ميون هي لا تخص اليمن ولا تخص المملكة العربية السعودية ولا تخص تخص العالم تخص العالم.
1: لم تجبني عن سؤالي دكتور محمد، كيف يمكن أن تبني الرياض على هذا الدعم المتأتي إقليميا إليها انطلاقا من الموقف التركي وانطلاقا من الموقف المصري والعديد من الدول أصلا أدانت واستنكرت، ناهيك عن التصريحات المباشرة كانت الداعمة للرياض؟
2: شوف أكيد أن التصريحات السياسية الدبلوماسية المجتمع الدولي تجاه حكومة موازية إرهابية بل ميليشيا وهناك حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة من الطبيعي أن تجد هذا الدعم، لكن أن نصل إلى مرحلة القتال مع هذه من العيب حقيقة دول ذات سيادة كتركيا المملكة العربية السعودية أو باكستان تدخل في حرب مع الحوثيين. هذا موضوع يهم العالم، يهم اقتصاد العالم برمته، والجيش اليمني يبدو لي أن أنه قطع طرق المواصلات، والآن الضربات في مربع الموت أو صندوق أو زون الحرب والطواري، والآن تعز ضربات على غرب تعز، ومن ثم سيذهبون إلى المأرب إلى الوصول إلى درع الجمهورية البيضاء، ويدات مرتفعة السيطرة على البيضاء معناته سقوط صنعاء، ولن يتوقف القطار إلا في صنعاء. أما أي أنا أتحدث عن الجيش اليمني، لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية. لا يفهم الحوثي إلا لغة الحديد والنار.
1: طيب دكتور محمد، أشرت في بداية إجابتك عن اتفاقية الدفاع المشترك الحاصلة ما بين الرياض وإسلام أباد، دعني أخرج إلى أكثر من هذه الاتفاقية نحو حلف مكة. هل هناك مؤشرات إلى تفعيل حلف مكة على الأرض دفاعا عن المملكة العربية السعودية؟
2: لا لم نصل المملكة العربية السعودية.

0: هي القوة العاشرة على مستوى العالم في الطيران الجوي، ثاني أكبر مشغل بعد الولايات المتحدة الأمريكية لباتريوت باك 3، أكثر من الناتو. وتعرف أنه حليفنا الموثوق الحلف الاستراتيجي باكستان اليمن لم تصل إلى هذه المرحلة، قوة ضاربة 400 مليون نسمة لثلاثة دول، 4 ملايين كيلومتر مساحة الأرض نملك المساحة ومسرح العمليات. هل يعقل أن يفعل هذا الحلف في ضربات عشوائية يتم اصطيادها فورا؟ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أطلق علينا الحوثي على منطقة الخليج 85% عفوا النظام الإيراني 85% على مناطق الخليج، بينما لم يطلق على إسرائيل إلا 15%. تم اعتراض واصطياد وغالبيتها على أعيان مدنية، تم اعتراض واصطياد 98% من هذه الضربات واحتوائها. فلم نصل حقيقة، يعني مثل ما أقول لك،
1: هذا أتمنى أن يجابي منك دكتور محمد للشارع السعودي برمته وللشارع الخليجي أيضا.
0: هل قيمة أي طبعا، بس هل قيمة المملكة العربية السعودية تركيا القوية الدولة الثانية في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان النووية القوية أن تفعل مواد والحماية ضد ميليشيا ساقطة لا محالة؟
1: الفكرة يعني وصلت السعودية لك في سياق هذا الحديث.
0: هم متكافئة
1: دكتور عاطق، على أرض اليمن ما هي المكاسب الميدانية والعسكرية التي حققتها القوات الحكومية اليمنية بعد هذا التسريع في الأحداث الذي فرضه الحوثيون؟
2: والله قد تستغرب من جواب ممكن أجاوب عليك فيه، أنه الحكومة الشرعية استفادت من معركة ساح أخذ الحوثيين للمخاء وإلى ذواب أكثر مما خسرته، أكثر مما استفاد الحوثي، لكثير من الأسباب. السبب الأول أن المجتمع
0: يعني
2: الدولي
0: يعني ربطارة النافعة.
2: نعم.
1: هذه نفعة إيجابية مثل الذي قدمتها يا دكتور محمد، تفضل.
2: نعم. أولا أنا بنظر كنظرة يمنية بحتة، من وجهة نظر المجتمع اليمني، من وجهة نظر الإنسان اليمني، أنه العالم كان يرغب في كفت الصراع في داخل البر اليمني بعيدا عن مصالحه التجارية. فلو تقاتلنا 150 عام قادمة ليس لديه مشكلة، لا أوروبا ولا أمريكا ولا العالم ولا ولا ولا الشركات التجارية ولا شيء. لكن عندما خرج هذا المرض إلى الساحل وأصبحت مصالحهم على المحك، الآن وإن أبدأ تهدئة والتزامات للولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها وروسيا وكذا، مستقبلا سيرى العالم ما رأيناه خلال العشر الأعوام الماضية. يعني ستحصل القرصنة وستحصل التهريب وسيحصل التقطع ويتحول هذا الممر إلى ممر إيراني. ما لم يدفع العالم مثلا ما تطلبه إيران منه في اتفاقيات مع فيما يتعلق بالنووي وغيره وغيره، سيتحول هذا الملف إلى ملف ابتزاز. اليوم هذا الملف بالفعل هو يخفف على الحكومة الشرعية في اليمن عبء مواجهة هذه الجماعة، ويخفف أيضا حتى على المملكة العربية السعودية في في في فكرة دعم الدولة اليمنية. يعني نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية في كثير من المحاولات تحاول أن تقوي الجيش اليمني، تدعم السلطة الشرعية بالكذا، ولكن الفيتو الأوروبي الأمريكي أحيانا في إعاقات معينة هنا وهناك.
1: أنا سأعود لحضرتك انطلاقا مما صرح به المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن، ولكن دعني أذهب لنفهم من الدكتور محمد الربط بين ما صرح به المجلس الوزراء أو مجلس الوزراء السعودي بأن للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أمنها ومصالحها وسيادتها إزاء هذه الاعتداءات، لتخرج السفارة الأمريكية في الرياض وتحذر رعاياها من السفر نحو السعودية أو من مناطق حدودية ما بين السعودية واليمن. هل نحن أمام موجة تصعيد أخطر وأكبر مما نراه الآن؟
0: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت في كل ضربة أن تحذر رعاياها من الخروج من أي منطقة، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في مناطق الشرق الأوسط. هذه أسلوب ربما ليرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية في حالة إصابة أي فرد أمريكي سواء كان عسكري أو مدني أو في أي منطقة، لأنه سيشكل ضغطاً ورأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه هناك انتخابات في نوفمبر، وضع الجمهوريين في انحدار شديد، وهذا ربما هي مسألة سياسية داخلية للولايات المتحدة الأمريكية فقط لا غير، أو أنه ممكن هذا تصريح فقط لينبه العالم من خطورة الموقف، خاصة أنه مر
1: الفكرة وضحت دكتور محمد. يبقى لدي فقط خمس دقائق أريد أن أطرح فيها العديد من المسائل لاسيما المرتبطة بباب المندب. قبل باب المندب دكتور عاتق، أريد أن أذهب إلى الشق الإنساني.
0: يعني أعطيك إجابات سريعة.
1: إجابات سريعة لأنه لم يبقى لدينا وقت يا دكتور محمد، وأتشرف بحضرتك. الأمم المتحدة دكتور عاتق تحدثت عن أن هناك أكثر من 125 ألف نازح في اليمن، ألا يشكل هذا الانفجار الحاصل في النزوح عبئاً صعباً على الحكومة اليمنية؟ وفي هذا الجانب الإنساني أين دور الحوثيين؟ يعني لماذا لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني الذي يعاني منه أصلاً اليمنيون؟
2: وهل تعلم بأن الحوثيين يتاجروا بالمعاناة الإنسانية؟
1: ويستلم. أنا أريد أن أسمع منك.
2: نعم ويستلم مستحقات المنظمات التي كانت تعمل في صنعاء، تسلم يعني أموالها إلى الحوثيين، ثم الحوثي هو الذي يوزعها ويوزعها على من؟ على المقاتلين. وعندما يذهب إلى اليتيم يقول له إذا ذهبت إلى الجبهة تستلم هذه المساعدات. الحوثي يتجه باتجاه الإيلام المدني، إيلام الحكومة الشرعية من خلال إيلام المدنيين. أما بالنسبة للحكومة الشرعية فبالتأكيد هذا عبء كبير جدا.
1: يعني الجانب يتطلب الإنساني هو بالنسبة للحوثي ورقة ضغط.
2: نعم
1: على
2: طبعا
1: الحكومة.
2: أيوة بالضبط، يستخدمها ورقة ضغط على الحكومة. مش من الآن، ما هو ضرب أصلا الميناء، تعرف لما ضرب ميناء المخا كم سرحوا من العمال؟ 200 موظف كانوا يعملوا في هذا الميناء، سرحوا في بيوتهم. فهو يسعى نحو الإيلام المدني من بداية المعركة إلى اليوم. نعم، من بداية المعركة من 2014 حتى الآن لم تستهدف الحكومة اليمنية منشئة مدنية واحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تدر عليها أموال حفاظا على
1: الفكرة. وصلت لهذا الصدر
2: المواطنين. نعم.
1: دكتور محمد، وزارة الخارجية السعودية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات المتأتية من الحوثيين ضد المملكة. ماذا عن الموقف وعلى عجالة، ماذا عن الموقف الأمريكي إزاء الحاصل والموقف الدولي برمته؟
0: والله شوف، الأمريكان يقولون لنا كلام ويطلعون بتصريحات، واعتدنا على التصريحات الأمريكية العبثية، ولكن براد كوبر كان في المملكة العربية السعودية ناقش معهم الموقف. الموقف هو الآن سياسي دبلوماسي فقط، ولكن في توقع أن الجيش اليمني ماضي في مسار عسكري لا رجعة في اليمن، يشكل لنا عمقا استراتيجيا حدودنا 1400 كيلو متر مربع. وأعتقد أنه الجيش اليمني في هذه المرحلة، ليس قبل 11 عاما السابقة، الجيش اليمني الآن مؤهل تحت غرفة عمليات واحدة، لا يمكن له التراجع إلا في قلب صنعاء.
1: دكتور عاتق، سؤال الأخير لحضرتك، وأيضا على عجالة، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، المندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة طالب خلال الجلسة الطارئة بضرورة إيجاد وبناء منظومة ردع في باب المندب، منظومة ردع ضد الحوثيين. هل يمكن تفعيل البند السابع برأيك في اليمن، لاسيما أنه قالها صراحة بأن الحوثيون يهددون الملاحة والتجارة العالمية والطاقة في باب المندب والبحر الأحمر برمته؟
0: هم الآن تحت البند السابع يا أستاذ، هم الآن تحت البند السابع.
1: يعني ممكن أن يتم الموضوع نحو حركة عسكرية دولية دكتور؟
2: طبعا أنا أتوقع أن الآن الاختلال الأمني اللي حصل في الشريط الساحلي في الجمهورية اليمنية يتطلب ربما يعني أن تدعو الحكومة اليمنية يعني حماية لهذه المنطقة، أو على الأقل مساعدتها في السيطرة عليه. عندما كانت مسيطرة على هذه المنطقة كم كانت تمسك من السفن الأسلحة التي تهرب، وأيضا المخدرات، الحشيش، كل هذه المنطقة، هذه منطقة رخوة، منطقة خطيرة تربط ما بين الشريط الساحلي الأفريقي وما بين الشريط الساحلي اليمني، وبالتالي هذه المنطقة منطقة خطيرة للتهريب. تمام، فهي هذه المنطقة لا يمكن للحكومة الشرعية حاليا بوضعها الحالي أن تقوم بهذه المهمة الأمنية والعسكرية لوحدها، لا بد من دعم إما محلي، عفوا إقليمي، مثلا دعم المملكة العربية السعودية تركيا باكستان
1: أو دعم دولي.
2: وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه هذا التحالف الاستراتيجي اللي تحالف مكة يصعب أن يتدخل فقط من أجل الحوثي، لكن الجميل فيما سمعته في كلام ضيفك الكريم أنه نعم دعم الحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني هو كلمة السر في هذه المعركة كلها، لا يحتاج العالم ربما مستقبلا حتى إلى باتريوت ولا إلى منصات دفاع إذا دعم الجيش الوطني.
1: دكتور عادك جار الله، واعذرني فقط على ذيك الوقت، رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية، على مجمل هذه التفصيلات، والشكر موصول لحضرتك الدكتور محمد الحربي الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا. مشاهدينا لهنا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.

تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في جولة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب التاريخية والثقافية والاجتماعية الشائقة، فأهلا وسهلا بكم. يجسد المتحف البغدادي الذي يقع في قلب العاصمة العراقية الحياة اليومية لسكان مدينة بغداد خلال الحقبة الذهبية التي امتدت لنحو 50 عاماً بدءاً من مطلع القرن الماضي، فهو يضم تماثيل صنعها نحاتون عراقيون تحاكي واقع المدينة آنذاك.

0: ذاكرة بغداد العتيقة، البوابة التي تعبر بزائريها إلى الزمن البغدادي الجميل. المتحف البغدادي منجم للأعمال الفلكلورية التي توثق حقبة امتدت من عشرينيات القرن الماضي حتى نهاية العهد الملكي عام 1958، وتروي تفاصيل الحياة اليومية لسكان بغداد التي تغلب عليها البساطة والسكينة والجمال. فهذا المشهد الذي يعرف بالزفة يحاكي مراسم الزواج آنذاك وأهازيج الحاضرين التي كانت تتسلل إلى بيوت الحارة. وهنا يتجسد المقهى البغدادي، حيث تلتقي أطياف المجتمع للتسلية وتبادل أطراف الحديث. أما هذا المشهد فيمثل فرقة المربع والشالغ البغدادية الشهيرة، والتي كانت تحيي حفلات الأعراس والختان والأماسي.
1: المتحف البغدادي هو قلب التراث العراقي والبغدادي، قلعة التراث. المتحف البغدادي بكل جماله، بكل أروقته، بكل مشاهده ومقتنياته يحاكي زمن معين توقف فيه الزمن من 1900 صعودا إلى سقوط العهد الملكي أو نهاية العهد الملكي. المتحف البغدادي يضم الكثير من المشاهد البغدادية اللي تخلد وتوثق الحياة الاجتماعية السياسية، المعادلات اللي كانت تمر في بغداد تلك الأيام.
0: افتتح المتحف البغدادي عام 1970 في عهد أمين بغداد مدحت الحاج سري، بهدف استنساخ تاريخ بغداد والحفاظ عليه من الاندثار. وقد وقع الاختيار على هذه البناية التي أنشأها الوالي العثماني مدحت باشا

0: لخمس سنوات، كما تعرضت أجزاؤه الخارجية لأضرار جراء انفجار سيارتين مفخختين بالقرب منه.
1: في عام 2008 أعيد افتتاح المتحف مجدداً، وهنا يمكن القول إن مرحلة جديدة في تاريخ هذا الصرح التراثي قد بدأت، حيث انبرت الكوادر الفنية إلى اعتماد مادة الربر والمود ماكس ذات القوام البشري بدلا من الجبس في صناعة التماثيل لإضفاء مزيد من الواقعية عليها، كما استحدث التماثيل متحركة كما في مشهد الشارع الطويل الذي يضم ذوي الحرف كالجزار والبزاز وغيرهما من المهن اليدوية.
2: استطعنا أن نطور بعض التماثيل من خلال إضافة محركات ومفاصل ميكانيكية وخلايا حركة وتايمر توقيت وريلي، وجعلنا بعض التماثيل تتحرك وأصبحت التماثيل من خلال حركة أقرب إلى الواقعية، أصبحت بصورة أجمل. استحدثنا أيضا الشارع الطويل ومشاهد الصفار والنجار والبقال والقصاب والإسكافي، هاي المجموعة تعمل محرك واحد، جير بوكس واحد يتم تشغيلها والمجموعة كلها تشتغل، أعطت أكثر جمالية.
1: تزدحم أروقة المتحف يوميا بالزائرين من العائلات وطلبة المدارس والسياح، ويشتد الإقبال أكثر في المناسبات الرسمية وأيام العطل.
3: مكان حلو، يعني واحد يعيد الذكريات أهلنا أجدادنا، أي يعني العيد الأماكن التراثية خاصة أحياء يصير
4: شلون حنين للماضي ويجمع العلم. يعني أنا ما شايفة هو شغلات، بس كومو شغلات يعني احنا همين عشناها، مثلا دولي اللي يلعبون حبل، الأطفال اللي الحفلات، هاي كلش حلو.
5: هو أول شيء للترفيه، هاي أولا. ثانيا تعرف على التراث البغدادي.
1: ليوم الجمعة خصوصية عند رواد المتحف، حيث تحيا داخله حفلة غنائية على النمط الموسيقي التراثي.
0: هنا في زوايا المتحف وأروقته العتيقة يستنشق الزائرون عبق الزمن البغدادي الجميل الذي انقرضت معظم موجوداته على أرض الواقع. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
6: لم تكن شجرة البن في اليمن منتجا ربحيا يسعى المزارعون إلى زيادة وفرته في الجبال اليمنية فحسب، بل هوية وثقافة، وهو ما دفع بجهات عدة إلى العمل على بث الحياة في هذه الزراعة أكثر.
7: من اللحظة الأولى التي تصل فيها منطقة أحراز جنوب غرب العاصمة صنعاء، وأشجار البن ترحب بك وترافقك حيثما سرحت ناظريك. هنا وفي شرق حرز تحديداً تغطي هذه المزارع معظم أراضيها، وتشكل جزءاً من مساحة الأرض اليمنية المزروعة بشجرة البن والتي تصل إلى ما يقارب 40,000 هكتار. ومنذ ما يقارب 500 عام وأكثر بحسب العاملين في المجال، فالبن اليمني حاضر ومحافظ على وجوده كموروث يمني أصيل يتعاقب عليه الزمان فيخف ألقه حيناً ويعود بوهجه أحياناً أخرى.
8: شجرة البن يحتاج لها معاملة خاصة، وكما ترون كلها جبال ومدرجات، تعتمد كلياً على مياه الأمطار، بحيث أن المزارعين يقوموا ببناء أحواض وسدود لجمع مياه الأمطار وري البن في موسم التزهور إلى أن يكون الثمرة جاهز للقطف والجن في أيام الجن.
7: وتحتاج شجرة البن إلى مناخ معتدل وخاص لتنمو فيه وتؤتي ثمارها، فهذه المنطقة مثلاً تقع على ارتفاع أكثر من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر، ما أكسب حبة البن خصائص تميزها عن باقي المناطق، فالارتفاع والجفاف شكلا عاملا مهما في توازن حموضة البن، بالإضافة إلى النمو العالي وكثافة الحبوب والنكهات الواضحة، ما يجعل زراعة البن فيها خيارا أفضل لمواجهة سوء الظروف الاقتصادية وتراجع الدخل.
9: هذه المنطقة معروفة بمناخها وارتفاعها على 2200 إلى 2300 متر على مستوى سطح البحر، فها هنا المستوى هذا نحصل على بن جودة عالية بسبب المناخ، البرودة يعني أكثر من المتوسط، أكثر من المتوسط، فأ

0: نحصل معانا شويه الجهودات في البن مثلا، نحاول ان احنا نعزز من جوده البن في السماد العضوي، في الحراثه، في السقايه، في كل المجالات.
1: ورغم التطور الذي طرأ على مجال الزراعة بشكل عام، بقي مزارع البن محافظاً على الطرق التقليدية في زراعته وحصاده وتجفيفه للحفاظ على خصائصه الطبيعية وجودته، بل وأوجد بدائل طبيعية وقت الحاجة كزراعة البصل مثلاً بين أشجار البن لمعالجتها من بعض الحشرات، وابتكار طريقة تخمير حبات البن يدوياً من خلال التحكم في تغييرات درجات الحرارة لإبراز نكهات كرزات البن، بل وحاول المزارع هنا نقل شتلات البن من موطنها الأصلي إلى مناطق أخرى للاستفادة من تنوع خصائصها.
2: أخذنا بن عديني عندنا هنا في حراز ونجحت الشتلات وزراعة البن وأثمرت. ايضا اخذنا من يافع البن اليافي واثمر عندنا في حراز تمام. اخذنا ايضا بن من حراز الى تعز منطقه قدس ونجحت. فيعني احنا نريد، كأنا مواطن يمني، نريد اعاده شجره البن، امجاد البن اليمني من صعطه الى بني حماد الى حراز الى بني مطر.
1: وعلى الرغم مما تمثله زراعة البن من أهمية اقتصادية للفرد وللبلاد، فإنها تصطدم بعوائق تؤدي إلى تراجعها في فترات معينة. مؤخراً تراجع إنتاج البن بحلول عام 2025 إلى ما يقارب 20,000 طن مقارنة بأكثر من 60,000 طن منتصف القرن الماضي. وتبعات الحرب أيضاً كان لها تأثيرها، ما دفع المهتمين إلى تنشيط زراعته ورفع مستوى الجودة والسعي للتخلص من أبرز العوائق التي تقف في وجه زراعة البن وهو القات. فما يقارب نصف مليون شجرة قات تم اقتلاعها من هذه المنطقة لتحل محلها شجرة البن.
3: نزعنا شجرة القات نهائياً، يمكن حوالي 450,000 شجرة، واستبدلناها كلها بزراعة البن. الحمد لله مرجو المزارعين استفادوا من ناحية الراحة النفسية والمادية، استفادوا استفادة كبيرة جدا، لأن مردود البن عالي جدا ومريح ومبروك.
1: ولم يكتفي اليمني منذ القدم بتحويل البن لمشروب يومي فقط، بل كان من أوائل الشعوب التي زرعته وتاجر به قبل نحو 800 عام بحسب أبحاث تاريخية. فبرغم امتلاء السوق العالمية بأنواع لا تعد من البن من دول مختلفة، فإن البن اليمني حاضر ومنافس في أوقات كثيرة.
4: في الآونة الأخيرة أحرصنا وركزنا بشكل عام على نقل البن اليمني المختص إلى الأسواق الخارجية، ودخلنا في مزادات عالمية يمنية ومنها إلى العالمية، وفزنا وعرفنا الناس بالبن اليمني.
1: ويستثمر اليمنيون امتلاكهم لأكثر من 40 صنفاً وسلالة من البن، منها الحمادي والإسماعيلي والحيوي والخولاني والحرازي وغيرها، لاستعادة الموقع المميز الذي كان يحظى به البن اليمني في سوق القهوة عالمياً. بين شتلة البن وكوب القهوة رحلة طويلة يعرفها المزارع اليمني، رحلة تنتهي بواحدة من أفضل مذاقات القهوة في العالم، يحاول من خلالها اليمني المزج بين دوام التجارة والحفاظ على أحد عناصر الهوية والإرث الثقافي اليمني. غدا الدكاك، تريتا عربي، صنعاء.
5: في قلب جبل المقطم بالقاهرة شيد دير القديس سمعان الخراز بتجربة معمارية فريدة، حيث حولت صخور الجبل إلى كنائس ومنشآت يرتادها الزوار والمصلين. ويعد الدير واحداً من أبرز المعالم الدينية والسياحية في مصر. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: وسط جبل المقطم يختبئ دير القديس سمعان، لم يحفر مكانه بين صخور الجبل على صلابتها فقط، في تحفة معمارية تمتزج فيها الطبيعة مع هندسة الإنسان، لكنه حفر مكانته في قلوب كثيرين كوجهة سياحية ودينية فريدة.
1: على مدار نحو 50 عاماً شقت الأيدي والقلوب.

0: قلوب طريقها في صخر جبل المقطم، حتى تشكلت ملامح دير القديس سمعان الخراز ومجموعته المميزة من الكنائس المحفورة وسط الطبيعة وكأنهما روح واحدة.
1: دي ربنا رسمها طبيعي، لا كسرنا فيها ولا عملنا فيها. دي بالنسبة للدير وإنشاء الدير والمنطقة. وبدأ هنا مع نفسه بقى كده يخش هنا ويفتح فحت هنا، يشوف زي ما انت شايف، يسيب الطبيعة زي ما هي خالص وينظف حجارة صخور. وانت داخل كده الأنبا برقام مرمرقص كدرائية كبيرة.
0: درة هذا الدير كاتدرائية القديس سمعان، وهي كبرى مجموعة الكنائس هنا. سنوات من العرق والجهد صنعت منها أكبر كنيسة كهفية في مصر، إذ تتسع لآلاف المصلين في مقاعدها المنحوتة على مدرج الجبل.
2: أكبر كنيسة كهف في العالم اسمها كنيسة القديس سمعان، بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. الكنيسة دي اتعملت سنة 1986، كانت عبارة عن مغارة صغيرة. أبونا فينا نشتغل 10 سنين عشان نعملها. هي بتشيل من 10 إلى 20 ألف واحد. عملنا فيها يوم اسمه يوم الصلاة العالمي 11/11/2011 ساعة الثورة. كلنا كنا بنصلي من أجل مصر، أكتر من 10,000 واحد موجود على اليوتيوب بنصلي.
0: تجتذب الكنيسة المصلين والسائحين، فبين باحث عن أداء الصلوات وزائر للاستمتاع بالهدوء واكتشاف نمط فريد من الكنائس، يجتمعون هنا من دول مختلفة.
3: أنا مصري كندي، عايش في كندا دلوقتي. شفت الدير، فيديوهات كتير على الدير، حبيته جدا. قلت لما أجي أول مرة أنزل مصر لازم أجي أزوره. جيت المقطم قبل كده بس عمري ما جيت الدير ده. زيارته كانت منتظرة بقالي فترة. دير مهما أوصف لكم شكله إحساسي وأنا فيه هنا المكان ده وبيشرحوا لي كل حاجة فيه، كان حلو قوي.
4: توقعت أن أجد كنيسة في كهف، لكن عندما وصلت وجدت شيئا أروع بكثير. كان ذا معنى عميق يحمل في طياته معاني كثيرة. هندسته المعمارية فريدة من نوعها، لا مثيل لها، لا يمكنك رؤيتها في أي مكان آخر. أما عن الصلاة التي تقف وراءها والجهد المبذول فيها وكيف تبدو وكأنها مصنوعة يدوياً، فهو أمر مذهل.
0: جدران هذا الجبل تروي قصصاً من الكتاب المقدس ومشاهد من حياة المسيح، وتسرد رحلته ومعجزاته وفق العقيدة المسيحية. فمن خلال هذه المنحوتات التي استغرق نحتها عدة عقود، يرتحل زائر الدير في سيرة يتجاوز عمرها 2000 عام.
2: بدأ من 35 سنة لغاية دلوقتي. المنحوتات مختلفة. في أول حاجة معجزة عرس قانا، جاي معجزات من الكتاب المقدس، ميلاد السيد المسيح، قيامة السيد المسيح، الوصايا العشرة وموسى النبي، معجزة إشباع الجموع السيد المسيح عملها، إقامة العازر من الموت، كلها قصص من الكتاب المقدس. السامرية دي أول مبشرة في المسيحية.
0: ليس هذا مجرد مسرح ضخم وحسب، فهو جزء من كنيسة ماري مرقس التي تعد من أكبر كنائس الدير، وهو ملجأ المصلين الشتوي، يجمع بين كونه مكاناً للعظات والصلوات ومساحة للترويح. للدير وكنائسه مريدون، يقطع بعضهم مئات الكيلومترات، ومنهم من يطوي آلاف الأميال. نادر جاء من أسيوط في صعيد مصر، ومعه أسرته وأحفاده المقيمون خارج مصر، وهو يصر على ربطهم بالدير.
5: باجي من أسيوط هنا دايما، وبجيب العيلة بتاعتي معايا، نشوف الدير وناخد بركة الدير، لأن الدير هنا مكان أثري، يعني معمول على طراز فرعوني قبطي 100%. أنت لازم تيجي الدير تاخد أول هام بركة الدير. بعد الدير هنا متعة، وخاصة بالليل لما ببات هنا وبقعد في النافورة فوق بالليل، متعة بالدير.
0: تعود تسمية الدير إلى سمعان الخراز القديس المشهور بين الأقباط بتقواه وورعه، والذي يضم الدير رفاته. ويروى أنه عاش في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في القرن العاشر الميلادي، وينسبون له كرامات تحققت على يديه في جبل المقطم حيث أنشئ الدير. وراء هذا الدير المحفور في باطن الجبل قصص وروايات عديدة، لكن حكاية بنائه تبقى شاهدة على إرادة تحول مع هذا المكان من صخر مهجور إلى دور عبادة ووجهة يقصدها المسيحيون والسائحون من كل مكان. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

في أقصى غرب فرنسا وقرب شواطئ الأطلسي تقع مدينة غيراند وحولها عدة مدن. تنتج هذه المدن أحد أجود أنواع الملح في العالم ويصدر إلى أكثر من 50 دولة. أصبحت هذه المنطقة مقصداً سياحياً يزوره الآلاف سنوياً. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.

0: على مساحة شاسعة تمتد هنا آلاف الأحواض المائية بأشكال هندسية دقيقة يتلألأ فيها ضوء الشمس على هذه البرك. قرب سواحل المحيط الأطلسي أقصى غرب فرنسا تنتشر في محيط مدينة جيغاند مساكب أو أحواض المياه المالحة التي يتم جرها من المحيط مع عملية المد قبل أن تنحسر مع الجزر، وتبقى المياه الواصلة إلى هنا حبيسة هذه الأحواض التي توزع المياه عبر شبكة قنوات صغيرة. من هنا يستخرج الذهب الأبيض الداعم الأساسي لاقتصاد المدن في هذه البقعة من خلال البيع المباشر والتصدير وزيارات السياح وكسب الرزق.
1: أعمل في مجال الملح منذ 25 عاما في جيراند وشبه جزيرة جيراند. نجد الملح الخشن الذي يطفو على الطين مانحا إياه لونا ونكهة مميزة، ويستخدم للطهي وحفظ الأغذية وصناعتها. نحن ننتج الكثير منه مقارنة بنوع فلوردوسيال، فهو أكثر نعومة وأنصع بيضا.
0: ينتظر عمال الملح عدة أيام قبل أن يبدأ عملهم هنا، خصوصاً أن عملهم مرتبط بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ففي حال هطل المطر يتوجب عليهم الانتظار لأيام إضافية كي تتشكل حبات كريستال صغيرة ويجف جزء كبير من الماء قبل بدء عملية استخراج الملح. يقود العمال المياه عبر سلسلة أحواض حيث تتبلور بلورات الملح، فكل ملاح يدير عادة 50 إلى 60 حوضاً ويجمع الملح في موسم الصيف.
2: يقدر عدد العاملين هنا بحوالي 300 عامل يديرون حوالي 12,000 حوض لإنتاج ما يقرب من 10,000 طن من الملح الخشن و300 طن من الملح الناعم سنوياً حسب تقديرات السلطات المحلية.
0: هذا المكان الذي يتبع نفس الطريقة في استخراج الملح منذ مئات السنين لا يشكل بيئة عمل فقط، بل موطئاً لآلاف الطيور المهاجرة التي تشارك الملاحين مواسمهم.
3: في الواقع يقدر المؤرخون وعلماء الآثار أن مستنقعات الملح في جيراند قد نشأت في نهاية القرن 15 ثم تطورت في العصور الوسطى، لكن العصر الذهبي لمستنقعات الملح هو العصر الحديث، أي ما بين القرنين 16 و 18. لماذا هذا العصر؟ ببساطة يتطلب صيد الأسماك في البحر أطناناً من الملح للمحافظة عليها من التلف، لأن القوارب تذهب للصيد لمسافات أبعد وتستغرق عدة أيام من الإبحار، ولا يمكنها الحفاظ على الأسماك طازجة لعدة أيام. لم يكن هناك ثلج في ذلك الوقت ولا ثلاجات أو مجمدات، لذا كانت المرحلة الأولى من الحفظ هي تمليح الأسماك.
0: مهنة عريقة تشكل جسراً بين الماضي والحاضر، يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتمنح المدينة شهرة واسعة ووجهة سياحية مميزة يقصدها الفرنسيون والأجانب بشكل دائم للاستمتاع بالمناظر وشراء بعض أنواع الملح.
4: إنها المرة الأولى لي هنا، لم أكن أصدق أن هذه المهنة تتطلب كل هذا الجهد وأجدها مرهقة للغاية. رأيت الرجال يرتدون أحذيتهم، أما النساء فلقد رأينا امرأتين حافيتين أثناء العمل في جمع الملح وزهرة الملح لتعبئتها في عربة اليد. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يستحقون التقدير لتحملهم هذه المشقة.

0: étage, elles sont pieds nus.
1: على بعد بضع مئات من الأمتار يطل المحيط على المدينة ويمنحها المياه ليستخرج ملح الطعام الذي يمنح أطباقنا نكهة ومذاقا فريدا إضافة إلى فوائده الغذائية، ومكانا يجمع جمال الطبيعة وفرادة هذه المهنة التراثية التي حولت المنطقة لمراكز تسوق وسياحة وعمل.
2: من هنا من على شواطئ المحيط الأطلسي تبدأ رحلة أجود أنواع الملح قبل أن تصل إلى موائدكم. في غيغاند الفرنسية قصة تراث صنعه الإنسان مع الطبيعة وحافظ عليه على امتداد مئات السنين وحتى اليوم. عمار أزتريتي عربي، مدينة غيغاند غرب فرنسا.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

اشتباكات محتدمة في جبل كهبوب وجبهات غربي تعز. الحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري وفيها أيضا تواصل عمليات البحث وانتشال الجثامين في بناية السعادة غربية مدينة غزة، والدفاع المدني يطالب بإدخال المعدات والآليات الثقيلة للقطاع. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قتلى وجرحى بهجمات روسية على مدن أوكرانية، وكييف ترد باستهداف مطار عسكري روسي ومصفاة نفط.

أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيع. أسرت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية العشرات من عناصر

0: الحوثي في جبهة المنصورة على حدود مديريتي الوزعية والمضاربة. وقال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت 3 مسيرات تابعة للحوثي في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. دعت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة واشنطن لاتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تدفق السلاح والتمويل والخبرات العسكرية الإيرانية إلى الحوثيين. وبحثت الزوبة مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الحوثي، وقالت إن الهجمات الحوثية خلفت أضرارا واسعة على الساحل الغربي وباب المندب وموجات نزوح. من جانبه أدان هوب هجمات الحوثيين وتهديداتهم لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، مؤكدا دعم بلاده للحكومة والشعب اليمنيين. أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17,852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها لحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن جزءا من النازحين تعرضوا للنزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. ينضم إلينا من الرياض مستشار وزارة الإعلام اليمنية دكتور فيصل العواضي. دكتور فيصل، أهلا ومرحبا بك. السيطرة على منطقة كهبوب وجبلها ومناطق غربي تعز، كيف تعزز المعارك بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية؟
1: أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: في الحقيقة القوات اليمنية تحقق تقدما، وهناك تراجع للميليشيات من الساحل الغربي إلى تخوم الجبال بحيث يحتمون بالجبال، والقوات الحكومية تحقق تقدما إثر تقدم، يعني هناك تقدمات من أكثر من جهة. ففي الوقت الذي تم استعادة منطقة جبل كهبوب وما حولها، هناك أيضا من جهة أخرى من جبهة الكدحة وجبل حبشي وكسارة الربيعي من خلف هذه الميليشيات، ويتم إطباق الحصار عليها، وربما يتم قريبا قطع طرق الإمداد ومحاصرتها تماما في هذه المناطق.
0: دكتور فيصل، ماذا عن أوضاع النازحين؟ هناك حديث عن ما يزيد عن 100,000 نازح، كيف يمكن التعامل مع هذه الأعداد؟
1: حقيقة هناك يعني محاولة لاستيعاب هؤلاء النازحين بأكثر من محافظة يمنية، وطبعا نحن نهيب بالمجتمع الدولي أن يمد يد العون والمساعدة لهذه الأسر التي كما أشرتم أن بعض منها ينزح للمرة الثانية، يعني أنهم كانوا نازحين لا يوجد لديهم ما يكفيهم واضطروا للنزوح مرة أخرى. وهناك طبعا أخطار بحيث أنه الميليشيات الإرهابية الحوثية تقوم بقصف مخيمات النازحين، وقوافل النزوح يتعرضون للقصف أثناء نزوعهم في الطرقات العامة، وذلك لأن هذه الميليشيات لا تقيم أي وزنا للدم اليمني ولا قيمة للإنسان اليمني في نظرهم، المهم تنفيذ أجندة إيران ومشروعها في استهداف الإنسان العربي وإراقة دمه أينما كان.
0: دكتور فيصل، هل يمكن للمنظمات الإنسانية التي تعنى بشؤون النازحين واللاجئين أن تعمل في ظل الظروف التي تعيشها المناطق التي ينزح منها هؤلاء حاليا؟
1: طبعا في مناطق يعني في الأماكن التي يصل

0: إليها الناجحون، بإمكان المنظمات أن تعمل، يعني مثل مأرب التي فيها أكثر من مخيم للناجحين وفيها تواجد أو وجود للمنظمات الدولية، وأيضا في عدن وفي غيرها من المناطق المستقرة التي يصل إليها الناجحون. لكن أثناء النزوح في الطرقات العامة وغيرها الأوضاع الإنسانية صعبة جدا، والناس يعتمدون على بعضهم في القرى الواقعة على خطوط النزوح.
1: دكتور فيصل، وزيرة الخارجية اليمنية تحدثت مع المبعوث الأمريكي نيل هوب حول إمكانية قطع الإمدادات التي تصل إلى الحوثي عن طريق بعض الطرق ربما من إيران. هل يمكن أن نشهد تحركا جادا من الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه؟
0: دعني أشير إلى لقاء فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الغربية المعتمدين لدى اليمن، والتي قال فيها مخاطبا هؤلاء السفراء: نحن لا نريد منكم أن تحاربوا في اليمن نيابة عنا، ولكن نريدكم تنفيذ قراراتكم التي اتخذتموها. هنا قرارات اتخذت من مجلس الأمن الدولي بمنع تصدير السلاح إلى اليمن، وأكبر المتضررين من هذا القرار هو الجيش اليمني، بينما ظلت هذه الميليشيات تهرب إليها الأسلحة والمعدات بشكل أو بآخر. وكان هناك قرار بتكثيف الرقابة وحماية يعني والرقابة في بحر العرب وتخوم البحر الأحمر حتى لا يصل أي شيء لهذه الميليشيات، لكن كان هناك تغاضي وفتور في هذه الرقابة، مما سهل وصول العديد من المعدات، وسواء كانت جاهزة أو يتم تركيبها داخل اليمن، زي أجزاء الصواريخ والطائرات المسيرة التي يتم إرسالها كقطاع ثم يتم تركيبها داخل اليمن. إضافة إلى أن هناك يعني تهريب عبر ميناء الحديدة، والتي ظلت خاضعة موجب اتفاق ستوكهولم لهذه الميليشيات وتستغلها في أكثر من اتجاه. لكن الآن طبعا الحكومة اليمنية قامت مثلا بقطع كل خطوط الإمداد عبر الصحاري التي تربط السواحل اليمنية بهذه الميليشيات في الجبال، وأيضا عبر السواحل المؤدية إلى بحر العرب من جهة حضرموت والمهرة وسواحل عمان.
1: هل يمكن أن نشهد تحركا دوليا جادا وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، في سياق قطع الطرق على الإمداد على جماعة الحوثي، بحيث تحد من إمكانية تهديدها للملاحة الدولية في مضيق باب المندب على أقل تقدير يعني؟
0: نعم، بعد أن تكشفت النوايا الحقيقية لهذه الميليشيات وأنها تعمل على تنفيذ الأجندة الإيرانية في مسألة محاولة للسيطرة على باب المندب وتهديد الملاحة الدولية، نحن نأمل أو نتمنى أن نشهد تحركا حقيقيا وواضحا في من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر وفي بحر العرب، بحيث أنها تكثف الرقابة على خطوط التهريب. وأؤكد أنه نحن كما قال أيضا الأخ الرئيس إن معركتنا في باب المندب هي صحيح أنها دفاع عن قضية يمنية، لكنها أيضا تعني المصالح الحيوية الدولية. يجب أن يتضامن معنا العالم في هذا الجانب ويقف الموقف المفترض الحازم من هذه الميليشيات التي تهدد الأمن والسلام الدوليين والاقتصاد العالمي عبر خطوط الإمداد بالطاقة وخطوط التجارة.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض، مستشار وزارة الإعلام اليمنية دكتور فيصل العواضي. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع

0: المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمسة نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج.
1: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر. آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
0: أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقيها، وبإطلاق قنابل إنارة في المنطقة. كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية وشمال شرقي خان يونس وعلى صيادين قبالة رفح. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية وداهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأعلنت الخارجية الأمريكية تمديد قيود التأشيرات المفروضة على أعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وعزت ذلك إلى ما وصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات واستمرار أنشطة تقوض آفاق السلام، كما انتقدت لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار، وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن

0: أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيراً إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق، وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريباً وبسرعة مع نهاية الحرب. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعاً مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب، وأضافت أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاتصال أجري خلال وجود عراقجي في بكين لإجراء مشاورات مع المسؤولين الصينيين بالتزامن مع جمود المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وينضم إلينا من باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط سمير سكاف. أستاذ سمير، أهلا ومرحبا بك. لهجة متفائلة ربما اعتدنا عليها من الرئيس ترامب بقرب انتهاء الحرب، هو الآن يرجئها إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر المقبل. إلى أي مدى تبدو هذه اللهجة في محلها؟
1: يعني تحياتي لك وللمشاهدين. أنا أعتقد أنه الرئيس ترامب يعني يغش، يقوم بعملية غش للناس. في الواقع أنا يعني لست فقط غير متفائل، لا بل متشائم. أنا أعتقد أن الحرب لن تنتهي في نهاية ولاية الرئيس ترامب، وإلا سيقوم بالانسحاب يعني من الحرب وبالتالي الخسارة يعني. ولا أعتقد أنه في هذا الوارد الآن، وإيران ليست في وارد التفاوض والتنازل. ما يريده الرئيس ترامب من إيران هو الاستسلام، الاستسلام النووي أولا، الاستسلام في مضيق هرمز ثانيا، الاستسلام الاقتصادي، يقوم بالحصار بالدمار بالنار، وكل ذلك لا يعطي أي نتيجة. يعني كلام الرئيس ترامب غير مبرر. حتى يعني كنت أتابع حضرتك منذ قليل الحديث عن سيطرة عن السيطرة على سعر برميل النفط هو غير واقعي. نحن ندرك، يعني العالم كله يدرك أنه سعر برميل النفط سيستمر بالارتفاع. قد يحاول الرئيس ترامب يعني تجميل الصورة بعد شيء، هو في الولايات المتحدة لا يعاني كالآخرين لأنه وضع يده على النفط الفنزويلي، وطبعا الولايات المتحدة هي أيضا من كبار منتجي النفط، ولكن على المستوى العالمي هناك أزمة كبيرة وأزمة حقيقية لدرجة يمكن التساؤل، هل يريد الرئيس ترامب إنهاء الحرب فعلا؟ هل يريد
0: يعني أستاذ
1: ذلك؟
0: سمير، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أسعار المحروقات والمشتقات النفطية وصلت إلى أسقف تاريخية لم تصل إليها أبدا قبل ذلك. يعني الضغط الاقتصادي موجود حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية مع تعدد الموارد ربما للولايات المتحدة.
1: صحيح صحيح، سعر الجالون في بعض الولايات تخطى $6، ولكن أنا أقول أنه هو بالنسبة للعالم في وضع أفضل من باقي العالم، في وضع أفضل من الأوروبيين هنا مثلا الذين يعانون الأمرين منذ التخلي عن الغاز الروسي والذهاب إلى ويعني أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية. في أوروبا هناك نقص في المخزون النفطي بشكل كبير جدا، المخزون الاستراتيجي وليس المخزون العادي، وهذا شيء جديد على أوروبا، وهو ما دفع الأوروبيين يعني يعني إلى التفكير بأمور وبمصادر أخرى، وحتى الآن يعاني الأوروبيون كثيرا من هذا الموضوع. لذلك أنا أقول أن الولايات المتحدة هي تعاني ولكن أقل بكثير من غيرها. درجة التضخم في أوروبا وارتفاع أسعار السلع يعني بشكل كبير جدا، يعني حتى أسعار الخضار ارتفعت بشكل كبير، في الحياة اليومية البندورة البقدونس كل هذه الأمور، أنا أتحدث بالإضافة إلى الطاقة وأسعار الكهرباء وأسعار الوقود، كل ذلك هناك تأثير كبير عالمي على هذا الصعيد. ولكن هل كل ذلك يؤدي إلى العودة إلى التهدئة؟ نحن في مجال الآن في زمن تهدئة مرحلي، ولكن أنا أعتقد أن الحرب هي موجات. هذه الحرب الأمريكية الإيرانية هي على موجات، هناك تصعيد في بعض الأحيان وهناك تراجع وتهدئة في أحيان أخرى، ولكن الحديث عن نهاية الحرب هو أمر يعني يمكن القول أنه إما خيالي وإما خرافي، لأنه الآن هو الاتجاه هو نحو التصعيد ونحو عمليات عسكرية إضافية، وإن كانت العمليات العسكرية كانت منضبطة برأيي حتى الأمس، لأن استهداف مكة يعني هذا تطور خطير في هذا في هذه الحرب، وكنت أيضا أتابعكم منذ قليل مع قضية باب المندب، هذا أيضا قد يعني يأخذ المنطقة إلى مكان آخر. نحن بدأنا بتخطي الخطوط الحمراء، مكة المكرمة، باب المندب، إذا ما تم إقفال باب المندب نحن أمام أزمة عالمية بشكل كبير جدا، يعني ليس فقط مضاعف عن الوضع الحالي. أنا كتبت منذ فترة أنه عندما دخل يعني الحوثيون إلى قرب باب المندب، أنا قلت أنه لن أكون متفاجئا إذا ما تخطى سعر برميل النفط $200، يعني هذا أمر واقعي ونحن لا نتحدث بأمور خيالية. الآن يجب العالم أن يتحضر إلى بعض الأمور التي قد تكون خطيرة، ليس فقط أمنيا ولكن أيضا اقتصاديا. استهداف مكة المكرمة هو تخطي للخطوط الحمراء، وتخطي الخطوط الحمراء من الجانب الإيراني، لأنه بالتأكيد الحوثيون لن يذهبوا إلى هذا النوع من التصعيد من دون مشاورة أو طلب حتى من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هذا يفتح الباب أمام الأمريكيين أيضا من جهتهم لتخطي الخطوط الحمراء، وعندها نذهب إلى تصعيد وإلى تدهور كبير
0: هناك
1: في
0: مشكلة يعني
1: أمني أولا.
0: هناك مشكلة أستاذ سمير، يعني ستبقى تواجه العالم واقتصاد العالم حتى ولو توقفت الحرب وانتهت بأي نتيجة كانت، اليوم مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب.
1: بالتأكيد، ولذلك أنا أقول يعني ماذا لو ذهبنا أيضا ويعني بسيناريو إضافي وتم إقفال باب المندب، يعني نكون أمام كارثة ليست فقط مضاعفة مرتين ولكن مضاعفة مرات عدة. لذلك أنا أقول حتى ولو يعني الأوروبيون مثلا من جهتهم والأمم المتحدة هم لا يوافقون على المصير المقبل المفترض من قبل الإيرانيين لمضيق هرمز، وبالتالي إذا أضفنا إلى ذلك مضيق باب المندب نكون أمام كارثة كبيرة، ولكن لا أعتقد أن هناك أحد الآن يريد أن يبقى مضيق هرمز على حالته أو يعني على وضعه الحالي وعلى عدم مرور السفن. كنا نتحدث عن 150 سفينة وناقلة نفط بالنهار، نحن نقترب من الصفر، 4 5 6 7 سفن وناقلات نفط، وهذا أمر يعني ضئيل جدا. ولكن لمصلحة من؟ هل إيران يعني سوف يتابع الحصار عليها الاقتصادي النفطي؟ إيران تخسر يوميا وهي من أكبر الخاسرين في الحرب، وإن كانت تصمد على مستوى الرأي العام بأنه ليس هناك رأي عام إيراني يستطيع التعبير عن نفسه. لو كان ما يحصل في إيران جرى في أي دولة في العالم تتمتع برأي عام لكان سقط النظام في الداخل الإيراني، لأنه ما يحتمله الشعب الإيراني هو شيء كبير جدا وصعب جدا، من الحصار، من النار، من الدمار، من التضخم، من عدم توفر الآن الوقود في الداخل الإيراني. هذه كلها أمور ضاغطة على الشعب الإيراني، ولكن هذا لا يؤدي إلى إخضاع النظام الإيراني بقيادة الحرس الثوري العسكري.
0: أستاذ سمير، ختاماً، ما الذي يمكن أن يتم مناقشته في الاجتماع الذي من المفترض أن يجمع الرئيس ترامب بقادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة؟
1: أعتقد أنه الموضوع الأساسي سيكون الأمني، يعني كيف يمكن حماية دول الخليج، ونحن نرى أن الآن أن كل تصعيد أمني أمريكي إيراني بدلا من أن تذهب إيران لترد على إسرائيل تذهب إيران وتستهدف الدول العربية. طبعا سيكون هناك حديث عن هذه الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها، هناك أيضا الحديث عن التحالفات الأمنية في المنطقة، ومن ضمن التحالف الثلاثي التركي الباكستاني مع السعودية، وهذا تحالف هام جدا قد يذهب إلى المواجهة العسكرية. حتى الآن كل الأمور تقول أنه الكل يريد التهدئة، ولكن لا

0: شيء يمنع أن يذهب التحالف إلى مواجهة عسكرية مع الاعتداءات، كما بما أن هناك الآن اتفاق أمني واضح في هذا الموضوع. الرئيس ترامب سيتحدث عن مستقبل المنطقة، عن عن عن واقع الجيش الأمريكي في المنطقة، عما يريد الأمريكيون من الإيرانيين، عن مستقبل التفاوض الأمريكي الإيراني. وأنا لا أرى أن هناك، يعني كما قلت لك، التشاؤم هو واقعي اليوم، ليس هو نظرة تشاؤمية، لكن القراءة الواقعية تقول أنه ليس هناك أي نقاط للطلاق الأمريكي الإيراني، ليس هناك أي نقاط للعودة إلى مذكرة التفاهم القديمة أو أي مذكرة تفاهم جديدة. الوساطة الباكستانية القطرية ما تزال يعني ضعيفة بالنسبة لتصعيد الطرفين الأمريكي والإيراني، لذلك أنا لا أرى أن هناك أفقا الآن للسلام. قد تكون نحن بمرحلة تهدئة كما هي الآن، نعم. موجات من الحرب ثم موجات من التهدئة، ولكن لا شيء جديد تحت الشمس، والحرب مستمرة وقد تستمر إلى ما بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الفرنسية باريس، الباحث في شؤون الشرق الأوسط سمير سكاف. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصوري ومجد الزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور، وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرج عيون. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات المحتملة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفل. وتنطلق المحادثات بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جانب مسؤولين عسكريين. ويناقش الاجتماع مقترحات لإنشاء مهمة دولية جديدة خارج مظلة الأمم المتحدة أو إطلاق مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية. تنضم إلينا من باريس مراسلتنا نجية بدري. نجية أهلا ومرحبا بك. إذن قادة وعسكريون يجتمعون اليوم في باريس لبحث مهمة اليونيفيل التي تنتهي بعد فترة قريبة، وربما البحث عن حلول أخرى. ضعينا في صورة ما يتوفر من معلومات وتفاصيل.
2: نعم رائد، نتواجد الآن بأنفاليد حيث يعقد اجتماع ثلاثي كما ذكرت رفيع يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني وأيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون ضمن ما يعرف بعملية العقبة. هذه العملية التي أطلقها العاهل الأردني عام 2015 تعقد هذه السنة في باريس بطلب منه وتركز بشكل استثنائي على أمن لبنان واستقرار الجنوب. تم صبيحة اليوم رائد عقد لقاء أولا مع الرئيس عون ونظيره الفرنسي ثم مع الملك عبد الله الثاني، أين تم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجال الدفاع، ثم اجتماع ثلاثي قبل أن يفتتح الرؤساء الثلاثة اجتماعا عسكريا رفيع المستوى يضم رؤساء أركان فرنسا وبريطانيا والأردن ولبنان والولايات المتحدة. الهدف من هذا الاجتماع حسب الإليزي هو وضع خطة انتشار واضحة وواقعية للجيش اللبناني وتحديد احتياجاته من معدات واستخبارات وتدريب، وإذا لزم الأمر مرافقة ميدانية محدودة على شكل مستشارين عسكريين أو فرق دعم فني، دون أن يعني ذلك إرسال قوات قتالية تحل محل الجيش اللبناني حسب الإليزي. رائد، فرنسا تؤكد أن هذا الدعم يأتي في إطار القرار 1701 وأن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي خاصة جنوب الليطاني ونزع سلاح حزب الله يبقيان مسؤولية لبنانية أولا. هذا الاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم أكبر لاحقا مرتبط بإقرار قانون الفجوة والإصلاحات الهيكلية والانتخابات، لأن المساعدات الدولية كما نعلم مشروطة بخطوات لبنانية داخلية. أما النقطة الأهم رائد فهي مستقبل اليونيفيل كما

0: نعلم التفويض ينتهي نهاية هذا العام، وهناك قلق كبير من فراغ أمني حقيقي في الجنوب. الفرنسيون يعملون حاليا مع الإيطاليين أكبر المساهمين بالقوات في اليونيفيل على دراسة إمكانية إنشاء تفويض جديد أو قوة متعددة الجنسيات. الفكرة المطروحة ليست استمرار اليونيفيل بصيغتها الحالية رائد، بل نقل بعض المهام المحدودة فقط من التفويض الحالي إلى الترتيب الجديد مثل مراقبة الخط الأزرق أو المساعدة في تثبيت الحدود، شرط أن يطلب اللبنانيون ذلك صراحة وأن يوافقوا عليه. أما المهام الأساسية وعلى رأسها نزع سلاح حزب الله وبسط السيطرة سيطرة لبنان، فتبقى مسؤولية الجيش اللبناني وحده، ولن تقوم أي قوة دولية مقامه حسب ما ذكر الإليزي. أيضا الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما تحفظات قوية على الصيغة الحالية لليونيفيل، وهذا النقاش سينتقل إلى نيويورك الأسبوع المقبل. اجتماع باريس اليوم يحاول أن يبني قاعدة تشغيلية صلبة لدعم الجيش اللبناني، وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام ترتيب أمني جديد بعد اليونيفيل دون أن تملأ فرنسا الفراغ وحدها. والرهان الأكبر اليوم رائد هو مدى نجاح اللبنانيون في تقديم خطة انتشار مقنعة بما يكفي لجذب الدعم الدولي الحقيقي الذي ينتظرونه. رائد،
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الفرنسية باريس، مراسلتنا نجية بدري. قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين بريف درعا. وقال الأمن السوري إن مجموعة خارجة عن القانون استهدفت دورية له أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضاف أن قواته انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقت وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدا أن قواته لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا بينهم أطفال في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزابوريجيا وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت صناعية بحسب مسؤولين أوكرانيين. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان فيما سقط حطام على مبان سكنية ومستودعات وبالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف مبنى سكنيا من 19 طابقا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت السفن المذكورة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مواقع الاستهداف أو حجم الأضرار. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في روستوف ومصفاة نفط في ياروسلافل داخل روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وقال حاكم مقاطعة روستوف إن المنطقة تعرضت لهجوم أوكراني جوي واسع أدى إلى أضرار واندلاع حريق جرى إخماده. وفي ياروسلافل أعلن حاكم المدينة تعرض مصفاة نفط لأضرار إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدا إخماد الحريق، فيما قال إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات واسعة على روسيا تشمل قطاعي الطاقة والدفاع ومسؤولين روسا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، حيث وافق المجلس على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 بعد أن أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتا مقابل 11. ينضم إلينا من كييف رئيس مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. سيد أوراغ، أهلا ومرحبا بك. في ضوء التصعيد المتبادل بين الطرفين روسيا وأوكرانيا، هل هناك إمكانية واقعية لفتح مسار دبلوماسي جديد والعودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: انطلاقا من النتائج ومخرجات العمليات الميدانية، لا أظن أن هناك في هذا التوقيت فرصة للذهاب للمسار الدبلوماسي.

0: المنشآت الأساسية وتطويق الاقتصاد الأوكراني، لأن تم كذلك قصف لمركبات لإنتاج حديد الصلب وخاصة زاباروجيا، ضرب المنشآت الإنتاجية المرتبطة بالإنتاج الحربي، وأهم من ذلك هو ضرب ما يعرف بالمنشآت للبنى التحتية للنقل، سواء كانت الملاحة في حوض الأسود أو كذلك المعابر الحدودية التي تربط أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي. يعني الهدف من القصف الروسي الممنهج هو تطويق روسيا اقتصاديا ولوجستيا لكي تتمكن من مواصلة هذه الحملة خلال فترة الشتاء وحتى الربيع القادم، لكي تنهي إمكانيات ومقومات الأوكراني للدفاع. ولذلك نحن نتوقع أن الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بائتلاف الحازمين سيؤكد ويقوم بمواصلة الدعم المادي واللوجستي وبالسلاح، وهذا ربما سيفتح أظن سيناريو للاصطدام. نحن لا نريد ذلك، الاصطدام الميداني بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الاتحادية، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الروسي لافروف، الذي يكون أكد بأن إذا كان هناك حرب ستكون يعني قصيرة الفترة. يعني هنا هو يلمح أنه ربما ستستعمل الصواريخ أو تستعمل الترسانة النووية. يعني هذا هو الشيء الذي نحن نلمسه. أما إجابة عن السؤال هل هناك أمل بالذهاب إلى المسار التفاوضي، أنا لا أرى أي أمل ولا أرى أي مقومات لهذا، انطلاقا من المعطيات الميدانية والأداء السياسي من الطرفين. ليس هناك أي أمل في الوقت القريب أو يعني بعد أشهر أن تكون هناك جدية.
1: طيب، حزمة العقوبات أستاذ أوراق، حزمة العقوبات التي أقرها مجلس النواب الأمريكي ورفعها إلى الرئيس ترامب على روسيا، على مسؤولين روس وعلى بعض الهيئات والشركات الروسية، ألا يمكن أن تكون تأتي في إطار ممارسة ضغط إضافي على روسيا لدفع الرئيس بوتين إلى ربما مزيد من التنازل والذهاب إلى طاولة مفاوضات؟
0: أظن يعني حسب ما نفهم من الأداء الروسي، روسيا كذلك تتواجد في حالة انتخابات ومثل ترامب أو الحزب الجمهوري، لأن التراجع إلى التفاوض والتجميد أو إنهاء العمليات العسكرية غير وارد. ربما، ونحن سمعنا ذلك من مسؤولين روس، أننا سنذهب إلى الاتفاقات أو التفاوض ولكن العمليات العسكرية ستستمر، لأن هي ورقة ضغط الآن لروسيا على أوكرانيا وعلى حلفاء أوكرانيا. أما ما يخص ترامب، كذلك يجب أن يوقع ترامب على هذه الحزمة من العقوبات، وهو سيوقع لأن هذا على محك الانتخابات وشعبيته لدى الناخب الأمريكي. أنتم قلتم أنها ستكون هذه العقوبات آلية للضغط على الكرملين، أنا لا أرى ذلك. العقلية الروسية هي عقلية شرقية وليست أوروبية، نحن الشرقيون يعني نذهب إلى الأخير، يعني التعنت في هذه المسألة، لأن روسيا كذلك وبوتين ربما سيخسر الرهان السياسي إذا ذهب تحت الضغط الأمريكي. ففي هذه الحالة هو سيذهب إلى الأخير، للأسف الشديد هي حرب كسر عظم بين المعسكرين روسيا وحلفائها وكذلك الغرب وحلفاء الغرب. وأؤكد أن
1: يعني في هذه الحالة أستاذ أوراق، يعني لا يوجد ما يضمن عدم وقوع احتكاك بين روسيا وبين حلفاء أوكرانيا، وشهدنا منذ فترة قريبة يعني دخول طائرة مسيرة روسية إلى أجواء لايبزيغ والتحليق فوق مطار لايبزيغ الألماني. هذه الأخطاء ربما تشعل شرارة حرب، وكما تفضلت قد تكون هذه الحرب قصيرة على حد تعبير وزير الخارجية الروسي لافروف.
0: نعم، أنتم على حق. المسألة أن بخصوص لايبزيغ، وهي أن السلطات الألمانية تحفز وهي كمان تبرر أمام المواطن الألماني سبب تقديم هذا الدعم، لأن هناك كذلك حسابات انتخابية وميرس يواجه يعني المقاومة شرسة من طرف الأحزاب المعارضة. ولذلك هذه المسائل تؤكد أن المخابرات الألمانية في أمس الحاجة إلى تبرير لماذا ميرس يقدم الدعم لأوكرانيا وهو منخرط في هذه الحرب. المسألة معقدة كثيرا، ولكن أي شرارة أي خطأ في الحساب، وأنتم ذكرتم هذه المسائل، ربما ستؤدي إلى اصطدام بين الماكينتين أو الترسنتين النووية.

0: قوتين، وهذا شيء خطير على الأمن الدولي والسلم الدولي كذلك. أما الآن نحن نعول كذلك على أن الاقتصاد سيبدأ في اقتصاد، أنا أقصد الشح في مواد الطاقة، المسائل التي تحدث الآن بالشرق الأوسط حول هرمز، حول باب المضيق باب المد، ربما ستكون هناك تدخلات من الصين. نحن الآن نعول على الصين أن يكون تلك القوة الناعمة والدبلوماسية التي تبدأ في ضبط هذه العملية التفاوضية. أما ما يخص الأمريكان أو الروس، أنا لا أثق بهما الاثنين، لأن ورائهما شركات عابر القارات، رؤوس أموال، وكذلك مسائل تاريخية. فقط الصين وعالم الجنوب، نقصد نحن العالم الإسلامي، ربما نحن سنكون الضامن والدافع إلى السلام، لأن العالم الجنوب كما تعرفون هي توقف كذلك على الغذاء من روسيا من أوكرانيا، وهذه مسألة وجودية بالنسبة لأمن الغذاء كدول إسلامية. ولذلك نحن نعول كذلك على الدور التركي لإنعاش ما يعرف بروتوكول إسطنبول، وهناك قراءات يعني في هذه المسألة، كل السيناريوهات مفتوحة. أما ما خصوص أن روسيا ستكون تحت الضغط الأمريكي، هذا لن يكون، يعني يجب أن نراجع تاريخ العلاقات الثنائية. وروسيا ليست فقط الكريملين، وراء روسيا الكنيسة الأرثوذكسية، هناك صقور، وهناك كذلك المؤسسة الإنتاجية العسكرية، يعني مسائل معقدة كثيرا للأسف الشديد، ويدفع الشعب الأوكراني كل هذه الفاتورة كما ترون.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الأوكرانية كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان.
0: أهلا بكم، شكرا.
1: سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على 3 مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية. اندلعت منذ صباح اليوم معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر إن القتال شمل الفرشة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غرب بارا والممسوكة غرب الأبيض، وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وكان الجيش دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة في شمال وغرب كردفان. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. اشتباكات محتدمة في جبل كهبوب وجبهات غربي تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. تواصل عمليات البحث وانتشال الجثامين في بناية السعادة غربي مدينة غزة، والدفاع المدني يطالب بإدخال المعدات والآليات الثقيلة للقطاع. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قتلى وجرحى بهجمات روسية على مدن أوكرانية، وكييف ترد باستهداف مطار عسكري روسي ومصفاة نفط. ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقاب عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
9: ترك عسكري يقلشك.
10: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي، فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
8: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر عام 1900

0: 1922 أصدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءا كبيرا منه إلى رماد. في 13 من سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
1: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin 1/4 bölümü yanmıştır.
2: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنودا يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
3: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريزوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
0: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
3: بدأت الحرائق أو بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل

0: استجلاب عطفها.
1: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.

اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربي تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوزيعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. أعلنت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسرى عشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديريتي الوزيعية والمضاربة. من جانبه أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت 3 مسيرات تابعة للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها لحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن جزءا من النازحين تعرضوا للنزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك، مجمل التطورات والمستجدات لديك.
3: نعم رائد، على أكثر التطورات هي في محافظة تعز، تليها لحج على الحدود مع محافظة تعز، غرب تعز وكذلك جنوبها. اليوم دارت اشتباكات شديدة منذ فجر اليوم وحتى اللحظة في جبال كهبوب الاستراتيجية الذي يطل على باب المندب وكذلك على رأس العارة من محافظة لحج. الاشتباكات، قالت القوات الحكومية أنها أكملت السيطرة على هذا الجبل والمناطق المجاورة له، وهي مناطق حاكمة من يسيطر على هذا المكان فإنه يستطيع مراقبة الوضع في باب المندب بالاتجاه الجنوبي، وكذلك مراقبة منطقة طور الباحة والمضاربة في محافظة لعج. تقول قوات العمالقة التابعة للحكومة اليمنية أن الاشتباكات دارت لأكثر من 6 ساعات بينها وبين جماعة الحوثي، وأن جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة، لكن المدفعية والطيران الحربي قصف هذه التعزيزات ولم تستطع الوصول إلى هذا الجبل أو تعزيز القوة المتواجدة من عناصر جماعة الحوثي في تلك الأماكن. في جبل حبشي دارت اشتباكات عنيفة في بني البكاري، وكذلك في المشروح والعنين من منطقة من مديرية جبل حبشي. حاول الحوثيون إحداث اختراق في تلك المناطق، لكن الأهالي ساندوا القوات الحكومية ودحروا جماعة الحوثي كما تقول المصادر العسكرية والمحلية من جبل حبشي. كذلك قامت القوات الحكومية بقصف تجمعات للحوثيين في أسفل جبل جرداد، وهو جبل استراتيجي يطل على بني عمر وعلى الشمالتين، وكذلك على مديريات المواسط من محافظة تعز. دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم بين القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين جماعة الحوثي قريب هذا الجبل الذي تحاول جماعة الحوثي الوصول إليه، ومن ثم الوصول إلى منطقة المواسط ومنطقة التربة. في الكدحة بغرب محافظة تعز حاول الحوثيون الوصول إلى منطقة البيريل، وهي منطقة استراتيجية تصل إلى مدينة تعز، ويحاولوا قطع هذا الطريق، لكن تقول القوات الحكومية التابعة لمحور تعز في ذلك المكان أنها صدت الهجوم ولم تستطع جماعة الحوثي إحداث أي تقدم. كذلك الطيران الحربي شن غارات عديدة اليوم في منطقة الذكرة، وكذلك في خدير وفي حيفان وفي مطار تعز الدولي الذي سيطر عليه جماعة

0: الحوثي. تقول المصادر العسكرية بأنه ضرب أبراج كانت تستخدمها الحوثي، جماعة الحوثي عسكريا. في الشأن الإنساني لا تزال حركة النزوح كبيرة من محافظة تعز إلى عدن من المناطق
1: نعم
0: التي
1: خليل،
0: سيطرت عليها جماعة الحوثي، سواء المخا، نعم سواء المخا أو حيس أو أطراف مديرية الجراحي، يصل هؤلاء النازحون إلى عدن وإلى لحج وكذلك إلى مأرب تباعا يوما بعد آخر في ظل التصعيد العسكري.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب، وأضافت أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاتصال أجري خلال وجود عراقجي في بكين لإجراء مشاورات مع المسؤولين الصينيين بالتزامن مع جمود المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الأخيرة في المنطقة. وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية بأن فيدان وعراقجي بحثا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة إلى جانب المفاوضات الجارية لوقف الحرب. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج.
2: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها ب7 سنوات على الأقل.
1: أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية، وداهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الولايات المتحدة تمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، ودعت إلى وقفة وبدء حوار فلسطيني أمريكي مباشر. واعتبرت الوزارة القرار غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصوري ومجدل زون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور، وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرجايون. قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقت وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد الحريري. محمد، أهلا ومرحبا بك. المزيد من التفاصيل التي تتوفر لديك حول ما حدث في مدينة الصنمين بمحافظة درعا.
3: نعم راد، بداية العملية بدأت صبيحة هذا اليوم عندما قامت قوى الأمن الداخلي بمداهمة أحد المطلوبين من المتهمين بالانتماء إلى مجموعات تنظيم داعش في مدينة الصنمين في داخل أحدى الأحياء الغربية داخل المدينة. عندما بدأت العملية على الفور بحسب المعلومات المتوفرة من داخل مدينة الصنمين بأن تلك المجموعات قامت بالاشتباك بشكل مباشر مع قوى الأمن الداخلي، دارت بعدها أيضا اشتباكات متبادلة حتى ساعات بعد بدء هذه العملية، قرابة الساعتين الاشتباكات أسفرت عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف قوى الأمن الداخلي، وبالمقابل أيضا

0: سقوط عدد من القتلى والجرحى في الصفوف تلك الخلية التابعة لتنظيم داعش. لا تزال حقيقة حتى الآن الاشتباكات مستمرة. قوى الأمن الداخلي أعلنت عن فرضها لحظر للتجوال داخل أحياء المدينة إلى حين انتهاء العملية الأمنية، إضافة إلى تطويق المدينة والأحياء الغربية والغربية والشمالية أيضا من المدينة، ومحاصرة عناصر التنظيم الذين لا يزالوا حتى الآن متحصنون داخل إحدى المباني في مدينة الصنمين. قوى الأمن الداخلي أيضا أعلنت عن أنها لن تتهاون في المضي باتجاه إنهاء هذه البؤر لتنظيم داعش. الآن تقوم قوى الأمن الداخلي بتمشيط عدد من الأحياء، ولا تزال حتى هذه اللحظات حقيقة لم تهدأ الاشتباكات وهي مستمرة حتى الآن. الجدير بالذكر رائد أن هذه المجموعة كانت قد تعرضت قبل أكثر من عام، تحديدا في مارس عام 2025 كانت قد تعرضت لاشتباكات مماثلة أيضا مع قوى الأمن الداخلي، في حينها انسحبت من تلك المدينة، وأيضا كنا قد شاهدنا سقوط عدد من القتلى والجرحى في آذار مارس الماضي. قامت قوى الأمن الداخلي بعد تلك العملية بالسيطرة بشكل كامل على المدينة وأحيائها الغربية. الآن تجددت مع عودة وتنشيط هذه الخلايا داخل مدينة الصنمين. يبدو أن هذه الخلايا كانت تنوي بحسب بعض المصادر من داخل قوى الأمن الداخلي عن من القيام بعمليات تفجير داخل مدينة الصنمين.
1: نعم.
0: استطاعت قوى الأمن داخلي من كشف عدد من الملفات، وعلى إثرها تمت هذه المداهمة اليوم. إليك رائد.
1: مراسلنا محمد الحريري، كنت معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لك. سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على 3 مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية. اندلعت منذ صباح اليوم معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر إن القتال شمل الفرشاة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غرب بارا والممسوكة غرب الأبيض، وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وكان الجيش دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة في شمال وغرب كردفان. ينضم إلينا من أمدرمان مراسلنا طارق التيجاني. طارق أهلا ومرحبا بك، أبرز التطورات الميدانية لديك.
2: رائد، منذ صباح اليوم معارك هي الأعنف حتى الآن دخل فيها الجيش والقوات المساندة له مع قوات الدعم السريع، حيث شن هجوما من 4 محاور أساسية بغرض فرض سيطرته على المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض، تحديدا شمال غرب بارا ومنطقة غرب بارا، إذ إنه سيطر على عدد من المناطق وأن المعارك لا تزال مستمرة. معارك اليوم بحسب مصادر عسكرية تحدثنا إليها قالت إن الجيش شن هجوما منذ فجر اليوم، حيث سيطر على منطقة الفرشاية الواقعة بين مدينتي الأبيض والدلنج، وهي أيضا منطقة استراتيجية من شأنها أن تفتح الطريق أمام الجيش وأن تؤمن موقفه خاصة في ولاية جنوب كردفان، كما أنها ستقطع أي إمدادات قادمة لقوات الدعم السريع من ولاية غرب كردفان، إذ إن محورا آخر للجيش كذلك سيطر على مناطق شرشار، وهي أيضا منطقة استراتيجية تؤدي إلى ولاية غرب كردفان. الجيش يريد أن يسيطر على محلية سودري، وهي إحدى المحليات التابعة لولاية شمال كردفان، وربما هي المحلية الوحيدة التي لا يسيطر عليها الجيش، فيها بقايا من قوات الدعم السريع. الجيش أيضا ومصادرنا هناك قالت إن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات، كما أن الطائرات المسيرة للجيش قد طاردت هذه القوات المنسحبة من مناطق الشرشار ومنطقة الفرشاية وغيرها من مناطق شمال غرب بارا، ما يعني أن الجيش بالفعل بدأ يمسك بزمام المبادرة في هذه المناطق، يريد أن ينظف ولاية شمال كردفان مع أجزاء من ولاية غرب كردفان من قوات الدعم السريع، وأن يقطع عنها طريق الإمدادات لهذه المناطق قبل أن يتحول أيضا إلى مناطق استراتيجية في ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها بالكامل.

0: الدعم السريع بدءا من الخوي وبابا نوسى والمجلد وكذلك رجل الفولة ومنطقة أيضا أبو زبد، وهي أيضا مناطق استراتيجية تجاور دولة جنوب السودان، حيث تعد هذه المنطقة بوابة لإمدادات قوات الدعم السريع، خاصة الدعم اللوجستي فيما يتعلق بالوقود ووصول المقاتلين من إقليم دارفور للدخول إلى إقليم كردفان للمشاركة في القتال. المعارك لا تزال مستمرة، الجيش دفع بتعزيزات عسكرية وصلت مساء أمس وشاركت في معارك اليوم، خاصة أن هناك من هذه القوات الخاصة التي تستخدم المسيرات عادة لإضعاف العدو، هذه المرة هي الأولى منذ نحو شهر يقوم الجيش بعمليات برية في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسلنا طارق التيجاني. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا بينهم أطفال في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزابوريجيا وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت صناعية بحسب مسؤولين أوكرانيين. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان، فيما سقط حطام على مبان سكنية ومستودعات وبالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف مبنى سكنيا من 19 طابقا. استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في روستوف ومصفاة نفط في ياروسلافل داخل روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وقال حاكم مقاطعة روستوف إن المنطقة تعرضت لهجوم أوكراني جوي واسع أدى إلى أضرار واندلاع حريق جرى إخماده. وفي ياروسلافل أعلن حاكم المدينة تعرض مصفاة نفط لأضرار إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ربان سفينة وإصابة 3 من طاقمها جراء هجوم روسي استهدف سفينة مدنية في البحر الأسود. وقالت السلطات الأوكرانية إن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا وتتجه إلى أحد الموانئ الأوكرانية. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بعد 11 كيلومترا من سواحل أوديسا، وأضافت أن السفينة كانت تحمل شحنة مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية. حذر الكرملين من أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف صادرات المحروقات الروسية ستعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا. وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الإجراءات التي أقرها الكونغرس بالعدائية، مؤكدا أنها ستزيد من تعقيد المساعي الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للأزمة. تستقطب المدن المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا السياح بطبيعتها الخضراء وتنوع أنشطتها، من الطيران الشراعي فوق بحيرة أوزونغول إلى مغامرات التجديف في نهر فيرتينا وفي طرابزون وريزا. تتنوع التجارب بين البحر والجبال والأنهار لتمنح الزوار فرصة لاكتشاف الطبيعة من زوايا مختلفة.
2: جنة خضراء نزورها وتسكن فينا، هكذا يصف السياح إحساسهم عند زيارة المدن المطلة على البحر الأسود في تركيا، على رأسها طرابزون وريزا. أنشطة متنوعة ومغامرات عدة جواً وبراً وبحراً يخوضها زوار المدينتين.
3: مغامرة جميلة جداً وحبيتها، من كثر ما حبيتها بقيت أجي أجربها كم مرة، وحاجة جميلة وأنصح بها الناس يعني.
2: وهنا في أوزونغول حيث تعانق السماء هذه القمم، يخوض الزوار تجربة استثنائية، الطيران بالمظلة، فتبدو البحيرة لوحة مرسومة يمتزج فيها خضار التلال مع زرقة السماء وبياض السحب.
4: يحب السياح هذه المغامرة، خصوصا العرب، بعضهم يخوض هذه التجربة للمرة الأولى في حياته. الانطباع العام هو الإعجاب المطلق، إنهم يرون أوزونغول من السماء وهو أمر يستحق المغامرة فعلا.

0: وفي الجو حين تتسع السماء يكسر المرء خوفه في مغامرة تظهر له عظمة الخالق أمام سلسلة جبال تتقلص أمامه كلما زاد ارتفاع المظلة.
1: لقد جربت للمرة الأولى رياضة الطيران الشراعي. شعرت في البداية ببعض الخوف، ولكنني تأقلمت سريعاً وأحببت التجربة. إنها رائعة ومثيرة في وقت واحد.
0: ومن سماء أوزنغول إلى نهر فيرتينا تتواصل رحلة المغامرات.
2: لعشاق الأدرينالين، المغامرة تكمن هنا في النهر وسط تيارات المياه، خوذة، سترة نجاة، وقارب مطاطي، ثم يبدأ التحدي.
0: كباراً وصغاراً من داخل تركيا وخارجها يتوافد السياح إلى هذه المغامرة، مستمتعين بأجواء الإثارة والحماس وسط مياه النهر وبين أحضان الطبيعة.
3: يزورنا العديد من الأجانب، معظمهم من السعودية والكويت وقطر ولبنان والأردن. إنهم يحبون هذه المغامرة كثيراً ويستمتعون بها، وبعضهم يجربها أكثر من مرة، كما أنهم يبدون جميعاً إعجابهم الكبير بالطبيعة.
0: هنا يأتي السائح محملاً بالأفكار والفضول والرغبة في الاكتشاف، لكنه يعود محملاً بما هو أكبر، بالذكريات والتجارب والرغبة في العودة مرات أخرى. إيمان العربي، تريتي عربي، مدينة ريزة.
4: وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربي تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. إلى اللقاء.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم تزايد إفلاسات الشركات الصغيرة في اليمن تحت وطأة التردي الاقتصادي وكلفة حروب الحوثيين. الشرع يتوقع بلوغ حجم الاقتصاد السوري 50 مليار دولار هذا العام.

0: يواصل الاقتصاد اليمني تراجعه تحت وطأة الحرب وسياسات الحوثيين التي حولت جانبا من موارد البلاد لخدمة اقتصاد الحرب، ما فقم الضغوط المعيشية وأضعف حركة الأسواق. وفي مأرب ينعكس هذا التدهور على المشروعات الصغيرة مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل، ما يدفع بعضها إلى تقليص النشاط أو الإغلاق.
1: أيام تمر على غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة في مأرب دون أن تحقق المبيعات ما

0: يكفي لتغطية مصروفاتهم، إيجارات وكهرباء وأجور عمال ونفقات تشغيل ترتفع بينما تتراجع حركة الشراء. ملاك محل يقولون إن انخفاض المبيعات دفعهم إلى تقليص المشتريات والمخزون والاستغناء عن بعض العمال، بينما اضطر آخرون إلى إغلاق مشروعاتهم بعد تراكم الخسائر.
1: قلع الإيجارات وحالة الناس صعبة هذه الأيام بسبب انقطاع الرواتب، يعني تأخر الرواتب والكهرباء.
2: هناك محلات أيضا في المقابل أغلقت بعد أن قاموا بإنشائها في الشهر الأول أو الشهر الثاني والشهر الثالث، وهناك أسباب عدة لهذا بسبب الإغلاق.
0: وتضع دراسة أصدرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي هذه الضغوط في سياق أوسع تأثيرا في بيئة الأعمال، فمأرب تضم أكثر من 19,000 نشاط اقتصادي مسجل، بينما تواجه 50% من المؤسسات المتناهية الصغر صعوبة في الحصول على التمويل، وتعتمد نحو 70% منها على مواردها الذاتية. في المقابل تتضاعف الأعباء المالية مع تصاعد تكاليف الكهرباء والإنترنت والنقل والرسوم الحكومية، ما يترك أصحاب المشروعات الصغيرة أمام مصروفات متزايدة ومبيعات متناقصة.
3: تضارب العملة وعدم استقرار العملة المحلية التي أثرت على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل والمشاريع الكبيرة.
0: وبحسب مكتب الصناعة والتجارة في مأرب، أغلقت نحو 30% من المشروعات الصغيرة أبوابها، وقلصت مشروعات أخرى نشاطها وعدد العاملين فيها، في مؤشر على تزايد الضغوط التي يواجهها القطاع التجاري.
4: مشروعات تغلق وأخرى تقلص نشاطها، بينما يواصل الركود الضغط على السوق في مأرب، مشهد يختبر قدرة المشروعات الصغيرة على البقاء في بلد يعاني أهله تداعيات الحرب وتدهور مؤشراته الاقتصادية. خليل المليكي، ديرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
5: للنقاش معنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر. مرحبا بك دكتور مصطفى معنا. أبدأ معك بالصورة العامة، وحيث انتهى التقرير وتداعيات الحرب في ظل تدهور مؤشرات اليمن الاقتصادية، لكن فعليا ما حجم الضرر الذي ألحقه اقتصاد الحرب على النشاط الاقتصادي في اليمن؟
6: أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. الحقيقة أن هذه أو ما ذكر في تقريركم فيما يتعلق بالخسائر الكبيرة التي تتلقاها الشركات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا حتى الكبيرة، هو لا يقتصر على مأرب فقط، وإنما يمتد على مناطق أخرى من اليمن، وأكثر ربما تبرز الصورة بشكل أكثر فداحة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يشهد وتشهد هذه المناطق حالة من الركود الكبير، إفلاس لعديد من التجار، انتقال للأموال، وتركز الثروة إما بيد مجموعة صغيرة من الحوثيين الذين أصبحوا يعني أثروا من خلال الحرب، أو تحويل جزء من الإيرادات والجبايات التي يتم جبايتها وتحويلها للإنفاق الحربي وتعزيز الترسانة العسكرية لجماعة الحوثيين. الإشكالية الأكبر على مستوى اليمن ككل نتيجة للحرب هو مسألة عدم اليقين، بمعنى أنه كلما كان هناك نوع من الاستقرار النسبي وتبدأ هذه المشاريع الصغيرة أو المتوسطة بأنها تضع أقدامها على مستوى معين من النمو، نجد أن جماعة الحوثي تحديدا تختلق إشكالية أو مشكلة وتعيدنا إلى نقطة الصفر. الآن يعني ما يحدث من حرب في عدة مناطق في اليمن، هذه تجعل القطاع الاستثماري أو تجعل كل المشروعات لا تستطيع أن تفكر بما سيحدث غدا. هناك حالة من التضخم، ارتفاع في الأسعار السلع، أيضا زيادة في تكاليف النقل والتأمين، وإشكاليات في سلاسل الإمداد وصول البضائع إلى المتاجر، أيضا تقطع أو يعني انقطاعات في الطرق ورسوم وجبايات مختلفة، كل هذه تشكل مشهد صعب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللوضع الاقتصادي.

0: نوع من الانكماش في الوضع الاقتصادي بما فيها قانون البنوك وقوانين الاستثمار وقوانين عديدة وقانون الزكاة وغيره. الأمر الآخر هي ابتكرت حدود جمركية جديدة وبالتالي فرضت رسوم جمركية على كل البضائع التي تأتي من مناطق الحكومة الشرعية، وبالتالي كلفت أو أثقلت على التاجر وعلى المواطن مزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية. الأمر الآخر أنها وضعت أو ابتكرت مجموعة وسلسلة من الجبايات المختلفة إلى جانب المناسبات الدينية المختلفة التي في كل واحدة منها تطلب جبايات من التجار من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرهم. هناك أيضا سلسلة من الجبايات المختلفة التي تجبيها دون أن تقدم أي خدمات أخرى. هذه الجبايات تتزامن كما قلت مع تخلي كامل عن توفير الكهرباء الحكومية، مع تخلي أيضا عن تسليم مرتبات للموظفين لدى الموظفين العموميين، وكذلك أيضا عدم تقديم خدمات للكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات والطرق التي يمكن أن تعزز أو تيسر لأصحاب هذه المشاريع أن يعملوا. فنحن نتحدث عن يعني تحديات مزدوجة بنفس الوقت الذي تعزز أو تعمل قوانين وسياسات انكماشية، هي بنفس الوقت تستنزف هؤلاء أو أصحاب هذه المشاريع بجبايات وإيتاوات مختلفة، بعضها بشكل قانوني وبعضها بشكل غير قانوني، ما أدى إلى يعني تراجع كبير في توليد فرص العمل، أصبحت بيئة طاردة، هناك حالة من الفقر الشديد جدا التي تنتج في هذه المناطق تنعكس على كل اليمن للأسف الشديد. هي ليست يعني محصورة هناك، لكن نحن نتحدث عن كثافة سكانية عالية تسيطر عليها وإمكانات اقتصادية تحت سيطرتها للأسف تم تعطيلها.
1: طيب إذا وسعنا الحديث لربما دكتور مصطفى للحديث عن سياسات طبعا الحوثي سواء النقدية والمالية ومدى تأثيرها سواء على السيولة وحتى على حركة الأسواق، ليس فقط عند مناطق سيطرة الحوثي وإنما بشكل عام في اليمن.
0: كانت جماعة الحوثي الحقيقة مع سيطرتها على القطاع على صنعاء، وصنعاء كانت يعني يتواجد فيها جميع المراكز الرئيسية للبنوك، خلال هذه الفترة شكلت لجنة استخباراتية عليا أدارت عملية السيولة والتحكم بالسيولة وتلاعبت كثيرا بهذا الأمر. مؤخرا عقب العقوبات الأمريكية على الجماعة يعني سحب البساط من سيطرتها، وبالتالي أصبحت قدرتها على التحكم بالسيولة والجوانب المالية والسياسة النقدية أضعف بكثير، لكن ما تزال هي تراقب وترصد وأيضا تسيطر بشدة على شركات الصرافة وعلى البنوك التي أو فروع البنوك المتواجدة في إطار سيطرتها، وتفرض سعرا محددا لسعر العملة هو ليس السعر الحقيقي أو سعر التداول الحقيقي، وهذا يؤدي إلى تآكل الأموال أموال المغتربين. عندما يقوم المغترب بتحويل مبلغ معين في الدولار أو بالريال السعودي هو يصرف بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية في الأسواق، وهناك تضخم عالي يتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات أسعار السلع والخدمات في مناطق سيطرتها، أيضا بمقابل أنه لا توجد خدمات حكومية مختلفة. هذا الوضع المضطرب يدفع ثمنه المواطن اليمني البسيط الذي يعني يعتمد بدرجة أساسية إما على تحويلات المغتربين أو على يعني المساعدات الخارجية، وأصبحت أيضا شحيحة للغاية في الفترة القليلة الماضية، لم تصل نسبة المنح والمساعدات الخارجية سوى 13% من حجم ما كان يتوقع لتعزيز خطة الاستجابة الإنسانية المقررة في اليمن.
1: حتى عندما نتحدث دكتور مصطفى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل ما تناول التقرير، هنا نتحدث عن القطاع الخاص ومدى تأثيره، انكماش طبعا القطاع الخاص على دورة الدخل والإنفاق داخل الاقتصاد.
0: القطاع الخاص الحقيقة يعاني في اليمن كثيرا، نحن نتحدث عن أكثر من 10 سنوات من الاضطرابات، من الحرب، من قطع الطرقات، من مزيد من الأعباء المتراكمة يوميا، عدم استقرار العملة، كثير من التحديات.

0: التي يواجهها. والحقيقة يعني هناك يعني مقاومة من القطاع الخاص لهذا الظرف الصعب بكل تأكيد، وينعكس هذه التكاليف والكلفة الإضافية على حياة الناس، ولذلك نشاهد مستوى عالي من فقر الغذاء ومن حالات الفقر الشديد وغيرها، وحالات يعني تنعكس على صحة وحياة المواطنين.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دكتور مصطفى نصر. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه توقعات بتسارع نمو الاقتصاد السوري هذا العام.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم من جديد. توقع الرئيس السوري أحمد الشرع ارتفاع حجم اقتصاد بلاده إلى 50 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل 32 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى فرص استثمارية واسعة أمام الدول العربية والأوروبية. وخلال حوار أجراه الشرع ضمن قمة الإعلام العربية في دبي، قال إن حجم الاقتصاد السوري بلغ 20 مليار دولار عند تحرير دمشق عام 2024 قبل نموه إلى 32 مليار دولار في العام الماضي. وتوقع الرئيس السوري تواصل نمو الناتج الإجمالي المحلي لبلاده ليصل بحلول عام 2027 إلى مستواه المسجل عام 2010 الذي قدره بنحو 60 مليار دولار. وأشار الشرع إلى أن مذكرات تفاهم استثمارية بدأت تدخل حيز التنفيذ، واصفا رفع العقوبات بأنه ولادة جديدة لسوريا.
1: حجم الاقتصاد السوري كان رغم غنى سوريا لكن كان ضعيف، كان تقريبا شي 60 مليار في 2010، وصل في أحسن أحواله، فرقم متواضع جدا. في 2024 عندما وصلنا إلى دمشق كان حجم الاقتصاد في سوريا وصل إلى 20 مليار تقريبا، فأيضا رقم متواضع. ففي 2025 نما إلى تقريبا 32 مليار، توقعاتنا في 2026 قد يصل إلى 50 مليار، في سنة 27 قد نصل إلى ما كنا عليه في 2010، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله برامجنا تطمح إلى أن يصل إلى 200 مليار إن شاء الله خلال 5 سنوات أو 10 سنوات التالية. الاستثمارات تتوافد إلى سوريا تباعا، وهناك أرقام جيدة حصلت، يعني هناك مذكرات تفاهم ومنها قد بدأ قيد التنفيذ، يعني هناك أيضا مشاريع ضخمة يقوم فيها بعض المستثمرين الإماراتيين على رأسهم محمد عبار، لم نعلن إلى الآن عن حجم الاستثمار.

0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف. نرحب بك أستاذ مرشد معنا. انطلاقا من تصريحات الرئيس السوري، ما الذي يستند إليه تقدير حجم الاقتصاد السوري عند 50 مليار دولار؟
1: تحياتي لك أمينة ولجميع مشاهدي تي عربي. يعني وفق المتابعة والرصد، أعتقد أن الرئيس السوري يعتمد على المسار التصاعدي لنمو الناتج الإجمالي المحلي بين عامي 2024 و2026. يعني كما تفضلتم وذكرتم، كان الناتج الإجمالي المحلي بحدود 20 مليار، بالعام التالي انتقل لمستوى 32 مليار وهو يقترب من 50 مليار مع نهاية هذا العام. ثمة قطاعات اقتصادية سورية محلية كانت معطلة يعني طيلة سنوات ما قبل التحرير، الآن عادت إلى الحياة مجددا رغم تفاوت نسب المشاركة أو المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. على سبيل المثال، وأنا أستعد للمشاركة معكم على تي عربي، اطلعت على بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي مؤرخة بنهاية الشهر الماضي، تقول أن الاقتصاد السوري يتعافى ويمثل يعني فرصة للنمو مقدرة بنحو 10% خلال عام 2026. تقدير صندوق النقد الدولي إلى هذه النسبة ليس بالأمر يعني الطارئ، ليس بالأمر الجديد. لماذا؟ لأن الاقتصاد السوري خلال العامين الماضيين تمكن من فك مجموعة هائلة من القيود، من بينها على سبيل المثال العقوبات، ومن بينها أيضا رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا أمينة حرر الكثير من القطاعات في سوريا، على سبيل المثال عاود القطاع الزراعي للمشاركة في النمو، كما أن رفع إنتاجية النفط والغاز ساهم في تأمين الكهرباء لقطاعات واسعة من الصناعيين السوريين. الرقم الثالث هو تحفيز التجارة سواء الداخلية في سوريا أو مع دول الجوار. ورقم الأربعة هو عودة اللاجئين أو معظم اللاجئين السوريين أو الكثير منهم لنقل إلى الداخل السوري. ويأتي في المقام الخامس، وبالمناسبة هذه المضخات هي من صندوق النقد الدولي. في المرتبة الخامسة يأتي مضخة زيادة الاستثمارات الحكومية، يعني نحن نتحدث عن موازنة 2026 هي بحدود 10.5 مليار دولار. كل هذه القطاعات مجتمعة تمكنت يعني نقل الاقتصاد السوري إنجاز التعبير من العجز إلى القدرة، ما يعني توسيع القاعدة الاقتصادية، وهذا بدوره كما تعرفين ويعرف المشاهدين جميعا، هذا يعني توسع القاعدة الاقتصادية بما يتيح حرية حركة أكبر أمام الناس، يزيد الإنتاجية، يزيد التنافسية حتى داخل الاقتصاد السوري بحد ذاته.
0: حتى هناك حديث مثل ما ذكر الرئيس السوري عن مذكرات تفاهم بدأت تدخل حيز التنفيذ، لكن فعليا وواقعيا أستاذ مرشد، ما الذي تحتاجه سوريا لتحويل هذه الاستثمارات المعلنة إلى تدفقات رأسمالية مستمرة؟
1: حقيقة تحتاج إلى الوقت، يعني ليس هناك وصفة سحرية تنقل سوريا من دولة مدمرة طيل 60 عام إلى دولة

0: معافاة على الإطلاق، هذه تحتاج وقت. في تقدير الشخصي أنا نعم الحكومة السورية تفعل ما عليها من جهة زيادة تبديد عدم اليقين عند المستثمرين، وعند المستثمرين بالمناسبة الخارجيين والداخليين، لكن ذلك لا يكفي، سيما وهذه ملاحظة يعني اقتصادية، سيما وأن أمينة معظم الاستثمارات الحالية تتوجه نحو العقارات، وكليتنا نعرف أن العقار بمجرد انتهائه يصبح يعني ثروة عقارية ليس أكثر، لا يولد فرص عمل كما يفعل على سبيل المثال طريق دمشق تدمر وتدمر دير الزور اللي تستثمر فيه الحكومة السورية 300 مليون دولار. هذه الملايين ستوفر يعني عشرات آلاف فرص العمل عكس الاستثمار في العقارات. وبالتالي يمكن من هنا الإجابة على سؤالك بأن الحكومة السورية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري. يعني على سبيل المثال أنا درست سابقا تأثير الاستثمار في البنية التحتية على نمو الناتج الإجمالي المحلي في بعض الدول. أثيوب على سبيل المثال هي بتحقق نسبة نمو أو إضافة للناتج المحلي بين 1.5 و3.5%. لماذا؟ لأنها تشكل ممرات تنموية، يعني على طرفي الطريق ستكون هناك استراحات ومخازن ومطاعم وموتيلات وورش لتصليح السيارات وإلى آخره. بمعنى هي مولدة للنمو، محفزة للنمو، يعني توفر آلاف فرص العمل. مع لن أقول مع الأسف الشديد حاليا القطاعات أو الاستثمارات تتوجه نحو مطارح لا تحقق هذا النمو الاقتصادي المضاعف أو لا تترك أثرا اقتصاديا يظهر العيان على السريع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف.

0: ركزت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع سلطنة عمان للمناخ على تعزيز الشراكات العمانية والدولية لدعم الابتكار والحلول العلمية لتعزيز إنتاج الطاقة البديلة بشكل يدعم اقتصادات تلك الدول وبينها تركيا، في وقت تسجل فيه أسعار الوقود قفزة قوية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
1: تحولات كبرى يشهدها قطاع الطاقة في ظل الحرب وما أوجدته من اضطرابات في الإمدادات وأمن الطاقة العالمية أعادت تسليط الضوء على الحلول والبدائل لاقتصاد عالمي يستهلك أكثر من 100 مليون برميل من النفط يوميا. من هنا كان التركيز في مؤتمر الطاقة المتجددة وتغير المناخ في مسقط على تنامي الاستثمارات في طاقات الشمس والرياح والهيدروجين والوقود النظيف، وبينما تسعى دول الشرق الأوسط وتركيا إلى تنويع مصادر الطاقة تتجه الأنظار إلى استثمارات قادرة على خفض استهلاك النفط والانبعاثات وفي الوقت نفسه خلق قطاعات اقتصادية وصناعات جديدة.
2: نخطط الآن لمشروعات الطاقة المتجددة، لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لمشروعات الأمونيا الخضراء، ولمشروعات النقل الأخضر، ولمشروعات كذلك احتجاز الكربون وتمعدن الكربون والحلول من الطبيعة، والتي فيها آفاق بيئية واسعة وبها فرص اقتصادية عملاقة لا تضمن الاستدامة البيئية ولا تخل بالمورد الطبيعي.
1: التحركات التركية لا تنفصل عن مسار إقليمي أوسع، فالدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في الشرق الأوسط تعمل على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين إلى جانب الوقود منخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون، وفي عمان تتسع فرص الاستثمار في هذه المجالات مدفوعة بوفرة الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي، لتتحول الطاقة المتجددة من مصدر للكهرباء إلى قاعدة لصناعات جديدة تمتد إلى الهيدروجين والوقود الأخضر والصناعات المرتبطة بهما.
3: شاركنا في مؤتمر البيئة المناخ لأننا حريصين على أن تكون هذه الطاقة المتجددة هي طاقة محافظة على البيئة وتدعم الاقتصاد ضمن الظروف المناخية التي تحافظ عمان عليها بشكل كامل.
1: ولا تقف أهمية هذه المشاريع عند إنتاج طاقة نظيفة فحسب، بل تستهدف تغيير النماذج الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الدائري المعتمد على التوسع في الطاقات المتجددة والوقود منخفض الكربون

0: ما يزيد نسبة المحتوى المحلي ويفتح آفاقا استثمارية واعدة. تتحول الطاقة النظيفة في المنطقة من خيار بيئي إلى فرصة اقتصادية تعزز الاستثمار وتفتح أسواقا وصناعات جديدة وتدعم خفض الاعتماد على النفط. ومن مسقط تتضح ملامح هذا التحول ببصمات استثمارية متسارعة الزخم والخطى لتحقيق رؤية وقيمة مضافة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من مركز عمان للمعارض والمؤتمرات، مسقط.
1: ختموا في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربي تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، موسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوزعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. أعلنت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسر عشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديريتي الوزعية والمضاربة. من جانبه أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت 3 مسيرات تابعة للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع، وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: يبذل مبعوثون الخاصون جهوداً كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات

0: إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرا عربي.
1: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17,852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر 3 لحج، ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن جزءا من النازحين تعرضوا للنزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الاستقرار الإقليمي.
2: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل

0: وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق، وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على الاتحاد الأوروبي أو تقييد التجارة معه إذا مضى التكتل قدما في مقترح لمنح كندا صفة عضو مشارك فيه. وقال ترامب إنه قد يعتبر الخطوة عملا عدائيا، منتقدا العلاقات التجارية مع كندا. يأتي ذلك بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين استعداد الاتحاد للارتقاء بعلاقته مع أوتاوا إلى أعلى مستوى ممكن. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب. وأضافت أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاتصال أجري خلال وجود عراقجي في بكين لإجراء مشاورات مع المسؤولين الصينيين بالتزامن مع جمود المفاوضات الإيرانية الأمريكية. أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقيها وبإطلاق قنابل إنارة في المنطقة، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج. وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية وشمال شرقي خان يونس وعلى صيادين قبالة رفح. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج.
1: مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر، آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجمالي يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17

0: ألف مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%، أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها ب7 سنوات على الأقل.
1: أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية، وداهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. أعادت لجنة إعمار الخليل إسكان أكثر من 46 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة خلال العام الأخير ضمن مشاريع لإعادة تأهيل المنازل ومقومات الحياة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية والتمدد الاستيطاني في المنطقة.
2: رامي عاد للسكن في البلدة القديمة بالخليل قبل أكثر من أسبوع. عائلته المكونة من 7 أفراد اختارت العيش هنا رغم المخاوف المرتبطة بظروف الاحتلال. نقطة عسكرية قريبة ومستوطنة مجاورة للمنزل، لكنه يرى في العودة فرصة للبقاء ومخرجا من ضغوط معيشية فاقمتها الحرب.
3: والله نزلت على لجنة الإعمار وقدمت وكان ملاذ لي يعني بصراحة، بعد الأمور اللي تعترست معنا في الأيام العدة ووافقوا علينا ونزلنا عهون. أنا بقول إنه كل ما زاد عمار البيوت في البلدة القديمة فأكيد راح يصير في كثافة سكانية في البلدة القديمة، ومن هون راح يعود تنبض نبض للمحلات التجارية في البلدة القديمة ويصير شغل وتصير حركة أكثر وتشجع الناس والزوار والسياح على زيارتها.
2: لجنة إعمار الخليلي تقول إنها أعادت إسكان أكثر من 46 عائلة خلال العام الأخير، فيما تنتظر 10 عائلات أخرى وسط مئات الطلبات. مسار يترافق مع تأهيل نحو 100 بئر وإعادة فتح وتأهيل محال تجارية بتمويل فلسطيني وآخر إقليمي بهدف تعزيز مقومات الحياة في البلدة القديمة.
4: الهدف الأساسي هو أنه يكون في عنا تنمية شاملة ومتكاملة، ما يتوافق أيضا مع الخطة الإدارية الحفاظية للبلد القديم في الخليل كموقع تراث عالمي، وأيضا بما يتناسب مع أيضا احتياجات الناس. التهديد هو لا يزال قائم، عنا إحنا احتلال، عنا مشاريع مدعوم بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي كل الجهود المقابلة هي هدفها أنها تحاول تقلل من التوسع الاستيطاني.
2: سنوات من الإغلاقات والقيود الإسرائيلية دفعت عائلات فلسطينية إلى المغادرة بالتوازي مع تمدد استيطاني داخل البلدة القديمة. في المقابل تتصاعد خلال الأعوام الأخيرة عودة منظمة للسكان في مسار معاكس للتهجير رغم استمرار القيود والمعوقات الإسرائيلية. تشكل عودة العائلات الفلسطينية إلى البلدة القديمة في الخليل مسارا متصاعدا لمواجهة المخططات الاستيطانية وتقليص المساحات المغلقة. خطوة تثبيت الوجود هذه لا تقتصر على البعد السكاني فحسب، بل تعيد ضخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قلب المدينة التاريخية. سامر رويشة، ترت عربي، الخليل.
1: رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الولايات المتحدة تمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، ودعت إلى وقفة وبدء حوار فلسطيني أمريكي مباشر. واعتبرت الوزارة القرار غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية. وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين. وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقت وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد الحريري. محمد، أهلا ومرحبا بك. المزيد من التفاصيل حول الاشتباكات التي وقعت في مدينة الصنمين وآخر التطورات والمستجدات.
5: نعم رائد، في الواقع حتى الآن لم تهدأ الاشتباكات داخل مدينة الصنمين منذ ساعات الصباح الباكر بعد أن قامت قوى الأمن الداخلي بتنفيذ مداهمة على عناصر ومجموعة تتبع لتنظيم داعش في مدينة الصنمين. بعدها تلت هذا الاقتحام تلاه اشتباكات دارت بين قوى الأمن الداخلي وعناصر تلك المجموعة، أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي وسقوط عدد من الجرحى، بالإضافة أيضا لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعة المتحصنة داخل أحياء الصنمين. بحسب بيان للمتحدث باسم القوى نور الدين البابا، المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي قبل قليل، تحدث عن استمرار العملية الأمنية حتى الانتهاء من هذه العصابة المتمترسة داخل أحياء مدينة الصنمين، وأن قوى الأمن الداخلي لن تتهاون حتى إنهاء هذه البؤرة المتواجدة في تلك المنطقة. عموما قوى الأمن الداخلي كانت قد فرضت طوقا أمنيا على مداخل مدينة الصنمين وأعلنت حظرا للتجوال داخل المدينة إلى حين انتهاء العملية الأمنية التي لا تزال حقيقة حتى هذه اللحظات تدور اشتباكات في الأحياء الغربية من مدينة الصنمين، ولا تزال حتى هذه اللحظات العناصر الذين ينتمون لتنظيم داعش يتحصنون داخل إحدى المباني الموجودة في الحي الغربي في مدينة الصنمين. الجدير بالذكر حقيقة الرائد أن هذه المجموعة وعدد آخر أيضا من هؤلاء العناصر الذين اشتبكوا مع قوى الأمن الداخلي كانوا قد أيضا حصلت بينهم وبين قوى الأمن الداخلي في أذار بارس من العام الماضي اشتباكات أيضا داخل مدينة الصنمين، وقتها انسحبوا من المدينة بعد أن قامت قوى الأمن الداخلي بشن عملية أمنية داخل الأحياء وتمشيطها بشكل كامل. اليوم تجددت هذه الاشتباكات مع الإعلان أو بحسب أيضا ما أعلن عنه السيد نور الدين البابا المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي بأن جهاز الاستخبارات العامة قام بكشف عدد من الملفات التي كانت قد تنوي بالتخطيط لها هذه المجموعة من قيام بعمليات إرهابية وتفجير عدد من المؤسسات في تلك المدينة، على إثرها حصلت هذه الاشتباكات اليوم والتي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات. إليك رأي.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة السورية دمشق مراسلنا محمد الحريري. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصوري ومجدلزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات المحتملة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفل. وتنطلق المحادثات بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

0: إلى جانب مسؤولين عسكريين، ويناقش الاجتماع مقترحات لإنشاء مهمة دولية جديدة خارج مظلة الأمم المتحدة أو إطلاق مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية. في الذكرى الثانية لتفجيرات أجهزة الاتصال البيجر في لبنان، يستحضر المصابون مشاهد تلك اللحظات الفاصلة التي غيرت حياتهم في وقت يشهد فيه الملف الجنائي شللا كاملا وسط مطالبات حقوقية بكسر حالة الجمود وحظر الإفلات من العقاب.
1: قبل عامين من الآن هزت آلاف التفجيرات المتتالية مناطق واسعة في لبنان. استغرق الأمر ساعات ليتبين أن الانفجارات ناجمة عن تفخيخ إسرائيل لأجهزة اتصال لحزب الله وهي أجهزة البيجر. علي أحد مصابي تلك التفجيرات، فقد بصره بشكل كلي وخضع لعمليات جراحية عدة في الوجه.
2: أنا فرغت عيني اثنين، هول اللي عم شوفونا الأزاز. بلشنا مسار علاجي طويل، إن كان بإزالة الشظايا من الوجه، إزالة العينين، تركيب اللي هول البروتيز مسميون أو شيء تجميلي.
1: لم تثبط الإصابة عزيمته، وقرر العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة للتخصص بعلم مقارنة الأديان.
2: أنا بحب أتعلم، بحب ضلني كفي، رحت شوي على منحة أكاديمي تاني، مسار تاني خصو شي بمقارنة الأديان، هو شي بكلية الأديان. يعني أنت خلص عندك الإرادة بدك تستمر، والحياة بدها تستمر، الحياة بدها تستمر، بدك تعمل الخطوة الأولى تستمر لقدام.
1: علي هو واحد من نحو 3500 شخص جروحهم لم تندمل بعد نتيجة تفجيرات البيجر.
3: ما تتباهى به إسرائيل على أنه إنجاز عسكري تعرفه المنظمات الدولية بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني وخرق فاضح لقانون حقوق الإنسان، ذلك أن الجهاز هو جهاز مدني حولته إسرائيل إلى قنبلة موقوتة وفجرته داخل الأحياء والمنازل المدنية.
1: تفجيرات البيجر صنفت بأنها هجمات عشوائية وغير قانونية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحسب منظمة العفو الدولية، إلا أن الملف لم يحرك قضائيا رغم مرور عامين على الواقعة.
4: لازم الدولة اللبنانية، مش طرف معين بقلب الدولة، الدولة اللبنانية هي بأجهزتها وإدارتها تروح تشيل هالملف كله سوا وتوصف كل الجرائم المرتقبة خلال هالحرب، مش بس جريمة البيجر، حتى جريمة الاستهداف المدنيين بكل الحرب اللي صارت من سنتين لهلا، مفترض تتوثق وتنحط كلها بملف واحد وتنرفع على كل الجهات الدولية لحتى يوم الأيام ممكن يصير في محاسبة.
1: في 17 من سبتمبر من العام 2024 حولت إسرائيل آلاف أجهزة الاتصال إلى قنابل متفجرة في قضية ستبقى من أكثر القضايا الأمنية تعقيدا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على ثلاث مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية. اندلعت منذ صباح اليوم معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر إن القتال شمل الفرشة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غرب بارا والممسوكة غرب الأبيض، وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وكان الجيش دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة في شمال وغرب كردفان. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا بينهم أطفال في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزابوريجيا وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت صناعية بحسب مسؤولين أوكرانيين. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان، فيما سقط حطام على مبان سكنية ومستودعات وبالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف مبنى سكنياً

0: 19 طابقا. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في روستوف ومصفاة نفط في ياروسلافل داخل روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وقال حاكم مقاطعة روستوف إن المنطقة تعرضت لهجوم أوكراني جوي واسع أدى إلى أضرار واندلاع حريق جرى إخماده. وفي ياروسلافل أعلن حاكم المدينة تعرض مصفاة نفط لأضرار إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدا إخماد الحريق، فيما قال إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ربان سفينة وإصابة 3 من أفراد طاقمها جراء هجوم روسي استهدف سفينة مدنية في البحر الأسود. وقالت السلطات الأوكرانية إن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا وتتجه إلى أحد الموانئ الأوكرانية. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بعد 11 كيلومترا من سواحل أوديسا، وأضافت أن السفينة كانت تحمل شحنة مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية. حذر الكرملين من أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف صادرات المحروقات الروسية ستعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الإجراءات التي أقرها الكونغرس بالعدائية، مؤكدا أنها ستزيد من تعقيد المساعي الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للأزمة. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات واسعة على روسيا تشمل قطاعي الطاقة والدفاع ومسؤولين روسا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، حيث وافق المجلس على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 بعد أن أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتا مقابل 11. قبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربي تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. إلى اللقاء.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة معكم حسام العشري. ونقف الليلة أمام تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن بعد إعلان قوات الدفاع الجوي السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ونحلل دلالات الحدث وما رافقه من إدانات واستنكار واسعين لمحاولة استهداف مكة المكرمة برمزيتها وقدسيتها لدى كل المسلمين، على الرغم من محاولة جماعة الحوثي نفي هذا الاتهام. كما نناقش مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بمنظومة ردع في مضيق باب المندب، وتحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى المملكة العربية السعودية ومآلات التصعيد الراهن في اليمن وإمكانية تحوله إلى حرب واسعة تشمل دولاً وأطرافاً جديدة. كل هذا بعد التقرير التالي.
1: إلا البيت الحرام، غضب رسمي وشعبي من استهداف جماعة الحوثي مكة المكرمة للمرة الثانية وسط تصعيد عسكري يشمل مناطق واسعة في اليمن تسببت بموجة نزوح لعشرات الآلاف. وبحسب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، فإن المسيرة الحوثية اعترضت ودمرت قبل دخولها

0: وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة لحماية حرمة المدينة المقدسة وضيوفها. في المقابل، سارعت جماعة الحوثي لنفي استهداف مكة أو أي من الأماكن المقدسة سواء في السعودية أو خارجها. وقال عضو المكتب السياسي للجماعة حزام الأسد إن الحديث السعودي عن استهداف مكة كذبة استهلكت سابقا. أما الحكومة اليمنية فاتهمت عبر وزير إعلامها معمر الإرياني الحوثيين بتعريض قاصدي بيت الله الحرام للخطر، وقال إن حادثة مكة امتداد لاستهدافات سابقة. وعلى الأرض تتواصل المعارك في الساحل الغربي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وتجمعات وعتادا للحوثيين في ذباب والخوخة، كما استهدفت جوا إمداداتهم قرب منطقتي المخا وذباب. ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الجبهات، فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 18,000 أسرة، أي نحو 125,000 شخص منذ بداية سبتمبر.
1: هذه هي بوابة معسكر خالد بن الوليد بن مخا.
0: ورغم سيطرة الحوثيين على مناطق بارزة مثل المخا وجزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون في مضيق باب المندب، تؤكد الحكومة اليمنية أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغير خطوط التماس.
2: نرحب بضيفي في الاستديو رئيس مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور محمد الحربي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع حضرتك دكتور عاطق، ما الذي أراده الحوثيون من محاولة استهداف مكة المكرمة بكل ما تحمله من رمزية وقدسية؟
3: أولا مساء الخير عليك أستاذ وعلى ضيفك الكريم ومشاهديك الأكارم. الحقيقة أنه الحوثي اليوم نستطيع تقول بأنه بعد وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة سلم مفاتيح إدارة المعركة العسكرية للإيرانيين، وبعد هزيمة أو خليني أقول بعد ضرب النظام الإيراني وأيضا نزوح كثير من خبراء حزب الله ذهبوا إلى اليمن، فالآن الذي يدير المعركة في اليمن عسكريا هم يعني لهم علاقة مباشرة بإيران، وبالتالي هذه الطائرة التي أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه مكة المكرمة ليست إلا ترجمة لمحاولة جر المنطقة إلى مزيد من الصراع ومزيد من الاستقطابات خليني أقول السياسية، ولكن هنا كما وقعوا في فخ التمدد في الساحل الغربي، وأنا أعتبر أنه فخ من أول يوم تحدثت وتحدثت أيضا في المجلس الانتقالي عندما توسع في مناطق شرق اليمن بأنه فخ، وبالفعل طلع في نهاية المطاف أنه فخ. اليوم أقول بأن الساحل الغربي هذا تحول إلى فخ للحوثيين وسيدفعوا ثمنه كبيرا. الآن استهداف مكة فخ آخر، سواء للصورة الإيرانية التي تحاول أن تصدرها للعالم الإسلامي وأنها مستهدفة من أمريكا وغيرها، أو لجماعة الحوثي الذي تدعي بأنها تناصر غزة. وأتعبتنا في الحديث مع الخبراء
2: يعني أنقل هذه الفكرة النخرة. دكتور عاتق، إلى ضيفنا من السعودية كي نشركه معنا في هذا الحوار. من جديد أهلا بك دكتور محمد. يعني انطلاقا من فكرة الدكتور عاتق، إيران قد تكون خلف هذا الاستهداف، ما مصلحة إيران من هذا الاستهداف للمحاولة التي قد تأتي إلى مكة المكرمة، وما هي دوافع الحوثيين إذا أردنا أن نعود إلى صلب موضوع حلقتنا من استهداف مكة المكرمة، علما أنها لا يوجد فيها لا مقار عسكرية ولا قواعد عسكرية، وبحسب تأكيدات من المتحدث باسم قوات دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي، أكد بأن هذه المرة الثانية التي يحاول الحوثي استهداف مكة المكرمة، سبقها في العام 2017. تفضل.
4: مساء الخير تحيالك ولضيفك الكريم.
2: مساء الخير.
4: أكيد وهذا صحيح أنه هذه الضربة الثانية بعد 2017، كانت ضربة في 2017 بصواريخ باليستية، والآن بطائرة مسيرة تم اعتراضها واصطيادها قبل دخول المجال الجوي ومنطقة الحظر المواكبة أو المحاضرة.

بمنطقة مكة المكرمة. أكيد أنه هذه جماعة ولائية لا تملك زمام المبادرة، زمام المبادرة بيد الحرس الثوري الإيراني. هم يستغلون الأرض والجغرافيا والسكان، الأطفال، النساء، الملاعب، الأعيان المدنية لإطلاق هذه الصواريخ خاصة من صنعاء، وهذه من جهة. الجهة الأخرى هي ربما إيران تريد تحوير الأنظار من مضيق هرمز والذي ابتزت به العالم، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، لتوجيه الأنظار إلى مضيق باب المندب من ناحية. من ناحية أخرى أنه الجيش الوطني اليمني مع

0: محدد للحرب وطلب من الأهالي والسكان الابتعاد عن هذه المنطقة. طبعا الاستراتيجية الحوثية هي استراتيجية عبثية غير منضبطة، زج بالأطفال بالحشود بالآلاف إلى أتون الحرب.
1: طيب دكتور محمد، ولا يعني أريد أن أركز على الموضوع المطروح للنقاش، مسألة استهداف مكة، العديد من العناوين التي طرحناها في بداية الحلقة. سأعود إلى حضرتك انطلاقا من مصطلح حضرتك استخدمته، ألا وهو الابتعاد عن هذه المنطقة انطلاقا من اليمن. اليوم دكتور عاطف، الحوثيون باشروا في محاولة فاشلة رغم نفيهم أنهم حاولوا استهداف مكة المكرمة، لكن منظومة الدفاع الجوي السعودي أكدت تدمير مسيرة كانت متجهة نحو المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة، انطلاقا من هذا المصطلح المنطقة المحظورة. دعني أقول لماذا حاول الحوثيون أن يقتربوا من الخط الأحمر الحساس، ليس فقط بالنسبة للمملكة العربية السعودية وإنما لكل العالم الإسلامي، أتحدث عن مكة المكرمة.
2: نعم بالتأكيد، هو يعني الإجابة في الإشارة الذي أشار إليها الضيف الكريم، وهو فكرة الحوثي من أول يوم. عندما تكون هناك معارك ميدانية وتبدأ هذه المعارك تأخذ طابع محلي، يحاول أن يكتر الإقليم ويصرف الأنظار للمجتمع اليمني بأنه معركة خارج الحدود، وأنه هذه الحسابات هذه أكبر من فكرة أنه والله أنا صحيح بدافع على الساحل، ولا هزمت في الجوف، ولا اليوم في معركة محتدمة في يعني تعز، وخسر الحوثي بعض المناطق. فهو من أجل التغطية على هذا الأمر يحاول أن يلفت الانتباه إلى أنه أنا وصلت إلى المنطقة الأخرى. فهو بالنسبة له سواء الرياض كعاصمة يعني للمملكة العربية السعودية أو مكة كعاصمة مقدسة بالنسبة للعالم الإسلامي وكذا، هذه النقاط الخطوط الحمراء التي سميتها أنت هي تساعده في شد انتباه الناس والمجتمع اليمني الذي يديره، هو المجموعات التي يديرها بأنه
1: طبعا ذرنا على المقاطعة، ولكن كي استوضح منك فكرة وعلى عجالة قبل أن أذهب إلى دكتور محمد. أشرت في البداية لأن خلف هذا الاستهداف تقف إيران، كون إيران تدعم الحوثيين. لماذا إذن السعودية علما أن الحرب بدأت من واشنطن وتل أبيب ضد إيران؟
2: أستاذ، هل تريد أن نذهب أبعد؟ إذا ذهبنا أبعد فأنا أعتقد أنه هناك استراتيجية لإذقاء الصراع الطائفي في المنطقة الشرق الأوسط بشكل عام بين السنة والشيعة، وأن السنة رفضوها عندما تم استهداف الأمريكان.
1: وضحت الفكرة في هذا الجانب. دعني أذهب إلى
2: لكن إيران الآن وأدواتها استجابوا لها، وبالتالي عندما يستهدفوا مكة
1: دعنا نفهم الموقف السعودي إذن انطلاقا من هذه الجزئية. كيف يمكن البناء يا دكتور محمد على المواقف الإقليمية الداعمة للمملكة العربية السعودية؟ أتحدث في هذه الجزئية عن الموقف التركي انطلاقا مما سمعناه من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وأتحدث أيضا عن الموقف المصري انطلاقا من زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة وما سمعناه على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
0: شفنا احنا مع تركيا وباكستان في معاهدة ثابتة راسخة دفاعية، ولكن لم تصل إلى مرحلة أن تواجه ميليشيا أو بحرب لا تماثلية مع ميليشيا حوثية حقيقة. فالمواقف الآن مركزة على المجهود الحربي داخل الجيش اليمني، وهو يملك سربين من الطائرات F-5 مؤهلة مجهزة 24 طائرة، وأيضا زود بتجهيزات، وهو تحت قيادة عمليات موحدة الآن قطع خطوط المواصلات عن الحوثي، وخاصة تعز المخا ذباب خوخا المخا أو جنوب الحديدة فصلها، وخاصة أنه الآن محافظة الجوف تحت الحدودية شمالا تحت سيطرة تامة للجيش اليمني تحت مظلة قوات تحالف دعم الشرعية. فأعتقد أنه كما قال المؤرخ كلاو فيتس أنه المناطق الحيوية الاستراتيجية كمضيق باب المندب أو جزيرة ميون هي لا تخص اليمن ولا تخص

0: تخص المملكة العربية السعودية ولا تخص تخص العالم، تخص العالم.
1: لم تجبني عن سؤالي دكتور محمد، كيف يمكن أن تبني الرياض على هذا الدعم المتأتي إقليميا إليها انطلاقا من الموقف التركي وانطلاقا من الموقف المصري والعديد من الدول أصلا أدانت واستنكرت، ناهيك عن التصريحات المباشرة كانت الداعمة للرياض.
0: شوف أكيد أن التصريحات السياسية الدبلوماسية المجتمع الدولي تجاه حكومة موازية إرهابية بل ميليشيا وهناك حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة من الطبيعي أن تجد هذا الدعم، لكن أن نصل إلى مرحلة القتال مع هذه المجموعة من العيب حقيقة. دول ذات سيادة كتركيا المملكة العربية السعودية أو باكستان تدخل في حرب مع الحوثيين، هذا موضوع يهم العالم، يهم اقتصاد العالم برمته. والجيش اليمني يبدو لي أن أنه قطع طرق المواصلات والآن الضربات في مربع الموت أو صندوق أو زون الحرب والطواري، والآن تعز ضربات على غرب تعز ومن ثم سيذهبون إلى المغرب إلى الوصول إلى درع الجمهورية البيضاء ويدات مرتفعة السيطرة على البيضاء معناته سقوط صنعاء ولن يتوقف القطار إلا في صنعاء. أما أي أنا أتحدث عن الجيش اليمني لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية، لا يفهم الحوثي إلا لغة الحديد والنار.
1: طيب دكتور محمد، أشرت في بداية إجابتك عن اتفاقية الدفاع المشترك الحاصلة ما بين الرياض وإسلام أباد، دعني أخرج إلى أكثر من هذه الاتفاقية نحو حلف مكة. هل هناك مؤشرات إلى تفعيل حلف مكة على الأرض دفاعا عن المملكة العربية السعودية؟
0: لا، لم نصل المملكة العربية السعودية القوة العاشرة على مستوى العالم في الطيران الجوي، ثاني أكبر مشغل بعد الولايات المتحدة الأمريكية لباتريوت باك 3 أكثر من الناتو، وتعرف أنه حليفنا الموثوق الحلف الاستراتيجي باكستان اليمن لم تصل إلى هذه المرحلة. قوة ضاربة 400 مليون نسمة لثلاثة دول، 4 ملايين كيلومتر مساحة الأرض نملك المساحة ومسرح العمليات، هل يعقل أن يفعل هذا الحلف في ضربات عشوائية يتم اصطيادها فورا؟ الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أطلق علينا الحوثي على منطقة الخليج 85% عفوا النظام الإيراني 85% على مناطق الخليج، بينما لم يطلق على إسرائيل إلا 15%، تم اعتراض واصطياد وغالبيتها على أعيان مدنية، تم اعتراض واصطياد 98% من هذه الضربات واحتوائها. فلم نصل حقيقة، يعني مثل ما أقول لك
1: هذا أتمنى أن يجابي منك دكتور محمد للشارع السعودي برمته وللشارع الخليجي أيضا.
0: هل قيمة أيوة طبعا، بس هل قيمة المملكة العربية السعودية تركيا القوية الدولة الثانية في الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان النووية القوية أن تفعل مواد والحماية ضد ميليشيا ساقطة لا محالة؟
1: الفكرة يعني وصلت الصعود إليك في سياق هذا الحديث.
0: حروب متكافئة.
1: دكتور عاطق، على أرض اليمن ما هي المكاسب الميدانية والعسكرية التي حققتها القوات الحكومية اليمنية بعد هذا التسريع في الأحداث الذي فرضه الحوثيون؟
2: والله قد تستغرب من جواب ممكن أجاوب عليك فيه، أنه الحكومة الشرعية استفادت من معركة ساح أخذ الحوثيين للمخا وإلى ذواب أكثر مما خسرته، أكثر مما استفاد الحوثي لكثير من الأسباب. السبب الأول أن المجتمع
0: يعني
2: الدولي
0: يعني ربما النافعة.
2: نعم
1: هذه نفحة إيجابية مثل التي قدمتها يا دكتور محمد، تفضل.
2: نعم أولا أنا بنظر كنظرة يمنية بحتة من وجهة نظر المجتمع اليمني، من وجهة نظر الإنسان اليمني، أنه العالم كان يرغب في كفت الصراع في داخل البر اليمني بعيدا عن مصالحه التجارية، فلو تقاتلنا 150 عام قادمة ليس لديه مشكلة، لا أوروبا ولا أمريكا ولا العالم ولا ولا ولا الشركات التجارية ولا شيء. لكن عندما خرج هذا المرض إلى الساحل

0: وأصبحت مصالحهم على المحك. الآن وإن أبدأ تهدئة والتزامات للولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها وروسيا وكذا، مستقبلا سيرى العالم ما رأيناه خلال العشر الأعوام الماضية. يعني ستحصل القرصنة وستحصل التهريب وسيحصل التقطع ويتحول هذا الممر إلى ممر إيراني. ما لم يدفع العالم مثلا ما تطلبه إيران منه في اتفاقيات مع فيما يتعلق بالنووي وغيره وغيره، سيتحول هذا الملف إلى ملف ابتزاز. اليوم هذا الملف بالفعل هو يخفف على الحكومة الشرعية في اليمن عبء مواجهة هذه الجماعة، ويخفف أيضا حتى على المملكة العربية السعودية في في في فكرة دعم الدولة اليمنية. يعني نحن نعرف بأن المملكة العربية السعودية في كثير من المحاولات تحاول أن تقوي الجيش اليمني، تدعم السلطة الشرعية بالكذا، ولكن الفيتو الأوروبي الأمريكي أحيانا في إعاقات معينة هنا وهناك.
1: أنا سأود لحضرتك انطلاقا مما صرح به المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن، ولكن دعني أذهب لنفهم من الدكتور محمد الربط بين ما صرح به المجلس الوزراء أو مجلس الوزراء السعودي بأن للمملكة الحق الكامل في الدفاع عن أمنها ومصالحها وسيادتها إزاء هذه الاعتداءات، لتخرج السفارة الأمريكية في الرياض وتحذر رعاياها من السفر نحو السعودية أو من مناطق حدودية ما بين السعودية واليمن. هل نحن أمام موجة تصعيد أخطر وأكبر مما نراه الآن؟
2: لا أعتقد ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت في كل ضربة أن تحذر رعاياها من الخروج من أي منطقة، سواء كان في لبنان أو في العراق أو في مناطق الشرق الأوسط. هذه أسلوب ربما ليرفع الحرج عن الإدارة الأمريكية في حالة إصابة أي فرد أمريكي، سواء كان عسكري أو مدني أو في أي منطقة، لأنه سيشكل ضغطاً ورأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنه هناك انتخابات في نوفمبر، وضع الجمهوريين في انحدار شديد، وهذا ربما هي مسألة سياسية داخلية للولايات المتحدة الأمريكية فقط لا غير، أو أنه ممكن هذا تصريح فقط لينبه العالم من خطورة الموقف، خاصة أنه مر
1: الفكرة وضحت دكتور محمد. يبقى لدي فقط خمس دقائق أريد أن أطرح فيها العديد من المسائل لاسيما المرتبطة بباب المندب. قبل باب المندب دكتور عاتق، أريد أن أذهب إلى الشق الإنساني.
2: يعني أعطيك إجابات سريعة.
1: إجابات سريعة لأنه لم يبقى لدينا وقت يا دكتور محمد، وأتشرف بحضرتك. الأمم المتحدة دكتور عاتق تحدثت عن أن هناك أكثر من 125 ألف نازح في اليمن. ألا يشكل هذا الانفجار الحاصل في النزوح عبئاً صعباً على الحكومة اليمنية؟ وفي هذا الجانب الإنساني أين دور الحوثيين؟ يعني لماذا لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني الذي يعاني منه أصلاً اليمنيون؟
0: وهل تعلم بأن الحوثيين يتاجروا بالمعاناة الإنسانية؟
1: ويستلم. أنا أريد أن أسمع منك.
0: نعم ويستلم مستحقات المنظمات التي كانت تعمل في صنعاء، تسلم يعني أموالها إلى الحوثيين، ثم الحوثي هو الذي يوزعها ويوزعها على من؟ على المقاتلين. وعندما يذهب إلى اليتيم يقول له إذا ذهبت إلى الجبهة تستلم هذه المساعدات. الحوثي يتجه باتجاه الإيلام المدني، إيلام الحكومة الشرعية من خلال إيلام المدنيين. أما بالنسبة للحكومة الشرعية فبالتأكيد هذا عبء كبير جدا.
1: يعني الجانب يتطلب الإنساني هو بالنسبة للحوثي ورقة ضغط.
0: نعم طبعا. أيوة بالضبط. يستخدمها ورقة ضغط على الحكومة. مش من الآن، ما هو ضرب أصلا الميناء. تعرف لما ضرب ميناء المخا كم سرحوا من العمال؟ 200 موظف كانوا يعملوا في هذا الميناء، سرحوا في بيوتهم. فهو يسعى نحو الإيلام المدني من بداية المعركة إلى اليوم. نعم، من بداية المعركة من 2014 حتى الآن لم تستهدف الحكومة اليمنية منشئة مدنية واحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تدر عليها أموال حفاظا على
1: الفكرة. وصلت لهذا الصدر المواطنين. نعم. دكتور محمد، وزارة الخارجية السعودية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات المتأتية من الحوثيين ضد المملكة. ماذا عن الموقف وعلى عجالة؟ ماذا عن الموقف الأمريكي إزاء الحاصل والموقف الدولي برمته؟
2: والله شوف الأمريكان يقولون لنا كلام ويطلعون بتصريحات واعتدنا على التصريحات الأمريكية العبثية، ولكن براد كوفر كان في المملكة العربية السعودية ناقش

0: معهم الموقف. الموقف هو الآن سياسي دبلوماسي فقط، ولكن في توقع أن الجيش اليمني ماضي في مسار عسكري لا رجعة في اليمن، يشكل لنا عمقا استراتيجيا حدودنا 1400 كيلو متر مربع. وأعتقد أنه الجيش اليمني في هذه المرحلة، ليس قبل 11 عاما السابقة، الجيش اليمني الآن مؤهل تحت غرفة عمليات واحدة، لا يمكن له التراجع إلا في قلب صنعاء.
1: دكتور عاتك، سؤال الأخير لحضرتك، وأيضا على عجالة، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، طالب خلال الجلسة الطارئة بضرورة إيجاد وبناء منظومة ردع في باب المندب، منظومة ردع ضد الحوثيين. هل يمكن تفعيل البند السابع برأيك في اليمن؟ لاسيما أنه قالها صراحة بأن الحوثيون يهددون الملاحة والتجارة العالمية والطاقة في باب المندب والبحر الأحمر برمته.
0: هم الآن تحت البند السابع يا أستاذ، يا أستاذ صام، هم الآن تحت البند السابع.
1: يعني ممكن أن يتم الموضوع نحو حركة عسكرية دولية دكتور؟
2: طبعا طبعا، أنا أتوقع أن الآن الاختلال الأمني اللي حصل في الشريط الساحلي في الجمهورية اليمنية يتطلب ربما يعني أن تدعو الحكومة اليمنية يعني حماية لهذه المنطقة، أو على الأقل مساعدتها في السيطرة عليها. عندما كانت مسيطرة على هذه المنطقة، كم كانت تمسك من السفن الأسلحة التي تهرب، وأيضا المخدرات، الحشيش، كل هذه المنطقة، هذه منطقة رخوة، منطقة خطيرة تربط ما بين الشريط الساحلي الأفريقي وما بين الشريط الساحلي اليمني، وبالتالي هذه المنطقة منطقة خطيرة للتهريب، تمام؟ فهي هذه المنطقة لا يمكن للحكومة الشرعية حاليا بوضعها الحالي أن تقوم بهذه المهمة الأمنية والعسكرية لوحدها، لا بد من دعم إما محلي، عفوا إقليمي، مثلا دعم المملكة العربية السعودية، تركيا، باكستان،
1: أو دعم دولي.
2: وأنا أتفق مع ضيفك الكريم أنه هذا التحالف الاستراتيجي اللي تحالف مكة يصعب أن يتدخل فقط من أجل الحوثي، لكن الجميل فيما سمعته في كلام ضيفك الكريم أنه نعم، دعم الحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني هو كلمة السر في هذه المعركة كلها. لا يحتاج العالم ربما مستقبلا حتى إلى باتريوت ولا إلى منصات دفاع إذا دعم الجيش الوطني.
1: دكتور عاتك جار الله، واعذرني فقط على ضيق الوقت، رئيس مركز المنخل للدراسات الاستراتيجية، على مجمل هذه التفصيلات، والشكر موصول لحضرتك الدكتور محمد الحربي الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا. مشاهدينا، لهنا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حاج بيرام ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيرتا عربي.

اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربية تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. قالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. أعلنت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسرى عشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديرتي الوازعية والمضاربة. من جانبه أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت 3 مسيرات تابعة للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط

0: للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
1: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17,852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر تلتها لحج، في ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن جزءا من النازحين تعرضوا للنزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الاستقرار الإقليمي.
2: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق، وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقيها، وبإطلاق قنابل إنارة في المنطقة. كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية وشمال شرقي خان يونس وعلى صيادين قبالة رفح. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج.
3: انهيار مبنى السعادة في غزة فجر تحذيرات من خطر أكبر. آلاف المباني المتضررة ما تزال مأهولة بالسكان والنازحين، فيما تكشف البيانات حجما واسعا للدمار في القطاع. فأين تتركز الأضرار وكم مبنى بات مهددا بالانهيار؟ مبنى السعادة المكون من 6 طوابق انهار فوق سكانه، وطال الانهيار خياما مجاورة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 20 فلسطينيا، فيما بقي نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. الدفاع المدني حذر من تكرار حادثة مبنى السعادة، إذ لا يزال هناك نحو 2000 مبنى متضرر وآيل للانهيار. تكشف البيانات تعرض نحو 81% من مباني قطاع غزة للتدمير أو الضرر، بإجماليا يقارب 200,000 منشأة، إلى جانب 330,000 وحدة سكنية. من أصل المنشآت المتضررة تقدر البيانات عدد المنشآت المدمرة بالكامل بأكثر من 123,000، أي ما نسبته 62%، فيما تضرر أكثر من 17

0: 10,000 مبنى بشدة بنسبة 8.63%، وأكثر من 33,000 بدرجة متوسطة بنسبة تصل إلى 17%. أكثر من 227,000 مبنى في قطاع غزة يحتاج إلى تقييم إنشائي، بينما جرى فحص 28,000 فقط، أي نحو 10%. وبذلك لا يمثل انهيار مبنى السعادة حادثة منفردة، بل يكشف مخاطر مرتبطة بمبان متضررة لم تقيم إنشائيا. إلى جانب خطر الانهيار، يواجه القطاع أزمة هائلة في حجم الأنقاض، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن منها، وتعادل هذه الكمية حمولة نحو 3,000 سفينة حاويات، فيما تقدر الفترة اللازمة لإزالتها بسبع سنوات على الأقل.
1: أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية وداهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. أعادت لجنة إعمار الخليل إسكان أكثر من 46 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة خلال العام الأخير، ضمن مشاريع لإعادة تأهيل المنازل ومقومات الحياة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية والتمدد الاستيطاني في المنطقة.
2: رامي عاد للسكن في البلدة القديمة بالخليل قبل أكثر من أسبوع. عائلته المكونة من 7 أفراد اختارت العيش هنا رغم المخاوف المرتبطة بظروف الاحتلال، نقطة عسكرية قريبة ومستوطنة مجاورة للمنزل، لكنه يرى في العودة فرصة للبقاء ومخرجا من ضغوط معيشية فاقمتها الحرب.
3: والله نزلت على لجنة الإعمار وقدمت وكان ملاذ لي يعني بصراحة، بعد الأمور اللي تعطرست معنا في الأيام العدة ووافوا علينا ونزلنا عهون. أنا بقول إنه كل ما زاد عمار البيوت في البلدة القديمة فأكيد راح يصير في كثافة سكانية في البلدة القديمة، ومن هون راح يعود تنبض نبض للمحلات التجارية في البلدة القديمة ويصير شغل وتصير حركة أكتر وتشجع الناس والزوار والسياح على زيارتها.
2: لجنة إعمار الخليلي تقول إنها أعادت إسكان أكثر من 46 عائلة خلال العام الأخير، فيما تنتظر 10 عائلات أخرى وسط مئات الطلبات. مسار يترافق مع تأهيل نحو 100 بئر وإعادة فتح وتأهيل محال تجارية بتمويل فلسطيني وآخر إقليمي بهدف تعزيز مقومات الحياة في البلدة القديمة.
4: الهدف الأساسي هو أنه يكون في عنا تنمية شاملة ومتكاملة، ما يتوافق أيضا مع الخطة الإدارية الحفاظية للبلد القديم في الخليل كموقع تراث عالمي، وأيضا بما يتناسب مع أيضا احتياجات الناس. التهديد هو لا يزال قائم، عنا إحنا احتلال، عنا مشاريع مدعوم بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي كل الجهود المقابلة هي هدفها أنها تحاول تقلل من التوسع الاستيطاني.
2: سنوات من الإغلاقات والقيود الإسرائيلية دفعت عائلات فلسطينية إلى المغادرة بالتوازي مع تمدد استيطاني داخل البلدة القديمة. في المقابل تتصاعد خلال الأعوام الأخيرة عودة منظمة للسكان في مسار معاكس للتهجير رغم استمرار القيود والمعوقات الإسرائيلية. تشكل عودة العائلات الفلسطينية إلى البلدة القديمة في الخليل مسارا متصاعدا لمواجهة المخططات الاستيطانية وتقليص المساحات المغلقة. خطوة تثبيت الوجود هذه لا تقتصر على البعد السكاني فحسب، بل تعيد ضخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قلب المدينة التاريخية. سامر رويشة، تراتي عربي، الخليل.
1: رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار

قرر الولايات المتحدة تمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، ودعت إلى وقفه وبدء حوار فلسطيني أمريكي مباشر. واعتبرت الوزارة القرار غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وأكدت أن منظمة التحرير والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقت وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار عام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبالسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجأت المحكمة النظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصوري ومجدلزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبر يخا في قضاء مرجعيون. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات المحتملة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفل. وتنطلق المحادثات بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى جانب مسؤولين عسكريين. ويناقش الاجتماع مقترحات لإنشاء مهمة دولية جديدة خارج مظلة الأمم المتحدة أو إطلاق مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني في مجال التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية. سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على 3 مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية. واندلعت منذ صباح اليوم معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر إن القتال شمل الفرشة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غرب بارا والممسوكة غرب الأبيض، وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وكان الجيش قد دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة في شمال وغرب كردفان. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خيرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا بينهم أطفال في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزابوريجيا وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت صناعية بحسب مسؤولين أوكرانيين. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان، فيما سقط حطام على مبان سكنية ومستودعات وبالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف

0: فمبنى سكنيا من 19 طابقا. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في روستوف ومصفاة نفط في ياروسلافل داخل روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وقال حاكم مقاطعة روستوف إن المنطقة تعرضت لهجوم أوكراني جوي واسع أدى إلى أضرار واندلاع حريق جوي أو جرى إخماده. وفي ياروسلافل أعلن حاكم المدينة تعرض مصفاة نفط لأضرار إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدا إخماد الحريق، فيما قال إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة. حذر الكريملين من أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف صادرات المحروقات الروسية ستعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الإجراءات التي أقرها الكونغرس بالعدائية، مؤكدا أنها ستزيد من تعقيد المساعي الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للأزمة. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات واسعة على روسيا تشمل قطاعي الطاقة والدفاع ومسؤولين روسا. وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، حيث وافق المجلس على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 بعد أن أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي بأغلبية 86 صوتا مقابل 11. تستقطب المدن المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا السياح بطبيعتها الخضراء وتنوع أنشطتها، من الطيران الشراعي فوق بحيرة أوزنغول إلى مغامرات التجديف في نهر فرتينا. وفي طرابزون وريزا تتنوع التجارب بين البحر والجبال والأنهار لتمنح الزوار فرصة لاكتشاف الطبيعة من زوايا مختلفة.
1: جنة خضراء نزورها وتسكن فينا، هكذا يصف السياح إحساسهم عند زيارة المدن المطلة على البحر الأسود في تركيا، على رأسها طرابزون وريزا. أنشطة متنوعة ومغامرات عدة جواً وبراً وبحراً يخوضها زوار المدينتين.
2: مغامرة جميلة جداً وحبيتها، من كثر ما حبيتها بقيت أجي أجربها كم مرة، وحاجة جميلة وأنصح بها الناس يعني.
1: وهنا في أوزنغول حيث تعانق السماء هذه القمم، يخوض الزوار تجربة استثنائية، الطيران بالمظلة، فتبدو البحيرة لوحة مرسومة يمتزج فيها خضار التلال مع زرقة السماء وبياض السحب.
3: يحب السياح هذه المغامرة، خصوصا العرب، بعضهم يخوض هذه التجربة للمرة الأولى في حياته. الانطباع العام هو الإعجاب المطلق، إنهم يرون أوزنغول من السماء وهو أمر يستحق المغامرة فعلا.
1: وفي الجو حين تتسع السماء يكسر المرء خوفه في مغامرة تظهر له عظمة الخالق أمام سلسلة جبال تتقلص أمامه كلما زاد ارتفاع المظلة.
4: لقد جربت للمرة الأولى رياضة الطيران الشراعي، شعرت في البداية ببعض الخوف ولكنني تأقلمت سريعا وأحببت التجربة، إنها رائعة ومثيرة في وقت واحد.
1: ومن سماء أوزنغول إلى نهر فرتينا تتواصل رحلة المغامرات. لعشاق الأدرينالين، المغامرة تكمن هنا في النهر وسط تيارات المياه، خوذة، سترة نجاة وقارب مطاطي، ثم يبدأ التحدي. كباراً وصغاراً من داخل تركيا وخارجها يتوافد السياح إلى هذه المغامرة، مستمتعين بأجواء الإثارة والحماس وسط مياه النهر وبين أحضان الطبيعة.
5: يزورنا العديد من الأجانب، معظمهم من السعودية والكويت وقطر ولبنان والأردن. إنهم يحبون هذه المغامرة كثيرا ويستمتعون بها، وبعضهم يجربها أكثر من مرة، كما أنهم يبدون جميعا إعجابهم الكبير بالطبيعة.

0: هنا يأتي السائح محملاً بالأفكار والفضول والرغبة في الاكتشاف، لكنه يعود محملاً بما هو أكبر، بالذكريات والتجارب والرغبة في العودة مرات أخرى. إيمان العربي، تريتي عربي، مدينة ريزن.
1: أعلنت هيئة البث الأيرلندية انسحاب أيرلندا من مسابقة يوروفيجن الغنائية العام المقبل ووقف بثها للسنة الثانية توالياً احتجاجاً على مشاركة إسرائيل. وقالت الهيئة إن قرارها يأتي على خلفية الخسائر البشرية والأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتنضم أيرلندا بذلك إلى هولندا التي أعلنت أيضاً عدم مشاركتها في نسخة العام القادم المقررة في بلغاريا. أعلن رئيس الوزراء السويدي أوليف كريستيرسون استقالته بعد تأكيد فوز معسكر اليسار المعارض بقيادة الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون في الانتخابات البرلمانية. وحصل معسكر اليسار على 176 مقعدا مقابل 173 لمعسكر اليمين بقيادة كريستيرسون بفارق 3 مقاعد، ويتيح ذلك بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح يمنح كندا صفة عضو مشارك في التكتل. وفي المقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن مقترح تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة.
2: أمواج الأطلسي تحركها هذه المرة رياح السياسة، وتقلب مياهه حسابات التجارة والتحالفات. تقارب كندي أوروبي يتجاوز التجارة إلى الأمن والتكنولوجيا ويتحول للاختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي. فرئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحب باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية بحث منح بلاده صفة أول عضو شريك في الاتحاد في صيغة لا تعني عضوية كاملة. ويؤكد أيضاً أن تحالفاً جمع بين كندا والاتحاد الأوروبي يشكل منارة للديمقراطيات الأخرى.
3: نعاني جميعاً من فجوات مهمة في هذه القدرات الاستراتيجية، ويتعين على كل منا الاعتماد على دول أو شركات بعينها لسد هذه الثغرات، وهذا يخلق نقاط ضعف، لا سيما عندما يتبين أن الشركات التي يفترض أنها عالمية تلتزم بأجندات وطنية بحتة عند الضرورة. سد هذه الفجوات أمر متعذر بشكل فردي، ولكنه ممكن للغاية عند العمل جماعياً.
2: لكن التحالف الجديد يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدفعه إلى التلويح باستخدام التجارة للضغط على الطرفين.
4: فيما يتعلق بكندا فقد كانت شريكا تجاريا سيئا جدا، وإذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح منح كندا صفة عضو مشارك في التكتل سأعتبره عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، وسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا، أو أوقف التبادل التجاري مع أوروبا في العديد من المجالات.
2: ترى إدارة ترامب في التقارب الكندي الأوروبي ما قد يمس توازن العلاقات عبر الأطلسي، لكن المسألة ليست حاجة كندية وحدها، فالاتحاد الأوروبي يواجه توتراً تجارياً مع واشنطن ويسعى إلى توسيع هامش حركته بين الولايات المتحدة والصين عبر شراكات تمتد من الدفاع والطاقة إلى التكنولوجيا والمواد الخام الحيوية. وتحاول بروكسل منع تحول الخلاف إلى مواجهة مفتوحة، وسارعت إلى التأكيد أن الشراكة مع كندا ليست مواجهة ضد واشنطن ولا أي طرف آخر. جوهر الخلاف إذن في قراءة الخطوة. ترامب ينظر إليها من زاوية التوازنات والتحالفات، بينما تقدمها بروكسل باعتبارها توسيعاً لشراكة قائمة لا بناء محور مضاد لواشنطن. بين التهديد الأمريكي والتطمينات الأوروبية تدخل العلاقات عبر الأطلسي اختباراً جديداً، اختبار قد يحدد إن كان التقارب الكندي الأوروبي سيبقى توسيعاً طبيعياً للشراكة أم يتحول إلى فصل جديد من الخلافات بين واشنطن وحلفائها التقليديين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: نهاية النشرة. إلى

0: عناوين: اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربية تعز، الحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، اجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. أطيب المنى، في أمان الله.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

سلام لك يا مكة من هنا ومن مشارق الأرض ومغاربها، سلام يليق بمدينة تتربع في سويداء قلوب المسلمين قداسة لا تقبل العبث وخطا أحمر دونه الأرواح، وأي مساس بحماها جهرا أو خفاء سيواجه بحزم وقوة مزلزلة لأركان المعتدين. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل، والبقية في العناوين. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، طرائف وسجالات حادة في مجلس النواب اللبناني، في تركيا مدرسة كاملة تفتح أبوابها لطالبتين فقط، وطبيب مصري ينهي معاناة 10 سنوات من الشلل الرعاش. لا شك أن هناك بقاعا جغرافية وأماكن تحمل قدسية روحية استثنائية في قلوب البشر تتجاوز حدود الخلافات والنزاعات السياسية العسكرية، لأنه إذا اقترب الخطر من هذه الأماكن فإن الشارع ينتفض ليعلن عن خطوطه الحمراء التي لا تقبل المساس، تماما كما في قصتنا هذه التي بدأت مع إعلان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي عن نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. المالكي أكد أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد المحاولة الأولى التي تمت بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. تزامن هذا الحدث مع سيل من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يزعم ناشروه أنه يوثق اللحظات الأولى لاعتراض الطائرة المسيرة الحالية في سماء مكة. نشاهد الفيديو أولا ثم نوضح حقيقته وملابساته.

0: بالفحص والتدقيق تبين أن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2025 ويظهر استهداف المدينة المنورة من قبل الحوثيين وقتها، لكن جرى إعادة ترويجه حاليا لواقعة الاستهداف التي نتحدث عنها والتي فجرت موجة عارمة من الإدانات الرسمية. الرئاسة التركية على سبيل المثال أدانت وبادرت بأشد العبارات هذا الهجوم الذي وصفته بالدنيء، مؤكدة أن حماية أمن مكة المكرمة واستقرارها يمثل أهمية بالغة للأمة الإسلامية. وزارة الخارجية التركية هي الأخرى أصدرت بيانا شديد اللهجة أكدت فيه دعمها المطلق لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وداعية لوقف هذه الهجمات فورا. وتوالت بعد ذلك الإدانات من منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والجامعة العربية ودول عدة أبرزها قطر ومصر والكويت والأردن وفلسطين، حيث أجمعت تلك الدول والمنظمات على أن المساس بحرمة مهبط الوحي يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم ومساسا كذلك بأمن المنطقة برمتها. على منصات التواصل الاجتماعي لم يختلف الموقف كثيرا عن الردود الرسمية، وهنا نشاهد جزءا من تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع. نبدأ من عندما كتبته بشرى، تقول: حين تقترب صواريخ ومسيرات الحوثي من سماء المدينة المنورة ومكة المكرمة فالأمر لم يعد مجرد اعتداء على المملكة، ولكنه استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتهديد لحرمة أقدس مقدسات الأمة. ألا هم دول الناس الحوثيين طبيعيين بجد؟ يعني مكان مقدس لاحترامه وحرمته منهم لله، الله يحفظ مكة وبلاد الحرمين. عبد الرحمن: أنا يمني وأقول صنعاء وإب وتعز وعدن ومأرب والحديدة وحضرموت واليمن كلها فداء لمكة. أخيرا عبدو يقول: محاولات استهداف مكة أو أي مكان مقدس ستبوء بالفشل وتعود بالندم والخسارة على صاحبها. في لبنان يبدو أن أزمة الكهرباء لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فبينما وضعها النواب على طاولة النقاش في المجلس تكفل انقطاعها بشرح المشكلة عمليا، إذ انقطع التيار مرتين داخل مجلس النواب. الأولى كانت خلال رد رئيس الحكومة نواف سلام بعد حديثه عن أزمة الكهرباء، والثانية أثناء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نتيجة التصويت على الثقة، ليتفاعل كلا المسؤولين مع العتمة بطريقته الخاصة. نشاهد.
1: اعتباره من حصتها. ندور التليفون او من
2: بدك العدل عم ينور القصه
1: نوي
2: سبايس طول
1: بسيطه. اذا دوله رئيس حضرات النواب يعرفون ان
3: 68 ثقه 12 لا ثقه واثنين امتناع، وهذه عجية.
0: هذه الجلسة عقدها مجلس النواب اللبناني على مدى يومين لمناقشة أداء حكومة نواف سلام ومساءلتها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية قبل أن يجدد ثقته بالحكومة ب68 صوتا. لكن الكهرباء لم تكن وحدها التي رفعت حرارة الجلسة، فالحديث عن مغادرة نحو 40,000 عائلة لبنانية من سوريا تحول هو الآخر إلى مشادة كلامية حادة حول أسباب مغادرتها ودور حزب الله في ذلك أثناء وجوده في سوريا قبل سقوط نظام الأسد. وسرعان ما اتسع السجال وسط تبادل الاتهامات قبل أن يتدخل رئيس مجلس النواب لوقفه. نشاهد ما حدث ثم نكمل.
4: السلام. دكتور رئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
3: زميل أحمد الخير،
5: لو بتعرف بت...

0: وقعت هناك في الهند، وانتشرت قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي ليضرب بها مثلا على غضب المواطنين من سوء الخدمة في لبنان. نشاهد
1: موضوع الاتصالات. امبارح إذا شفتوا هذا الفيديو على الفيسبوك، مسؤول اتصالات بالهند ربطوه على عمود وسفقوه قتلة لأنه الانترنت ما اجى مزبوط بالضيعة تبعه. هلا أنا كتر خيره وزير الاتصالات ما عم لطش عليه، بس مش مقبول، مش مقبول. عملنا دراسة 25% من الأراضي اللبنانية ما بيجيها انترنت مثل العالم والناس، ما في كفرج للتليفونات.
0: ولمن لا يعرف حادثة الهند التي تحدث عنها النائب، فإنها وقعت في إحدى القرى هناك في الهند، حيث أقدم سكان غاضبون على تقييد فني اتصالات ببرج للشبكة نحو ساعتين، احتجاجا على ضعف الاتصال الذي استمر تقريبا لنحو عامين، وأيضا على دفعهم مقابل خدمة الجيل الخامس، بينما هم أصلا لا يحصلون سوى على اتصال ضعيف بالجيل الرابع من وجهة نظرهم طبعا. كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من بعض التعليقات هنا من عند ما كتبته لينا، تقول: في مشهد لبناني سريالي، تنقطع الكهرباء مرتين داخل مجلس النواب خلال مناقشة أزمتها، وكأن الظلام يمارس حقه في حجب الثقة. أما عبد الرحمن فيقول: ما هذا التهريج؟ أليست لديهم لائحة داخلية؟ لماذا لا يطبق رئيس المجلس اللائحة؟ وكيف تترك الميكروفونات مفتوحة أمام جميع النواب، خاصة أثناء السجالات النيابية؟ أخيرا حذيفة: كيف لو يعلم هذا النائب أنني أسكن في ضواحي طرابلس ولا تصلني الشبكة اللبنانية أبدا، وهاتفي يلتقط الشبكة السورية طوال الوقت؟ في تركيا بدأ العام الدراسي مع بداية هذا الأسبوع، وفتحت المدارس أبوابها للطلاب أقول، فهذا هو الطبيعي طبعا، لكن مدرسة واحدة بأكملها من هذه المدارس فتحت بابها لطالبتين فقط تستقبلهما كل صباح. ربما لا تتخيل ذلك، لكن الواقع في عالمنا هذا فاق التخيل وفاق التوقعات. ففي مدرسة الشهيد مصطفى كوزلو الابتدائية في منطقة إلجن بمدينة كونيا التركية، بدأ العام الدراسي الجديد بحضور طالبتين ومعلم واحد، فهذا هو كل تعداد المدرسة بعد أن كانت في العام الماضي تفتح أبوابها لطالبة واحدة فقط. فقد كانت الطالبة إلايدا كوزلو تتلقى بمفردها التعليم داخل هذه المدرسة لمدة 3 سنوات، والآن هي في الصف الرابع الابتدائي، وبذلك وجدت إلايدا صديقة جديدة لها تشاركها رحلة التعليم المدرسي رغم اختلاف المرحلة التعليمية طبعا. بينما المعلم هو هذا الرجل محمد باغ الذي له مهام عديدة داخل المدرسة، حتى أنه هو من يتولى توصيل الطالبتين بسيارته الخاصة إلى المدرسة، ويقوم كذلك بتدريس المواد الدراسية للطالبتين. الطالبة الكبرى تدرس مكررات الصف الرابع الابتدائي، بينما الصغيرة يعلمها أساسيات القراءة والكتابة لأنها في الصف الأول بطبيعة الحال. وسائل الإعلام المحلية التركية أجرت لقاءات تلفزيونية مع المعلم والطالبتين، والتقت بهم أثناء تحية العلم وإلقاء نشيد الصباح. دعونا نشاهد كيف هو يومهم الدراسي.
2: İstiklal Marşı için. Son 2, 3, 4.
3: Korkma sönmez bu şafaklarda yüzler sancak.
2: Rahat. İyi dersler çocuklar.
4: Sağ olun.
2: Sınıfa geçebilirsiniz. Hadi bakalım.
5: Şu an sabah.
0: وسائل الإعلام المحلية في تركيا نقلت عن الطالبة إليدا قولها في أول

أول أيام الدراسة، أنا سعيدة جدا بقدوم صديقتي هذا العام. أشكر معلمي، اليوم هو أول يوم دراسي وأنا متحمسة للغاية، كما هو حال الطلاب في جميع المدارس في أول يوم في الدراسة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنعرف ردود الأفعال التي كانت واسعة بطبيعة الحال. نبدأ من عند إليف التي قالت: بصراحة أعتقد أنها جميلة، زوجي من إلغن وأتمنى الانتقال إلى هناك لهذا السبب تحديدا، سيصبح عددنا 3 أنا وابنتي. إفتاليا تقول: إنهم في غاية اللطافة، ما شاء الله، من الرائع أنهم يتلقون تعليما خاصا، طبعا معلم واحد وطالبتين. عثمان يقول: أوه، نأمل أن يصبحوا أفرادا ناجحين في المستقبل. وأخيرا مهمت يقول: قد يحمل هؤلاء الأطفال بلادنا يوما ما، أو بلادنا يوما ما، إلى آفاق جديدة. لعل بعضكم شاهد الفيلم الأمريكي الإنساني الشهير أويكنينج، الذي جسد قصة مريض مصاب بمرض الرعاش، حيث وضح معاناته مع المرض بشكل يومي. ومرض الرعاش أو باركنسون هو مرض عصبي يؤثر على الحركة بسبب تلف خلايا الدماغ المنتجة لمادة الدوبامين، وهو ما يجعل الإنسان لا يتمكن من السيطرة على حركة يده، وعادة يسبب رجفة أو رعشة في اليد والأصابع. منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يصل عدد المصابين بمرض الشلل الرعاش إلى 12 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، وهناك الملايين حول العالم يعانون هذا المرض العصبي الذي يعد ثاني أهم مرض عصبي بعد الزهايمر. لماذا كل هذه المقدمة إذن؟ هي فقط لأخبركم بأنه بات الآن للمصابين بهذا المرض أمل في الشفاء منه وبسرعة. القصة باختصار مشاهدينا، حتى لا نطيل أكثر من ذلك عليكم، أن الطبيب المصري الدكتور علي صلاح، أستاذ جراحات المخ والأعصاب، تمكن من إجراء عملية دقيقة في الدماغ لرجل يعاني من الرجفة منذ أكثر من 10 سنوات، وقد انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بإجراء تلك العملية الجراحية. وبينما يمسك المريض بيده كوب من الماء وتهتز بطبيعة الحال، تابع الطبيب الجراحة من خلال كي منطقة ونواة المهاد، وهو ما أسهم بدوره في توقف الرجفة بيد الرجل على الفور. نشاهد.

0: افرد ايه بقى؟ افردها قدام.
1: لا
0: لا لا لا بس ثابت بقى ثابت حاول تمسك ما تنساهاش.
2: الفيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهنا مداخلة تلفزيونية كشف فيها الدكتور صلاح السر وراء تلك الجراحة، خصوصا بعد تعليقات الكثيرين حول كيفية تخديره في الجراحة.
3: يعني هل المريض ما كانش تحت تأثير البنج؟
4: هو فعلا بيعمل الجراحه دي تحت مخدر موضعي، يعتبر تخصص من جراحات المخ والاعصاب الدقيقه شويه، بنسميه جراحات المخ والاعصاب الوظيفيه، اللي هي بيبقى هدفها ان احنا بنصلح وظيفه معينه من وظائف المخ. مرض الباركنسون دوت ان احنا بنقول ان في تحلل لخلايا معينه بتبقى في المخ، فبينتج ان في خلايا اخرى بتدي اشارات شبه اشارات الصرع، يعني اشارات خاطئه زي اشارات اللي هي الزفزفه بتاعه القلب.
3: ايوه،
4: فهي في برضه خلايا شبهها كده في المخ بتبقى بنسميها نواه المهاد، دي بتدي اشارات بتدي الركفه او الزفزفه اللي هي في الايد. فدي بتتعمل في مستشفى جامعه قناه السويس في الاسماعيليه من 1935.

0: الانتاج
1: والله
0: على ايد الاستاذ الدكتور نبيل حسن الله يرحمه، والاستاذ الدكتور امجد مطر ربنا يعني يحفظه ويخليه لينا. وانا يعتبر من الجيل الجديد اللي هو يعني يعتبر بيطور شويه في الجراحات، وبنحاول نجيب الحاجات اللي هي الابديتد يعني من بره مصر. فربنا كرمني يعني وتعلمت على ايد استاذ كبير الدكتور عمرو النجار في ولايه لويفل.
2: سلم الله يديك يا دكتور علي. الآن إلى ردود أفعال رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الموضوع، ونبدأ تعليقاتكم من عند ما كتبه هنا همام. يقول: يحدث هذا عندما تعطى الشهادة لمن يستحق. وعاطف يقول: سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. أخيرا عبد الرحمن يقول: الحمد لله على المعافاة، لما نشوف هذه الفيديوهات يجب أن نحمد الله على نعمة الصحة، الحمد لله. عاد شاب فلسطيني في قطاع غزة إلى ممارسة مهنة الحلاقة من داخل خيمة نزوحه رغم بتر ساقه واستشهاد والده، متحملا مشقة الوقوف لساعات طويلة على ساق واحدة لتأمين القوت اليومي وإعالة والدته وشقيقاته الخمس.
3: الوالد الله يرحمه استشهد، أنا بعيل أسرة 6 نفار ووحيد أهلي على 5 بنات. أنا بقيت على السطح فوق المنزل تمام، وتم إصابتي بشظية واتجهت للمستشفى. أخذوا المستشفى من الفحوصات اللازمة وعملوا لي اللازم. أنا صاحب مهنة حلاقة من 2013، فقدت الصالون تاعي وفقدت بيتي وراح كل حاجة من الحياة عندي، ولكن أنا اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بخيمة المعيشة تبعتي. أنا جربت أفتح مشروع الحلاقة، لما بيجيني زبون عقلب خيمة المعيشة الأولاد والمرأة بضلهم محبوسين في الخيمة، واليوم إحنا جو شوب ونار والخيمة مش منفس للهواء ولا منفس للحياة. كمان الصعوبات اللي أنا بواجهها في داخل شغلي اللي هو في العدة عندي مش مكتملة كاملة، فيش لا يوجد كهرب، لا يوجد نار، لا يوجد ضوء.
2: افتتح جيش الاحتلال الإسرائيلي معرضا في تل أبيب بعنوان العودة إلى أكتوبر، عرض فيه أسلحة ووثائق ومقتنيات شخصية قال إنه استولى عليها وتعود لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
4: أي وصية السنوار كتبها تم العثور عليها داخل غزة، هاي الوصية هاي بيدي، هاي اللي كتبها السنوار بذات نفسه. إحدى الوصايا اللي تم العثور عليها، أيها الأحباب الكرام، هذه وصيتي لكم. عبد ابن أحمد خميس، طبعا أحد مقاتلين القسام اللي تم العثور عليها في غزة وغلاف غزة. هاي الأمور اللي تم العثور عليها في منطقة غلاف غزة، هنا عندكم ياسين 105 قضائف RPG. وهي الساعة والحذاء.
5: عارفين شو هاي؟ هاي ياسين 150 اللي كان يستخدمها كتاب القسام في استهداف الدبابات الإسرائيلية.
2: اعتقلت السلطات الأمريكية محامية متخصصة في حقوق الإنسان وطردت نحو 100 متظاهر قاطعوا جلسة استماع لميزانية مقاطعة بالم بيتش بعد إطلاقهم هتافات تطالب بوقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الدعم المالي لإسرائيل.
6: Sir, in the uniform, Air Force, you're removed too.

سجلت مستوطنات غلاف غزة انتشارا غير مسبوق للقوارض وإصابة 10 مستوطنين على الأقل بحالات عض وسط ترجيحات بأن تدمير المباني وركام الحرب المتراكم في قطاع غزة هو ما تسبب في انتقال هذه القوارض بكثافة نحو المستوطنات المجاورة.

0: Getting Shajara Tayyib to school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
9: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
10: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
11: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
9: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا

اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربية تعز. الحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قتلى من الأمن السوري باشتباك مع مسلحين من داعش بريف درعا، والقضاء العسكري يصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين في أحداث الساحل. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسار الربيع. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان إن المسيرة أطلقت من قبل الحوثيين، وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. أعلنت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسر عشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديرتي الوازعية والمضاربة. من جانبه أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت 3 مسيرات تابعة للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها لحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن جزءا من النازحين تعرضوا للنزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. معنا من الرياض مستشار وزير الدفاع اليمني والمحلل العسكري العميد محمد الكميم. سيادة العميد، بداية أهلا بك معنا. أبدأ معك من حيث الميدان وتطوراته الأخيرة، لأن الاشتباكات تبدو كبيرة وعنيفة في جبال كهبوب على سبيل المثال بين القوات الحكومية وكذلك الحوثيين، وغارات على تعزيزات ومواقع للحوثيين في ظل الحديث عن أسر أيضا عناصر حوثية في مناطق مختلفة. المعركة الآن أين تقف سيادة العميد، ومن بيده زمام المبادرة الآن؟
3: اولا مساء الخير والتحيه لك وعبركم جميع المشاهدين. بطبيعه الحال الاخبار اللي ذكرتها هي صحيحه، هناك سيطره تامه على جبال كهبوب الاستراتيجيه، وهي منطقه استراتيجيه مطله على باب المندب، ويعني قد تكون اهم من باب المندب نفسه من ناحيه الجبال الحاكمه وقدرتها النيرانيه على التحكم بالمضيق بشكل مباشر. اضافه الى ان القوات المسلحه اليمنيه بدات تشكل ضغط على جبل العمري، وهي يعني جبهة متقدمة، إضافة إلى قرب التحام القوات المسلحة اليمنية بشكل عام ما بين جبهة تعز وجبهة كهبوب، أي قوات درع الوطن والعمالقة، وإضافة إلى التحام الجبهات ما بين طور الباحة ومفرق الوازعي. وبالتالي نحن نتحدث اليوم على قوات استعادت زمام المبادرة واستطاعت أن توقع الحوثي في شر أعماله. الحوثي لم يستطع أن يتثبت على الأرض، لم يستطع أن يحقق أي يعني أي إمكانية لتطوير نجاحه وتطوير مكتسباته باتجاه محافظات أخرى. الطيران الجوي المساند والقريب وأيضا الجهد الجوي قام بعمل كبير جدا في إسناد القوات المسلحة على المستوى المصاحب وعلى المستوى القريب، وأيضا حتى على مستوى الجهد الجوي في ضرب أهداف استراتيجية.
0: تفضل. لكن هل نحن أمام محاولة حكومية لوقف تقدم الحوثيين فقط، أم أنه ربما يمكن القول من هذه اللحظة بأنه قد بدأت عملية استعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة؟
3: أنا ممكن أراهن أننا نتكلم على استعادة المناطق التي فقدتها القوات المسلحة اليمنية، وما هو أبعد من هذه وما هي أبعد من هذه المناطق التي سقطت على القوات المسلحة اليمنية، قد تكون ما بعد المخاء وحيس، إضافة إلى أن هناك جبهات هي مشتعلة إلى حد كبير، وتحرك الجبهات فيها أيضا سيعمل إرباك لهذه الميليشيات الحوثية، على اعتبار أن تعدد الجبهات واتساع رقعة عرض الجبهات نفسها هي تشكل عملية إرباك كبيرة. ولذلك تلاحظ أن الحوثي عندما لم يستطع أن يتثبت في جبهة المخا وتلقى خسائر فادحة بالطيران الجوي، يعني تعرض لنكسات كبيرة في بقية الجبهات، لأن هاجم في مارب وهاجم في تعز وحاول تطويق تعز، وأيضا يهاجم في الجوف ويحاول أن يهاجم هنا وهناك، فلذلك تعدد الجبهات واتساع عرض المواجهة شكل الحوثي إرباك كبير وأفقده كثير من توازنه العسكري. ولذلك دائما ما نقول أن الحروب العسكرية لا تقاس بالبدايات ولا تقاس بأيامها الأولى، هي تقاس بخواتيمها وعند انتهاء آخر طلقة للعدو.
0: نعم، ولكن عندما سيادة العميد عندما تقول ما بعد المخا، هل معنى ذلك أنه باب المندب أصبح معرضا هو الآخر لخطر عسكري، وبالتالي قد تصل الاشتباكات أو العمليات العسكرية إلى هذا المضيق الحيوي والمهم لليمن وللعالم؟
3: هو هو هو هو لا أقصد أن الآن الاشتباكات هي في باب المندب، يعني هي في جبال كهبوب المطلة على باب المندب. أنا كنت أتحدث أن القوات المسلحة اليمنية ستستعيد المناطق العسكرية التي فقدناها في الأسبوع الماضي إلى المخاء باتجاه الشمال، أي إلى باتجاه الشمال باتجاه الحديدة، يعني أننا قد بإذن الله تعالى قد تستطيع القوات المسلحة اليمنية أن تستعيد المخاء وما بعد المخاء باتجاه الشمال، أي باتجاه محافظة الحديدة وتطهير الحديدة تماما أو الشريط الساحلي اليمني أو الشريان الحياة بالنسبة لهذه الميليشيات، من هذه الميليشيات التي جعلت من البحر الأحمر وسيلة لابتزاز العالم، وأيضا وسيلة لتدفق السلاح الإيراني لليمن، وأيضا مشكلة إقليمية ودولية. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن تحرك القوات المسلحة اليمنية إن شاء الله تعالى إذا استمر تطوير النجاح المكتسب واستمر يعني الموقف الناشئ لصالح القوات المسلحة، فإننا سنتحدث عن استعادة ما خسرناه، إضافة إلى تحرير مناطق جديدة بإذن الله تعالى، خصوصا مع التحام الجبهات وأيضا قدرة يعني فقدان القدرة على من الحوثيين على السيطرة على الجبهات وعلى المعركة بشكل عام.
0: نعم، طيب دعني سيادة العميد أطرح عليك نقطة أثرت صحيفة فاينانشال تايمز عندما تتحدث أن الحوثيين استطاعوا تحقيق تقدم سريع في مناطق مختلفة من ضمنها المخا، وهذا ما تبعناه في الأيام الأخيرة، لكنها تقول أنه هذا يحصل رغم سنوات من الدعم ومن التدريب من العدة والعتاد بالنسبة للقوات المناهضة، وتقصد بالطبع القوات الحكومية. أين وقع الخلل تحديدا سيادة العميد فيما يتعلق بالسقوط السريع لمثل هذه المناطق؟
3: أولا أخي الكريم، يجب أن تعلم أن أننا نقاتل إيران في هذه الجغرافيا، أن الميليشيات الإيرانية الحوثية هي صنيعة إيران، وإيران هي أنشأت هذه القوات في هذه الجغرافيا من المنطقة وخاصة في اليمن من أجل هذه من أجل باب المندب ومن أجل إيذاء السعودية. ولذلك نحن كنا ندرك من منذ 20 سنة أن وعندما كنا في صنعاء أن الحوثي هو فقط مركز بشكل كامل على التسلح والتدريب والتأهيل لما يخص البحر الأحمر ولما يخص الجوار السعودي وبشكل مباشر. يعني أنه كان يرفع شعار الموت الأمريكي والموت إسرائيل بشكل يعني شعار كاذب. لكن الأسلحة التي استخدمت في المعركة الأخيرة كانت أسلحة إيرانية استخدمت بكثافة هائلة، الصواريخ البالستية تقريبا بالمئات، وهذا طبعا رقم كبير جدا في جغرافيا صغيرة. هل تتخيل أن الحوثي استخدم الأسلحة البالستية في مواقع عسكرية صغيرة، يعني حتى في تباب أو حتى على عربة عسكرية، وهذا يعني مخالف للتكتيك العسكري. استخدم الطائرة المسير بشكل يعني عجيب، استخدم أيضا الكثافة النيرانية تحت غطاء نيراني كبير، المدفعية، العير النارية، الهاونات، الراجمات، الصواريخ، استخدم الموجات البشرية بشكل هائل. أي أن الحوثي استنفذ كل إمكانية العسكرية في هذه الجبهة، مع أيضا التأكيد على أن خبراء إيرانيين هم من قادوا هذه المعركة وهم من وصلوا مع الطائرة ماهان الأخيرة
0: إلى اليمن. وبالتالي بشكل واضح
3: على معركة يمنية إيرانية
0: خلف هذا التقدم بالنسبة للجماعة الحوثية في مناطق عدة، في مقدمتها بالطبع المخا ومحاولة السيطرة كذلك على باب المندب. لكن ما الهدف سيادة العميد الإيراني باعتقادك من وراء كل هذا؟
3: لا أعتقد الأمور هي واضحة. إيران اليوم تتعرض لضغط شديد، هي تستخدم سلاح النفط، هي تستخدم سلاح المضايق، هي تعتبر أنها اليوم هي في في في في في مشكلة كبيرة جدا تواجهها مع أمريكا، وبالتالي سلاح المضايق أصبح سلاح استراتيجي بالنسبة لها، أصبح ورقة نفوذ مهمة، أصبح ورقة تفاوضية كبيرة جدا. هي تحاول خنق الاقتصاد العالمي، هي تحاول أن أن أن أن أن أن أن تجعل العالم يدفع ثمن باهظ لهذه الحرب التي تحاك ضدها، إضافة إلى أنها أيضا حاولت تجر السعودية من قبل إلى مربع الصراع. تلاحظوا أنه بعد الحرب الضربة الأمريكية لإيران حاولت إيران أن تجر المنطقة العربية وخاصة الخليج العربي وخاصة السعودية إلى مربع الصراع، بذلت جهود كبيرة في هذا الموجود. ضربت السعودية بشكل مباشر، ضربتها عن طريق ميليشياتها في العراق، عن طريق ميليشياتها في اليمن، حاولت أن تدخلها في الصراع، لكن السعودية تجنبت كثيرا حتى اضطرت إيران أن تحرك الورقة الأخيرة في باب المندب وهي ورقة الحوثية. وتلاحظ اليوم أن الحوثي يقول أنني لن أستهدف السفن الأمريكية والإسرائيلية، فقط سأستهدف السفن السعودية، وهو مخطط واضح تخفيف طيب. الضغط عليها من جهة بضيق بهرمز، وأيضا الضغط يعني خلق الاقتصاد العالمي والضغط الإيراني على السعودية لخنق مصادر الطاقة العالمية طيب. النفطية، خصوصا أن السعودية تعتبر من أكبر مصدري النفط في العالم.
0: نعم، هذا يعني يدفعنا للحديث بالطبع على أن المعركة اليوم ليست

0: يمنية أساسا، إنما أصبحت امتداد للحرب الإقليمية أو الدولية ما بين الولايات المتحدة وكذلك إيران. إلى أي مدى سيادة العميد علينا أن ننتظر إذن اتفاقا أمريكيا إيرانيا من أجل وقف الهجمات أو التصعيد الخطير هذا الحاصل في اليمن، أم أنه حتى إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فإن جبهة اليمن لن تتوقف؟
1: المعركة بالنسبة لليمن هي معركة يمنية إيرانية خالصة. المجتمع الدولي يقف متفرجا على ما يجري في اليمن، لم نرى منه أي شيء، لم نرى منه دعم للقوات المسلحة اليمنية، عبارة عن تعبير عن قلق وعبارة عن تأييد للموقف الحكومي، لكن لا الموقف الأمريكي ولا المجتمع الدولي قام بأي خطوة باتجاه دعم القوات المسلحة اليمنية في هذه المعركة، ولذلك هي معركة يمنية خالصة، ولا نعير أي اهتمام بما تقوم به يقوم به المجتمع الدولي من أي اتفاقات أو مفاوضات. اليمنيين يعانون من هذه الميليشيات أخي الكريم منذ تقريبا 22 عام، ولدينا معركة خالصة مع هذه الميليشيات، هي ميليشيات أيديولوجية عقائدية إرهابية عنصرية تمارس التنكيل بحق الشعب اليمني، هي ترفع شعارات الموت الأمريكي، هي ترفع شعارات قومية، هي ترفع شعارات إسلامية ومرتبطة بالمشروع الإيراني، لكن في الأخير تتفق إيران مع أمريكا أم لم تتفق لدى اليمنيين معركة مع هذه الميليشيات، هي فقط نعم هي الوضع الإقليمي أثر على هذه المعركة، الوضع في المنطقة أثر على هذه الحرب، واستعجلت إيران بدفع بورقة الأخيرة في اتجاه باب المندب، لكن بطبيعة الحال من يقوم بمواجهتها الآن ويقوم بمواجهة المشروع الإيراني هم اليمنيون فقط، ولذلك لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي بشكل لأن موقفهم سلبي، ولا نعير أي اهتمام لأي اتفاقات من أي نوع، ولذلك معركتنا مستمرة بأي شكل من الأشكال نحو يعني تحرير مناطق اليمن. هذه ميليشيات إرهابية، حتى أمريكا هي مصنفة لها جماعة إرهابية وميليشيات إرهابية، وبالتالي لا يمكن أن نجعل اليمن رهينة لهذا المشروع الإيراني مهما كانت الأسباب، ولا يمكن أن نجعل اليمن واليمنيين ميدان لتجربة الأسلحة أو ميدان لخوض حروب نيابة عن العالم بشكل مستمر.
0: أشكرك من الرياض مستشار وزير الدفاع اليمني والمحلل العسكري العميد محمد الكمين. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الاستقرار الإقليمي.
2: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب مع إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران، وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب، وأضافت أن ترامب سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التطورات الإقليمية، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الاتصال أجري خلال وجود عراقشي في بكين لإجراء مشاورات مع المسؤولين الصينيين بالتزامن مع جمود المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري

0: والاستراتيجي خليل الحلو. أستاذ خليل بداية أهلا بك معنا. ترامب
1: مساء
0: في
1: الخير.
0: تصريحاته مساء النور يتحدث عن أنه يعني حرب إيران على أبواب النهاية، لكن ما زلنا نشاهد تصعيدا في هرمز بين الحين والآخر وملاحقة السفن من الطرفين. هذه الصورة ما الذي تقوله لنا؟
1: نعم، أولا مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. قبل أن أجيب مباشرة على السؤال، أريد أن أوضح أنه خلال 7 أشهر من الحرب الرئيس ترامب صرح 41 مرة بأن الحرب مع إيران أوشكت أن تنتهي، وأن اتفاقا واحد تم توقيعه في إسلام أباد، اتفاق إسلام أباد في 17 حزيران الماضي، وأتت محاولة لتفعيل هذا الاتفاق في سويسرا وفشلت، وحصل فقط وقف إطلاق نار واحد 15 يوم صمد خلال نيسان الماضي. هذه هي الوقائع، يعني تصريحات ترامب تتكاثر ولكن الوقائع على الأرض كما أشرت حضرتك لا تشير إلى ذلك. أولا ردة الفعل الإيرانية، الإيرانيون قالوا بأنهم أنه من غير الوارد إنهاء الحرب إلا بشروطهم، وهم وضعوا 7 شروط وهي ثابتة: انسحاب الأمريكيين، التعويض عن خسائر الحرب، وقف الحصار، تحرير الأصول المجمدة وغيره. يعني المواقف ما زالت هي. وترامب اليوم لا يجب أن ننسى أنه صرح ذلك في كارولينا الشمالية أثناء حملة انتخابية تحضيرا للانتخابات النصفية، لأنه يريد أن يهدئ الأسواق في الولايات المتحدة، لأن سعر البرميل بلغ $100، وخاصة بعد أزمة باب المندب يمكن أن يرتفع هذا الأمر. أما بالنسبة إلى الخليج، يعني ما يحصل في الخليج اليوم، تم استهداف سفينة أمريكية مثلا، سفينة مستأجرة من الولايات المتحدة وتنقل أمريكيين، لا أعرف إذا كانوا عسكريين أم لا، وهناك بعض الجرحى. وبالنسبة للسفن الإيرانية، هناك 100 سفينة وسفينة تم يعني تحويرهم ومنعهم من الدخول أو الخروج من إيران، وإيران في هذه المرحلة لا تصدر أي نقطة من النفط من خلال مضيق هرمز، والأزمة في إيران تتفاقم، ربما ترامب يستند إلى ذلك، الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إيران تتفاقم، هناك نقص في الغاز، هناك نقص في الوقود، السعر الريال الإيراني بالنسبة للدولار $1 مليونين و300 ألف ريال إيراني، وعدا عن الانقطاع في الكهرباء ومحاولة التعويض عن إغلاق مضيق هرمز بفتح الخطوط البرية شمال إيران، وهذا لم ينجح حتى الآن في سد النقص الحاصل. لذلك ربما يعتمد الرئيس ترامب على هذه الضغوط لكي يقبل النظام الإيراني بشروط الولايات المتحدة، ولكنني أشك بذلك.
0: نعم أستاذ خليل،
1: لأن طيب الضغوط الداخلية لا تؤثر على النظام.
0: طيب اسمح لي أستاذ خليل،
1: ومن ناحيته الرئيس ترامب في هذه المرحلة لا يمكنه أن يقدم أي تنازل على أبواب الانتخابات.
0: طيب واضح، الإحصائية التي قدمتها في بداية هذا الحديث هي إحصائية مهمة، أنه أكثر من 40 مرة خلال 7 أشهر الأخيرة تحدث الرئيس دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران أوشكت على النهاية، ولكنها أو الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك تماما. لكن لو كان صادقا في واحدة فقط أو في تصريح واحد من هذه التصريحات، هل حقق أساسا الأهداف التي بدأ من أجلها الحرب؟
1: نعم، حقق جزء من هذه الأهداف، وهناك جزء آخر لم يتحقق. يعني بدأت الحرب أولا لإجبار إيران على عدم التعرض للملاحة في الخليج، الذي حصل هو العكس، ولكن في المقابل الحصيلة العسكرية لهذه الحرب كانت بشكل واضح لصالح الولايات المتحدة. الوسائل التي ما زالت تمتلكها إيران العسكرية هي وسائل غير متماثلة، أسيمتريك. هذا لا يعني أنها وسائل غير نافعة، هي نافعة، والدليل أنهم ما زالوا يستهدفون السفن من بين الحين والحين في منطقة الخليج، ما زال لديهم المسيرات الألاف منها، وهذا يبقي الوضع متوترا. في المقابل لم تعد إيران تستطيع تهديد جيرانها مثل قبل، فقدت نفوذها في سوريا، فقدت نفوذها

0: في لبنان، وما زالت تحتفظ بنفوذ كبير في العراق وفي اليمن. إذن يعني إذا أردنا أن نستنتج من هو الرابح من هو الخاسر، ليس هناك رابح واضح وليس هناك خاسر واضح.
1: طيب واضح، لكن سيد خليل ماذا يعني عن مسألة النظام مثلا، تغيير النظام في إيران؟ ماذا عن مسألة النووي التي لا يتحدث عنها أحد؟ ماذا عن الصواريخ الباليستية؟
0: نعم، النووي الإيراني بالنسبة للولايات المتحدة هو مسألة حيوية جدا، وهي مسألة يعني تتفاقم منذ العام 2002، منذ 24 عاما. ووفقا للتقارير مستقلة كانت إيران فعلا قادرة على تصنيع قنبلة نووية، يعني القصف الذي تعرضت له المنشآت النووية الإيرانية يعني منعتها من ذلك في المرحلة الحاضرة، وأخرت هذا البرنامج لعقود طويلة. وما يريده الأمريكيون، يريدون تعهد من إيران أو يريدون ضمانة بأن لا تمتلك إيران سلاح نووي. أكيد يعني الرئيس ترامب واضح بهذا الموضوع. بالنسبة للصواريخ الباليستية، الولايات المتحدة لم تتحدث فعلا عن الصواريخ الباليستية، إنما تحدثت عن عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة. الصواريخ الباليستية تقلق الدول المجاورة، يعني تقلق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإسرائيل. هذا أمر لا يتعلق بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة بالنسبة لها فتح الملاحة في مضيق هرمز، عدم يعني أخذ رسوم من السفن التي تمر في مضيق هرمز وهذا لم يتحقق، عدم التقدم في البرنامج النووي وهذا تحقق. بالنسبة للإيرانيين يعني نظام الحفاظ على النظام هو أولوية، وهذا النظام ما زال قائما، وهذا النظام كما قلت منذ لحظات لا يتأثر بالوضع الداخلي. فأريد أن أذكر بأنه قبل بداية هذه الحرب وتحديدا في أول عام 2026، عندما خرج الإيرانيون بتظاهرات ضد غلاء المعيشة الذي كان أقل بكثير من اليوم، يعني اليوم التضخم في إيران بلغ حتى هذه اللحظة 54%، وفي بداية العام لم يكن كذلك، قتل بين 5,000 و 30,000 إيراني في الشوارع والنظام ما زال قائما. يعني الأزمة مستمرة، الأفق غير واضح، وأعتقد أن الوضع سيبقى كذلك لأشهر.
1: من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، شكرا جزيلا لك. أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. أفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقيها وبإطلاق قنابل إنارة في المنطقة، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية وشمال شرقي خان يونس وعلى صيادين قبالة رفح. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته. كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية وداهمت منازل في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. أعادت لجنة إعمار الخليل إسكان أكثر من 46 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة خلال العام الأخير ضمن مشاريع لإعادة تأهيل المنازل ومقومات الحياة في ظل استمرار القيود.

0: التمدد الإسرائيلي والتمدد الاستيطاني في المنطقة.
1: رامي عاد للسكن في البلدة القديمة بالخليل قبل أكثر من أسبوع. عائلته المكونة من 7 أفراد اختارت العيش هنا رغم المخاوف المرتبطة بظروف الاحتلال. نقطة عسكرية قريبة ومستوطنة مجاورة للمنزل، لكنه يرى في العودة فرصة للبقاء ومخرجا من ضغوط معيشية فاقمتها الحرب.
2: والله نزلت على لجنة الإعمار وقدمت، وكان ملاذ لي يعني بصراحة بعد الأمور اللي تعترست معنا في الأيام العدة، وافقوا علينا ونزلنا عهون. أنا بقول إنه كل ما زاد عمار البيوت في البلدة القديمة فأكيد راح يصير في كثافة سكانية في البلدة القديمة، ومن هون راح يعاود تنبض نبض للمحلات التجارية في البلدة القديمة، ويصير شغل وتصير حركة أكثر وتشجع الناس والزوار والسياح على زيارتها.
1: لجنة إعمار الخليلي تقول إنها أعادت إسكان أكثر من 46 عائلة خلال العام الأخير، فيما تنتظر 10 عائلات أخرى وسط مئات الطلبات. مسار يترافق مع تأهيل نحو 100 بئر وإعادة فتح وتأهيل محال تجارية بتمويل فلسطيني وآخر إقليمي بهدف تعزيز مقومات الحياة في البلدة القديمة.
3: الهدف الأساسي هو أنه يكون في عنا تنمية شاملة ومتكاملة، ما يتوافق أيضا مع الخطة الإدارية الحفاظية للبلد القديم في الخليل كموقع تراث عالمي، وأيضا بما يتناسب مع أيضا احتياجات الناس. التهديد هو لا يزال قائم، عنا إحنا احتلال، عنا مشاريع مدعوم بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي كل الجهود المقابلة هي هدفها أنها تحاول تقلل من التوسع الاستيطاني.
1: سنوات من الإغلاقات والقيود الإسرائيلية دفعت عائلات فلسطينية إلى المغادرة بالتوازي مع تمدد استيطاني داخل البلدة القديمة. في المقابل تتصاعد خلال الأعوام الأخيرة عودة منظمة للسكان في مسار معاكس للتهجير رغم استمرار القيود والمعوقات الإسرائيلية. تشكل عودة العائلات الفلسطينية إلى البلدة القديمة في الخليل مسارا متصاعدا لمواجهة المخططات الاستيطانية وتقليص المساحات المغلقة. خطوة تثبيت الوجود هذه لا تقتصر على البعد السكاني فحسب، بل تعيد ضخ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قلب المدينة التاريخية. سامر رويشة، تيرة عربي، الخليل.
0: قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقت وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار عام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبالسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجأت المحكمة النظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصور ومجدلزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور، وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس اليوم لبحث احتياجات الجيش اللبناني والترتيبات المحتملة مع اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل. وتنطلق المحادثات بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى جانب مسؤولين عسكريين. ويناقش الاجتماع مقترحات لإنشاء مهمة دولية جديدة خارج مظلة الأمم المتحدة أو إطلاق مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش اللبناني في مجالات التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخباراتية. انضم إلينا من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. أهلا بك أحمد. يعني تقترب إذن انتهاء مهمة اليونيفيل وعملها في جنوب لبنان، ما السيناريوهات التي نتوقعها الآن؟
4: السيناريو الأبرز يحيى، وبحسب ما كانت قد أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، هو مقترح صادر عن الاتحاد الأوروبي، وهذا المقترح يقضي بإنشاء قوة عسكرية ومدنية تتشكل من عدد من الدول الأوروبية، وذلك بهدف تشكيل مظلة دولية تحل مكان قوات اليونيفيل التي تنتهي مهامها من دون التجديد لها أواخر العام الحالي. قبل قليل من الآن انطلقت جلسة الحكومة، وكان يفترض أنه سيتم مناقشة هذا المقترح داخل اجتماع مجلس الوزراء، لكن أيضا بحسب عدد من الوزراء فإنه قد يتم تأجيل درس هذا المقترح الأوروبي. لكن أيضا بحسب ما يؤكد متابعونا في لبنان، هناك حراكا فرنسيا وإيطاليا لتشكيل قوة أوروبية، وإن كانت محدودة الصلاحيات والمهام وتنتشر هذه القوة في جنوب لبنان، وأيضا الجانب الرسمي اللبناني يدفع بهذا الاتجاه، وأكثر ما يخشاه لبنان هو حصول فراغ أمني في جنوب لبنان بعد مغادرة قوات اليونيفيل، وهذا ما كان قد عبر عنه الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال الكلمة التي ألقاها اليوم في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، وأشار إلى ضرورة دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، خصوصا وأن هذه المؤسسة ستتحمل مسؤوليات عدة لا سيما في جنوب لبنان، وذلك بعد مغادرة قوات اليونيفيل بطبيعة الحال. لكن من جانب آخر أيضا يشير متابعون إلى أن هناك مواقف حتى الساعة هي إسرائيلية مدعومة أمريكيا برفض هذا الطرح الأوروبي، وتقول هذه المصادر إن إسرائيل تعتبر من أن هناك مفاوضات مباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، وأن هناك اتفاق للإطار، وبالتالي يفترض أن يقوم الجيش اللبناني بنشر عناصره على كامل منطقة جنوب لبنان من دون الاستعانة بأي قوى خارجية. ولكن ربما الأسابيع أو حتى الأشهر القليلة المقبلة ستكون كفيلة بإظهار صورة الواقع والوضع الميداني في جنوب لبنان بعد مغادرة قوات اليونيفيل.
0: شكرا لك مراسلنا من بيروت أحمد شلحة. سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على 3 مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية، واندلعت منذ صباح اليوم معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر إن القتال شمل الفرشة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غرب بارا والممسوكة غرب الأبيض، وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وكان الجيش قد دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة.

أوكرانيين. قالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان، فيما سقط حطام على مبان سكنية ومستودعات بالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف مبنى سكنيا من 9

0: مصفاة نفط في ياروسلافل داخل روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية. وقال حاكم مقاطعة روستوف إن المنطقة تعرضت لهجوم أوكراني جوي واسع أدى إلى أضرار واندلاع حريق جرى إخماده. وفي ياروسلافل أعلن حاكم المدينة تعرض مصفاة نفط لأضرار إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مؤكدا إخماد الحريق، فيما قال إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة. حذر الكريملين من أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف صادرات المحروقات الروسية ستعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع أوكرانيا. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الإجراءات التي أقرها الكونغرس بالعدائية، مؤكدا أنها ستزيد من تعقيد المساعي الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للأزمة. معنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي. أستاذ هلال، بداية أهلا بك معنا. لدينا مفارقة حقيقة في الأيام الأخيرة، يعني بينما يدور الحديث عن إعادة إحياء المفاوضات، والرئيس زيلينسكي منذ يومين يتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن في نفس الوقت نشهد أكبر موجات القصف المتبادل بين الطرفين. يعني هل هنالك محاولة لتحسين الوضع الميداني أو من الوضع التفاوضي، أم ربما لكل هذا أهداف أخرى؟
1: تحياتي لحضرتك أستاذي والمشاهدين الكرام. حقيقة كل ما طرحت مسألة المفاوضات تزداد الهجمات، ومع توقف يعني تقريبا الهجمات على الجبهة تزداد الهجمات على البنى التحتية لكلا الطرفين، الهجمات الداخلية البعيدة المدى، لمحاولة كل طرف أن يعزز موقفه من المفاوضات المحتملة. كل طرف يريد أن يكسب أو يحقق مكاسب بإيذاء الطرف الآخر، وذلك لفرض واقع قوي على طاولة المفاوضات. لذلك نشاهد تصعيد هذه الهجمات في كل محاولة للوصول إلى تقريبا اتفاق أو إلى مفاوضات مفتوحة بين الطرفين بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أنه اليوم الجبهة، جبهة الحرب، أصبحت جامدة. لا يستطيع الروس تحقيق انتصارات، وكذلك لا يستطيعون الأوكرانيين باستعادة بعض المناطق والأراضي، مع العلم أنه الخسائر كبيرة، يعني الحرب ما زالت في داخل الجبهة، ولكن تطورت إلى أن أصبحت استهداف لبنى تحتية بعيدة المدى. يعني كما نرى أن أوكرانيا والقيادة في أوكرانيا تعتقد أن إيذاء خصوصا قطاع الطاقة الروسي يصب في مصلحة منع الجبهات أو تحجيم الجهد العسكري الواصل من قضية الطاقة إلى الآلة العسكرية الروسية، وكذلك ضرب المعامل وضرب المطارات وضرب المصافي النفطية خصوصا ومحطات الكهرباء. كذلك الحال في روسيا، عندما تضرب، يعني يوم أمس ضربت أوديسا، ميناء أوديسا، ضربت زابوروجيا، ضربت خيرسون، وضربت حتى كييف. لذلك هي تعتقد أنه هذه الضربات يعني تحد من عزيمة الأوكرانيين، ومن ثم تقطع عنهم، يعني خصوصا عندما ضربوا الجسر الواصل لقطاع الحبوب الأوكراني إلى الموانئ الأوكرانية. هذه الحبوب لن تصل إلى الموانئ، بعد ذلك هناك مشاكل في تصدير هذه الحبوب، وهذا يؤثر اقتصاديا.
0: بمعنى أن التصعيد العسكري هنا جزء من عملية التفاوض وليس نقيضا له، لكن الجديد سياسيا هو العقوبات الأمريكية الواسعة على روسيا، وبالتالي ما الذي تطمح إليه برأيك الولايات المتحدة في هذا التوقيت من تشديد وإضافة أيضا عقوبات جديدة على موسكو؟
1: هذه العقوبات هي لإحراج موسكو اقتصاديا، ولإفهام الكرملين أنه لا طريق إلا المفاوضات، الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم يعني خفض سقف المطالب الروسية، و

0: تقديم بعض التنازلات، لأنه لا مفاوضات دون وجود بعض التنازلات. إذا بقي سقف المطالب الروسية مرتفع، لا يمكن للأوكران ولا للأمريكان المضي قدما في هذه المفاوضات. لذلك أعتقد أن هذه العقوبات أولا هي تستهدف أسطول الظل الروسي للبترول. الشيء الثاني هي تستهدف الدول التي يعني تستورد هذا البترول من روسيا، وبالتحديد هي الصين والهند وبعض الدول الأخرى. وبموجب هذه العقوبات التي تم التصويت عليها يوم أمس أو أول أمس، هذه العقوبات يعني تسمح للرئيس الأمريكي ترامب بزيادة أو بفرض ضرائب 100% على هذه الدول، على الهند وعلى الصين. لذلك هذه العقوبات لا تشمل فقط روسيا، وإنما تشمل دول أخرى تستورد البترول أو الطاقة من روسيا. لذلك أعتقد أن هذه الحرب يعني بدأت تبرز أزمات خارجية إضافة للأزمات الداخلية الموجودة منذ 4 أعوام ونصف. نعم،
1: أشكرك من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي. أعلنت هيئة البث الإيرلندية انسحاب إيرلندا من مسابقة يوروفيجن الغنائية العام المقبل ووقف بثها للسنة الثانية تواليا، احتجاجا على مشاركة إسرائيل. وقالت الهيئة إن قرارها يأتي على خلفية الخسائر البشرية والأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتنضم أيرلندا بذلك إلى هولندا التي أعلنت أيضا عدم مشاركتها في نسخة العام القادم المقررة في بلغاريا. نهاية النشرة، إلى العناوين. اشتباكات محتدمة في جبال كهبوب وجبهات غربية تعز، والحكومة اليمنية تعلن نزوح 122 ألف شخص منذ بدء المعارك. ترامب يتحدث عن اقتراب نهاية الحرب وعقد اتفاق مع إيران، واجتماع خليجي مرتقب لبحث مرحلة ما بعد الحرب. قتلى من الأمن السوري باشتباك مع مسلحين من داعش بريف درعا، والقضاء العسكري يصدر أحكاما بالإعدام والسجن بحق متهمين في أحداث الساحل. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. أطيب المنى في أمان الله.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
12: والله، شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

معبد ثقافي فريد من نوعه يعرض الثراء الأثري لمدينة بولو وما حولها، وصرح ثقافي يحافظ على آثار العديد من العصور والحضارات، بدءاً من العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي، وبدءاً من الفريجيين وصولاً إلى الأورارتيين. أولى خطوات إنشاء متحف بولو انطلقت عام 1975، وبعد اكتمال أعمال الإنشاء والتنظيم التي استغرقت 6 سنوات، فتح المتحف أبوابه عام 1981. تعرض متحف بولو لخراب كبير إثر زلزال عام 1999، لكن تم ترميم المتحف وعاد عام 2006 ليستقبل الزوار من جديد. يتكون متحف بولو من قسمين مختلفين، قسم الآثار وقسم الإثنوغرافيا. يضم المتحف أكثر من 3300 قطعة أثرية، إلى جانب ما يزيد على 1500 قطعة من التراث الإثنوغرافي. من أبرز الأعمال في متحف بولو هو رأس تمثال يعود تاريخه إلى العصر الأنطوني. هذا التمثال الذي نحت على قطعة واحدة من الرخام البلوري يبهر العيون بتفاصيله وحرفيته الدقيقة. وجه التمثال الأملس البراق يشير إلى أنه نحت ليوضع في مقدس في كلاديوبوليس بحسب دراسات وتحليلات للباحثين التاريخيين لهذا التمثال. أما نحت مقلة عيون التمثال بشكل عميق جداً فيشير إلى فرضية وضع الأحجار الكريمة في مقلة العيون في تلك الفترة من التاريخ القديم. أحد الآثار المهمة الأخرى في متحف بولو والتي تعود إلى الإمبراطورية الرومانية هو التمثال النصفي الرخامي لأنطونينوس بيوس أحد أباطرة الرومان، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي.

أي إلى العصر الروماني، وهو تخليد للإمبراطور الذي نقل الدولة الرومانية إلى مستويات عالية من الرفاهية والازدهار. يحمل تمثال الإمبراطور الروماني أنطونينوس بيوس على صدره درعاً يصور شخصية أسطورية، وهو التمثال الوحيد لشخصية بمستوى إمبراطور في متحف بولو. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال نصفي لهيرمس الذي يعود هو الآخر إلى العصر الروماني. وحسب الأساطير اليونانية فإن هيرمس هو ابن زيوس أبو الآلهة ومانيا ورسول زيوس، حيث يلفت التمثال النصفي الأنظار بمظهره الحكيم والغامض. يشكل هذا الأثر المبهر واحداً من قامات فن النحت الروماني الجميل بحرفيته الناجعة وتركيبته الساحرة، ويحمل في الوقت ذاته أهمية من حيث امتلاكه جميع سمات العصر القديم. كما يعتبر نصب المصارع الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي أحد المعروضات الفريدة في متحف بولو. عثر على هذا الأثر في تيبيجيك، ثم نقل إلى هذا المتحف والذي وجد عليه نقوش سجل انتصارات المصارعين الرومان. الآثار الثقافية هي رسائل حب وغرام مكتوبة من الماضي إلى المستقبل. كل أثر من هذه الآثار يوفر الاتصال بين الحضارات ويذكر الإنسان بإنسانيته الحقيقية ويجعلنا نشعر بعواطفنا العالمية الجامعة، تماماً كما تفعل الآثار الفنية الفريدة في صالات متحف بولو.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم يحيى سالم، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب

0: مرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان إن المسيرة أطلقت من قبل الحوثيين وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. من مأرب ينضم إلينا مراسلنا خليل المليكي. أهلا بك خليل معنا، ماذا في هذه التطورات الميدانية المتلاحقة في ظل الحديث عن اشتباكات في أكثر من منطقة، بل وذهب التحالف إلى الحديث عن آسر عناصر حوثيين؟
1: نعم يحيى، المعارك تمتد كل يوم وتتسع خارطة الاشتباكات في أكثر من محور. عند آخر الاشتباكات كانت ظهر اليوم في محافظة مأرب، حيث حاول الحوثيون الدفع بتعزيزات إلى الجبهة الجنوبية إلى منطقة لعيرف بحسب المصدر العسكري بمدرعات وآليات، وكذلك يقول مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة إن القوات تعاملت مع هذه التعزيزات وقتلت عدد من هذه العناصر وفرت العناصر الأخرى، بينما تم إحراق بعض المعدات العسكرية في هذه الجبهة. كذلك هاجم الحوثيون من محور آخر وهو محور الكسارة، حيث حاول الحوثيون التقدم باتجاه هذه الجبهة، لكن تقول المصادر العسكرية بأنه تم صد هذا الهجوم. كذلك هجوم آخر في منطقة المشجح وكذلك في منطقة الزور. إذن نحن أمام هجومات واسعة في الأخيرة هنا في محافظة مأرب، بينما كانت في الساعات الماضية تشهد هدوءا يعني بعد اشتباكات خلال الأيام الماضية. في تعز كما هو الحال تزداد وتيرة الاشتباكات العنيفة في عزلة الطريفة، حيث حاول الحوثيون التقدم نحو جبل جردد، هذا الجبل الاستراتيجي الذي يطل على مناطق كثيرة ويتصل كذلك في الواسعية. هناك مصادر عسكرية تتحدث أن القوات الحكومية سيطرت على مواقعها باتجاه مديرية الوازعية، وأن المقاومة الشعبية من أبناء المنطقة ساندوا هذه القوات وثبتوا مواقع جديدة كانت تسيطر عليها جماعة الحوثي. أما في الكدحة فاشتدت المعارك ظهر اليوم، حيث يحاول الحوثيون الوصول إلى منطقة الكريد وهي منطقة استراتيجية، يحاولون منها الوصول إلى مدينة تعز وقطع هذا الشريان، وهو إحدى الطرق الرئيسة في محافظة تعز التي يقول أبناؤها أنهم محاصرون منذ 11 عاما. أما في كهبوب وفي منطقة رأس العارة من محافظة لحج، فتقول القوات الحكومية أنها أنهت تواجد جماعة الحوثي في هذا الجبل المطل على منطقة باب المندب، ويتصل بسلسلة جبلية كبيرة يمكن للمسيطر عليه أن يتحكم بتلك المرتفعات ويراقب التحركات على الطريق الرابط بين لحج ومحافظة تعز، وكذلك مراقبة ما يدور في باب المندب. كذلك تحدث المصادر الميدانية أن الحوثيين عملوا على توسيع الخنادق في جزيرة مجون الاستراتيجية الواقعة على قرب باب المندب ومطلة على باب المندب من الاتجاه الآخر. إذن نحن أمام معارك عنيفة وأمام توسع لخارطة العمليات العسكرية، تهدأ الساعات ويظن الناس أنها قد هدأت ثم تعاود مرة أخرى للاشتباكات من جديد. في الشأن الإنساني لا تزال حركة النزوح مستمرة حتى اليوم، هناك أناس ينزحون يوم بعد آخر والأسر تأتي إلى تعز وإلى لحج وإلى عدن إلى محافظات أخرى. نعم
0: أشكرك من مأرب مراسلنا خليل الملي.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران متجهة نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله من اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا، كما أكد أن الحصار المفروض على إيران غير مسبوق، وأن أي سفينة لم تتمكن من اختراقه خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار النفط ستنخفض قريبا وبسرعة مع نهاية الحرب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف. حديث ترامب عن قرب نهاية حرب إيران وحديثه عن انخفاض أسعار النفط بمجرد انتهاء هذه الحرب والكثير من التفاصيل على غرار أو على شاكلة أن إيران تريد أن توقف هذه الحرب والتوصل إلى اتفاق سريعا وستفكر الولايات المتحدة بكل هذا كما قال، هذه حقائق لها شواهد على الأرض أم مجرد دعايات انتخابية تسبق التجديد النصف المقبل؟
1: من الصعب جدا الحكم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحيى، بالنظر إلى تعارض التصريحات في كثير من المرات تناقضها، وفي بعض الأحيان تكون انعكاسا حقيقيا لما يجري حتى وإن كانت مفاجئة في كثير من تفاصيلها. الحكم هنا يتوقف على ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأين وكيف ومتى. بالأمس هذه التصريحات كانت في تجمع انتخابي، كان يبرر أسباب هذه الحرب وأسباب أيضا تكلفتها الاقتصادية المتصاعدة أمام جمهور من الناخبين الجمهوريين، ثم بعدها خرج بهذا التصريح المفاجئ الذي يؤكد فيه وجود محادثات مع الجانب الإيراني، اتصالات وتبادل اتصالات، وأيضا أمال بأن تنتهي هذه الحرب وبأنها قريبة جدا من نهايتها، وبالتالي من الصعب جدا الحكم على ذلك. في مضمون ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك انتقال واضح هذه المرة من مسألة تهيئة الرأي العام الأمريكي على ما يقول كثير من المحللين بأن هذه الحرب قريبة من النهاية حسب تصريحات ترامب طبعا، لكن في مقابل ذلك لا يزال متمسكا بالأسباب الحقيقية التي يقول بأنها دفعت لشن هذه الحرب، وبأن التكلفة الاقتصادية حتى وإن كانت كبيرة وترتفع على الأمريكيين وعلى البلاد فإنها تستحق، لأن عنوانها الأبرز هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي مثل ما يروج له في خطاباته دائما. مسألة أخرى باتت تفرض نفسها بقوة وهي المتعلقة بأسعار النفط مثل ما أشرت، هناك تخوفات كبيرة لا تعارض حتى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأسعار قد تنخفض وستنخفض بعد نهاية هذه الحرب. واشنطن بوست أصدرت تقريرا بناء على كثير من التحليلات حذرت فيه من صدمة في الأسعار قريبة جدا في حال ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه الحال الآن حاليا، بالنظر إلى معظم التفاصيل التي تؤثر في أسعار الوقود العالمية سواء ما يحدث في مضيق هرمز في باب المندب وحتى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ما تقوله واشنطن بوست في تقريرها بأن معدل الأسعار الآن مرتفع جدا يفوق 4 تقريبا نصف نقطة أو نصف دولار، 4.5 دولارات للجالون الواحد في المتوسط، إضافة إلى أكثر من 6 دولارات في أسعار الديزل المؤثرة على أسعار النقل وتكلفة الغذاء. بالتالي هناك تخوفات من صدمة أكبر مما يقوله الرئيس الأمريكي. هذا أيضا يمكن أيضا ربطه بتصريحات جي دي فانس نائبه الذي قال بأن انسحاب الولايات المتحدة الآن من المنطقة في الشرق الأوسط ومن هذه الحرب يعني الإبقاء على تهديد إيراني لسفن الشحن التجارية وأزمة طاقة عالمية. هذه هي المخاوف الكبرى اليوم لإدارة الرئيس الأمريكي في ما يخص هذه الأزمة مع إيران، حتى وإن تغيرت نبرة الخطاب في اليومين الأخيرين من الترويج لإمكانية أن يكون هناك تواصل مجددا وعودة للمسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني.
0: أشكرك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. أفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقيها وبإطلاق قنابل

0: بالإنارة في المنطقة، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية وشمال شرقي خان يونس وعلى صيادين قبالة رفح. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غرب المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بإعاقة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد. إذن شهداء خاصة بعد مسألة أو ما جرى بالأمس من انهيار إحدى البنايات في مدينة غزة، وكان القصف الإسرائيلي لا يتوقف على مناطق متفرقة من القطاع، ما الذي يجري تحديدا في هذه الأثناء؟
1: يحيى، ما يجري في قطاع غزة هو خليط ما بين عمليات القصف والاغتيال وعمليات الاستهداف، وما بين أزمات إنسانية يديرها جيش الاحتلال ويحاول من خلالها الضغط وفرض المزيد من العقوبات على سكان قطاع غزة. في الجانب الميداني عمليات الاستهداف لا تتوقف، تحليق المكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الانتحارية التي لا تغادر أجواء قطاع غزة، وجودها يعني حالة من الخوف، حالة من الرعب، أي أنها تبحث عن أهداف لتشن مزيد من الغارات اتجاه تجمعات المواطنين. نتحدث قبل ساعتين طائرات الاستطلاع استهدفت خيمة للنازحين في منطقة جنوب مدينة خان يونس، هذا الاستهداف أدى لوجود شهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك عمليات إطلاق نار من الآليات المتمركزة داخل المنطقة الصفراء اتجاه المناطق الآمنة، سجلت عدد من الإصابات في مناطق وسط القطاع، كذلك إطلاق نار من الزوارق الحربية في عرض البحر اتجاه المواطنين وتجمعات خيام النازحين التي نصبت على شواطئ البحر، سجلت إصابة واحدة ظهر اليوم في منطقة الشاطئ بغرب مدينة غزة. كل ما يجري هنا يحيى هو تأكيد من جيش الاحتلال على عمليات إطلاق النار، على عمليات التضييق على السكان والنازحين في المناطق الآمنة الذين لجوا إلى بعض المناطق التي صنفت أنها مناطق آمنة قريبة من المنطقة الصفراء، والتي يحاول الاحتلال إبعادهم عن تلك المناطق وإزاحة المكعبات الإسمنتية على حساب تلك المناطق، الأمر الذي دعا الكثير من السكان من التوجه إلى وسط المدينة من أجل البحث عن أماكن يقيمون فيها. ولكن بسبب ازدحام خيام النازحين وعدم وجود مساحات أجبرت الكثير من العائلات على السكن داخل منازل تعرضت للقصف مسبقا، والعائلات التي انهارت بها عمارة السعادة يوم أمس هي جزء من تلك العائلات التي لم تجد لها مكانا سوى بنايات تعرضت للقصف سابقا، على الرغم من التحذيرات للدفاع المدني لوزارة الأشغال العامة والإسكان لنقابة المهندسين لكل من له علاقة بتلك البنايات الآيلة للسقوط. كانت هناك الكثير من التحذيرات، كانت هناك الكثير من نداءات الاستغاثة وضرورة إدخال الشاحنات والمعدات الثقيلة من أجل رفع المخاطر عن هؤلاء السكان، ولا سيما أن عدد كبير من البنايات، نتحدث عن 3000 بناية آيلة للسقوط في قطاع غزة حسب حصيلة وزارة الأشغال العامة والإسكان، الجزء الكبير من هذه البنايات به نازحين، والجزء الآخر يحيط بهذه البنايات نازحين وخيام للنازحين، وبالتالي كل عملية انهيار هي ستسبب حالة من الموت للسكان في قطاع غزة. يضاف إلى ذلك يحيى ما تعانيه المستشفيات في قطاع غزة حاليا من إيقاف وتوقيف لبعض الأقسام الغير رئيسية والبقاء على بعض الأقسام الرئيسية نتيجة عدم وجود السولار اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ما زال يفرض المزيد من العقوبات على السكان داخل القطاع يحيى.
0: أشكرك جزيلا من غزة مراسلنا محمد أحمد. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصوري ومجدلزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور، وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت

0: في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا مراسلنا من بيروت أحمد شلحة. أهلا بك أحمد. إذن واضح أن القصف والغارات الإسرائيلية لا تتوقف على مناطق مختلفة من مناطق جنوب لبنان، ضعنا في صورة الوضع وما آلت إليه الأمور حتى اللحظة.
1: صحيح يحيى، نتحدث عن وضع ميداني وأمني هش في جنوب لبنان، وذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية والتي تأخذ أشكالا مختلفة، وأيضا يتركز النشاط العسكري الإسرائيلي عند نقطتين أساسيتين، سواء في القطاع الشرقي أم حتى لناحية القطاع الغربي، وتحديدا بلدة المنصور الواقع ضمن قضاء صور. هذه البلدة تتعرض بشكل دوري وعلى مدار الساعة إما لتفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي أو لقصف مدفعي، وأيضا إلى غارات جوية عبر الطيران الحربي الإسرائيلي. آخرها في الساعة الماضية الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير، إضافة كذلك إلى سلسلة من الغارات التي استهدفت بلدة المنصوري. ونتحدث أيضا يحيى عن نقطة ثانية، وهي المنطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر. في الدقائق الماضية قصف مدفعي تجدد باتجاه تلة علي الطاهر. صباح هذا اليوم أيضا كان هناك قصفا مدفعيا باتجاه بلدة كفر تبنيت، والجيش الإسرائيلي واصل التفجيرات في تلك المنطقة، لا سيما لناحية بل المنطقة الواقعة ما بين بلدتي يحمر الشقيف وأرنون في قضاء النبطية، إضافة إلى قصف مدفعي باتجاه بلدة النبطية الفوقة. اللافت أنه اليوم وأيضا يوم أمس تم رصد تحركات عسكرية إسرائيلية في أكثر من منطقة، سواء في شمال نهر الليطاني لناحية بلدة زوتر الشرقية أم حتى جنوب النهر. تم رصد قوات عسكرية إسرائيلية تقوم بأعمال تجريف عند منطقة وادي السلوقي، تحديدا المنطقة الواقعة ما بين بلدتي قبريخة وبني حيان، إضافة إلى رصد عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت تتحرك عند منطقة طلوسة المحتلة في قضاء مرجعيون. هذا إضافة يحيى إلى استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية سواء في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت أو ضاحية بيروت الجنوبية، إضافة كذلك إلى تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في منطقة البقاع وفي أجواء مدينة بعلبك.
0: أشكرك من بيروت مراسلنا أحمد شلحة. قتل شخص وأصيب 24 آخرون في منطقة خيرسون الأوكرانية نتيجة هجمات روسية، كما أصيب 21 شخصا بينهم أطفال في ضربات روسية استهدفت كييف وأوديسا وزابوريتشيا، وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومنشآت صناعية بحسب مسؤولين أوكرانيين. وقالت سلطات كييف إن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان، فيما سقط حطام على مبان سكنية ومستودعات بالقرب من محطة وقود. وفي أوديسا أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء قصف استهدف مبنى سكنيا من 19 طابقا. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ربان سفينة وإصابة 3 من أفراد طاقمها جراء هجوم روسي استهدف سفينة مدنية في البحر الأسود. وقالت السلطات الأوكرانية إن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا وتتجه إلى أحد الموانئ الأوكرانية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن على بعد 11 كيلومترا من سواحل أوديسا، وأضافت أن السفينة كانت تحمل شحنة مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية. ينضم إلينا من كييف مراسلنا

0: ثائر عمرو، أهلا بك ثائر. فيما يرتبط بالهجمات الروسية الجديدة على خيرسون تحديدا، ما الذي خلفته من أضرار هناك؟
1: يحيى، بطبيعة الحال الهجمات الروسية الأخيرة تخلف أضرارا واسعة في مرافق البنية التحتية المدنية والمستودعات والمنشآت الصناعية. وبناء على هذه الأضرار، قبل قليل رئيس الوزراء الأوكراني صرح بأن العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك المناطق المحيطة بها هي تقع في دائرة الخطر، وهذا التصريح بطبيعة الحال هو مرتبط بحجم الأضرار التي خلفتها الضربات الروسية، سواء كان ذلك المتعلق بالهجوم الروسي الأخير المركب الذي شهدته الأراضي الأوكرانية بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف. رئيس الوزراء تحدث أن هنالك العديد من البرامج الاقتصادية التي تسعى من خلالها السلطات الأوكرانية تزويد المنشآت الصناعية ورجال الأعمال بالمزيد من الدفعات الاقتصادية من أجل الوقوف إلى جانب هؤلاء والدفع بعجلة الاقتصاد. هذا أيضا كما أشرت هو متعلق بالهجمات على هذه المنشآت. سلاح الجو تحدث أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق، وهذا الهجوم جاء مركب ما بين 156 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من الصواريخ المجنحة بما في ذلك الصواريخ التي تتبع مسارا باليستيا. وأشار سلاح الجو أن وحدات الدفاع الجوي لم تنجح في التعامل مع هذه الصواريخ، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض 131 طائرة من مجمل هذه الطائرات. ويتحدث الجانب الأوكراني عن رصد أضرار في 4 أحياء مختلفة. هذه الأضرار تراوحت كما أشرنا بين المنشآت الصناعية والمستودعات اللوجستية، وكذلك يبرز هدف جديد في جعبة القوات الروسية وهو متعلق بتسديد ضربات على منشآت متعلقة بالاتصالات، وهذا ما أكدته شركة الاتصالات الأوكرانية كييف ستار، حيث أشارت إلى أن القوات الروسية هاجمت منشآت تابعة لها في العاصمة الأوكرانية كييف وفي ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف هذا في خلال هذا اليوم مرتين. بالتوازي مع هذا الهجوم، عمدة المدينة تحدث عن حجم الإصابات التي سجلت في العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى سقوط ما يقارب 20 إصابة تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة تحديدا في العاصمة كييف. وكذلك الهجمات كانت بطبيعة الحال متواصلة بوتيرة هي أكبر وأكثر في 4 مناطق مختلفة في ضواحي كييف. وتحدثت الإدارة العسكرية في هذه المنطقة عن أضرار لحقت في 34 منشأة خلال هذا الهجوم الذي امتد على مدار 24 ساعة. في المقابل أيضا مقاطعة خاركيف سجلت سلسلة من الضربات الروسية، هذه الضربات تركزت على المنشآت اللوجستية، وكذلك تعرضت إحدى المجمعات التجارية التابعة لشركة إيبيت سنتر وهي شركة تختص في مواد البناء لأضرار كبيرة جراء هذا الهجوم، بالإضافة إلى الهجمات التي طالت مقاطعة أوديسا والمقاطعات الشرقية والتي خلفت أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. يحيى،
0: أشكرك من كييف مراسلنا ثائر عمرو. قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين. وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقت وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد السباعي. أهلا بك محمد. ماذا في ملابسات مقتل 3 من عناصر الأمن في سوريا، خاصة في ظل الحديث عن اشتباكات وقعت مع عناصر أو أفراد من تنظيم داعش الإرهابي؟
2: نعم حتى

0: هذه اللحظة العملية الأمنية في منطقة الصنمين بمنطقة درعا جنوب سوريا لم تنتهي بعد. طبعا القوات الأمنية منتشرة في المكان وتقوم بعمليات تمشيط عقب الاشتباكات التي حدثت مع عناصر ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي. نحن نتحدث أن قوات الأمن السورية قامت أيضا بضبط أسلحة وذخائر متنوعة وعبوات لاصقة كانت في طبعا المكان القرارات التي كانوا يتخذونها هؤلاء العناصر المشتبه بهم والذين أيضا كانوا يساندون خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الصنمين جنوب سوريا. طبعا بحسب قوات الأمن السورية أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ العديد من العمليات الجنائية والعمليات الإرهابية في المنطقة وأيضا ما أدى إلى مراقبتهم وأيضا تكثيف العمليات الأمنية في المنطقة. وأثناء طبعا العمل في هذه المهمة الأمنية وأيضا عند مداهمة طبعا مقرات هذه الخلية بدأت الاشتباكات ما بين عناصر الخلية وقوات الأمن السورية ما أدى إلى 3 قتلى من قوات الأمن السورية وإصابة عدد من أفراد الخلية وأيضا إصابة مدنيون. طبعا قوات الأمن الداخلي حتى الآن تنتشر في المنطقة تحاول طبعا إبعاد هذه الخلية وعناصرها عن أماكن تجمع المدنيين والمناطق السكنية في المنطقة لما يتسبب من أضرار بشرية، لأن طبعا هذه العناصر تقوم باستهداف المدنيين وتقوم باستهداف أيضا القوات الأمنية خلال عمليات الاشتباكات. أيضا نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية قال أن هنالك عمليات تفاوض تجري مع عناصر الخلية بهدف تسليم أنفسهم وإلقاء سلاحهم طبعا وإنهاء العمليات في المنطقة، ولكن طبعا هنالك عدد من عناصر الخلية طبعا ما تزال تتحصن في المنطقة وتقوم باستهداف قوات الأمن الداخلي في المكان. على أي حال نحن نتحدث أن أجهزة الاستخبارات السورية وقوات الأمن الداخلي قاموا بعمليات استباقية ومراقبة لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا في المنطقة والذين تورطوا بطبعا الكثير من الجرائم الجنائية بحسب قوات الأمن الداخلي في درعا، وأيضا قاموا باستهداف دورية تابعة
1: نعم محمد،
0: لقوات الأمن الداخلي، وكانت طبعا هذه العملية من الضرور هذه العملية ضرورية لبسط
1: نعم
0: الأمن
1: واضح
0: والاستقرار
1: هذه
0: في
1: النقطة
0: المنطقة.
1: محمد
0: على أي حال
1: أشكرك،
0: العملية الأمنية لم تنتهي
1: لم
0: بعد
1: تنتهي وما
0: ومستمرة
1: زالت
0: حتى الآن.
1: متواصلة. أشكرك من دمشق مراسلنا محمد السباعي، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في جولة مراسلينا. أطيب المنى في أمان الله.

وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. محاولة عراقية لفك خناق الصادرات النفطية بنقل إنتاج الجنوب بالشاحنات إلى خط كركوك جيهان. الأسواق العالمية تردد صدى أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات.

0: أطلق العراق عملية تجريبية لنقل النفط الخام من حقوله الجنوبية إلى منشأة تخزين كركوك بهدف تعزيز صادراتها عبر المناطق الشمالية مع إمكانية زيادة الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بحسب وزارة النفط العراقية. وتم نقل نحو 40,000 برميل من خلال استخدام أكثر من 200 شاحنة.
1: خطة جديدة يحاول العراق من خلالها فك اختناق صادراته النفطية المعطلة منذ نحو 6 أشهر بفعل إغلاق مضيق هرمز. هذه المرة الطريق إلى أسواق الخام لا ينطلق من البحر، بل على متن شاحنات تربط حقول البصرة بكركوك برا. وفي تجربة أولى نقل العراق نحو 38,000 برميل حملها 209 صهاريج إلى منشأة تخزين في كركوك في إطار خطة تسعى شركة سومو الحكومية من خلالها إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط التصدير الشمالي وزيادة الصادرات عبر ميناء جيهان التركي تدريجيا إلى نحو 750,000 برميل يوميا. ومع استمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز واستهداف إيران ناقلات النفط في الخليج، يحاول العراق استعادة مسار بديل، فالجنوب ينتج والشمال يفتح بوابة إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. لكن خبراء القطاع يؤكدون أن الشاحنات حل مؤقت لا يمكنه وحده نقل 100,000 برميل يوميا نظرا لتعقيدات النقل البري وعدد الأساطيل المطلوب وطول المسافات وحواجز العبور والتفتيش، ما يحدد سقف الكميات الممكن نقلها. لذا فالرهان الأكبر يتجه إلى الأنابيب. العراق يخطط لإنشاء خط أنابيب جديد يربط البصرة بحديثة مع امتدادات نحو جيهان وبانياس بطاقة تصل إلى 2,000,000 برميل يوميا واستثمارات تقارب 15 مليار دولار ومدة تنفيذ تراوح بين 2 و3 أعوام. ويؤكد العراق أنه لا يبحث عن زيادة صادراته النفطية فحسب، بل يعمل على تأمينها وتنويع خريطة وصولها للأسواق وتقليل فرص تعرضها لاختناق جديد تسبب في تكبيد مشتري خامه عالميا خسائر فادحة، بعدما جعل هرمز كل برميل عراقي رهنا بممر وحيد. حسان محمد، تريت عربي.
0: للنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزرقان. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن العراق المتضرر بشدة من إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تصدير شحناتها النفطية لا يزال يبحث عن حلول، ما الذي يمكن أن يحقق نقل النفط العراقي من الجنوب إلى الشمال؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر.

0: تي عربية الدولية. طبعا هذه محاولة سبقتها محاولة لنقل زيت الوقود إلى الموانئ السورية، وكان هناك أكثر من 500 شاحنة، ولكن عملية نقل النفط الخام من الجنوب من منتج يعني من حقول البصرة إلى كركوك ثم إلى بانياس، والكمية التي ذكرت وهي 1% من إنتاج النفط العراقي، أنا لا أعتقد أنه هذا هو حل مناسب، وهو غير اقتصادي وغير واقعي، وليس تلك الكميات التي يمكن الاعتماد عليها أو القول أنه العراق بدأ يصدر النفط من خلال هذه الناقلات أو الشاحنات. ولذلك أنا أعتقد لابد من الأخذ بالاعتبار أما طرق أخرى أو الاعتماد على التصدير من موانئ البصرة.
1: دكتور مصطفى، ربما من إضافة إلى ما تفضلت به، قالت المصادر العراقية أن محدودية الصهاريج المتاحة من التحديات التي تواجهها شركة نفط البصرة، إلى أي حد تشكل هذه الأمور عائقا أمام هذا التوجه العراقي؟
0: المفروض أن هذه العوائق تدفع يعني وزارة النفط والمسؤولين فيها للبحث عن يعني تصدير كميات أكبر، تصدير كميات واقعية. يعني حينما يكون هناك، أنا قبل أسبوعين قرأت أنه إيران وافقت على مرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز، هذه نقطة. شركة النفط السومة أجرت 3 ناقلات لنقل النفط الخام، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هناك بعض الدول الخليجية بدأت تصدر النفط الخام عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية، ثم بيعها بالسوق الفوري في يعني موانئ عمان. هذه جميعها طرق لتصدير، يعني حينما نقول ناقلة نفط تحمل 2 مليون برميل، هذه مقارنة ب 38,000 أو 40,000 برميل، هذه كميات قليلة، كميات ليست أيضا قليلة، مكلفة. يعني عملية تأجير الصهاريج، طيب الصهاريج يخرج من البصرة إلى كركوك، من حينما يعود يأخذ أياما طويلة، حينما يعود ماذا سينقل هذا الصهاريج؟ بالتأكيد صاحب الصهاريج سيطلب تكاليف الذهاب والعودة أيضا. هذه جميعها لابد أنها تأخذ بالاعتبار.
1: دكتور مصطفى، خط جيهان كركوك سعته المتاحة 750,000 برميل يوميا، لكن التدفقات الحالية تبلغ نحو 200,000 برميل. ما هي أبرز المشكلات والمعوقات التي يواجهها العراق من أجل زيادة صادراته عبر الشمال؟
0: وطبعا هناك طاقة إنتاجية أو طاقة نقل تصل إلى 1,000,000 برميل عبر هذا الأنبوب، ولكن هناك الخلافات بين حكومة إقليم كردستان العراق وبين الحكومة المركزية، هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك خط لم يتم استخدامه منذ سنوات، تم يعني كان هناك وعود وخطط لإعادة العمل فيه، هذا ممكن أن ينقل كما تفضلت أكثر من 500,000 برميل، ولكن يظهر أنه هذه المشكلات مشكلات قديمة جديدة، لا بد من الأخذ بالاعتبار. رغم أنه الاتفاق بين العراق وتركيا حول مرور النفط عبر هذا الأنبوب إلى ميناء جيهان تم تمديده لمدة عام منذ الشهر الماضي، هذه جميعها تسهل هذه الأمور، ولكن الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد هو العرقلة الرئيسية.
1: بالتوازي مع المشكلات التي يواجهها العراق في تصدير نفطه، كيف يمكن أن نفهم تصريحات رئيس الوزراء العراقي قبل أيام قليلة بأن بلاده تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة؟
0: أشكرك على هذا السؤال. في البداية المتحدث السابق باسم وزارة النفط تحدث قبل 48 ساعة، قال لا يمكن للعراق أنه يزيد إنتاجه إلى 10 مليون، وهو كان العارف بوضع وزارة النفط، قال 7 مليون، وهذه خلال سنوات وليس سنة أو سنتين، هذه تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى حقول جديدة، تحتاج إلى آبار جديدة، ولكن إن كان هذه هي الاستراتيجية فأتمنى أنه تنفذ، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى أمان داخلي من أجل استقطاب الشركات الأجنبية، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي ضمان وصول هذه الكميات عبر البحر الأبيض المتوسط، سواء عبر تركيا أو عبر سوريا. يعني هناك تقارب نفطي إن صح التعبير بين العراق وسوريا، وسوريا قد تصبح هي البوابة للنفط العراقي والنفط الخليجي.

0: المستقبل.
1: الدكتور مصطفى، هناك من يقول أن رئيس الوزراء العراقي يغازل أوروبا من خلال حديثه عن توجيه نصف هذه الكمية المرتقبة للزيادة، توجيهها طبعا إلى الأسواق الأوروبية. إلى أي حد يبدو تحقيق ذلك ممكنا؟
0: قد يبدو ممكنا، ولكن ليس في المدى القريب. لابد من، كما قلت، أولا وجود أمان داخلي، وجود أنابيب تصدير قد تكون إلى أوروبا كما قال. نعم. نصدر النفط، وأيضا لا ننسى غرب العراق وجود هناك مخزون من الغاز أيضا يتم تصديره، ولكن هذه تحتاج إلى خطط استراتيجية ودراسات جدوى، وبالتأكيد تفاعل أو تعاون بين العراق ودول الجوار.

0: الأسواق، قد يكون هناك توجه للنفط العراقي وحتى النفط الخليجي عبر العراق وسوريا وعبر تركيا إلى البحر المتوسط، بمعنى إلى الأسواق الأوروبية، وهناك استعاضة عن الأسواق الآسيوية. قد يكون هناك منتجون آخرين من أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية للتوجه إلى آسيا وحتى إلى الصين. هذه جميعها الصورة غير واضحة ستتشكل، وهناك خارطة طاقة عالمة جديدة تتشكل من الدول المستهلكة والدول المنتجة وخطوط النقل سواء للغاز أو النفط الخام.
1: لدى العراق إذن دكتور مصطفى الكثير من الحلول، لكن على ما يبدو أنها تحتاج إلى أمرين. الأول تحتاج إلى وقت يمتد إلى عدة سنوات، وكذلك تحتاج إلى السيولة المالية، والعراق في هذا التوقيت لا يمتلك لا ترف الوقت ولا السيولة المالية الكافية. ما هي الخيارات اليوم أمام الحكومة العراقية؟
0: وتحتاج إلى أيضا إن سمحت لي إلى استراتيجية تنفذ، يعني حينما يكون هناك مشروع ويقر لابد من تنفيذه ومتابعة تنفيذه وليس إقراره يعني فقط، ولكن متابعة تنفيذه ووضع فترة زمنية لتنفيذه. هذه نقطة. كما تفضلت هناك مشكلات كثيرة حتى في التمويل، ولكن أنا أعتقد أنه لو توفرت هذه الخطط الاستراتيجية و يعني إيجاد أرضية مناسبة للشركات الأجنبية، فسنرى أن هناك توجه من الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي، وبالتالي إيجاد حلول للمشكلات التي قد تعترض تصدير النفط أو الغاز العراقي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البزرقان المستشار في شؤون النفط والغاز، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا أخلاق.
3: مو بدي أروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: من جديد أهلا بكم. رددت الأسواق الأمريكية والعالمية أصداء أول خطوة لزيادة معدل الفائدة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 3 أعوام. صعد الدولار مع إشارة الفيدرالي إلى احتمال استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت يتجاوز فيه التضخم مستهدفه البالغ 2%.
1: انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة ومطالبته بخفضه سريعا إلى 1% أو أقل بعد رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام. ورفع الفيدرالي معدل الفائدة ب 25 نقطة أساس ليراوح النطاق المستهدف بين 3.75 و4% في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، بينما تشير توقعاته إلى مواصلة مساره في زيادة الفائدة.
2: قررنا رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 3.5

0: و70% و4%، وذلك دعما للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يبلغ المستوى الملائم لمعدل الفائدة 4.1% بنهاية العام الحالي، مع بقائه عند هذا المستوى في العام المقبل.
1: وجاء القرار بالتوازي مع قفزة أسعار النفط بأكثر من 75% منذ بداية العام، وزيادة أسعار البنزين بأكثر من 45%، ما دفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس الماضي. عوامل دفعت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم إلى 3.7% وللنمو إلى 2.3%. مقابل توقع بلوغ البطالة 4.1% بنهاية العام. وضغط القرار على الأسواق الأمريكية بقوة صعود الدولار، مع إشارة الاحتياطي إلى استمرار التضخم واحتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل قوة الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي والمنافسة على رأس المال، إلى جانب العوامل الجيوسياسية وفق رئيس الفيدرالي. وتأتي خطوة الفيدرالي في إطار مساعيه لاحتواء أثر صدمة الطاقة ومنع انتقال ارتفاع الأسعار إلى بقية مكونات الاقتصاد، بينما يطالب ترامب بخفض كلفة الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
2: للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في آر جي كابيتال المستشار سعود الرحبي. أهلا بك أستاذ سعود. إذن ترامب أتى بورش إلى سدة الفيدرالي الأمريكي متوقعا منه تلبية طلبه ورغبته في خفض الفائدة، لكن ورش خالف بشكل صريح توجيهات ترامب. لماذا لجأ الفيدرالي إلى رفع الفائدة في هذا التوقيت؟
3: الظروف المحيطة بالفيدرالي هي من دفعته فعليا لرفع معدلات الفائدة. ترامب كان يتمنى من الفيدرالي أن لا يقوم بالرفع، وكان يتمنى من الفيدرالي أن يعود لتخفيض الفائدة، ولكن الظروف هي أقوى. نحن فعليا أمام ارتفاع كبير في معدلات التضخم. هذا الارتفاع هو مدفوع بارتفاع أسعار النفط التي وصلت اليوم تقريبا خام برنت تداول قرب مستويات $105 للبرميل، وبالتالي هناك عوامل خارجية خارجة عن إرادة الفيدرالي دفعت بمعدلات التضخم للارتفاع. التضخم الأمريكي مؤشر CPI فعليا آخر قراءة له كانت عند 3.4%. الكورسي بآي شهد ارتفاع على المقياس الشهري بمقدار 13 نقطة المئوية، وبالتالي نحن أمام أرقام تضخم مرتفعة جدا. الفيدرالي بعيد كل البعد عن مستهدفه الرئيسي للتضخم عند مستويات 2%، وبالتالي هو مضطر لرفع معدلات الفائدة. على العكس تماما، أنا أرى أن الفيدرالي تأخر فعليا في الرفع. كان من المفترض أن يرفع خلال الاجتماع القادم. البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، المركزي الياباني أيضا سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، في محاولة من البنوك المركزية لكبح جماح التضخم قدر الإمكان.
2: على الجهة المقابلة أستاذ سعود، ما الذي يريده ترامب من خفض الفائدة حتى يريد أن تصل إلى 1%؟
3: ترامب يسعى لتقليص العجز بنسبة كبيرة. نحن تابعنا خلال الفترة الماضية، وصلت فعليا أو وصل الدين الأمريكي إلى مستويات مخيفة عن مستويات $40 تريليون، وهذا رقم مرعب جدا للحكومة الأمريكية. لذلك ترامب كانت أحد وعوده الانتخابية أنه سيقلص العجز وأنه سيساعد في تخفيف الدين السيادي الأمريكي، وفائدة مرتفعة هي تخالف تماما كل توجهات ترامب، وهي تعيق تنفيذ ترامب لخططه. ولكن بالنهاية ترامب لا يملك أي سلطة، ولا يملك أي رئيس أمريكي فعليا أي سلطة على الفيدرالي. الفيدرالي هو مستقل بشكل كامل، ومن تتحكم بالفيدرالي هي الظروف الاقتصادية، الأرقام الاقتصادية هي التي دفعت الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة. المعادلة كانت كالتالي: نحن لدينا توقعات بأن يكون النمو الأمريكي قوي، الأسواق أو بالأحرى أعضاء الفيدرالي عفوا كانوا يتوقعون أن يكون النمو الأمريكي مع نهاية هذا العام عند مستويات 2.1%. القراءة التي صدرت يوم أمس أشارت إلى أن النمو ممكن أن يصل إلى مستويات 2.3%. سابقا صدرت بيانات سوق العمل التي أظهرت ارتفاع كبير في معدلات التوظيف، ارتفاع في متوسط الأجور، وبالتالي نحن أمام اقتصاد قوي، أمام أرقام اقتصادية قوية. وبالمقابل من جهة أخرى لدينا تضخم مرتفع، وبالتالي لو كنت أنا مكان الفيدرالي، لو كنت أنت مكان الفيدرالي، اقتصاد قوي، تضخم طارئ مرتفع، لابد أن ترفع معدلات الفائدة حتى تكبح قدر الإمكان جماح التضخم.
2: وبالتالي هل نحن أمام رفع استثنائي مرتبط بظروف التضخم والطاقة، أم ربما دورة جديدة من التشديد النقدي؟
3: يعني أنا أعتقد أنها دورة جديدة ولكن مؤقتة، وليست دورة دائمة أو دورة كبيرة إذا صح التعبير.

0: أعضاء الفيدرالي يوم أمس أصدروا المخطط النقطي الربع سنوي الدوتوبلوت اللي الربع الثالث. هذا المخطط أشار إلى أن تقريبا حوالي 16 عضو من أعضاء الفيدرالي يسعون أو يتوجهون باتجاه رفع معدلات الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من عام 2026، يعني ربما في اجتماع أكتوبر وفي اجتماع ديسمبر القادم، وبالتالي الفيدرالي غالبا هو أمام رفع آخر لمعدلات الفائدة. لا أعتقد أن الفيدرالي سيتجاوز برفعه 4.25، وبالتالي هذا كافي نوعا ما حتى الآن لمواجهة التضخم بشكل أو بآخر، في حال أن أرقام التضخم ارتفعت وتجاوزنا فعليا مؤشر CPI تجاوز مستويات 4.5%، عندها قد يلجأ الفيدرالي لرفع آخر وقد تصل معدلات الفائدة إلى 4.5%.
1: هذا الخلاف إنجاز التسمية بالخلاف بين الإدارة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي، هل يمكن أن يهدد الثقة بالأسواق وربما أن يربكها بصورة أو بأخرى؟
0: هو يربكها، هو فعليا يربكها بين يعني كل فترة والثانية. احنا عم نلاحظ انه في ارباك يوم امس على سبيل المثال بعد ان صدر قرار فيدرالي وبعد ان صدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي اظهر ان الفيدرالي يتجه الى سياسة نقدية شديدة التشدد اذا صح التعبير، شهدنا تفاعلات طبيعية للاسواق، ارتفاع قوي في مؤشر الدولار الامريكي في عوائد السندات لاجل سنة واحدة سنتين، وتراجع في مؤشرات الاسهم، تراجع في المعادن الثمينة. تقريبا نصف ساعة أو أكثر بقليل صدرت تصريحات لترامب يخالف فيها قرار الفيدرالي ويعترض على قرار الفيدرالي، برغم أنه أؤكد أن ترامب لا يملك أي صلاحيات للتدخل بقرارات الفيدرالي، ولكن هذه التصريحات أعادت مجددا بعض التراجعات لعوائد السندات، بعض التراجعات للدولار وكركبة الأسواق. تصريحات ترامب هي تكركب الأسواق، هي يعني تزعج الأسواق نوعا ما، ولكنها لا تؤثر ذلك التأثير الكبير.
1: نعم.
0: إلا إذا تحولت هذه التصريحات إلى قرارات تنفيذية، وكل ما يتعلق بالفيدرالي فهو يبقى تصريحات لا أكثر.
1: هذه الكركبة أو الحركة في الأسواق تزامنت أيضا مع تراجع في أسعار النفط، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك دعما إضافيا للأسواق؟
0: يعني أعتقد تراجع أسعار النفط هو مدفوع بعمليات جني الأرباح. فعليا النفط خلال الأيام الماضية وصل خام برنت تقريبا إلى مستويات 112 دولار أو 113 دولار، وبالتالي هذه الموجة الصاعدة لأسعار النفط سواء برنت أو خام غرب تكساس طبيعي أن يعقبها تصحيح وتراجع مدفوع بعمليات جني الأرباح. لا زالت أسعار النفط مرتفعة ولا زالت تمركزات المستثمرين في أسعار النفط قوية وجيدة، ولا زلنا نتوقع المزيد من الصعود لأسعار النفط، خاصة أن الظروف الجيوسياسية إذا صح التعبير، الأزمة في مضيق هرمز، وجود أزمة جديدة في مضيق باب المندب، أزمة الإمداد العالمية، تراجع مخزونات الديزل، ارتفاع هوامش التكرير، جميع هذه العوامل هي لا زالت تضغط بشكل إيجابي أو تدفع أسعار النفط للصعود. أعتقد ربما ممكن نشهد صعود بمقدار 3-4% خلال الأشهر القادمة.
1: الذهب أيضا هو الآن تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة، ما الذي سيحسم اتجاه حركة الذهب في قادم الأيام باعتقادكم؟
0: أعتقد الأرقام الاقتصادية الأمريكية القادمة، فعليا بيانات التوظيف أو بيانات سوق العمل التي ستصدر بعد حوالي 15 يوم، أيضا قرار البنك المركزي الإنجليزي اللي حيصدر خلال الساعات القادمة المتعلق بمعدلات الفائدة، هذه جميعها تضغط سلبا أو تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب. الأرقام الاقتصادية التي قد تدفع الفيدرالي لرفع آخر لمعدلات الفائدة هذه تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
1: البنوك المركزية الخليجية اقتفت أيضا أثر الفيدرالي الأمريكي في تحريك أسعار الفائدة، كيف تنعكس هذه الزيادة على تكلفة الاقتراض وكذلك على السيولة والقطاع المصرفي في الخليج عموما؟
0: بشكل عام بنوك الخليج أو أي بنوك أخرى هي مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار الأمريكي، طبيعي أن تختفي أثر الفيدرالي وأن تقوم بالرفع حتى لا تذهب الجاذبية وجاذبية القروض من هذه البنوك. بنوك الخليج أو بمعنى آخر دول الخليج بشكل عام اقتصاداتها القوية هي مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار الأمريكي، وبالتالي هي دائما تتحرك تماشيا مع حركة الفيدرالي، هي تتفاعل ميكانيكيا بمعدلات الفائدة مع الفيدرالي، رفع الفيدرالي البنوك الخليجية ترتفع أو ترفع الفائدة كما ذكرت حتى لا تفقد جاذبية القروض. بالتأكيد رفع معدلات الفائدة هو يؤثر بشكل كبير على عمليات الإقراض، هذا يجعل الشركات وتحديدا الشركات المتوسطة والشركات الناشئة تفكر مليا في عمليات التوسع في عمليات التطوير بسبب تكلفة الإقراض العالية، تفكر كثيرا بعمليات الإقراض تعيد حساباتها، ممكن أن تدخل أيضا بسياسات تقشف، وبالتالي وارد جدا أن نشاهد تراجعات في أسواق الأسهم سواء كانت الخليجية أو حتى العالمية، خاصة أسواق الأسهم المحلية المرتبطة ارتباط وثيق بالأسهم الأمريكية.
1: تماما، وهنا أريد سؤالك عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار بصورة مباشرة، لماذا يصبح رفع الفائدة بالنسبة لها ضروريا حتى يبقى سعر الصرف تحت السيطرة؟
0: بسبب أن احتياطياتها أو أغلب احتياطياتها هي مقومة بالدولار الأمريكي. هذا الشيء نحن بنشوف فعليا عند دول الخليج بنسبة كبيرة جدا، لأن احتياطياتها من الدولار تتجاوز مستويات 65%، بينما ممكن أيضا نشوفه في الأردن، ولكن بينما لا نشوفه إذا صح التعبير في تركيا، ممكن ما نشوفه أيضا في دول المغرب العربي، كون احتياطياتها مقومة جزء منها بالدولار، ولكن أغلب احتياطياتها هي مقومة باليورو، وبالتالي هي تتفاعل ميكانيكيا إذا صح التعبير مع قرارات المركز الأوروبي أكثر من تفاعلها مع قرارات الفيدرالي، والمركز الأوروبي قراراته مرتبطة بشكل كبير بقرارات الفيدرالي، وبالتالي جميع الطرق تؤدي إلى الفيدرالي بأنها.
1: بنظرة استشرافية، هل سنرى دائما أو في المنظور القريب أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة؟
0: أعتقد أننا قد نشهد رفع آخر، وتصل أسعار الفائدة ربما إلى مستويات 4.5%، وأعتقد أن بقاء أسعار الفائدة ضمن إطار 4 أو 4.5% خلال النصف الأول من عام 2027 أعتقد أنه هو الوارد أكثر، في حال بقيت الظروف التي أدت لرفع أسعار الفائدة وتحديدا ارتفاع أسعار النفط بقيت موجودة، أعتقد أن النطاق المستهدف بين 4 إلى 4.5% خلال النصف الأول من عام 2027.
1: المستشار سعود الرحبي، رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في RG Capital، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

موجز الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيع. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف، وقال الدفاع المدني السعودي إن المسيرة

أطلقها الحوثيون، وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة شخصين آخرين، كما أشار إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو الانهيار وإنها تريد بشدة وسرعة التوصل إلى اتفاق بأي ثمن. وعبر ترامب عن أمله في اقتراب نهاية الحرب على إيران، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات أم لا. في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن ترامب يتوقع أن يعقد اجتماعا مع قادة دول الخليج الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب مع إيران. وذكرت المصادر أن الاجتماع المقرر عقده في على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيركز على الأفكار الأمريكية المتعلقة باستراتيجية ما بعد الحرب. أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي صادف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقيها وبإطلاق قنابل إنارة في المنطقة، كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج. وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية وشمال شرقي خان يونس وعلى صيادين قبالة رفح. أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص وعشرة آخرون بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية في إطار اقتحامات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة. وفي أبو ديس شرقي القدس اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل مقر ناد سيطرت عليه وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت القوات مخيم العين غربي نابلس واعتقلت امرأة فلسطينية وداهمت منازل في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرقي القدس. قتل 3 من عناصر الأمن السوري وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاماً بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في آذار عام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاماً وبراءة المتهم الرابع. تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصور ومجدلزون والمناطق المحيطة بها في قضاء سور. نهاية الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ميلان يتلقى خسارة تاريخية على يد بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي. سباعية برشلونة في مرمى رايسينغ سانتاندر في الليغا تشعل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. ألمانيا تفتتح صفحة جديدة بقلم يورغن كلوب، 44 لاعبا في أول قائمة و16 وجها ينتظرون ظهورهم الدولي الأول، أسماء كبيرة خارج الحسابات، فهل يستطيع صاحب فلسفة الضغط والسرعة والقتال أن يعيد إلى المانشافت شخصيته، أم أن الصدأ اعتلى الماكينات ولا إمكانية لإزالته؟

0: واصل برشلونة انطلاقته المثالية في الدوري الإسباني بعدما اكتسح ضيفه راسينغ سانتاندر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وتألق البرازيلي رافينيا بتسجيله الثلاثية، فيما أضاف جواو كانسيلو وغابرييل جيسوس ولامين يامال بقية الأهداف، إضافة لهدف من أسبير فالبيربي بالخطأ في مرمى، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري ب18 نقطة. سقط ميلان الإيطالي في فخ الهزيمة على أرضه بهدفين دون رد على يد بنفيكا البرتغالي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، حيث حمل هدفان نادي البرتغالي توقيع كل من البلجيكي دودي لوكي باكو والبولندي ياكوب كامينسكي، ليحقق بهذا بنفيكا انتصاره الأول تاريخيا على ميلان. ودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث بعد خسارته على ملعب أولد ترافورد أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتقدم يونايتد مبكرا بهدفي شيالاسي ومايسون ماونت خلال أول عشر دقائق، قبل أن يقلب برايتون النتيجة عبر كوستولاس وباسكال غروس وماكسيم ديكوبير ليكمل عودته ويحجز بطاقة التأهل. كشف يورغن كلوب عن قائمته الأولى لقيادة منتخب ألمانيا استعدادا لمواجهة هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، وضمت القائمة عددا من الأسماء الجديدة أبرزها مهاجم إنتراخت فرانكفورت يونس بن طالب، إضافة إلى عودة بعض أسماء الخبرة إلى القائمة مثل حارس أياكس أمستردام مارك أندري تيرشتيغن. توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق لتمديد عقد مدرب المنتخب الأول لويس دي لافوينتي حتى كأس العالم 2030، وذلك بعدما قاد منتخب لاروخا إلى التتويج بكأس العالم 2026 إلى جانب كأس أوروبا في 2024 ودوري الأمم الأوروبية قبلها بعام. أنهى تود بويلي ارتباطه بتشيلسي بعدما باع حصته في النادي إلى شركة كليرليك كابيتال، والتي استحوذت كذلك على حصة مارك والتر لتفرض سيطرتها الكاملة على النادي اللندني، وقدرت تقارير قيمة الصفقة بنحو 950 مليون جنيه استرليني، فيما أعلن بويلي تنحيه عن رئاسة تشيلسي بعد أربعة أعوام من دخوله ضمن مجموعة الاستحواذ على النادي. ودعت التركية زينب سونمز منافسات بطولة غوادالاخارا للتنس من الدور الثاني بعد خسارتها أمام الأمريكية إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد، وفي لقاء استمر لساعتين وتسع دقائق تمكنت اللاعبة الأمريكية من حسم المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل بسبعة ستة قبل أن تواصل تفوقها وتفوز في ثاني المجموعات بستة أشواط لأربعة. وفي لقاء آخر تأهلت روسيا لودميلا سامسونوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة غوادالاخارا للتنس بعد فوزها على الأمريكية كايلا داي بمجموعتين مقابل مجموعة، حيث احتاجت نحو ثلاث ساعات لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة الأولى في البطولة. أكدت اللجنة الأولمبية الدولية تغيير قيادة اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب الفرنسية الشتوية 2033 لن يؤثر في التحضيرات. جاء ذلك بعد تعيين فانسان روبريتي رئيسا مؤقتا خلفا لإدغار غروسبيرون، وسط تحديات تنظيمية أبرزها نقل منافسات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون. أثار نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حقق فوزا عريضا على راسينغ سانتاندر بسبعة أهداف لهدفين، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته المثالية في الليغا الإسبانية، فيما أبدت التعليقات دهشتها من المنظومة الهجومية التي صنعها المدرب الألماني هانز فليك. البداية مع حساب FCB وورد الذي وضع النتيجة وعنون قائلا: نهاية المباراة برشلونة 7-2 راسينغ سانتاندر وصدارة. وهنا مغرد اسمه محمد امتدح هانز فليك وتغنى بأرقامه مع الفريق هذا الموسم، وقال: منذ بداية الموسم هانز فليك أطلق نسخة مرعبة من برشلونة هذا الموسم، سبع مباريات، سبع انتصارات، 32 هدفاً وفي 5 من أصل 7 مباريات سجل برشلونة 5 أهداف أو أكثر. هذه ليست مجرد بداية قوية، هذه منظومة هجومية تسحق خصومها. أما أبو كيميتش فتغنى بمنظومة برشلونة بقيادة فليك وقال: التايم كله يمدح هاتريك رافينيا ومستوى بدري ويامال، وناسين أن تألقهم جاء من لم يكن من فراغ، تأكد أن كل لاعب طلع بأفضل نسخة منه، لأن فليك بنى منظومة تخلي الفريق كله يخدم بعضه. هذه مو لحظة لاعب، هذه بصمة مدرب. هانز فليك هو المدبر الحقيقي لمستوى برشلونة. أما حساب مورغان فأبدى اندهاشه من قوة برشلونة الهجومية وكتب: 33 هدف في 7 مباريات. أنتم مستوعبين وأوروبا غير مستعدة لبطش هذا الألماني. فليك قادم لغزو أندية أوروبا وجلب السادسة لمعقل الكتلان. ونختم مع حساب جول أرابيا الذي واصل الإشادة بالمتعة الكروية وقال: شركة المرعبين المحدودة، لا جديدة فيما نراه كل أسبوع من متعة. برشلونة يمطر شباك راسينج بسباعية ويتربع على صدارة الليغا باقتدار. بداية مختلفة ليورغن كلوب مع المنتخب الألماني، أعلن فيها قائمتين منفصلتين للمباريات الأربع المقبلة في دوري الأمم الأوروبية. حضرت أوجه جديدة وغابت أخرى بارزة، خطوة تعكس ملامح مرحلة إعادة بناء يسعى خلالها كلوب إلى توسيع قاعدة الاختيارات واختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين.
1: بخطوة غير معتادة يعلن يورغن كلوب عن خياراته للمنتخب الألماني في أسبوع الفيفا المقبل. المدرب الألماني قرر استدعاء 44 لاعبا موزعين على قائمتين للعب 4 مباريات في دور الأمم الأوروبية، 24 منهم للقائي هولندا واليونان قبل أن يغادر معظمهم وينضم 20 آخرون لمواجهة صربيا واليونان. قرار قال عنه كلوب إن الهدف منه توسيع دائرة الخيارات والتعرف عن قرب على أكبر عدد ممكن من اللاعبين، كما تضم القائمة 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، في مؤشر على رغبة كلوب لفتح الباب أمام أسماء جديدة وتجديد دماء منتخب عانى إخفاقات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. أما على مستوى حراسة المرمى فيؤكد كلوب حسم خياراته لصالح حارس برشلونة المعار إلى أياك تير شتيغن، فيما تبقى شارة القيادة بحوزة كيميتش الذي يعود وفق كلوب للعب في وسط الميدان، مشيرا إلى أن خبرة لاعب بحجم كيميتش عليها أن تكون في المقدمة. وعلى مستوى الغيابات يبقى اسم لاعب غالاتا سراي ليروي ساني الأبرز باعتباره غيابا فنيا كخيار من كلوب، فيما يغيب كل من ليون غوريتسكا ودينيس أونداف بسبب المشكلات البدنية التي يعانيها اللاعبان. بداية تحمل الكثير من التغيير والمؤشرات لسعي كلوب لمنح الفرصة لكل لاعب ألماني قبل البدء تدريجيا في تقليص خياراته وتشكيل ملامح الجيل الجديد لمنتخب المانشافت. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. مساء الخير كابتن باسل. رسالة 44 لاعب التي وجهها كلوب، ما هي الرسالة النفسية والفنية لهذا الاختيار برأيك كابتن باسل؟
2: مساء الخير لك أحمد ولكل السادة المشاهدين. بعتقد بأنه يعني كلوب في رسالته التي أرسلها اليوم عبر الصحافة الألمانية بأنه لا يريد فقط إعادة بناء الكرة الألمانية، وربما يريد أيضا هدم الأفكار الألمانية السابقة، أفكار الكرة الألمانية التي تقوم على اختيار أبرز الأسماء. اختار 16 لاعبا جديدا، اختار أسماء بعضها لم يشارك إلا دقائق قليلة، استبعد أسماء كبيرة. قال جملة اليوم تحديدا، هذه الجملة ركز عليها الإعلام الألماني، قال: نحن لم نبحث على ما نفتقد بل بحثنا حول ما نملك. هو يريد إعادة بناء المنتخب الألماني من جديد لكن على طريقته الخاصة. يعني تقريبا أغلب وسائل الإعلام الألمانية وحتى المحللين الألمان تحدثوا على أنه هذه التشكيلة من 44 لاعب تم تقسيمها إلى 3 أقسام. دعني يعني أتحدث عن بعض التفاصيل. العمود الفقري للمنتخب الألماني الذي سيعتمد عليه في الفترة الحالية

0: حاليا ربما كيميش بيرتس موزيالا شلوتربيك وتاه وربما ايضا تير شيكن وهافرتس. هناك جيل ايضا يريد ان يكون هو نقله ما بين الجيل السابق والجيل القادم الذي سيعتمد عليه ربما في السنتين القادمتين وتحديدا جنابري ونميشا وانتون وربما ايضا غاوم واميري. لكن هناك جيل قادم يريد ان يعتمد عليه لكاس العالم القادمه وللبطولات ربما كاس ايضا الامم الاوروبيه القادمه. هو الاساس في عملية بناء المنتخب الألماني لدى كلوب، وأتحدث تحديدا عن حارس مرمى بايرن ميونخ أوربيك وعن فين دامن الذي ربما سيكون أيضا له دور كبير في المباراتين القادمتين أيضا وربما أيضا في الأربع مباريات لأنه استدعي بشكل استثنائي للأربع مباريات القادمة. أتحدث أيضا عن لاعبين مثل الملا وعن لاعبين مثل يونس بن طالب اللاعب المغربي الذي قدم خلال الفترة الماضية مستويات جيدة رغم أنه يعني خلال فتراته الأولى لم يكن بأحسن أيامه، لكن ربما يريد أيضا يورغن كلوب خطف هذه الموهبة من المنتخب المغربي. وبالتالي في هذه القائمة التي استدعاها 44 لاعب يريد ربما السيطرة على عدد كبير من الأسماء وتحديدا ربما الأسماء التي تعود إلى أصول مهاجرة حتى يسيطر على كما يقال كل الأمور في المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، لكن البعض يقول أن هذا تشتت من كلوب بالدرجة الأولى عندما يستدعي 44 لاعب، وأنت كما قلت هناك لاعبين يمثلون العمود الفقري للمنتخب، لكن أن تضم القائمة 44 لاعب هذا سيكون تشتيت للجهاز الفني وأيضا للاعبين.
0: يعني تم مناقشة أيضا هذا الأمر مع يورغن كلوب، وقال يورغن كلوب بأنه هو يريد بداية مثالية للمنتخب الألماني. بكل تأكيد لن يعتمد على تشكيلة مغايرة تماما لأنه يخشى أيضا البدايات السيئة أن يكون لها أثر سلبي في الإعلام الألماني على الجماهير أو حتى على اللاعبين. لذلك كلوب الإعلام الألماني على ثقة بأنه كلوب هو المدرب الوحيد الذي زار ليس فقط المباريات التي خضتها الأندية، زار أيضا المراكز التدريبية للأندية، زار أيضا المعسكرات. وبالتالي لدى الإعلام الألماني وأيضا المحللين الألمان والاتحاد الألماني لكرة القدم ثقة كبيرة بأن يورغن كلوب اختار الأفضل ربما على مستوى ألمانيا. هم يعلمون جيدا بأن كلوب كمدرب لنادي ربما يكون مختلف عن كلوب كمدرب للمنتخب، وأيضا استندوا إلى بعض المحللين إلى تجارب فليك عندما نجح مع نادي بايرن ميونخ نجاح كبير جدا لكنه فشل مع المنتخب الألماني، وأيضا بالمقابل عندما نجح كلينسمان مع المنتخب الألماني وفشل مع نادي بايرن ميونخ. لذلك أعتقد بأنه كلوب يحاول من خلال هذه التشكيلة السيطرة ربما على بعض النتائج في القادمات من الأيام. هو لا يبحث عن الأداء حاليا لكن يبحث عن المرور بسلام ويبحث على الاستقرار على تشكيلة ربما مناسبة يعني خلال فترة يعني قصيرة جدا. عليه الاختيار من 44 لاعب صراحة هي علامات استفهام، لكن لدى الإعلام الألماني ثقة كبيرة بكلوب.
1: نعم كابتن باسل، هل هناك أزمة لاعبين جودة لاعبين في ألمانيا على عكس ما هي جودة مدربين؟ عندما يأتي كلوب لإدارة المنتخب الألماني فهو يخلف فليك وناجلزمان وهم من المدربين الذين يشهد لهم بالقدرات التكتيكية الكبيرة، هل مستوى المدربين أعلى فعليا من مستوى اللاعبين؟ وما الذي يقدمه كلوب مختلف عن المدربين السابقين؟
0: هناك إجماع في ألمانيا على أن ألمانيا تعاني من أزمة مواهب، والدليل على ذلك اليوم مدن كبيرة مثل برلين التي يعني فيها حوالي 5 ملايين نسمة لا يوجد فيها أكاديمية كبيرة جدا ولا تخرج لاعبين. أكاديمية مثل بايرن ميونخ لم تخرج لاعبين على مستوى عالي. هناك انتقادات كبيرة من كبار المدربين مدربي الفئات العمرية في ألمانيا على أنه الكرة الألمانية تعتمد الآن على بيع وشراء اللاعبين سواء من أصول مهاجرة أو سواء من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بأعمار صغيرة مثل ما يفعل دورتموند. لذلك يعلمون جيدا بأنه هناك أزمة مواهب في الكرة الألمانية. ما الذي يتخوف منه الإعلام الألماني وما الذي تتخوف منه الجماهير الألمانية؟ هو أن كلوب ربما يستطيع صناعة لاعب عندما يكون في نادي يتابعه يوميا يقدم له النصائح يعني يعلم كل شارد وورد عن هذا اللاعب، لكن لا يستطيع ذلك في منتخب قد يجتمع 6 أشهر يعني مرة واحدة خلال 6 أشهر. وبالتالي هذا تخوف كبير من أنه الاعتماد على المواهب لن يكون مجدي من قبل يورغن كلوب في الفترة الأولى. لذلك يقولون بأنه ربما استبعاد الأسماء الكبيرة في الفترة الأولى هو إجراء فقط احترازي حتى يرى يورغن كلوب كيف تسير الأمور في الفترة الأولى، ومن ثم ربما يعيدهم من جديد مع دمج الفئات العمرية ودمج عدد من اللاعبين في المنتخبات الشابة الذين تم استدعائهم إلى ال 44 لاعب.
1: نعم كابتن باسل، كلوب أعلن أن بعد استدعاء تير شتيغن أنه سيكون الحارس الأساسي. هل فعلا هو تير شتيغن هو الحارس الأفضل في ألمانيا، خصوصا أنه تعرض لإصابات وأبعدته عن الملعب فترة طويلة؟
0: يعني أعتقد بأنه وجه رسالتين اليوم تحديدا في المؤتمر الصحفي يورغن كلوب. قال هو الحارس الأول على مستوى ألمانيا، لكن ألحقها بجملة وأيضا وقال بأنه لا يملك بطاقة إقامة دائمة لسنوات حتى يكون في هذا المركز. باعتقادي الشخصي بأنه يورغن كلوب حاليا ما الذي يفعله؟ هو يريد المرور عبر تير شتيغن إلى الحارس التالي، الحارس التالي اللي هو فين دامن، الذي سيكون خلال الأربع مباريات القادمة أساسيا ضمن التشكيلة. يعني لا أقول أنه سيشارك أساسا، لكن سيكون أيضا في التشكيلة الأولية، ومن ثم بعد ذلك يقوم بتهيئة حارس بايرن ميونخ أوربيك الذي ربما سيكون أيضا الحارس الثاني في المنتخب. وبالتالي أعتقد بأنه تير شتيغن هو عبارة عن فترة مرحلية في خطة يورغن كلوب، لكن الاعتماد سيكون بشكل أساسي على فين دامن.
1: نعم، ابقى معي كابتن باسل لنتعرف على قائمة بأبرز الأسماء التي غابت عن تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. باسل، تابعنا مجموعة من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم الألمانية. مانويل نوير استبعد لأنه قرر الابتعاد عن المنتخب، لكن هناك أونداف، هناك لوريساني، هناك غوريتسكا، الكثير من الأسماء. هل انتهى المشوار فعليا ونهائيا أم هناك إمكانية لإعادة ضمهم من جديد؟
1: يعني اعتقد من بين كل هؤلاء اللاعبين لاعب واحد ربما يملك او لاعبين يملكان الامكانيه في الانضمام مستقبلا. تحدثنا عن اونداف الذي قدم بشكل جيد مع المنتخب الالماني وحتى مع نادي الموسم الماضي، لكنه يعاني من بعض المشاكل، ويقال بانه لمح يورجن كلوب له بانه ربما سيكون في الفتره القادمه. هذا لديه امكانيه كبيره، وربما ايضا فولت ماده ربما لديه ايضا امكانيه، لكن بقيه الاسماء ربما سانع على سبيل المثال اعتقد بانه مشواره قد انتهى بشكل كبير جدا لانه لم يقدم المستوى المطلوب المقنع ليورجن كلوب. لكن بالمقابل ايضا هناك مشاكل اخرى، غياب هؤلاء من يعني سيكون البديل، واتحدث تحديدا عن غوديجر يعني من التشكيله الحاليه التي استدعى فيها يورجن كلوب لاعبين شباب في مركز الدفاع على ما يبدو بانه يبحث عن ضالته وخليفه لروديجر. تحدث تحديدا هنا عن لاعب يعني ماكس غوزنفيلدا الذي شارك فقط 21 دقيقة وعانى من إصابة الموسم الماضي، لكن يقال بأنه يهيئ مكان غوديجر. لذلك أعتقد شخصيا بأنه غياب لاعبين ربما ليس فقط يعني عن مكانهم في التشكيلة، ربما غيابهم عن أماكنهم أيضا داخل تشكيلة المنتخب الألماني مثل كيمش الذي سيعيد إلى مركز الوسط يجب عليه تعويضه. لذلك قام باستدعاء ثلاثة لاعبين مهمين جدا في من فئات الشباب. تحدثنا عن كايدل الذي لعب لإيرفسبيرك، أتحدث هنا عن تروي المرشح الأبرز لكيمش، وتحدث أيضا عن بيرنس الذي ربما يكون أيضا مفاجأة وهو ابن 21 سنة. لذلك أعتقد بأنه القادم سيكون أجمل للشباب، وسيكون أيضا صفحة سوداء ربما انتهت لي العديد من اللاعبين الذين فشلوا مع المنتخب الألماني.
0: نعم باسل، تحدثت عن نقطة كيميتش، وكلوب أكد أن كيميتش سيشارك كلاعب وسط وينتهي مشواره كظهير أيمن. هل تأخرت برأيك هذه الخطوة وألمانيا أضاعت الكثير بعدم الاعتماد على كيميتش كلاعب وسط؟
1: باعتقادي تأخرت، لكن السؤال ما هو البديل؟ عندما يكون يورجن كلوب مدرب لنادي يستطيع الاستعانة بلاعب خارجي التعاقد معه لسد هذه الثغرة، لكن عندما تكون محكوم بمنتخب فئة يعني محصور بالجنسية الألمانية أعتقد بأنه خيارات كانت ضئيلة جدا أمام بقية المدربين، وتحديدا أتحدث عن السنتين الماضيتين. يعني لو نظرنا إلى أعمار اللاعبين الذين تم استدعائهم 21 سنة و23 سنة و25 سنة، أعتقد يعني قبل سنتين كان من الصعب جدا الزج بهؤلاء اللاعبين للمشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم. لذلك ربما هو الوقت المناسب، وربما أيضا هو الوقت المناسب كما قال يورجن كلوب لبناء الكرة الألمانية من جديد والتركيز على ما ينقص الكرة الألمانية. نحن نعلم جيدا بأنه مركز الظهير يعني عانى منه المنتخب الألماني سنوات طويلة، لكن لم نشاهد أي نادي قدم حلول بديلة لمدرب المنتخب وقال له بأنه لدي لاعب في هذا المركز يمكن أن يكون بديل لكيميش.
0: نعم كابتن باسل، الهوية التكتيكية وفلسفة كلوب تعتمد على الضغط العكسي، السرعة، الدفاع المتقدم. هذه كانت تجربة له مع ليفربول وكانت تجربة ناجحة، لكن على صعيد المنتخب هل يستطيع تطبيق هذه الفلسفة، خصوصا أنه ليس متفرغ يوميا لقيادة اللاعبين وقيادة التدريبات مع اللاعبين؟
1: يعني باعتقادي هذا هو الاختبار الحقيقي أمام يورجن كلوب، وقالها اليوم بين قوسين، قال أريد اللاعبين الذين يتمكنون من الضغط على الخصم وأيضا السرعة العالية مطلوبة بالنسبة للاعبي المنتخب الألماني وأيضا القوة البدنية. هذه العوامل الثلاث أقولها صراحة في الكرة الألمانية الآن غير متوفرة، لكن ربما يريد الاستفادة من اللاعبين المحترفين الألمان في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني أو حتى الدوري الإنجليزي للاستفادة من خبرتهم في هذه النقطة وفي هذا التكتيك. يورجن كلوب هذه أصعب الأمور التي سيواجهها مع المنتخب الألماني، لكن كما قال هو يريد أن يغير العقلية من الصفر، وبالتالي ربما على الكره الالمانيه ان تصبر على يورجن كلوب، ربما على الجماهير الالمانيه ان تصبر عده سنوات على يورجن كلوب، لكن بالنهايه يورجن كلوب سيكون مشروع ثوره حقيقيه للكره الالمانيه ستستفاد منه ايضا الانديه وليس فقط المنتخب.
0: نعم كابتن باسل، هل سننتظر بناء على هذا الكلام ننتظر نتائج فوريه للمنتخب الالماني، شكل جديد المنتخب الالماني، ام يحتاج الى وقت ووقت طويل من اجل اثبات هذه الهويه؟
1: هناك مسألة مهمة جدا قالها سابقا عدد كبير من اللاعبين عدد كبير من مدربي المنتخب الألماني، نحن نقدم مشروع عليكم الصبر، لكن هل صبروا؟ لم يصبر الاتحاد الألماني لكرة القدم ولم تصبر الجماهير، لكن يورجن كلوب مسألة أخرى. يورجن كلوب هو المدرب الوحيد الآن على الساحة الألمانية المتوفر والذي يملك شخصية قوية والذي يملك قدرة على التواصل، وهذه صفات قالتها أيضا وسائل الإعلام الألمانية، والذي يملك قدرة على خلق توليفة أيضا داخل غرف الملابس. نظريا يورجن كلوب يمتلك كل شيء يحتاجه المنتخب الألماني، لكن عمليا على أرض الواقع هذا يتوقف على مدى انسجام اللاعبين ومدى يمكن الربط بين لاعبين الجيل القادم والجيل الماضي وأيضا لاعبي الجسر الذين سيتولون في الفترة القادمة ربما في خلال السنتين القادمتين مهمة قيادة المنتخب الألماني، لأنه كما تحدثت هناك جيل يسعى لأن يكون في عام 2030 متواجد، لكن عليه أيضا أن يبني جيل بطولة اليورو القادمة وهي ليست بعيدة عن زمنيا عن المنتخب الألماني.
0: نعم كنت معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حاج بيرام ولي، الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيرتا عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

Thank you.

0: سلام لك يا مكة من هنا ومن مشارق الأرض ومغاربها، سلام يليق بمدينة تتربع في سويداء قلوب المسلمين، قداسة لا تقبل العبث وخطا أحمر دونه الأرواح، وأي مساس بحماها جهرا أو خفاء سيواجه بحزم وقوة مزلزلة لأركان المعتدين. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل، والبقية في العناوين. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، طرائف وسجالات حادة في مجلس النواب اللبناني، في تركيا مدرسة كاملة تفتح أبوابها لطالبتين فقط، وطبيب مصري ينهي معاناة 10 سنوات من الشلل الرعاش. لا شك أن هناك بقاعا جغرافية وأماكن تحمل قدسية روحية استثنائية في قلوب البشر تتجاوز حدود الخلافات والنزاعات السياسية العسكرية، لأنه إذا اقترب الخطر من هذه الأماكن فإن الشارع ينتفض ليعلن عن خطوطه الحمراء التي لا تقبل المساس، تماما كما في قصتنا هذه التي بدأت مع إعلان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي عن نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. المالكي أكد أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد المحاولة الأولى التي تمت بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. تزامن هذا الحدث مع سيل من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يزعم ناشروه أنه يوثق اللحظات الأولى لاعتراض الطائرة المسيرة الحالية في سماء مكة. نشاهد الفيديو أولا ثم نوضح حقيقته وملابساته. بالفحص والتدقيق تبين أن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2025 ويظهر استهداف المدينة المنورة من قبل الحوثيين وقتها، لكن جرى إعادة ترويجه حاليا لواقعة الاستهداف التي نتحدث عنها والتي فجرت موجة عارمة من الإدانات الرسمية. الرئاسة التركية على سبيل المثال أدانت وبادرت بأشد العبارات هذا الهجوم الذي وصفته بالدنيء، مؤكدة أن حماية أمن مكة المكرمة واستقرارها يمثل أهمية بالغة للأمة الإسلامية. وزارة الخارجية التركية هي الأخرى أصدرت بيانا شديد اللهجة أكدت فيه دعمها المطلق لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وداعية لوقف هذه الهجمات فورا. وتوالت بعد ذلك الإدانات من منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والجامعة العربية ودول عدة أبرزها قطر ومصر والكويت والأردن وفلسطين، حيث أجمعت تلك الدول والمنظمات على أن المساس بحرمة مهبط الوحي يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم ومساسا كذلك بأمن المنطقة برمتها. على منصات التواصل الاجتماعي لم يختلف الموقف كثيرا عن الردود الرسمية، وهنا نشاهد جزءا من تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع. نبدأ من عندما كتبته بشرى، تقول: حين تقترب صواريخ ومسيرات الحوثي من سماء المدينة المنورة ومكة المكرمة فالأمر لم يعد مجرد اعتداء على المملكة، ولكنه استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتهديد لحرمة أقدس مقدسات الأمة. ألا هم دول الناس الحوثيين طبيعيين بجد؟ يعني مكان مقدس لاحترامه وحرمته منهم لله. الله يحفظ مكة وبلاد الحرمين. عبد الرحمن، أنا يمني وأقول صنعاء وإب وتعز وعدن ومأرب والحديدة وحضرموت واليمن كلها فداء لمكة. أخيرا عبد يقول: محاولات استهداف مكة أو أي مكان مقدس ستبوء بالفشل وتعود بالندم والخسارة على صاحبها. في لبنان يبدو أن أزمة الكهرباء لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فبينما وضعها النواب على طاولة النقاش في المجلس تكفل انقطاعها بشرح المشكلة عمليا، إذ انقطع التيار مرتين داخل مجلس النواب. الأولى كانت خلال رد رئيس الحكومة نواف سلام بعد حديثه عن أزمة الكهرباء، والثانية أثناء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نتيجة التصويت على الثقة، ليتفاعل كلا المسؤولين مع العتمة بطريقته الخاصة. نشاهد.
1: اعتباره من حصتها. ندور التليفون أو من
2: بدك؟ العدل عم ينور القصة.
1: نور.
2: سبعين ستون إذا
1: ستون. بسيطة. إذا دولة رئيس، حضرات النواب يعرفون أن
3: 68 ثقة، 12 لا ثقة، واثنين الامتناع، وهذه عجية.
0: هذه الجلسة عقدها مجلس النواب اللبناني على مدى يومين لمناقشة أداء حكومة نواف سلام ومساءلتها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية قبل أن يجدد ثقته بالحكومة ب68 صوتا. لكن الكهرباء لم تكن وحدها التي رفعت حرارة الجلسة، فالحديث عن مغادرة نحو 40,000 عائلة لبنانية من سوريا تحول هو الآخر إلى مشادة كلامية حادة حول أسباب مغادرتها ودور حزب الله في ذلك أثناء وجوده في سوريا قبل سقوط نظام الأسد. وسرعان ما اتسع السجال وسط تبادل الاتهامات قبل أن يتدخل رئيس مجلس النواب لوقفه. نشاهد ما حدث ثم نكمل.
4: دكتور الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
3: زميل أحمد الخير،
5: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف انه هاو يملكون في سوريا اكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
4: بعرف.
3: خلي كلامك معي.
4: فيك تقلي ليش فت على سوريا انت؟
3: زميل احمد الخير،
4: سببت بهجرتهم؟
6: لانه في حدا مثلك.
3: زميل احمد الخير،
6: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
4: تعمل مغامرات؟
6: انت المؤامرة وانت العميل.
3: لك عود.
5: دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله.
3: خلاص خلاص

0: حطوه على عمود وسفقوه قتله لانه الانترنت ما اجى مزبوط بالضيعه تبعه. هلا انا كتر خيري وزير الاتصالات ما عم لطش عليه، بس مش مقبول، مش مقبول. عملنا دراسه 25% من الاراضي اللبنانيه ما بيجيها انترنت مثل العالم والناس، ما في كفرج للتليفونات.
1: ولمن لا يعرف حادثة الهند التي تحدث عنها النائب، فإنها وقعت في إحدى القرى هناك في الهند، حيث أقدم سكان غاضبون على تقييد فني اتصالات ببرج للشبكة نحو ساعتين، احتجاجا على ضعف الاتصال الذي استمر تقريبا لنحو عامين، وأيضا على دفعهم مقابل خدمة الجيل الخامس، بينما هم أصلا لا يحصلون سوى على اتصال ضعيف بالجيل الرابع من وجهة نظرهم طبعا. كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من بعض التعليقات هنا من عند ما كتبته لينا، تقول: في مشهد لبناني سريالي، تنقطع الكهرباء مرتين داخل مجلس النواب خلال مناقشة أزمتها، وكأن الظلام يمارس حقه في حجب الثقة. أما عبد الرحمن فيقول: ما هذا التهريج؟ أليست لديهم لائحة داخلية؟ لماذا لا يطبق رئيس المجلس اللائحة؟ وكيف تترك الميكروفونات مفتوحة أمام جميع النواب، خاصة أثناء السجالات النيابية؟ أخيرا حذيفة: كيف لو يعلم هذا النائب أنني أسكن في ضواحي طرابلس ولا تصلني الشبكة اللبنانية أبدا، وهاتفي يلتقط الشبكة السورية طوال الوقت؟ في تركيا بدأ العام الدراسي مع بداية هذا الأسبوع، وفتحت المدارس أبوابها للطلاب أقول، فهذا هو الطبيعي طبعا. لكن مدرسة واحدة بأكملها من هذه المدارس فتحت بابها لطالبتين فقط تستقبلهما كل صباح. ربما لا تتخيل ذلك، لكن الواقع في عالمنا هذا فاق التخيل وفاق التوقعات. ففي مدرسة الشهيد مصطفى كوزلو الابتدائية في منطقة إلجن بمدينة كونيا التركية، بدأ العام الدراسي الجديد بحضور طالبتين ومعلم واحد، فهذا هو كل تعداد المدرسة بعد أن كانت في العام الماضي تفتح أبوابها لطالبة واحدة فقط. فقد كانت الطالبة إلايدا كوزلو تتلقى بمفردها التعليم داخل هذه المدرسة لمدة 3 سنوات، والآن هي في الصف الرابع الابتدائي. وبذلك وجدت إلايدا صديقة جديدة لها تشاركها رحلة التعليم المدرسي رغم اختلاف المرحلة التعليمية طبعا. بينما المعلم هو هذا الرجل محمد باغ الذي له مهام عديدة داخل المدرسة، حتى أنه هو من يتولى توصيل الطالبتين بسيارته الخاصة إلى المدرسة، ويقوم كذلك بتدريس المواد الدراسية للطالبتين. الطالبة الكبرى تدرس مكررات الصف الرابع الابتدائي، بينما الصغيرة يعلمها أساسيات القراءة والكتابة لأنها في الصف الأول بطبيعة الحال. وسائل الإعلام المحلية التركية أجرت لقاءات تلفزيونية مع المعلم والطالبتين، والتقت بهم أثناء تحية العلم وإلقاء نشيد الصباح. دعونا نشاهد كيف هو يومهم الدراسي.
2: استقلال مارش için son 2 3 4
3: Korkmasan naz bu şafak Larda yüzen o sancak
2: Rahat İyi dersler çocuklar.
4: Sağ olun.
5: Sağ olun.
2: Sınıfa geçebilirsiniz. Hadi bakalım.
6: Şu an sabah. O kalemlik var mı?
7: Yapılan mı?
1: وسائل الإعلام المحلية في تركيا نقلت عن الطالبة إليدا قولها في أول أيام الدراسة: أنا سعيدة جدا بقدوم صديقتي هذا العام، أشكر معلمي، اليوم هو أول يوم دراسي وأنا متحمسة للغاية، كما هو حال الطلاب في جميع المدارس في أول يوم في الدراسة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنعرف ردود

أفعال التي كانت واسعة بطبيعة الحال. نبدأ من عند إليف التي قالت: بصراحة أعتقد أنها جميلة، زوجي من إلجن وأتمنى الانتقال إلى هناك لهذا السبب تحديدا، سيصبح عددنا 3، أنا وابنتي. إفتاليا تقول: إنهم في غاية اللطافة، ما شاء الله، من الرائع أنهم يتلقون تعليما خاصا، طبعا معلم واحد وطالبتين. عثمان يقول: أوه، نأمل أن يصبحوا أفرادا ناجحين في المستقبل. وأخيرا مهمت يقول: قد يحمل هؤلاء الأطفال بلادنا يوما ما، أو بلادنا يوما ما، إلى آفاق جديدة. لعل بعضكم شاهد الفيلم الأمريكي الإنساني الشهير أويكنينج، الذي جسد قصة مريض مصاب بمرض الرعاش، حيث وضح معاناته مع المرض بشكل يومي. ومرض الرعاش أو باركنسون هو مرض عصبي يؤثر على الحركة بسبب تلف خلايا الدماغ المنتجة لمادة الدوبامين، وهو ما يجعل الإنسان لا يتمكن من السيطرة على حركة يده، وعادة يسبب رجفة أو رعشة في اليد والأصابع. منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يصل عدد المصابين بمرض الشلل الرعاش إلى 12 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، وهناك الملايين حول العالم يعانون هذا المرض العصبي الذي يعد ثاني أهم مرض عصبي بعد الزهايمر. لماذا كل هذه المقدمة إذن؟ هي فقط لأخبركم بأنه بات الآن للمصابين بهذا المرض أمل في الشفاء منه وبسرعة. القصة باختصار مشاهدينا، حتى لا نطيل أكثر من ذلك عليكم، أن الطبيب المصري الدكتور علي صلاح، أستاذ جراحات المخ والأعصاب، تمكن من إجراء عملية دقيقة في الدماغ لرجل يعاني من الرجفة منذ أكثر من 10 سنوات، وقد انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بإجراء تلك العملية الجراحية. وبينما يمسك المريض بيده كوب من الماء وتهتز بطبيعة الحال، تابع الطبيب الجراحة من خلال كي منطقة ونواة المهاد، وهو ما أسهم بدوره في توقف الرجفة بيد الرجل على الفور. نشاهد.

0: افرد ايه بقى؟ افردها قدام. بس ثابت بقى ثابت، حاول تمسك ما تنساهاش.
1: الفيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهنا مداخلة تلفزيونية كشف فيها الدكتور صلاح السر وراء تلك الجراحة، خصوصا بعد تعليقات الكثيرين حول كيفية تخديره في الجراحة.
2: يعني هل المريض ما كانش تحت تأثير البنج؟
3: هو فعلا بيعمل الجراحه دي تحت مخدر موضعي، يعتبر تخصص من جراحات المخ والاعصاب الدقيقه شويه، بنسميه جراحات المخ والاعصاب الوظيفيه، اللي هي بيبقى هدفها ان احنا بنصلح وظيفه معينه من وظائف المخ. مرض الباركنسون دوت ان احنا بنقول ان في تحلل لخلايا معينه بتبقى في المخ، فبينتج ان في خلايا اخرى بتدي اشارات شبه اشارات الصرع، يعني اشارات خاطئه زي اشارات اللي هي الزفزفه بتاعه القلب.
2: ايوه،
3: فهي في برضه خلايا شبهها كده في المخ بتبقى بنسميها نواه المهاد، دي بتدي اشارات بتدي الركفه او الزفزفه اللي هي في الايد. فالاله دي بتتعمل في مستشفى جامعه قناه السويس في الاسماعيليه من 1995
2: والله
3: على ايد الاستاذ الدكتور نبيل حسن الله يرحمه والاستاذ الدكتور امجد مطر ربنا يعني يحفظه ويخليه لينا. وانا يعتبر من الجيل الجديد اللي هو يعني يعتبر بيطور شويه في الجراحات، وبنحاول نجيب الحاجات اللي هي الابديتد يعني من بره مصر، فربنا كرمني يعني وتعلمت على ايد استاذ كبير الدكتور عمرو النجار في ولايه لويفل.
1: سلم الله يديك يا دكتور علي. الان الى ردود افعال رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الموضوع، ونبدا تعليقاتكم من عند ما كتبه هنا همام. يقول: يحدث هذا عندما تعطى الشهاده لمن يستحق. وعاطف يقول: سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. أخيرا عبد الرحمن يقول: الحمد لله على المعافاة، لما نشوف هذه الفيديوهات يجب أن نحمد الله على نعمة الصحة، الحمد لله. عاد شاب فلسطيني في قطاع غزة إلى ممارسة مهنة الحلاقة من داخل خيمة نزوحه رغم بتر ساقه واستشهاد والده، متحملا مشقة الوقوف لساعات طويلة على ساق واحدة لتأمين القوت اليومي وإعالة والدته وشقيقاته الخمس.
4: الوالد الله يرحمه استشهد، أنا بعيل أسرة ست انفار ووحيد أهلي على خمس بنات. أنا بقيت على السطح فوق المنزل تمام، وتم إصابتي بشظية واتجهت للمستشفى، أخذوا المستشفى مني الفحوصات اللازمة وعملوا لي اللازم. أنا صاحب مهنة حلاقة من 2013، فقدت الصالون تاعي وفقدت بيتي وراح كل حاجة من الحياة عندي، ولكن أنا اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بخيمة المعيشة تبعتي، أنا جربت أفتح مشروع الحلاقة. لما بيجيني زبون على قلب خيمة المعيشة، الأولاد والمرأة بضلهم محبوسين في الخيمة، واليوم إحنا جو شوب ونار، والخيمة مش منفس للهواء ولا منفس للحياة. كمان الصعوبات اللي أنا بواجهها في داخل شغلي اللي هو في العدة عندي مش مكتملة كاملة، فيش لا يوجد كهرب، لا يوجد نار، لا يوجد ضاء.
1: افتتح جيش الاحتلال الإسرائيلي معرضاً في تل أبيب بعنوان العودة إلى أكتوبر، عرض فيه أسلحة ووثائق ومقتنيات شخصية قال إنه استولى عليها وتعود لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
5: هاي وصية السنوار كتبها، تم العثور عليها داخل غزة. هاي الوصية هاي بيدي، هاي اللي كتبها السنوار بذات نفسه. إحدى الوصايا اللي تم العثور عليها: أيها الأحباب الكرام، هذه وصيتي لكم. عبد ابن أحمد خميس، طبعا أحد مقاتلين القسام اللي تم العثور عليها، في غزة وغلاف غزة. هاي الأمور اللي تم العثور عليها في منطقة غلاف غزة. هون عندكم ياسين 105 قضائف ار بي جي. وهي الساعة والحذاء.
6: عارفين شو هاي؟ هاي ياسين 150 اللي كان يستخدمها كتاب القسام في استهداف الدبابات الإسرائيلية.
1: اعتقلت السلطات الأمريكية محامية متخصصة في حقوق الإنسان وطردت نحو 100 متظاهر قاطعوا جلسة استماع لميزانية مقاطعة بالم بيتش بعد إطلاقهم هتافات تطالب بوقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الدعم المالي لإسرائيل.
7: Sir, in the uniform, Air Force, you're removed too.

غير مسبوق للقوارض وإصابة 10 مستوطنين على الأقل بحالات عض وسط ترجيحات بأن تدمير المباني وركام الحرب المتراكم في قطاع غزة هو ما تسبب في انتقال هذه القوارض بكثافة نحو المستوطنات المجاورة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبناني بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم تطورات الصراع في اليمن في ظل احتدام المعارك بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين وتداعياتها على المواطنين اليمنيين من جهة، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة بعد موجة الإدانات العربية والإسلامية الواسعة والتي قوبلت بها حادثة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة قالت إن الحوثيين استهدفوا بها مكة المكرمة. ما دفع الخارجية التركية للدعوة إلى وقف فوري للهجمات، إضافة إلى الامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر. فما تداعيات تصاعد الصراع في اليمن على أمن المنطقة، وما أهمية الدعوة التركية إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ أناقش هذا الملف مع ضيوفي، ولكن عقب هذا التقرير.
1: تتسع دائرة المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، وتتصاعد المخاوف من انتقال تداعياتها إلى دول المنطقة وممراتها البحرية الحرة.

0: حيوية. ففي أحدث فصول التصعيد أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة، قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المدينة في حادثة أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة، معتبرة الحادث تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات. ورغم نفي جماعة الحوثي استهداف مكة أو المواقع الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة هجماتها على أهداف داخل الأراضي السعودية. التطور دفع أنقرة إلى إدانة الهجوم بشدة وتأكيد تضامنها مع السعودية ودعم سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودعت الخارجية التركية إلى وقف فوري للهجمات، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وطالبت بالامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى مزيد من التصعيد. دعوة تأتي فيما تشهد جبهة اليمن تصعيدا متسارعا، مع تقدم الحوثيين على امتداد الساحل المطل على البحر الأحمر، ما يضع مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، في قلب المواجهة. أما في الداخل اليمني فتتفاقم الكلفة الإنسانية للقتال، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 13,000 شخص خلال أسبوع واحد مطلع سبتمبر، معظمهم في تعز والحديدة، بينما دفعت المعارك المتصاعدة آلاف اليمنيين إلى البحث عن طرق للخروج عبر البحر الأحمر. وبين اتساع رقعة القتال وتهديد الملاحة وامتداد الهجمات إلى الأراضي السعودية، تنذر التطورات باحتمال انتقال الأزمة اليمنية من مواجهة داخلية إلى مصدر إضافي للتصعيد الإقليمي.
1: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الأستوديو، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير، كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني الدكتور عادل المسني. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، كيف يمكن وصف وجهة النظر التركية الحالية خصوصا في الملف اليمني، وهل يمكن وصفها بأنها تغير ربما في لهجة تركيا تجاه هذا الملف؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع، أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني طبعا أتفق معك، في تحول واضح في الموقف السياسي التركي. يعني في بداية الأزمة كانت أنقرة أكثر توازنا، ودائما دعت الأطراف إلى البقاء أمام طاولة الحوار والتفاوض بعيدا عن التصعيد العسكري والأمني، ومحاولة تحويل الأوراق الاستراتيجية في التعامل مع الملف اليمني مثل موضوع باب المندب إلى ورقة ضغط سياسي أمني أو اقتصادي. الآن بنتيجة هذه التطورات الآن الميدانية العسكرية المتلاحقة، نرى أنه فعلا في موقف تركي جديد. صحيح أنه أنقرة ما زالت متمسكة حتى الآن بدعوة الأطراف للحوار، لكنها الآن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العسكرية الميدانية، نقطة أولى. نقطة ثانية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحالفاتها الإقليمية الجديدة، سواء كان في التعامل مع الملف اليمني أو ملف الموضوع الخليج ككل. نقطة أخيرة كي لا أطيل أكثر من ذلك، التركيز بالنسبة لأنقرة صحيح الآن ربما على موضوع باب المندب وهذا التصعيد الحاصل، لكن تركيا أيضا اليوم جزء من عملية لن أقول اصطفاف، لكن تنسيق إقليمي بالقيادة السعودية في موضوع باب المندب تحديدا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة، أنه تركيا جزء من حلف مكة أيضا. الآن إذن على الجميع الآن أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، هذه المتغيرات في سياسة تركيا الجديدة.
1: نعم دكتور سمير، بكل تأكيد سنفصل هذه النقاط تحديدا خصوصا ما يتعلق بتحالف مكة. أذهب الآن إلى دكتور عادل المسني. دكتور عادل، بكل تأكيد الحرب الجارية حاليا داخل اليمن ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين تداعياتها ليست فقط داخل اليمن، بل أصبحت تداعيات دولية وإقليمية، لأن التأثير الآن مباشرة أصبح على باب المندب في ظل احتدام الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره على مضيق هرمز بكل تأكيد، وربما وصلت التضررات أيضا إلى السعودية في محاولاتها لإيجاد بدائل لتصدير نفطها. سؤالي لك الآن، في خضم هذه المعارك الحالية داخل اليمن، كيف تنظر الحكومة اليمنية الآن إلى هذا التصعيد وإلى هذا التطور المضطرد خصوصا من قبل الحوثيين؟
3: طبعا الحكومة اليمنية يعني فتحت جبهات كبيرة اليوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، سواء على ما يتعلق أيضا ب مكان التهديد.

0: في غرب تعز هناك جبهات كثيرة متعددة في كل يعني في كل أماكن توابل الحوثي في تعز في الجنوب والشرق والغرب. هناك الآن معارك شديدة يعني وشرسة في هذه الجبهات. الحوثي يحاول أيضا يعني الاستفادة من الانتصار اللي حققه والانكسار اللي حصل لإجراء انسحاب قوات الوطنية من هذا الساحل، يريد استثمار هذا النصر في أيضا السيطرة على طرق التجارة في طرق في تعز ومحاصرة المدينة. فهو يتمدد في الوازعية وفي حيفان وفي مناطق التماس القريبة من خطوط التي تربط تعز بعدان وغيرها. لكن هناك استبسال كبير من قبل الشرعية اليمنية ودعم وإسناد من بقية الجبهات، وهناك يعني تقدم كبير لصالح الشرعية. وبهذا يعني أعتقد أنه الحوثي انتكس في هذه الجبهة، يعني لم يحافظ على زخم الانتصار الذي كان في الساحل. هو الآن مر عليه أكثر من أسبوع دون أن يحقق تقدم في هذه الجبهات، بل العكس، الشرعية التي تحقق تقدم في هذه الجبهات تحديدا. وهناك أيضا تقدم آخر في جبهات مأرب وجبهات الجوف. الجوف هي أكثر المحافظات يعني التي تحرز فيها يعني تقدم الشرعية اليمنية، وهذا أيضا بفضل التغطية القوية المستمرة للتحركات. هناك نقطة ضعف قاتلة للحوثي، انتشر في ساحل مكشوف ممتد طويل ودون أن تكون له غطاء قوي، وهذه أيضا يعني الذي مكن الشرعية أيضا من حصد الحوثيين في هذا الساحل الممتد، وبالتالي كسر حشودات الحوثي وحقق أيضا نقلة فيما يتعلق بالمعارك على الأرض. وهناك تطورت في كثير، الأمر الأهم هو في الإسناد السعودي. هناك يعني تحول في موقف السعودي فيما يتعلق بالدعم. هناك أسلحة نوعية تصل إلى الشرعية، مدافع جديدة تشتغل أيضا عبر مسيرات الروبوت، ومن ثم أيضا يعني مسيرات حديثة أيضا دخلت المعركة، وهذه أتصور بأنها أيضا ستغير المشهد عن قريب. اليمنيين ينتظروا أيضا موقف إقليمي واضح. السعودية الآن تدرس خيار التدخل في الشأن اليمني، لأن لن تسكت على هذا التطور الخطير الذي يحاصرها بالأساس.
1: تعذرني دكتور عادل، يعني هناك نقطة مهمة في حديثك، يعني هل نفهم من هذا التصعيد أنه ربما يصب في مصلحة أحد الطرفين داخل اليمن، أم هو ربما نتيجة لتأثيرات خارجية بطبيعة الحال إيران؟
0: إيران أولويات الحوثي لم تكن الساحل، الساحل بعيد جدا عن الحوثي ومنطقة مكشوفة. يعني الحوثي كان أولويته يعني المناطق المفيدة له كانت مأرب، مركز الثقل النفط فيها، وكل حروبه على مدار 10 سنوات كانت في هذه المحافظة وهي قريبة من صنعاء، وبالتالي هناك تحشيدات للحوثي في هذا السياق. أو مثلا على الحد السعودي القريب من صعدة، الابتزاز السعودية فيما يتعلق أيضا بالمطالب التي يعني يطالب بها الحوثي، سواء كسر الحصار أو الأموال وغيره. الذهاب إلى باب المداب كان أيضا أولوية إيرانية بامتياز. إيران طلبت من الحوثي شيء واحد، إيران لم تعد يهمها في اليمن التوسع ولا السيطرة على اليمن ولا تمكين الحوثي.
1: إيجاد ورقة ضغط لها داخل اليمن.
0: نعم، كل ما يهم إيران الآن هو السيطرة على باب المنداب، لأنها استفادت في الحقيقة وشعرت بقيمة وأدركت قيمة هرمز في هذا الصراع المحتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أيضا يعني وظفته في سياق أيضا الضغط على دول الخليج وعلى الاقتصاد الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعتقد بسيطرتها أيضا على باب المنداب ستعزز من أوراقها التفاوضية، وأي أيضا يعني نقاط اشتباك مع الولايات المتحدة أو الدول الإقليمية. تصور بأنه إيران الآن حققت نجاح كبير إلى جانب.
1: دعني أنقل هذه النقطة لدكتور سمير. دكتور سمير، إيران حققت نجاح كبير كما قال دكتور عادل عبر الحوثيين وعبر رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعد ورقة ضغط ربما استراتيجية لها في هذا التوقيت تحديدا في ظل صراعها الأمريكي مع طهران. سؤالي لك، كيف يمكن فهم هذا التصعيد في هذا التوقيت دكتور سمير؟ وهل من الممكن القول بأن إيران فعلا نجحت في كسب ورقة ضغط لها داخل اليمن؟
2: يعني طبعا من المبكر الحكم أو الوصول إلى استنتاج استراتيجي في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه عمليات العسكرية ما زالت مستمرة. صحيح أنه الحوثي استطاع أن يحقق هذا الاختراق في مناطق الساحل والوصول إلى باب المندب، لكن المسألة لم تحسب وبرأيي لن تحسب بمثل هذه السهولة والبساطة. لماذا؟ لأنه أتفق مع الدكتور عادل هنا أنه إيران تريد أن تلعب ورقة الحوثي ومن خلاله لعب ورقة باب المندب أيضا. تريد بشكل أو بآخر القول أنها قادرة على التأثير داخل المثلث المائي الاستراتيجي المعروف والمهم في المنطقة، تريد يعني أن تربط مضيق هرمز بباب المندب بقناة السويس. الآن هذا المشروع برأيي مكشوف بالنسبة للكثير من اللاعبين الإقليميين. صحيح مثلا أن الموقف الأمريكي الآن غير واضح تماما في مسألة باب المندب، لكن لا أظن
1: مرفض التدخل المباشر،
2: وأنا لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل يتفق معي، ستبقى على موقفها وعلى سياساتها الحالية. ربما هي عملية جست نبض اختبار، أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية هنا بطلب من القوى الإقليمية في المنطقة الآن ترجح أن تتعامل قوى المنطقة بنفسها مع هذه المسائل. يعني إذا كان السيناريو الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه فهذا احتمال نعم ممكن. لماذا؟ لأنه الآن دول المنطقة المؤثرة الفاعلة كما قلت قبل قليل، سواء كان تحت مظلة تفاهمات باب المندب أو تحت مظلة اتفاقية مكة جاهزة للرد. اليوم أنا وأنت ودكتور عادل تابعنا مثلا الموقف الباكستاني الجديد، وهو رسالة واضحة أنه باكستان جاهزة للاستجابة لأي طلب سعودي باتجاه ذهاب نحو تفعيل اتفاقية مكة. كل هذه الرسائل ماذا تؤكد؟ وهنا أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أنه المسألة الآن مرتبطة بإيران ومدى رغبتها للذهاب وراء مراجعة سياساتها مواقفها والتخلي عن محاولة لعب أوراق الأذرع للتأثير في التوازنات الإقليمية. موقف إيران هنا مهم جدا، لكن أنا سأنهي، ما عندي قناعة أو لا أملك حتى الآن هذا المؤشر، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل عنده تحليل آخر يقول يقنعني بأنه إيران نعم بدأت تقرأ المشهد بطريقة مغايرة وتقرأ.
1: طيب دعني أنقل هذه النقطة لدكتور عادل. دكتور عادل سأسألك في هذه النقطة ولكن من زاوية مختلفة، هل تعتقد بأن واشنطن يمكن أن تدخل تدخل مباشر الآن في اليمن، خصوصا في ظل الضغوطات الإقليمية عليها لإيجاد هذا التدخل، وهي تكتفي الآن فقط بدعم استخباراتي؟ والنقطة الأهم أيضا دكتور عادل، هل يمكن أن تكون واشنطن تلعب بطريقة أخرى لتضغط ربما على السعودية لأهداف أخرى؟
0: أنا أتصور أنه الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه من هذا الواقع الاستراتيجي المهم في باب المندب للضغط على المملكة العربية السعودية، بل ومعاقبتها مع الاتحاد الأوروبي. الآن هناك كثير من السياسات التي تثار بالمنطقة لإعادة النظر في التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية وغيرها، مع تراجع الحماية الأمريكية وفشلها أيضا في الردع. بالتالي المملكة العربية السعودية تقود هذا المشروع في الدول مع دول الخليج، وكذلك الاتحاد الأوروبي الآن تدرس الاعتماد على الذات وزيادة التسليح وغيره. في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هذه الأطراف إلى بيت الطاعة. أعتقد أنها توظف هذا البعد بشكل يعني كبير ل يعني الضغط على المملكة العربية السعودية وابتزازها، وهذا واضح من خلال التصريحات السريعة والمتسارعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد مبرر لهذا. المفترض أن المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الحلفاء في هذا الموقف الحرج التي تعرض له المملكة العربية السعودية، لكن ترامب يصرح بشكل مستمر بأن الحوثيين تواصلوا معه وأنه لن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك أيضا هناك تسريبات من نائب الرئيس بهذا السياق، وبالأمس أيضا ظهرت أخبار بأنه كان هناك لقاء حوثي أمريكي. كأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تثبت أمر واقع على المملكة وتريد أن تقطع أي يعني مسار تدخل للمملكة العربية السعودية في هذا المسار، لأنها تدرك بأن الولايات المتحدة قصدي السعودية تدرس خيارة التدخل، وأنا لن تسمح أبدا بهذا التحول الخطير الذي يحاصرها ويهدد أيضا مصالحها وأمنها القومي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيف هذا في مجال الضغط على السعودية، إعادتها لبيت الطاعة وكذلك معاقبتها، سيما أن ترامب أكثر من 7 مرات يطلب من السعودية التدخل في حرب إيران ونأت بنفسها ورفضت التدخل في هذه الحرب، وهذه يعني نزعة استقلالية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية واضحة، وهو يفهم أمريكان بأنه تمرد أيضا على الهيمنة الأمريكية والعلاقة التقليدية مع المملكة. بالتالي أتصور بأنه هذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وتوظفه في هذا السياق. الأمر الآخر له علاقة أيضا بالتطبيع وأبراهام وغيره. هناك أيضا مطالب يعني مطلب أمريكي إذا أرادت المملكة العربية السعودية المساعدة فعليها أن تنفذ هذه المطالب للولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم. دكتور عادل تحدث عن عدد من النقاط وعدد من الأسباب، ربما هي الأسباب الأساسية التي أدت لنأي واشنطن بنفسه على التدخل المباشر في اليمن على الرغم من الضغوط والدعوات السعودية، النتيجة هي تريد أن تضغط وتعاقب المملكة العربية السعودية كما قال الدكتور عادل. في خضم هذه التقاطعات دكتور سمير،

0: كيف تفهم دبلوماسية أنقرة الحالية وموازنتها لهذه الملفات وعلاقاتها مع هذه الدول؟ نتحدث هنا عن واشنطن، السعودية، إيران.
1: صحيح. نقطة أولى أساسية أن تركيا لا تستطيع أن تبقى بعيدة عن هذه التحولات أو المتغيرات. لماذا؟ لأنه لها مصالح اقتصادية، استراتيجية، أمنية في هذه البقعة الجغرافية. نقطة ثانية مهمة أنه الآن في تحالفات جديدة في الإقليم، وتركيا جزء من هذه التحالفات، وهذه التحالفات لها متطلبات، لها واجبات، لها فرص أيضا. لذلك مواقف الدول الإقليمية برأيي هنا مهم جدا. يعني ربما هنا قد يعني ما قاله الدكتور عادل مهم جدا، لكن ربما في تحليل الموقف الأمريكي علينا برأيي أن نقرأ المشهد بطريقة مغايرة. يعني أنه مسألة محاولة ضغط أمريكا على اللاعب السعودي أو التأثير على السعودية لإعطاء واشنطن ما تريده في الملفات الإقليمية برأيي الآن تحتاج إلى مراجعة. لماذا دكتور؟ لأنه الآن واشنطن ترى أنه في موقف إقليمي جديد يتشكل، ورسائل من قلب المنطقة إلى إيران وإلى غيرها باتجاه أنه ما يجري حاليا في اليمن مرفوض ولن يسمح بأن يتحول إلى ورقة تأثير أو ضغط على اللاعبين الإقليميين المؤثرين في المنطقة. لذلك صحيح أنه واشنطن لها حسابات، لكن علينا نطرح السؤال الآن بطريقة معاكسة. لماذا تتحدث واشنطن عن الدخول في مفاوضات مع الحوثي وهي واشنطن نفسها ذراع إيران، وهي واشنطن نفسها التي تجاهلت بقية أذرع إيران في العراق وفي لبنان؟ لذلك أنا لا أظن أنه واشنطن
0: وتحارب إيران.
1: مهم جدا هذا الكلام، وهذه النتيجة التي كنت سأذهب إليها. لماذا؟ لأنه لا أظن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تعرف أنه العديد من دول المنطقة تتابعها وترصد سياساتها عن قرب. يعني حوار مع الحوثي نعم ممكن، ممكن لا أحد يعترض، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات مشابهة.
0: كيف تفهم هذه الدبلوماسية دكتور حمير؟
1: هذه محاولة ربما تعقيد الأمور أكثر مما هي للذهاب وراء أنه اللاعب الأمريكي يدخل على الخط ويصنع مشهد تفاوضي جديد. لكن كما قلت لك قبل قليل،
0: مشهد تفاوضي بين من ومن دكتور السبيل؟ يعني هي الآن تحارب إيران وفي ذات الوقت تتحدث عن حوار مع الحوثيين.
1: صحيح صحيح. لذلك أنا قلت لك منذ البداية أنه على واشنطن أن تقرأ المشهد مثل إيران بطريقة مغايرة. على اللاعب الإيراني واللاعب الأمريكي الآن أن يقرأ أنه في توازنات إقليمية جديدة تشكلت، وأنه ما يقوله اللاعب التركي، ما يقوله اللاعب الباكستاني باتجاه الحوثي وباتجاه إيران ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. المسألة ليست مسألة أنه السعودية لوحدها في المشهد في المشهد اليمني. المسألة اليوم هي أنه في تكتل إقليمي يبعث بمثل هذه الرسائل. سأختم بنقطة أخيرة، أنه اللاعب الأمريكي هنا الذي يرفض أو رفض لسنوات طويلة قبول ذراع إيراني أو الحديث مع أو التفاوض مع ذراع إيراني، أعلن ذراع إيراني أنه تنظيم مجموعات إرهابية كما تعرف دكتور. لذلك الآن أنا لا أظن أنه أمريكا ستتمسك. هذه نقطة مهمة، لا أعرف أيضا إذا كان دكتور عادل كيف يعني يحلل هذه المسألة. لا أظن إطلاقا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك حتى النهاية بورقة الحوثي.
0: طيب يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة مهمة أريدك أن تجاوب على هذه النقطة، هل ستتمسك الولايات المتحدة بورقة الحوثي لآخر لحظة؟
2: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه مرحلة تكتيكية الآن مؤقتة، يعني هو مسار تكتيكي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى أن تنتهي الانتخابات. بعد الانتخابات سيكون هناك مسار مختلف تماما مع إيران ومع الحوثيين، لكن في هذه اللحظة تريد أن توظف هذا التحول الحاصل في اليمن لتحقيق جملة من الاعتبارات، منها قلنا يعني الدفع السعودية نحو التطبيع، أيضا انخراط السعودية في هذا المسار الأمريكي، وهناك اجتماع لدول الخليج والسعودية أيضا في الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذا.
0: يعني هي دبلوماسية مؤقتة أمريكية.
2: مؤقتة نعم.
0: طيب دكتور عادل، ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى أيضا تتعلق بالجانب الإنساني وما يجري الآن في اليمن. اليمن يشهد أسوأ موجة نزوح منذ سنوات، 125,000 نازح حاليا. كيف يمكن للحكومة الشرعية الآن أن تتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية؟ كيف يمكن أن تجد خطط للطوارئ في ظل هذه الموجة الكبيرة والطاقات الكبيرة النازحة الآن من اليمن؟
2: هو طبعا هذا المسار أكبر من قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي الكبير الآن الذي يتنامى بشكل يعني أكبر مع توسع الحرب، سيما أن الحرب اليوم تضغط على

0: المحافظات ذات الثقل السكاني الأكبر. تعز هي المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، وكذلك تليها الحديدة، والمعارك تشتعل في هذه المناطق، وهذا يجعل يعني عملية النزوح بشكل يهدد المحافظتين بشكل أكبر مما كان عليه في الحروب السابقة. الأمر الآخر أيضا الحوثي يركز على هذا القرى والمناطق الثقل السكاني لأنه يشعر بأنها حاضنة للجيش والمقاومة، بالتالي هو يستهدفها بشكل متعمد ايضا لافراغ المناطق من المواطن، وهذا يزيد ايضا من عمليات النزوح في هذه المحافظات سواء في الوازعيه او في حيفان او الاحكوم او غيرها من المناطق في الشرق والغرب. هو يستهدف عمدا المحافظات المناطق الاشتباك لايضا يدفع الناس نحو الهروب، وبالتالي يتسنى له ايضا التعامل مع بشكل اسهل مع المعركه. هذا ايضا يعمق من عمليه المعاناه في هذه المحافظه، لكن اتصور بانه هو لابد من حضور المجتمع الدولي والمنظمة الدولية، ونحن أيضا في اليمن نشهد لشلل لهذا البعد، لأن الحوثيين أيضا يستهدفون هذه المنظمات ويتهموها أيضا بأنها أيضا جواسيس الولايات المتحدة الأمريكية والأعداء والسعودية وغيرها، وبالتالي هذا أيضا عمق من عملية الأزمة. اليوم الجهود الشرعية كلها تنصب حول البعد العسكري ومواجهة هذا التحدي الكبير، سيما بعد أيضا سيطرة الحوثيين على باب البندب. هناك أيضا عمليات كبيرة للحكومة لتطويق الحوثيين ومن ثم استرداد هذا الساحل الكبير. أعتقد أن المملكة العربية السعودية، واتفق مع الدكتور هنا، تتحرك أيضا تحت مظلة إقليمية بعد ما يئست حاليا من البعد الأمريكي. الأمريكا الآن توجد خطوط للتواصل مع الحوثيين لتجنب الصدام آنيا، ومن ثم أيضا ترحيل المسألة.
1: وهذا يعني باختصار يعني أن التركيز على الجانب الإنساني الآن بعيد جدا، والتركيز على الجانب العسكري هو الأكبر في ظل دكتور سمير الدعوات المستمرة لتركيا إلى ضرورة الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد. سؤالي لك دكتور سمير، إلى أي مدى يمكن أن تلعب أنقرة الآن دور الوسيط المباشر في هذا الملف؟ وهنا أتحدث طبعا عن الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى.
2: يعني مسألة تركيا أن تكون وسيط يحتاج فعلا إلى نقاش
1: مطول، ووسيط مباشر
2: يحتاج إلى نقاش مطول. لماذا؟ لأنه الآن تركيا في الأشهر الأخيرة على ضوء المتغيرات والتحولات باتت جزء من اللاعب الذي ينسق مع الجانب السعودي، وهذه يعني برأيي ينبغي أن تقرأ بطريقة مغايرة. تركيا دعت الأطراف كما قلت لك في البداية منذ سنوات طويلة، وهي تكرر هذه الدعوة، عودوا إلى الطاولة، ابتعدوا عن التمسك والاستقواء بسياسة إيران في المنطقة. لاحظ معي هنا في نقطة مهمة جدا، أنه نتحدث عن الموقف الأمريكي، سأعود إلى السؤال طبعا. أمريكا تريد الآن أن تقول لنا أنها تريد أن تفصل بين موضوع مضيق هرمز وموضوع باب المندب، وهي تعرف تماما أكثر من أفضل من غيرها أنه ما يفعله الحوثي اليوم على الأرض مرتبط بسياسة إيرانية تريد دمج الملفين. لذلك يعني لا يمكن أنه تحليل أنه أمريكا مثل هذه المسائل تغيب عن اللاعب الأمريكي. هذه نقطة مهمة، وهذه هي برأيي الآن الاستراتيجية التي تركز عليها تركيا، تقول للاعب الأمريكي أنه هذه السياسة الأمريكية الحالية المعتمدة في التعامل مع ملفات المنطقة بهذا الشكل هي التي تفتح الطريق أمام المزيد من التصعيد والتأزم. الآن في عنا فرصة مهمة جدا، ترامب والقمة المرتبطة بالدول العربية الخليجية، هذه القمة برأيي مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذه القمة الرسائل التي الآن ستنقلها إلى اللاعب الأمريكي مهمة أيضا. لماذا؟ لأنه سنرى في هذه القمة موقف أمريكي، موقف عربي خليجي متماسك واضح ومحدد. هذه برأيي نقطة أساسية إضافية ستدفع اللاعب الأمريكي لمراجعة موقفه الحالي. لذلك انتهيت، دعم أنقرة للرياض مرتبط برأيي الشخصي بمسار الأزمة، مسار ملف الأزمة. إذا ما ذهب نحو التصعيد الموقف التركي سيتغير أكثر فأكثر.
1: سؤال في 10 ثواني فقط دكتور سمير، في 10 ثواني، إلى أي مدى يمكن أن تجد تركيا نفسها في خضم الصراع الأمريكي الإيراني من بوابة اليمن؟
2: يعني تركيا جاهزة لأكثر من سيناريو، لكن أنا أعود إلى النقطة التي بدأت بها السؤال،
1: إنه انتهى الوقت،
2: عندها فرصات أن تلعب دور الوسيط فعلاً إذا ما
1: وهذا ما سألتك
2: رغبة في فتح الطريق.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الشكر لك موصول أيضا الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني، شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نهاية الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: كيف الوطن
5: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظبا على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: yarmulke with an Israeli flag and a Palestinian flag on it. After he was interrogated, the police returned his kippah with the Palestinian flag torn off.
1: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
0: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحيا جدا وعنصريا. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
1: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة

0: جدا. البداية كانت في نيويورك في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
1: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها. وأتذكر أنني فكرت، أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
1: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي. لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
1: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش، يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: مخينة تعني التحضير بالعبرية وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً، ثم يوجد المخين الدولي حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
1: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة بعد الخط الأخضر، أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد، إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهود إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.

0: I think they have changed because
1: أعتقد أن ذلك تغير. فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا يهوديا حديثا.
0: Zionism created a new Jew, a modern Jew.
2: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
1: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
2: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
0: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
1: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
2: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
3: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
2: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
3: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي، وإلى جانب ذلك كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار، وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني، رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
2: في رام الله حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون

0: ضغط الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
1: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
0: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
1: المستوطنات أصبحت فعليا وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
2: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
1: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
0: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضاً خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ولكن ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة

0: أنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
1: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
0: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
2: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
0: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
2: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
0: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
2: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
0: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
2: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندن باوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض، وخصوصاً في الضفة الغربية.
0: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
2: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
0: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
3: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
0: ثم جاء رجل من بيت لحم، حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
3: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر

0: ترى ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه كنا جيرانا.
1: عاد سام إلى تلك البلاد، فسكن أولا في تل أبيب، وكان يتردد كثيرا إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس قبل أن يعيش لاحقا فترة في أم الخير في مسافر يطا.
0: كان واضحا بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئا.
2: Our protest was just interrupted by the far-right Kahanist MK, Tzvi Sukkot. And now that he's gone, soldiers are coming up. I think it's much more likely that there is stun grenades and tear gas now that he's gone.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
0: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه، وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
3: I have to say that there's another phenomenon that is not written about.
4: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك. فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Afghanistan mein insano ko qatl kiya.

أهلا بكم. زيارات متبادلة بين وزيري خارجية تركيا وسوريا تعكس عمق العلاقات وتدفع نحو استقرار تصوغه دول المنطقة، ومن العلاقات مع دول الجوار إلى الطموح التركي في الفضاء، حيث يكتمل تصنيع المركبة التركية الأولى المتجهة إلى القمر. أما في مجال التعليم فنقرأ مؤشرات بيزا ودور المؤسسات التعليمية التركية في بناء جيل المستقبل. كل هذه الملفات نناقشها الليلة من أنقرة.

0: بين أنقرة ودمشق تمتد جسور نحو تعزيز الشراكة في عدد من الملفات، في مقدمتها الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة. ولعل تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين في فترة زمنية قصيرة إلى جانب زيارات أخرى لوزراء ومسؤولي البلدين تدل على العمق الذي وصلته العلاقة التركية السورية منذ ديسمبر من عام 2024. لنتابع.
1: زيارات مكثفة تركية سورية متبادلة خلال فترة زمنية قصيرة تشير إلى مدى قرب أنقرة من دمشق أكثر من قربهما على الخريطة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق بعد أيام من زيارة مماثلة لنظيره السوري أسعد الشيخ.

0: شيباني إلى أنقرة ومن دمشق كما من أنقرة رسالة واضحة، علاقة تركية سورية متينة أساسها بناء استقرار شامل في سوريا يمتد أثره إلى المنطقة كلها.
1: العلاقات التركية السورية اكتسبت زخما هائلا منذ ديسمبر 2024، كما فتحت سوريا صفحة جديدة مع العالم أيضا. ومنذ ذلك التاريخ ساهمت سوريا في استقرار المنطقة ومكافحة أفضل للإرهاب فيها، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
0: هذا الزخم في العلاقات بين تركيا وسوريا انعكس على أرض الواقع بعشرات الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين الجارين.
2: اليوم نتحدث عن عشرات عديدة من اللقاءات على المستويات الرئاسية والوزارية، و40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وشبكة تواصل مؤسسي تربط 22 وزارة وهيئة سورية بنظيراتها التركية، في مشهد يعكس اتساعا وعمقا غير مسبوقين في إدارة علاقاتنا.
0: ومن العمل معا على صنع الاستقرار في المنطقة إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وتوطيد الروابط الثقافية والإنسانية، تتجاوز العلاقة التركية السورية مفهوم الجوار التقليدي إلى الشريك الاستراتيجي.
3: لمناقشة هذا الملف في ملف العلاقات التركية السورية أرحب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ أيتون أرهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام، والأستاذ محمد أقنجي الباحث والصحفي في شبكة تيرتي. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. أبدأ من لديكم أستاذ أرهان، ما دلالة هذه الزيارات المتبادلة بين كل من تركيا وسوريا خلال الفترة الأخيرة؟
4: قبل كل شيء، ليس هذه الزيارة فقط وإنما كل الزيارات التي تتم بشكل متبادل بعد الثورة في سوريا، نرى بأن هناك علاقات قد تعمقت منذ اليوم الأول وحتى يومنا الحاضر. وطبعا الزيارة الأولى كان من قبل رئيس المخابرات التركية وبعد ذلك وزير الخارجية، والعلاقات تتعمق وهي بمختلف الأبعاد، متعددة الأبعاد، والعلاقات في كل المجالات من الصحة إلى التعليم، من حتى إلى شؤون البلدية، علاقات متنوعة. والزيارة الأخيرة للسيد هاكان فيدان من ناحية التزامن من دون شك لها مغزى، وأهمها طبعا موضوع إسرائيل. مثلما تعلمون، إسرائيل قبل الانتخابات أنها بدأت تتسرع فيما يتعلق بسياستها التوسعية، وفي نفس الوقت كان هناك قصف من قبل إسرائيل على مطار أبو زهور، وبعد ذلك نتنياهو دخل الأراضي السورية وقال بأنهم يسيطرون على الأراضي السورية وعلى الأراضي اللبنانية في نفس الوقت، وكان له تصريحات من هذا القبيل، والهدف طبعا إضعاف سوريا وفي نفس الوقت منع تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا. إسرائيل مقابل اعتداءاتها وقصفها أيضا، أعتقد بأن هذه الزيارة كان رد لذلك. تركيا تغاضت تصريحات لأنه نتنياهو يريد تصعيد، في الحقيقة نتنياهو كان يريد بأن ترد تركيا وبصوت عالي على هذه التصريحات، ولكن هذا سيكون من صالح نتنياهو طبعا. ولكن من جانب آخر تركيا تسير وتسجل خطواتها في الطريق الذي تعرفه تماما، وتركيا رغم كل التهديدات الإسرائيلية فإن العلاقات الأخوة بين البلدين ستستمر وبتعمق، وتركيا طبعا لا تقوم بتهديد سيادة أو ليس لها أطماع بأراضي الدول الآخرين، ولكن تركيا بشكل متبادل وبشكل احترامي بين البلدين فإنها تواصل. وهناك أيضا زيارة محتملة لفخامة الرئيس أردوغان، وممكن أن نقول بأن هذه الزيارة

0: كانت بمثابة زيارة تحضيرية، وقد يتم التوقيع هناك على عديد من الاتفاقيات،
1: نعم
0: فممكن أن نقول بأنها زيارة تحضيرية أيضا.
1: وبالتالي أستاذ محمد، في ظل هذه الدلالات التي ذكرها الأستاذ أويتون أورهان وما وراء هذه الزيارة من رسائل ربما دبلوماسية، كيف قرأتم الخطاب الدبلوماسي والرسائل التي خرجت في كل من كلمة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وكذلك كلمة نظيره السوري أسعد الشيباني؟
0: أريد أن أقول هنا بخطوط عريضة فيما يتعلق بجنوب الأناضول، وخاصة حسب اتفاقية سايبيسكوكر فقد تم تسجيل هذه الحدود هناك ضمن هذه الاتفاقية، وطبعا تم وضع تشكيلة لهذه المنطقة بهذا الشكل، ليس فقط في الشرق الأوسط، حتى في أوروبا بعد الحرب العربية الثانية أيضا كانت هناك أمور من نفس القبيل، وعلاقات تركيا مع تركيا وعلاقات تركيا مع سوريا من الناحية الجيوبوليتيكية أيضا هناك شيء شكل جديد، وفي نفس الوقت هناك لقاء بين الوزيرين أيضا كانت هناك نقطة مهمة، حجم التجاري 4 مليار دولار، هناك هدف من أجل رفع هذا الحجم إلى 10 مليار دولار. عندما نرى الشهرين الأخيرين نرى بأن في شرق الفرات نرى بأن الإدارة في دمشق بدأت الآن تسيطر على المنطقة، وهناك جسور مدت من شام إلى هذه المنطقة، يعني في الآن هناك بنية جديدة تتشكل في مثل عدا ما كانت تتشكل في الفترة السابقة في فترة النظام السابق، وإسرائيل تريد زعزعة المنطقة وتصديع الاستقرار هنا، ولكن هناك الآن سد على إسرائيل، ومثلما تعلمون فإن نحن بتهديدات مع التي تقوم بها إسرائيل. هذا الرسالة مهمة جدا قدمها هاكان فيدان، ونرى الآن نرى بأن سوريا بدأت تدوس على الفرامل في هذا الصدد، وخاصة هناك الآن إعداد خرائط جديدة للطاقة، والعلاقات التركية السورية الآن هي علاقات هامة، والآن فيما يحصل في مضيق هرمز نرى بأن الطاقة الآن في وضع صعب جدا، ويجب إرسال هذه الطاقة عبر الطريق السوري إلى مختلف أنحاء الأسواق العالمية.
1: وبالتالي أستاذ أويتون، في ظل ما ذكرتموه ربما من رسائل خلف هذه الزيارة، رسائل دبلوماسية خاصة إلى إسرائيل، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال بأن تأثير سوريا الجديدة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة زاد بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد عام 2024، وبالتالي في ظل ما ذكره الأستاذ محمد أقنجي الآن من تغير خريطة الطاقة والتنمية، ما هي أبرز التهديدات التي يمكن أن تقف عائق أمام ما تريده تركيا وما تريده سوريا من استقرار وتنمية لهذه المنطقة؟
0: مع الأسف سوريا حوالي 15 سنة قامت بنشر عدم الاستقرار في المنطقة، الحروب والأزمة الإنسانية، ومنظمات الإرهابية استفادت من هذا الوضع في سوريا واستمدت القوة، وكان هناك في المنطقة عدم الاستقرار، وسوريا ليس لديها مصادر غنية، ثروات طبيعية غنية، ولكن من ناحية الجيوسياسية وانفتاحها لشرق البحر المتوسط وأيضا بوابة عبر تركيا إلى أوروبا والعكس والصحيح إلى دول الخليج على سبيل المثال، لهذا السبب فإن الاستقرار في هذه المنطقة، وقبل قليل ذكر زميلي

0: فيما يتعلق باستقرار موضوع الطاقة ووصول الطاقة إلى الأسواق الأوروبية. فالمنظمات الإرهابية التي كانت في المنطقة كانت تشكل عائقاً لذلك، ولكن الآن انفتح نافذة فرص جديدة في المنطقة بسبب استقرار في سوريا، وهناك خطة من هذا القبيل. ولكن النظام العالمي الآن يستند إلى الاستقرار في سوريا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تتجه بهذا المجال. وما أظهرته حرب الإيرانية الأمريكية أظهر بأن منطقة مضيق هرمز أصبحت غير آمنة، وقد تشير إلى وقوع أزمات جديدة. إذن فإن انفتاح عبر الشرق المتوسط عبر سوريا هذا هو الخيار الآن، و بل عبر سوريا. وقال السيد الشرع بأن هناك مبادرة البحار الأربعة، الربط إلى دول آسيا الوسطى. يعني سوريا الآن تظهر وكأن جزيرة أمان، وما هي العراقيل؟ كانت المنظمات الإرهابية أو امتداداتها. وفي هذه النقطة فيما يتعلق بقسد و قصد قامت بإلغاء نفسها، وأيضا هناك مرحلة جديدة الآن في سوريا، ونحن نقول تركيا خالية من الإرهاب، وهذا يدل أيضا بأن المنطقة أيضا ستكون خالية من الإرهاب، ليس فقط منظمة الإرهابية. تركيا تريد بأن يتم تطهير المنطقة من الإرهاب بالكامل، وهذا السبب سوريا أيضا تريد ذلك، تحقيق ذلك. حلف مكة أيضا هذه الخطوة الأولى، فشيئا فشيئا سيكون هناك تكامل ووحدة، وسيتم تقليص تأثير هذه المنظمات الإرهابية. وبعد فترة أيضا بالمعنى الاقتصادي أيضا ستكون هناك فرصة مهمة. أعتقد بأن سوريا الآن أصبحت المفتاح.
1: يعني هذا الطريق الذي فتح أمام سوريا ربما أستاذ محمد سيكون له انعكاسات على المنطقة وليس على سوريا وتركيا فحسب. لسنوات طويلة كان هناك محاولات لإنشاء ممر إرهابي جنوبي تركيا، نحن لا نتحدث عن تنمية اقتصادية، وبالتالي ما هو آثار أو ما هي آثار التنسيق ما بين تركيا وسوريا في الجانب الأمني أو الجانب الاقتصادي على الدولتين وعلى المنطقة بصورة عامة خلال الفترة القادمة؟
0: عندما قرر صلاح الدين أيوبي باستعادة القدس كان هناك مركزان في قلان، يعني أولا الوحدة في البلاد، وبعد ذلك أيضا تأمين سوريا ومصر، وبعد ذلك التحرك نحو القدس. إذن في الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية إذا كنتم تريدون السيادة هنا يجب أن تنتبهون إلى نقطتين وتؤسسون السيطرة إلى نقطتين، يعني أولا دمشق والثاني في القاهرة. ولهذا السبب أهمية سوريا تنبع من هنا، وسوريا بلد مهم جدا في الشرق الأوسط. مع الأسف في الستينيات ونرى بأن نظام البعث، بل وحتى إذا نبدأ من العراق منذ الخمسينيات وبشكل موازي، وفي أوروبا أيضا كانت هناك منظمات إرهابية قد ظهرت هناك، وكان هناك إيديولوجيات تؤمن بتغيير نظام الحكم عبر منظمات إرهابية. وفي الشرق الأوسط كان هناك عدم الاستقرار، أو كانوا يريدون زعزعة الأمور في أوروبا في نفس الوقت، وكانت هناك كيان، وإسرائيل كانت تقدم الدعم لهذه الكيانات. وفي منطقة بلاد الرافدين الميزوبتاميا أيضا شاهدنا كيفية استخدام هذا الأمر هناك، وقست أيضا ممكن نعلم بأن كل هذه الكيانات ليست تابعة لهذه المنطقة، والعراق أيضا نرى بأنه تم كشف عن قاعدتين سريتين في

0: داخل العمق العراقي. ولهذا السبب تركيا خالية من الإرهاب، منطقة خالية من الإرهاب، ليس فقط عن طريق قسد أو PKK الإرهابية، ومن ناحية منع الإرهاب والمنظمات الإرهابية هذا المبدأ يحمل أهمية كبيرة جدا. وفي لبنان على سبيل المثال نرى بأن لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية وخاصة في وادي البقاع، حتى جيش الأحمر الياباني أيضا كان يتدرب هناك وكان لهذه المنظمات فعاليات هناك. وبعد انهيار نظام الأسد في سوريا أيضا فقد تم الكشف عن صانع المخدرات فيما بين الحدود بين لبنان وسوريا، ويعني هذا مرور مخدرات، وكانت إسرائيل تقدم كل الدعم لذلك. وفي الحقيقة قبل كل شيء عن طريق التعاون بين دمشق وأنقرة، هذا أيضا سيؤدي إلى مكافحة المخدرات بشكل كبير. واليوم ما نشاهده في باب المندب، المصدر من أين؟ من مكان معلوم.
1: وبالتالي أستاذ أويتون، هذه المجالات التي ربما ستفتح أمام العلاقات التركية السورية يعززها أو تعززها الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع البلدين، خاصة في ظل وجود عدد كبير جدا من السوريين الذين كانوا موجودين في تركيا لسنوات طويلة، تعلموا اللغة التركية، عادوا الآن إلى سوريا، إلى جانب التفاهمات والاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. كيف سيسهم ذلك في إحداث تغير على أرض الواقع؟ الاتفاقيات إلى جانب الروابط الثقافية والسوريين الذين تعلموا التركية وعاشوا في تركيا لسنوات طويلة.
0: أنا أريد أن أبدأ بهذا السؤال عن طريق رأيي الشخصي في نفس الوقت وما شاهدته في سوريا والحلب. أنا شاهدت هناك بأن الأعيدين من تركيا السوريون خاصة، وأنا شاهدتهم في الشوارع والأزقة والأحياء، وقد عندما كانوا يشاهدوننا وكانوا يعلمون بأننا أتراك كانوا يأتون إلينا ويتحدثون معنا باللغة التركية، وكانوا يقدمون لنا كل المساعدات، وكانوا يؤكدون بأنهم يكنون المحبة والود إزاء تركيا. وفترة طويلة قسم منهم ولدوا في تركيا، قسم منهم قضوا أعوام طفولتهم في تركيا. وبالمعنى الحقيقي عندما اجتمعنا معهم في شوارع هذا شيء هام جدا، يعني الآن حسب الأرقام الرسمية 800 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا في الوقت الحاضر، ولكن أعتقد بأن وطنهم الثاني أيضا أصبح تركيا، ويعني هذا بمثابة جسر الصداقة بين البلدين، وهذا سينعكس إلى الاقتصاد وإلى السياسة وإلى التعاون في الأمد الطويل، وسيسهم سهما كبيرا لهذه الأحداث. والذين ذهبوا إلى هناك أيضا لديهم روابط مع رجال الأعمال الأتراك، وبدأوا أيضا يعملون في سوريا عن طريق استخدام هذه الروابط في تركيا. هذا شيء هام جدا، هذا سبب العلاقات التركية السورية ليس فقط على أساس المنافع والاتفاقيات والتعاون العسكري، هذا لا يمكن طبعا تقييمه من ناحية الأمنية فقط، هذا سيكون ناقصا، ولكن أعتقد بأن هذه الوحدة والروابط هي وحدة متكاملة ولا تتزعزع.
1: هذه الوحدة المتكاملة أستاذ محمد في ظل الإرادة المشتركة لدى قيادات الدولتين لتعزيز العلاقة ما بين تركيا وسوريا، والسوريين الذين كانوا لهم أو كانت لهم تركيا وطنا ثانيا، مع زيارة مرتقبة ومتوقعة للرئيس أردوغان إلى سوريا قريبا، كيف تقرأ مستقبل العلاقات وشكل العلاقة ما بين أنقرة ودمشق خلال الفترة

0: القادمة.
1: في الحقيقة علاقات الشعب السوري والتركي لا يقتصر على ما حصل في الفترات الأخيرة، وإنما نرى بأن في الحقيقة الشعب لم ينفصل عن بعضه البعض حتى ولو كان لدينا حدود. يعني منطقة أكçakale في تركيا تم تقسيمه إلى قسمين، قسم منهم بقوا في تركيا، قسم منهم في سوريا. وأين مثل ما ذكر السيد أويتون، أنا أقدم لكم نموذج، فقد دخلت حمص حما وانتقلت الى دمشق، وكان ليس لدي عملة سورية، و ذهبت إلى محل تجاري. في الحقيقة اشترينا الماء وكان ليس لدينا العملة السورية، ودفع أحد السوريين مبلغ قنينة المياه. وهذا السبب فأن الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس أردوغان إلى سوريا، يعني العلاقات قد بقت ناقصة في الثلاثينيات بسبب مشكلة ما كانوا يحاولون زج العداوة، بذور العداوة بين الطرفين، بين البلدين. يعني اتفاقية سايكس-بيكو مثل ما ذكرت الحدود، يعني عندما نقول طبعا الحدود موجودة، ولكن أعتقد الفترة الجديدة ستكون بداية لفترة جديدة بين البلدين، وستكون هذه الحدود وهمية.
0: وبالتالي بهذا الجواب ننتقل إلى الملف الثاني من حلقة هذه الليلة حول الإنجاز التاريخي الجديد الذي أعلنه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر بخصوص إتمام تصنيع المركبة التركية الفضائية المخصصة للهبوط على سطح القمر.

0: قال وزير الصناعة وتكنولوجيا التركي إن أحد أهم أهداف البرنامج الفضائي الوطني هو الوصول إلى القمر بواسطة مركبة فضائية طورتها تركيا وأنتجتها بإمكاناتها الذاتية.
1: بلغ عدد الدول التي نجحت في الوصول إلى القمر حتى اليوم 8 دول فقط، وعندما تكمل تركيا هذه المهمة بنجاح إن شاء الله ستكون واحدة من بين 9 دول نجحت في الوصول إلى القمر، وفي الوقت نفسه ستكون أول دولة مسلمة تنفذ هذه المهمة. وباعتبارها دولة تحمل الهلال على علمها، ستعيش الأمة التركية بعون الله فخر الوصول إلى القمر بكل قوة.
0: بهذا تستكمل تركيا خطواتها الواعدة عبر إنتاج هذه المركبة الفضائية لتصل إلى القمر في مستهل السنة القادمة، ما يتيح لها أن تكون أول دولة مسلمة تنفذ هذه المهمة. المزيد في عرض الزميل أواب أيوب.
2: 8 دول فقط بين 193 دولة نجحت في الوصول إلى القمر منذ أول وصول عام 1959، وقريبا ستكون تركيا الدولة 9 كما تخطط لتزيد من رصيدها الاستراتيجي وتتقدم خطوة إضافية نحو هدف الاستقلال التام في التكنولوجيا الحيوية. بعد نجاح تركيا في تطوير واختبار وتشغيل أقمارها الصناعية، تخطو خطوة أكثر تطورا عبر إنتاج مركبة فضائية تستطيع الوصول إلى الغلاف الجوي للقمر لإنجاز مهمة تمتد من 3 أشهر إلى 18 شهرا، ثم الهبوط على سطحه بعد ذلك. المركبة الفضائية تزن 3.5 طن بمكونات محلية تتجاوز 80%. أما البرمجيات المستخدمة في تشغيلها فأنتجها بالكامل مهندسون أتراك، وأما إطلاق المركبة فسيتبع كذلك نظام دفع ومحرك صاروخ مصنعين محليا. وصلت المركبة حاليا إلى مركز تكامل واختبار أنظمة الأقمار الصناعية التابع لشركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش، حيث ستستكمل

0: جميع الاختبارات البيئية التي تستغرق بضعة أشهر، وبعد إتمام المشروع سترسل المركبة إلى الولايات المتحدة لإطلاقها من قاعدة كينيدي الفضائية في الأشهر الأولى من عام 2027. وضمن مساعي استقلالية الوصول إلى الفضاء، تواصل تركيا بناء ميناء فضائي في الصومال الذي سيتيح لها الحصول على حصة أكبر من اقتصاد الفضاء عبر تلبية الطلب العالمي المتزايد للوصول. إدراك تركيا المبكر للتحول الذي تحدثه صناعة الطائرات المسيرة وضعها في موقع رائد عالميا في هذا المجال. وفق نفس المنظور والإدراك هذا، ترى تركيا نافذة فرص مماثلة في تكنولوجيا الفضاء، فالانخفاض السريع في تكاليف الإطلاق خلال 20 عاما الماضية أخرج الأنشطة الفضائية من احتكار دول معدودة، وأصبح الفضاء ساحة تشارك فيها دول أكثر وتظهر فيها تقنيات وحلول جديدة تتوسع تطبيقاتها في مجالات مختلفة، من الزراعة والصحة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
1: لمناقشة هذا الملف أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو، الأستاذ أوجتون أورهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسان، وكذلك الكاتب الصحفي في شبكة تيرتي الأستاذ محمد أقنجي. وأبدأ من لديكم أستاذ أقنجي، كيف تظهر ملامح الاستراتيجية التركية في الاستقلال التام في مجال التكنولوجيا، تكنولوجيا الفضاء، تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، في ظل ما ذكره وأعلنه وزير الصناعة محمد فاتح كاجر؟
2: يعني الذهاب إلى القمر، إلى الفضاء بشكل مأهول، أو إرسال يعني المركبات إلى مدار الأرض والأقمار الصناعية. في 1972 بعد الرحلة أبولو الأخيرة، أمريكا لم تذهب إلى، وبعد الآن نرى بأن تركيا أيضا وقعت على برنامج أرتميس فيما يتعلق بالعودة إلى القمر من جديد. وخلال الأسبوع الأخير أيضا أريد أن أقول لكم للمشاهدين فيما يتعلق ببدء التسابق في الفضاء، القوات الجوية الأمريكية قالت أو أعلنت بأن وضعت بعض الأسلحة على مدار الأرض، أسلحة الفضائية. وأيضا في هناك تشيان فانك فيما يتعلق بإرسال مجموعة أقمار صناعية جديدة، وتم إرسالها من قبل الصين إلى المدار الأرضي. يعني التسابق الفضاء، أعتقد بأنه بتكنولوجيات جديدة الآن بدأ التسابق بالذهاب إلى الفضاء. والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقوم بوضع قاعدة في أو إنشاء قاعدة على سطح القمر، وأيضا القيام أيضا بالانطلاق إلى أعماق الفضاء من القمر. تركيا الآن في داخل هذا البرنامج في الحقيقة، بالإضافة لم نكتفي بالقمر، وإنما تركيا أيضا جزء من هذا البرنامج الذي يهدف أعماق الفضاء والكون. وأعتقد بأنه هناك تكنولوجيات سيتم انتقالها إلى الحياة المدنية أيضا والحياة اليومية، وتركيا لا تكتفي فقط بإرسال المركبات. الصومالي أيضا، الصومال جزء من هذا البرنامج، لأن تركيا ستقوم هناك بإنشاء، والأعمال مستمرة لإنشاء ميناء فضائي في الصومال. وتركيا أيضا ستكون بلد المسلم الأول سترسل قمر صناعي على مدار.
1: وبالتالي إلى جانب هذه المركبة أو القاعدة الفضائية التي تعتزم تركيا إنشاءها في الصومال، وإلى جانب هذا المسار الذي دخلته تركيا، أستاذ أوجتون أورهان، نحن نتحدث عن إنشاء مركبة بوزن 3 أطنان ونصف الطن بإمكانات محلية تركية، تقارب 80% من مكونات هذه المركبة.

0: يعكس ذلك قدرات تركيا في الصناعات المتقدمة سواء في التكنولوجيا أو في صناعة الدفاع؟
1: Tabii şimdi bu görev
2: هذه المهمة
1: araç meselesi yeni bir mesele değil.
2: يعني موضوع المركبة الفضائية ليس موضوعا جديدا، إنما منذ فترة وخطوة خطوة تم إنشاء وتطوير أنظمة صاروخية، وفي العام الماضي أيضا أو العام الماضية كان هناك تجارب فيما يتعلق بإرسال مثل هذه الصواريخ، وعلى مدار الأرض تركيا يعني من صناعة محلية تركيا 80 أو 90%، تركيا لديها إمكانيات وهناك تطور تكنولوجي في تركيا في هذا المجال. الآن تركيا تنتقل إلى مرحلة جديدة، يعني ليس فقط على مدار الأرض وإنما أعماق الكون في الفضاء. تركيا وسعت مهمتها، سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة، وموضوع ذو حدين. الحد الأول التطور التكنولوجي، هذا بدأ في مجال الصناعات الدفاعية، ونتيجة لذلك يمكن الآن تسجيل خطوة إلى الأمام في موضوع الفضاء. وما هي التغذية الراجعة لذلك؟ عندما تصلون إلى طاقة استيعابية مهمة جدا في التكنولوجيا، فستكون هناك انعكاسات، والرأسمال البشري أيضا سيتم نشرها وعكسها على الكثير من الميادين المدنية. وموضوع الفضاء بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال الاستراتيجية والدفاعية أيضا تحمل أهمية كبيرة جدا، وخاصة في الاتصالات على سبيل المثال، وموضوع الاستخبارات والمراقبة والاستشعار عن بعد على سبيل المثال، فكلها هامة، ولهذا السبب ستكون لهذه المهمة تأثيرات إيجابية على هذه المجالات. وتركيا أيضا لا تقوم لا تعمل لنفسها فقط، وإنما عن طريق نقل هذه التكنولوجيا إلى البلدان الصديقة في نفس الوقت، وأعتقد الدول المتحالفة معها وستتقاسم وتشارك معهم في هذا المجال، وستكون فائدة مهمة جدا للجميع.
0: وبالتالي أستاذ محمد، يعني ربما السؤال الآن إنشاء ميناء وإنشاء مركبة بإمكانات محلية والانطلاق وانطلاق هذه المركبة أوائل العام القادم، ما هي الرسائل التي تريد تركيا إرسالها من وراء هذه الإنجازات التي حققتها وتحققها الآن في مجال تكنولوجيا الفضاء، ما بعد الإنجازات التي حققتها في مجال الصناعات الدفاعية؟
2: مثلما ذكر السيد أويتون، يعني هناك نظام الوضع العالمي وخاصة الحرب الإلكترونية، في الحرب الروسية الآن وفي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، الموضوع الآن يتصدر أو يحتل الصدارة هنا، إيران في منطقة الخليج، كيف تستطيع ضرب هذه المنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط؟ يقال بأنها تأخذ على الإحداثيات من الصين، وإيران الآن تستطيع بفضل ذلك بضرب هذه المواقع وبشكل دقيق، وهناك ادعاء في نفس الوقت شاهد درونات الشاهد المطورة من قبل إيران، فيقال أيضا هذا بشكل موازي يؤدي إلى أنكم يتطلب عليكم بأن تطورون شيئا في الفضاء مثلما ذكرت في البداية. فيقال بأن الولايات المتحدة قد قامت بإرسال

0: سلاح فضائي إلى على المدار الأرضي. ولهذا السبب ففي الحقيقة فإن في الثمانينات أو بداية الثمانينات رونالد ريغان الرئيس الأمريكي قال بأنه ستكون هناك حرب النجوم، ولكن الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة كانت لها نفقات كبيرة جدا، نفقات حربية، وانهارت لهذا السبب. ولكن الآن نرى حقيقة، فالولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد إقامة قاعدة في على سطح القمر، لأنها تريد بمراقبة الصين من القمر. وأيضا فإن مؤسسة الفكر راد كوبريشن الأمريكية أيضا نشرت ذلك في إحدى مقالاتها. و يعني هناك ماض لمدة 30 سنة فيما يحصل في الوقت الحاضر. و تركيا مثل بلدان مثل تركيا التي هي على قوة متوسطة، فنحن ليس فقط مشروع يتعلف أو يهدف الفضاء، وإنما في نفس الوقت ممكن أن نقول سيكون هناك تعاون بمثابة برنامج أرتميس الفضائي فيما يتعلق بالاستفادة من المعادن النادرة.
1: هذه المشروعات الكبيرة التي نتحدث عنها الآن وتقوم بها تركيا أستاذ أويتون، ربما يكون السؤال كيف نجحت تركيا في الوصول إلى هذا المستوى، سواء في الصناعات الدفاعية، في تكنولوجيا الفضاء، في كافة المجالات، بين ربما لا نقول ولكن بعمر الدول بين يوم وليلة وصلت تركيا الآن أن تكون من بين الدول التي تسعى لاستكشاف القمر، وتكون الدولة المسلمة الأولى، وتكون الدولة التاسعة من بين الدول حول العالم. كيف وصلت تركيا إلى هذا المستوى بإمكانات محلية والتجارب وكل المختبرات أو كل ما ستخضع له هذه المركبة من تجارب ستخضع في مؤسسة توساج، في مؤسسة تركية بنيت على أرض تركية وبإمكانات محلية؟
0: الموضوع الهام طبعا الرأسمال البشري، الموارد البشرية، والرأسمال البشري وال عمالة المؤهلة هامة جدا، وخاصة الآن بدأت تركيا تتمتع بهذا الرأسمال البشري، ومنذ مرحلة طويلة جدا وحسب خطة مؤيدة، وممكن أن نقول بأنه استنادا إلى الماضي أيضا في مجال الصناعات الدفاعية، فقد ظهرت بعض التطورات التكنولوجية وانعكست على موضوع الفضاء وعقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، وتركيا بدأت إثر هذه العقوبات بتطوير أيضا طاقتها وقدراتها. ولكن الآن نرى بأن هذه القدرات تتوسع أكثر بكثير، وعن طريق توسع قدرات البشر أيضا فإنه يتم مراقبة هذه المراحل خطوة فخطوة. و التسابق ليس في العالم وإنما في الفضاء. الصين أيضا لاعب مهم جدا في هذا السباق. هناك سباق في القطبين الشمالي والجنوبي، ولهذا السبب نرى بأن السباق ليس هنا فقط وإنما في الفضاء وفي القطبين. وتركيا من ناحية أن تكون داخل ذلك، وأيضا عكس التكنولوجيات العسكرية على الحياة المدنية، تركيا لديها رأس مال كبير جدا واستثمارات في هذا المجال. و خاصة أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة موضوع الصواريخ الباليستية،

هذه الليلة في الملف الأخير من هذه الليلة، حيث قطاع التعليم في تركيا تحت المجهر، نجاحات تعكسها الأرقام وجهود حثيثة لتطويره على مدار السنوات، ما يجعله نموذجا يحتذى وقبلة للطلبة الأجانب.

0: مع بدء العام الدراسي الجديد، يشيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحسن ترتيب تركيا في التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025، مؤكدا أنه مدعاة للفخر.
1: حصاد سنوات من العمل الدؤوب والجهود الحثيثة يترجم واقعا في نتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا 2025. ومن على هذا المنبر اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان أن تحسن ترتيب تركيا في هذا التقييم الدولي مدعاة للفخر.
2: لقد أكدت نتائج تقرير بيزا 2025 مرة أخرى أن تركيا ترفع من أداء طلابها كل عام في الرياضيات والمواد العلمية ومهارات القراءة وغيرها من التخصصات.
1: وزير التربية التركي يوسف تكين بدورها اعتبر أن هذا التقدم الذي حققته تركيا في التقييم يعد نتاج عمل تراكمي لمسار طويل، كما أن تحسين البنية التحتية التعليمية وزيادة فرص الوصول إلى التعليم وتطوير المناهج وتغيير نهج التقييم كانت جميعها خطوات أسهمت في التحسن المسجل في النتائج. وبلغة الأرقام، فإن عدد الفصول الدراسية في تركيا ارتفع من نحو 357 ألفاً في عام 2002 إلى نحو 760 ألفاً حالياً، وزهاء 500 ألف فصل دراسي جديد أضيفت خلال هذه المدة، بما ساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر ملائمة للطلاب. فضلاً عن أن نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي قد ارتفعت من نحو 50% بالعام 2002 إلى أكثر من 90%، فيما ارتفعت نسبة الوصول إلى التعليم قبل المدرسي من 11% إلى أكثر من 80%. وزير التربية أشار إلى أن تركيا بدأت منذ العام 2013 عملية تدريجية لتقليص كثافة المناهج.
3: نعتز بكلمات مسؤول بيزا الذي قدم التقرير والذي قال ليت تركيا تروي لنا هذا النجاح ليكون قدوة للدول الأخرى، ويضيف بأن تركيا هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي زادت درجاتها في المجالات الثلاثة التي نقيسها، وهي الرياضيات والعلوم والقراءة.
1: وقد شارك في الاختبار الذي تنظمه المنظمة كل ثلاثة أعوام لتقييم مهارات الطلاب البالغين 15 عاما نحو 91 دولة، وتشير هذه النتائج إلى إتاحة مزيد من الفرص للتعلم وبناء القدرات للطالب التركي، وإلى أن تطور البيئة التعليمية يعزز موقع تركيا وجهة للدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب. وتحت العنوان التعليمي الأوسع، كانت أبواب تركيا ذات الجغرافيا الواصلة بين الشرق والغرب مشرعة على مدار سنوات لملايين الطلاب من جنسيات مختلفة لينهلوا من العلم في رحاب مؤسساتها التعليمية، وما زالت بخطوات حثيثة تحقق نجاحات تترجمها الأرقام يوماً بعد آخر.
0: لمناقشة هذه الأرقام بالتفصيل وما حققه التعليم، أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي محمد قنجي، والباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام الأستاذ أويتون أورهان. أبدأ من لديكم أستاذ أويتون أورهان. وزير التعليم يوسف تكين يقول نقلا عن مسؤول بيزا: ليت تركيا تخبرنا كيف نجحت في صناعة هذا النجاح. من وجهة نظركم، كيف صنعته تركيا وحققت هذا الإنجاز؟
4: يعني ممكن أن نرى ما حصل في الفترات الماضية، طبعا هذا شيء جديد، مرحلة جديدة، ولكن عندما نرى في الخلفيات بشكل تقليدي منذ 20-30

0: 30 سنة نرى بأن تركيا تواصل تقدمها في هذا القطاع، يعني مرحلة ومرحلة. الآن تم تحطيم رقم قياسي من ناحية تركيا في هذا القطاع، وتركيا أصبحت الآن من أكثر البلدان التي سجلت تطورا سريعا للخطوات التي سجلت في المجالات الأخرى. أيضا الخطوات التي سجلت في قطاع التعليم أيضا لها تأثير كبير جدا. والآن لتركيا 85-90 مليون نسمة، ولهذا السبب فإذا يتم زيادة صفة أو ميزة التعليم أكثر بكثير، أعتقد بأنه سيظهر هناك رأس مال بشري، موارد بشرية مؤهلة أكثر، وهذا هو هدفنا. مثلما ذكرنا في البداية، نحن ذكرت لكم كلمة الرأسمال البشري، ولهذا السبب فإن تركيا والنجاح الذي سجلته تركيا وخاصة في العلوم الفنية والفنون العلمية وخاصة في مجال الهندسة، نرى بأن هناك في تركيا طاقة كامنة كبيرة جدا في مجال الهندسة والتطور التكنولوجي، و المهندسين الأتراك لهم جهود كبيرة جدا ليس في تركيا وإنما في العالم أجمع.
1: وبالتالي هذا العمل وهذا الإنجاز أستاذ محمد كنجي الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي، إذا ما نقلنا إلى أرض الواقع كتركيا كجسر بين الشرق والغرب وبين مناطق مختلفة، العديد من الطلاب حول العالم يدرسون الآن في تركيا، كيف يؤثر ذلك وهذا الإنجاز على مكانة تركيا في المجال التعليمي وسمعتها على مستوى العالم في هذا التخصص وهذا المجال؟
0: طبعا النجاح لم يأتي بيوم واحد، وإنما خلال السنوات العشرين الأخيرة. عندما نرى للموازنة نرى بأنه تم تخصيص حصة كبيرة جدا للتعليم في داخل، وبشكل مستقر تم تخصيص هذه المبالغ، ووزير التعليم الوطني سيد تكين نرى بأنه تولى المنصب منذ سنوات فقط، ولكن في الحقيقة لعب دورا كبيرا جدا في السنوات الماضية بما يتعلق بإغلاق بعض مدارس التقوية التي كانت موجودة في تلك الفترة، ولكن وزيرنا الحالي الآن عمل بجد وإخلاص لتعزيز المدارس بالذات. وعندما نرى فيما يتعلق بمؤشر بيزا التي تنفذ من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نرى بأن عدد كبير من الطلاب شاركوا في التقييم في القياس والتقييم، وأن تركيا قد ارتفعت من مرتبة 34 إلى مرتبة 19، أي وفي كل المجالات أيضا هناك نجاحات في تركيا وارتقاء للمرتبة التركية في هذا المؤشر. نتحدث عن الصناعة الدفاعية، عن الصناعة الفضائية، من الذين يقومون بإنجاز كل هذه الأمور؟ الإنجاز يكون من قبل مصادر بشرية، ولكن هذه المصادر البشرية يجب أن تكون لها ميزات ذات الصفة ومؤهلة في نفس الوقت، و يكون هناك البحث والتطوير، يعني بدلا المعلومة، يعني بدلا من حفظ المعلومة يتطلب بأن يكون هناك تحاليل وأن يكون هناك يعني فترة تعليمية يكون فيها الفائدة. ونحن الآن نعيش في فترة فيها تغيرات وتحولات سريعة، والشباب يجب أن ينسجمون مع هذه التحولات والتغيرات، والتكنولوجيا أيضا تتغير وبشكل سريع وهائل،

0: diyor 100 yıl önce 20 kitap okumuş bir insan, 25 kitap okumuş bir insan
1: قبل 100 عام
0: kendi çevresinin
1: الشخص
0: en
1: إذا كان
0: büyük
1: يقرأ
0: insan
1: عشرين
0: kabul
1: ثلاثين
0: ediliyordu.
1: كتاب
0: Bu
1: كان
0: durumda
1: يقال بأنه
0: bunu
1: عبقري،
0: kapsadığı şeye
1: ولكن
0: zaten sosyal
1: نرى
0: medya
1: الآن
0: kainette
1: يعني
0: bize
1: في
0: önümüzde bir kendi yani
1: الميديا
0: kitapları bunu
1: سوشيال ميديا
0: hazırlamak gerekiyor.
1: بأن
0: Sariyan,
1: هناك معلومات
0: سؤال
1: كبيرة
0: أخير
1: جدا.
0: لكلا الضيفين الأستاذ أويتون أوران والأستاذ محمد كنجي. نحن نتحدث عن نجاح في التعليم، نجاح في تكنولوجيا الفضاء، وبالتالي علاقات تبنى مع الدول. رئيس البرلمان الصومالي على سبيل المثال كان يدرس في تركيا وتخرج هنا من تركيا. كيف تشكل هذه الملفات الثلاثة التي بحثناها اليوم في موقع تركيا الدولي والعالمي؟ أبدأ من لديك أستاذ أورهان.
1: كل هذه المراحل تغذي نفسها، وكلما تطور نفسها في مجال الرأسمال البشري، في مجال التكنولوجيات، في مجال الصناعات المدنية والدفاعية، وكلها تؤثر على الاقتصاد. من جهة أخرى أيضا تطورات في الصناعات الدفاعية، وأيضا أصبحت تركيا الآن توفر الأمن للدول الصديقة والشقيقة. يعني من الرأسمال البشري هذا يبدأ من هناك ويصل حتى إلى الدفاع والاقتصاد ومجالات أخرى. الاقتصاد هام جدا. في الفترة الأخيرة الآن تركيا تتصدر في سياستها بسبب تكنولوجيتها، بسبب ما تم إنجازها في البلاد. بشكل مختصر خلال فترة قصيرة، تركيا في الدفاع، في التعليم، في الفضاء، النشاطات التي أنجزتها ليس مثل الآخرين. وإسرائيل لها هوية زعزعة المواقف والاستقلال في المنطقة، عكس ذلك فإن تركيا تريد

0: بنية علاقاتها مع العراق، وفيما يتعلق بمجال التعليم والدفاع والتعاون مع الصومال و
1: نعم.
0: كل المبادرات الإيجابية تريد تركيا بأن
1: أشكرك
0: تنشرها
1: شكرا جزيلا
0: لمحاورها.
1: الأستاذ محمد كانجي الكاتب الصحفي في شبكة تلاتي، شكرا جزيلا لكم. وأشكرك كذلك الأستاذ أيتون أرهان الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط أرسام، شكرا جزيلا لكما. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. بهذه النجاحات التركية المستمرة نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة، إلى اللقاء ونلقاكم دوما على خير، في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حجي بيرامولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان، في مقابلة خاصة على شاشة تيريتا عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم، إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض،

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والإعلامي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران. وروسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غرب تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة الربيعي. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي، قال إن الجيش اليمني قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وأكد الإعلامي في تصريحات له أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة ومؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وأضاف بأن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد جماعة الحوثي. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له إن المسيرة أطلقها الحوثيون، وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. أعلنت قوات الدرع الوطني المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسرى عشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديريتي الوازعية والمضاربة. من جانبه أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت ثلاث مسيرات للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من ثماني محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في ثماني محافظات يمنية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر، تلتها لحج ثم عدن وأبين وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن بعض النازحين اضطروا إلى النزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت ممكن، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الاستقرار الإقليمي.
2: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. وأوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. وترى روسيا والصين أن ولاية وأطر لجان العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني قد استنفدت قانونيا واستنفدت ولم تعد قائمة وفق تفاهمات القرار 2231. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام حق النقض ضد تمديد فريق الخبراء المعني بإيران لم يكن مفاجئا لواشنطن، معتبرة أنه يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة. وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقض تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. أفادت وسائل إعلام صينية بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن وانغ حث روبيو خلال اتصال هاتفي على ضرورة استعداد بكين وواشنطن للمرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بما يخدم مصالح البلدين. معنا من واشنطن الأكاديمي والمحاضر في معهد الشرق الأوسط الدكتور حسن منيمنة. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بك. كيف تنظر واشنطن الآن لاعتراض مشروع القرار من قبل موسكو وبكين؟
3: طبعا من خلال النقد الذي أقدمت عليه روسيا والصين يكون فريق العمل المكلف بمراقبة إيران قد حل فعليا، وبالتالي الولايات المتحدة تعتبر بأن الأمر ينضوي على خطورة، وهي ترى بأن هذا الأمر يؤدي إلى تفلت على مستوى ما قد تقدم عليه إيران داخليا، ولكن كذلك ربما يغطي عن علاقة روسية صينية مع طهران قد لا تكون وفق ما تريده الولايات المتحدة. ولكن فعليا ليس بوسع الولايات المتحدة الفعل الكثير، لا بل هذا التحدي يأتي صينيا ليشير إلى أنه رغم الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للولايات المتحدة، الصين تقف موقفا صلبا في هذا المجال، سواء مبدئيا من حيث الاعتراض نظريا على العقوبات، أو حتى على الإشارة الفعلية إلى حالة الاستعصاء الحاصلة في مجلس الأمن. الولايات المتحدة التي اليوم تشتكي من أن الصين وروسيا

0: عملت حق النقد، استعملت حق النقد لصالح إسرائيل بشكل رئيسي بشكل متكرر. إذا نحن أمام حالة عجز على مستوى الأمم المتحدة وحالة انحلال أو انتهاء لمهمة فريق المراقبة الذي كان مولجا بمتابعة الواقع الإيراني على الأرض.
1: طيب دكتور حسن، هل يمكن أن تذهب الولايات المتحدة للاستعانة ربما بموسكو وبكين لإيجاد حلول أمام هذا التعنت الإيراني؟
0: سيدي، وجهة نظر الولايات المتحدة اليوم هي بأنه عليها داخليا أن تتجاوز استحقاق الانتخابات النصفية، ومن ثم من شأنها أن تعمد إلى خطوات قد تكون تصعيدية. لا أعتقد بأننا هنا أمام تعنت إيراني بقدر ما نحن أمام رغبة أمريكية واضحة بالانتصار. أي التعنت الإيراني هنا هو أن إيران لم تسقط كما كان من المفترض أن تسقط، أو لم تهزم كما كان من المفترض أن تهزم أمريكيا. هذا هو التعنت الإيراني اليوم، لأن الإصرار الأمريكي هو على تحقيق كل ما تريده الولايات المتحدة. أعتقد بأننا قد نشهد مرحلة ميدانية بعد الانتخابات النصفية، إن لم يكن قبل الانتخابات النصفية بشكل مباغت. وإذا فشلت، والأرجح أن تفشل تلك المرحلة، قد تلجأ الولايات المتحدة حينها كما أشرت سيدي الكريم إلى الاستعانة ربما بالصين وإلى حد ما بموسكو بروسيا من أجل التوصل إلى ما يشبه التسوية.
1: ولكن الآن دكتور حسن، يعني إيران ربما تفعل أذرعها لإيجاد أوراق ضغط أكثر، سواء كانت إقليمية أو على واشنطن، ربما لفرض شروط أكثر لها من خلال الجلوس على طاولة التفاوض، هذا إن جلست مع واشنطن. كيف يمكن الآن أن ترد الولايات المتحدة على هذا المنح الإيراني، خصوصا أن ربما واشنطن الآن تنأى بنفسها على الدخول في اليمن؟
0: نعم، هي تنأى بنفسها عن الدخول بشكل مباشر في اليمن. طبعا هي تدعم المملكة العربية السعودية بالإحداثيات والاستخبارات والتوجيهات إلى ما هنالك، ولكنها لن تشارك لأنها مطمئنة نوعا ما إلى أن ما يجري في اليمن ليس مناورة إيرانية بقدر ما هو مواجهة حوثية سعودية. والولايات المتحدة إلى أن تتجاوز استحقاقات الانتخابات النصفية لا تريد تأزيم الموضوع، لا تريد الانتقال إلى حرب جديدة قد تؤثر على هذه الانتخابات. إذن علينا أن نعتبر بأن كل المواقف الأمريكية اليوم المتعلقة بقدر من الحياد أو المهادنة، ليس فعليا الحياد، إزاء الحوثيين، نستطيع أن نتوقع بأن هذه الأمور قد تتبدل وبشكل جذري في حال انتقلت الولايات المتحدة إلى واقع ميداني جديد، عسكري جديد، إزاء إيران وإزاء من قد تسعى إيران إلى تحريك أو إلى دفعه باتجاه مساندتها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن منيمنة، الأكاديمي والمحاضر في معهد الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. أصيب مواطنان بقصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمال شرقها، إضافة إلى إطلاق قنابل إنارة في المنطقة. كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من مخيم البريج، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق خان يونس وشمال شرقها وعلى صيادين قبالة رفح. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوب غربي المدينة، واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج. لقي قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنديدا فلسطينيا واسعا، ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار يخالف التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة واتفاقيات المقر. وكانت الخارجية

0: الولايات الأمريكية قد أعلنت رفض منح التأشيرات الخاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى الوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.
1: العام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
2: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
1: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
3: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
1: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
4: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، 3 عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون باشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها في أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقتا وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في هذا الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس من العام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبالسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجأت المحكمة النظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 من سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. وفي شأن السوري أيضا، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن الحكومة ستعمل على توفير مادة المازوت بأنواع وأسعار ومواصفات مختلفة لتلبية كافة الحاجات وتخفيف التكلفة عن شريحة واسعة من المواطنين.
5: وبذلك نعمل على توفير خيارات متعددة في السوق بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف الكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية. ومع عودة مصفات بانياس إلى العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وارتفاع قدرتنا المحلية على التكرير والإنتاج، ومع أي تراجع في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات المتحققة على الأسعار المحلية من خلال لجنة تحديد الأسعار ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.
0: في آخر التطورات الميدانية في لبنان، تعرضت عدة قرى وبلدات جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية. وقالت الوكالة إن

0: الطائرات الإسرائيلية استهدفت الليلة الماضية بلدتي المنصور ومجد الزون والمناطق المحيطة بها في قضاء صور. وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الدمشقية عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، في حين أطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه وادي الحجير قرب بلدة قبريخة في قضاء مرجعيون. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خيرسون جنوب أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزاباروجيا. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وأضرار مادية.
1: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مبان سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضاً أن قواتها استهدفت سفناً قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماماً وقصيرة جداً. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدماً على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: أعربت الصين والهند عن قلقهما البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا. وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع جميع دول العالم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة. وشددت بكين على أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف، مؤكدة رفضها القاطع لتطبيق القوانين المحلية عبر الحدود. بدورها حذرت الخارجية الهندية من التداعيات السلبية للتشريع، مضيفة أنها أوضحت لواشنطن أن الآثار المترتبة عليه تنعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما شددت الحكومة الهندية على أنها ملتزمة بضمان أمن الطاقة لديها، وهو ما يفرض استمرار تنويع مصادر الإمدادات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح يمنح كندا صفة عضو مشارك في التكتل. وبالمقابل أكدت المفوضية الأوروبية أن مقترح تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة.
2: أمواج الأطلسي تحركها هذه المرة رياح السياسة، وتقلب مياهه حسابات التجارة والتحالفات. تقارب كندي أوروبي يتجاوز التجارة إلى الأمن والتكنولوجيا، ويتحول للاختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي. فرئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحب باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية بحث منح بلاده صفة أول عضو شريك في الاتحاد في صيغة لا تعني عضوية كاملة. ويؤكد أيضا أن تحالفا جمع بين كندا والاتحاد الأوروبي يشكل منارة للديمقراطيات الأخرى.
3: نعاني جميعا من فجوات مهمة في هذه القدرات الاستراتيجية، ويتعين على كل منا الاعتماد على دول أو شركات بعينها لسد هذه الثغرات، وهذا يخلق نقاط ضعف، لا سيما عندما يتبين أن الشركات التي يفترض أنها عالمية تلتزم بأجندات وطنية بحتة عند الضرورة. سد هذه الفجوات أمر متعذر بشكل فردي، ولكنه ممكن للغاية عند العمل جماعيا.
2: لكن التحالف الجديد يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدفعه إلى التلويح باستخدام التجارة للضغط على الطرفين.
4: فيما يتعلق بكندا، فقد كانت شريكا تجاريا سيئا جدا، وإذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح منح كندا صفة عضو مشارك في التكتل، سأعتبره عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، وسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا، أو أوقف التبادل التجاري مع أوروبا في العديد من المجالات.
2: ترى إدارة ترامب في التقارب الكندي الأوروبي ما قد يمس توازن العلاقات عبر الأطلسي، لكن المسألة ليست حاجة كندية وحدها، فالاتحاد الأوروبي يواجه توتراً تجارياً مع واشنطن، ويسعى إلى توسيع هامش حركته بين الولايات المتحدة والصين عبر شراكات تمتد من الدفاع والطاقة إلى التكنولوجيا والمواد الخام الحيوية. وتحاول بروكسل منع تحول الخلاف إلى مواجهة مفتوحة، وسارعت إلى التأكيد أن الشراكة مع كندا ليست مواجهة ضد واشنطن ولا أي طرف آخر. جوهر الخلاف إذن في قراءة الخطوة. ترامب ينظر إليها من زاوية التوازنات والتحالفات، بينما تقدمها بروكسل باعتبارها توسيعاً لشراكة قائمة لا بناء محور مضاد لواشنطن. بين التهديد الأمريكي والتطمينات الأوروبية تدخل العلاقات عبر الأطلسي اختباراً جديداً، اختبار قد يحدد إن كان التقارب الكندي الأوروبي سيبقى توسيعاً طبيعياً للشراكة، أم يتحول إلى فصل جديد من الخلافات بين واشنطن وحلفائها التقليديين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والإعلامي يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. ترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران. وروسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. محاولة عراقية لفك خناق الصادرات النفطية بنقل إنتاج الجنوب بالشاحنات إلى خط كركوك جيهان. الأسواق العالمية تردد صدى أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات.

0: أطلق العراق عملية تجريبية لنقل النفط الخام من حقوله الجنوبية إلى منشأة تخزين كركوك بهدف تعزيز صادراته عبر المناطق الشمالية مع إمكانية زيادة الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بحسب وزارة النفط العراقية. وتم نقل نحو 40,000 برميل من خلال استخدام أكثر من 200 شاحنة.
1: خطة جديدة يحاول العراق من خلالها فك اختناق صادراته النفطية المعطلة منذ نحو 6 أشهر بفعل إغلاق مضيق هرمز. هذه المرة الطريق إلى أسواق الخام لا ينطلق من البحر، بل على متن شاحنات تربط حقول البصرة بكركوك برا. وفي تجربة أولى نقل العراق نحو 38,000 برميل حملها 209 صهاريج إلى منشأة تخزين في كركوك في إطار خطة تسعى شركة سومو الحكومية من خلالها إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط التصدير الشمالي وزيادة الصادرات عبر ميناء جيهان التركي تدريجيا إلى نحو 750,000 برميل يوميا. ومع استمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز واستهداف إيران ناقلات النفط في الخليج، يحاول العراق استعادة مسار بديل، فالجنوب ينتج والشمال يفتح بوابة إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. لكن خبراء القطاع يؤكدون أن الشاحنات حل مؤقت لا يمكنه وحده نقل 100,000 البراميل يوميا نظرا لتعقيدات النقل البري وعدد الأساطيل المطلوب وطول المسافات وحواجز العبور والتفتيش ما يحدد سقف الكميات الممكن نقلها. لذا فالرهان الأكبر يتجه إلى الأنابيب. العراق يخطط لإنشاء خط أنابيب جديد يربط البصرة بحديثة مع امتدادات نحو جيهان وبانياس بطاقة تصل إلى 2,000,000 برميل يوميا واستثمارات تقارب 15 مليار دولار ومدة تنفيذ تراوح بين 2 و3 أعوام. ويؤكد العراق أنه لا يبحث عن زيادة صادراته النفطية فحسب، بل يعمل على تأمينها وتنويع خريطة وصولها للأسواق وتقليل فرص تعرضها لاختناق جديد تسبب في تكبيد مشتري خامه عالمي.

0: خسائر فادحة بعدما جعل هرمز كل برميل عراقي رهنا بممر وحيد. حسان محمد، تريت عربي.
1: لنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن العراق المتضرر بشدة من إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تصدير شحناته النفطية لا يزال يبحث عن حلول. ما الذي يمكن أن يحقق نقل النفط العراقي من الجنوب إلى الشمال؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هذه محاولة سبقتها محاولة لنقل زيت الوقود إلى الموانئ السورية، وكان هناك أكثر من 500 شاحنة، ولكن عملية نقل النفط الخام من الجنوب من منتج يعني من حقول البصرة إلى كركوك ثم إلى بانياس، والكمية التي ذكرت وهي 1% من إنتاج النفط العراقي، أنا لا أعتقد أنه هذا هو حل مناسب، وهو غير اقتصادي وغير واقعي، وليس تلك الكميات التي يمكن الاعتماد عليها أو القول أنه العراق بدأ يصدر النفط من خلال هذه الناقلات أو الشاحنات. ولذلك أنا أعتقد لابد من الأخذ بالاعتبار أما طرق أخرى أو الاعتماد على التصدير من موانئ البصرة.
1: دكتور مصطفى، ربما من إضافة إلى ما تفضلت به، قالت المصادر العراقية أن محدودية الصهاريج المتاحة من التحديات التي تواجهها شركة نفط البصرة. إلى أي حد تشكل هذه الأمور عائقا أمام هذا التوجه العراقي؟
2: المفروض أن هذه العوائق تدفع الـ يعني وزارة النفط والمسؤولين فيها للبحث عن يعني تصدير كميات أكبر، تصدير كميات واقعية. يعني حينما يكون هناك، أنا قبل أسبوعين قرأت أنه إيران وافقت على مرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز، هذه نقطة. شركة النفط السومو أجرت 3 ناقلات لنقل النفط الخام، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هناك بعض الدول الخليجية بدأت تصدر النفط الخام عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية، ثم بيعها بالسوق الفوري في يعني موانئ عمان. هذه جميعها طرق لتصدير، يعني حينما نقول ناقلة نفط تحمل 2 مليون برميل، هذه مقارنة ب 38 ألف أو 40 ألف برميل، هذه كميات قليلة، كميات ليست أيضا قليلة، مكلفة. يعني عملية تأجير الصهاريج، طيب الصهاريج يخرج من البصرة إلى كركوك، من حينما يعود يأخذ أياما طويلة، حينما يعود ماذا سينقل هذا الصهاريج؟ بالتأكيد صاحب الصهاريج سيطلب تكاليف الذهاب والعودة أيضا. هذه جميعها لابد أنها تأخذ بالاعتبار.
1: دكتور مصطفى، خط جيهان كركوك سعته المتاحة 750 ألف برميل يوميا، لكن التدفقات الحالية تبلغ نحو 200 ألف برميل. ما هي أبرز المشكلات والمعوقات التي يواجهها العراق من أجل زيادة صادراته عبر الشمال؟
2: وطبعا هناك طاقة إنتاجية أو طاقة نقل تصل إلى 1 مليون برميل عبر هذا الأنبوب، ولكن هناك الخلافات بين حكومة إقليم كردستان العراق وبين الحكومة المركزية، هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك خط لم يتم استخدامه منذ سنوات، تم يعني كان هناك وعود وخطط لإعادة العمل فيه، هذا ممكن أن ينقل كما تفضلت أكثر من 500 ألف برميل، ولكن يظهر أنه هذه المشكلات مشكلات قديمة جديدة، لا بد من الأخذ بالاعتبار. رغم أنه الاتفاق بين العراق وتركيا حول مرور النفط عبر هذا الأنبوب إلى ميناء جيهان تم تمديده لمدة عام منذ الشهر الماضي، هذه جميعها تسهل هذه الأمور، ولكن الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد هو العرقلة الرئيسية.
1: بالتوازي مع المشكلات التي يواجهها العراق في تصدير نفطه، كيف يمكن أن نفهم تصريحات رئيس الوزراء العراقي قبل أيام قليلة بأن بلاده تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة؟
2: أشكرك على هذا السؤال. في البداية المتحدث السابق باسم وزارة النفط تحدث قبل 48 ساعة، قال لا يمكن للعراق أنه يزيد إنتاجه إلى 10 مليون، وهو كان العارف بوضع وزارة النفط. قال 7 مليون، وهذه خلال سنوات وليس

0: سنة أو سنتين. هذه تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى حقول جديدة، تحتاج إلى آبار جديدة، ولكن إن كان هذه هي الاستراتيجية فأتمنى أنه تنفذ. تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى أمان داخلي من أجل استقطاب الشركات الأجنبية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي ضمان وصول هذه الكميات عبر البحر الأبيض المتوسط، سواء عبر تركيا أو عبر سوريا. يعني هناك تقارب نفط إن صح التعبير بين العراق وسوريا، وسوريا قد تصبح هي البوابة للنفط العراقي والنفط الخليجي في المستقبل.
1: الدكتور مصطفى، هناك من يقول أن رئيس الوزراء العراقي يغازل أوروبا من خلال حديثه عن توجيه نصف هذه الكمية المرتقبة للزيادة، توجيهها طبعا إلى الأسواق الأوروبية. إلى أي حد يبدو تحقيق ذلك ممكنا؟
0: قد يبدو ممكنا ولكن ليس في المدى القريب. لابد من كما قلت أولا وجود أمان داخلي، وجود أنابيب تصدير قد تكون إلى أوروبا كما قال. نعم. نصدر النفط، وأيضا لا ننسى غرب العراق وجود هناك مخزون من الغاز أيضا يتم تصديره، ولكن هذه تحتاج إلى خطط استراتيجية ودراسات جدوى، وبالتأكيد تفاعل أو تعاون بين العراق ودول الجوار والدول الأوروبية.
1: هل يمكن أن تقلب أزمة هرمز المعادلة لتصبح أوروبا الزبون المفضل للنفط العراقي بعد أن كانت آسيا تشتري نحو 70% من النفط العراقي؟
0: سؤال مهم، وأنا قلتها من شاشتكم قبل فترة أن هناك خارطة طاقة عالمة جديدة تتشكل. أنا قلتها حتى قبل إغلاق مضيق هرمز. ماذا تعني؟ هناك تغيير في الأسواق. يعني حينما مضيق هرمز يغلق وأيضا باب المندب تهدده الميليشيات الحوثية، ماذا سيحصل؟ سيحصل تغيير في الأسواق. قد يكون هناك توجه للنفط العراقي وحتى النفط الخليجي عبر العراق وسوريا وعبر تركيا إلى البحر المتوسط، بمعنى إلى الأسواق الأوروبية، وهناك استعاضة عن الأسواق الآسيوية. قد يكون هناك منتجون آخرين من أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية للتوجه إلى آسيا وحتى إلى الصين. هذه جميعها الصورة غير واضحة ستتشكل، وهناك خارطة طاقة عالمة جديدة تتشكل من الدول المستهلكة والدول المنتجة وخطوط النقل سواء للغاز أو النفط الخام
1: لدى العراق. إذن

0: ليس إقراره يعني فقط، ولكن متابعة تنفيذه ووضع فترة زمنية لتنفيذه. هذه نقطة. كما تفضلت، هناك مشكلات كثيرة حتى في التمويل، ولكن أنا أعتقد أنه لو توفرت هذه الخطط الاستراتيجية و يعني إيجاد أرضية مناسبة للشركات الأجنبية، فسنرى أن هناك توجه من الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي، وبالتالي إيجاد حلول للمشكلات التي قد تعترض تصدير النفط أو الغاز العراقي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البزرجان، المستشار في شؤون النفط والغاز، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات،

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: من جديد أهلا بكم. رددت الأسواق الأمريكية والعالمية أصداء أول خطوة لزيادة معدل الفائدة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 3 أعوام. صعد الدولار مع إشارة الفيدرالي إلى احتمال استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت يتجاوز فيه التضخم مستهدفه البالغ 2%.
1: انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة ومطالبته بخفضه سريعا إلى 1% أو أقل بعد رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام. ورفع الفيدرالي معدل الفائدة ب 25 نقطة أساس ليراوح النطاق المستهدف بين 3.75 و 4%، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، بينما تشير توقعاته إلى مواصلة مساره في زيادة الفائدة.
2: قررنا رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 3.75% و 4%، وذلك دعما للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يبلغ المستوى الملائم لمعدل الفائدة 4.1% بنهاية العام الحالي، مع بقائه عند هذا المستوى في العام المقبل.
1: وجاء القرار بالتوازي مع قفزة أسعار النفط بأكثر من 75% منذ بداية العام وزيادة أسعار البنزين بأكثر من 45%، ما دفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس الماضي، عوامل دفعت الاحتياط الفيدرالي توقعاته للتضخم إلى 3.7% وللنمو إلى 2.3% مقابل توقع بلوغ البطالة 4.1% بنهاية العام. وضغط القرار على الأسواق الأمريكية بقوة صعود الدولار.

0: مع إشارة الاحتياطي لاستمرار التضخم واحتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل قوة الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي والمنافسة على رأس المال، إلى جانب العوامل الجيوسياسية وفق رئيس الفيدرالي. وتأتي خطوة الفيدرالي في إطار مساعيه لاحتواء أثر صدمة الطاقة ومنع انتقال ارتفاع الأسعار إلى بقية مكونات الاقتصاد، بينما يطالب ترامب بخفض كلفة الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
1: للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في آر جي كابيتال المستشار سعود الرحبي. أهلا بك أستاذ سعود. إذن ترامب أتى بورش إلى سدة الفيدرالي الأمريكي متوقعا منه تلبية طلبه ورغبته في خفض الفائدة، لكن ورش خالف بشكل صريح توجيهات ترامب. لماذا لجأ الفيدرالي إلى رفع الفائدة في هذا التوقيت؟
2: الظروف المحيطة بالفيدرالي هي من دفعته فعليا لرفع معدلات الفائدة. ترامب كان يتمنى من الفيدرالي أن لا يقوم بالرفع، وكان يتمنى من الفيدرالي أن يعود لتخفيض الفائدة، ولكن الظروف هي أقوى. نحن فعليا أمام ارتفاع كبير في معدلات التضخم. هذا الارتفاع هو مدفوع بارتفاع أسعار النفط التي وصلت اليوم تقريبا خام برنت يتداول قرب مستويات $105 للبرميل، وبالتالي هناك عوامل خارجية خارجة عن إرادة الفيدرالي دفعت بمعدلات التضخم للارتفاع. التضخم الأمريكي مؤشر CPI فعليا آخر قراءة له كانت عند 3.4%. الكورسي بآي شهد ارتفاع على المقياس الشهري بمقدار 13 نقطة المئوية، وبالتالي نحن أمام أرقام تضخم مرتفعة جدا. الفيدرالي بعيد كل البعد عن مستهدفه الرئيسي للتضخم عند مستويات 2%، وبالتالي هو مضطر لرفع معدلات الفائدة. على العكس تماما، أنا أرى أن الفيدرالي تأخر فعليا في الرفع. كان من المفترض أن يرفع خلال الاجتماع القادم. البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، المركزي الياباني أيضا سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، في محاولة من البنوك المركزية لكبح جماح التضخم قدر الإمكان.
1: على الجهة المقابلة أستاذ سعود، ما الذي يريده ترامب من خفض الفائدة حتى يريد أن تصل إلى 1%؟
2: ترامب يسعى لتقليص العجز بنسبة كبيرة. نحن تابعنا خلال الفترة الماضية، وصلت فعليا أو وصل الدين الأمريكي إلى مستويات مخيفة عن مستويات $40 تريليون، وهذا رقم مرعب جدا للحكومة الأمريكية. لذلك ترامب كانت أحد وعوده الانتخابية أنه سيقلص العجز وأنه سيساعد في تخفيف الدين السيادي الأمريكي، وفائدة مرتفعة هي تخالف تماما كل توجهات ترامب، وهي تعيق تنفيذ ترامب لخططه. ولكن بالنهاية ترامب لا يملك أي سلطة، ولا يملك أي رئيس أمريكي فعليا أي سلطة على الفيدرالي. الفيدرالي هو مستقل بشكل كامل، ومن تتحكم بالفيدرالي هي الظروف الاقتصادية، الأرقام الاقتصادية هي التي دفعت الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة. المعادلة كانت كالتالي: نحن لدينا توقعات بأن يكون النمو الأمريكي قوي، الأسواق أو بالأحرى أعضاء الفيدرال عفوا كانوا يتوقعون أن يكون النمو الأمريكي مع نهاية هذا العام عند مستويات 2.1%. القراءة التي صدرت يوم أمس أشارت إلى أن النمو ممكن أن يصل إلى مستويات 2.3%. سابقا صدرت بيانات سوق العمل التي أظهرت ارتفاع كبير في معدلات التوظيف، ارتفاع في متوسط الأجور، وبالتالي نحن أمام اقتصاد قوي، أمام أرقام اقتصادية قوية، وبالمقابل من جهة أخرى لدينا تضخم مرتفع. وبالتالي لو كنت أنا مكان الفيدرالي، لو كنت أنت مكان الفيدرالي، اقتصاد قوي، تضخم طارئ مرتفع، لابد أن ترفع معدلات الفائدة حتى تكبح قدر الإمكان جماح التضخم.
1: وبالتالي هل نحن أمام رفع استثنائي مرتبط بظروف التضخم والطاقة، أم ربما دورة جديدة من التشديد النقدي؟
2: يعني أنا أعتقد أنها دورة جديدة ولكن مؤقتة، وليست دورة دائمة أو دورة كبيرة إذا صح التعبير. أعضاء الفيدرالي يوم أمس أصدروا المخطط النقطي الربع سنوي، الدوتوبلوت للربع الثالث. هذا المخطط أشار إلى أن تقريبا حوالي 16 عضو من أعضاء الفيدرالي يسعون أو يتوجهون باتجاه رفع معدلات الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من عام 2026، يعني ربما في اجتماع أكتوبر وفي اجتماع ديسمبر القادم. وبالتالي الفيدرالي غالبا هو أمام رفع آخر لمعدلات الفائدة. لا أعتقد أن الفيدرالي سيتجاوز برفعه 4.25، وبالتالي هذا كافي نوعا ما حتى الآن لمواجهة التضخم بشكل أو بآخر. في حال أن أرقام التضخم ارتفعت وتجاوزنا فعليا مؤشر CPI تجاوز مستويات 4.5%، عندها قد يلجأ الفيدرالي لرفع آخر، وقد تصل معدلات الفائدة إلى 4.5%.
1: هذا الخلاف إنجاز التسمية بالخلاف بين الإدارة الأمريكية والفيدرالي

0: الأمريكي، هل يمكن أن يهدد الثقة بالأسواق وربما أن يربكها بصورة أو بأخرى؟
1: هو يربكها، هو فعليا يربكها بين يعني كل فترة والثانية. احنا عم نلاحظ انه في ارباك يوم امس على سبيل المثال بعد ان صدر قرار فيدرالي وبعد ان صدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي اظهر ان الفيدرالي يتجه الى سياسة نقدية شديدة التشدد اذا صح التعبير، شهدنا تفاعلات طبيعية للاسواق، ارتفاع قوي في مؤشر الدولار الامريكي في عوائد السندات لاجل سنة واحدة سنتين، وتراجع في مؤشرات الاسهم، تراجع في المعادن الثمينة. بعد تقريبا نصف ساعة أو أكثر بقليل صدرت تصريحات لترامب يخالف فيها قرار الفيدرالي ويعترض على قرار الفيدرالي، برغم أنه أؤكد أن ترامب لا يملك أي صلاحيات للتدخل بقرارات الفيدرالي، ولكن هذه التصريحات أعادت مجددا بعض التراجعات لعوائد السندات، بعض التراجعات للدولار وكركبت الأسواق. تصريحات ترامب هي تكركب الأسواق، هي يعني تزعج الأسواق نوعا ما، ولكنها لا تؤثر ذلك التأثير الكبير.
0: نعم.
1: إلا إذا تحولت هذه التصريحات إلى قرارات تنفيذية، وكل ما يتعلق بالفيدرالي فهو يبقى تصريحات لا أكثر.
0: هذه الكركبة أو الحركة في الأسواق تزامنت أيضا مع تراجع في أسعار النفط، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك دعما إضافيا للأسواق؟
1: يعني أعتقد تراجع أسعار النفط هو مدفوع بعمليات جني الأرباح. فعليا النفط خلال الأيام الماضية وصل خام برنت تقريبا إلى مستويات 112 دولار أو 113 دولار، وبالتالي هذه الموجة الصاعدة لأسعار النفط سواء برنت أو خام غرب تكساس طبيعي أن يعقبها تصحيح وتراجع مدفوع بعمليات جني الأرباح. لا زالت أسعار النفط مرتفعة، ولا زالت تمركزات المستثمرين في أسعار النفط قوية وجيدة، ولا زلنا نتوقع المزيد من الصعود لأسعار النفط، خاصة أن الظروف الجيوسياسية إذا صح التعبير، الأزمة في مضيق هرمز، وجود أزمة جديدة في مضيق باب المندب، أزمة الإمداد العالمية، تراجع مخزونات الديزل، ارتفاع هوامش التكرير، جميع هذه العوامل هي لا زالت تضغط بشكل إيجابي أو تدفع أسعار النفط للصعود. أعتقد لربما ممكن نشهد صعود بمقدار 3 إلى 4% خلال الشهور القادمة.
0: الذهب أيضا هو الآن تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة، ما الذي سيحسم اتجاه حركة الذهب في قادم الأيام باعتقادك؟
1: أعتقد الأرقام الاقتصادية الأمريكية القادمة، فعليا بيانات التوظيف أو بيانات سوق العمل التي ستصدر بعد حوالي 15 يوم، أيضا قرار البنك المركزي الإنجليزي اللي حيصدر خلال الساعات القادمة المتعلق بمعدلات الفائدة، هذه جميعها تضغط سلبا أو تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب. الأرقام الاقتصادية التي قد تدفع الفيدرالي لرفع آخر لمعدلات الفائدة هذه تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
0: البنوك المركزية الخليجية اقتفت أيضا أثر الفيدرالي الأمريكي في تحريك أسعار الفائدة، كيف تنعكس هذه الزيادة على تكلفة الاقتراض وكذلك على السيولة والقطاع المصرفي في الخليج عموما؟
1: بشكل عام بنوك الخليج أو أي بنوك أخرى هي مرتبطة ارتباط وثيق بدولار أمريكي، طبيعي أن تختفي أثر الفيدرالي وأن تقوم بالرفع حتى لا تذهب الجاذبية وجاذبية القروض من هذه البنوك. بنوك الخليج أو بمعنى آخر دول الخليج بشكل عام اقتصاداتها القوية هي مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار الأمريكي، وبالتالي هي دائما تتحرك تماشيا مع حركة الفيدرالي، هي تتفاعل ميكانيكيا بمعدلات الفائدة مع الفيدرالي، رفع الفيدرالي البنوك الخليجية ترتفع أو ترفع الفائدة كما ذكرت حتى لا تفقد جاذبية القروض. بالتأكيد رفع معدلات الفائدة هو يؤثر بشكل كبير على عمليات الإقراض، هذا يجعل الشركات وتحديدا الشركات المتوسطة والشركات الناشئة تفكر مليا في عمليات التوسع في عمليات التطوير بسبب تكلفة الإقراض العالية، تفكر كثيرا بعمليات الإقراض، تعيد حساباتها، ممكن أن تدخل أيضا بسياسات تقشف، وبالتالي وارد جدا أن نشاهد تراجعات في أسواق الأسهم سواء كانت الخليجية أو حتى العالمية، خاصة أسواق الأسهم المحلية المرتبطة ارتباط وثيق بالأسهم الأمريكية.
0: تماما، وهنا أريد سؤالك عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار بصورة مباشرة، لماذا يصبح رفع الفائدة بالنسبة لها ضروريا حتى يبقى سعر الصرف تحت السيطرة؟
1: بسبب أن احتياطياتها أو أغلب احتياطياتها هي مقومة بالدولار الأمريكي، هذا الشيء نحن بنشوف فعليا عند دول الخليج بنسبة كبيرة جدا، لأن احتياطياتها من الدولار تتجاوز مستويات 65%، بينما ممكن أيضا نشوفه في الأردن، ولكن بينما لا نشوفه إذا صح التعبير في تركيا، ممكن ما نشوفه أيضا في دول المغرب العربي، كون احتياطياتها مقومة جزء منها بالدولار ولكن أغلب احتياطياتها هي مقومة باليورو، وبالتالي هي تتفاعل يمكن إذا صح التعبير مع قرارات المركز الأوروبي أكثر من تفاعلها مع قرارات الفيدرالي، والمركز الأوروبي قراراته مرتبطة بشكل كبير بقرارات الفيدرالي، وبالتالي جميع الطرق تؤدي إلى الفيدرالي بالنهاية.
0: بنظرة استشرافية، هل سنرى دائما أو في المنظور القريب أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة؟
1: أعتقد أننا قد نشهد رفع آخر وتصل أسعار الفائدة ربما إلى مستويات 4.5%، وأعتقد أن بقاء أسعار الفائدة ضمن إطار 4 و4.5% خلال النصف الأول من عام 2027 أعتقد أنه هو الوارد أكثر، في حال بقيت الظروف التي أدت لرفع أسعار الفائدة وتحديدا ارتفاع أسعار النفط بقيت موجودة، أعتقد أن النطاق المستهدف بين 4 إلى 4.5% خلال النصف الأول من عام 2027.
0: المستشار سعود الرحبي، رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في RG Capital، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

مرحبا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. فانس يؤكد أن بلاده لا تتفق دائما في سياستها الخارجية مع إسرائيل، وترامب يبدي استعدادا للافتراق عن نتنياهو. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. رئيس جهاز الاستخبارات التركي يجري مباحثات في كل من إسلام أباد وكابول بشأن التوتر بين البلدين وتطورات المنطقة.

0: نستهل حلقتنا الليلة بملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن بلاده لا تتفق دائما مع إسرائيل وإنها لا يمكن أن تسمح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط في خدمة تل أبيب. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بنحو 3 مليارات دولار، فكيف نفهم جوهر الخلاف بين واشنطن وتل أبيب وكيف نفسر تناقض التصريحات الأمريكية عن إسرائيل مع تواصل دعمها عسكريا؟
1: في محاولة أخرى للنهي بالإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل والتقليل من شأن الشراكة الاستراتيجية معها، يتحدث نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مجددا عن استعداد ترامب للابتعاد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من أي رئيس أمريكي آخر خلال العقود الأربعة الماضية. يقول فانس إن الولايات المتحدة لا تتفق دائما مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها السماح بأن تكون سياستها الخارجية في الشرق الأوسط تابعة لدولة إسرائيل على الرغم من أهميتها في الشراكة التكنولوجية العسكرية والاستخباراتية. الابتعاد الذي أشار إليه فانس يتحقق عندما تختلف مصالح الشعب الأمريكي عن مصالح الحكومة الإسرائيلية، مستشهدا بعلاقات الولايات المتحدة مع دول الناتو، في إشارة إلى أن واشنطن لن ترهن سياستها الخارجية الأوروبية لحلف شمال الأطلسي. سبق لفانس أن هاجم إسرائيل واتهمها بمحاولة التأثير في السياسة الأمريكية، مؤكدا تراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة. كما اتهم فانس إسرائيل بالسعي لإفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران لوقف الحرب وإنهاء التوتر في المنطقة. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتمام صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار، سبق أن أثارت جدلا داخل الإدارة الأمريكية نفسها، إذ أوقف الرئيس السابق جو بايدن في عام 2024 شحنة من القنابل زنة 2000 رطلة بسبب مخاوف مرتبطة باستخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في غزة. وتتضمن الصفقة الراهنة وفق ما أوردته تقارير أمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين 40,000 قنبلة زنة 2000 رطل، أي نحو 66 ضعف عدد القنابل ذات الوزن نفسه التي قصفت بها إسرائيل قطاع غزة بعد 7 أكتوبر.
2: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو أرشيد. دكتور أسامة، أهلا بكم. إذا دكتور، في ظل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التي أكد فيها أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون تابعة لإسرائيل، فانس يقول ذلك وإدارة ترامب تتحدث عن صفقة عسكرية ضخمة يجري إتمامها بقيمة 2.8 مليار دولار مع إسرائيل من بينها 40 قنبلة ثقيلة. نسألكم هنا في البداية دكتور، كيف تقرؤون هذا التناقض الظاهري بين الخطاب السياسي الذي يريد رسم خط مستقل ومختلف عن حكومة نتنياهو وبين الاستمرار في تقديم الدعم العسكري الهائل لتل أبيب؟
3: مساء الخير. يعني هذه التصريحات وهذا القرار، قرار إدارة ترامب بتزويد إسرائيل بمزيد من القنابل الثقيلة، يعبر عن هذه العلاقة الملتبسة والمرتبكة ما بين إدارة دونالد ترامب الحالية وما بين إسرائيل، والتي تضم طبعا هنا البعد الأهم فيها هو بعد جي دي فانس. جي دي فانس، إذا أخذنا جي دي فانس الآن على المستوى الشخصي، جي دي فانس طامح لأن يكون مرشحا في انتخابات عام 28 للرئاسة الأمريكية، لكنه يجد نفسه ممزقا ما بين خطين داخل الآن حركة الماجا، لأنه محسوب على ماجا. خط يدفع باتجاه إعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل وناقد لهذا النفوذ الإسرائيلي الهائل في الولايات المتحدة بما فيه ما يقولون أنه جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وخط آخر يريد علاقة قوية مع إسرائيل واستمرار هذه العلاقة مع إسرائيل، والذي يمثله شخصيات قوية أيضا داخل حركة ماجا. فجي دي فانس يجد نفسه ممزقا بين هذين التيارين، لأنه بحاجة إلى أصوات الطرفين، مرة يميل إلى هؤلاء ومرة يميل إلى هؤلاء. وهو كان في اجتماع مع الجمهوريين اليهود داخل الحزب او كتله اليهود الجمهوريين مطلع هذا الشهر، وكان يتحدث بلغه ايجابيه عن اسرائيل قبل ان يعود الى هذه اللغه التي يحاول ان يبتعد قليلا عن اسرائيل. بالنسبه
0: لكن
3: لي الان سياسه اداره دونالد ترامب، اداره دونالد ترامب
0: دعنا
3: الان
0: نتوقف
3: من
0: عند
3: ناحيه
0: هذا المعطى الأهم الذي وصفته هنا دكتور أسامة قبل أن أبحث ما يقوله أو تقوله إدارة ترامب. نتحدث عن جي دي فانس، بحسب ما نشرته شبكة سي ان ان فإن تصريحات جي دي فانس هي ربما انعكاس نادر واستعداد من جانب إدارة دونالد ترامب للابتعاد عن رؤية نتنياهو في بعض الملفات. إلى أي مدى ترون في هذه التصريحات هذه المرة، قلت بأن جي دي فانس يتلاعب لأنه يجد نفسه مضغوطا بين كفين، إلى أي مدى هذه المرة تنعكس أو تعكس هذه ربما التصريحات مؤشر حقيقي على تحول في واشنطن، أم تراها فقط للترويج وتناول في وسائل الإعلام لاحتواء ربما الضغوط الداخلية والدولية أيضا؟
3: في الحقيقة هو لا يمكن الحديث عن ضغوط على دونالد ترامب، لأن دونالد ترامب لا يخضع لهذه الضغوط، والقاعدة الجمهورية في أغلبها حتى قاعدة ماجا في أغلبها تؤيده وتؤيد العلاقة مع إسرائيل. الآن أين يحصل الخلل؟ أو أين يمكن أن نجد ذلك الالتباس؟ دعم إسرائيل ثابت، ثابت لدى الحزبين، لدى مؤسستي الحزبين، ثابت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح فهناك تحولات في الرأي العام الأمريكي والمزاج العام الأمريكي، وتحديدا داخل الديمقراطيين ثم بدرجة أقل داخل المستقلين، لكنها لم تترجم إلى تحول في السياسة نحو إسرائيل إلى الآن. لكن ما الذي يحدث مع دونالد ترامب وإدارة دونالد ترامب؟ دونالد ترامب الآن لديه حسابات متناقضة، لديه حسابات مركبة ومعقدة. هو من ناحية يريد أن يخرج من التورط في حروب الشرق الأوسط، يريد أن يخفف البصمة الأمريكية في الشرق الأوسط، ويرى أن نتنياهو يتلاعب ويحاول أن يجر الولايات المتحدة أكثر إلى هذه الحروب. هو ورطه في حرب مع إيران حسب تقرير النيويورك تايمز، يعني عندما تحدثت عن ما جرى في الاجتماع 22 من فبراير بين ترامب ونتنياهو، ويرى أنه أعطي معلومات كاذبة أو غير صحيحة، تورط في هذه الحرب الآن، وأن نتنياهو

0: إنه لا يراعي المصالح الأمريكية عندما طلب منه وأرغمه على وقف الهجوم على لبنان، لأن هناك اتفاق كان مع إيران. عندما طلب منه في خلال هجوم حزيران العام الماضي على إيران، وأعلن ترامب وقف إطلاق النار وكانت الطائرات الإسرائيلية تتوجه لضرب إيران مرة أخرى وأرغمه على العودة. فإذا هو يرى أن نتنياهو يحاول أن يجر الولايات المتحدة وأن يعني يعقد شؤون رئاسته وأن يعقد إرثه في السياسة الخارجية. هذا من ناحية الآن التشابك مع دونالد ترامب وما بين دونالد ترامب ونتنياهو، ويريد ترامب أن يكون هو الزعيم القوي، هو الذي يفرض القرارات، وهو قال أنا من يصدر القرارات ليس نتنياهو، لأن هناك
1: ويريد
0: اتهام
1: أن يكون
0: أن
1: هو من
0: نتنياهو هو
1: يحدد
0: من يصدر القرارات.
1: بوصلة
0: البعد
1: حليفه
0: الآخر، إذا سمحتي لي نقطة
1: الإسرائيلي.
0: أخيرة،
1: ربما
0: هو
1: نعم، البعد الآخر ربما ستقوله في هذا السؤال هنا دكتور أسامة، في ضوء ما نقلته أيضا شبكة CNN بشأن تباين المصالح الاستراتيجية واختبار حدود قدرة واشنطن على كيفية قدرتها على توجيه بوصلة حليفتها، أين يكمن هنا سقف الضغط بالنسبة لإدارة دونالد ترامب لكبح السياسات الإسرائيلية دون الإضرار بالحسابات السياسية والحزبية الداخلية في الولايات المتحدة؟
0: نعم، هنا الآن يأتي هذا البعد، أن
1: نعم.
0: إدارة ترامب والولايات المتحدة ملتزمة بإسرائيل، ولذلك هذه الأسلحة الآن 40,000 قنبلة لإسرائيل واستمرار الدعم لإسرائيل، وهناك قانون الدفاع الوطني المقدم الآن أمام الكونغرس لدمج التعاون الامريكي الاسرائيلي والصناعات الامريكيه الاسرائيليه والتعاون في التكنولوجيا، هذا اكثر من ال 3.8 مليار التي تعطاها سنويا، هذا حديث عن دمج كامل بين الجيشين على مستوى التطوير والقدرات والتسليح وكل شيء. من الذي يفعل هذا؟ اداره دونالد ترامب، هي نفس الاداره الان التي تحتك مع اسرائيل فيما يتعلق بالسياسات، لكن الاحتكاك مع نتنياهو، ولذلك ترامب تحدث ان نتنياهو انه قد لا يرش انه قد لا يدعم نتنياهو في هذه الانتخابات، هناك خيارات اخرى. اذا المساله هنا واضحه من خلال كلام فانس وكلام ترامب. المشكله مع نتنياهو ومع حكومته التي يرون فيها بانها تحاول ان تضعف دونالد ترامب وان تضعف فانس وتضعف مواقف الأمريكية، لكن الدعم لإسرائيل ثابت لأننا نراه في هذه السياسات، سياسة قانون الدفاع الوطني، دمج الجيشين،
1: نفتح قوسا بخصوص
0: وإعطاء إسرائيل هذه
1: الانقسام
0: الأسلحة
1: السياسي
0: الآن.
1: داخل إسرائيل أيضا هنا دكتور، بالنظر إلى ذلك الانقسام عمقه ومحاولة حكومة نتنياهو الاستقواء بالدعم الأمريكي، وقلتم أن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو ثابت، كيف برأيك سيتعامل الائتلاف الحاكم في إسرائيل مع هذه التصريحات العلنية التي لا تريد تبعية مع تل أبيب، والتي ربما تضع نتنياهو في موقف محرج قبل الانتخابات، انتخابات الكنيست؟
0: نفس الإشكاليات والتعقيد الذي يواجهه فانس على سبيل المثال يواجهه نتنياهو، لأن نتنياهو أيضا بحاجة أن يظهر أنه مستقل عن الولايات المتحدة، بأنه ليس تابعا لها، لأن المعارضة تستخدم هذا ضده، عندما ترامب يقول أنا الذي يأمر أنا الذي ينهى نتنياهو سيستمع لي، هذا يضعف نتنياهو أمام قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة، يضعفه في داخل ائتلافه المتطرف، ومن ثم هو يحاول أن يبرز ذلك التعارض مع ترامب. لكن أيضا نجد أن هذا إبراز التعارض محدود بسقف، بمعنى هو لا زال يقصف في لبنان لكنه لم يعد إلى الحرب الشاملة في لبنان كما كان يريد، أوقفه دونالد ترامب. هو الآن متوقف عن قصف إيران لأن هناك طلب أمريكي وإرغام أمريكي له بأن لا يعود إلى قصف طهران وقصف إيران. فإذا هو من ناحية يرفع مستوى التحدي، يبقى في لبنان لا ينسحب منها، يبقى في سوريا لا ينسحب منها، ولكنه لا يصعد أكثر بحدود يعني مفتوحة. أيضا نجد نفس الشيء في الضفة الغربية، هناك مطالب أمريكية بأن يكون هناك يعني نوع من احتواء للتطرف وإرهاب المستوطنين، لكن إسرائيل تقوم بنوع محدود من الاحتواء، ولكنها تسمح للمستوطنين بالاستمرار بجرائمهم، لكن ليس بشكل علني، بشكل مباشر وفج كبير جدا بحيث يصطدمون بإدارة دونالد ترامب. فإذا هو يحاول أن يوازن بين قاعدته الانتخابية اليمينية المتطرفة وائتلافه اليميني المتطرف، وبنفس الوقت عدم الاصطدام بدونالد ترامب وبإدارة دونالد ترامب، لأنه في المحصلة الولايات المتحدة تقدم الدعم الذي تريده إسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم، وأيضا إلى الآن لم يخرج دونالد ترامب بشكل علني يقول أنا ضد نتنياهو وأريد أن أستبدله، هو يلمح إلى ذلك أنه قد أضطر أن أدعو إلى استبداله، بغض النظر هل هذا سيؤثر في الشارع الإسرائيلي أم لا،
1: وربما هذا
0: لكن
1: ما دفع
0: لا يريد دونالد
1: ربما
0: نتنياهو يستقل
1: مقالة
0: بالضبط.
1: الرأي في وكالة أسوشيتد بريس دكتور لتقارن بين طبيعة

0: التحالف الأمريكي الإسرائيلي وبين طبيعة تحالفات واشنطن مع شركائها في حلف شمالي الأطلسي الناتو، وأشارت إلى أن الشراكة لا تعني بالضرورة التبعية. هل هذه المقارنة برأيك دكتور منطقية إذا نظرنا إلى الخصوصية الجيوسياسية والأيديولوجية الشائكة في العلاقة مع إسرائيل؟
1: هو مجرد أن يقول فانس هذا الكلام دليل ضعف، يعني هذا دليل ضعف، يعني الولايات المتحدة هل هي بحاجة إلى أن تثبت أنها ليست تابعة؟ لا أحد يتحدث عن تبعية الولايات المتحدة لبريطانيا، لألمانيا، لفرنسا، لكندا، لأي طرف، لا أحد يتحدث عن ذلك. هل سمعنا أحد يقول أن بريطانيا تتحكم بمفاصل القرار الأمريكي أو لها نفوذ على مفاصل القرار الأمريكي؟ لا أحد. لكن السؤال دائما حول إسرائيل، بغض النظر الآن صحيح أم لا، طبعا هو صحيح لكن ليس التحكم وإنما التأثير. لكن بغض النظر، مجرد أن يطرح نائب الرئيس مثل هذا الافتراض، مجرد أن يتحدث الرئيس نفسه يقول أنا الذي يقرر ليس نتنياهو، إذا هناك شعور بأن هناك انطباع عن صورة عن أمريكا بأنها لا أريد أن أقول تابعة لإسرائيل، أن إسرائيل تؤثر فيها. لكن طبعا فانس استخدم مصطلح التبعية. طيب الآن نحن نجد خلافات أمريكية مع الضفة الأخرى للأطلسي، خلافات مع كندا، خلافات مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، مع ألمانيا. ما الذي تفعله الولايات المتحدة؟ تعاقب هذه الدول، تسحب عدد من القوات من ألمانيا، تقول بأنها لن أوقفت تصدير السلاح لأوكرانيا وجعلت الأوروبيين يشترونه مباشرة ويبعثونه، فمعنى أن الولايات المتحدة تكسب منهم. توقفت الولايات المتحدة عن إجراء مناورات أو أوقفت إجراء مناورات كانت مفترضة مع كوريا الجنوبية والتي ليست حلف في الناتو، ليست في حلف الناتو لكن لديها شراكة استراتيجية تصل إلى مستوى الشراكة مع أعضاء الناتو. هل نجد نفس الأفعال هذه تمارسها إدارة ترامب مع إسرائيل؟ لا أبدا. لم نجد الولايات المتحدة أوقفت دعم السلاح لإسرائيل أو انسحبت من المنطقة أو التي عدد من قواتها لحماية إسرائيل أو بقاء الصواريخ الاعتراضية داخل إسرائيل لحماية إسرائيل من أي هجمات. لم نسمع بأي شيء من ذلك. على العكس، الولايات المتحدة مع عدد من الدول العربية، 7 دول عربية بالإضافة إلى إسرائيل، كان لديهم اجتماع سري الأسبوع الماضي في ألمانيا لتنسيق الحرب مع إيران ومرحلة ما بعد الحرب مع إيران. وهناك دعوات حتى من فانس نفسه الذي طالب الدول العربية في المنطقة خاصة دول الخليج بأن تدخل في سلام بين قوسين إقليمي مع إسرائيل، لأن هذا سيضعهم في موقف أقوى وأكبر لاحتواء إيران وموازنتها في المنطقة. إذن حتى هذه الخلافات كلها التي يتحدث عنها لا تؤثر على السياسة والانحياز لإسرائيل، لكن مجرد الحديث أن هناك انطباعا عن تبعية أمريكية لإسرائيل يقول أن هناك مشكلة، وهو فعلا هناك مشكلة.
0: الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور أسامة أبو رشيد، كنتم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثاني نناقش حزمة العقوبات الجديدة وواسعة النطاق التي أقرها مجلس النواب الأمريكي على روسيا بهدف زيادة الضغط عليها على خلفية حربها على أوكرانيا، وتستهدف قطاعي الطاقة والدفاع روسيين ومسؤولين روس بينهم رئيس بوتين. في انتظار توقيع رئيس دونالد ترامب على المشروع وتحويله إلى قانون، فما مدى تأثير هذه العقوبات في قدرات روسيا الحربية؟
1: This is a 15-minute...
2: عقوبات أمريكية صارمة هي الأوسع كماً ونوعاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون لفرض عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين روس بينهم الرئيس بوتين نفسه، إضافة إلى ما يعرف بإسطول الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. الكونغرس أحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون نافذ. بأغلبية 262 نائباً من الحزب الجمهوري صوتوا للمشروع بمقابل 159 من الحزب الديمقراطي، كما خالف 58 نائباً ديمقراطياً قادة حزبهم وانضموا إلى الجمهوريين الذين أيدوا جميعاً باستثناء 7 فقط مشروع القانون. ترامب كان أكد سعيه لتوقيع مشروع القانون ليرى النور قريباً عقب إقراره من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي.

0: الماضي بغالبية 86 صوتاً. ورغم إقراره يواجه مشروع القانون معارضة، لأنه يمنح ترامب أيضاً سلطة فرض رسوم جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على الصين والهند ودول أخرى لتقليل اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، كما تسببت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لترامب والمتعلقة بالرسوم الجمركية في انقسام داخل الحزب الديمقراطي. وافقهم على ذلك قليل من الجمهوريين الذين رأوا أن العقوبات تتعارض مع مبادئ السوق الحرة ومع نهج عدم التدخل في النزاعات الخارجية. الاتفاق مع أوكرانيا سيكون أصعب حال إقرار ترامب العقوبات الجديدة، يؤكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الذي وصف الإجراءات الأمريكية بالعدائية، فيما توقع الرئيس الأوكراني فرض عقوبات قوية على روسيا. العقوبات الأمريكية واسعة النطاق والتي سميت بقانون لينزي غراهام السيناتور الراحل الذي قضى أكثر من عام في التفاوض بشأنه، وفي حال أكده ترامب سيحرم بوتين من الموارد المالية التي تمكن روسيا من مواصلة الحرب في أوكرانيا، في تشريع يمثل أكبر جهد أمريكي لدعم كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
1: والنقاش ينضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور رونولد بيغاموف. دكتور بيغاموف أهلا بكم. إذن دكتور، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد في تصريحات رسمية له اليوم أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي أقرها الكونغرس قال أنها تمثل خطوة غير ودية تعقد جهود إحلال السلام في أوكرانيا. نسألكم دكتور في البداية، كيف تنظر موسكو والدوائر الرسمية فيها إلى هذه الخطوة وإصرار واشنطن على البقاء والدفع بهذا التشريع التصعيدي في هذا التوقيت بالذات؟
2: مساء الخير أستاذ أميرة، شكرا على استضافتي. موقف موسكو واضح على لسان بيسكوف استمعنا إليه، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن هذا القانون هو طبعا سيزيد تعقيدا كما قال بيسكوف في مسألة التسوية الأوكرانية، ولكن هذا القانون هو لا يلزم ترامب بفرض العقوبات مباشرة يعني غدا على روسيا، ولكن يعطيه يمنحه هذه الصلاحيات. وهنا يجب أن نلاحظ أيضا أن ترامب منذ توليه هذه الرئاسة للمرة الثانية لم يستخدم هذه الصلاحيات ضد روسيا، مما أثار جدلا لدي جزء كبير من الديمقراطيين وكذلك بعض الجمهوريين الذين يعتقد دون أن هذه الصلاحيات التي أعطيت لترامب يعطيه يعني صلاحيات واسعة جدا أكثر من اللزوم لا تتفق مع الدستور الأمريكي، يشكون في ذلك. وما نشهده اليوم هو ليس توافق بين الحزبين في
1: سوف نأتي إلى ذلك الانقسام داخل الكونغرس وكيف ستستفيد روسيا منه دكتور، ولكن قلتم مشروع القانون هذا لا يلزم ترامب بفرض عقوبات مباشرة على روسيا، ولكن وفقا أيضا لما أشرت إليه وسائل أعلام روسية بخصوص هذا التشريع الجديد هو معروف باسم غراهام ويستهدف بالأساس قطاعي الطاقة والدفاع، ويمنح البيت الأبيض ربما حق فرض رسوم وصلاحيات فرض رسوم تصل إلى 100% إلى جانب ملحقة الأسطول الشبحي. وهنا نسأل كيف تنظر موسكو إلى كل ذلك، وكيف تعتبر ربما هذه القيود المالية واللوجستية المفروضة عليها والتي ربما ستفرض عليها تهديدا جديا لشريان الصادرات الروسية؟
2: بالتأكيد هذا القانون إذا يعني تحققت الإرادة السياسية وترامب يفرض هذه العقوبات في خلال هاتين السنتين المتبقية لديه، هذا عبارة عن ضربة شديدة على قطاع النفط والغاز الروسي.

0: وعلى الأسطول التجاري الروسي، على الرغم من أن هناك الرئيس بوتين اليوم تحدث وقال أن هناك إيرادات القطاعات غير النفطية والغازية تزداد في روسيا، ولكن نحن نعرف بأن هذا هي ستعود إلى استنزاف روسيا، وهي عبارة مواصلة الضغط على روسيا، وستكون ضربة موجية وشديدة بالنسبة للاتحاد الروسي. فلذلك نشهد اليوم موقفين في روسيا، أستطيع أن أقول هذا برأيي. هو موقف بوتين هو هادي جدا، بوتين قال بأنه حتى الآن تم اتخاذ 30,000 عقوبة ضد روسيا، ولم ينجح الغرب في ذلك. ولكن هناك موقف آخر، هو موقف الرئيس السابق ميدفيديف الذي يدعو أوساط النخبة السياسية الروسية الانتقال إلى سياسة يعني الدفاع النشط، يعني اتخاذ الإجراءات المضادة، تطوير
1: وهنا
0: العلاقات مع
1: نسأل عن
0: الشركاء
1: موقف
0: مع
1: تلك النخب
0: الصين
1: السياسية
0: الهند
1: دكتور.
0: الدول التي ستتضرر.
1: اليوم في موسكو الصحف والبرامج الحوارية
0: نعم
1: السياسية ناقشت تمرير هذا القانون في مجلس النواب بأغلبية واسعة رغم معارضة أصوات قليلة له، وتلك الأصوات التي عارضت مشروع القانون قالت بأنه يتعارض مع مبادئ السوق الحرة. النخب السياسية في موسكو كيف تقرأ هذا التصعيد المؤسساتي في واشنطن وإبقاء روسيا ضمن سياسة الضغط الأقصى بغض النظر عن تغير الإدارات فيها؟
0: أنا في رأيي المتواضع هذا سيؤدي إلى ضعف المعسكر الجناح في روسيا الذي يراهن على التسلق مع الأمريكان مع إدارة ترامب الحالية، والتوصل إلى حلول سلمية على حساب حلول وسط وغيرها. ولكن إذا نفذت هذه القرارات وهذه العقوبات لا نشهد شيئا إيجابيا. في كل حال من الأحوال جميع الأطراف في روسيا تعتقد أن خطوة هي غير إيجابية، ولكن لا مفر منها. ويتوقع في روسيا أن ترامب سيوقع على هذا القانون بلا شك، هو يعطيه ويمنحه صلاحيات واسعة والسلطة واسعة أيضا، ولكن كل شيء يتوقف على الآن على ترامب، لأن ترامب سيستخدم هذه الأعضاء ليس فقط ضد روسيا ولكن ضد
1: ذلك
0: الهند
1: يتوقف
0: والصين
1: على ترامب
0: وعدد كبير
1: دكتور.
0: من الدول.
1: وهنالك أيضا تقييمات عسكرية وسياسية متداولة في
0: أكيد
1: موسكو اليوم للرد على السياسات الأمريكية التي وصفتها بالعدائية. نسأل هنا عن الأوراق والأدوات الاستراتيجية لدى موسكو للرد هي الأخرى أيضا، سواء دبلوماسيا أو ميدانيا، على هذه الحزمة الجديدة.
0: من ضمن هذه الخطوات طبعا هناك بعض الشركات الأمريكية التي تحتفظ أصولها في روسيا، وحتى أرباحها التي هي تجني في روسيا سيتم ضخرها في حسابات بنكية تحت رمز سي، يعني الحسابات الخاصة. وعندما يعني هذه الأرباح ستصل الشركات الأمريكية إليها بعض التسوية، بعض يعني تسوية هذا الصراع وتسوية الأمور بين روسيا والولايات المتحدة. هذه هي في الدرجة الأولى. ولكن في الدرجة الثانية روسيا تؤول على هناك على إرادة ترامب، وعلى أن هناك أيضا عقل سليم، لأن كل هذه الإجراءات إذا ترامب سيتخذها، وحتى مجرد هذه الأخبار قد أدت اليوم إلى قفزة الأسعار، وهذا في نهاية المطاف سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: نستغل
0: فلذلك
1: وجودك معنا
0: المسألة
1: دكتور
0: سلاح
1: أسامة لنسألكم
0: ذو
1: أيضا
0: حدين.
1: عما ركزت عنه اليوم وسائل الإعلام الروسية على أن هذه التشريعات تحاول تكبيل أي فرصة دبلوماسية مقبلة عبر فرصة بفرض شروط تعسفية. هل تعتقد موسكو أن هذه العقوبات المفروضة من جانب واشنطن هي ربما محاولة أمريكية لفرض إملاءات تعسفية على طاولة المفاوضات فيما يتعلق

0: يتعلق بالحرب في أوكرانيا؟
1: السؤال موجه إلى دكتور أسامة.
0: موجهة إليكم دكتور، عفوا.
1: شكرا، عفوا، أنا افتكرت هو موجود في استوديو دكتور أسامة. ممكن لو سمحت
0: هل
1: تكرار السؤال؟
0: سترى موسكو في حال وقع ترامب على مشروع القانون هذا بأن الولايات المتحدة تريد فرض شروط تعسفية على روسيا على طاولة مفاوضاتها فيما يتعلق بأوكرانيا؟
1: هذا السيناريو الأقل ترجيحا حاليا طبعا بحسب رأيي، ولكن في كل حال من الأحوال تم تثبيت هذا القانون من كشيء يعني في المشرع الأمريكي، فلذلك أي رئيس أمريكي الذي سيحل محل ترامب في الرئاسات المقبلة يستخدمه ضد روسيا، فلذلك روسيا تعتقد أن هذه الخطوة غير إيجابية وتزيد الطين بلة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وكذلك العلاقات بين روسيا والغرب كالقطب الغربي
0: شكرا.
1: بأجمعه،
0: نعم
1: فلذلك يبدو أن الوضع مؤقت جدا.
0: الدكتور رونالد بيجاموف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الثالث والأخير نتناول زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين لكل من أفغانستان وباكستان، والتي بحث خلالها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، كما ناقش التوازنات الأمنية التي ظهرت في الشرق الأوسط عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتوتر الإقليمي المتصاعد، وجرى التأكيد على مواصلة تركيا بذل كل الجهود من أجل حل التوتر بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار.
1: من كابولا وقندهار إلى إسلام أباد، تحرك رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين في جولة إقليمية شملت أفغانستان وباكستان، تناولت مباحثاتها العلاقات الثنائية والملفات الاستخباراتية، بالإضافة إلى بؤر التوتر ومخاطر اتساع الصراعات في المنطقة. بدأ كالين جولته بزيارة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار، حيث التقى رئيس الاستخبارات عبد الحق وثيق وناقشا سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الأمني والاستخباراتي. انتقل كالين بعد ذلك إلى باكستان، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف في مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة. زيارة إسلام أباد شملت أيضا لقاءين منفصلين مع رئيس هيئة الأركان العامة عاصم منير ورئيس جهاز الاستخبارات عاصم مالك لمناقشة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات تطرقت إلى التوازنات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط وحرب الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها السياسية والأمنية والاقتصادية على دول المنطقة. المسؤولون ناقشوا كذلك احتمالات انتقال تداعيات الصراعات الحالية إلى دول ومناطق أخرى في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتعدد بؤر عدم الاستقرار، وأبرزها التوتر الحوثي السعودي. وفي سياق إعادة إرساء الاستقرار الإقليمي، شدد الجانبان التركي والباكستاني على أهمية حلف مكة، كما أشارا إلى دور أنقرة وإسلام أباد في خفض التوتر. كما أكدت تركيا مواصلة جهودها لمعالجة التوتر والخلافات الأمنية بين أفغانستان وباكستان عبر الحوار، والإبقاء على قنوات التواصل بين الطرفين مفتوحة.
0: للنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البتكين. أستاذ حسين، أهلا بكم. إذن أستاذ، مصادر أمنية وبكالة أنباء الأناضول أشارت وأفادت بأن رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين أجرى زيارة رفيعة المستوى إلى العاصمة الأفغانية كابول مدينة قندهار، والتقى نظيره الأفغاني عبد الحق وثيق. نسألكم هنا أستاذ في البداية، كيف ترون دلالات هذه الزيارة في توقيتها الراهن ومحطاتها التي شملت جناحي القرار في حكومة طالبان؟
2: بالطبع على مستويات مختلفة يمكن أن نفهم هذا. بداية على المستوى المصغر، إذا أردنا أن نرى، فإن أفغانستان لا زالت دولة تضمد جراح الحرب. 20 عاما حاربت فيها الولايات المتحدة وحكومة طالبان، وأفغانستان شهدت حروبا قبل ذلك أيضا. هذه دولة يجب أن تنهض وتقف على قدميها وتنشئ قدراتها دولة. والتركية في الواقع شهدت نموذجا مشابها لهذا في الواقع في سوريا. إنشاء الدولة وإنشاء قدرات الدولة، مسائل كهذه يمكن إجراء التعاون فيها مع أفغانستان على مستوى المصغر البردي الأحادي. فهناك مدى آخر أوسع، العلاقات التركية الباكستانية، وهنا المسألة الأساسية هي مسألة التجار بالبشر والمخدرات. مسائل كهذه ينبغي على الدولتين أن يتعاونا فيهما. مستوى أوسع ربما وهو العلاقات الأفغانية الباكستانية، وهو أمر مهم جدا، لأن الدولتان وصلتا على أعتاب الحرب أكثر من مرة، وهنا دور تركيا ربما واعتبارها وسيطا يمكن أن تتدخل في هذه المرحلة. وأخيرا بالطبع فيما يخص النموذج الإقليمي،
0: ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين لعب دور الوسيط بخصوص ذلك سنعود إلى هذه النقطة أستاذ، ولكن قبل ذلك وكالة أنباء الأناضول تحدثت عما أشارت إليه وسائل الأعلام التركية اليوم، أشارت إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة التنظيمات الإرهابية جاءت في مقدمة أجندة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين في أفغانستان. إلى أي مدى تحولت هذه الشراكة بين أنقرة وكابول إلى ضرورة ملحة للطرفين في ضوء تغيرات في المشهد الأمني الآسيوي؟
2: كوننا لا نقول أنه أمر ضروري أو حتمي هذا مبكر لهذا، لأن أفغانستان وإن كانت لديها حكومة ناشئة فهناك نظام منذ 4 سنوات أو 5، هناك علاقات ديناميكية في أفغانستان، علاقات مع الصين، أفغانستان تقترب من الصين ولديها علاقات وروس مع روسيا أيضا، روسيا أول دولة اعترفت في أفغانستان، لكن مع تركيا فإن تركيا طالما كانت دولة صديقا لأفغانستان منذ إنشاء الجمهورية كانت علاقات تركيا مع أفغانستان جيدة جدا، وفي هذه المرحلة الصعبة فإن أفغانستان لتضمد جراح الحرب والأهم أيضا لتحل مشكلاتها مع باكستان، فإنه برأيي يمكن أن يكون لتركيا دون إيجابي، لأن تركيا دولة لديها علاقات صداقة وثيقة مع باكستان أيضا، والعلاقات بين الدولتين أعني باكستان وأفغانستان للأسف سيئة، وفي هذه المسألة فما من مشكلة لا يمكن حلها، ولا سيما أن المسألة الأساسية التي تشكو منها باكستان هي ما يطلق عليه TTP أو طالبان الباكستانية الذي هو ضمن حدود أفغانستان ما تسميه باكستان، وباكستان تحمل أفغانستان مسؤولية هذا التنظيم وأفغانستان ترفض هذا، تقول نحن لا ندعم هذا التنظيم. تركيا ربما هنا لتحل هذه المشكلة القائمة، فإنها يمكن أن تعزز التواصل بين الأطراف.
0: نركز على تركيا في هذه النقطة بالتحديد هنا أستاذ، وقلتم بأن كاليند لعب دور الوسيط لاحتواء التوتر المتصاعد والأزمة الحدودية القائمة بين إسلام أباد وكابل، وهذا ما أشرت إليه أيضا تقارير أعلامية ومصادر من حكومة طالبان. نسأل هنا عن الحجم الرصيد الأمني وأيضا الدبلوماسي الذي تملكه تركيا لتقوم بدور الوساطة بين البلدين.
2: تركيا حقيقة لديها رصيد في أفغانستان، لأقول لكم ملاحظة على الهامش، تعلمون تركيا كانت ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان في سنوات الحرب، لم تكن دولة محاربة، أي تركيا لم تشتبك مع طالبان في أي موضع، ما من رصاصة أطلقت من قبل تركيا على طالبان ولا من طالبان على تركيا، بل وأن الدول جنود دول أخرى كانوا يرفعون العلم التركي على مركباتهم العسكرية، لأنه طالبان أو المجموعات الأخرى كانوا ينظرون إلى الجيش التركي نظرة إيجابية، وهنا هذا البعد من العلاقات. كالن كونه لم يزر كابل وحسب، بل قندهار أيضا، وقندهار منطقة طالبان متجذر جدا فيها ومهمة، هذا يعني في الواقع أنه قد مدت يد صداقة، وبرأيي هذه خطوة دبلوماسية رمزية مهمة،
0: خطوة مهمة، ويعكس إفاد رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين شخصيا إلى كابول اعتماد تركيا على دبلوماسية الظل لإدارة ملفات إقليمية معقدة ربما تعجز قنوات الخارجية التقليدية عن اختراقها. كيف تقيمون هنا أستاذ حسين نجاح هذا النهج الاستخباراتي التركي في بناء جسور التواصل مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان في ضوء نجاحها أيضا في تجارب سابقة؟
2: بالطبع تركيا على مدى واسع جدا كانت لديها أعمال وساطة، على سبيل المثال في الفلبين في أقصى العالم هنالك كان هنالك اشتباك بين الحكومة المركزية وبين منطقة ميندناو، كانت تركيا قد لعبت دور الوسيط، وفي الشرق الأوسط فإن تركيا نرى أن دورها فاعل في ليبيا وفي سوريا على مدى الدبلوماسي وعلى مدى الاستخباراتي بل والعسكري كانت لتركيا خطوات، وأفغانستان بالطبع هي دولة أبعد نسبيا إلى تركيا بالبعد الجغرافي باعتبار المسافة، لكن نحن في الجغرافية الثقافية نفسها وعلاقات تركيا مع أفغانستان القريبة، برأيي فإن أفغانستان يمكن أن تلعب دورا دافعا هنا، تطوير علاقات أفغانستان وباكستان هذا في الواقع يعني أن تكون تركيا جسرا بين أفغانستان وباكستان، وتركيا لديها تجربة عريقة هنا، تجربة بشخص جهاز الاستخبارات الوطني الذي يترأسه إبراهيم كالين ووزارة الخارجية والقوات المسلحة التركية التاريخية لديها مشهد ولديها ظهورها في المنطقة، والأطراف الخارجية أمريكا أو روسيا أو الصين بدل أن تجلب هذه الدول القوى العظمى نماذجها، فإن حل المشكلات من قبل الدول الإقليمية تركيا، المملكة العربية السعودية، باكستان وأفغانستان أن تحل هذه المشكلات إقليميا، برأيي فإن دور تركيا مهم جدا.
0: وتحركات الاستخبارات التركية هنا أستاذ في عمق آسيا الوسطى وجنوبها تتزامن مع ربما تنافس دولي وإقليمي واسع على ملء الفراغ في أفغانستان، كيف برأيك أستاذ تدير تركيا ربما توازنات علاقاتها مع طالبان دون الإخلال ربما بشبكة تحالف تحالفاتها الإقليمية الأخرى؟
2: في الواقع فإن تركيا تقوم بهذا بمهارة، لأن تركيا وكما هو لازم أن تقوم به الدول لا تنظر إلى الأمور باعتبار نظارة فيها لونان الأبيض والأسود. أفغانستان هل تكون مشهدا أبيض ناصعا أو أسود قاتما وحسب؟ لكن أفغانستان، روسيا والصين، كثير من دول العالم، تركيا كانت لديها علاقات جيدة مع دول، لأنه في الوقت نفسه كان لديها تنافس مع الدول نفسها في ملفات أخرى، مثلا روسيا في سوريا أو كذا، كانت هنالك حالة من الاختلاف في وجهات النظر، لكننا كنا نتمكن من إدارة هذا الأمر باحترافية بالفصل بين المسارات. تركيا قسمت من مساراتها في السياسة الخارجية، وهكذا فإن سياسة أكثر واقعية وأكثر جدوى سلكتها تركيا، وأرى أن تركيا يمكن أن تنفذ هذا في مسارات جديدة. والزيارة الأخيرة إلى أفغانستان مثال على هذا في نظري.
0: الأكاديمي والباحث السياسي البروفيسور حسين البتكين، شكرا جزيلا لكم أستاذ. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

0: علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة. في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا
1: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت
3: من
2: المستشفى بالسلامة.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح

منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعا يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: الله بنتكلم الأطفال مشان البلد، مرات من الصور.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 19 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون.

والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن التاسع، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسطرلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن السادس عشر محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليم يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران، وروسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوات الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحب وقرب كسارة الربيعي. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الجيش اليمني قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وأكد العليمي في تصريحات له أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد جماعة الحوثي. في المقابل، أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له إن المسيرة أطلقها الحوثيون وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. إلى ذلك، أعلنت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسر العشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديريتي الوازعية والمضاربة. من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخاه والجبهات الشمالية، كما أسقطت 3 مسيرات للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبش غربي محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغرب محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من 8 محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع، وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.

0: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: هذا وأعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجل تعز العدد الأكبر ثلاثة لحج ثم عدن وأبيان وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن بعض النازحين اضطروا إلى النزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا يقوض الأمن الإقليمي.
3: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
2: في الأثناء، أدانت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقاً أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مراقبي حقوق الإنسان وثقوا سقوط 55 ضحية في صفوف المدنيين منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.
4: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. أوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. هذا واستخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. وترى روسيا والصين أن ولاية وأطر لجان العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني قد استنفذت قانونيا ولم تعد قائمة وفق تفهمات القرار 2231. في المقابل انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق نقض الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعنية بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام الفيتو لم يكن مفاجئا لواشنطن.

0: تعتبر أنه يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة، وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقد تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. من جهته، أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فوكونغ التزام المجلس بأعلى درجات الحياد والموضوعية وصون سلطته وهيبته الدولية، وحمل كونغ واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادية من الاتفاق النووي ومواصلتها سياستا الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: إلى ذلك، أفادت وسائل أعلام صينية بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن وانغ حث روبيو خلال اتصال هاتفي على وجوب استعداد بكين وواشنطن للمرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بما يخدم مصالح البلدين. إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. وأفاد مصدر محلي بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة وشمالي شرقها، وإطلاق قنابل

0: رفح. وفي الأثناء تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوبي غربي المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي بعرقلة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بوجوب فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثة 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج. لقي قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقي تنديدا فلسطينيا واسعا. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار يخالف التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة واتفاقات المقر. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفض منح التأشيرات الخاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.
1: تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
2: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة بالمناسبة. نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
1: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
3: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
1: لتجاوز هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
4: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: إلى سوريا، حيث قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون باشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الصنمين بريف درعا. وقالت قوة الأمن السورية أن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت دورية لها في أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، وأضافت أن قوتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقتا وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قوتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. هذا وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السورية في مارس عام 2025، وقضت المحكمة بإعدام أحدهما وبسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجأت المحكمة نظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 من

0: سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. من جهته قال وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الحكومة ستعمل على توفير مادة المازوت بأنواع وأسعار ومواصفات مختلفة لتلبية كافة الحاجات وتخفيف التكلفة عن شريحة واسعة من المواطنين.
1: بذلك نعمل على توفير خيارات متعددة في السوق بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف الكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية. ومع عودة مصفات بانياس إلى العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وارتفاع قدرتنا المحلية على التكرير والإنتاج، ومع أي تراجع في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات المتحققة على الأسعار المحلية من خلال لجنة تحديد الأسعار ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.
0: سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على 3 مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية. واندلعت منذ صباح الخميس معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر أن القتال شمل الفرشة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غربي بارا والممسوكة غربي الأبيض. وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وكان الجيش قد دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة في شمالي وغربي كردفان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خيرسون وجنوبي أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزاباروجيا. في المقابل استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وأضرار مادية.
2: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خيرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضا أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث أقر مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماما وقصيرة جدا. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدما على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: أعربت الصين والهند عن القلق البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع جميع دول العالم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة. وأشارت بكين إلى أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف، مؤكدة رفضها القاطع لتطبيق القوانين المحلية عبر الحدود. بدورها حذرت الخارجية الهندية من التداعيات السلبية للتشريع، مضيفة أنها أوضحت لواشنطن أن الآثار المترتبة عليه ستنعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أعلنت الحكومة الهندية التزامها بضمان أمن

0: الطاقة لديها، وهو ما يفرض استمرار تنويع مصادر الإمدادات. وفي سياق آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح يمنح كندا صفة عضو مشارك في التكتل. وبالمقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن مقترح تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة.
1: أمواج الأطلسي تحركها هذه المرة رياح السياسة، وتقلب مياهه حسابات التجارة والتحالفات. تقارب كندي أوروبي يتجاوز التجارة إلى الأمن والتكنولوجيا، ويتحول للاختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي. فرئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحب باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية بحث منح بلاده صفة أول عضو شريك في الاتحاد في صيغة لا تعني عضوية كاملة. ويؤكد أيضاً أن تحالفاً جمع بين كندا والاتحاد الأوروبي يشكل منارة للديمقراطيات الأخرى.
2: نعاني جميعاً من فجوات مهمة في هذه القدرات الاستراتيجية، ويتعين على كل منا الاعتماد على دول أو شركات بعينها لسد هذه الثغرات، وهذا يخلق نقاط ضعف، لا سيما عندما يتبين أن الشركات التي يفترض أنها عالمية تلتزم بأجندات وطنية بحتة عند الضرورة. سد هذه الفجوات أمر متعذر بشكل فردي، ولكنه ممكن للغاية عند العمل جماعياً.
1: لكن التحالف الجديد يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدفعه إلى التلويح باستخدام التجارة للضغط على الطرفين.
3: فيما يتعلق بكندا، فقد كانت شريكا تجاريا سيئا جدا، وإذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح منح كندا صفة عضو مشارك في التكتل، سأعتبره عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، وسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا، أو أوقف التبادل التجاري مع أوروبا في العديد من المجالات.
1: ترى إدارة ترامب في التقارب الكندي الأوروبي ما قد يمس توازن العلاقات عبر الأطلسي، لكن المسألة ليست حاجة كندية وحدها، فالاتحاد الأوروبي يواجه توتراً تجارياً مع واشنطن، ويسعى إلى توسيع هامش حركته بين الولايات المتحدة والصين عبر شراكات تمتد من الدفاع والطاقة إلى التكنولوجيا والمواد الخام الحيوية. وتحاول بروكسل منع تحول الخلاف إلى مواجهة مفتوحة، وسارعت إلى التأكيد أن الشراكة مع كندا ليست مواجهة ضد واشنطن ولا أي طرف آخر. جوهر الخلاف إذن في قراءة الخطوة. ترامب ينظر إليها من زاوية التوازنات والتحالفات، بينما تقدمها بروكسل باعتبارها توسيعاً لشراكة قائمة لا بناء محور مضاد لواشنطن. بين التهديد الأمريكي والتطمينات الأوروبية، تدخل العلاقات عبر الأطلسي اختباراً جديداً، اختبار قد يحدد إن كان التقارب الكندي الأوروبي سيبقى توسيعاً طبيعياً للشراكة، أم يتحول إلى فصل جديد من الخلافات بين واشنطن وحلفائها التقليديين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليم يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. ترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران، وروسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.
4: نقرأ ما يحدث،
5: ونفهم لماذا يحدث.
4: ونكمل.

0: يكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتهم.
4: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

سلام لك يا مكة من هنا ومن مشارق الأرض ومغاربها، سلام يليق بمدينة تتربع في سويداء قلوب المسلمين، قداسة لا تقبل العبث وخطا أحمر دونه الأرواح، وأي مساس بحماها جهرا أو خفاء سيواجه بحزم وقوة مزلزلة لأركان المعتدين. كان هذا جزءا مما تفاعلتم به على المنصات، أهلا بكم في تفاعل، والبقية في العناوين. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة، طرائف وسجالات حادة في مجلس النواب اللبناني، في تركيا مدرسة كاملة تفتح أبوابها لطالبتين فقط، وطبيب مصري ينهي معاناة 10 سنوات من الشلل الرعاش. لا شك أن هناك بقاعا جغرافية وأماكن تحمل قدسية روحية استثنائية في قلوب البشر تتجاوز حدود الخلافات والنزاعات السياسية العسكرية، لأنه إذا اقترب الخطر من هذه الأماكن فإن الشارع ينتفض ليعلن عن خطوطه الحمراء التي لا تقبل المساس، تماما كما في قصتنا هذه التي بدأت مع إعلان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي عن نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها جماعة الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمدينة مكة المكرمة. المالكي أكد أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة بعد المحاولة الأولى التي تمت بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017. تزامن هذا الحدث مع سيل من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشر فيديو يزعم ناشروه أنه يوثق اللحظات الأولى لاعتراض الطائرة المسيرة الحالية في سماء مكة. نشاهد الفيديو أولا ثم نوضح حقيقته وملابساته. بالفحص والتدقيق تبين أن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2025 ويظهر استهداف المدينة المنورة من قبل الحوثيين وقتها، لكن جرى إعادة ترويجه حاليا لواقعة الاستهداف التي نتحدث عنها والتي فجرت موجة عارمة من الإدانات الرسمية. الرئاسة التركية على سبيل المثال أدانت وبادرت بأشد العبارات هذا الهجوم الذي وصفته بالدنيء، مؤكدة أن حماية أمن مكة المكرمة واستقرارها يمثل أهمية بالغة للأمة الإسلامية. وزارة الخارجية التركية هي الأخرى أصدرت بيانا شديد اللهجة أكدت فيه دعمها المطلق لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، وداعية لوقف هذه الهجمات فورا. وتوالت بعد ذلك الإدانات من منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف والجامعة العربية ودول عدة أبرزها قطر ومصر والكويت والأردن وفلسطين، حيث أجمعت تلك الدول والمنظمات على أن المساس بحرمة مهبط الوحي يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين حول العالم، ومساسا كذلك بأمن المنطقة برمتها. على منصات التواصل الاجتماعي لم يختلف الموقف كثيرا عن الردود الرسمية، وهنا نشاهد جزءا من تعليقاتكم التي تفاعلتم بها حول هذا الموضوع. نبدأ من عندما كتبته بشرى، تقول: حين تقترب صواريخ ومسيرات الحوثي من سماء المدينة المنورة ومكة المكرمة فالأمر لم يعد مجرد اعتداء على المملكة، ولكنه استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتهديد لحرمة أقدس مقدسات الأمة. ألا هم دول الناس الحوثيين طبيعيين بجد يعني؟ مكان

0: مقدس وليه احترامه وحرمته منهم لله. الله يحفظ مكة وبلاد الحرمين. عبد الرحمن: أنا يمني وأقول صنعاء وإب وتعز وعدن ومأرب والحديدة وحضرموت واليمن كلها فداء لمكة. أخيرا عبدو يقول: محاولات استهداف مكة أو أي مكان مقدس ستبوء بالفشل وتعود بالندم والخسارة على صاحبها. في لبنان يبدو أن أزمة الكهرباء لا تحتاج إلى كثير من الشرح، فبينما وضعها النواب على طاولة النقاش في المجلس تكفل انقطاعها بشرح المشكلة عمليا، إذ انقطع التيار مرتين داخل مجلس النواب. الأولى كانت خلال رد رئيس الحكومة نواف سلام بعد حديثه عن أزمة الكهرباء، والثانية أثناء إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نتيجة التصويت على الثقة، ليتفاعل كلا المسؤولين مع العتمة بطريقته الخاصة. نشاهد.
1: اعتباره من حصتها. من ندور التليفون او من
2: بدك العدل عم بنور القصة.
1: نوي
2: رئيس الطول اللي
1: بسيطة. اذا دولة رئيس، حضرات النواب يعرفون ان
3: 68 ثقة، 12 لا ثقة، واثنين امتناع، وهذه عادية.
0: هذه الجلسة عقدها مجلس النواب اللبناني على مدى يومين لمناقشة أداء حكومة نواف سلام ومساءلتها في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية قبل أن يجدد ثقته بالحكومة ب68 صوتا. لكن الكهرباء لم تكن وحدها التي رفعت حرارة الجلسة، فالحديث عن مغادرة نحو 40,000 عائلة لبنانية من سوريا تحول هو الآخر إلى مشادة كلامية حادة حول أسباب مغادرتها ودور حزب الله في ذلك أثناء وجوده في سوريا قبل سقوط نظام الأسد. وسرعان ما اتسع السجال وسط تبادل الاتهامات قبل أن يتدخل رئيس مجلس النواب لوقفه. نشاهد ما حدث ثم نكمل.
4: دوت الرئيس حكي عن 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
3: زميل أحمد الخير،
5: لو بتعرف بالتاريخ بتعرف أنه هاو يملكون في سوريا أكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
4: بعرف
3: خلي كلامك معي.
4: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت؟
3: زميل أحمد الخير،
4: سببت بهجرتهم؟
6: لأنه في حدا مثلك.
3: زميل أحمد الخير،
6: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
4: تعمل مغامرات؟
6: انت المؤامرة وانت العميل.
3: لك
5: عود دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله.
3: خلاص.
0: بعيدا عن السجال لم تخلو الجلسة من الطرائف، إذ انتقد النائب أديب عبد المسيح في معرض حديثه واقع قطاع الاتصالات، واستعان بحادثة وقعت هناك في الهند وانتشرت قبل أيام على منصات التواصل الاجتماعي ليضرب بها مثلا على غضب المواطنين من سوء الخدمة في لبنان. نشاهد.
7: موضوع الاتصالات امبارح إذا شفتوا هيدا الفيديو على الفيسبوك، مسؤول اتصالات بالهند ربطوه على عمود وسفقوه قتلة لأنه الانترنت ما اجى مزبوط بالضيعة تبعه. هلا أنا كتر خيره وزير الاتصالات ما عم لطش عليه، بس مش مقبول. عملنا دراسة 25% من الأراضي اللبنانية ما بيجيها انترنت مثل العالم والناس، ما في كفرج للتليفونات.
0: ولمن لا يعرف حادثة الهند التي تحدث عنها النائب، فإنها وقعت في إحدى القرى هناك في الهند، حيث أقدم سكان غاضبون على تقييد فني اتصالات ببرج للشبكة نحو ساعتين احتجاجا على ضعف الاتصال الذي استمر تقريبا لنحو عامين، وأيضا على دفعهم مقابل خدمة الجيل الخامس بينما هم أصلا لا يحصلون على

توعى على اتصال ضعيف بالجيل الرابع من وجهة نظرهم طبعا. كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي؟ نبدأ من بعض التعليقات هنا من عند ما كتبته لينا، تقول: في مشهد لبناني سريالي تنقطع الكهرباء مرتين داخل مجلس النواب خلال مناقشة أزمتها، وكأن الظلام يمارس حقه في حجب الثقة. أما عبد الرحمن فيقول: ما هذا التهريج؟ أليست لديهم لائحة داخلية؟ لماذا لا يطبق رئيس المجلس اللائحة؟ وكيف تترك الميكروفونات مفتوحة أمام جميع النواب، خاصة أثناء السجالات النيابية؟ أخيرا حذيفة: كيف لو يعلم هذا النائب أنني أسكن في ضواحي طرابلس ولا تصلني الشبكة اللبنانية أبدا، وهاتفي يلتقط الشبكة السورية طوال الوقت؟ في تركيا بدأ العام الدراسي مع بداية هذا الأسبوع، وفتحت المدارس أبوابها للطلاب أقول، فهذا هو الطبيعي طبعا. لكن مدرسة واحدة بأكملها من هذه المدارس فتحت بابها لطالبتين فقط تستقبلهما كل صباح. ربما لا تتخيل ذلك، لكن الواقع في عالمنا هذا فاق التخيل وفاق التوقعات. ففي مدرسة الشهيد مصطفى كوزلو الابتدائية في منطقة إلجن بمدينة كونيا التركية، بدأ العام الدراسي الجديد بحضور طالبتين ومعلم واحد، فهذا هو كل تعداد المدرسة بعد أن كانت في العام الماضي تفتح أبوابها لطالبة واحدة فقط. فقد كانت الطالبة إلايدا كوزلو تتلقى بمفردها التعليم داخل هذه المدرسة لمدة 3 سنوات، والآن هي في الصف الرابع الابتدائي. وبذلك وجدت إلايدا صديقة جديدة لها تشاركها رحلة التعليم المدرسي رغم اختلاف المرحلة التعليمية طبعا. بينما المعلم هو هذا الرجل محمد باغ الذي له مهام عديدة داخل المدرسة، حتى أنه هو من يتولى توصيل الطالبتين بسيارته الخاصة إلى المدرسة، ويقوم كذلك بتدريس المواد الدراسية للطالبتين. الطالبة الكبرى تدرس مكررات الصف الرابع الابتدائي، بينما الصغيرة يعلمها أساسيات القراءة والكتابة لأنها في الصف الأول بطبيعة الحال.

0: Salut
1: Salut
0: Jacques.
1: Jacques. İyi dersler çocuklar.
2: Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Sınıfa geçebilirsiniz. Hadi bakalım.
4: Şu an sabah. O kalemlik var.
5: وسائل الإعلام المحلية في تركيا نقلت عن الطالبة إليدا قولها في أول أيام الدراسة: أنا سعيدة جدا بقدوم صديقتي هذا العام، أشكر معلمي، اليوم هو أول يوم دراسي وأنا متحمسة للغاية، كما هو حال الطلاب في جميع المدارس في أول يوم في الدراسة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنعرف ردود الأفعال التي كانت واسعة بطبيعة الحال. نبدأ من عند إليف التي قالت: بصراحة أعتقد أنها جميلة، زوجي من إلجن وأتمنى الانتقال إلى هناك لهذا السبب تحديدا، سيصبح عددنا 3 أنا وابنتي. إفتاليا تقول: إنهم في غاية اللطافة، ما شاء الله، من الرائع أنهم يتلقون تعليما خاصا، طبعا معلم واحد وطالبتين. عثمان يقول: أوه، نأمل أن يصبحوا أفرادا ناجحين في المستقبل. وأخيرا مهمت يقول: قد يحمل هؤلاء الأطفال بلادنا يوما ما، أو بلادنا يوما ما، إلى آفاق جديدة. لعل بعضكم شاهد الفيلم الأمريكي الإنساني الشهير أويكنينج، الذي جسد قصة مريض مصاب بمرض الرعاش، حيث وضح معاناته مع المرض بشكل يومي. ومرض الرعاش أو باركنسون هو مرض عصبي يؤثر على الحركة بسبب تلف خلايا الدماغ المنتجة لمادة الدوبامين، وهو ما يجعل الإنسان لا يتمكن من السيطرة على حركة يده، وعادة يسبب رجفة أو رعشة في اليد والأصابع. منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يصل عدد المصابين بمرض الشلل الرعاش إلى 12 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، وهناك الملايين حول العالم يعانون هذا المرض العصبي الذي يعد ثاني أهم مرض عصبي بعد الزهايمر. لماذا كل هذه المقدمة إذن؟ هي فقط لأخبركم بأنه بات الآن للمصابين بهذا المرض أمل في الشفاء منه وبسرعة. القصة باختصار مشاهدينا، حتى لا نطيل أكثر من ذلك عليكم، أن الطبيب المصري الدكتور علي صلاح، أستاذ جراحات المخ والأعصاب، تمكن من إجراء عملية دقيقة في الدماغ لرجل يعاني من الرجفة منذ أكثر من 10 سنوات، وقد انتشر له مقطع فيديو وهو يقوم بإجراء تلك العملية الجراحية. وبينما يمسك المريض بيده كوب من الماء وتهتز بطبيعة الحال، تابع الطبيب الجراحة من خلال كي منطقة ونواة المهاد، وهو ما أسهم بدوره في توقف الرجفة بيد الرجل على الفور. نشاهد.

0: بس بس بس
1: افرد ايه بس؟ افردها قدام.
2: هذا؟
1: لا لا لا بس ثبت بقى ثبت حاول تمسك ما تنساهاش.
3: الفيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وهنا مداخلة تلفزيونية كشف فيها الدكتور صلاح السر وراء تلك الجراحة، خصوصا بعد تعليقات الكثيرين حول كيفية تخديره في الجراحة.
4: يعني هل المريض ما كانش تحت تأثير البنج؟
5: هو فعلا بيعمل الجراحة دي تحت مخدر موضعي، وده يعتبر تخصص من جراحات المخ والأعصاب الدقيقة شوية، بنسميه جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، اللي هي بيبقى هدف

0: هدفها ان احنا بنصلح وظيفة معينة من وظائف المخ. مرض الباركنسون دوت ان احنا بنقول ان في تحلل لخلايا معينة بتبقى في المخ. فبينتج ان في خلايا اخرى بتدي اشارات شبه اشارات الصرع، يعني اشارات خاطئه زي اشارات اللي هي الزفزفه بتاعه القلب.
1: ايوه،
0: فهي في برضو خلايا شبهها كده في المخ بتبقى بنسميها نواه المهاد، دي بتدي اشارات بتدي الركفه او الزفزفه اللي هي في الايد. فالي دي بتتعمل في مستشفى جامعه قناه السويس في الاسماعيليه من 1995
1: والله
0: على ايد الاستاذ الدكتور نبيل حسن الله يرحمه والاستاذ الدكتور امجد مطر ربنا يعني يحفظه ويخليه لينا. وانا يعتبر من الجيل الجديد اللي هو يعني يعتبر بيطور شويه في الجراحات، وبنحاول نجيب الحاجات اللي هي الابديتد يعني من بره مصر. فربنا كرمني يعني وتعلمت على ايد استاذ كبير الدكتور عمرو النجار في ولايه لويفيل.
2: سلم الله يديك يا دكتور علي. الان الى ردود افعال رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الموضوع، ونبدا تعليقاتكم من عند ما كتبه هنا همام. يقول: يحدث هذا عندما تعطى الشهادة لمن يستحق. وعاطف يقول: سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. أخيرا عبد الرحمن يقول: الحمد لله على المعافاة، لما نشوف هذه الفيديوهات يجب أن نحمد الله على نعمة الصحة، الحمد لله. عاد شاب فلسطيني في قطاع غزة إلى ممارسة مهنة الحلاقة من داخل خيمة نزوحه رغم بتر ساقه واستشهاد والده، متحملا مشقة الوقوف لساعات طويلة على ساق واحدة لتأمين القوت اليومي وإعالة والدته وشقيقاته الخمس.
3: الوالد الله يرحمه استشهد، أنا بعيل أسرة ست انفار ووحيد أهلي على خمس بنات. أنا بقيت على السطح فوق المنزل تمام، وتم إصابتي بشظية واتجهت للمستشفى، أخذوا المستشفى من الفحوصات اللازمة وعملوا لي اللازم. أنا صاحب مهنة حلاقة من 2013، فقدت الصالون تاعي وفقدت بيتي وراح كل حاجة من الحياة عندي، ولكن أنا اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بخيمة المعيشة تبعتي، أنا جربت أفتح مشروع الحلاقة. لما بيجيني زبون على قلب خيمة المعيشة، الأولاد والمرأة بضلهم محبوسين في الخيمة، واليوم إحنا جو شوب ونار والخيمة مش منفس للهواء ولا منفس للحياة. كمان الصعوبات اللي أنا بواجهها في داخل شغلي اللي هو في العدة عندي مش مكتملة كاملة، فيش لا يوجد كهرب لا يوجد نار لا يوجد ضوء.
2: افتتح جيش الاحتلال الإسرائيلي معرضاً في تل أبيب بعنوان العودة إلى أكتوبر، عرض فيه أسلحة ووثائق ومقتنيات شخصية قال إنه استولى عليها وتعود لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
4: أي وصية السنوار كتبها تم العثور عليها داخل غزة، هاي الوصية هاي بيدي، هاي اللي كتبها السنوار بذات نفسه، احدى الوصايا اللي تم العثور عليها. ايها الاحباب الكرام، هذه وصيتي لكم. عبد ابن احمد خميس، طبعا احد مقاتلين القسام اللي تم العثور عليها في غزة وغلاف غزة، هاي الامور اللي تم العثور عليها في منطقة غلاف غزة. هنا عندكم ياسين 105 قضائف ار بي جي، وهي الساعة والحذاء.
5: عارفين شو هاي؟ هاي ياسين 150 اللي كان يستخدمها كتاب القسام في استهداف الدبابات الإسرائيلية.
2: اعتقلت السلطات الأمريكية محامية متخصصة في حقوق الإنسان وطردت نحو 100 متظاهر قاطعوا جلسة استماع لميزانية مقاطعة بالم بيتش بعد إطلاقهم هتافات تطالب بوقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الدعم المالي لإسرائيل.

سجلت مستوطنات غلاف غزة انتشارا غير مسبوق للقوارض وإصابة 10 مستوطنين على الأقل بحالات عض، وسط ترجيحات بأن تدمير المباني وركام الحرب المتراكم في قطاع غزة هو ما تسبب في انتقال هذه القوارض بكثافة نحو المستوطنات المجاورة.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليم يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران، وروسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر في الجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب.

0: أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر ميدانية بسيطرة القوة الحكومية على منطقة كهبوب ومرتفعاتها الاستراتيجية المطلة على باب المندب، فيما أفاد مصدر عسكري حكومي بتراجع الحوثيين في جبهتي الوازعية وجبل حبشي غربي تعز عقب معارك وقصف جوي. وقالت المصادر إن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. هذا وأعلن الجيش استهداف آليات ومعدات عسكرية للحوثيين في الرحبة وقرب كسارة تربيعي. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الجيش اليمني قادر على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. وأكد العليمي في تصريحات له أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها على جبهات متعددة ضد جماعة الحوثي. في المقابل، أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وإصابة اثنين بعد سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيرة في مدينة الطائف. وقال الدفاع المدني السعودي في بيان له إن المسيرة أطلقها الحوثيون وأسفر اعتراضها عن وفاة مقيم يمني وإصابة مواطنة ومقيم باكستاني، واصفا حالته بالحرجة. وأشار البيان إلى أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات بمدينة الطائف. هذا وأعلنت قوات درع الوطن المتحالفة مع القوات الحكومية اليمنية أسر العشرات من عناصر جماعة الحوثي في جبهة المنصورة على الحدود بين مديريتي الوازعية والمضاربة. من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات الجوية استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في منطقة المخا والجبهات الشمالية، كما أسقطت ثلاث مسيرات للحوثيين في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
1: معارك مستمرة على جبهات جبال كهبوب الاستراتيجية وغربي محافظة تعز، حيث شهدت هذه المناطق هجمات مكثفة ومحاولات تقدم مستمرة من قبل الحوثيين بالتزامن مع تنفيذ القوات الحكومية لضربات مدفعية وجوية لصد هذه التسللات. التصعيد العسكري المتزايد تزامن مع موجات نزوح هائلة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى فرار عشرات آلاف المدنيين من ثماني محافظات أبرزها تعز والحديدة ومأرب والجوف والضالع، وسط ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
2: يبذل مبعوثون الخاصون جهودا كبيرة لحل النزاع في اليمن، ونطالب الطرفين بإبداء مرونة لإقامة حوار ينهي هذا التصعيد الخطير للصراع في الشرق الأوسط.
1: وعلى الصعيد السياسي، دعت الحكومة اليمنية الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدفق إمدادات السلاح إلى الحوثيين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن استمرار تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات هو الوقود الأساسي لاستمرار التصعيد الذي بات يهدد الأمن الإقليمي والدولي. أطراف دولية حذرت من أن امتداد رقعة المواجهات إلى الساحل الغربي ومضيق باب المندب سيؤثر بشكل مباشر في التوازنات العسكرية والحرب بين الطرفين، كما قد يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يمنح الحوثيين ورقة ضغط للتحكم بأحد أهم ممرات التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. سناء المهداوي، تيرات عربي.
0: أعلنت الحكومة اليمنية نزوح أكثر من 122 ألف شخص في ثماني محافظات يمنية خلال النصف الأول من سبتمبر. وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن إن النزوح شمل 17852 أسرة، حيث سجلت تعز العدد الأكبر تلتها لحج ثم عدن وأبيان وحضرموت والمهرة وشبوة. وأوضحت أن بعض النازحين اضطروا إلى النزوح للمرة الثانية من الحديدة إلى عدن. هذا ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إلى وضع حد لهجمات الحوثيين على السعودية في أقرب وقت، وأكد أن تلك الاعتداءات تمثل تهديدا ليقوضوا الأمن الإقليمي.
3: ندين هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف السعودية نهاية الأسبوع الماضي والأعمال التي نفذها الحوثيون، ونؤكد ضرورة إنهاء مثل هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار الإقليمي في أقرب وقت. التهديد الحوثي المستمر في البحر الأحمر وباب المندب لا يؤثر سلبا في أمن المنطقة فحسب، بل أيضا على التجارة البحرية الدولية والاستقرار العالمي.
0: كما أدهنت الأمم المتحدة بشدة تصاعد استهداف المدنيين في اليمن، محذرة من أن احتدام العمليات العدائية بات يمثل عائقا أمام جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مراقبي حقوق الإنسان وثقوا سقوط 55 ضحية في صفوف المدنيين منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري.
4: وثق زملاؤنا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 55 مدنيا بين قتيل وجريح جراء 19 حادثة عنف في محافظات تعز والهديدة ومأرب ولحج، كما قتل 16 شخصا بينهم 10 أطفال وأصيب العشرات غيرهم. وتمثل النساء والأطفال نسبة 48% من إجمالي الضحايا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول والتمويل تعوق جهودنا في الاستجابة الإنسانية، إذ تؤثر الحوادث الأمنية التي تشمل المرافق والإمدادات وتحركات العاملين في المجال الإنساني سلبا في عملياتنا.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقترب من نقطة حاسمة بشأن الخطوة التالية في الحرب مع إيران. أوضح ترامب أن القرار يتعلق بما إذا كانت واشنطن ستستأنف هجمات عسكرية واسعة بهدف إنهاء الحرب، وأشار إلى أنه يريد الاستماع مباشرة إلى حلفائه الإقليميين قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة المقبلة. هذا واستخدمت روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بتمديد تفويض فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على إيران. وحظي مشروع القرار الأمريكي بتأييد غالبية أعضاء المجلس، إلا أن الاعتراض المزدوج من جانب موسكو وبكين حال دون اعتماده. وترى روسيا والصين أن ولاية وأطر لجان العقوبات المتعلقة بالملف النووي الإيراني قد استنفذت قانونيا ولم تعد قائمة وفق تفهمات القرار 2231. في المقابل، انتقدت نائبة المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن الدولي استخدام الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات على إيران. وقالت المسؤولة الأمريكية إن استخدام الفيتو لم يكن مفاجئا لواشنطن، معتبرة أنه يأتي لإسكات التقارير التي تكشف أنشطة تدعم أنظمة وصفتها بالمارقة. وأشارت إلى أن الدول التي استخدمت حق النقد تنتهك التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن. من ناحيته، أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فو كونغ التزام المجلس بأعلى درجات الحياد والموضوعية وصون سلطته وهيبته الدولية. وحمل كونغ واشنطن المسؤولية المباشرة عن الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي

0: ومواصلتها سياستا الضغوط القصوى هو السبب الرئيسي للتصعيد الحالي.
1: يتعين علينا التمسك بالحياد والموضوعية وصون هيبة مجلس الأمن وسلطته. إن السبب الجذري للأزمة الراهنة يتمثل في الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي وسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن، فضلا عن شن ضربات عسكرية ضد إيران أثناء المسار التفاوضي شملت منشآت نووية سلمية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل أخفقت الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها وتسرعت في تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات دون استنفاد آليات تسوية النزاعات المقررة.
0: هذا وأفادت وسائل أعلام صينية بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي بحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن وانغ حث روبيو خلال اتصال هاتفي على وجوب استعداد بكين وواشنطن للمرحلة التالية من التبادلات رفيعة المستوى بما يخدم مصالح البلدين. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون الخميس بقصف وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. ففي مدينة خان يونس الجنوبية القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية على منطقة بطن السمين. هذا وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار استهدف مناطق في الوسط والجنوب، فيما سجلت إصابة خطيرة في جباليا شمالي القطاع. وفي مدينة غزة، واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق شرقية المدينة بتزامن مع إطلاق نار كثيف في حي التفاح. وتواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض عقب انهيار مبنى السعادة في منطقة الصناعة جنوبي غربي المدينة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة الجيش الإسرائيلي بعرقلة عمليات الإنقاذ ورفض إدخال المعدات الثقيلة لانتشال الضحايا، مطالبا بوجوب فتح جميع المعابر وإدخال الآليات والمعدات اللازمة. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال جثمان 21 شهيدا بينهم 12 طفلا وخمس نساء، ونقلت 25 مصابا إلى المشافي لتلقي العلاج. لقي قرار الولايات المتحدة منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقي تنديدا فلسطينيا واسعا. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار يخالف التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة واتفاقات المقر. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت رفض منح التأشيرات الخاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الفلسطيني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.
2: للعام الثاني على التوالي تكرر الولايات المتحدة رفضها منح تأشيرات الدخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه الرئيس محمود عباس التأشيرات اللازمة لحضور فعاليات الجمعية العامة. القرار لقي تنديدا فلسطينيا واسعا انطلاقا من كونه يكرس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، بل ويخالف أيضا التزامات واشنطن تجاه الأمم المتحدة في إطار اتفاقيات المقر.
3: نحن لا نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لسنا في زيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لتقول لا أريد أن أستقبل فلسطين للسبب التالي أو الأسباب التي وردت وهي غير دقيقة. بالمناسبة نحن نذهب إلى الأمم المتحدة لأن موقعها الأمم المتحدة موجودة في نيويورك وهي إحدى الولايات الأمريكية، لذلك مهم جدا كان أن نرسل هذه الرسالة إلى الإدارة الأمريكية برفضنا لهذا الإجراء.
2: حصار سياسي وعقوبات تفرض على السلطة تبرره الولايات المتحدة بوصفه عقابا على اتخاذ القيادة الفلسطينية إجراءات لتدويل الصراع والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى ما تصفه واشنطن بعدم الوفاء بالتزامات قانونية وإصلاحات سابقة وهو ما تنفيه السلطة، فيما يرى متابعون فيه تكريسا لسياسة أمريكية تتبنى الرؤية الإسرائيلية.
4: الولايات المتحدة تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد مجموعات سكانية وليست شعبا وليس لهم ممثل شرعي، وهذا هو نفس المنطق الصهيوني الذي يريد شطب الحقوق الوطنية لأنه لا يعترف بوجود شعب فلسطيني، بل يقول هؤلاء سكان عرب موجودون بالصدفة في هذا المكان وهذه الأرض هي للشعب اليهودي كما يدعون.
2: لتجاوز

0: هذا الحصار تلجأ السلطة إلى تقديم الرواية الفلسطينية إما عبر كلمة مسجلة أو من خلال تولي البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة تمثيل فلسطين، بما يحمله هذا الإجراء من مؤشرات على توجهات وطروحات واشنطن إزاء الفلسطينيين وحقوقهم.
1: تكرر الولايات المتحدة قرارها بمنع مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة تؤكد فيها انحيازها لصالح إسرائيل وتخرق فيها التزاماتها القانونية تجاه المنظومة الدولية. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: إلى سوريا، حيث قتل 3 عناصر من الأمن السوري وأصيب آخرون باشتباكات مع مجموعة مسلحة تتبع لتنظيم داعش الإرهابية في مدينة صنمين بريف درعا. وقالت قوات الأمن السورية أن مجموعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابية استهدفت دورية لها في أثناء تنفيذها مهمة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين. وأضافت أن قواتها انتشرت في المدينة وفرضت حظر تجول مؤقتا وبدأت ملاحقة أفراد المجموعة والمتورطين في الاعتداء، مؤكدة أن قواتها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطلوبين. هذا وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بحق 4 متهمين بارتكاب انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها مناطق الساحل السورية في مارس عام 2025. وقضت المحكمة بإعدام أحدهم وبالسجن المؤبد للثاني، في حين قضت بسجن الثالث 20 عاما وبراءة المتهم الرابع. وأرجأت المحكمة النظر في ملفات 5 متهمين آخرين إلى 24 سبتمبر لاستكمال الإجراءات القضائية. من جهته، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الحكومة ستعمل على توفير مادة المازوت بأنواع وأسعار ومواصفات مختلفة لتلبية كافة الحاجات وتخفيف التكلفة عن شريحة واسعة من المواطنين.
3: لذلك نعمل على توفير خيارات متعددة في السوق بمواصفات وأسعار تتناسب مع طبيعة الاستخدام، بما يخفف الكلفة عن شرائح واسعة من المستهلكين والقطاعات الإنتاجية. ومع عودة مصفات بانياس إلى العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله، وارتفاع قدرتنا المحلية على التكرير والإنتاج، ومع أي تراجع في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، ستنعكس الوفورات المتحققة على الأسعار المحلية من خلال لجنة تحديد الأسعار ومراجعتها وفق المعطيات الفعلية.
2: سيطرت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها على 3 مناطق بشمال كردفان وفق مصادر ميدانية. واندلعت منذ صباح الخميس معارك بين الجيش السوداني والقوات المساندة له وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وقالت المصادر أن القتال شمل الفرشاة التابعة لإدارية أم صميمة وشرشار غربي بارا والممسوك غربي الأبيض. وأضافت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وكان الجيش قد دفع أمس بتعزيزات عسكرية كبيرة بهدف استعادة زمام المبادرة في شمالي وغربي كردفان. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة آخرين بهجمات روسية في خيرسون جنوبي أوكرانيا، كما أوقعت هجمات روسية عددا من الجرحى في كييف وأوديسا وزاباروجيا. في المقابل، استهدفت مسيرة أوكرانية مطارا عسكريا في العمق الروسي، ما أدى إلى حرائق وأضرار مادية.
4: ضربات روسية وأوكرانية مع استهداف متبادل للمدن والمنشآت الحيوية في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية بهدف دفع الطرفين نحو إنهاء الحرب. هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومدن أخرى بينها خيرسون، وأسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مبان سكنية ومنشآت صناعية وبنى تحتية. وفي كييف، أعلنت السلطات إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء الهجمات وسقوط حطام في مناطق سكنية ومستودعات، فيما سجلت بلاغات عن إصابات وأضرار في أوديسا وزاباروجيا. السلطات الروسية أعلنت أيضا أن قواتها استهدفت سفنا قالت إن الجيش الأوكراني يستخدمها. وفي المقابل، تعرض عدد من المناطق الروسية لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط، فيما تحدثت السلطات في روستوف عن هجوم جوي واسع وأضرار مادية. ويأتي التصعيد الميداني بالتزامن مع تحركات أمريكية للضغط من أجل وقف الحرب، حيث

0: مجلس النواب مشروع قانون يتضمن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل قطاعات الطاقة والدفاع. موسكو رفضت الخطوة الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن العقوبات الجديدة ستعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب، واصفاً الإجراءات بأنها عدائية. وفي موقف روسي آخر، قال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوروبا، لكنه حذر من أن أي هجوم على روسيا سيؤدي بحسب قوله إلى حرب مختلفة تماماً وقصيرة جداً. ومع استمرار الضربات المتبادلة وتصعيد الضغوط الأمريكية على موسكو، يبقى التصعيد الميداني متقدماً على المسار الدبلوماسي، فيما لم تتجسد الاتصالات الجارية حتى الآن في شكل وقف فعلي لإطلاق النار، لتظل المواجهة مفتوحة على مزيد من التصعيد. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: وفي سياق آخر، أعربت الصين والهند عن القلق البالغ إزاء العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع جميع دول العالم على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة. وأشارت بكين إلى أن هذا التعاون ليس موجها ضد أي طرف، مؤكدة رفضها القاطع لتطبيق القوانين المحلية عبر الحدود. بدورها، حذرت الخارجية الهندية من التداعيات السلبية للتشريع، مضيفة أنها أوضحت لواشنطن أن الآثار المترتبة عليه ستنعكس مباشرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما أعلنت الحكومة الهندية التزامها بضمان أمن الطاقة لديها، وهو ما يفرض استمرار تنويع مصادر الإمدادات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية صارمة على الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح يمنح كندا صفة عضو مشارك في التكتل. وبالمقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن مقترح تعزيز الشراكة مع كندا لا يستهدف الولايات المتحدة.
2: أمواج الأطلسي تحركها هذه المرة رياح السياسة، وتقلب مياهه حسابات التجارة والتحالفات. تقارب كندي أوروبي يتجاوز التجارة إلى الأمن والتكنولوجيا، ويتحول للاختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي. فرئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحب باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية بحث منح بلاده صفة أول عضو شريك في الاتحاد في صيغة لا تعني عضوية كاملة. ويؤكد أيضاً أن تحالفاً جمع بين كندا والاتحاد الأوروبي يشكل منارة للديمقراطيات الأخرى.
3: نعاني جميعاً من فجوات مهمة في هذه القدرات الاستراتيجية، ويتعين على كل منا الاعتماد على دول أو شركات بعينها لسد هذه الثغرات، وهذا يخلق نقاط ضعف، لا سيما عندما يتبين أن الشركات التي يفترض أنها عالمية تلتزم بأجندات وطنية بحتة عند الضرورة. سد هذه الفجوات أمر متعذر بشكل فردي، ولكنه ممكن للغاية عند العمل جماعياً.
2: لكن التحالف الجديد يقلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويدفعه إلى التلويح باستخدام التجارة للضغط على الطرفين.
4: فيما يتعلق بكندا، فقد كانت شريكا تجاريا سيئا جدا، وإذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح منح كندا صفة عضو مشارك في التكتل، سأعتبره عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، وسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا، أو أوقف التبادل التجاري مع أوروبا في العديد من المجالات.
2: ترى إدارة ترامب في التقارب الكندي الأوروبي ما قد يمس توازن العلاقات عبر الأطلسي، لكن المسألة ليست حاجة كندية وحدها، فالاتحاد الأوروبي يواجه توتراً تجارياً مع واشنطن، ويسعى إلى توسيع هامش حركته بين الولايات المتحدة والصين عبر شراكات تمتد من الدفاع والطاقة إلى التكنولوجيا والمواد الخام الحيوية. وتحاول بروكسل منع تحول الخلاف إلى مواجهة مفتوحة، وسارعت إلى التأكيد أن الشراكة مع كندا ليست مواجهة ضد واشنطن ولا أي طرف آخر. جوهر الخلاف إذن في قراءة الخطوة. ترامب ينظر إليها من زاوية التوازنات والتحالفات، بينما تقدمها بروكسل باعتبارها توسيعاً لشراكة قائمة لا بناء محور مضاد لواشنطن. بين التهديد الأمريكي والتطمينات الأوروبية، تدخل العلاقات عبر الأطلسي اختباراً جديداً، اختبار قد يحدد إن كان التقارب الكندي الأوروبي سيبقى توسيعاً طبيعياً للشراكة أم يتحول

0: تتحول إلى فصل جديد من الخلافات بين واشنطن وحلفائها التقليديين. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية في وقت يحتفل فيه بمرور 100 عام على بدء إنتاج المياه المعدنية في أفيون قرحسار، ضمن رؤية تهدف إلى تنويع استثماراته وتوفير موارد مستدامة لدعم أنشطته الإغاثية الإنسانية.
2: نموذج اقتصادي يوظف عائدات الاستثمار في خدمة العمل الإنساني، هكذا يطور الهلال الأحمر التركي منظومته الاستثمارية التي تشمل قطاعات متعددة، من منشآت المياه المعدنية في أفيون قرحسار إلى جانب استثمارات أخرى يعتمد عليها الهلال الأحمر التركي لتوفير موارد مستدامة لتمويل العمل الإنسانية.
3: نحتفل اليوم في مصنعنا بأفيون قرحسار بمرور 100 عام على مجموعة المشروبات التابعة للهلال الأحمر التركي، وهي 100 عام من العطاء، وتسهم موارد مصانعنا في تمويل أعمالنا الإنسانية، حيث تتحول عائداتها إلى مساعدات تصل إلى المحتاجين والأيتام، ولا تقتصر هذه الجهود على تركيا، إذ نرسل مياهنا المعدنية وحزم المساعدات إلى غزة وسوريا وغيرها من مناطق العالم.
2: وتعود قصة المياه المعدنية إلى عام 1926 عندما بدأ الهلال الأحمر استغلال منابع أفيون قرحسار التي تحولت على مدى قرن إلى أحد أبرز أنشطته الإنتاجية، تصدر منتجاتها إلى 26 دولة في 5 قارات.
4: ننتج حاليا في أفيون قرحسار وأرزنجان وجلجوك وأدنا، ولدينا 29 صنفا من المنتجات، ونواصل العمل في هذا المجال منذ 100 عام. وإلى جانب حرصنا على إنتاج منتجات عالية الجودة وصحية وحلال، فإن هدفنا الأساسي هو توجيه كامل إيراداتنا لتمويل أنشطة الهلال الأحمر التركي الإنسانية. لذلك كلما زاد إنتاجنا وفرنا المزيد من الموارد للعمل الإنساني.
2: وبحسب بيانات عام 2025 بلغت استثمارات مجموعة كيزلا يترم نحو 1,568,000,000 ليرة، فيما وصلت أصولها إلى نحو 11,639,000,000 ليرة. على مدى أكثر من قرن وظف الهلال الأحمر التركي بنيته الإنتاجية التي تضم مصانع تنتج منتجات متنوعة في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل العمل الإنساني، ما يمكنه من مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز قدرته على الاستجابة الفاعلة في حال الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. أي الخضاري، تيريتي عربي، أفيون قرحسار.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مرتفعات مطلة على باب المندب، والعليم يؤكد قدرة الجيش على استعادة المبادرة في الساحل الغربي. ترامب يقول إنه يقترب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران، وروسيا والصين تحبطان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن العقوبات على طهران. قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا يخلف خسائر للجانبين، وموسكو تحذر من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستعقد جهود إنهاء الحرب. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
5: Condemn the atrocities of Hamas. Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
6: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
7: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
7: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
8: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. ميلان يتلقى خسارة تاريخية على يد بنفيكا في بطولة الدوري الأوروبي. سباعية برشلونة في مرمى رايسينغ سانتاندر في الليغا تشعل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. ألمانيا تفتتح صفحة جديدة بقلم يورغن كلوب، 44 لاعبا في أول قائمة و16 وجها ينتظرون ظهورهم الدولي الأول، أسماء كبيرة خارج الحسابات، فهل يستطيع صاحب فلسفة الضغط والسرعة والقتال أن يعيد إلى المانشافت شخصيته، أم أن الصدأ اعتلى الماكينات ولا إمكانية لإزالته؟

واصل برشلونة انطلاقته المثالية في الدوري الإسباني بعدما اكتسح ضيفه راسينغ سانتاندر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وتألق البرازيلي رافينيا بتسجيله ثلاثية، فيما أضاف جواو كانسيلو وغابرييل جيسوس ولامين يامال بقية الأهداف، إضافة لهدف من أسفير فالبيربي بالخطأ في مرمى، ليتصدر الفريق ترتيب الدوري ب18 نقطة. سقط ميلان الإيطالي في فخ الهزيمة على أرضه بهدفين دون رد على يد بنفيكا البرتغالي، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، حيث حمل هدفان نادي البرتغالي توقيع كل من البلجيكي دودي لوكيباكو والبولندي ياكوب كامينسكي، ليحقق بهذا بنفيكا انتصاره الأول تاريخيا على ميلان. ودع مانشستر يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث بعد خسارته على ملعب أولد ترافورد أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتقدم يونايتد مبكرا بهدفي شيالاسي ومايسون ماونت خلال أول 10 دقائق، قبل أن يقلب برايتون النتيجة عبر كوستولاس وباسكال غروس وماكسيم ديكوبير ليكمل عودته ويحجز بطاقة التأهل. كشف يورغن كلوب عن قائمته الأولى لقيادة منتخب ألمانيا استعدادا لمواجهة هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية، وضمت القائمة عددا من الأسماء الجديدة أبرزها مهاجم إنتراخت فرانكفورت

يونس بن طالب، إضافة إلى عودة بعض أسماء الخبرة إلى القائمة مثل حارس أياكس أمستردام مارك أندري تيرشتيغن. توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق لتمديد عقد مدرب المنتخب الأول لويس دي لافوينتي حتى كأس العالم 2030، وذلك بعدما قاد منتخب لاروخا إلى التتويج بكأس العالم 2026 إلى جانب كأس أوروبا في 2024 ودوري الأمم الأوروبية قبلها بعام. أنهى تود بويلي ارتباطه بتشيلسي بعدما باع حصته في النادي إلى شركة كليرليك كابيتال، والتي استحوذت كذلك على حصة مارك والتر لتفرض سيطرتها الكاملة على النادي اللندني. وقدرت تقارير قيمة الصفقة بنحو 950 مليون جنيه استرليني، فيما أعلن بويلي تنحيه عن رئاسة تشيلسي بعد 4 أعوام من دخوله ضمن مجموعة الاستحواذ على النادي. ودعت التركية زينب سونمز منافسات بطولة غوادالاخارا للتنس من الدور الثاني بعد خسارتها أمام الأمريكية إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد. وفي لقاء استمر لساعتين وتسع دقائق تمكنت اللاعبة الأمريكية من حسم المجموعة الأولى بفضل شوط كسر التعادل 7-6 قبل أن تواصل تفوقها وتفوز في ثاني المجموعات 6-4. وفي لقاء آخر تأهلت روسيا لودميلا سامسونوفا إلى الدور ربع النهائي من بطولة غوادالاخارا للتنس بعد فوزها على الأمريكية كايلا داي بمجموعتين مقابل مجموعة، حيث احتاجت نحو 3 ساعات لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة الأولى في البطولة. أكدت اللجنة الأولمبية الدولية تغيير قيادة اللجنة المنظمة لأولمبياد الألب الفرنسية الشتوية 2033 لن يؤثر في التحضيرات. جاء ذلك بعد تعيين فانسان روبريتي رئيسا مؤقتا خلفا لإدغار غروسبيرون، وسط تحديات تنظيمية أبرزها نقل منافسات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون. أثار نادي برشلونة موجة كبيرة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حقق فوزا عريضا على راسينغ سانتاندر 7-2، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته المثالية في الليغا الإسبانية، فيما أبدت التعليقات دهشتها من المنظومة الهجومية التي صنعها المدرب الألماني هانز فليك. البداية مع حساب FCB وورد الذي وضع النتيجة وعنون قائلا: نهاية المباراة برشلونة 7-2 راسينغ سانتاندر وصدارة. وهنا مغرد اسمه محمد امتدح هانز فليك وتغنى بأرقامه مع الفريق هذا الموسم وقال: منذ بداية الموسم هانز فليك أطلق نسخة مرعبة من برشلونة هذا الموسم، 7 مباريات 7 انتصارات 32 هدفا، وفي 5 من أصل 7 مباريات سجل برشلونة 5 أهداف أو أكثر. هذه ليست مجرد بداية قوية، هذه منظومة هجومية تسحق خصومها. أما أبو كيميتش فتغنى بمنظومة برشلونة بقيادة فليك وقال: التايم كله يمدح هاتريك رافينيا ومستوى بدري ويامال، وناسين أن تألقهم جاء من لم يكن من فراغ، تأكد أن كل لاعب طلع بأفضل نسخة منه، لأن فليك بنى منظومة تخلي الفريق كله يخدم بعضه. هذه مو لحظة لاعب، هذه بصمة مدرب. هانز فليك هو المدبر الحقيقي لمستوى برشلونة. أما حساب مورغان فأبدى اندهاشه من قوة برشلونة الهجومية وكتب: 33 هدف في 7 مباريات، أنتم مستوعبين وأوروبا غير مستعدة لبطش هذا الألماني، فليك قادم لغزو أندية أوروبا وجلب السادسة لمعقل الكتالان. ونختم مع حساب جول أرابيا الذي واصل الإشادة بالمتعة الكروية وقال: شركة المرعبين المحدودة، لا جديدة فيما نراه كل أسبوع من متعة، برشلونة يمطر شباك راسينغ بسباعية ويتربع على صدارة الليغا باقتدار. بداية مختلفة ليورغن كلوب مع المنتخب الألماني، أعلن فيها قائمتين منفصلتين للمباريات 4 المقبلة في دوري الأمم الأوروبية.
حضرت أوجه جديدة وغابت أخرى بارزة، خطوة تعكس ملامح مرحلة إعادة بناء يسعى خلالها كلوب.

0: إلى توسيع قاعدة الاختيارات واختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين.
1: بخطوة غير معتادة يعلن يورغن كلوب عن خياراته للمنتخب الألماني في أسبوع الفيفا المقبل. المدرب الألماني قرر استدعاء 44 لاعبا موزعين على قائمتين للعب 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، 24 منهم للقائي هولندا واليونان قبل أن يغادر معظمهم، وينضم 20 آخرون لمواجهة صربيا واليونان. قرار قال عنه كلوب إن الهدف منه توسيع دائرة الخيارات والتعرف عن قرب على أكبر عدد ممكن من اللاعبين، كما تضم القائمة 16 لاعبا لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، في مؤشر على رغبة كلوب لفتح الباب أمام أسماء جديدة وتجديد دماء منتخب عانى إخفاقات كثيرة خلال السنوات الأخيرة. أما على مستوى حراسة المرمى فيؤكد كلوب حسم خياراته لصالح حارس برشلونة المعار إلى أياك تير شتيغن، فيما تبقى شارة القيادة بحوزة كيميتش الذي يعود وفق كلوب للعب في وسط الميدان، مشيرا إلى أن خبرة لاعب بحجم كيميتش عليها أن تكون في المقدمة. وعلى مستوى الغيابات يبقى اسم لاعب غالاتا سراي ليروي ساني الأبرز باعتباره غيابا فنيا كخيار من كلوب، فيما يغيب كل من ليون غوريتسكا ودينيس أونداف بسبب المشكلات البدنية التي يعانيها اللاعبان. بداية تحمل الكثير من التغيير والمؤشرات لسعي كلوب لمنح الفرصة لكل لاعب ألماني قبل البدء تدريجيا في تقليص خياراته وتشكيل ملامح الجيل الجديد لمنتخب المانشافت. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. مساء الخير كابتن باسل. رسالة 44 لاعب التي وجهها كلوب، ما هي الرسالة النفسية والفنية لهذا الاختيار برأيك كابتن باسل؟
2: مساء الخير لك أحمد ولكل السادة المشاهدين. بعتقد بأنه يعني كلوب في رسالته التي أرسلها اليوم عبر الصحافة الألمانية بأنه لا يريد فقط إعادة بناء الكرة الألمانية، وربما يريد أيضا هدم الأفكار الألمانية السابقة، أفكار الكرة الألمانية التي تقوم على اختيار أبرز الأسماء. اختار 16 لاعبا جديدا، اختار أسماء بعضها لم يشارك إلا دقائق قليلة، استبعد أسماء كبيرة. قال جملة اليوم تحديدا، هذه الجملة ركز عليها الإعلام الألماني، قال نحن لم نبحث على ما نفتقد بل بحثنا حول ما نملك. هو يريد إعادة بناء المنتخب الألماني من جديد لكن على طريقته الخاصة. يعني تقريبا أغلب وسائل الإعلام الألمانية وحتى المحللين الألمان تحدثوا على أنه هذه التشكيلة من 44 لاعب تم تقسيمها إلى 3 أقسام. دعني يعني أتحدث عن بعض التفاصيل. العمود الفقري للمنتخب الألماني الذي سيعتمد عليه في الفترة الحالية ربما كيميش، فيرتس، موزيالا، شلوتربيك، وتاه، وربما أيضا تير شيكن وهافرتس. هناك جيل أيضا يريد أن يكون هو نقلة ما بين الجيل السابق والجيل القادم الذي سيعتمد عليه ربما في السنتين القادمتين، وتحديدا جنابري ونميشا وأنتون وربما أيضا غاوم وأميري. ولكن هناك جيل قادم يريد أن يعتمد عليه لكأس العالم القادمة وللبطولات ربما كأس أيضا الأمم الأوروبية القادمة. هو الأساس في عملية بناء المنتخب الألماني لدى كلوب، وأتحدث تحديدا عن حارس مرمى بايرن ميونخ أوربيك، وعن فين دامن الذي ربما سيكون أيضا له دور كبير في المباراتين القادمتين أيضا، وربما أيضا في 4 مباريات لأنه استدعي بشكل استثنائي ل4 مباريات القادمة. أتحدث أيضا عن لاعبين مثل الملا وعن لاعبين مثل يونس بن طالب اللاعب المغربي الذي قدم خلال الفترة الماضية مستويات جيدة، رغم أنه يعني خلال فتراته الأولى لم يكن بأحسن أيامه، لكن ربما يريد أيضا يورغن كلوب خطف هذه الموهبة من المنتخب المغربي. وبالتالي في هذه القائمة التي استدعاها 44 لاعب يريد ربما السيطرة على عدد كبير من الأسماء، وتحديدا ربما الأسماء التي تعود إلى أصول مهاجرة حتى يسيطر على كما يقال كل الأمور في المنتخب الألماني.
0: نعم باسل، لكن البعض يقول أن هذا تشتت من كلوب بالدرجة الأولى عندما يستدعي 44 لاعب، وأنت كما قلت هناك لاعبين يمثلون العمود الفقري للمنتخب، لكن أن تضم القائمة 44 لاعب هذا سيكون تشتيت للجهاز الفني وأيضا للاعبين.
2: يعني تم مناقشة أيضا هذا الأمر مع يورغن كلوب، وقال يورغن كلوب بأنه هو يريد بداية مثالية للمنتخب الألماني. بكل تأكيد لن يعتمد على تشكيلة مغايرة تماما، لأنه يخشى أيضا البدايات السيئة أن يكون لها أثر سلبي في الإعلام الألماني.

على الجماهير أو حتى على اللاعبين. لذلك كلوب، الإعلام الألماني على ثقة بأنه كلوب هو المدرب الوحيد الذي زار ليس فقط المباريات التي خضتها الأندية، زار أيضا المراكز التدريبية للأندية، زار أيضا المعسكرات، وبالتالي لدى

0: نادي بايرن ميونخ. لذلك أعتقد بأنه كلوب يحاول من خلال هذه التشكيلة السيطرة ربما على بعض النتائج في القادمات من الأيام. هو لا يبحث عن الأداء حاليا، لكن يبحث عن المرور بسلام ويبحث على الاستقرار على تشكيلة ربما مناسبة، يعني خلال فترة يعني قصيرة جدا عليه الاختيار من 44 لاعب. صراحة هي علامات استفهام، لكن لدى الإعلام الألماني ثقة كبيرة بكلوب.
1: نعم كابتن باسل، هل هناك أزمة لاعبين، جودة لاعبين في ألمانيا على عكس ما هي جودة مدربين؟ عندما يأتي كلوب لإدارة المنتخب الألماني فهو يخلف فليك وناجلزمان، وهم من المدربين الذين يشهد لهم بالقدرات التكتيكية الكبيرة. هل مستوى المدربين أعلى فعليا من مستوى اللاعبين؟ وما الذي يقدمه كلوب مختلف عن المدربين السابقين؟
0: هناك إجماع في ألمانيا على أن ألمانيا تعاني من أزمة مواهب، والدليل على ذلك اليوم مدن كبيرة مثل برلين التي يعني فيها حوالي 5 ملايين نسمة لا يوجد فيها أكاديمية كبيرة جدا ولا تخرج لاعبين. أكاديمية مثل بايرن ميونخ لم تخرج لاعبين على مستوى عالي. هناك انتقادات كبيرة من كبار المدربين، مدربين الفئات العمرية في ألمانيا، على أنه الكرة الألمانية تعتمد الآن على بيع وشراء اللاعبين سواء من أصول مهاجرة أو سواء من اللاعبين الذين يتم استخدامهم بأعمار صغيرة مثل ما يفعل دورتموند. لذلك يعلمون جيدا بأن هناك أزمة مواهب في الكرة الألمانية. ما الذي يتخوف منه الإعلام الألماني وما الذي تتخوف منه الجماهير الألمانية؟ هو أن كلوب ربما يستطيع صناعة لاعب عندما يكون في نادي يتابعه يوميا، يقدم له النصائح، يعني يعلم كل شارد وورد عن هذا اللاعب، لكن لا يستطيع ذلك في منتخب قد يجتمع 6 أشهر يعني مرة واحدة خلال 6 أشهر. وبالتالي هذا تخوف كبير من أنه الاعتماد على المواهب لن يكون مجدي من قبل يورجن كلوب في الفترة الأولى. لذلك يقولون بأنه ربما استبعاد الأسماء الكبيرة في الفترة الأولى هو إجراء فقط احترازي حتى يرى يورغن كلوب كيف تسير الأمور في الفترة الأولى، ومن ثم ربما يعيدهم من جديد مع دمج الفئات العمرية ودمج عدد من اللاعبين في المنتخبات الشابة الذين تم استدعائهم إلى 44 لاعب.
1: نعم كابتن باسل، كلوب أعلن أن بعد استدعاء تير شتيغن أنه سيكون الحارس الأساسي. هل فعلا هو تير شتيغن هو الحارس الأفضل في ألمانيا، خصوصا أنه تعرض لإصابات وأبعدته عن الملعب فترة طويلة؟
0: يعني أعتقد بأنه وجه رسالتين اليوم تحديدا في المؤتمر الصحفي يورغن كلوب. قال هو الحارس الأول على مستوى ألمانيا، لكن ألحقها بجملة وأيضا وقال بأنه لا يملك بطاقة إقامة دائمة لسنوات حتى يكون في هذا المركز. باعتقادي الشخصي بأنه يورغن كلوب حاليا ما الذي يفعله؟ هو يريد المرور عبر تير شتيغن إلى الحارس التالي اللي هو فين دامن، الذي سيكون خلال 4 مباريات قادمة أساسيا ضمن التشكيلة. يعني لا أقول أنه سيشارك أساسا، لكن سيكون أيضا في التشكيلة الأولية، ومن ثم بعد ذلك يقوم بتهيئة حارس بايرن ميونخ أوربيك الذي ربما سيكون أيضا الحارس الثاني في المنتخب. وبالتالي أعتقد بأن تير شتيغن هو عبارة عن فترة مرحلية في خطة يورغن كلوب، لكن الاعتماد سيكون بشكل أساسي على فين دامن.
1: نعم ابقى معي كابتن باسل لنتعرف على قائمة بأبرز الأسماء التي غابت عن تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو. باسل، تابعنا مجموعة من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم الألمانية. مانويل نوير استبعد لأنه قرر الابتعاد عن المنتخب، لكن هناك أونداف، هناك لوريساني، هناك غوريتسكا، الكثير من الأسماء. هل انتهى المشوار فعليا ونهائيا أم هناك إمكانية لإعادة ضمهم من جديد؟
1: يعني اعتقد من بين كل هؤلاء اللاعبين لاعب واحد ربما يملك او لاعبين يملكان الامكانيه في الانضمام مستقبلا. اتحدث هنا عن اونداف الذي قدم بشكل جيد مع المنتخب الالماني وحتى مع نادي الموسم الماضي، لكنه يعاني من

0: بعض المشاكل، ويقال بأنه لمح يورجن كلوب له بأنه ربما سيكون في الفترة القادمة هذا لديه إمكانية كبيرة، وربما أيضا فولت مادة ربما لديه أيضا إمكانية، لكن بقية الأسماء ربما سانع على سبيل المثال أعتقد بأنه مشواره قد انتهى بشكل كبير جدا، لأنه لم يقدم المستوى المطلوب المقنع ليورجن كلوب. لكن بالمقابل أيضا هناك مشاكل أخرى، غياب هؤلاء من يعني سيكون البديل، وأتحدث تحديدا عن غوديجر. غوديجر يعني من التشكيلة الحالية التي استدعى فيها يورجن كلوب لاعبين شباب في مركز الدفاع على ما يبدو بأنه يبحث عن ضالته وخليفة لرودغر. تحدث تحديدا هنا عن لاعب يعني ماكس غوزنفيلدا الذي شارك فقط 21 دقيقة وعانى من إصابة الموسم الماضي، لكن يقال بأنه يهيئ مكان غوديجر. لذلك أعتقد شخصيا بأنه غياب لاعبين ربما ليس فقط يعني عن مكانهم في التشكيلة، ربما غيابهم عن أماكنهم أيضا داخل تشكيلة المنتخب الألماني، مثل كيميش الذي سيعيد إلى مركز الوسط يجب عليه تعويضه. لذلك قام باستدعاء ثلاثة لاعبين مهمين جدا في من فئات الشباب. تحدثنا عن كايدل الذي لعب لإيرفسبيرغ، أتحدث هنا عن تروي المرشح الأبرز لكيميش، وتحدث أيضا عن بيرنس الذي ربما يكون أيضا مفاجأة وهو ابن 21 سنة. لذلك أعتقد بأنه القادم سيكون أجمل للشباب، وسيكون أيضا صفحة سوداء ربما انتهت لي العديد من اللاعبين الذين فشلوا مع المنتخب الألماني.
1: نعم باسل، تحدثت عن نقطة كيميتش، وكلوب أكد أن كيميتش سيشارك كلاعب وسط وينتهي مشواره كظهير أيمن. هل تأخرت برأيك هذه الخطوة وألمانيا أضاعت الكثير بعدم الاعتماد على كيميتش كلاعب وسط؟
0: باعتقادي تأخرت، لكن السؤال ما هو البديل؟ عندما يكون يورجن كلوب مدرب لنادي يستطيع الاستعانة بلاعب خارجي التعاقد معه لسد هذه الثغرة، لكن عندما تكون محكوم بمنتخب فئة يعني محصور بالجنسية الألمانية، أعتقد بأنه خيارات كانت ضئيلة جدا أمام بقية المدربين، وتحديدا أتحدث عن السنتين الماضيتين. يعني لو نظرنا إلى أعمار اللاعبين الذين تم استدعائهم 21 سنة و23 سنة و25 سنة، أعتقد يعني قبل سنتين كان من الصعب جدا الزج بهؤلاء اللاعبين للمشاركة في بطولة كبيرة مثل كأس العالم. لذلك ربما هو الوقت المناسب، وربما أيضا هو الوقت المناسب كما قال يورجن كلوب لبناء الكرة الألمانية من جديد والتركيز على ما ينقص الكرة الألمانية. نحن نعلم جيدا بأنه مركز الظهير يعني عانى منه المنتخب الألماني سنوات طويلة، لكن لم نشاهد أي نادي قدم حلول بديلة لمدرب المنتخب وقال له بأنه لدي لاعب في هذا المركز يمكن أن يكون بديل لكيميش.
1: نعم كابتن باسل، الهوية التكتيكية وفلسفة كلوب تعتمد على الضغط العكسي، السرعة، الدفاع المتقدم، هذه كانت تجربة له مع ليفربول وكانت تجربة ناجحة، لكن على صعيد المنتخب هل يستطيع تطبيق هذه الفلسفة، خصوصا أنه ليس متفرغ يوميا لقيادة اللاعبين وقيادة التدريبات مع اللاعبين؟
0: يعني باعتقادي هذا هو الاختبار الحقيقي أمام يورجن كلوب، وقالها اليوم بين قوسين، قال أريد اللاعبين الذين يتمكنون من الضغط على الخصم، وأيضا السرعة العالية مطلوبة بالنسبة للاعبي المنتخب الألماني، وأيضا القوة البدنية. هذه العوامل الثلاث أقولها صراحة في الكرة الألمانية الآن غير متوفرة، لكن ربما يريد الاستفادة من اللاعبين المحترفين الألمان في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني أو حتى الدوري الإنجليزي للاستفادة من خبرتهم في هذه النقطة وفي هذا التكتيك. يورجن كلوب هذه أصعب الأمور التي سيواجهها مع المنتخب الألماني، لكن كما قال هو يريد أن يغير العقلية من الصفر، وبالتالي ربما على الكرة الألمانية أن تصبر على يورجن كلوب، ربما على الجماهير الألمانية أن تصبر عدة سنوات على يورجن كلوب، لكن بالنهاية يورجن كلوب سيكون مشروع ثورة حقيقية للكرة الألمانية ستستفاد منه أيضا الأندية وليس فقط المنتخب.
1: نعم كابتن باسل، هل سننتظر بناء على هذا الكلام ننتظر نتائج فورية للمنتخب الألماني، شكل جديد المنتخب الألماني، أم يحتاج إلى وقت ووقت طويل من أجل إثبات هذه الهوية؟
0: هناك مسألة مهمة جدا قالها سابقا عدد كبير من اللاعبين عدد كبير من مدربي المنتخب الألماني، نحن نقدم مشروع عليكم الصبر، لكن هل صبروا؟ لم يصبر الاتحاد الألماني لكرة القدم ولم تصبر الجماهير، لكن يورجن كلوب مسألة أخرى. يورجن كلوب هو المدرب الوحيد الآن على الساحة الألمانية المتوفر والذي يملك

0: شخصية قوية والذي يملك قدرة على التواصل، وهذه صفات قالتها أيضا وسائل الإعلام الألمانية، والذي يملك قدرة على خلق توليفة أيضا داخل غرف الملابس. نظريا يورجن كلوب يمتلك كل شيء يحتاجه المنتخب الألماني، لكن عمليا على أرض الواقع هذا يتوقف على مدى انسجام اللاعبين ومدى يمكن الربط بين لاعبين الجيل القادم والجيل الماضي وأيضا لاعبي الجسر الذين سيتولون في الفترة القادمة ربما في خلال السنتين القادمتين مهمة قيادة المنتخب الألماني، لأنه كما تحدثت هناك جيل يسعى لأن يكون في عام 2030 متواجد، لكن عليه أيضا أن يبني جيل بطولة اليورو القادمة وهي ليست بعيدة عن زمنيا عن المنتخب الألماني.
1: نعم، كنت معنا من برلين الصحفي الرياضي باسل حمدو، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
4: ربنا خلصنا بين إيديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
13: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
15: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
16: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
17: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
18: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
19: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
14: نعم إذا فهمي.
19: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدنا الآن.
4: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
7: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: الله أكبر.

معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. محاولة عراقية لفك خناق الصادرات النفطية بنقل إنتاج الجنوب بالشاحنات إلى خط كركوك جيهام. الأسواق العالمية تردد صدى أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات.

0: أطلق العراق عملية تجريبية لنقل النفط الخام من حقوله الجنوبية إلى منشأة تخزين كركوك بهدف تعزيز صادراتها عبر المناطق الشمالية، مع إمكانية زيادة الشحنات عبر ميناء جيهان التركي بحسب وزارة النفط العراقية. وتم نقل نحو 40,000 برميل من خلال استخدام أكثر من 200 شاحنة.
1: خطة جديدة يحاول العراق من خلالها فك اختناق صادراته النفطية المعطلة منذ نحو 6 أشهر بفعل إغلاق مضيق هرمز. هذه المرة الطريق إلى أسواق الخام لا ينطلق من البحر، بل على متن شاحنات تربط حقول البصرة بكركوك برا. وفي تجربة أولى نقل العراق نحو 38,000 برميل حملها 209 صهاريج إلى منشأة تخزين في كركوك في إطار خطة تسعى شركة سومو الحكومية من خلالها إلى زيادة تدفقات النفط عبر خط التصدير الشمالي وزيادة الصادرات عبر ميناء جيهان التركي تدريجيا إلى نحو 750,000 برميل يوميا. ومع استمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز واستهداف إيران ناقلات النفط في الخليج، يحاول العراق استعادة مسار بديل، فالجنوب ينتج والشمال يفتح بوابة إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. لكن خبراء القطاع يؤكدون أن الشاحنات حل مؤقت لا يمكنه وحده نقل 100,000 البراميل يوميا، نظرا لتعقيدات النقل البري وعدد الأساطيل المطلوب وطول المسافات وحواجز العبور والتفتيش، ما يحدد سقف الكميات الممكن نقلها. لذا فالرهان الأكبر يتجه إلى الأنابيب. العراق يخطط لإنشاء خط أنابيب جديد يربط البصرة بحديثة، مع امتدادات نحو جيهان وبانياس بطاقة تصل إلى 2,000,000 برميل يوميا، واستثمارات تقارب 15 مليار دولار، ومدة تنفيذ تراوح بين 2 و3 أعوام. ويؤكد العراق أنه لا يبحث عن زيادة صادراته النفطية فحسب، بل يعمل على تأمينها وتنويع خريطة وصولها للأسواق وتقليل فرص تعرضها لاختناق جديد تسبب في تكبيد مشتري خامه عالميا خسائر فادحة، بعدما جعل هرمز كل برميل عراقي رهنا بممر وحيد. حسان محمد، تيرت عربي.
0: للنقاش معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى. إذن العراق المتضرر بشدة من إغلاق مضيق هرمز وتعطيل تصدير شحناتها النفطية لا يزال يبحث عن حلول، ما الذي يمكن أن يحققه نقل النفط العراقي من الجنوب إلى الشمال؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهدات ومشاهدي قناة TRT عربية الدولية. طبعا هذه محاولة سبقتها محاولة لنقل زيت الوقود إلى الموانئ السورية، وكان هناك أكثر من 500 شاحنة، ولكن عملية نقل النفط الخام من الجنوب من منتج يعني من حقول البصرة إلى كركوك ثم إلى بانياس، والكمية التي ذكرت وهي 1% من إنتاج النفط العراقي، أنا لا أعتقد أنه هذا هو حل مناسب، وهو غير اقتصادي وغير واقعي، وليس تلك الكميات التي يمكن الاعتماد عليها أو القول أنه العراق بدأ يصدر النفط من خلال هذه الناقلات أو الشاحنات. ولذلك أنا أعتقد لابد من الأخذ بالاعتبار أما طرق أخرى أو الاعتماد على التصدير من موانئ البصرة.
0: دكتور مصطفى، ربما من إضافة إلى ما تفضلت به، قالت المصادر العراقية أن محدودية الصهاريج المتاحة من التحديات التي تواجهها شركة نفط البصرة.

0: لأي حد تشكل هذه الأمور عائقاً أمام هذا التوجه العراقي؟
1: المفروض أنه هذه العوائق تدفع يعني وزارة النفط والمسؤولين فيها للبحث عن يعني تصدير كميات أكبر، تصدير كميات واقعية. يعني حينما يكون هناك، أنا قبل أسبوعين قرأت أنه إيران وافقت على مرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز، هذه نقطة. شركة النفط السومو أجرت 3 ناقلات لنقل النفط الخام، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هناك بعض الدول الخليجية بدأت تصدر النفط الخام عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية، ثم بيعها بالسوق الفوري في يعني موانئ عمان. هذه جميعها طرق لتصدير. يعني حينما نقول ناقلة نفط تحمل 2 مليون برميل، هذه مقارنة ب 38,000 أو 40,000 برميل، هذه كميات قليلة، كميات ليست أيضا قليلة، مكلفة. يعني عملية تأجير الصهاريج، طيب الصهريج يخرج من البصرة إلى كركوك، من حينما يعود يأخذ أياما طويلة، حينما يعود ماذا سينقل هذا الصهريج؟ بالتأكيد صاحب الصهريج سيطلب تكاليف الذهاب والعودة أيضا. هذه جميعها لابد أنها تأخذ بالاعتبار.
0: دكتور مصطفى، خط جيهان كركوك سعته المتاحة 750 ألف برميل يوميا، لكن التدفقات الحالية تبلغ نحو 200 ألف برميل. ما هي أبرز المشكلات والمعوقات التي يواجهها العراق من أجل زيادة صادراته عبر الشمال؟
1: وطبعا هناك طاقة إنتاجية أو طاقة نقل تصل إلى 1 مليون برميل عبر هذا الأنبوب، ولكن هناك الخلافات بين حكومة إقليم كردستان العراق وبين الحكومة المركزية، هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك خط لم يتم استخدامه منذ سنوات، تم يعني كان هناك وعود وخطط لإعادة العمل فيه، هذا ممكن أن ينقل كما تفضلت أكثر من 500 ألف برميل، ولكن يظهر أنه هذه المشكلات مشكلات قديمة جديدة، لا بد من الأخذ بالاعتبار. رغم أنه الاتفاق بين العراق وتركيا حول مرور النفط عبر هذا الأنبوب إلى ميناء جيهان تم تمديده لمدة عام منذ الشهر الماضي، هذه جميعها تسهل هذه الأمور، ولكن الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد هو العرقلة الرئيسية.
0: بالتوازي مع المشكلات التي يواجهها العراق في تصدير نفطه، كيف يمكن أن نفهم تصريحات رئيس الوزراء العراقي قبل أيام قليلة بأن بلاده تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة؟
1: أشكرك على هذا السؤال. في البداية المتحدث السابق باسم وزارة النفط تحدث قبل 48 ساعة، قال لا يمكن للعراق أنه يزيد إنتاجه إلى 10 مليون، وهو كان العارف بوضع وزارة النفط، قال 7 مليون، وهذه خلال سنوات وليس سنة أو سنتين. هذه تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى حقول جديدة، تحتاج إلى آبار جديدة، ولكن إن كان هذه هي الاستراتيجية فأتمنى أنه تنفذ. تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى أمان داخلي من أجل استقطاب الشركات الأجنبية، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي ضمان وصول هذه الكميات عبر البحر الأبيض المتوسط، سواء عبر تركيا أو عبر سوريا. يعني هناك تقارب نفط إن صح التعبير بين العراق وسوريا، وسوريا قد تصبح هي البوابة للنفط العراقي والنفط الخليجي في المستقبل.
0: الدكتور مصطفى، هناك من يقول أن رئيس الوزراء العراقي يغازل أوروبا من خلال حديثه عن توجيه نصف هذه الكمية المرتقبة للزيادة، توجيهها طبعا إلى الأسواق الأوروبية. إلى أي حد يبدو تحقيق ذلك ممكنا؟
1: قد يبدو ممكنا، ولكن ليس في المدى القريب. لابد من كما قلت أولا وجود أمان داخلي، وجود أنابيب تصدير قد تكون إلى أوروبا كما قال. نصدر النفط، وأيضا لا ننسى غرب العراق وجود هناك مخزون من الغاز أيضا يتم تصديره، ولكن هذه تحتاج إلى خطط استراتيجية ودراسات جدوى، وبالتأكيد تفاعل أو تعاون بين العراق ودول الجوار والدول الأوروبية.
0: هل يمكن أن تقلب أزمة هرمز المعادلة لتصبح أوروبا الزبون المفضل للنفط العراقي بعد أن كانت آسيا تشتري نحو 70% من النفط العراقي؟
1: سؤال مهم، وأنا قلتها من شاشتكم قبل فترة.

0: ترى أن هناك خارطة طاقة عالمية جديدة تتشكل. أنا قلتها حتى قبل إغلاق مضيق هرمز. ماذا تعني؟ هناك تغيير في الأسواق. يعني حينما مضيق هرمز يغلق وأيضا باب المندب تهدده الميليشيات الحوثية، ماذا سيحصل؟ سيحصل تغيير في الأسواق. قد يكون هناك توجه للنفط العراقي وحتى النفط الخليجي عبر العراق وسوريا وعبر تركيا إلى البحر المتوسط، بمعنى إلى الأسواق الأوروبية، وهناك استعاضة عن الأسواق الآسيوية. قد يكون هناك منتجون آخرين من أفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية للتوجه إلى آسيا وحتى إلى الصين. هذه جميعها الصورة غير واضحة ستتشكل، وهناك خارطة طاقة عالمية جديدة تتشكل من الدول المستهلكة والدول المنتجة وخطوط النقل سواء للغاز أو النفط الخام.
1: لدى العراق إذن دكتور مصطفى الكثير من الحلول، لكن على ما يبدو أنها تحتاج إلى أمرين. الأول تحتاج إلى وقت يمتد إلى عدة سنوات، وكذلك تحتاج إلى السيولة المالية، والعراق في هذا التوقيت لا يمتلك لا ترف الوقت ولا السيولة المالية الكافية. ما هي الخيارات اليوم أمام الحكومة العراقية؟
0: وتحتاج إلى أيضا إن سمحت لي إلى استراتيجية تنفذ. يعني حينما يكون هناك مشروع ويقر لابد من تنفيذه ومتابعة تنفيذه وليس إقراره يعني فقط، ولكن متابعة تنفيذه ووضع فترة زمنية لتنفيذه. هذه نقطة. كما تفضلت هناك مشكلات كثيرة حتى في التمويل، ولكن أنا أعتقد أنه لو توفرت هذه الخطط الاستراتيجية و يعني إيجاد أرضية مناسبة للشركات الأجنبية، فسنرى أن هناك توجه من الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي، وبالتالي إيجاد حلول للمشكلات التي قد تعترض تصدير النفط أو الغاز العراقي.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى البزرقان المستشار في شؤون النفط والغاز، كنت معنا من لندن. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه أول زيادة للفائدة الأمريكية منذ 3 سنوات.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: من جديد أهلا بكم. رددت الأسواق الأمريكية والعالمية أصداء أول خطوة لزيادة معدل الفائدة اتخذها الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من 3 أعوام. صعد الدولار مع إشارة الفيدرالي إلى احتمال استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت يتجاوز فيه التضخم مستهدفه البالغ 2%.
1: انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار الاحتياطي الفيدرالي زيادة معدل الفائدة ومطالبته بخفضه سريعا إلى 1% أو أقل.

0: بعد رفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام. ورفع الفيدرالي معدل الفائدة ب 25 نقطة أساس ليراوح النطاق المستهدف بين 3.75 و 4%، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، بينما تشير توقعاته إلى مواصلة مساره في زيادة الفائدة.
1: قررنا رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى ما بين 3.75% و 4%، وذلك دعما للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نتوقع أن يبلغ المستوى الملائم لمعدل الفائدة 4.1% بنهاية العام الحالي، مع بقائه عند هذا المستوى في العام المقبل.
0: وجاء القرار بالتوازي مع قفزة أسعار النفط بأكثر من 75% منذ بداية العام، وزيادة أسعار البنزين بأكثر من 45%، ما دفع التضخم إلى 3.4% في أغسطس الماضي، عوامل دفعت الاحتياط الفيدرالي توقعاته للتضخم إلى 3.7% وللنمو إلى 2.3%. مقابل توقع بلوغ البطالة 4.1% بنهاية العام. وضغط القرار على الأسواق الأمريكية بقوة صعود الدولار، مع إشارة الاحتياطي لاستمرار التضخم واحتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ظل قوة الاقتصاد وزيادة الانفاق الرأسمالي والمنافسة على رأس المال، إلى جانب العوامل الجيوسياسية وفق رئيس الفيدرالي. وتأتي خطوة الفيدرالي في إطار مساعيه لاحتواء أثر صدمة الطاقة ومنع انتقال ارتفاع الأسعار إلى بقية مكونات الاقتصاد، بينما يطالب ترامب بخفض كلفة الاقتراض لدعم النشاط الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
2: للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في آر جي كابيتال المستشار سعود الرحبي. أهلا بك أستاذ سعود. إذن ترامب أتى بورش إلى سدة الفيدرالي الأمريكي متوقعا منه تلبية طلبه ورغبته في خفض الفائدة، لكن ورش خالف بشكل صريح توجيهات ترامب. لماذا لجأ الفيدرالي إلى رفع الفائدة في هذا التوقيت؟
3: الظروف المحيطة بالفيدرالي هي من دفعته فعليا لرفع معدلات الفائدة. ترامب كان يتمنى من الفيدرالي أن لا يقوم بالرفع، وكان يتمنى من الفيدرالي أن يعود لتخفيض الفائدة، ولكن الظروف هي أقوى. نحن فعليا أمام ارتفاع كبير في معدلات التضخم. هذا الارتفاع هو مدفوع بارتفاع أسعار النفط التي وصلت اليوم تقريبا خام برنت يتداول قرب مستويات $105 للبرميل، وبالتالي هناك عوامل خارجية خارجة عن إرادة الفيدرالي دفعت بمعدلات التضخم للارتفاع. التضخم الأمريكي مؤشر CPI فعليا آخر قراءة له كانت عند 3.4%. الكورسي بآي شهد ارتفاع على المقياس الشهري بمقدار 13 نقطة المئوية، وبالتالي نحن أمام أرقام تضخم مرتفعة جدا. الفيدرالي بعيد كل البعد عن مستهدفه الرئيسي للتضخم عند مستويات 2%، وبالتالي هو مضطر لرفع معدلات الفائدة. على العكس تماما، أنا أرى أن الفيدرالي تأخر فعليا في الرفع. كان من المفترض أن يرفع خلال الاجتماع القادم. البنك المركزي الأوروبي سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، المركزي الياباني أيضا سبق الفيدرالي بعمليات الرفع، في محاولة من البنوك المركزية لكبح جماح التضخم قدر الإمكان.
2: على الجهة المقابلة أستاذ سعود، ما الذي يريده ترامب من خفض الفائدة حتى يريد أن تصل إلى 1%؟
3: ترامب يسعى لتقليص العجز بنسبة كبيرة. نحن تابعنا خلال الفترة الماضية، وصلت فعليا أو وصل الدين الأمريكي إلى مستويات مخيفة عن مستويات $40 تريليون، وهذا رقم مرعب جدا للحكومة الأمريكية. لذلك ترامب كانت أحد وعوده الانتخابية أنه سيقلص العجز وأنه سيساعد في تخفيف الدين السيادي الأمريكي، وفائدة مرتفعة هي تخالف تماما كل توجهات ترامب، وهي تعيق تنفيذ ترامب لخططه. ولكن بالنهاية ترامب لا يملك أي سلطة، ولا يملك أي رئيس أمريكي فعليا أي سلطة على الفيدرالي. الفيدرالي هو مستقل بشكل كامل، ومن تتحكم بالفيدرالي هي الظروف الاقتصادية، الأرقام الاقتصادية هي التي دفعت الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة. المعادلة كانت كالتالي: نحن لدينا توقعات بأن يكون النمو الأمريكي قوي، الأسواق أو بالأحرى أعضاء الفيدرالي عفوا كانوا يتوقعون أن يكون النمو الأمريكي مع نهاية هذا العام عند مستويات 2.1%. القراءة التي صدرت يوم أمس أشارت إلى أن النمو ممكن أن يصل إلى مستويات 2.3%. سابقا

0: صدرت بيانات سوق العمل التي أظهرت ارتفاع كبير في معدلات التوظيف، ارتفاع في متوسط الأجور، وبالتالي نحن أمام اقتصاد قوي، أمام أرقام اقتصادية قوية، وبالمقابل من جهة أخرى لدينا تضخم مرتفع. وبالتالي لو كنت أنا مكان الفيدرالي، لو كنت أنت مكان الفيدرالي، اقتصاد قوي، تضخم طارئ مرتفع، لابد أن ترفع معدلات الفائدة حتى تكبح قدر الإمكان جماح التضخم.
1: وبالتالي هل نحن أمام رفع استثنائي مرتبط بظروف التضخم والطاقة، أم ربما دورة جديدة من التشديد النقدي؟
0: يعني أنا أعتقد أنها دورة جديدة ولكن مؤقتة، وليست دورة دائمة أو دورة كبيرة إذا صح التعبير. أعضاء الفيدرالي يوم أمس أصدروا المخطط النقطي الربع سنوي الدوتوبلوت للربع الثالث. هذا المخطط أشار إلى أن تقريبا حوالي 16 عضو من أعضاء الفيدرالي يسعون أو يتوجهون باتجاه رفع معدلات الفائدة مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من عام 2026، يعني ربما في اجتماع أكتوبر وفي اجتماع ديسمبر القادم. وبالتالي الفيدرالي غالبا هو أمام رفع آخر لمعدلات الفائدة. لا أعتقد أن الفيدرالي سيتجاوز برفعه 4.25، وبالتالي هذا كافي نوعا ما حتى الآن لمواجهة التضخم بشكل أو بآخر، في حال أن أرقام التضخم ارتفعت وتجاوزنا فعليا مؤشر السي بي آي تجاوز مستويات 4.5%، عندها قد يلجأ الفيدرالي لرفع آخر وقد تصل معدلات الفائدة إلى 4.5%.
1: هذا الخلاف، إنجاز تسميته بالخلاف بين الإدارة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي، هل يمكن أن يهدد الثقة بالأسواق وربما أن يربكها بصورة أو بأخرى؟
0: هو يربكها، هو فعليا يربكها بين يعني كل فترة والثانية. احنا عم نلاحظ انه في ارباك. يوم امس على سبيل المثال بعد ان صدر قرار فيدرالي وبعد ان صدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي اظهر ان الفيدرالي يتجه الى سياسة نقدية شديدة التشدد اذا صح التعبير، شهدنا تفاعلات طبيعية للاسواق، ارتفاع قوي في مؤشر الدولار الامريكي في عوائد السندات لاجل سنة واحدة سنتين، وتراجع في مؤشرات الاسهم، تراجع في المعادن الثمينة. بعد تقريبا نصف ساعة أو أكثر بقليل صدرت تصريحات لترامب يخالف فيها قرار الفيدرالي ويعترض على قرار الفيدرالي، برغم أنه أؤكد أن ترامب لا يملك أي صلاحيات للتدخل بقرارات الفيدرالي، ولكن هذه التصريحات أعادت مجددا بعض التراجعات لعوائد السندات، بعض التراجعات للدولار، وكركبت الأسواق. تصريحات ترامب هي تكركب الأسواق، هي يعني تزعج الأسواق نوعا ما، ولكنها لا تؤثر ذلك التأثير الكبير.
1: نعم.
0: إلا إذا تحولت هذه التصريحات إلى قرارات تنفيذية، وكل ما يتعلق بالفيدرالي فهو يبقى تصريحات لا أكثر.
1: هذه الكركبة أو الحركة في الأسواق تزامنت أيضا مع تراجع في أسعار النفط، إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك دعما إضافيا للأسواق؟
0: يعني أعتقد تراجع أسعار النفط هو مدفوع بعمليات جني الأرباح. فعليا النفط خلال الأيام الماضية وصل خام برنت تقريبا إلى مستويات 112 دولار أو 113 دولار، وبالتالي هذه الموجة الصاعدة لأسعار النفط سواء برنت أو خام غرب تكساس طبيعي أن يعقبها تصحيح وتراجع مدفوع بعمليات جني الأرباح. لا زالت أسعار النفط مرتفعة، ولا زالت تمركزات المستثمرين في أسعار النفط قوية وجيدة، ولا زلنا نتوقع المزيد من الصعود لأسعار النفط، خاصة أن الظروف الجيوسياسية إذا صح التعبير، الأزمة في مضيق هرمز، وجود أزمة جديدة في مضيق باب المندب، أزمة الإمداد العالمية، تراجع مخزونات الديزل، ارتفاع هوامش التكرير، جميع هذه العوامل هي لا زالت تضغط بشكل إيجابي أو تدفع أسعار النفط للصعود. أعتقد لربما ممكن نشهد صعود بمقدار 3-4% خلال الأشهر القادمة.
1: الذهب أيضا هو الآن تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة، ما الذي سيحسم اتجاه حركة الذهب في قادم الأيام باعتقادكم؟
0: أعتقد الأرقام الاقتصادية الأمريكية القادمة، فعليا بيانات التوظيف أو بيانات سوق العمل التي ستصدر بعد حوالي 15 يوم، أيضا قرار البنك المركزي الإنجليزي اللي حيصدر خلال الساعات القادمة المتعلق بمعدلات الفائدة، هذه جميعها تضغط سلبا أو تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب. الأرقام الاقتصادية التي قد تدفع الفيدرالي لرفع آخر لمعدلات الفائدة هذه تزيد من الضغوط السلبية على أسعار الذهب.
1: البنوك المركزية الخليجية اقتفت أيضا أثر الفيدرالي الأمريكي في تحريك أسعار الفائدة، كيف تنعكس هذه الزيادة على تكلفة الاقتراض وكذلك على السيولة والقطاع المصرفي في الخليج عموما؟
0: بشكل عام بنوك الخليج أو أي بنوك أخرى هي مرتبطة ارتباط وثيق بدولار أمريكي، طبيعي أن تقتفي أثر الفيدرالي وأن تقوم بالرفع حتى لا تذهب الجاذبية وجاذبية القروض من هذه البنوك. بنوك الخليج أو بمعنى آخر دول الخليج بشكل عام اقتصاداتها القوية هي مرتبطة ارتباط وثيق بالدولار الأمريكي، وبالتالي هي دائما تتحرك تماشيا مع حركة الفيدرالي، هي تتفاعل ميكانيكيا بمعدلات الفائدة مع الفيدرالي، رفع الفيدرالي البنوك الخليجية ترتفع أو

0: رفع الفائدة كما ذكرت حتى لا تفقد جاذبية القروض. بالتأكيد رفع معدلات الفائدة هو يؤثر بشكل كبير على عمليات الإقراض، هذا يجعل الشركات وتحديدا الشركات المتوسطة والشركات الناشئة تفكر مليا في عمليات التوسع، في عمليات التطوير بسبب تكلفة الإقراض العالية، تفكر كثيرا بعمليات الإقراض، تعيد حساباتها، ممكن أن تدخل أيضا بسياسات تقشف، وبالتالي وارد جدا أن نشاهد تراجعات في أسواق الأسهم سواء كانت الخليجية أو حتى العالمية، خاصة أسواق الأسهم المحلية المرتبطة ارتباط وثيق بالأسهم الأمريكية.
1: تماما، وهنا أريد سؤالك عن الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار بصورة مباشرة، لماذا يصبح رفع الفائدة بالنسبة لها ضروريا حتى يبقى سعر الصرف تحت السيطرة؟
0: بسبب أن احتياطياتها أو أغلب احتياطياتها هي مقومة بالدولار الأمريكي، هذا الشيء نحن بنشوفه فعليا عند دول الخليج بنسبة كبيرة جدا، لأن احتياطياتها من الدولار تتجاوز مستويات 65%، بينما ممكن أيضا نشوفه في الأردن، ولكن بينما لا نشوفه إذا صح التعبير في تركيا، ممكن ما نشوفه أيضا في دول المغرب العربي، كون احتياطياتها مقومة جزء منها بالدولار، ولكن أغلب احتياطياتها هي مقومة باليورو، وبالتالي هي تتفاعل ميكانيكيا إذا صح التعبير مع قرارات المركز الأوروبي أكثر من تفاعلها مع قرارات الفيدرالي، والمركز الأوروبي قراراته مرتبطة بشكل كبير بقرارات الفيدرالي، وبالتالي جميع الطرق تؤدي إلى الفيدرالي بالنهاية.
1: بنظرة استشرافية، هل سنرى دائما أو في المنظور القريب أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة؟
0: أعتقد أننا قد نشهد رفع آخر وتصل أسعار الفائدة ربما إلى مستويات 4.5%، وأعتقد أن بقاء أسعار الفائدة ضمن إطار 4 و4.5% خلال النصف الأول من عام 2027 أعتقد أنه هو الوارد أكثر، في حال بقيت الظروف التي أدت لرفع أسعار الفائدة وتحديدا ارتفاع أسعار النفط بقيت موجودة، أعتقد أن النطاق المستهدف بين 4 إلى 4.5% خلال النصف الأول من عام 2027.
1: المستشار سعود الرحبي، رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في RG Capital، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

أمامهما وهما يرتديان. الزي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم تطورات الصراع في اليمن في ظل احتدام المعارك بين القوة الحكومية اليمنية والحوثيين وتداعياتها على المواطنين اليمنيين من جهة، وعلى الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة بعد موجة الإدانات العربية والإسلامية الواسعة والتي قوبلت بها حادثة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية طائرة مسيرة قالت إن الحوثيين استهدفوا بها مكة المكرمة. ما دفع الخارجية التركية للدعوة إلى وقف فوري للهجمات، إضافة إلى الامتناع عن أي تصرف من شأنه تصعيد التوتر. فما تداعيات تصاعد الصراع في اليمن على أمن المنطقة، وما أهمية الدعوة التركية إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ أناقش هذا الملف مع ضيوفي، ولكن عقب هذا التقرير.
1: تتسع دائرة المواجهة بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن، وتتصاعد المخاوف من انتقال تداعياتها إلى دول المنطقة وممراتها البحرية الحيوية. ففي أحدث فصول التصعيد، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة جنوب مكة، قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه المدينة في حادثة أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة، معتبرة الحادث تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات. ورغم نفي جماعة الحوثي استهداف مكة أو المواقع الدينية، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه مواصلة هجماتها على أهداف داخل الأراضي السعودية. التطور دفع أنقرة إلى إدانة الهجوم بشدة وتأكيد تضامنها مع السعودية ودعم سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. ودعت الخارجية التركية إلى وقف فوري للهجمات، محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وطالبت بالامتناع عن أي خطوات قد تقود إلى مزيد من التصعيد. دعوة تأتي فيما تشهد جبهات اليمن تصعيدا متسارعا، مع تقدم الحوثيين على امتداد الساحل المطل على البحر الأحمر، ما يضع مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم، في قلب المواجهة. أما في الداخل اليمني فتتفاقم الكلفة الإنسانية للقتال، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 13,000 شخص خلال أسبوع واحد مطلع سبتمبر، معظمهم في تعز والحديدة، بينما دفعت المعارك المتصاعدة آلاف اليمنيين إلى البحث عن طرق للخروج عبر البحر الأحمر. وبين اتساع رقعة القتال وتهديد الملاحة وامتداد الهجمات إلى الأراضي السعودية، تنذر التطورات باحتمال انتقال الأزمة اليمنية من مواجهة داخلية إلى مصدر إضافي للتصعيد الإقليمي.
0: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الأستوديو، الباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة. أهلا بك دكتور سمير، كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني الدكتور عادل المسني. أهلا ومرحبا بكم ضيفائي الكريمان. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، كيف يمكن وصف وجهة النظر التركية الحالية خصوصا في الملف اليمني، وهل يمكن وصفها بأنها تغير ربما في لهجة تركيا تجاه هذا الملف؟
2: صحيح صحيح، مساء الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني طبعا أتفق معك، في تحول واضح في الموقف السياسي التركي. يعني في بداية الأزمة كانت أنقرة أكثر توازنا، ودائما دعت الأطراف إلى البقاء أمام طاولة الحوار والتفاوض بعيدا عن التصعيد العسكري والأمني، ومحاولة تحويل الأوراق الاستراتيجية في التعامل مع الملف اليمني مثل موضوع باب المندب إلى ورقة ضغط سياسي أمني أو اقتصادي. الآن بنتيجة هذه التطورات الآن الميدانية العسكرية المتلاحقة، نرى أنه فعلا في موقف تركي جديد. صحيح أنه أنقرة ما زالت متمسكة حتى الآن بدعوة الأطراف للحوار، لكنها الآن تأخذ بعين الاعتبار التحولات العسكرية الميدانية، نقطة أولى. نقطة ثانية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة تحالفاتها الإقليمية الجديدة، سواء كان في التعامل مع الملف اليمني أو ملف الموضوع الخليج ككل. نقطة أخيرة كي لا أطيل أكثر من ذلك، التركيز بالنسبة لأنقرة صحيح الآن ربما على موضوع باب المندب وهذا التصعيد الحاصل، لكن تركيا أيضا اليوم جزء من عملية لن أقول اصطفاف، لكن تنسيق إقليمي بالقيادة السعودية في موضوع باب المندب تحديدا. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية مهمة، أنه تركيا جزء من حلف مكة أيضا. الآن إذن على الجميع الآن أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات، هذه المتغيرات في سياسات تركيا الجديدة.
0: نعم دكتور سمير، بكل تأكيد سنفصل هذه النقاط تحديدا خصوصا ما يتعلق بتحالف مكة. أذهب الآن إلى دكتور عادل المسني. دكتور عادل، بكل تأكيد الحرب الجارية حاليا داخل اليمن ما بين الحكومة اليمنية والحوثيين تداعياتها ليست فقط داخل اليمن بل أصبحت تداعيات دولية وإقليمية، لأن التأثير الآن مباشرة أصبح على باب المندب في ظل احتدام الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيره على مضيق هرمز بكل تأكيد، وربما وصلت التضررات أيضا إلى السعودية في محاولاتها لإيجاد بدائل لتصدير نفطها. سؤالي لك الآن، في خضم هذه المعارك الحالية داخل اليمن، كيف تنظر الحكومة اليمنية الآن إلى هذا التصعيد وإلى هذا التطور المضطرد خصوصا من قبل الحوثيين؟
3: طبعا الحكومة اليمنية يعني فتحت جبهات كبيرة اليوم لمواجهة هذا التحدي الكبير، سواء على ما يتعلق أيضا ب مكان التهديد في غرب تعز. هناك جبهات كثيرة متعددة في كل يعني في كل أماكن توابل الحوثي في تعز في الجنوب والشرق والغرب. هناك الآن معارك شديدة يعني وشرسة في هذه الجبهات. الحوثي يحاول أيضا يعني الاستفادة من الانتصار اللي حققه والانكسار اللي حصل لإجراء انسحاب قوات الوطنية من هذا الساحل، يريد استثمار هذا النصر في أيضا السيطرة على طرق التجارة في طرق في تعز ومحاصرة المدينة. فهو يتمدد في الوازعية وفي حيفان وفي مناطق التماس القريبة من خطوط التي تربط تعز بعدان وغيرها. لكن هناك استبسال كبير من قبل الشرعية اليمنية ودعم وإسناد من بقية الجبهات، وهناك يعني تقدم كبير لصالح الشرعية. وبهذا يعني أعتقد أنه الحوثي انتكس في هذه الجبهة، يعني لم يحافظ على زخم الانتصار الذي كان في الساحل. هو الآن مر عليه أكثر من أسبوع دون أن يحقق تقدم في هذه الجبهات، بل العكس، الشرعية التي تحقق تقدم في هذه الجبهة تحديدا. وهناك أيضا تقدم آخر في جبهات مأرب وجبهات الجوف. الجوف هي أكثر المحافظات يعني التي تحرز فيها يعني تقدم الشرعية اليمنية، وهذا أيضا بفضل التغطية القوية المستمرة للتحركات. هناك نقطة ضعف قاتلة للحوثي، انتشر في ساحل مكشوف ممتد طويل ودون أن تكون له غطاء قوي، وهذه أيضا يعني الذي مكن الشرعية أيضا من حصد الحوثيين في هذا الساحل الممتد، وبالتالي كسر حشودات الحوثي وحقق أيضا نقلة فيما يتعلق بالمعارك على الأرض. وهناك تطورت في كثير. الأمر الأهم هو في الإسناد السعودي. هناك يعني تحول في موقف السعودي فيما يتعلق بالدعم. هناك أسلحة نوعية تصل إلى الشرعية، مدافع جديدة تشتغل أيضا عبر مسيرات الروبوت، ومن ثم أيضا يعني مسيرات حديثة أيضا دخلت المعركة، وهذه أتصور بأنها أيضا ستغير المشهد عن قريب. اليمنيين ينتظروا أيضا موقف إقليمي واضح. السعودية الآن تدرس خيار التدخل في الشأن اليمني، لأن لن تسكت على هذا التطور الخطير الذي يحاصرها بالأساس.
0: تعذرني دكتور عادل، يعني هناك نقطة مهمة في حديثك، يعني هل نفهم من هذا التصعيد أنه ربما يصب في مصلحة أحد الطرفين داخل اليمن، أم هو ربما نتيجة لتأثيرات خارجية بطبيعة الحال إيران؟
3: إيران أولويات الحوثي لم تكن الساحل. الساحل بعيد جدا عن الحوثي ومنطقة مكشوفة. يعني الحوثي كان أولويته يعني المناطق المفيدة له كانت مأرب، مركز الثقل النفط فيها، وكل حروبه على مدار 10 سنوات كانت في هذه المحافظة وهي قريبة من صنعاء، وبالتالي هناك تحشيدات للحوثي في هذا السياق. أو مثلا على الحد السعودي القريب من صعدة، الابتزاز السعودية فيما يتعلق أيضا بالمطالب التي يعني يطالب بها الحوثي، سواء كسر الحصار أو الأموال وغيره. الذهاب إلى باب المداب كان أيضا أولوية إيرانية بامتياز. إيران طلبت من الحوثي شيء واحد، إيران لم تعد يهمها في اليمن التوسع ولا السيطرة على اليمن ولا تمكين الحوثي.
0: إيجاد ورقة ضغط على داخل اليمن.
3: نعم، كل ما يهم إيران الآن هو السيطرة.

0: على باب المندب، لأن استفادت في الحقيقة وشعرت بقيمة وأدركت قيمة هرمز في هذا الصراع المحتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف أيضا يعني وظفته في سياق أيضا الضغط على دول الخليج وعلى الاقتصاد الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أعتقد بسيطرتها أيضا على باب المندب ستعزز من أوراقها التفاوضية وأي أيضا يعني نقاط اشتباك مع الولايات المتحدة أو الدول الإقليمية. تصور بأنه إيران الآن حققت نجاح كبير إلى جانب.
1: دعني أنقل هذه النقطة لدكتور سمير. دكتور سمير، إيران حققت نجاح كبير كما قال دكتور عادل عبر الحوثيين وعبر رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب الذي يعد ورقة ضغط ربما استراتيجية لها في هذا التوقيت تحديدا في ظل صراعها الأمريكي مع طهران. سؤالي لك، كيف يمكن فهم هذا التصعيد في هذا التوقيت دكتور سمير؟ وهل من الممكن القول بأن إيران فعلا نجحت في كسب ورقة ضغط لها داخل اليمن؟
2: يعني طبعا من المبكر الحكم أو الوصول إلى استنتاج استراتيجي في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنه عمليات العسكرية ما زالت مستمرة. صحيح أنه الحوثي استطاع أن يحقق هذا الاختراق في مناطق الساحل والوصول إلى باب المندب، لكن المسألة لم تحسم وبرأيي لن تحسم بمثل هذه السهولة والبساطة. لماذا؟ لأنه أتفق مع الدكتور عادل هنا أنه إيران تريد أن تلعب ورقة الحوثي ومن خلاله لعب ورقة باب المندب، أيضا تريد بشكل أو بآخر القول أنها قادرة على التأثير داخل المثلث المائي الاستراتيجي المعروف والمهم في المنطقة. تريد يعني أن تربط مضيق هرمز بباب المندب بقناة السويس. الآن هذا المشروع برأيي مكشوف بالنسبة للكثير من اللاعبين الإقليميين. صحيح مثلا أن الموقف الأمريكي الآن غير واضح تماما في مسألة باب المندب، لكن لا أظن
1: ورفض التدخل المباشر.
2: وأنا لا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل يتفق معي، ستبقى على موقفها وعلى سياساتها الحالية. ربما هي عملية جست نبض اختبار، أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية هنا بطلب من القوى الإقليمية في المنطقة الآن ترجح أن تتعامل قوى المنطقة بنفسها مع هذه المسائل. يعني إذا كان السيناريو الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه فهذا احتمال نعم ممكن. لماذا؟ لأنه الآن دول المنطقة المؤثرة الفاعلة كما قلت قبل قليل، سواء كان تحت مظلة تفاهمات باب المندب أو تحت مظلة اتفاقية مكة جاهزة للرد. اليوم أنا وأنت ودكتور عادل تابعنا مثلا الموقف الباكستاني الجديد، وهو رسالة واضحة أنه باكستان جاهزة للاستجابة لأي طلب سعودي باتجاه ذهاب نحو تفعيل اتفاقية مكة. كل هذه الرسائل ماذا تؤكد؟ وأنا أجيب مباشرة على السؤال الذي طرحته، أنه المسألة الآن مرتبطة بإيران ومدى رغبتها للذهاب وراء مراجعة سياساتها مواقفها والتخلي عن محاولة لعب أوراق الأذرع للتأثير في التوازنات الإقليمية. موقف إيران هنا مهم جدا، لكن أنا سأنهي، ما عندي قناعة ولا أملك حتى الآن هذا المؤشر، لا أعرف إذا كان الدكتور عادل عنده تحليل آخر يقول يقنعني بأنه إيران نعم بدأت تقرأ المشهد بطريقة مغايرة وتقرأ.
1: طيب دعني أنقل هذه النقطة لدكتور عادل. دكتور عادل، سأسألك في هذه النقطة ولكن من زاوية مختلفة، هل تعتقد بأن واشنطن يمكن أن تدخل تدخل مباشر الآن في اليمن، خصوصا في ظل الضغوطات الإقليمية عليها لإيجاد هذا التدخل، وهي تكتفي الآن فقط بدعم استخباراتي؟ والنقطة الأهم أيضا دكتور عادل، هل يمكن أن تكون واشنطن تلعب بطريقة أخرى لتضغط ربما على السعودية لأهداف أخرى؟
0: أنا أتصور أنه الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من هذه من هذا الواقع الاستراتيجي المهم في باب المندب للضغط على المملكة العربية السعودية، بل ومعاقبتها مع الاتحاد الأوروبي. الآن هناك كثير من السياسات التي تثار بالمنطقة لإعادة النظر في التحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية وغيرها، مع تراجع الحماية الأمريكية وفشلها أيضا في الردع. بالتالي المملكة العربية السعودية تقود هذا المشروع في الدول مع دول الخليج، وكذلك الاتحاد الأوروبي الآن تدرس الاعتماد على الذات وزيادة التسليح وغيره. في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هذه الأطراف إلى بيت الطاعة. أعتقد أنها توظف هذا البعد بشكل يعني كبير ل يعني الضغط على المملكة العربية السعودية وابتزازها، وهذا واضح من خلال التصريحات السريعة والمتسارعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد مبرر لهذا. المفترض أن المملكة العربية الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع حلفائها

0: وأمنها القومي. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد توظيف هذا في مجال الضغط على السعودية، إعادتها لبيت الطاعة، وكذلك معاقبتها، سيما أن ترامب أكثر من 7 مرات يطلب من السعودية التدخل في حرب إيران، ونأت بنفسها ورفضت التدخل في هذه الحرب. وهذه يعني نزعة استقلالية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية واضحة، وهو يفهم أمريكان بأنه تمرد أيضا على الهيمنة الأمريكية والعلاقة التقليدية مع المملكة. بالتالي أتصور بأنه هذا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية وتوظفه في هذا السياق. الأمر الآخر له علاقة أيضا بالتطبيع وأبراهام وغيره. هناك أيضا مطالب، يعني مطلب أمريكي إذا أرادت المملكة العربية السعودية المساعدة فعليها أن تنفذ هذه المطالب للولايات المتحدة الأمريكية. نعم.
1: دكتور عادل تحدث عن عدد من النقاط وعدد من الأسباب، ربما هي الأسباب الأساسية التي أدت لنأي واشنطن بنفسه على التدخل المباشر في اليمن على الرغم من الضغوط والدعوات السعودية. النتيجة هي تريد أن تضغط وتعاقب المملكة العربية السعودية كما قال الدكتور عادل. في خضم هذه التقاطعات الدكتور سمير، كيف تفهم دبلوماسية أنقرة الحالية وموازنتها لهذه الملفات وعلاقاتها مع هذه الدول؟ نتحدث هنا عن واشنطن، السعودية، إيران.
2: صحيح. نقطة أولى أساسية أن تركيا لا تستطيع أن تبقى بعيدة عن هذه التحولات أو المتغيرات. لماذا؟ لأنه لها مصالح اقتصادية استراتيجية أمنية في هذه البقعة الجغرافية. نقطة ثانية مهمة أنه الآن في تحالفات جديدة في الإقليم، وتركيا جزء من هذه التحالفات، وهذه التحالفات لها متطلبات، لها واجبات، لها فرص أيضا. لذلك مواقف الدول الإقليمية برأيي هنا مهم جدا. يعني ربما هنا قد يعني ما قاله الدكتور عادل مهم جدا، لكن ربما في تحليل الموقف الأمريكي علينا برأيي أن نقرأ المشهد بطريقة مغايرة. يعني أنه مسألة محاولة ضغط أمريكا على اللاعب السعودي أو التأثير على السعودية لإعطاء واشنطن ما تريده في الملفات الإقليمية برأيي الآن تحتاج إلى مراجعة. لماذا دكتور؟ لأنه الآن واشنطن ترى أنه في موقف إقليمي جديد يتشكل، ورسائل من قلب المنطقة إلى إيران وإلى غيرها باتجاه أنه ما يجري حاليا في اليمن مرفوض ولن يسمح بأن يتحول إلى ورقة تأثير أو ضغط على اللاعبين الإقليميين المؤثرين في المنطقة. لذلك صحيح أنه واشنطن لها حسابات، لكن علينا نطرح السؤال الآن بطريقة معاكسة. لماذا تتحدث واشنطن عن دخول في مفاوضات مع الحوثي وهي واشنطن نفسها ذراع إيران، وهي واشنطن نفسها التي تجاهلت بقية أذرع إيران في العراق وفي لبنان؟ لذلك أنا لا أظن أنه واشنطن
1: وتحارب إيران.
2: مهم جدا هذا الكلام، وهذه النتيجة التي كنت سأذهب إليها. لماذا؟ لأنه لا أظن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تعرف أنه العديد من دول المنطقة تتابعها وترصد سياساتها عن قرب. يعني حوار مع الحوثي نعم ممكن، ممكن لا أحد يعترض، لكن نفس الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات مشابهة.
1: كيف تفهم هذه الدبلوماسية دكتور سمير؟
2: هذه محاولة ربما تعقيد الأمور أكثر مما هي للذهاب وراء أنه اللاعب الأمريكي يدخل على الخط ويصنع مشهد تفاوضي جديد. لكن كما قلت لك قبل قليل،
1: مشهد تفاوضي بين من ومن دكتور سمير؟ يعني هي الآن تحارب إيران وفي ذات الوقت تتحدث عن حوار مع الحوثيين.
2: صحيح. لذلك أنا قلت لك منذ البداية أنه على واشنطن أن تقرأ المشهد مثل إيران بطريقة مغايرة. على اللاعب الإيراني واللاعب الأمريكي الآن أن يقرأ أنه في توازنات إقليمية جديدة تشكلت، وأنه ما يقوله اللاعب التركي، ما يقوله اللاعب الباكستاني باتجاه الحوثي وباتجاه إيران ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. المسألة ليست مسألة أنه السعودية لوحدها في المشهد في المشهد اليمني. المسألة اليوم هي أنه في تكتل إقليمي يبعث بمثل هذه الرسائل. سأختم بنقطة أخيرة، أنه اللاعب الأمريكي هنا الذي يرفض أو رفض لسنوات طويلة قبول ذراع إيراني أو الحديث مع أو التفاوض مع ذراع إيراني، أعلن ذراع إيراني أنه تنظيم مجموعات إرهابية كما تعرف دكتور. لذلك الآن أنا لا أظن أنه أمريكا ستتمسك. هذه نقطة مهمة، لا أعرف أيضا إذا كان دكتور عادل كيف يعني يحلل هذه المسألة. لا أظن إطلاقا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستتمسك حتى النهاية بورقة الحوثي.
1: طيب يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة مهمة أريدك أن تجاوب على هذه النقطة، هل ستتمسك الولايات المتحدة بورقة الحوثي لآخر لحظة؟
0: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أنه مرحلة تكتيكية الآن مؤقتة.

0: يعني هو مسار تكتيكي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا إلى أن تنتهي الانتخابات. بعد الانتخابات سيكون هناك مسار مختلف تماما مع إيران ومع الحوثيين، لكن في هذه اللحظة تريد أن توظف هذا التحول الحاصل في اليمن لتحقيق جملة من الاعتبارات، منها قلنا يعني الدفع السعودية نحو التطبيع، أيضا انخراط السعودية في هذا المسار الأمريكي، وهناك اجتماع لدول الخليج والسعودية أيضا في الثلاثاء المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستفيد من هذا،
1: يعني هي دبلوماسية مؤقتة أمريكية
0: مؤقتاً. نعم.
1: طيب دكتور عادل، ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى أيضا تتعلق بالجانب الإنساني وما يجري الآن في اليمن. اليمن يشهد أسوأ موجة نزوح منذ سنوات، 125 ألف نازح حاليا. كيف يمكن للحكومة الشرعية الآن أن تتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية؟ كيف يمكن أن تجد خطط للطوارئ في ظل هذه الموجة الكبيرة والطاقات الكبيرة النازحة الآن من اليمن؟
0: هو طبعا هذا المسار أكبر من قدرة الحكومة على مواجهة هذا التحدي الكبير الآن الذي يتنامى بشكل يعني أكبر مع توسع الحرب، سيما أن الحرب اليوم تضغط على المحافظات ذات الثقل السكاني الأكبر. تعز هي المحافظة الأكثر سكانا في اليمن، وكذلك تليها الحديدة، والمعارك تشتعل في هذه المناطق، وهذا يجعل يعني عملية النزوح بشكل يهدد المحافظتين بشكل أكبر مما كان عليه في الحروب السابقة. الأمر الآخر أيضا الحوثي يركز على هذا القرى والمناطق الثقل السكان لأنه يشعر بأنها حاضنة للجيش والمقاومة، بالتالي هو يستهدفها بشكل متعمد أيضا لإفراغ المناطق من المواطن، وهذا يزيد أيضا من عمليات النزوح في هذه المحافظات سواء في الوازعية أو في حيفان أو الحكوم أو غيرها من مناطق في الشرق والغرب. هو يستهدف عمدا المحافظات المناطق الاشتباك لأيضا يدفع الناس نحو الهروب، وبالتالي يتسنى له أيضا التعامل مع بشكل أسهل مع المعركة. هذا أيضا يعمق من عملية المعاناة في هذه المحافظة، لكن نتصور بأنه هو لابد من حضور المجتمع الدولي والمنظمة الدولية، ونحن أيضا في اليمن نشهد لشلل لهذا البعد، لأن الحوثيين أيضا يستهدفون هذه المنظمات ويتهمها أيضا بأنها أيضا جواسيس الولايات المتحدة الأمريكية والأعداء والسعودية وغيرها، وبالتالي هذا أيضا يعمق من عملية الأزمة. اليوم الجهود الشرعية كلها تنصب حول البعد العسكري ومواجهة هذا التحدي الكبير، سيما بعد أيضا سيطرة الحوثيين على باب البندب. هناك أيضا عمليات كبيرة للحكومة لتطويق الحوثيين ومن ثم استرداد هذا الساحل الكبير. أعتقد أن المملكة العربية السعودية، واتفق مع الدكتور هنا، تتحرك أيضا تحت مظلة إقليمية بعد ما يئست حاليا من البعد الأمريكي. الأمريكا الآن توجد خطوط للتواصل مع الحوثيين لتجنب الصدام آنيا، ومن ثم أيضا ترحيل المسألة.
1: وهذا يعني باختصار يعني أن التركيز على الجانب الإنساني الآن بعيد جدا، والتركيز على الجانب العسكري هو الأكبر في ظل دكتور سمير الدعوات المستمرة لتركيا إلى ضرورة الحوار والدبلوماسية بدلا من التصعيد. سؤالي لك دكتور سمير، إلى أي مدى يمكن أن تلعب أنقرة الآن دور الوسيط المباشر في هذا الملف؟ وهنا أتحدث طبعا عن الحوثيين من جهة والحكومة الشرعية من جهة أخرى.
2: يعني مسألة تركيا أن تكون وسيط يحتاج فعلا إلى نقاش
1: ووسيط مباشر،
2: يحتاج إلى نقاش مطول. لماذا؟ لأنه الآن تركيا في الأشهر الأخيرة على ضوء المتغيرات والتحولات باتت جزء من اللاعب الذي ينسق مع الجانب السعودي، وهذه يعني برأيي ينبغي أن تقرأ بطريقة مغايرة. تركيا دعت الأطراف كما قلت لك في البداية منذ سنوات طويلة، وهي تكرر هذه الدعوة، عودوا إلى الطاولة، ابتعدوا عن التمسك والاستقواء بسياسة إيران في المنطقة. لاحظ معي هنا في نقطة مهمة جدا، أنه نتحدث عن الموقف الأمريكي، سأعود إلى السؤال. طبعا أمريكا تريد الآن أن تقول لنا أنها تريد أن تفصل بين موضوع مضيق هرمز وموضوع باب المندب، وهي تعرف تماما أكثر من أفضل من غيرها أنه ما يفعله الحوثي اليوم على الأرض مرتبط بسياسة إيرانية تريد دمج الملفين. لذلك يعني لا يمكن انه تحليل انه امريكا مثل هذه المسائل تغيب عن اللاعب الامريكي. هذه نقطة مهمة، وهذه هي برأيي الان الاستراتيجية التي تركز عليها تركيا. تقول للاعب الامريكي انه هذه السياسة الامريكية الحالية المعتمدة في التعامل مع ملفات المنطقة بهذا الشكل هي التي تفتح الطريق امام المزيد من التصعيد والتأزم. الان في عندنا فرصة مهمة جدا، ترامب والقمة المرتبطة بالدول العربية الخليجية. هذه القمة برأيي مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذه القمة الرسائل التي الآن ستنقلها إلى اللاعب الأمريكي مهمة أيضا. لماذا؟ لأنه سنرى في هذه القمة موقف أمريكي

0: بحث عربي خليجي متماسك واضح ومحدد. هذه برأيي نقطة أساسية إضافية ستدفع اللاعب الأمريكي لمراجعة موقفه الحالي. لذلك نقطة انتهيت. دعم أنقرة للرياض مرتبط برأيي الشخصي بمسار الأزمة، مسار ملف الأزمة. إذا ما ذهب نحو التصعيد الموقف التركي سيتغير أكثر فأكثر.
1: سؤال في عشر ثواني فقط دكتور سمير، في عشر ثواني، إلى أي مدى يمكن أن تجد تركيا نفسها في خضم الصراع الأمريكي الإيراني من بوابة اليمن؟
0: يعني تركيا جاهزة لأكثر من سيناريو، لكن أنا أعود إلى النقطة التي بدأت بها أنت السؤال،
1: إنه انتهى الوقت دكتور.
0: عندها فرصات أن تلعب دور الوسيط فعلا إذا ما كان
1: وهذا ما سألتك
0: رغبة في فتح الطريق.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صالح أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الشكر لك موصول أيضا الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية والشأن اليمني، شكرا جزيلا لكما. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نهاية الحلقة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: إزمير عام 1922، مدينة تشتعل وصفحة من التاريخ ما زالت تثير الأسئلة. كيف وصلت المدينة إلى الحريق الكبير؟ وماذا جرى خلال انسحاب القوات اليونانية ودخول الجيش التركي إلى إزمير؟ ومن المسؤول عن النيران التي غيرت وجه المدينة؟ حريق إزمير الكبير، الروايات والأحداث والحقائق التاريخية، مع رئيس قسم التاريخ بجامعة أنقرة حجي بيرام ولي الأستاذ الدكتور نصر الله أوزمان في مقابلة خاصة على شاشة تيريتي عربي.

مرحبا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. فانس يؤكد أن بلاده لا تتفق دائما في سياستها الخارجية مع إسرائيل، وترامب يبدي استعدادا للافتراق عن نتنياهو. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. رئيس جهاز الاستخبارات التركي يجري مباحثات في كل من إسلام أباد وكابول بشأن التوتر بين